0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: وقت اللي يصير العلم شغف والطموح رسالة، تتحول المسيرة لحكاية تستحق أنها تروى. وقت اللي يصير النجاح أكثر من مجرد إنجاز، يصبح أثر يلهم الآخرين ويفتح أمامهم أفاق الأمل، هي بصمة جديدة مع ضيف صنع من الضعف قوة وحمل فكره إلى رحاب البحث العلمي في فرنسا. هو اليوم يواصل هذه المسيرة بإصرار الباحث وشغف العالم. نكتشف اليوم مع بعض مسيرة الدكتور البروفيسور الإنسان الفنان والعالم حاتم الزعك. أنا مروى زيدي وهذه البصمة.

0: صيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بضيفنا، مرحبا منورنا، واحد من أبرز الكفاءات التونسية في الخارج. سي حاتم، أثر يمر أو أثر يبقى، وأنت واحد من الأسماء اللي باش تكون بحضنا اليوم اللي تترك أثر كبير برشا في نفوس كل من باش يتبعك ويتبع طبعا هذه الحصة وهذه الحلقة الاستثنائية حسب رأينا من برنامج البصمة. مرحبا، منورنا.
2: بارك الله فيك مدام مروى، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة اللي أعتز بها برشا، وشكرا لإذاعة المنستير.
1: عيشك. أنا مش نخليك تقدم روحك، برشا ما يعرفوكش وبرشا أكيد يعرفوك، أما للي ما يعرفكش خليك وحدك هكا تعطيني بطاقة تعريف الأستاذ حاتم كما يحلو له أن يقدم نفسه.
2: بارك الله فيك. والله هو الكلمة الأولى اللي تجيني ذهني هو الإنسان البشر دايما عنده هويات متعددة، والحمد لله يعني بداية تاعي باش نقول لك يعني أصيل قصر هلال، مش بعيد جيران، ومن مواليد منزل بورقيبة، وعشت وترعرعت فيها منزل بورقيبة. والدي الله يرحمه كان يخدم في شركة الفولاذ في منزل بورقيبة، وقريت في معهد بورقيبة النموذجي، كنت من أول دفعة في المعاهد النموذجية في تونس في عام 83 وقت خديت السيزيام. كانوا ثم زوز برك في تونس
1: ما شاء الله،
2: سمعنا بهم كان كي خدينا السيزيام سمعناش بهم قبل. عديت 7 سنين في معهد بورقيبة، مشيت من بعد قريت في فرنسا، تخرجت من دار المعلمين العليا في باريس، وتخصصت في الرياضيات، وعملت يعني مسيرة الحمد لله كباحث في مجال الرياضيات. هذا هو المسار الأول.
1: نجم نقول عالم رياضيات قد الدنيا.
2: لا لا، هي كلمة عالم ربما تستحق التعريف، لأنه يعني العالم بالنسبة لي لغة هو هي الكلمة التي كنا نستعملها في المدرسة الابتدائية. العلماء، العلماء، العالم، يعني فيها كلمة أنه الإنسان عرف الحاجة وعلمها وانتهى الأمر.
1: بينما
2: لا، حتى كانت عمق كمان، وثم جمود في العلم. العلم حاجة معروفة وصل إنسانا وتعلمها، بينما بالنسبة لي العلم لا ينتهي، فيض دائما لا متناهي. ولذا أفضل كلمة الباحث، وهذه خاطر الباحث
1: فيها برشا تواضع منك.
2: الحمد لله.
1: وباحث بروفيسور دكتور، الأقرب إلى قلبك هي الباحث.
2: أكيد أكيد.
1: ما تحبش تخرج من يعني المركز البحث اللي أنت تخدم فيه، من غادي من عندك أجواء أكيد خاصة تعرفوا عليها ونحكي عليها أكثر. مسيرة مرموقة ما شاء الله، فمش شهادة ما خديتهاش تبارك الله.
2: لا لا لا لا، خديت شهيد اللي خديتهم في المسار نتاعي أكيد،
1: في مسارك نحكي، في اختصاصك في
2: الحمد
1: مجال.
2: لله. هي أكيد في الرياضيات يعني بدينا بشوي بشوي كالطلبة الكل، يعني إنسان يخرج يبدأ بالإجازة بالأستاذية، درست شهادة الدراسات المعمقة اللي هي ماستر تاع اليوم، والدكتوراه، وبعد كذلك الكفاءة في تسيير البحوث العلمية.
1: نعم، وهذا اللي خليك تتحصل على أرفع ترقية في سلم البحث العلمي في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي. أرفع ترقية هذه؟
2: والله شوف، هو بالفعل هو فيه التباس، يعني الحمد لله الفضل لله، عم ناول في الخريف كما تو هكا في 2025 تحصلت على ترقية اللي هي يقولوا مدير أبحاث من الصنف الاستثنائي درجة أولى.
1: ديريكتور دو ريشيرش دو كلاس اكسيبسيونيل.
2: خاطر جراد 1 وبعد ثم الجراد 2، فهمتني؟ معناها حقاقا الحق ثم زملاء اللي هما عندهم الجراد 2 اكيد اللي خذوه، ونطمح اني نهار
1: من جيتك جيتك الجراد 2 ان شاء الله نحكي عليها ان شاء الله. صحه وقدره ربي، من اعلى المراتب الاكاديميه.
2: لا الحمد لله، يعني ما ثماش برشا ناس يوصلوا لل
1: حلمت بها سي حاتم.
2: والله صدقني باش نكونوا واضحين، معناها انا دخلت في المرتبه الاولى في البحث، كنت مكلف بالبحث. هذه الكلمه قلت إن شاء الله نهار من هرات نولي مدير أبحاث من الدرجة الثانية، وصار الشيء صار. ومن بعدها قلت ربما كيف نوصل نولي مدير أبحاث من الدرجة الأولى، يا ربي لك الحمد كل الأحوال. ولكن الصنف الاستثنائي هذا بصراحة ما كنتش نحلم به، ما نخبيش عليك. الحمد
1: لله. ما شاء
2: لله.
1: الله ما شاء الله، وهي حاجة تشرفنا كتوينسا وتشرفك أكيد. نحكي وزادة على اعتراف بعطائك وتميزك، تم منحك وسام السعفات الأكاديمية، هذا زادة تكريم كبير زادة، فضلا عن المشاركة مؤخرا في المؤتمر العالمي للرياضيات، واللي ماهيش معناها حاجة عادية تتعدى كل
2: لله.
1: يوم ولله الحمد في فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: صحيح.
1: وهي من أبرز ومن أهم الملتقيات الدولية اللي تجمع نخبة طبعا من علماء وباحثين في مجال الرياضيات. كيفاش كانت المشاركة وكيفاش كان الإحساس وقتها؟
2: والله الإحساس بصراحة يعني فخر كبير، ما نخبيش عليك، خاطر حتى هي كيف هذه الدعوة للمؤتمر العالمي للرياضيات اللي تصير مرة في 4 سنين، ثلة معناها قليلة وقليلة جدا، يعني عدد الباحثين في الرياضيات في العالم هو بالآلاف.
1: نعم.
2: ويوجه دعوة تقريب 150-200 شخص كل 4 سنين. يعني مش الناس الكل يتحصلوا عليها، وما نخبيش عليك ما كنتش نحلم بها. لكن أكيد أنه الإنسان بالخدمة والجد والمثابرة، هذه الحاجة الأولى، يعني ثم إحساس بالفخر. الحاجة الثانية هو أنه الإنسان يتلفت على اليمين وعلى اليسار، يشوف الناس عندهم بادج يدوروا به، هذا فلان هذه فلانة، اللي ربما ما صادفتش قبل باش تعرفت عليه، ونوقف الناس قلوا نحب نتحدث معاك كلمة ولا زوز. يعني بالفعل هذه نخبة النخبة اللي تكون موجودة، وكنت سعيد يعني بالمشاركة في المؤتمر.
1: احنا نجم نقول لك ان الف مبروك يعني على هذه المشاركة وعلى هذا التتويج وعلى هذا التألق وهذا النجاح اللي ما جاش من فراغ اكيد، بعد برشا تعب برشا مسيرة متصور فيها. قولي، الحلو اكثر من المر ولا المر اكثر من الحلو؟
2: لا الحلو اكثر، الحمد لله يا ربي.
1: غلب الحمد لله.
2: لا الحمد لله.
1: اما فيها صعوبات؟
2: لا فيها اكيد اكيد.
1: ما تحطتلكش الورود هكا في الطريق؟
2: مش ديبة. اي لا اكيد اكيد. يعني هو معناها شو نقول لك، الحمد لله انه في وقت من الاوقات هكا انسان جاه توفيق من عند ربي باش دخلت في التجربة هذه نتاع المعاهد النموذجية.
1: نعم.
2: اللي كانت أول تجربة وما كانش على بالنا في الوقت ذاك اللي ثم معاهد مشينا له بالنية، معناها كل إنسان عدى سيزيام كمان أنه مش يمشي يقرأ.
1: خلينا نحكيو شوية عن الطفولة ملا، لما أنت ترجع هكا التالي هكا سنوات الكوليج والبيلوت ونرجع بيك للذكريات، وش نعطيك أسماء
2: قولي
1: وانت تقولي،
2: يعني
1: نسأل وانت تجاوب. حاضر،
2: تفهمنا.
1: مرحبا بك. باش نسألك على اسم
2: قولي
1: وانت جاوبني.
2: ايه
1: مدام حلومه.
2: ايه يا حسره.
1: ايه يا حسره. ايه معلمه في منزل برجيب.
2: ايه والله لحمي شوك، معناها كي بديت تقول لي هكا واكيد ثم اسماء اخرى.
1: نزيدهم لك تاول اسماء ولا خلينا نعطيو حق مدام حلومه؟
2: نعطيو مدام حلومه، معناها معلمتي في السنه الاولى للسنه الرابعه في الابتدائي في مدرسه امام سحنون واحد في منزل برجيبه، وفي نفس الوقت كانت صديقه الوالده، معناها كذلك نوجه لها تحيه طيبه بصراحه، حطتنا على ثنيه من ناحيه اللغه العربيه كذلك الثقافه الاسلاميه. يعني نتذكر السيره النبويه تعلمتها من عند مدام حلومه، معناها هي أبوها الله يرحمه كان إمام في جامعة عقبة بن نافع في القيروان، وتعطينا حاجات من منهل هكا.
1: الاسم هذا يعني لك برشا؟
2: أكيد
1: قريب برشا من قلبك، لأنك معه هو تعلمت البدايات وصنع منك شخص مختلف ربما. مع أسماء أخرى، سيصلح الدين الدعجي.
2: صحيح، السنة الخامسة.
1: في الحساب الرياضيات، وانت اليوم ولد المجال وولد الاختصاص.
2: صحيح.
1: وسي عبد الرزاق علمك العمل والتمحريث.
2: صحيح.
1: والكبس والخدمه والصعوبيه.
2: سبحان الله، كي كنت معنا في المدرسه انت يا
1: خريت غادي انا معكم.
2: اوكي.
1: هذوما ثلاثة اسماء كانت يعني خليني نقول خليت بصمتها في حياتك.
2: لا اكيد
1: بداية المسيرة
2: أكيد، على خاطر يعني كان ثم روح الانضباط. كذلك تو كيما تقول سي عبد الرزاق، سي معناها
1: سي صلاح الدين
2: دعجي الله يرحمه، توفى هو فهمتني. وكذلك مدام منى بكار في الفرنساوية، مدام زهرة سماري زادة كيف كيف، مدام لموشي.
1: كنت محظوظ بالأسماء هذه الكل اللي معناها عرفت كيفاش تحيط بكفاءة وإلا بتلميذ كان يبدو معناها ملي تغزر له للوهلة الأولى أنه تلميذ باش يكون عنده مستقبل كبير.
2: والله ما نعرفش إذا كان هذا كان وظاهر ولا مش ظاهر، مجهول منهم هم الأسئلة السؤال هذا. لكن صحيح يعني بصراحة تحس انهم جيل متمكن، يعني كان عندهم عمق في الرسالة التربوية، خاطر الرسالة التربوية راهو معناها ثم كفاءة ولكن زاد ثم تعليم الانضباط، فهمتني. هذاك ماهوش حاجة بسيطة
1: صحيح. اول بروموسيون قلنا في البيلوت في ليسي بورقيبة
2: اكيد
1: كنت معاه قداش من شخص معناه
2: بالضبط نجم نقول لك 179 كان ما خانتنيش الذاكره خاطر تقريبا 30 واحد في ست اقسام
1: هذا هو. و ما نعرفش هنا اسماء اخرى زاد من الاساتذه اللي نجموا نسميوهم يظهر لي
2: اكيد
1: نسميها ان شاء الله ما نغلطش علينا. سعاد بولحيا زين شك
2: اللي هي بنت المنستير راهو مدام سعاد بولحيا
1: ايوه. وسي محمد فالح العيرشي
2: والله بالك عن كيش قلت لي محمد
1: صالح ممكن انا كتب الاسم بالغلط
2: اي واللقب
1: العياري
2: اي سي حمادي العياري
1: سي حمادي العياري
2: سي حمادي العياري هو كان القيم العام
1: اللي عطاني المعلومه غلطني في الاسم
2: لا مش مشكل وربما عنده اسم ثاني راهو ما بتعرف محمد ولي حمادي
1: ممكن.
2: هو محمد راهو اكيد فهمتني معناها خير الاسماء هو كان القيم العام نتاع المبيت خاطرني كنت بيات معناها 7 سنين في الوقت ذاك والانسه زين بكشوك الله يرحمها كانت هي القيمه العامه وبعدها ولات هي الناظرة ومدام سعاد بولحية هذا الإطار الإداري اللي بصراحة يعني حطونا على السيرات بصراحة معناها من ناحية
1: كيف ما تعامل خاص معك أنت كان فما محبة خاصة
2: هذا النجم نقول لك كان موجود بصراحة كان موجود الشيء هذايا نحس اللي عندي مكانة معناها عند قلوب ثلاثة المربيين هذوما نوجه لهم التحية عاطرة والروح الأنسة زينب الله يرحمها نحس اللي كان عندي مكانة هكاك في الوقت هذاك ومش هما برك معناها برشا ناس كان عندهم يعني برشا مسايسة معايا أني خصوصا في كل وقت هذاك يعني في دخولي الليسي بورقيبة خاطر كانوا فيه زوز حاجات ولا هما ربما ثلاثة ولا أربع حاجات تحولات كبيرة معناها في حياتي صارت في الوقت هذاك والحمد لله لقيت شكون اللي وقف معايا ومنهم الأسماء
1: وهذا شوية مشوك اللي حكينا عليه قبيلة اللي هو يصنع الإنسان معناها يصنع الصعوبة اللي تبني الشخصية القوية اللي تبني الإنسان اللي يعني يعمل المستحيل باش يتجاوز الصعوبات هذية ولا التحولات اللي أنت حكيت عليهم
2: هو والله باش نكونوا معناها ربما الإنسان يعطي الكلمة كما هي كان ثم زوج حاجات يعني أني ما نجمش ننساها كي دخلت للليسي احنا نقولوا ليسي قبل هو كوليج ما ليسي عمرنا 12 عام يعملون معناها عيادة طبية للتلامذة الكل وجماعية زاد معناها كنا هكا نضحك وقلنا حذروا رواحكم وكذا الطبيبة شافت اللي عندي طريقة غريبة باش نوقف من الكرسي قالت لي كيفاش توقفك قلت شنو الغرابة قالت لي اقعد في القاعة قعدت في القاعة قمت زاد أغرب وأغرب ناديت الأمي وبابا وقالت لهم السيد اللي تلهوا به فهمتني وبدأت المسيرة اللي هي الحمد لله معناها أقول لك الكلام هذا صار عام 83 يعني عندها 43 عام اللي دخلت في سلك الإعاقة معناها من الباب الصغير ما كانت تدريجية بشوية بشوية بشوية والحمد لله
1: يعني الإعاقة بدأت مع
2: اكتشفت نقولي احنا اكتشفت في هذاك وفي دخول هذاك يعني بمحض الصدفة نجم نقول لك بعد بعام بابا توفى معناها بين السنة الأولى وسنة الثانية حتى ذاك كان صدمة يعني ما كانتش سهلة لا محالة وطبعا نترحم عليه ونواجه تحية كبيرة للوالدة معناها
1: ربي فضل عليك نرجع للعائلة ونحكيوا عليها شوية الإعاقة في في في في في الفترة هذيك ولا في المرحلة العمرية هذيك الحساسة المتعارف علينا مرحلة المراهقة والتغيرات الفيزيولوجية وغيره وانت بيات قلت لي في ليسي وقتها قراية نتصور وخدمة كبيرة برشا هكا الصراع النفسي هذيك اللي عشته الفترة هذيك كانت صعبة نتصورها
2: والله شوف هي باش نقول لك معناها الانسان دائما يقول رب ضاره نافعه. حسيت انه هالزوز ضربات اللي جاوني ولو اعاقه راهو كانت خفيفه حقا الحق نطلع دروز وقوم وبرشا حوايج معناها مش اشكال كبير في الوقت هذاك. عديت الباك نمشي الحمد لله معناها معناها خلات كونت لي حافز باش نركز على قدرات أخرى على ملكات أخرى في القراية. معناها ركزت برشا على الخدمة وجات الرياضيات في وسطها ولكن كذلك معناها كانت لي كان لقاء كبير وغير لي حياتي على الأخر مع الموسيقى في شخص أستاذي المايسترو حافظ المقني. يعطيك الصحة وكشوف ما شاء الله عليك عندك المعلومات الكل.
1: وفي باسم
2: المقني صديقي
1: من الأساذة والأسماء اللي عطوك
2: عطوني
1: عالقوا الحساسية ولا الإحساس والفن فيك في داخلك الحمد لله. ودعموه
2: لا معناها بصراحة مدين ليهم. يعني نقول لك يعني في وقت من الأوقات نعمل موسيقى أكثر من نعمل مات فهمتني معناها في يومي في أسبوعي في شهري في سنتي. هذا
1: كان خيرك بين الاثنين
2: في الوقت والله في وقت من الأوقات معناها كنت نخمم أني ربما نواصل في الموسيقى لكن خفت في وقت من الأوقات خاطر المسار نتاع الرياضيات كان مسطر فهمتني شنو باش تعمل باش تاخذ منحه باش تمشي في سلك موجود في فرنسا تعدي المناظرات وتدخل مدارس عليا.
1: الموسيقى شنو كانت؟
2: الموسيقى ربما كان عليا اني نصنع كل مسار هذاك وحدي. ممكن ما كانش عندي الجرأة الكبيره باش نعمل هذاك خاطر الانسان في وقت من الاوقات لازمك تختار ما تنجمش تعمل الزوز بنفس الكفاءة وبنفس الحد.
1: عام 1988 تتحصل على دبلوم الموسيقى العربية
2: والحمد لله
1: ومع ذلك الثنية ولا الطريق أنت اللي اخترتها هي اخترت ثنية الرياضيات. وقتها قلبك قال لك رياضيات ولا عقلك؟
2: والله نقول لك عقلي بصراحة
1: ما قلبك يقول لك موسيقى
2: أكيد
1: قلب مرهف يحب الفن
2: لا على الأخر يعني فهمتني كما قلت لك معناها كانوا تونس تبعث معناها والإنسان يشكر بلاده وأهله معناها التلاميذ النجباء باش يعملوا أقسام تحضيرية في فرنسا ومنها المدارس العليا بينما الموسيقى ربما باش تخرج ما تخرجش وقتها يمكن كان عليا نقعد في تونس نقرأ في تونس وبعدها الناس الكل كانت تخرج في الوقت هذاك. لكن على كل حال الإنسان ما ينجمش يرجع لبعض الخيارات. أما نحكي لك أنت لخصتها العقل يقول لك رياضيات والقلب يقول لك موسيقى.
1: أكيد أكيد واليوم أيوة. قلبك ولا عقلك غالبين؟
2: والله يقول لك حتى قلبي مشى للرياضيات والحمد لله أكيد يعني اليوم هذا شيء اللي نجم نقول لك وثم راهو نقاط التقاء بين الموسيقى والرياضيات نجم نحكي فيها ربما يعني الرياضيات تولي تحبها تولي فيها الأدرينالين تولي معناها تحس إنك شيء هذاك بس تحصله بس تتوصل تعمل هدف معين وتوصل بس تعمل نظرية تيوريم فرحة كبيرة برشا. وثم جانب جمالي برشا في الرياضيات الرياضيات علم جميل يعني نقولها كما هو الشأن في الموسيقى مثلا. أكيد في الموسيقى ثم جمالية والناس الكل تعرفها
1: أكيد توصل للقلب وللعقل وللروح وتمس وتدغدغ كل الحواس. خليني نحكي شوية على ضيفنا اليوم اللي خذي الباك عام 1990
2: صحيح
1: جالتا.
2: نعم
1: كان نغلط قول لي وكان وقتها الأول في الدفعة متاعه كما توا نسمعه هكا معناها الأول وتتهفت عليه الإعلام ويجيو ويصوروا معاه وقتها جيبك
2: والله هي جاوني حتى قبل نقول لك حتى قبل صارت دي انترفيو منهم نومبرو نتاع لا بريس ويكاند فهمتي مازال عندي بزيت محافظ عليه خرج هكاك عامة الباك يمكن مش عامة الباك هذاك بعد بثلاث سنين اما لا خرجت في الصحافه قبل ما نعدي الباك وحتى عامة الباك وحتى سجلت في الاذاعه الوطنيه
1: في باك مات سيونس ولول في تونس
2: صحيح باك مات سيونس معناها اخر دفعه في المات سيونس بين قوسين
1: اي وقتها بعدها ولاو قسمه
2: مات وحده
1: بمعدل
2: والله مسيت نتذكروا 17 34
1: 17 ما جبتش 20
2: لا ما جبتش
1: كان يجيب تو يجيبوا العشرينات
2: لا الوقت هذاك معناها
1: باك
2: وي مثلا معناها ما ثماش توا ما شاء الله
1: يجي
2: 34
1: باهي. نشوف لك سؤال وباش نربطه بصورتي.
2: اوكي تفهمنا.
1: فما سؤال مزيان برشا كان يسالك قبل
2: اي
1: من عند الوالده الله يرحمه وينعمه.
2: اه
1: اوكي وقتها يقول لك وقتاش تحضروا لها الباك؟ من وقتاش نحضروا لها الباك؟
2: خارق العاده والله يعطيك الصحه.
1: اي باش يذكرك سؤال هذا.
2: اي بابا يرحمه
1: الوالد
2: الله يرحمه. اي هذا هو اكيد.
1: اي شنو كان يسالك؟ خلي نعيشوا معك كالصغرى هذيك والسؤال هذاك
2: يقول لي
1: وراح برشا كلام.
2: اي معناها لازم نقول للمستمعين يعني بابا كي توفى يرحمه اني يعني وقتها ما بين السنه الاولى والسنه الثانيه ثانوي يعني هي كلام توا بين السابعه والثامنه اساسي. لكن ملياني صغير ملياني في الابتدائي يقول لي يا حاتم من وقتاش بداوا يحضروا في الباك؟ نقول له عامه الباك. يقول لي لا. نقول له قبل بعام. يقول لي لا. نقول له قبل بخمسة سنين لا. في السيزيام لا. نهبطوا بشوية بشوية نوصل للروضة بعد نقول له تعرف كيفاش مني لعبت في كرشم فهمتني هذا هو. وصحيح معناها هو الباك ماله إلا مرحلة أكيد وربما يعني الحمد لله أني تفوقت في الباك في الوقت هذاك هي ربما رسالة وفاة للوالد بالنسبة لهالفتلكة هذه يرحمه كان فتلك برشا معناها بيني وبين
1: أما وراء الفتلكة كان فما رسائل
2: أكيد
1: تمرر
2: صحيح.
1: للعقل وللقلب وللروح وللملكات اللي عند الشخص اللي قدامه لأنه يعرف أنه وكأنه يحب يقول لك اخدم من توارني نستنى فك النهار هذيك بدقيقة ودرج وراك حذر له وأعطيه وربما حتى الإحساس من داخل كان يقول إنه ما كانش باش يكون موجود معاك في اللحظة هذيك.
2: سبحان الله
1: سبحان الله. أي. فكان يوصي فيك على البكالوريا وأنت اليوم ما شاء الله في البصمة هك ترجع له وتوريه معناها الروح وأكيد الطاهرة والكل الآباء والأولياء اليوم تخميمهم الكل اللي يجيب صغير يقول لك أنا نحب نوصله نحب نقريه. هذه عقلية التونسي اللي خذيها من عند العقلية البرجيبية وفكرة ما بعد الاستقلال والتعويل على التعليم وغيره. فنتصور والدك كان من الشخصيات هذه اللي عاشق والهين بالقراية وبالتعليم وبالعلم وبالمعرفة
2: على الأخر. على الأخر يعني بابا بصراحة هو اللي حطني لليوم عندي زوز حوايج اللي نذكر فيهم الوالد معناها هما الخدمة فهمتني كان يخدم برشا فهمتني ونقوله ثلاث حاجات العلم العلم أولا معناها الشغف بالإنسان باش يتعلم ويعرف حاجة ويحذقها الخدمة تفاني في العمل فهمت وكذلك التمسك باللغة العربية إني لليوم بنتي عمرها 21 عام لينا وجهلها تحية
1: يعيشك سلم عليها برشا
2: يعيشك معناها كيف تتكلم تتقفل عليها شوية بالفرنسي ولا حاجة نقول لها بوك بوبكر وبش يتغشش عليك فهمتني على خاطر عندي رسالة اللي خديتها من بابا الله يرحمه كان معناها في الاجتماعات اللي يقوم بها في إطار العمل اللي نتاعه يحكي بالفصحى معناها مع الخدامة أني لليوم هك أني لليوم نمارسها اللغة العربية لليوم نستعملها في خدمتي وفي علاقاتي الاجتماعية ونواصل رسالة ونواصلها يعني كما قلت لك هذا هو الوالد.
1: قالوا لي فما شكون مرر الكلام هذايا وانت تقولي اتاكدوا لي والى الاخر يحيط حاتم متلخصه في ثلاثه حاجات الرياضيات
2: اوكي
1: الموسيقى
2: نعم.
1: والمطالعه
2: صحيح لا اكيد هو المطالعه راهو بين قوسين يعني في كل وقت هذاك هو بابا يرحمه معناها كنت نشوفه بالرغم من المشاغل نتاعه وكل شيء في الليل يمد الكتاب كيف يمشي الفرش ويمد الكتاب فهمتني ويقول لي اقرا اقرا اقرا اش خلاني لليوم هاني تو نجي كان الصباح قريت تو وليت نقرا بالسماعه معناها لقيت الكتب المسموعه وبصراحه وليت خاطر ربما بحكم الاعاقه عندي برشا وقت ما بين ظفرين ضايع كل وقت الضايع هذاك قاعد نسمع في قصه فهمتني نسمع في كتاب لليوم نسمع في كتاب بالانجليزيه معناها فهمتني الحمد لله.
1: الحمد لله. يعطيك الصحة، ومن كلامك أنت قاعدين ناخذوا في برشا أفكار هكا للجيل، الجيل اليوم أكيد علاقتك بجيل اليوم. أنت زادة تحب تحمل رسائل كيما اللي توا محافظ عليهم عند الوالد واللي عايش بيهم بتفاصيل حياتك اليومية. قبلها خلينا نرجع شوية للرياضيات، نحكي شوية عليه، خلينا نعطيوه حقه.
2: فهمنا.
1: إنه مهم جدا إنه نعطيوه حقه.
2: يعطيك الصحة.
1: باعتبار إنه اختصاصك اليوم نحكيه على يعني مختبر التحليل والهندسة والتطبيقات التابعة لجامعة السوربون، واللي أنت درس غادي
2: ولا هو
1: كناس تعمل روح في الأبحاث ولا بالضبط شنو يعني العمل متاعك؟
2: ها باش نقول لك، أولا راهو السوربون راهو ثم يمكن أربعة جامعات يحملوا لقب السوربون، احنا مانيش سوربون، احنا سوربون شمال باريس، سوربون باري نور، وكان تعرف بباري 13 وباري نور معناها عند الناس، ونفتخر بجامعتي ونوجه تحية زاد لزملائي في جامعة السوربون العريقة معناها احنا بنتها هذيك، علاش عندنا نفس الاسم لا محالة. جامعتنا عندها 50 سنة وشوي. اني في الحقيقة الخدمة تاعي في المركز الوطني للبحوث العلمية للسنتر ناسيونال دو ريشيرش سيانتيفيك CNRS، وCNRS يحطنا في مخابر جامعية، والمخبر نتاعي في جامعة السوربون شمال باريس. فيه هو نقوم إلا بالبحث، ما نقريش قليل ولا نقري، نقري شوية الحمد لله، نحب نحب نقري بصراحة، ولكن الحمد لله يعني عندي الفرصة باش في الفيش دو بوست نتاعي ثم كان البحث، خاطرني مدير أبحاث، نقوم إلا بالبحث، لكن نحب برشا التعليم. وعندي يعني الحمد لله يعني عندي برشا طلبة في مرحلة الدكتوراه، يعني هو تعليم ثنائي من شخص إلى شخص. فهمتني؟ هذاك زاد بالنسبة لي فيه رسائل كبيرة وكبيرة برشا،
1: مهمة نقل المعرفة ومهمة التأطير مهمة برشا. لكن خلينا نحكيو على الأبحاث، على شنو تتركز بالضبط؟ خاطر تولي في سمعونا لو كان نبسطو لهم شوية، كي نحكيو على المعادلات التفاضلية الجزئية، دراسة ظواهر الانفجار، السلوكات المعقدة للحلول الرياضية في النماذج الفيزيائية والبيولوجية، كان هكا نقرب شوية للعقل البسيط اللي يسمع فينا، واللي ربما العالم هذية ما يفهمش فيه برشا تفاصيل، وضحنا شوية.
2: والله قدرة ربي بسيطة، فهمتني؟ معناها أقبل التحدي كما نقول.
1: الأسماء صعبة أما المحتوى سهل.
2: هذا هو، هذا ما نقوله، يعني هو راهو مسميات، يعني كل كل صنعة راه وعندها المفردات نتاعها، راهو معناها من الفلاحة. هذا هو، يعطيك صح. عاد إيش بنقول لك، احنا تو نرتكز وراه ونخرج من العالم العادي المحسوس، يعني من الفيزياء من الكيمياء من البيولوجيا من الاقتصاد، هذه الكل هي كما قال معناها العالم نتاع عصر النهضة غاليلي العالم الإيطالي، فهمتني؟ اللي هو كان منارة، يقول معنى الطبيعة هي كتاب يكتب بلغة الرياضيات. وهذا الشيء اللي يصير، يعني اليوم الرياضيات نكتب بها نماذج لكل ما يحيط بنا. مثلا أنت تحب تعرف اليوم شنية التوقعات الجوية، إذا ما تعرفش شنية الإكواسيون تاع نافي ستوكس راهو فما مشكل. فهمتني؟ الرصد الجوي يسمعوا بها ويعرفوها، نحب وإحنا باش نخدموها وكذا. ثم معادلات أخرى تاع الأمواج تاع الحرارة، برشا برشا حاجات، هذه هي إحنا نحاولوا باش ندرسوها بعجالة. نقولوا إنه نحبوا نعرفوا المعادلة كي نكتبوها، راهو مثماش ما نجموش نكتبوا الحل هو يساوي هذاك، نكتبوه ربما في

0: ونصار انفجار ديموغرافي.
1: هي
0: ما نجم يصير انفجار ديموغرافي في القاهرة ولا في تونس العاصمة ولا في ليغوس في نيجيريا. يعني ثم بقائع اللي فيه انفجارات ديموغرافية حتى تحت المجهر نجم نلقاو انفجارات هكا. وإحنا دورنا إنه نعرفوا في وقت إيش قدش من وقت بين شنو الشكل نتاع الانفجار هذاك وشنو اللي يصير لي من بعده. فهمتني؟ هذا هو تو خدمتنا هكا بعجالة. إذا كان
1: طبعا بالتوفيق ليكم. أنا باش نحكي شوية على الرياضيات. وقلت في مقاربة دائما مع بلادنا مع تونس اليوم وما نجمش معناها نفوت فرصة وجودك بحرنا إلا ونحكي على أفاق هذه أو هذا الاختصاص ولا هذه الشعبة في بلادنا وعلى أزمة حادة وتراجع ملحوظ في مستوى الإقبال ربما حتى على الشعبة هذه شعبة الرياضيات. وانت ولد الباك باك مات سنة احنا أو عم ناول 6% فقط في سنة 2025 يعني من الطلبة أو متلامذة عفوا اللي اختاروا شعبة الرياضيات كانت على الأقل في 2001 وفي 2001 سمحني كانت 18%. يعني النسبة ضعفت بالقدام بالقدام. يعني هو كانوا نخبة اللي يمشوا للرياضيات واليوم النخبة هذه قاعدة تمشي وتزيد وتنقص. هذه مع يعني تراجع كبير ولا خوف كبير من الرياضيات من الابتدائي. لحكي لك على 80% مثلا من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي يعني أعدادهم دون المستوى المقبول وقت اللي عدي والمناظرة. نحكي وزد على العائلات التونسية تصرف أكثر من 500 مليون دينار سنويا على الاتيود
0: سبحان الله
1: في الرياضيات في حين هشاشة التكوين رغم ربما منعرفش ممكن هشاشة تكوين ربما أخطاء بيداغوجية تعليمية وغيره هي اللي وصلتنا إلى هذه المرحلة. ما نجمش فوت وجودك بحذينا ككفاءة تونسية مختصة في هذا المجال وباحث أنت ما حبيتش كلمة عالم باحث في هذا الاختصاص ما شاء الله وأيضا معناها مدير البحث العلمي في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي إلا وتجاوبني على هذا السؤال شنية هالأزمة هذية وكيفاش نخرج منها؟
0: والله يعطيك صح. أنت في الكلام اللي قلته ثم بارش نقاط والإنسان ربما الحديث يطول فيها يلزمنا حصة كاملة بس نحكيه في شيء
1: حاول نختصره في البصمة ايه. للأسف هاي.
0: والله شوف معناها هاي نعطيك بعض الخواطر هو أنه الرياضيات في تونس في برشا بلدان أخرى منها فرنسا هي صارت معيار لاختيار التلاميذ. يعني نقوله أنه التلميذ اللي ينجح في الرياضيات هو اللي باش غدوة يكون معناها في وقت من الأوقات على الأقل أنه باش يكون عنده دراسات علمية متميزة حتى في الطب كذلك وربما حتى في الأداب. يعني في فرنسا نعرف أصحابي اللي عملوا باك مات وبهو مشاو عملوا بعدها فلسفة وأبحاث كبيرة ووصلوا لأعلى المراتب.
1: هو مفتاح العلوم.
0: صحيح صحيح. هو ربما شنو هو مفتاح العلوم ولكن كذلك هو صار في المنظومة التربوية معيار يقيسوا به. فهمت كيفاش؟ يعني ثم ساعات الناس يقول لك باش نختار ونعملوا جاريه شكون يوصل له هو اللي باش يربح. فابني هذا كيف المات ولا هكاك الرياضيات ولات هكا
1: هذا ايجابي ولا سلبي؟
0: والله هو
1: أو يطغى عليه الجانب الايجابي ولا الجانب السلبي؟
0: يطغى عليه الجانب الايجابي لانه الرياضيات طبعا انا باش ندافع على الماده نتاعي ولكن ما ننساش المواد الاخرى جانب ايجابي ولكن في نفس الحاله نقول انه ربما صار ظلم لبعض التلامذه اللي ربما يكون مستواهم اقل شويه في الرياضيات وما يلقاوش حظهم من بعد على خاطر كان الرياضيات كانت لهم عائق ولا سد في سبيل الوصول لمبتغاهم. في تونس اخترنا أنه في وقت من الأوقات نفرق ما بين الرياضيات والعلوم التجريبية. نرجع كما كانت تونس قبل في الستينات كانت مقسومة فهمتني في الباك في الوقت ذاك وبعدها معناها التوجيه الجامعي يحل للناس الكل. الناس ولات تحسب يقول لك هالمعيار هذا اللي هو باش يخليني نقدم النجم أني نسلك أموري ونتعدى بطريقة أخرى. يعني اليوم نعرف في العائلة ونوجه لهم التحية ناس اللي معناها مهندسين ما شاء الله كفاءة كبيرة ياسر ما عملوش باك ما تعملوا باك تكنيك مثلا فهمتني. ثم ناس اللي يحسبوا بطريقة أخرى كيفاش باش نجم نوصل للمبتغى نتاعي وناخد الشهادة نتاعي وما ثم حتى أي فرق بينهم وبين اللي جاء. يعني في وقت من الأوقات أنه حبينا باش نقص ربما من هيمنة الرياضيات كمعيار للتوجه لتوجيه الجامعي، وفي الأخر ولت كثرة الحسابات والناس ولوا ما عادش يتابعوها. نعطي على سبيل المثال الشيء اللي صار جديد في فرنسا، تو الباك راه ولا على كارت، كي العبد يمشي الريستوران باش ياخذ

0: تير فهمتني شكشوكة ولا بريك ولا أم كحورية في اللونتري وبعدها حوت ولا مرقاز وهكا وليت. يعني الإنسان يختار في الباك نتاعه كيما يحب يعمل فيزيك مع فلسفة مع بيولوجي ولا مات مع فهمتني. ما عادش ثم تناسق. العباد فرت من المات في فرنسا فروا فرارا وخصوصا
1: ونشخص في الدين. علاش؟
0: على خاطر هذيك هي انه المات ربما في وقت
1: هل هو فعلا غول استاذنا؟
0: والله شوف هو نقول لك غول في من اي ناحيه. هو انه المات ما يسمحش وقت اللي يبدا كما نقولوا حيد كما اللي حذانا هذا نقصته يجور اللوطه. عبد المات يتبنى على اللي سبق. اذا كان ثم يجوره ناقصه راو كي باش تحط الصفه اللي من بعد نتاع اليجور باش تبدا مهسهسه شوي. فهمتني؟ بينما مواد اخرى اذا كانك ما ثم نقصتك حاجه ما فهمتهاش مليح في العام اللي تعدى
1: عندك امكانيه باش تداركها
0: مش مشكل. تواصل تواصل وتبني ماهوش مشكل. المات ما يسامحكش في الحكايه هذه ويخلي الناس تخاف شويه. ولهنا وين نقول انه معناها المات كمعيار اللي كان عنده دور كبير على الأقل نحكي لك تونس وفرنسا في التوجيه الجامعي. الناس تقول لك إيش لازمني نعمل حاجات اللي هي أسهل وتوصلني باش النجم ندخل دراسة الطب ولا دراسة
1: طيب
0: الهندسة.
1: كي نرجعوا للابتدائي التعليم الابتدائي معاش عندك اطلاع ولا لا على منهجنا التعليمي أيوة. في علاقة بالرياضيات هل ترى منهجنا التعليمية تعزز التفكير المنطقي الرياضي تبنيه عند الطفل وإلا هي زيدة مساهمة بدرجة أو بأخرى في إنها تخلق هذا الغول في نفسية أطفالنا؟
0: والله شوف هو إنه الرياضيات هذيك الحكاية نقول لك ربما في وقتنا أحنا كانت ترتكز فقط على المنطق. تحل كتاب رياضيات في تونس في وقتنا أحنا ما فيه حتى تصويرة ما فيه حتى لون تقريب زوز ألوان وكهو معناها بداية المحاور فيها لون والبقية بالأكحل. فهمتني؟ ساعاتها كي يبدأ أحمر وأكحل ولا أزرق وأكحل وانتهى الأمر. فهمتني؟ بينما بعدها شفت في المناهج اللي ولوا يحطوا الألوان وذلك راهو عنده دوره. بالنسبة لي الرياضيات ما يزميش تكون فقط اللي هي تسلسل منطقي لفرضيات ونظريات اللي كما نحكيه بكري الحيط اللي هو بالكنتول ولا باليجور وبش يبدأ بالكعبة بالكعبة. يلزمنا نفهم أن الرياضيات اليوم هي في تفاعل كبير وكبير برشا مع العلوم الأخرى ومع حياتنا اليومية. يعني يا حب ذا وشفتوا الشيء هذا احنا كنا نعمله في الابتدائي يقول لك ديما نحكيه على الفلاح ونوجه لهم تحية كبيرة اللي بشي عنده قديش من هيشة وقديش يصرف عليهم وكذا وإلا معناها بشي يعمل سياج وقديش من عمود وقديش من سلك. هذيك أمور محسوسة. فهمتني؟ كي ندخلهم بعد للكوليج والليسي يولي إكس وإيجريك ننساو شوية هيك الحكاية هذيك خسارة. معناها في بلدان متقدمة ولات ثم مخيمات للرياضيات اللي يقول لك احنا نحبوا نعملوا حاجة اللي هي فك المسائل تجي الإنسان تعطيه مسألة تكون عندها أهمية ولا مش أهمية ولا ينجم يكون حتى ما نحشيك بهيم طالع معناها في السعدة وعنده بدون منقوب ويرفع كذا كذا وتهبط قديش من قطرة قديش شنية الطريقة اللي نعملوها باش ما يموتش بتعبك البهيم ويوصل لنا الماء. تعطي الإنسان قوله سبحان الله أنت دورك وحتى من غير حشاك به معناه حتى كميون فيه نقبة فهمتني في السهريج نتاعه كيش باش نعمله فهمني أنت كيش باش تعمل طوى ما عندكش لحام باش يلحملك النقبة هذيك وتصرف. الرياضيات تنجم تعاوننا في الشيء هذا وبعدها نلقاو روحنا في ديزيكواسيون الإكس والإيجريك الكل شيء تنصب أما في اللول ما نسبقوش النظريات. يعني هذا هو بالنسبة لي يلزم بشوية بشوية نحاولوا باش نبينوا أن الرياضيات محيطة بنا من كل
1: دايرة بنا من كل جانب. نرجعوا للبحث العلمي باش نسألك شوية هكا
0: تفضل.
1: شنو علمك البحث العلمي عن الحياة مش على التخصص متاعك فقط؟
0: والله ايش باش اقول لك البحث العلمي نهد هكاك لا محاله خاطر شوف
1: ماهوش تنهيده من القلب
0: اي والله من القلب والاهل نتاعي يفهموني معناها ربما هو انه مش ديما سهل راهو الانسان باش يعمل انجازات. صدق من قال من طلب العلا سهر الليالي يظن الإمام الشافعي معناها هو اللي قالها. يعني فيها تضحية فهمتني؟ بتفهم انك وقت اللي تعمل في البحث العلمي انه ما هيش حاجة روتينية وعادية تعملها كيما كل يوم. ثم حوايج الإنسان يعملها كل يوم مع كل احترامات اللي للناس اللي في الدنيا. معناها إنسان اللي هو والله الناس الكل تنجم تجدد ما بيناتنا. معناها المعلم ينجم يجدد، الأستاذ ينجم يجدد،
1: كل من مجاله كل من صحيح. اختصاصه. لكن فما فرق ما بين الباحث العادي اللي نجم يجدد وما بين الباحث اللي يترك الأثر.
0: صحيح. ولا حبيت نقول إنه الباحث مجبور باش يجدد، مش ينجم يقعد هكاك شهير عوية مع 10 سنين وهو في نفس الحكاية وما يصير حتى شيء. لا، أنت يلزمك تبرز بالنسبة للناس اللي دايرين بيك. وإذا كانك تحب تترك أثر، وقتها نقول لك ماهوش فقط الجانب البحثي الصرف، ولكن كذلك الجانب الإنساني. يعني أني واحد من الناس نقول لك حاجة مهمة ياسر في الخدمة نتاعنا هي مسألة الأخذ والعطاء. راهو الإنسان مش يولي باحث ما يتعلمهاش وحده هكاك يهبط له الإلهام على مخه، يتعلم على الأكبر منه. نقول لك كلمة قلتها في إذاعة أكسجين عم ناول، قلت لهم البل تمشي على كبارها، وهذا صحيح ياسر. راهو في البحث احنا نهار اللي باش تولي تحب تولي باحث تحضر دكتوراه تحت إشراف أستاذ ولا اثنين، واحنا اليوم نأطروا في تلامذة أخرين كيف نحلو لهم في الأبواب. فهمتني؟ يعني الجانب الإنساني مهم جدا باش أنت تعرف تعطي غدوة. فهمتني؟ يزمك تعرف تاخر والوذن ما تكبرش. فهمتني؟
1: وهذه قاعدة تتطبق على برشا حاجات في حياتنا.
0: لا صحيح، وهذاك علاش قلت لك مش كان في البحث العلمي، لكن نعم. البحث العلمي ميزالت فيها الكلمة هذيك. تو احنا اليوم نقول لك هذا صانع وعرف، خاطر الصانع والعارف هي جاي من كلمة عارف راهو بالفصحى. يعني هذا اعتقادي لمحالة انه العارف هو اللي يكون الصانع، والصانع نهار ونهارات هو نفسه يولي عارف ويولي عارف بالدرجة التونسية وعنده صناع اللي بشي كامل. احنا كيف في الكلمة يعرف نوجه تحية العارفي العزيز ومش بش يسمع البرنامج خاطر اسمه فرانك ميرل بالفرنسي
1: ترجموله
0: نسميه ديما عارفي العزيز. يعني اللي دايرين بيها يعرفوا خاطر هو العارف اللي حطني على السكة. فهمت كيفاش؟ معناها توريك انه الدنيا راهي اخذ وعطاء. البحث العلمي بصراحة هذايا حاجة اللي
1: أنا باش ننتقل للأوراق اللي قدامي. ما قبلها وانت تحكي على الدنيا باش نسألك على أقصى درس تعلمته من عند الدنيا.
0: أقصى درس
1: علمتهولك الحياة نهدتك برشا اليوم.
0: والله برشا
1: تعبتك اليوم.
0: لا بس. سبحان الله. والله يشوف معناها شبه هي مقولة تتقال معناها والمدير حتى يظهر لي ثم فيلم تو متفرجتش عليها ما نسمع عليه ونسمع على موضوع يقول لك لا في ني با ان لون فلوف ترانكيل. فهمتني؟ معناها الدنيا ليس أو الحياة ليست بنهر ينساب بثلاثة. يعني دائما هنالك العثرات، والعثرات التي لا تقتلنا فهي تقوينا. هذا أمر يعني مفروغ منه. يعني ربما شو نقول لك، الإعاقة كانت لي بالنسبة لي يعني في بعض المراحل
1: أقصى درس.
0: درس صعيب شوية. معناها ما نقولكش راهو لا في البداية لا في الوسط، يعني ربما في الأوقات توا ما نخبيش عليكم. يعني الإنسان راهو لازم الإنسان يقول الحمد لله احنا نعيش برحمة ربي. نشوف منها الإعاقة أحيانا ثم مواقف صعيبة. فما مواقف صعيبة يومية. يعني الإنسان في تعامله مع الحياة اليومية، يعني كنقول لك كيف بديت صارت الإعلان معناها الطبي على بداية الإعاقة في الليسي في الكوليج. لكن وقتها لباس، قلت لك نمشي ونجي ونطلع الدروج ونعمل برشا حوايج. اليوم الإنسان حتى باش يدخل للحمام معناها باش يتلهى بشؤونه الشخصية، يعني نلقى روحي في
1: صعبة
0: في في بعض هذا هو هذا هو يعني. ولكن بالرغم من ذلك ما نعتبرهاش مشكلة كبيرة خاطر حاجة ربي قبل كل شيء، وثانيا على خاطر زاد حب الناس، فهمتني؟ أني عندي معناها زهر كبير وكبير برشا، أني محاط يعني الوسط العائلي نتاعي إلى يومنا هذا معناها يقدموا لي في خدمات كبيرة، والحب نتاعهم قبل كل شيء معناها
1: تاخذ منهم في الحب وتعطي في الحب.
0: هذا هو
1: أول أخذ
0: العطاء اللي كنا نحكي فيه،
1: أي لأنك عطيتهم برشا حب فقعد تخدم عندهم، وهذا هو الجميل. ونحكي على إنسان يدور العالم معناها،
0: أنا لا
1: مانيش راه في الإعاقة كانت معناها طريق مظلم
0: لا.
1: أمامك لأنك من بلاد لبلاد ما شاء الله تشارك وتبدع وتخلي في بصمتك. قدامك مجموعة من الفتيات، الأب الأم النجاح الحلم الحب المستقبل وتونس. باش نبداو وش تختار منهم؟ كي نقول لك هكا بالترتيب باش نبدا،
0: باش نبدا بالام،
1: باش نبدا بالام.
0: ايه
1: يلا
0: شكرا.
1: الوالده
0: نعم
1: اللي نعرفوا عليها انها قرات ميديسين
0: صحيح
1: وبطلت
0: صحيح
1: على خاطركم.
0: هذا هو هذا هو هذيك كانت التضحيه الاولى كبيرة.
1: هذه التضحيه الاولى،
0: هذه التضحيه الاولى ومش الاخيره.
1: هذه نقطه أيه. من بحر تضحيات الوالده العزيزه اللي ربي يفضلها لك ان شاء الله،
0: يطول
1: في عمرها،
0: يعيشك يعيشك. اكيد معناها الوالده معناها بدات ان هي وقت اللي كانت حبله بيا وقفت قرايتها. ربما كانت تظن اني باش توقف بصفه وقتيه، ولكن للاسف من بعدها ما رجعتش. والنقطة الثانية نقول لك أنه كيف توفى بابا، يعني كانت أن الأم والبو يعني حرصت حرص كبير، وما فهمت وكان كيف أني نفسي وليت بو ووليت كبير. عرفت أنه كشي هذاك ما كانش سهل، أني معناها ما بدلتنا حتى شيء من الإطار نتاعنا. يعني كنا نسكن في مازال بورقيبة، قعدنا نسكن في مازال بورقيبة، أخويا مشى للمدرسة نتاعو، واني قعدت نمشي للمعهد النموذجي في تونس العاصمة بعيد 60 كيلومتر أكاو، مش كيما قصر هلال اللي هي أصلنا بعيدة معناها 180 كيلومتر. المرحلة اللي بعد تضحية الوالدة نقول لك هم أربع محطات. المحطة الثالثة هي أني وقت اللي جيت باش نخرج للخارج، يعني الشيء اللي قامت به أمي ربي فضلها معناها كلمت برشا ناس في برشا وزارات في مواقع نفوذ باش ما نتظلمش. كنا خايفين من الظلم، انه يجيك انسان نهار اداري في بقعه من البقايع بجره قلم يقول لك السيد هذا عنده اعاقه.
1: صارت
0: في في في حاجات اللي هي شكليه معناها ماهيش مهمه
1: لا برشا. صارت مش معك، نحكي
0: مش
1: صارت
0: مع
1: غيرك، مع غيرك هذاك اللي يخوف
0: يعطيك صحه. هذاك حتى معايا يعني ممكن ما نسميهاش وما نحكيش عليها. اما نحكي لك معناها الوالده خذيت جميع التعهدات باش ما يصير ما يقعش ظلمي، ووقفت معايا باش نجمت نمشي معناها لفرنسا. والمحطة الرابعة، المحطة الرابعة اللي هي سبحان الله اللي هي أطول منهم، وجات في فترة اللي الوالدة هي نفسها معناها ربي شدها بصحتها، صحتها معناها مش كما قبل. هو إنه في الكبر أني نفسي معناها صحتي مش كما قبل، ونحتاج الأمي أكثر فأكثر، يعني سنة أكثر من عمنا والعام الجاي أكثر من سنة، ونلقاها موجودة معايا، نلقاها موجودة معايا في كل لحظة في كل دقيقة. أمي دارت معايا العالم معناها، وقبل ما تدور معايا العالم أمي تدور معايا اليوم والساعة، يعني هذاك ما ثماش أكبر منها تضحية بصراحة، وما نخلص معها لا دنيا لا آخر. علاش قلت لك نبدأ بها؟ فهمتني؟ هذا
1: أنا متأثرة برشا
0: الحمد لله.
1: بي شو نختار؟
0: والله نبقى في نفس المجال، نحط الأب يا عيسى، حكينا عليه الوالد من قبل. ونحب معناها نترحم على روحه الطاهرة. أني بكري بركة كنت في جبانة وترحمت عليه قبل ما نجيكم، فهمتني؟ قريت الفاتحة وسبحان الله معناها من عام اللي توفى عام 84 معناها نتعدى برشا مرات في العام ونترحم ونحكي معاه شوية، فهمتني؟ وكو اليوم قلت له هاني ماشي لإذاعة المستير، فهمتني؟ بطبيعة بضحكة. والوالد كما قلت لك أربعة حاجات ولا ثلاثة ما نعرفش نحسب مليح راه ما تاخذنيش
1: أنت ما تعرفش تحسب مليح هذا هو الباحث في الرياضيات ما يعرفش يحسب
0: الحاصل معناها كما قلت لك الحمد لله الشغف بالعلوم التفاني في العمل والتعهد في حفظ وصيانة اللغة العربية هذا هذا من ثلاثة رسائل اللي يوميا نتفكرهم
1: الله يرحمه وينعمه اخترنا زوز أخرين
0: تونس تونس بكل تأكيد
1: بعد الوالدين بعد أم والبو
0: معناها أكيد بالنسبة لتونس معناها كما قال الشاعر بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرامه
1: أعطتك برشة
0: أكيد الكثير كثير والله لحمي شوك معناها نقول لك مش بكل صدق علاش على خاطر تونس هي جزء من هويتي كما قلت لك الإنسان راه عنده هويات متعدة وطبعا الهوية التونسية راهي كذلك تندرج في هويات كبيرة يعني هوية عربية هوية إسلامية بعد إفريقي ونركز عليه برشا احنا علاقتنا بإخواننا معناها الأفارقة راهي حاجة كبيرة ياسر على مدى التاريخ وما لازمناش ننساوها والتبادل ديما موجود وإن شاء الله ديما يقعد موجود البعد المتوسطي لتونس كذلك كيف تعلمنا من أصدقائنا تاع اليوم كانوا أعدائنا تاع أمس معناها في 2000 عام التالي و 3000 عام التالي تونس فيها عمق امتداد حضاري كبير برشا هذه تونس عمقها التاريخي وامتدادها الحضاري والثقافي ولكن كذلك تونس الولادة تونس اللي معناها نتغناو احنا بالملوف نتاعها اللي هو ملوف أندلسي جاي من إسبانيا وفيه تأثيرات إفريقية وتأثيرات تركية وتأثيرات شرقية من العالم العربي وبطبيعة الحال أوروبية هذا ما يخفى على حد اليوم
1: وقتش تروح لها تونس تقعد فيها وقتش تونس تستفيد من خبرتك في المجال وقتش تعطيها كما عطاتك
0: كل يوم
1: تحس روحك مقصر معها ولا لا
0: لا ما نحسش روحي مقصر كل صدق لا من هذيك ما عنديش ثقافة إنه الإنسان باش يقول يا خسارة وكان جيت في تونس راك تنفع في بلادك اليوم صدقني معناها إني عندي اليوم برشا بحوثات وفرص تأثير مشترك ولقاءات إني الجمعة الفايتة كنت في لقاء في الحمامات ملتقى وحكينا مع الزملاء في تواصل مستمر مع زملائي التوانسة ونظموا في ملتقى آخر في الحمامات في إن شاء الله في آخر مارس يعني كما خطر الحمد لله في خدمتي قل لهم التوى حتى أمي كي تقول وينو حاتم تقول لهم حاتم قاعد يقرأ فهمتني قاعد يخدم على خاطرني ديما على الطاولة نتاعي وين يجي فهمتني طاولة بلاستيك في الجردة وإلى طاولة الكوجينة فهمتني إلى آخره في كل بقعة ننصب الأورديناتور وراقي نخدم على روحي ونخدم مع الناس الكل معناها عندي ناس نخدم معهم في اليابان ناس في الصين ناس في تونس فهمتني ونبدأ أني في تونس ونخدم مع الناس هذوما من برا اليوم العالم هو قرية صغيرة صارت فهمتني ولذا مع بلادي ديما قدام عيني
1: وديما ديسمبر القادم شكون في تايوان
0: صحيح سبحان الله لا إله إلا الله شكون قال لك هذي
1: خطر ذي طبعا بعد تقول لك على العصفورة اللي وش
0: تقرأ في الواحد تقرأ في البود كريستال هذي
1: قل لي شو تختار آخر مازالك المستقبل الحب الحلم والنجاح اللي باش نختموا بها في
0: حوار
1: من أروع ما
0: باش ناخذ الحب
1: الحب
0: ولا
1: لشكون تعطيه الحب في حياتك اليومية خلص لك هنا أكثر من يخو نصيبه من الحب شكون
0: هو دائما يقولوا الوالد حن من المولود فهمتني وهي ناموس من نواميس الحياة بناء على ذلك باش نقول لك نحب بنتي
1: معناها
0: يعيشك نوجهلها تحية ولكن نحب أمي كذلك ولكن مقصر معها أكيد خاطر هي تحبني أكثر من اللي نحبها هذا أكيد فهمتني وما ثماش كان هذا ثم زاد كذلك عائلتي معناها المضايقة معناها أخويا صغاره مرته أخوالي عمومتي ولاد عمي العائلة الموسعة وكذلك راه نقول لك المحيط نتاعي نعطي قيمة كبيرة برشا للطلبة نتاعي نوجه لهم تحية السابقين والحاليين وزملائي مهما كانت جنسياتهم لغاتهم دياناتهم وبصفة عامة والله إن نرجع للأخذ والعطاء، يعني ثم كلمة نذكر أني آية قرآنية ياسر تعجبني، الناس كل تعرفها، وأما السائلة فلا تنهر. والله اليوم نقول لك بصراحة تجيني طلبات تقريب يومية، الناس يقولين نحب نعمل معاك بوست دوك، ولا نحب نحضر معاك الدكتوراه. فقط من الأوقات ما تنجمش تقبل الناس الكل، وهذا أمر معروف، لكن بالرغم من ذلك عندي مشكل ناخذ الوقت ونجاوبك الناس هذوك، نحللهم آفاق باش نقولهم أبعثوا لفلان ولا الفلتان، ولا ربما يكون عنده أكثر تجاوب ولا كذا. بالنسبة لي مانيش باش معناها نظن أنه الإنسان ربما ثم حاجة حلوة تعجبني عند إخواننا المسيحيين، هو أنه معناها يقولوها برشا وإحنا ساعات ننساوها في ديننا الحنيف الإسلامي اللي نعتز به، هي المحبة. راهو الدين محبة قبل كل شيء. كفريتها عند المسيحيين، قلت احنا اجدر بالمحبة ربما منهم، ولكن كلنا عندنا المحبة هذه، يلزمنا نحب بعضنا ونحب الناس المختلفين علينا. واكيد راهو اذا جاك انسان سألك حاجة ثبت روحك تنجمش تعاونه حتى بشوية، حتى بكلمة، حتى بكلمة حلوة.
1: هذا هو ابتسامتك. أيوة. في مجرد ابتسامتك في وجهه نجم تكون صدقة كبيرة. أكيد. اخترت حبيتك.
0: جميل جدا.
1: نعم. فيروز. على إيقاعها باش نختموا احنا. أوكي. حمدي باش خلي له كلمة الختام، وفي الوقت نسمع شوية منها على الأقل، واحنا نسمع فيها بصمتك اللي تحب تخليها في الحياة. وبالكلمة هذية نشكرك جدا جدا جدا على هذا الحوار الجميل. بصمتك أستاذنا.
0: شكرا مدام مروة. والله اللي نحب تبقى هو الناس إذا يتفكروا حاتم زعق الإنسان، هذا هو. يعني الإنسان مش فقط بإنجازاته، بارك الله فيك أنت سترتهم وقلتهم وكذا، لكن كذلك بضعفه. يعني الكمال لله. الإنسان راهو يكون عنده مرة الفوق ومرة اللوطة، وكيف الناس وقلب الناس وخير من الناس، فهمتني؟ هذا هو الإنسان اللي يفكر في غيره واللي نجم يعاون على خاطره، يوميا يحتاج الإعانة. وشكرا للجميع.
1: شكرا جزيلا. هذه كانت البصمة، تحياتي لكم، إلى اللقاء.

يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: مدينة لها تاريخ،
2: مدينة

0: الدكتور عادل بن يوسف.
1: وفي برنامج مدينة لها تاريخ، مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه الشبكة. خريف شتاء 2026-2027، سعداء اليوم باستقبال ضيوفنا كالعادة، ضيفنا زميلنا والمسرحي الوجه الكاتب الأستاذ صادق عمار مدير دار الثقافة بأكودا، وزميلنا كذلك في التلفزة الوطنية في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وكذلك المدير السابق لمركز التوثيق الوطني الدكتور صحراوي جمعون الصحفي. مرحبا بك سي الصحراوي.
2: أهلا بك. مرحبا.
1: مرحبا سي صادق.
3: مرحبا. أهلا وسهلا.
1: ولد الدار أنت، ما نجموش كما قلنا نشرحوا بك. تشرف بذلك. إذن ضيفانا لتأسيس هذه الحلقة الخاصة بمدينة أكودا كما يصفها البعض، منارة الساحل نسبة إلى الشيخ سالم بن حميدة، وكذلك منتجة النخب والرجالات منذ القرن التاسع عشر. بالأمس سي صحراوي أعتقد قدمتم الرحلة الأندلسية مع ترجمة جديدة وإعادة الطبعة الجديدة للطبعة القديمة للدار التونسية للنشر في 1984 التي قام بتحقيقها سي عبد الجبار الشريف. كيف كانت الأجواء في منتدى الشيخ سالم بن حميدة بأكود؟
2: شكرا أستاذ على هذه الاستضافة الكريمة. وبالفعل أمس في العشية احتفلنا بصدور الطبعة الجديدة، الطبعة الثانية لكتاب الرحلة الأندلسية مع ترجمته إلى الفرنسية لفتحه أمام الرأي العام الناطق
1: باللغة الفرنسية.
2: اللغة الفرنسية.
1: نعم.
2: وهذا علي الورداني أحد وجوه الحركة الإصلاحية،
1: من أول الصحفيين أعتقد، والدفعة الأولى للمدرسة الصديقية لما فتحت 1875.
2: نعم، يمكن اعتباره في تاريخ الصحافة التونسية أنه من أول الصحفيين. نعم. التونسيين. لأن جريدة الحاضرة.
1: نعم.
2: جاءت بعد
1: 1888.
2: نعم. بعد. نعم. هي الجريدة الثانية
1: التونسي. نعم.
2: بعد الرائد التونسي. الرائد التونسي كان جريدة رسمية حكومية.
1: نعم.
2: والحاضرة فتحت الباب أمام الصحافة التونسية ليتكون فيها المبادرة الخاصة.
1: نعم.
2: أي أن جريدة غير تابعة لا للدولة. نعم. ولا للحكومة، ولكنها قريبة من الحكومة.
1: وأسسها خريجون المدرسة الصديقية، علي بوشوشة.
2: علي. نعم. بوشوشة صديق. نعم. وزميل الدراسة لعلي الورداني، كان أصدقاء
1: ودرس في لندن، عمل لغة إنجليزية. نعم. تخصص في إطار. نعم. الاستئناس نقولوا احنا المؤسسات الرسمية التعليمية. نعم. لتكوين نخبة رجالات الدولة.
2: نعم. وكان علي الورداني معناها كان من كما
1: الدفعة الأولى.
2: قلت الدفعة.
1: نعم.
2: الأولى.
1: نعم.
2: ثم اشتغل في الوزارة الأولى.
1: نعم.
2: ونظرا لنباهته ونبوغه.
1: نعم.
2: فقد اصطفاه خير الدين.
1: نعم.
2: باشا، وهو خير الدين التونسي.
1: نعم. وزير المصلح. نعم.
2: وزير أكبر. نعم. تولى الوزارة. نعم. الكبرى، أي الوزارة.
1: نعم.
2: الأولى.
1: نعم. من 1873
2: إلى 77. هو ما واشتغل معه كمترجم.
1: نعم.
2: لأنه كان يتقن اللغات الثلاثة.
1: نعم. كانت العربية الصادقية،
2: العربية والفرنسية والإيطالية والتركية.
1: نعم.
2: والتركية. هذه.
1: نعم.
2: ولهذا لما سقطت حكومة خير الدين.
1: نعم.
2: وانكفأ خير الدين على نفسه.
1: نعم.
2: وذهب إلى إسطنبول.
1: نعم.
2: من فرنسا ذهب إلى إسطنبول.
1: نعم.
2: فاستدعى شو اسمه علي الورداني.
1: نعم.
2: إلى إسطنبول. لأن علي الورداني خير الدين.
1: نعم.
2: تولى الصدر الأكبر.
1: نعم.
2: أي أن أصبح وزيرا أول،
1: الصدر الكبرى، وزير أول. نعم.
2: وزيرا أول لمدة سنتين.
1: خرج كما قلنا بمحنته من تونس.
2: نعم.
1: نعم. وهنا ينطبق سي صحراوي على قول ابن خلدون، يقول كما خالف معناها وافق أو نافق أو غادر.
2: أو غادر.
1: هو غادر البلاد معناها بكمد نقول احنا.
2: بكمد.
1: نعم. كانت كل تقريبا القوى ضده، لا يريدون إصلاح شؤون البلاد وأغرقوها في الديون لأن كان الاستعمار.
2: نعم هو مقولة ابن خلدون في الحقيقة. نعم. ابن خلدون نفسه وجد نفسه في بيئة بيئة زعمت الزيتونة في صراع مرير. نعم. نعم. بين الحداثيين أو الليبراليين وبين التقليديين. نعم. فاكتوى بتلك النار. نعم. نعم. خاصة. نعم. وأن ابن خلدون لم يكن معناها شخصية فكرية فقط، بل كان رجل سياسة. اشتغل. نعم. في القضاء ثم في الوزارة وكذا، فمن الطبيعي أن يتعرض إلى المشاكسات.
1: لذلك غادر واستقر في الجزائر ثم في. نعم. مصر وإلى غير ذلك.
2: ونفس. نعم. المآل حصل لخير الدين باشا. مه. الذي تعرض إلى الاضطهاد وكذا. مه. كتب كتابه. نعم.
1: أقوم
2: المسالك في معرفة أحوال الممالك.
1: نعم.
2: وأصدره عام 1867.
1: نعم.
2: ثم انكفأ على نفسه في كان عنده. نعم. نزعة انطوائية.
1: نعم.
2: ويتشنج من الأوضاع
1: والمؤامرات.
2: أي المؤامرات. وكان. نعم. هناك مجموعة من الشباب. نعم. الشباب
1: متعلم
2: الذي سيكون. نعم. حركة الشباب التونسي.
1: نعم.
2: الذي سيخرج من من الحاضرة.
1: نعم.
2: مجموعة الحاضرة.
1: مجموعة الحاضرة وهي بيد خريجة المدرسة الصديقية. هي نعم. وعلي الورداني لما استنجبه خير الدين وتولى الصدارة لما كلفه بهذه الرحلة لا فقط للأندلس بل لفرنسا.
2: نعم.
1: لضبط قائمة في أمهات الكتب التي يمكن جلبها. صحيح. إلى. نعم. مركز الإمبراطوري.
2: نعم. هو لما الخليفة العثماني.
1: نعم.
2: عبد الحميد الثاني.
1: نعم.
2: عين خير الدين وهو شركسي.
1: نعم.
2: أصل.
1: أيوة.
2: عينه صدرا أعظم.
1: نعم.
2: قال له لقد قمت بتنظيمات
1: وتنظيمات
2: إجراءات. نعم. في بلادك.
1: نعم.
2: فأريد أن تلك الإصلاحات وهي الإصلاحات السياسية.
1: نعم. صحيح.
2: إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية قام بها خير الدين طيلة.
1: نعم.
2: الأربع سنوات اللي تولى فيها الوزارة الكبرى.
1: نعم. نعم.
2: قام بإصلاحات كبيرة ولهذا. نعم. هذه المسألة أغضبت من ناحية المحافظين.
1: نعم.
2: مالكي الأراضي وكذا.
1: نعم.
2: التونسيين.
1: مهم.
2: وأغضبت القناصل.
1: صحيح.
2: القناصل التي كانت تتربص بتونس للاستعمار الاستحواذ عليها وعلى قنصل روستان.
1: نعم. تودور روستان. نعم.
2: والقنصل البريطاني وكلهم أنا متربصين بها.
1: نعم.
2: يريدون ضمها إليهم أو إلى إيطاليا أو إلى
1: ريتشارد وود هذا القنصل البريطاني
2: وماتشو
1: القنصل العام الإيطالي نفس الشيء. ثلاثة تقريبا دول تتربص بتونس.
2: فالخليفة.
1: نعم.
2: الخليفة العثماني.
1: مم.
2: قال لخير الدين. مم. أريد أن تلك الإصلاحات التي قمت بها في تونس تنسج وتقوم. مم. للخلافة.
1: مم.
2: رمز الخلافة في. مم. إسطنبول.
1: نعم.
2: ونريد في بحثا عن ذلك.
1: مم.
2: أن نتعرف على كنوزنا كنوز حضارتنا ومخطوطاتنا العلمية التي الموجودة حسب.
1: نعم.
2: ما قيل لي في الأندلس.
1: نعم.
2: فهل تعرف الشخص؟ قال له عندي واحد واحد باهي مترجم عربية وفرنسية. فكلفه السلطان.
1: نعم.
2: كلف علي
1: الوردان.
2: الورداني الذي ذهب وبقي ثلاثة أشهر.
1: نعم.
2: في إسبانيا.
1: نعم.
2: وفي جنوب فرنسا وحتى.
1: نعم.
2: باريس. وكتب تلك الرحلة الأندلسية نشرها.
1: نعم.
2: أولا في شكل 28 عدد في جريدة.
1: نعم.
2: الحاضرة.
1: الحاضرة. نعم.
2: التي يشتغل فيها كصحفي.
1: نعم.
2: ونشرها هناك.
1: مه.
2: ثم عاد معناها انشغل بالعمل في.
1: نعم.
2: الوزارة الكبرى.
1: هناك من ينسب يقول علي الورداني من أصلهم الوردانيين وهذا سي علي العريبي أحد الأساتذة في الحضارة وكتب مقالا كاملا ليقدم هذه الرحلة في مجلة الفكر.
2: هو نفسه المرزوقي.
1: نعم. سي محمد المرزوقي.
2: سي محمد المرزوقي في كتابه.
1: نعم.
2: الذي خصص فيه.
1: نعم.
2: خصص لعلي الورداني.
1: نعم.
2: ترجمة مستفيضة.
1: نعم.
2: بحوالي أربع صفحات.
1: نعم.
2: وهي ليس معناها أمرا هينا. قال أنه معناها أصله من الوردانين. وأغلبه أغلب الذين أخذوا عنه قالوا إنه واحد بما فيهم من حقق كتاب الرحلة الأندلسية وهو عبد الجبار الشريف.
1: نعم
2: عبد الجبار الشريف لم معناها وجد ما كتبه المرزوقي لم يشكك فيه. في هذا العمل الذي قمنا به في الطبعة الجديدة الطبعة الثانية للرحلة الأندلسية معنا بيّنت كيف أن واحد وعائلة الورداني عائلة كبيرة في أكودة والذين جاءوا البارحة
1: حفيده خاصة
2: كان معنا حفيده هو سي حميد الورداني وعائلة الورداني عائلة كبيرة في في أكودة ولا علاقة لها بالوردانيين قد يكون جدهم الكبير معناها أثناء الدولة المرادية مثلا أو غير
1: سي صحراء بقصة الأكودة مع الصحفيين العمل الصحفي نلقاو بياتريس العريف أو اسم العريف القديم نلقاو سي كمال العريف نلقاو جيل كامل أنت نفسك معناها منذ حصولك على البكالوريا تحقق بالصحافة علوم الأخبار جيل كذلك في ذات المنسير السيدة المديرة ليليا بالشيخ العجرة أمن الغزال سي المرحوم شو اسمه سي كمال العريف وسي حافظ كذلك قصة كبيرة مع الصحافة والإعلام اللي جانب علي الوردين نربطوا ملقاو سي محمد بن سالم كان في الإذاعة
2: محمد
1: علي بن سالم وهو لصاحب الصوت هذا معناها جاوري في عودة الزعيم الحبيب بورقيبة في غرة جوان 55 على متن الباخرة لافيل دالجي شنو قصة مع الصحافة؟
2: والله لما يكون أول صحيفة تونسية حقيقية هي الحاضرة لأن الرائد التونسي جريدة
1: رسمية
2: ومحدودة الإشعاع جريدة الحاضرة كانت من الجريدة ذات الرواج الواسع أقبل عليها القراء فكان تأثيرها على المجتمع وكل من يكتب في جريدة الحاضرة نحن لما نجد من أول الصحفيين في على المستوى الوطني وهو من أكود علي الورداني هو صحفي قبل أن يكون مترجما وهناك علاقة تبادلية بين الترجمة والصحافة الصحافي كان لابد أن يكون مترجما
1: ويعرف لغة العصر ويتوجه للقوى التي كانت تهيمن وتمسك
2: فمن الطبيعي أن نجد كثيرا من الذين
1: تستهويهم
2: هذه أجيالا كاملة عندنا حوالي معناها من الجيل الأول جيل ما قبل الاستقلال
1: وانت اشتغلت عليهم في كتاب معناها أعلام أكودة هنش نشوفوا عديد معناها العناوين اللي أصدرها وانت تشرف على منتدى الشيخ سالم بن حميدة فقط للسادة المشاهدين والمستمعين ديوان الوفاء إذا سي عمر عبد الباري صديقنا المرحوم سي البشير بن حليمة مدير معهد الشيخ سالم بن حليمة ورقات من دفتر الحياة مع أعلام مدينة أكودة نلقاو كذلك كتابك الصحراوي جمعون الإسلام وتحرير المرأة معركة الشيخ المصلح سالم بن حميدة تونس 2017 نلقاو كيف سي محمود الغزال مسيرة حياتي في التكوين المهني والبعث السياحي كتاب أكودة عبر التاريخ تاريخ وحضارة وهو كتاب أصدرته اللجنة الثقافية ودار الثقافة بأكودة مش نرجعوا له مع سي صادق عمار وكذلك تراث المدينة تاريخ مدينة أكودة وأعلامها وكتب متاعك نذكر من بينها جزء عناوين بنات الشيخ وهي رواية تتحدث عن بنات الشيخ سالم بن حميدة وهو كان رائد الإصلاح الاجتماعي وأستاذ الطاهر الحداد المصلح وهو الذي قدم له كتابه في كازينو البلفيدير في أكتوبر 1930 مع ابنته آسيا التي ستكون زوج في المستقبل الأستاذ الهادي نويرة وانت خصصت الأستاذ الهادي نويرة كتاب ترجمة حتى الفرنسية نويرة وبورقيبة السلطة بين الاقتصاد والسياسة والاستحقاق الديمقراطي عن دار ميم للنشر شنو علاقة أكودة بالحداثة ولكن في المقابل نلقاو حوار الشيخين بين الشيخ راجح إبراهيم والشيخ سالم بن حميد
2: أكودة جمعت الحداثة مع الأصالة.
1: نعم.
2: الأصالة بعضهم يطلق عليها كلمة الأصالة،
1: محافظة.
2: بعض آخر محافظة، وبعض
3: تقليدي
2: يسميها التزمت أو نعم. التقليدي أو غيره، ولكن معناها تونس أكودة جمعت المتناقضين.
1: نعم.
2: فشيخ راجح إبراهيم الملقب نعم. في الوسط
1: السياسي نعم، أحد مؤسسي الحزب القديم
2: لا
1: نعم.
2: ملقب بمنارة
1: منارة الساحل نعم.
2: مقابل ذلك يوجد الشيخ سالم بن حميد الملقب بفيلسوف
1: فيلسوف الساحل نعم.
2: وهما اتجاهان في الرواية التي
1: نعم. بنات الشيخ,
2: بنات
1: نعم.
2: الشيخ
1: نعم.
2: أبرزت هذا الصراع الصراع الذي وقع في تونس العاصمة
1: نعم.
2: بين الحداثيين، بين الطاهر الحداد
1: نعم.
2: والجماعة المتمترسين معه
1: نعم.
2: والجماعة المتزمتين أو الإصلاحيين المصلحين
1: مصلحي. انتقل حتى داخل
2: انتقل إلى في أكودة كانت معركة كبيرة
1: نعم.
2: وصفت في هذه وصفت لأن دور الرواية هي أنها تسمح بتحرر الكاتب الصحفي من قيود التحليل تحليل
1: نعم
2: الموضوعي
1: نعم
2: يخرج شوية على الواحد
1: الرواية التاريخية تصبح.
2: الرواية التاريخية نعم. أو السردية التي تسمح لك بأن معناها تتخيل
1: نعم.
2: تنقل خيالا أو تنقل أفكارا بطريقة أخرى غير الطريقة التي تعود عليها وهي التحليل المنطقي
1: نعم.
2: أو التحليل التوثيقي القائم على الوثيقة
1: صحيح.
2: التي لا جدال فيها ولا يمكن ولا زيادة ولا
1: نقصان نعم.
2: ففي خلال في بنات الشيخ هناك صراع وقع في المقهى في مقهى,
1: في المقهى
2: ما يسمى توا مقهى الدروك
1: نعم.
2: الذي يقع
1: في وسط
2: قرب الزاوية
1: نعم.
2: وقرب سيدي عبد القادر
1: نعم.
2: سيدي عبد القادر أين
1: نعم.
2: هناك إيوه. متحف أعلام ودراسة
1: نعم.
2: أكودة
1: نعم.
2: ففي هذا الوحد التقى بعد أن وقعت المعركة
1: أيوة.
2: في وتقديم كتاب الطاهر الحداد
1: على الصحافة
2: على على على على طاهر الحداد
1: في أكتوبر 30 نعم في كازينو بلفيدير
2: التقى
1: وسجال كبير في الصحافة التونسية نعم. بين مؤيد ومعارض
2: وسجال في المقهى مقهى الدروك هذه مقهى
1: نعم.
2: الكناني أو مقهى الدروك
1: نعم.
2: وقعت هناك مشادة بين عالمين كبيرين
1: نعم.
2: أمام الشعب الكريم مرتدي تلك القهوة لا يفهمون أي شيء من هذا من ذلك الجدل
1: حشروا
2: فالشيخ سالم بن حميد هاجمه راجح إبراهيم وكان حوله جماعته
1: المسيسة
2: مريديه جماعة الحزب القديم أو الغرانطة
1: اللجنة
2: التنفيذية والغرانطة قال له لقد حشمتنا حشمتنا فك الواحد
1: في الكازينو
2: كازينو البلفيدير وذهبت مع ذلك
1: يسميه الزنديق نذاك والمتمرد على مشايخ الزيتونة وأخرجوه من امتحان في 22
2: لا يمكن أن أقول أنك ابن بلدتي أنك يا شيخ تنكر له في
1: الجولة
2: وهاجمه ولكن دافع عن نفسه
1: نعم لكن القصيدة اللي أعدها وقدمتها بنته آسيا معناها بن حميدة لتصبح في بعد زوجة الزعيم والمناضل ورئيس الحكومة الأستاذ هدميرها عندها رمزية زهرة الأوطان وديوان كامل هو الزهريات
2: عمل ديوان الزهريات وفي الحقيقة أنا أشتغل عليه الآن
1: مش ترجمه
2: ليخرج أولا في طبعة
1: نعم.
2: جديدة
1: نعم.
2: مثل كتاب الرحلة الأندلسية
1: نعم.
2: يخرج في طبعة ثانية
1: أيوة.
2: تسمى طبعة ثانية يعني الطبعة الأولى صدرت عام 1973
1: 73 نعم
2: والذي رجعه هو
1: الصهر وسي عباس نعم زوج جليلة البنت الكبرى أعتقد ستة بنات هو الشيخ سالم أصغرهن رحلة منذ سنوات نعم مدام أسماء بن حميدة وكنا قد حاورناها في شهادات حية وهي أول معناها فتاة تونسية متخرجة من معناها لها إجازة في اللاتينية اللغة الفرنسية من جامعة باريس وهذا شيء معناه أول
2: منجد
1: نعم.
2: لغة
1: منجد نعم.
2: تركي
1: لاتينية
2: وفرنسية
1: نعم وكذلك الكتاب الشهير مرابطون حول تاريخ وقرية أكودة وهذا يقودنا السي الصادق نمشي معاه مع
3: أصول مدينة كودة، كيف نشأت هذه المدينة. من يقول كودة يقول الهضبتان، معناها الهضبة لكولين دو دوسر تقريبا تشرف على المدينة والمجاورة لحمام سوسة. كيف يمكن أن تقدم كودة للعموم سي صادق؟
4: شكرا، تحية لكم دكتور ولكل المستمعين والمشاهدين لإذاعة المنستير. هذه أكودة كما قدمناها في كتاب أكودة عبر العصور،
3: نعم،
4: الذي أنتجته لجنة ثقافية آنذاك ودار الثقافة بأكودة، هي مدينة منذ العهد الفينيقي،
3: نعم، قبل معناها قدوم الرومان بطبيعة الحال، وكانت متأصلة تيكودا صحيحة؟
4: إيتيكودا.
3: إيتيكودا.
4: إيتيكودا نعم، في القرن الثامن قبل الميلاد.
3: القرن الثامن.
4: هي القلعة الثلاث.
3: قلعة الثلاث.
4: لأنه القلعة الثلاث كان ترمز إلى أكودا والقلعة الكبرى والقلعة الصغرى.
3: الصغرى.
4: نعم. يعني ثلاث هضبات.
3: ثلاث هضبات. نعم. نقولوا إحنا كوديا وربوة لغير ذلك.
4: ثم انفردت أكودا بالاسم.
3: بالاسم.
4: فيما سميت بقية القلاع القلعتان سميت نعم. القلعة الصغرى والقلعة الكبرى وبقيت نعم. أكودة إيتي كودة خذات أكودة أو بعض يقولوا كودية أو كودية بعض يقولوا نعم. كودة هذا الكل وثقته أنا في قصيدة أيوة نسموها
3: نعم.
4: نعم. إذن في العهد الروماني أصبحت تسمى جيرزا.
3: جيرزا.
4: أي نعم.
3: جيرزا قلوا تنسب للقلعة الكبرى أكثر.
4: فعلا، وهذا وقع فيه برش اختلاف.
3: اختلاف حتى بين المؤرخين والأثريين نفسهم.
4: أي نعم. ويقولوا أن أثار جيرزا القديمة موجودة في أكودة.
3: أكودة
4: في
3: نعم.
4: شط الرومان.
3: هو امتداد نعم.
4: أي نعم.
3: خطر ما فماش حد فاصل إلا السكة تقريبا سي صادق. السكة
4: نعم.
3: الحديدية وقت اللي أنشأ المستعمر الشركة الفرنسية للسكك الحديدية. نعم.
4: ولكن المرحوم الحبيب بن يونس محافظ محافظ متحف سوسة نعم
3: وعالم الأثار الشهير نعم متحف باردو كذلك نعم شو يقول
4: يقول سيحبي. يقول وأن جيرزا الأقرب للظن أنها في أكودة باعتبار أنه الحفريات أثبتت في منطقة شط الرمان أنها منطقة مليئة بالفسيفساء نعم والفلاحة ما يعرفوش اللي هي الطبقة اللوطنية مليئة بالفسيفساء زارعين فوق الرومان بهذه ساعات كي تحفر تخرج الفسيفساء لوحات جميله جدا أيه في موجوده صحيح. تحت الرومان
3: بعد تم نقلها الى متحف سوسة ثم متحف باردو
4: هذيك لوحه اله المحيطات
3: التي نشوفها في اوسيا
4: نعم.
3: في قفاه هذا الكتاب وهذه عثر عليها
4: في حمام تيمترا تيمترا في شط مريم
3: أيوة.
4: في شط مريم في سنيت بوستة والتو أصبحت ملك العائلة نعم. بوستة أما هي كانت على ملك المرحوم نوح العذاري
3: أيوة نوح العذاري دكتور في الحقوق والأكبر كاتب مشرع في القانون الاجتماعي
4: نعم قانون الشغل,
3: نعم.
4: قانون الشغل.
3: أيوة.
4: وبالتالي أنا زرت هالسنة هذه
3: معروفة
4: نعم. أي نعم وشفنا فيها حتى الجرار أيوة. التي كانت يوضع فيها الرماد الأشخاص أيوة. الذين يتم حرقهم
3: نعم.
4: ويوضعون في في في في جرار
3: نعم.
4: هذه اللوحة مستخرجة من الحمام من تيمترا حمام
3: نعم.
4: ورممت ثم قامت بجولة كبيرة ثم استقرت في متحف سوسة
3: في متحف سوسة
4: نعم.
3: نفتح قوس انت تحدثت على تيمترا شط مريم من يقول كودة ظهيرها في اتجاه الغربي تلقى القلعة لا يمكن تتوسع لذلك توسعت شرقا في اتجاه شط مريم طنطانة هذه كلها كانت تتبع منطقة بلدية لأعيان ومالكي أكودة رحلة الشتاء والصيف
4: نعم.
3: في الصيف يقضيوا أنا ثلاثة أشهر
4: نعم.
3: على البحر ثم يعودوا إلى الغابة والأنشطة الأخرى الحرفية والتقليدية وانت صادق الوالد كان فلاح تقريبا
4: نعم.
3: رحلة الشتاء
4: أنا من
3: والصيف
4: أنا من عائلة معنية بهذه الرحلة
3: أيوة.
4: حيث كنا نقوم طيلة الثلاث أشهر في الصيف في طنطانة تسمى طنطانة
3: نعم.
4: وفلاحتنا هنالك
3: نعم.
4: ثم
3: السقوية
4: نعم
3: عن طريق الأبار
4: لا لأنه على في الحقول هذه نسميها البحائر هي منطقة رملية
3: أيوة.
4: وتحفر بالكاد متر وحيد
3: تلقى الماء

0: سكان أكودا أم وبالا؟ هناك حديث وأخذ ورد ما بين حمام سوسة وأكودا البلدتان المتجاورتان.
1: هو منذ البداية أنا كنت صغيرا عندما تم انتزاع أرضنا هنالك
0: بالقوة لفائدة المصلحة العامة
1: ففي صغار الفلاحين الذين كانوا يعيشون من تلك الأراضي ويقتدون منها انتزعت منهم أرضهم لفائدة المشروع السياحي. ثم وزعت هذه الأرض طبعا على الباعثين السياحيين إلى غير ذلك. تضرر منها كثير تضرر منها كثير من الفلاحين. نعم يمكن للسياحة أن تكون مساهمة كبرى في الاقتصاد، ولكن ولكن ولكن أغفلنا في ذلك الحين وفي ذلك الزمن أغفلنا وأن الفلاحة هي أكبر عامل في الاقتصاد، وأن الفلاحة هي التي تحقق الاكتفاء الذاتي
0: كما قال آدم سميث، هي أم الأنشطة الاقتصادية ومصدر الثروة الأول.
1: أنا لست مع انتزاع أرض الفلاحين لفائدة السياحة.
0: نعم، وشفنا الانعكاسات، إرهاق المائدة المائية مع موجة الجفاف، وكذلك تغير نمط العيش والعادات والتقاليد. فما جوانب إيجابية لا ننكرها، لكن شفناها خاصة في مسألة الحبوب ومسائل الاكتفاء أو الأمن الغذائي المعروف.
1: نعم لا ننكر فضل السياحة، هذا لا شك فيه، ولكن عندما نقارن بين الأشياء، عندما نقارن هنالك أراض أخرى يمكن أن تصلح للسياحة، ولكن ليس على حساب هذه الأراضي الخصبة التي تنتج ذهبا. سعادة لو أنك معناتها نرجع بالذاكرة إلى ما تنتجه تلك البحائر من أنواع الخضر والغلال، حقيقة معناتها لم تعد موجودة. هذا
0: وصفها الرحالة الأوروبيون، معناها يقول لك هي عبارة عن جنة وغلالها وثمارها معناها لا تجد طعما لها من التوت، من معناها نقول احنا القرعيات،
1: الدلياع، البطيخ، الطماطم، الفلفل، كلها اندثرت. وفي وقت ما في وقت ما منعوا الفلاحين من أن يبذروا بذورهم التي يستخرجونها من صابة العام الفارض، وقالوا لهم جئنا لكم ببذور جديدة كثيرة الإنتاج
0: مستوردة.
1: فماذا فعل الفلاحون وهم بسطاء؟ أخذوا تلك الحبوب من التعاضديات أو من غيرها ثم بذروها، ثم كما هي عادتهم أرادوا أن يستخرجوا منها بذور العام المقبل، وحين استخرجوها وبذروها ظلوا ينتظرون وهم إلى اليوم ينتظرون.
0: نعم، خطر يعمولة في مخاب تنتج مرة واحدة فقط،
1: وبذلك ضاعت بذورنا الأصيلة والأصلية.
0: نعم، في وصف أكودا وكتب الكثير، خاصة شاعر أكودا سعمر عبد الباري، نحيي وروحه بالمناسبة. طبيعة الحال هو فقيد السلطة وكذلك المناصب التي تحمس لها، كتب كتابة معناها قصيد حول أكودا مازال لليوم راسخا من بين الذين جايلوه وعاصروه. تقرأنا السي صادق هذا القصيد، طرحه من على روح الأستاذ عمر عبد الباري.
1: شكرا، بهذه المناسبة لا أملك إلا أن أتوجه إلى روحه الطيبة الطاهرة بكل دعوات الرحمة والتكريم من لدن العزيز الكريم، لأنه كان صديقا ملازما ومبدعا
0: وإعلامي زميلنا بالتلفزة الوطنية،
1: وإماما وشاعرا ومتفقدا
0: رجل تعليم وربي،
1: وكان علما من أعلام مدينة أكودا الحقيقة معناتها. فرحمه الله رحمة واسعة.
0: ماذا وسمه هذا القصيد؟ اسم القصيد وسمه باسم أكودا.
1: نعم.
0: ماذا يقول فيه؟
1: يقول فيه: الأصل أنت وأنت الحب والعمر والذكر أنت، فما في مثلك الذكر. أكودة بلدي أرعى محبتها في العين والقلب أو مهما اقتضى الأمر. إني رضعت الهوى طفلا أيا بلدي، لي في محبتك الإسرار والجهر. أنت الوجود وأنت الدرب لا زمني، أنت الرفيق فلا صد ولا هجر. هذه المشاعر بالأشواق تغمرني، أكودة بلدي في حبها السحر، أكودة بلد العرفان من أمد في أرضها يستيقظ الفكر، فتبقى يا بلدي كالبدر مرتفعا يأتيك مني الدعاء.

0: آياته الشكر.
1: ممتاز طبيعة الحال. الحس رجل التربية رجل التعليم والمناضل وقت اللي يقول حاجة معناها من القريحة يقوله خرجت. بطبيعة الحال فقدنا الأستاذ عمر عبد الباري منذ سنتين أو أكثر. الأستاذ الصادق عمار ماذا قال عن أكود موطنه؟ أعتقد جلبت لنا قصيد حسوب. شو تقول فيه القصيد وماذا وسمته؟
0: أكودة قافلة النجوم.
1: ممتاز. النجوم تقصد بها الأعلام,
0: الذين طبعوا الأنوار
1: الجهة وكذلك حتى على الصعيد العالمي. هم شوفوا مع السي الصحراوي كانت لهم إطلالة وكما الشيخ علي الورداني وغيره.
0: نعم. أمي كل الفراشات التي أرضعتني عبق الزهر والعطرش تقطر في صحو الندى عطرها القرطاجية وتخبز في ابتهال الديك قمحها العاجية وتذرأنا صبية نذرع أطراف ملاءتها ونروي عطش الفخار من أنين الجدول. كلما تربعت الشمس فوق حاجبي أمي بعثت من رماد الفينيق إيتي كودا وتبرجت هذه الربا لأصابع الضوء وتمددت أذرع الرمان والتين والزيتون وضفائر الإكليل من خاصرة جيرزا إلى ثغرة مترا حيث يرابط البحر مزهوا بين أصابع أقدامنا ولا يضيق بأسئلتنا النزقة. كلما أمعن الخيط في رعشته وأمعنت في التأبي السمكة تنحني ذاكرتي عند شاطئ العذراء مريم تقبل ظل إله المحيطات يأم شاطئنا كل صيف فنهرع إليه ككائنات الماء ونراه كما رواه شيخ البحارة واصطفاه خيال أمي مبللا على ربوة في الأقاصي قيل كودا يخط مسار الفاتحين إلى قلب المدينة ويمد يده إلى عبد الحكيم إذ يرفع قواعد البيت الأول للشهادتين فتتناسل قوافل الضياء في أحيائنا الموشات بالتراتيل من باب القوس إلى باب البلد من وادي الجنان إلى وادي العروق النابضة بالحنين يومض الربيع في أكودة عناقيد من أئمة الفكر ونسبا وثيقا لسلالة الراشدين ها هنا الشعر مولده من أزل وها هنا في دروب الغد يقيم سالم وإبراهيم سربا من المفردات أسفارا منضدة ومسارح للعاشقين وها هنا صور الآتين الماضين في صمت الياسمين وقبيلة من النجوم تولد في حضن المتوسط كل حين ترفع الصخر وتعلو كأن سيزيف أودعها سره الدفين كأن كدى مع معجزة النبيين.
1: يعطيك الصحة أستاذ صادق عمار. ما نجمش نقول معناها خالص العبارات الأعجاب بهذا القصيد روحت فيه بين قرطاج الفترة الرومانية الفينيقية وصولا إلى عبد الحكيم المزوغي الولي هذا الذي خصته أسماء بن حميدة في كتابها مرابطون وعلاقة الوطيدة بين قبيلة المزوغي أو آل المزوغي بكامل جهة الساحل بسيدي عامر بالمزاوغة بأماكن أخرى كذلك من جهة الساحل. تعليقك على سي عبد الحكيم تسميه برشا سي عبد الحكيم
2: اي فذا
1: البرينون قولوا احنا
2: المتداول لأنه يعتقد معناها الكثيرون أنه من مؤسسي أو مؤسس أكود الجديدة
1: جديدة الجوم المغرب كمرابطين
2: المغرب بعد هو بصفة عام بعد سقوط الأندلس
1: نعم.
2: ووقعت الموجة الكبيرة لطرد الموريسكيين
1: نعم
2: الموريسكيين المسلمين واليهود
1: أيضا. نعم.
2: فبعضهم جاء من المغرب
1: نعم
2: ذهبوا إلى عدوة المغرب،
1: نعم.
2: وبعضهم اختط داخل البحر الأبيض المتوسط وتاهوا، بعضهم تاهوا في تلك
1: الرحلة.
2: فجاء مجموعة من الحجاج،
1: أيوة.
2: من يسميهم من الساقية الحمراء، أيوة. ووادي الذهب،
1: الذهب، نعم.
2: يقودهم عبد الحكيم المزوغي،
1: نعم.
2: ففي طريقهم إلى الحج،
1: نعم.
2: فلما حجوا ورجعوا استقروا، وجدوا الجو
1: وجدوا المكان الملائم،
2: وجدوا معناها.
1: وهذا هو النواة الأولى، الهضبة الموجود توفيها الجامع الكبير القديم
2: تحت الجامع الكبير، كانت
1: قبلة السوق معناها
2: السوق الأسبوعية،
1: نعم.
2: السوق الأسبوعية أو نعم. مقهى النسيم،
1: مقهى النسيم
2: كانت مقبرة، أول مقبرة في أكودة، هناك نعم. صورة.
1: والزعيم الحبيب بورقيبة هو الذي قام بتدشين هذا المكان تقريبا في الستين،
2: لا هو الذي قام بمسحه،
1: مسحه نعم، إزالة لإعادة بناء من جديد.
2: عام 61 أيوة. تونس دخلت في متاهة، هي الرباطات متاع تونس كسرهم
1: كله،
2: كانت جاءت موجة متاع منها
1: تحديث،
2: تحديث تحديث المعمار،
1: نعم.
2: فوقع معناها هدم ثلاثة أو أربعة منهم في أكودة،
1: أيوة.
2: مقام سيدي عبد الحكيم،
1: نعم.
2: الذي الآن مكان السوق هو
1: السوق،
2: مكان
1: نعم.
2: مقهى بير العروي،
1: نعم، بير العروي،
2: فهمني. فلما وقع
1: تجديد نقول العمراني،
2: هم يحبوا جددوا كل شيء،
1: كل شيء
2: حسن،
1: نعم.
2: هندامة حسن،
1: بما فيها المنسير بطبيعة الحال،
2: ليست مرتبطة، نعم. صحيح. حتى في القلعة الكبيرة،
1: حمد الشراقة وغيرها والأحياء الجديدة.
2: فوقعت عملية معناها القضاء على بعض
1: المظاهر، نقول العمران القديم، نعم.
2: كانت أوضاعا مزرية،
1: مزرية
2: خاصة، نعم. التي تركها الاستعمار،
1: أيوة.
2: ضواء الجوانب من الأضرحة،
1: أيوة.
2: في حالة مزرية،
1: نعم.
2: الناس في حالة معناها،
1: نعم. الفقر والخصاصة، نعم.
2: فكانت حملة كاملة للقضاء، نعم. على ما يسميه بورقيبة الأوضاع البالية،
1: أيوة. السكن البدائي وغيرها،
2: السكن،
1: نعم.
2: البدائي
1: نعم. نستمع إلى فاصل موسيقي بصوت الجاموسي، ثم نعود للحوار مع الأستاذين صحراوي جمعون وصدق عمر.

0: ريحة البلاد بطبيعة الحال محمد الجاموسي وما أدراك تقودنا إلى الحديث عن أعلام أكودة الصحراوية وأكودة ولادة كما يقال. نشوفه تبارك الله الأعلام والكتب اللي تحدثنا عليها بدءا بالشيخين رجح إبراهيم سالم بن حميدة والعشرات اللي خذوا مناصب على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي سي محمد غنيمة في البنك المركزي أول تقريبا محافظ بعد سي الهادي نميرة تقريبا شد وبطبيعة الحال عديد الشخصيات نقرأوا بعض الأسماء
1: معناها زيادة على كما قلنا فيلسوف الساحل
0: أيوة
1: ومنارة الساحل
0: أيوة
1: سالم بن حميدة ورجح إبراهيم.
0: نعم.
1: رجح إبراهيم عنده ابنه أيوة. ابنه حافظ
0: نعم.
1: حافظ إبراهيم
0: الدكتور المقيم في مدريد
1: معناها نعم. هو شخصية علم
0: نعم.
1: ليس معناها على المستوى المحلي نعم. أو الوطني بل هو عنده ديمونسيون انترناسيونال
0: نعم كان ممول جبهة التحرير الجزائرية
1: كان حركة التحرر في شمال إفريقيا
0: نعم.
1: المغرب العربي وفي العالم الثالث
0: نعم.
1: أيضا
0: صحيح.
1: فكان ساعد مثلا يقر به مؤرخو حركة التحرير الجزائرية
0: نعم.
1: ومؤرخو حركة التحرير
0: كان صديق لأحمد بن بلة
1: صديق لأحمد بن بلة وقد عايشت ذلك
0: نعم.
1: لأني عندما
0: اشتغلت في الجزائر
1: في الجزائر لمدة 3 سنوات وكان هناك لقاء وطني أيوة. عقد في الجزائر شاركت فيه الأحزاب عام 1991
0: نعم في
1: فلما كنت حاضرا كصحفي
0: أيوة.
1: فلما كلمت سلمت على بن بلة أحمد بن بلة
0: نعم.
1: الزعيم اللي هو
0: أيوة.
1: وقتها معناه مشارك رئيس حزب سياسي
0: نعم.
1: جديد
0: سياسي.
1: وهو
0: الأم
1: ديا حركة الديمقراطية الجزائر أم ديا موفمون ديمقراطيك أونالجيري أم ديا فلما عرف أني من أكودة
0: أيوة.
1: بلد قال لي منين أنت قلت له راه من جهة الساحل في تونس
0: أيوة.
1: شكون بالضبط قلت له من أكودة
0: أيوة.
1: قال لي أنت من بلد رجح إبراهيم هذا أيوة. عنده أيديه بيضاء على كذا
0: وكان إبراهيم.
1: أيوة. حافظ إبراهيم
0: أيوة.
1: وكان في الجلسة حاضر رئيس الحركة الإسلامية أيوة. الجزائرية قال له تعالى وأحمد حسين أحمد
0: أي
1: قال له تعالى هذا وهذا جاء من بلد حافظ إبراهيم
0: أيوة.
1: حافظ إبراهيم الذي كانت له أيديه بيضاء
0: على الحركة
1: وساعدنا وقت الشدة
0: نعم.
1: وأعطانا من جيبه الأموال
0: والأسلحة
1: نعم. التي كانت تصل فهو الذي معناها هو الذي قد نعم. أقر بذلك اسمه العقيد البجاوي اللي عنده
0: نعم.
1: كتاب
0: صحيح.
1: تاريخ
0: الكتاب
1: نعم. حدث فيه عن
0: نعم. إلى جانب أعلام أخرى سي عبد السلام الكناني تقريبا
1: عبد السلام الكناني الوزير
0: الوزير في
1: وزير
0: المحكمة الإدارية
1: وزير
0: الفلاحة
1: وهو الذي أسس المحكمة الإدارية
0: نعم.
1: وكان معناها وأيضا ستيك
0: نعم.
1: هو الذي بعث وقام
0: ببعث الشركة التونسية للكهرباء
1: أيضا معناها
0: نعم.
1: كان رئيسا لبلدية أكودة لمدة دورتين
0: دورة
1: في الستينات
0: نعم.
1: وكل البرامج الجديدة والحياة
0: التهيئة الجديدة
1: الجديدة قام بها وهو نعم. شخصية لامعة
0: شخصية الطباء كيف سي فخر الدين بن حميدة أستاذ
1: فخر الدين بن حميدة أيضا أستاذ البيولوجيا
0: نعم.
1: وعضو الأكاديمية الفرنسية للعلوم
0: صحيح
1: وابنته أخته هي مدام سكندراني الموجودة في
0: نجيبة
1: سوسة
0: نعم.
1: نجيبة سكندراني
0: المصلحة والمرأة الصديقة الكفيفة
1: شو اسمه معناها مرت محمد الشرفي
0: ايوه
1: فوزي
0: الشرفي الوزير السابق نعم
1: والحقوق السابقة نعم وحقوق الانسان
0: نعم
1: وغيرها
0: أيوة
1: فهي لا غير معروفه لانها من اصل امها اكوديه
0: نعم
1: متزوجه بصيدلي في صفاقس
0: نعم
1: ومعنى هي فخوره بالانتماء الى واحد ولكن دائما
0: نعم
1: معناها مثلا توا يونس الشتالي
0: أيوة
1: عبد المجيد الشتالي
0: من دار الكناني
1: امهم أمهم من دار الكناني كناينية، والكناينية هذوما
0: قرين
1: عرش كبير موجود في المدينة العتيقة، عرش الكناينية قرب فهمت الله ده أحد مؤسسي أكودة، وهو سي عبد المجيد حربي،
0: حربي
1: يسميهم حومة الحربة وحومة الكناينية.
0: العائلات كثيرة. ماذا تبقى سي سي صادق عمار من تراث مدينة كودة، المدينة العتيقة القديمة، وانتم اشتغلتوا على التراث المادي ولا مادي لمدينة كودة، عبق المدينة قولها؟
2: نعم، هو الحقيقة وقع يعني تغيير كبير للمعالم الحقيقية
0: مورفولوجية المدينة.
2: نعم، معناتها هنالك معناتها كما ذكر دكتور صحراوي منذ حين بمنطق أو برؤية التحديث. نعم. هذا تم يعني تغيير كثير من ملامح المدينة العتيقة. المدينة العتيقة لم تقع المحافظة عليها على الإطلاق
0: للأسف،
2: لأنها مدينتنا هي مدينة كما سائر المدن القديمة.
0: نعم،
2: أكل أزقة ضيقة
0: وكل
2: الشوارع وكل الأقواس وكل
0: نمط المعماري القديم.
2: نعم، هذا نمط المعماري العربي الإسلامي.
0: نعم،
2: تم يعني تحريفه تماما تقريبا.
0: نعم،
2: ولم يتبقى منها حتى حاولنا الحفاظ حتى على الأقواس،
0: ما أي
2: الأقواس
0: موجودة البعض منها للأسف.
2: نعم،
0: ضمحلت. ما نجموش ما نذكروش كذلك الحديث عن أعلام الدكتور أحمد صمعية، رئيس قسم بوبيني المستشفى الإسلامي الذي بنته فرنسا في 26 اعترافا بتضحيات جنود شمال أفريقيا من أجل تحرير فرنسا من البراثن النازية. طبيعة الحال القائمة تطول، نجموش نأتي في ساعة على كل أعلام أكودة. في كلمتين سي صحراء، ماذا تبقى من أكودة اليوم وماذا تتطلع أكودة؟
1: معناها في أكودة الإرث الإصلاحي أو الليبرالي ما زال متواصل، ولهذا نجد في أكودة العديد.
0: نعم،
1: من النقابيين مثلا.
0: نعم،
1: العمل الاجتماعي
0: هناك جمعون المعروف الشهيد سيد حافظ
1: جمعون الذي كان أيضا
0: في أحداث 26 جانفي 78.
1: نعم، من
0: الكوكي الشهيد الشهيد
1: أحسن الكوكي والشيخ يوسف،
0: الشيخ يوسف بن يوسف. نعم،
1: لما قدمت أمامه قضية،
0: نعم
1: لما قدمت أمامه في محكمة
0: قضية النقابيين،
1: قضية المورطين في أحداث جانفي 78.
0: نعم،
1: كان شجاعا واستجاب لاستقلالية القضاء وقال هذه
0: ليس من مشمولات،
1: هذه من مشمولات أمن الدولة.
0: الحديث معكم ممتع سي صحراوي جمعون، سي صادق عمار، والاتيان على كل ملامح مدينة كودة صعب في ساعة كما قلت. شكر موصول لأيمن الشابي، لزميلنا الجديد كريم، للتنسيق سي معناها زميلنا كيف على أجهزة الهاتف. شكر لكم، وفي انتظار حلقة قادمة. منير بعطي بطبيعة الحال، حلقة قادمة لكم منا أجمل تحية.
2: شكرا،
0: أتكم السلام.
3: مدينة لها تاريخ،
4: مدينة

0: لها تاريخ،
1: مدينة لها تاريخ،
0: مدينة لها تاريخ، مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد الله.

0: أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: عما ستحدثني اليوم مولاي العاشق؟
1: سأحدثك عن الدنيا سيدتي الوردة.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
1: شعرت بالبرودة تصعد من حذائي، وشعرت برعشة كبيرة تستقر في أعماق القلب، محدثة ألما يشبه ضربة سكين على الظهر. خوف ما كان يملأني، من أين يأتي كل هذا الفراغ المهول وهذا الشعور القاسي بالوحدة والقصور؟ من هذا القبر الذي أغلق بالتراب والورد، أم من عيني نوارة هاربتين، أم من هذه الوجوه التي كنت أعرف بعضها ولكن أغلبها لم يكن أعرفني؟

0: أريد أن أجد أجوبة ممكنة على أسئلة مستحيلة، أن أحلم أني ملكت يوماً هذه الدنيا لأفعل بها ما كان يفعله البحارة القدامى، أنساها وأنسى ناسها وطقوسها البالية والخوف منها، وأصنع زورقاً لحبيبي من قصب الوديان، أضع جسمه الصغير عليه وأتركه يعبر كل القارات ويرى ما لم يره في حياته، وعندما يتعب من رحلته يترك نفسه ينساب نحو الأعماق ليرتاح قليلاً داخل الأعشاب البحرية وعذوبة الزرقة. لكن العالم الذي يكبلني بدون ذاكرة، بدون أسئلة ولا أجوبة، هذه الرومانسية مات زمنها. نحن نعيش عبثية معناها ليس فقط غامضاً ولكنه مستحيل.
1: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصر.

0: نحتاج إلى زمن طويل لنعرف أن صورة الدنيا ليست هي هذه. هذه دنيا مريضة، نبحث عن صورة أخرى لها، لا توفرها لنا الآن إلا الكتابة والنحت والرسم.
1: أنت تعرف جيدا قسوة هذا الموضوع، فقد لوثت الإيديولوجيات القاصرة والنفعية والغيبية كل شيء.
0: كان المطر يحفر التربة قبل أن يتوقف شيئا فشيئا، محدثا أودية صغيرة وحفرا امتلأت ماء، وكانت الأسئلة تحفرني مثل سكين في جرح عميق. لم أكن قادرا على التصديق أني لن أرى حبيبتي أبدا، كأني أستفيق من كابوس مجروحا في أعمق الأعماق في أبعد نقطة فيا.
1: الخسارة كبيرة، لقد صار الموت أعمى وأخاف أن يبتذل لدرجة يصبح فيها ذهابنا إلى جنازة عملا مرهقا ومكرورا نتفاداه مع الزمن.
0: مسحت المياه الباردة التي كانت ما تزال تتدفق على وجهي رغم توقف الأمطار، ثم سرنا نحو مدخل المقبرة الذي كان الحارس قد بدأ يغلق جانبا من جوانبه استعدادا للعودة إلى بيته. فالشمس انكسرت هذا اليوم مبكرا نحو المغيب داخل غيوم كثيفة، وبدا كأن ظلامها سيلف المدينة عما قريب، وبدت الدنيا ترحل بعيدا بعيدا.

0: عطر الوردة.
1: هلا سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي.
2: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
1: نم نم يا رقيب، فإن النوم ترويح، واطبق الجفن، إن المتن مشروح. نم نم، فالمقاصد سكرى في مذاهبها، والهم تحت جماح الرحم مكبوح. نم، فالمعالم أقصى أن تحيط بها، وأنت في قبلات السر مفضوح. إن الغرام جماح ليس تكبحه هذه العيون، ولا هذه المصابيح.

يا من أود وبعض القول تلويح، ما للجمال له بالجفن تقريح. هذه الحقيقة في معناه حائرة، خلف الخيال وبعض القول تلميح. جننت جننت بالشوق حتى جن بي، فمضى يطوي الظلام وتطويه التباريح. وعذت بالصبر فانهارت قوائمه، فعاد بي عائدا والجفن مقروح. ورحت أستعتب الشكوى فما ملكت ردا، ومدمعها في الخد مسفوح. وبت أهمس في أذن الهوى جزعا، فراح أجزع مني وهو مجروح.

ناظري أملي، هذه المصابيح وهذه نسمات اللطف والشيح، وهذه بسمات الحسن تبرق من تحت اللثام، وباب الأنس مفتوح، وهذه طلقات الحي من مضر يبدو عليها لطرف الوصل تسريح، وهذه بيضة الخدر المصون بها خلف الأسنة لوعات وتبريح. لم أبد فيها استعاداتي مجردة إلا وقابلها بالوصف ترشيح. فناجي همسة اللطف الخفي بها تحت الخفاء وللأنات تصريح، واستجليا طالع الجد السعيد، واستجليا طالع الجد السعيد على أفق المسرات والأقدار ترويح، وعاتبا ذلك الشجوى القديم على روض الرضا وعتاب الود تلويح.

انا بحبه وراعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده. انا بحبه وراعي وده.

0: حكمة الوردة.
1: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكمة والأمثال.
1: قال الأصمعي:
2: رأيت بدوية من أحسن النساء وجها ولها زوج قبيح، فقلت: يا هذه، أترضين أن تكوني زوجة لهذا؟ فقالت:
1: يا هذا، لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني ثوابه، وأسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عذابي، أفلا أرضى بما رضي الله به؟

0: ضحكات الوردة.
1: اضحكي أيتها الوردة وأضيء الآتي.
2: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. كان أشعب يختلف إلى جارية في المدينة ويظهر لها التعاشق، إلى أن سألته يوما سلفة بنصف درهم فانقطع عنها، وكان إذا لقيها في الطريق سلك طريقا أخرى، فصنعت له نشوقا، والنشوق كل دواء ينشق عن طريق الأنف، وأقبلت به إليه فقال لها:
3: ما هذا؟ قالت:
2: نشوق عملته لك لهذا الفزع الذي بك. قال:
3: اشربيه أنت للطمع، فلو انقطع طمعك انقطع فزعي.
2: وأنشأ يقول:
3: أخلفي ما شئت وعدي، وامنحيني كل صدي، قد سلى بعدك قلبي، فاعشقي من شئت بعدي، إنني آليت لا أعشق من يعشق نقدي. من كل

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: تصدير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب.
0: إذا

0: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: زريبة، صويف، زهوان، عالموجة 104.7.
3: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

0: شاء. وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بارك لنا في يومنا هذا، وأسعد قلوبنا، ويسر أمورنا، واجعلنا شاكرين لنعمك. اللهم ارزقنا الستر وراحة البال، والرزق الحلال، وحسن الخاتمة، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. يا رب، رفعنا أكفنا نحو عطفك داعين، وعلمنا أنك لا ترد دعاء المحتاجين. يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا، فرج همومنا، اشرح صدورنا، أصلح أحوالنا، وحقق آمالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأسعد قلوبنا، واجعلنا من المقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم لا تحوجنا للقاسية قلوبهم، ولا تجعلنا نقسو لمن يلجأ إلينا، وارزقنا يا الله النسيان فيما لا نستطيع عليه صبرا، وارزقنا يا الله النسيان فيما لا نطيق تحمله. يا رب، قرب الأقدار السعيدة والأيام الجميلة، وأبعد عنا هم الدنيا وضيق الحياة، وألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم يا مقسم الأرزاق فجرا، اقسم لنا من النعيم والخير. رب، لا تكلنا إلى أحد، ولا تحوجنا إلى أحد، وأغننا عن كل أحد. اللهم لا تدع لنا في قلوبنا مكانا للأوجاع والضيقة والتعب، واملأه سعادة وراحة وعافية وطمأنينة أبدية. يا الله، بعرض السماء وامتدادها ارزقنا راحة بال، ويقين بأن كل ما دعوناك به سيأتينا ولو بعد حين. يا رب العالمين، اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل دعاء قبولا واستجابة. اللهم اعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. اللهم جمل صباحنا برضاك عنا. اللهم أخرج من أجسادنا كل مرض وكل سم وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وأبدله بالصحة والسعادة والفرج مدى حياتنا. يا

حوادث الآيات، مسلسل في حلقات. الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاء.

0: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما لي أراك سعيدا هكذا يا زيد؟
0: وكيف لا أكون سعيدا يا زوجتي الطيبة؟ وقد أرسل إلي الخليفة أبو بكر وقال لي: إنك شاب عاقل، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله، فأمرني بجمع القرآن الكريم.
1: أتقصد أن تعطيه الآيات الكريمة التي عندنا يا زيد؟
0: بل أجمع كل ما أملاه النبي صلى الله عليه وآله على صحابته وهم عنده وقت نزول الوحي يا أم العلاء.
1: ولكن كيف ستفعل ذلك يا زيد؟ لا ريب إنها مهمة شاقة وجسيمة عليك.
0: بل قولي إنها مهمة مباركة، لعلني أنال رضا الله عني إن أنا أتممتها بأمانة وحرص. وقد أمرني الخليفة أبو بكر ألا أقبل بشيء مما يتلوه علي الناس حتى يأتيني حافظهم بشاهدي عدل.
1: أعانك الله على هذا العمل الجسيم يا زيد، وسدد خطاك أنت ومن معك من المؤمنين، ولسوف أبذل لك قصارى جهدي لأعينك بما مكنني الله.

0: لقد مضى الصحابي الجليل زيد بن ثابت بما كلفه الخليفة أبو بكر رضي الله عنه في جمع القرآن الكريم، وقد كان أهلا لهذه المهمة، فهو جلد الفتوة، راجح العقل، راسخ العلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنه على كتابة الوحي ومكاتبة الملوك والأمراء، ويشهد بعلمه القاسي والداني.
1: وقال فيه ابن عباس رضي الله عنه: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، وقد حمل الأمانة زيد بإخلاص وتفاني، وهو يقول: والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما أمروني من جمع القرآن الكريم.
0: وتوالت الأيام والأحداث، وانتقل الصديق رضي الله عنه ومن بعده الفاروق رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى، وتولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر المسلمين، وما زال زيد بن ثابت دائبا في جمع القرآن الكريم.
2: خذي هذه الرقعة المكتوبة يا أم العلاء، بارك الله فيك.
3: تفضل يا زيد.
2: إنها لم تجف بعد، أصعدي بها للسطح الآن واتركيها للشمس حتى تجف تماما.
3: لكن حوافها هي المبللة فقط يا زيد.
2: لا أريد أن يؤثر البلل في حرف واحد يا أم العلاء، ولأن ننتظر خير لي من أن يضيع حرف واحد من آيات القرآن الكريم. سأذهب أنا وأنظر من بالباب.

0: ما بالك يا زيد؟ من كان الطارق؟
1: إنه رجل من أخواننا المؤمنين، لديه بضعة آيات من القرآن الكريم، وقد أحضر معه شاهدين.
0: ما شاء الله، على الرحب والسعة.
1: انطلقي أنت يا أم العلاء بهذه القطع المبللة من الجلد إلى السطح، وعرضيها للشمس حتى تجف، ولا تنزلي بها إلا وهي يابسة تماما. هيا هيا ريثما آذنوا للرجال بالدخول.
0: في الحال إن شاء الله.

وأما الحزم وأملني بالله خيرا، وهو يخبرني أن الإسلام يجيب ما قبله، ومن تاب عن ذنبه كمن لا ذنب له. أحسن الله إليك يا أخي زيد كما أحسنت إلي.

0: ماذا بيدك يا زيد؟
1: هذه الرقاع كانت عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب يا أم العلاء، وها أنا ذا أجمعها مع غيرها كما أمر الخليفة عثمان ابن عفان لننسخها في مصاحف عدة.
0: بارك الله فيك يا زيد، ولكن أخبرني، ما هو الفرق بين المصحف وبين القرآن؟
1: المصحف يا أم العلاء هو مجموع الصحف التي بين دفتي كتاب، أي كتاب، لكن بعد اليوم لن نقول المصحف إلا على كتاب الله وآياته.
0: حسنا، وهل ستستنسخ القرآن لوحدك يا زيد؟
1: بل أمر الخليفة عثمان الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وعثمان بن الحارث للعمل معي، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في أي شيء فاكتبوه بلسان قرشي، فإنه إنما نزل القرآن بلسانهم.
0: وهل أرسلت لسعيد وحارث وعثمان يا زيد؟
1: ولسوف يأتون الآن إن شاء الله تعالى، هيا أعدي لهم الطعام قبل أن يصلوا يا أم العلاء.
0: على الرحب والسعة.

0: هناك شيء يشغلني يا زيد.
1: سلي ما شئت يا أم العلاء.
0: بأي ترتيب تكتبون آيات القرآن الكريم؟ أعني بترتيب جمعه أم ماذا؟
1: ما شاء الله ما شاء الله يا أم العلاء، إنما نكتبه بالترتيب الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلقن أصحابه ما نزل به جبريل من آيات ويمليها على كتاب الوحي بين يديه فيكتبونها على ما تيسر لهم، وكان صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نضع هذه الآية الجديدة في سورة كذا وبعد آية كذا، فإن القرآن الكريم يا أم العلاء مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب كما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله.

وهكذا حفظ الله سبحانه وتعالى قرآنه المجيد من الزيادة والنقص، ووكل لهذا الأمر خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدوا الأمانة وأخلصوا لله جل وعلا في عملهم. فلن تجد اليوم في مشارف الأرض ومغاربها خللا أو تضاربا بين مصحف وآخر، والحمد لله. الحمد لله.

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون.

غدا نلتقي. حوادث الآيات، مسلسل في حلقات، الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال الله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صدق الله العظيم. هذه الآية قاعدة مركزية في التعامل مع الآخر المختلف. فالدين ليس دين الإنسان، وليس دين طائفة دون طائفة، إنما هو دين الله تعالى للناس جميعا. وقد شاء الله تعالى أن يعرض دينه على الإنسان عرض اختيار لا عرض إجبار، فهو الذي قال لا إكراه في الدين، وهو الذي قال أيضا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا لا يعني إعفاء الإنسان من مسؤولية اختياره، بل هو مسؤول عن مشيئته، لكنها مسؤولية أمام الله تعالى لا أمام أحد غيره من البشر. وقد قال الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فهو بذلك قد سلبه وظيفة الإكراه ونهاه عنها. وإذا كان الله تعالى قد سلب نبيه الأكرم مهمة الإكراه، فكيف يجوز لمن دونه أن يقوم بها وأن يتحمل خطيئة رفعها شعارا يتسلط به على عقول الناس وإراداتهم؟ إن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمة من ينصح الناس على طريقته الحكيمة هي بيان الرشد للناس والتفريق بينه وبين الغي، أي إنها وظيفة تذكيرية بالحكمة والموعظة الحسنة ليس فيها سيطرة ولا فوقية. قال تعالى في سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والفرق بين المكره والمذكر كالفرق بين الدكتاتور والديمقراطي، فالأول لا يحترم عقول الناس ويريد أن يجبرهم على ما يريد وما لا يريد، أما الثاني أي المذكر فيحترم عقول الناس ويكتفي بتذكيرهم بناء على الحجة الواضحة، ولا يكرههم على شيء ويترك لهم حرية الاختيار، لأن الإيمان القائم على الوعي الذاتي أرسخ من القائم على الإكراه الذي نهى الله عنه سبحانه وتعالى.
1: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: ماذا؟ تريدين الدخول إلى المملكة والوصول إلى الملك أذعار ولوحدك؟ مولاتي، ما الذي تقولين؟
1: لا تنسى يا أوديف أن أذعار لم يرني قط، لا هو ولا جنده، وسأدخل القصر عليه أنا وأنت معي، ومعنا نسيمة ورومير. ولكن لا لا لا، نسيمة لا، لا أدري مصيرها، ولعل جند أذعار رأوها وعرفوها. لا، أنا وأنت ورومير في تدبير يسهل دخولنا نحن الثلاثة.
0: أنا ورومير سندعي نفسينا ابني أحد أمراء مضارب البدو، حاملين معنا صندوقا كبيرا فيه هدية عظيمة للملك أذعار، تعبيرا محببا عن ولائنا إليه.
1: فكرة بديعة، ولكن ماذا ستكون الهدية العظيمة؟ ثم أنا كيف سأدخل معكما وبأية حجة؟
0: أنت هي الهدية النفيسة العظيمة.
1: أنا؟ ماذا تقصد يا أوديف؟
0: مولاتي، أنت أجمل فتيات مضارب البدو، ندفعك إلى الملك كأثمن قربان محبة بيننا وبينه.
1: وسأمكث في الصندوق الكبير، أخشى أن أختنق.
0: لا لا لا، لا تخافي، سنحدث في الصندوق بعض الثقوب ونزينه بغطاء جميل، ونضع في يديك خنجرا تخفينه.
1: ولكن ماذا بعد؟
0: ستخرجين إلى الملك وتقفين أمامه، ولا ريب أنه سيندهش بجمالك وتشل يداه ورجلاه.
1: ثم ماذا؟
0: بعدها سنتركك أنت ودهاؤك يا مولاتي.
1: حينها سأختصر كل المواجع والويلات والمحن، تلك التي جلبها أذعار وجيشه لمملكتي. حينها سأختصر كل المواجع والويلات والمحن التي جلبها أذعار وجيشه لمملكتي في تلك اللحظة التي أقف فيها أمامه. وأنت يا أوديف، أريدك أن تنطلق إلى المملكة لتجد رومير وتمهد معه لكل ما يتعلق في تدبيرنا الذي أعددنا إليه، ثم تعود إلي حثيثا.
0: سأنطلق من فوري يا مولاتي.

0: تفضل يا نسيمة، ادخلي بسرعة.
1: هذه دارك يا رومير؟
0: نعم، معذرة لهذه الفوضى التي جعلت الدار تبدو كأنها حظيرة ماشية. أنا في أشد الحرج منك يا نسيمة.
1: لا بأس عليك رومير، أنت رجل عازب وهذه هي حال العزاب، لهم حرية العصافير، فطوبى لحريتهم. ولكن تحسن لمأواهم، مأوى حظائر المواشي.
0: أحسبني سأودع الفوضى والخراب في دار هذا بعد دخولك إليها يا نسيمة، أليس كذلك؟
1: لقد نسينا ما نحن عليه من حال عصيب وخطير لنتمازح هكذا يا رومير. نحن هاربان من قبضة الملك أذعار، وجنوده يبحثون عنا في كل مكان.
0: اهدئي ولا تخافي يا نسيمة، بيوتات المملكة لا يحصى عديدها، فلا يصل إلينا سوء، تأكد من هذا أيتها الزوجة المرتقبة.
1: أدركني يا رومير.
0: اللعنة، ماذا أصابك يا نسيمة؟ هل أنت بخير؟ انهضي انهضي.
1: لقد نفذت مني قواي جميعها، أسبوع بأكمله وأنا حبيسة في القصر، يذيقونني شتى صنوف العذاب والجوع والهوان.
0: ارتاحي ولا تتكلمي، سأعد شيئا نأكله.

0: ريح ما أسمع منك يا روبين الوغد. كيف تهرب نسيمة من قبضتكم هكذا؟ كيف؟ وقد كدنا أن ننتزع منها خبر ملكتها بلقيس فنقع على مكانها الذي اختفت فيه.
1: أعيدك يا مولاي الملك بأنني لن أدعها تفلت من قبضتنا هي وذلك اللعين الذي أنقذها، فلقد جندت عددا كبيرا من فرساننا يبحثون عنها في أرجاء المملكة.
0: سحقا لكم، ما زلت لم أذق بعد للنصر طعمه إن بقيت بلقيس حية، فإننا سنظل مهددين بغارات وثورات ومتاعب قريبة، ولعلها تجمع ضدنا رجالات البوادي والقرى المتاخمة لسبأ في جيش عظيم.
1: لا يا مولاي، لن يحدث الشيء مما تقول يا مولاي. كن واثقا تماما بأنك سوف تقطع رأس بلقيس وخادمتها نسيمة بيديك بعد أيام ليس إلا.
0: حسنا، سأمهلك أسبوعا واحدا لا غير يا روبين لتأتيني بهاتين المنحوستين، وإلا سأقطع عنقك.
2: ما بالك أبتي؟ لما كل هذا الإطراق؟ أثمة ما يشغلك؟
3: الحق يا ابنتي هالة، إني أشعر بأن هناك قارعة ألمت بالناس الذين يهبطون شرقية حضرموت هذه الأيام.
2: قارعة؟ أية قارعة هذه يا أبي؟
3: لا أدري يا هالة، لعلني سأعرف بعد حين.
4: كلي جيدا يا نسيمة، كلي حتى تستردي عافيتك.
5: شبعت يا رمر، وعلي أن أمتدح مهارتك في طبخ الطعام. حقا إنه شهي ومطبوخ بإتقان.
4: فعلا، أنا قائد سرية ماهر وطباخ أكثر مهارة. إن العزوبية والحاجة تتوعني رجلا أعزب مثلي إلى أن يبدع في الطبخ يا نسيمة. وأظني سأتحرر من الوحدة والفراغ بعدما جمعنا القدر مرة أخرى، أليس كذلك يا حلوتي؟
5: ألا تكف عن هذه السماجة يا رمير؟ يا حلوتي ويا فتاتي، كأنك تغازل فتاة مغفلة. رمير،
4: يا إلهي، من تراه يكون الطارق في هذا الليل؟
5: اجد لي مكانا أختبئ فيه يا رمر، لعلهم حرسوا القصر جاءوا يبحثون عني، إنهم يعرفونني جيدا.
4: لا تخافي يا نسيمة، تعالي معي، هيا ادخلي هذا الدن الكبير بسرعة، هيا. حسنا، أنا آتٍ إليك أيها الطارق، تمهل. من؟ صديقي وقائدي أوديف.
6: أغلق الباب بسرعة يا رمر.
4: خرجي من الدن يا نسيمة، إنه أوديف.
6: حمدا للآلهة أنني وجدتكما معا يا رومير.
5: أوديف، لا أصدق عيني، كيف هي مولاتي بلقيس؟
6: بخير بخير، وإليكم الخطة.
4: ها؟ أية خطة يا أوديف؟
6: الخطة التي سنستعيد بها سبأ من الملك أذعار.
5: ماذا؟
7: غدا نلتقي ومسلسل بلقيس ملكة سبأ. الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، باسمك يا الله نبتدئ هذا اليوم، فاعطنا خيره واكفنا شره. اللهم بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وافتح لنا أبواب رحمتك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك ننجو، وبك نعلو، وبك نرضى، وبك نسعى، وبك نستعين. فاشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وأرح قلوبنا، واصرف همومنا، واعف عنا، واغفر لنا، يا رؤوف، يا كريم، يا أرحم الراحمين. اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء، وسعة الرزق وراحة البال، ولباس العافية. اللهم عطر صباحنا وصباح من تصله كلماتنا بنسمات الفرح والبهجة والاطمئنان، وأسعد حياتنا سعادة ليس بعدها ضر، وارزقنا رزقا حلالا طيبا، واعطنا ما نتمنى بما تحب وترضى، واصلح حالنا وأحوالنا، ونجنا من الظالمين يا رب العالمين.

أيها الأحبة الكرام، كم جميل أن نلتقي بكم في هذا السفر الصباحي الجديد عبر أمواج إذاعة المنستير مع خالصي تحيات لحبيب مرموش. العبادة الإسلامية جهاز متكامل يشمل الدين والحياة أولا، ويستغرق مشاعر وجوارح الإنسان ثانيا. فالعبادة تصلح للدين وللحياة أيضا، لأن الدين جاء ليرسم للإنسان منهج حياته الظاهرة والباطنة، ويحدد له سلوكه وفق المنهج الإلهي. وهذا المنهج لم يكن ليترك جزئية دون أن يربطها بهذا الجهاز المتكامل. فما أجمل أن نسعى في سبيل الله وفي سبيل حياة كريمة، لنفوز بعمل الصالحات وكسب المكرمات.

0: نور الصباح.
1: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، فيوضات عميمة، نعم تترى علينا، صحة موفورة، عقل كامل، بصر وبصيرة. لك الحمد ربنا، لك الحمد حتى ترضى.

الرضا بالقضاء يورث الشكر ويرتقي بصاحبه إلى أعلى مراتب الإيمان، بل هو حقيقة الإيمان. أما السخط فيثمر ضده، وهو كفر النعم التي تورث غضب المنعم. فإذا رضي العبد جعله المنعم جل جلاله من الراضين الشاكرين، أما لو كان من الغاضبين الساخطين وسلك سبيل الكافرين أضاع ما فيه من حب الله ومدخل السعداء. ولهذا قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم: إنه ليحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا بما يرضي الله.

التقوى هي ترك ما تهوى لأجل ما تخشى، أي أن تترك شيئا تهواه من أجل شيء تخاف عليه. وهذا المعنى راق جدا يجعل الإنسان محبوبا عند الله ويجعله من أهل الجنة بإذنه تعالى، وله عند الله سبحانه وتعالى مقام كبير، إذ يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله العظيم. الإنسان تواق للانتقام لنفسه، لكن عليه أن يخشى غضب الله إذا انتقم في شيء ليس من حقه. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. فسيترك الانتقام لأنه يخشى غضب رب العالمين.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: هذه إذاعة المنستير وهذا صوت حبيب مرموش يصافحكم في نور صباح جديد ويرجو لكم أجمل الأوقات وأسعدها. يقول المتنبي: ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم، والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. والذل يظهر في الذليل مودة، وأود منه لمن يود الأرقم. فلا شد ما جاوزت قدرك صاعدا، ولا شد ما قربت عليك الأنجم. فارفق بنفسك، ارفق بنفسك، إن خلقك ناقص، واستر أباك فإن أصلك مظلم.

أحبابنا الكرام، الله يصرف عبده عما يسوءه من الميل إلى الصورة والتعلق بها، كما حصل لنبي الله يوسف عليه السلام، ويصرف عنه الفحشاء والمنكر بإخلاصه، فيتفوق إيمانه على نفسه الرعناء. فإذا ذاق الإخلاص لله قوي في قلبه الإيمان، وانقهر له هواه بلا كبير علاج ولا كثير عناء.

يا راقد الليل، يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا. كم قد أباتت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا. هل تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك أن لا تأمن النار.

0: نور الصباح معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أيها المستمع الكريم، متابع صباح إذاعة المنستير، عندما تناقش أحدا في أمر ما لا تبدأ بمناقشة الأشياء التي تختلفان حولها، بل ابدأ بالتأكيد على الأشياء التي تتفق معه عليها وثابر على التأكيد على ذلك، لأنكما تسعيان إلى نتيجة واحدة، تسعيان إلى النتيجة ذاتها، وأن الفرق الوحيد بينكما يكمن في الوسيلة وليس الهدف. اجعل الطرف الآخر يظل يردد كلمة نعم منذ البداية، واجعله ما استطعت يتجنب كلمة لا، لأن هذه الكلمة هي معضلة حقيقية يصعب التغلب عليها أثناء النقاش. فحين يقول الشخص لا، يمنعه كبرياؤه أن يتراجع عنها بعد ذلك، فيظل مصرا عليها رغم عدم قناعته آنذاك. قد يشعر لاحقا أن جوابه خاطئ، لكن عزة نفسه تمنعه من التراجع. فالمتحدث اللبق والمحاور البارع هو الذي يحصل من البداية على أكبر عدد من الأجوبة الإيجابية، فهو بذلك يوجه ذهن الطرف الآخر وجهة صحيحة يصعب عليه التخلي عنها. وهكذا كلما استطعنا الحصول على هذه الأجوبة اللينة المشجعة منذ البداية على الحوار، كلما ازداد نجاحنا في استقطاب الانتباه نحو أهدافنا، وبالتالي نكون قد نجحنا في نقاشنا مع الآخرين.
2: اتقل اتقل على اللي بيتقل، ولا تسألش عليه.

على دقة خطوته كنت اسمع دقتك وكانت نظرته تحيك وتموتك خلي دموع تسيل على الخدامة مفيش حد

كتب أحد المبدعين في وصف الحب قال: الحب هو الشعور الوحيد الذي لا يخضع للمنطق، بحيث لا يمكنك فهمه أو شرحه لأحد، فهو إحساس ساحر عجيب يقذفه الله في قلبك، وهو معادلة كيميائية صعبة، مهما حاولنا التعرف على عناصرها لن نعرفها مطلقا.

من قلبي وتجاوبك وابص الاقي عينك سرحة مع حاجة تانية.

قال أبو نواس في محاورة طريفة ظريفة جرت بينه وبين محبوبته: كتبت على فص لخاتمها: من مل محبوبا فلا رقدا. فكتبت في فص ليبلغها: من نام لم يعقل كمن سهدا. فمحته واكتتبت ليبلغني: لا نام من يهوى ولا هجدا. فمحوته ثم اكتتبت: أنا والله أول ميت كمدا. فمحته واكتتبت تعارضني: والله لا كلمته أبدا.

على هذه الأنغام الجميلة أيها الأحبة الكرام تنتهي رحلتنا، ويبقى الصباح صفحة الحياة الجديدة لنستنشق معا عبير الفرح والتفاؤل مع هذه النسمات الخريفية القادمة من سواحل البهجة لتحملنا على جناح غيمة إلى شرفات يوم جديد. فمرحبا بكم، أهلا وسهلا في كل حصة مع نور الصباح. أعد لكم هذه الحلقة وقدمها لحبيب مرموش، أخرجتها الزميلة سامية مطاوع. نلتقي بإذن الله.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماع عقدته أمس توجهات مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السدس الأول من هذه السنة، مع التركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وربط الاختيارات المالية بالأولويات التنموية. وقد تناول الاجتماع واقع التوازنات المالية للدولة ومصادر تمويل الميزانية ومدى واقعية تقديرات المداخيل والنفقات وقدرة الدولة على تعبئة الموارد الضرورية لتغطية حاجياتها. وصف رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى نصر وضعية قطاع اللحوم الحمراء في تونس بالحرجة جدا، مؤكدا أن المعادلة بين الطلب والعرض مختلة جدا جراء النقص الكبير في العرض، وشدد على ضرورة تدعيم السوق المحلية بلحوم الضأن والأبقار المبردة لكبح جماح ارتفاع الأسعار وفق تقديره. قالت مديرة الدراسات والبرمجة بالإدارة العامة للتهيئة الترابية ضحى العياري خلال جلسة عمل انتظمت أمس بمقر ولاية سوسة للإعلان عن انطلاق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة منطقة سوسة الكبرى، قالت إن هذه الدراسة تتنزل في إطار مراجعة الأمثلة التوجيهية للمجموعات العمرانية، وأضافت أن سوسة الكبرى لديها إشعاع كبير وأن الهدف هو إحداث قطب عمراني للساحل الكبير على غرار تونس الكبرى. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي بأنه قد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل 38 دينار خلال السنة الماضية. انطلق موسم جني الرومان بمعتمدية ابن خلاد التي تتصدر المرتبة الأولى في الإنتاج على مستوى ولاية نابل بعد تسجيل إنتاج 15 ألف طن هذا العام مقابل 20 ألف طن السنة الماضية، وفقا لتصريح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بشير عون الله. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

أراهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

يا رب، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، يا من بيده مفاتيح الخير كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا أقبلنا عليك مع إشراقة صباح جديد، وقلوبنا ترجوك، وأرواحنا تتطلع إلى رحمتك، وألسنتنا تلهج بذكرك، فأكرمنا بجميل عطائك، وأحطنا بلطفك، وافتح لنا أبوابك ورحمتك. اللهم يا نور السماوات والأرض، نور بصائرنا بالإيمان، وعمر قلوبنا بذكرك، واجعل ألسنتنا عامرة بحمدك، وخطواتنا مباركة بتوفيقك، وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يا رب، ارزقنا حلاوة القرب منك، ولذة مناجاتك، وصدق التوكل عليك، واجعلنا ممن إذا أعطيتهم شكروا، وإذا أنعمت عليهم حمدوا، وإذا دعوك وجدوا في رحابك سعة الإجابة وجميل العطاء. ربنا بارك لنا في هذا الصباح، وبارك لنا في أهلنا وأحبابنا، وفي أرزاقنا وأعمارنا، واجعل بيوتنا عامرة بالمودة والسكينة، وبلادنا تنعم بالأمن والخير، وقلوبنا متعلقة بك في كل حين. يا رب، علمنا أن نرى نعمك فنحمدك، وأن نستقبل أقدارك برضا، وأن نحسن الظن بك في كل أمر. يا رب، اجعلنا نردد دائما أن ما عندك خير وأبقى، وأن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم اجعل صباحنا بداية لكل خير، واكتب لنا فيه توفيقا يرضيك، ورزقا طيبا، ودعاء مستجابا، وعملا صالحا، وقلبا لا يفتر عن ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا إليك رفعنا أكف الدعاء، وبك استعنا، وعليك توكلنا، فلا تردنا إلا بفضلك، ولا تجعل لنا في هذا اليوم إلا نصيبا من الخير، ولا تترك في قلوبنا أمنية صالحة إلا أكرمتنا فيها بما تعلم أنه خير لنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

15 دقيقة بعد السادسة صباحاً، الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح الخير، صباح النور، وصباح الأمل، وصباح تونس الزينة من شمالها لجنوبها، صباح المحبة والفرحة والبشائر لكل مستمعينا ولكل من اختار استقبال الصباح مع إذاعة المونستير. إن شاء الله ربي يجعل صباحكم خير وبركة، ونهاركم مليان توفيق وراحة بال، وإن شاء الله ربي يفتح لكم أبواب الرزق والفرحة وين ما كنتم وين ما باش تقصدوا ربي. أهلا وسهلا بمستمعينا الأعزاء في موعد جديد مع بشائر الصباح. معكم كالعادة نرافقكم بالكلمة الطيبة، بالمعلومة المفيدة، واللقاء الممتع. إن شاء الله صباحكم بشير، نهاركم زين بإذن الله، مع ربح وهيثم.

24 دقيقة بعد السادسة، الوقت الآن في إذاعة المونستير، وقيد نعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الخميس 15 من أكتوبر، في انتظار أكثر تفاصيل تصلكم على موجاتنا من خلال اتصالنا بالمعهد الوطني لرصد الجو في 8 غير درجين بإذن الله. ينتظر أن يتميز طقس اليوم بظهور سحب قليلة تتكاثف تدريجيا ليكون مغيما جزئيا على كامل البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة قبل أن تتقوى نسبيا بمنطقة سيرات آخر النهار. البحر يكون قليل الاضطراب ثم يصبح متموج، وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 25 إلى 29 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. ما زلنا مع الإيقاعات الصباحية الممتعة، هدايانا هذا الصباح لكل عشاق الصباح ولكل أوفياء إذاعة المونستير.

0: صيادة لمطة بحجر على موجة 95.7
1: اضبطوا إيقاع نهاركم مصباح وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
2: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
1: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: صباح الخير لكم جميعا فيما يوصلكم صوت إذاعة المنستير. صباح تونس وذاكرتها الحية، وصباح يحمل إلينا من صفحات التاريخ حكايات نضال ومحطات غيرت وجه العالم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركي بقى لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: نقف اليوم ووقفة اعتزاز أمام واحدة من أهم المحطات في تاريخ تونس الحديثة. نحكي على عيد الجلاء الموافق للخامس عشر من أكتوبر من كل سنة. في مثل هذا اليوم نستحضر ذكرى مغادرة آخر القوات الفرنسية مدينة بنزرت عام 1963، ونطوي بذلك صفحة من الوجود العسكري الفرنسي في تونس بعد مسيرة من النضال والتضحيات. لكن الخامس عشر من أكتوبر ليس تاريخا تونسيا فحسب، ففيه ولد مفكرون وأدباء تركوا بصمتهم في الثقافة الإنسانية، وشهد العالم أحداثا سياسية وعلمية وتاريخية ما زالت أثر بعضها حاضرة إلى اليوم. إذا نفتح معكم صفحات في مثل هذا اليوم بين ذاكرة الوطن وأحداث العالم، وبين أسماء صنعت التاريخ وأخرى أثرت المكتبة الإنسانية.

يحتل عيد الجلاء مكانة خاصة في الذاكرة الوطنية التونسية، فهو يخلد يوم 15 أكتوبر عام 1963 تاريخ مغادرة آخر الجنود الفرنسيين التراب التونسي من مدينة بنزرت، آخر معاقل الوجود العسكري الفرنسي في البلاد. وكانت تونس قد نالت استقلالها الداخلي في 3 جوان عام 1955، ثم استقلالها التام في 20 مارس عام 1956، غير أن الوجود العسكري الفرنسي في بنزرت استمر بعد الاستقلال لتتحول المدينة إلى محور مواجهة دامية في جويليا عام 1961، وعرفت أنذاك بمعركة بنزرت أو معركة الجلاء. وتواصلت بعد ذلك المساعي والمفاوضات إلى أن تحقق الجلاء النهائي في 15 أكتوبر عام 1963. هذه الذكرى مستمعينا ليست مجرد استحضار لتاريخ عسكري، بل هي مناسبة لاستحضار تضحيات التونسيين والتأمل في معاني السيادة الوطنية والاستقلال والكرامة وفي مسؤولية الأجيال الجديدة في المحافظة على مكتسبات هذا الوطن وبناء مستقبله. وهنا تجدر الإشارة إلى دقة تاريخية مهمة: عيد الاستقلال في تونس هو 20 مارس، أما عيد الجلاء فيوافق 15 أكتوبر ويرتبط تحديدا بإجلاء القوات الفرنسية عن بنزرت سنة 1963. في مثل هذا اليوم 15 أكتوبر عام 1815 وصل الإمبراطور الفرنسي السابق نابليون بونابرت إلى جزيرة سانتيلانا في جنوب المحيط الأطلسي، حيث أمضى سنواته الأخيرة في المنفى. في مثل هذا اليوم 15 أكتوبر عام 1951 شهدت مصر تصعيدا في المواجهة مع بريطانيا بعد إلغاء معاهدة 1936 مع تحرك القوات البريطانية في منطقة قناة السويس، وكان ذلك من محطات الصراع من أجل إنهاء الوجود العسكري البريطاني في مصر. في مثل هذا اليوم عام 1990 منح الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف جائزة نوبل للسلام، تقديرا لدوره في التغييرات التي ساهمت في تخفيف التوترات الدولية خلال الحرب الباردة. في مثل هذا اليوم عام 2003 أطلقت الصين مركبة شنتشو 5 وعلى متنها رائد الفضاء يانغ ليوي في أول رحلة فضائية مأهولة صينية، لتصبح الصين ثالث دولة تحقق إرسال إنسان إلى الفضاء بصورة مستقلة بعد الاتحاد السوفيتي والولايات

0: الأدبية، ومن أشهرها شخصية جيفز، وقد توفي سنة 1975. وأتحدث عن بيجي وودهاوس. ميشيل فوكو ولد في مثل هذا اليوم عام 1926، وهو فيلسوف ومفكر فرنسي ومن أبرز وجوه الفكر المعاصر. اهتم بعلاقة المعرفة بالسلطة وبالمؤسسات الاجتماعية، ومن أشهر كتبه المراقبة والمعاقبة، وتوفي عام 1984. وولد في مثل هذا اليوم من عام 1931 العالم الهندي في مجال هندسة الطيران والصواريخ، والذي تولى رئاسة الهند من 2002 إلى 2007، واشتهر بلقب رجل الصواريخ. وأتحدث عن أبو بكر عبد الكلام. في مثل هذا اليوم عام 1664 توفي روبرت تيريك، وهو شاعر إنجليزي من شعراء القرن السابع عشر، عرف بقصائده الغنائية التي تناولت الحب والطبيعة ومرور الزمن. في مثل هذا اليوم عام 1917 توفيت ماتاري، وهي راقصة هولندية أعدمت رميا بالرصاص في فرنسا بعد إدانتها بالتجسس خلال الحرب العالمية الأولى، وأصبحت قصتها موضوعا للعديد من الكتب والأعمال السينمائية. إذن بين ذكرى الجلاء في تونس وأحداث العالم وأسماء الفلاسفة والأدباء الذين تركوا بصمتهم في الفكر والثقافة، يذكرنا 15 أكتوبر بأن التاريخ ليس صفحات نطويها، بل هو ذاكرة نتعلم منها ونستمد منها المعنى. وفي تونس يبقى عيد الجلاء مناسبة نستحضر فيها تضحيات الذين ساهموا في استكمال السيادة الوطنية، ونجدد فيها الإيمان بأن حب الوطن لا يقاس بالشعارات وحدها، بل بالعمل وبالإخلاص وبالمحافظة على مكتسبات هذا الوطن. رحم الله شهداء تونس وحفظ بلادنا وأدام عليها الأمن والاستقرار، وجعل أجيالها الجديدة أوفى لذاكرتها الوطنية وأكثر إسهاما في بناء مستقبلها. صباحكم إذن تاريخ نقرأه، ووعي نكبر به، وانتماء يتجدد كل يوم لكل حبة من حبات تراب هذا الوطن. دمتم بخير، ودائما مرحبا في استقبال الصباح مع إذاعة المنستير.
1: ولما تلاقينا على سفح رامة، وجدت بنان العامرية أحمر، فقل

0: هاي هاي هاي هاي محلى يا سليمان اللي من الطي هاي هاي هاي هاي زينب يا شيخ المعمر جي هاي هاي
1: هاي هاي محلى يا سليمان اللي من الطي هاي هاي هاي هاي زينب يا شيخ المعمر جي
0: بدنا نعمر شدارة يرتاح القلب بفيتها وشبنية تعقد زنارة تقعد تغزل عتبتها

وش بنية تعقد زنارة وتقعد تغزل عاتبتها؟ سألنا القلب شو بتطلب؟ قال بدي الحلوة اللي هي. وسألنا الحلوة شو بتطلب؟

0: صباح بلا حدود.
1: وتنطلق جولتنا مع العناوين الصادرة في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية مع موقع قناة روسيا اليوم، حيث نقرأ: قيادي حوثي يلوح بقائمة أهداف السعودية تشمل منشآت نفطية ومطارات وبنوك. على قناة العربية عاجل: الدفاع المدني السعودي إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار محدودة بمنزل ومركبة إثر شظايا الاعتراض. عشرات الدعاوي ضد شركات أدوية للتخسيس تزعم تسبب العقاقير بالعباء، عفى الله الجميع. على موقع الجزيرة عاجل: تراجع حاد للأسواق الأسيوية بنسبة 5% في اليابان وهبوط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 8%. على موقع قناة CNBC عربية: القيادة المركزية الأمريكية في 6 أكتوبر الجاري دمرت القوات الأمريكية مركبا شراعيا مرتبطا بإيران كان يقوم بعمليات مراقبة واستهداف لسفن البحرية الأمريكية في خليج عمان، وتم إجلاء أفراد الطاقم بسلام قبل تدمير المركب. على قناة CNBC عربية: أسهم بنوك أمريكا تفقد 18 مليار دولار في يوم واحد وخسائر حادة لأسهم قطاع الرقائق. وللمزيد عن الأسواق الأمريكية بإمكانكم مطالعة هذا المقال. على موقع صحيفة الشرق الأوسط: ترامب ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي وهو يصارع نمرا تسبب في مقتل رجل بريطاني. على موقع قناة العربية عاجل: ماسك معلقا على خفض سرعة سترانلينك في أوكرانيا، حكومة أمريكا هي من تضع القيود على الاستخدام. على موقع BBC عربي: ظن المصور أنها أم تحمل صغيرها النافق، لكن الحقيقة كانت أكثر تأثيرا. صورة فازت بجائزة عالمية تكشف سلوكا نادرا لدى الفيلة وتثير تساؤلات عن قدرتها على الحزن والتعامل مع الفقد. على قناة روسيا اليوم: السيسي يرد على تصريحات سموتريتش عن سيناء ويوجه رسالة إلى إسرائيل. مستخلص طبيعي يحارب انتشار خلايا سرطان البروستات، عفى الله الجميع. على موقع بيبنت: إيطاليا 3 شبان تونسيين ينقذون مسنين من حريق ثم يواجه أحدهم خطر الترحيل. وعلى منصة رصد التونسية: فيديو جنازة موظفة دار الشباب أمل غزواني التي قتلت في جندوبة مؤخراً. على قناة موقع المصدر: السجن لشخص من أجل تعذيب قطة باستعمال كلاب شرسة. على موقع سكاي نيوز عربية: 55,000 سرقة كل 24 ساعة في بريطانيا، لم تعد الجريمة مجرد بضاعة مفقودة بل بلد كامل يدفع الثمن. على قناة الجزيرة مباشر: الرئيس الأمريكي ترامب: علينا أن نعمل من أجل ضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي. على قناة روسيا اليوم: روسيا تؤكد أن قرار منح الأسد اللجوء لأسباب إنسانية نهائي ولا رجعة فيه، ودمشق تعي ذلك. على موقع الجزيرة عاجل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستشفيات خطوط المواجهة تستقبل أعدادا كبيرة من الجرحى وسط شح المستلزمات الطبية. ونقرأ على موقع صحيفة الشرق الأوسط ونتابع: لقطات من استهداف الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تحصينات الحوثيين في أنحاء مأرب، وتغطية مباشرة بإمكانكم الحصول عليها في هذا الموقع. ونقرأ على موقع التلفزيون العربي: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى سيلفيت الحكومي في الضفة الغربية. ونختم بهذا الخبر على موقع وكالة VOA: القوات الأمريكية تستهدف سفينة يشتبه بارتباطها بإيران وتتهمها باستهداف سفن حربية أمريكية. 53 دقيقة بعد 6 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير. أجمل تحية تصلكم من كل الزملاء في هذا الصباح، هيثم وربح معكم في تلوين هذا الصباح الجديد. نعود بعد الأخبار، ابقوا معنا. صورة غيابة.
2: ماذا اللحن البياتي؟ إيه رأيك لو أغني سوا أنا وأنتي؟
3: إيه.
2: إيه. يعيشك.
3: يعيشك.
2: نقول سوا كده، عارف؟ في نفس مني هو مرتاح ومرباح، يا مشغل التفكير صورة خيالك، يا مشغل التفكير صورة خيالك.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس على جلسة عمل بحضور والي بن عروس عبد الحميد بوجديدة لعرض نتائج دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع مركز الأورام علاج الأورام بتونس الكبرى، وذلك بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية. وسيقدم المركز خدمات متكاملة تشمل العلاج الكيميائي والأشعاعي والجراحة والطب النووي والرعاية التلطيفية لتعزيز قدرات القطاع العمومي في علاج السرطان وتقليص أجل الانتظار وتحسين ظروف التكفل بالمرضى. ويأتي المشروع ضمن التخطيط لتطوير خدمات علاج السرطان والاستجابة للحاجات الصحية المستقبلية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي عن إطلاق وزارة التجارة بالتعاون مع المزودين بادرة تتمثل في بيع لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا توجد فيها نقاط بيع منظمة. ونفى من جهة أخرى وجود أزمة في القطاع، مشيرا إلى أن المخزون الحالي يقدر بحوالي 16 ألف طن وسيتم العمل على تكوين مخزون جديد. تم التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 من نوفمبر وفقا للمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ 14 أكتوبر. ويأتي هذا القرار استنادا إلى نتائج المتابعة العلمية التي تجرى سنويا من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بالتعاون مع الهياكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري. وأظهرت نتائج العينات التي تم جمعها أن أوزان الأخطبوط ما تزال في أغلبها دون الحد الأدنى القانوني المسموح بصيده والمحدد بكيلوغرام واحد. دعت الجامعة التونسية لوكالات الأصفار والسياحة منظوريها من وكالات الأصفار إلى أبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 2026. خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بإشراف والي سوسة وسفيان التنفوري وبحضور المديرة العامة لتهي الترابي بوزارة التجهيز للإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى، وذلك في إطار التخطيط للتنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة وتعزيز التنسيق بين مختلف البلديات والهياكل المتداخلة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعوكم إذاعة المونستير إلى الاستماع إلى حصة خاصة يؤثثها كل من المقاوم الهادي بالريانة، أحد المشاركين في معركة بنزرت خلال شهر جويلية 1961، والعميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد وصاحب عديد الدراسات عن المعركة. الموعد الخميس من 1 إلى 2 بعد الزوال مع الدكتور عادل بن يوسف.

0: هارون مع ريم الهين.
1: سلامة، أنا اسمي جوري، عمري 8 سنين، ننقل في الدار. نقوم في 6 متاع الصباح ونبدأ نقرأ في 7 ونكمل 9 بالأورديناتور. نمشي ومن بعد نقرأ. كيف نمشي نقرأ نعمل ننزل على تابلو دو بور، ومن بعد عندي حاجة زرقاء ننزل عليها، ومن بعد جاكتيف الميكرو نحط الكاميرا متاعي وجاكتيف الميكرو متاعي، نلقى الكاميرات متاعي ولا متخاف من صحابي نعرفهم. فما واحدة اسمها نوران، واحدة اسمها مريم، مريم وأسيا لخير نسيتهم. أنا نقرأ والغيتشوال الفرنسي المات الكيوالين كلم هو كستيان الموند. نقرأ في لافي متاع لافي متاع لزانيمو كل الحيوانات. قلنا على لافي لزانيمو، كيفاش يكبروا، كيفاش ياكلوا وكيفاش يعيشوا. تعرفت على برشا حيوانات كما السمكة، تعرف ولي بيلول والغنار والريسان والفير دو تير والسكارابي والسير واللابي. شن كل الكمبوان الكريان دو كولور le vert pour les pommes et les prairies, le jaune pour le soleil et les canaries, le rouge pour les fraises et le feu, le noir pour la nuit et les corbeaux, le gris pour les ânes et les nuages, et toutes les couleurs pour colorier le monde. Chantal Coulio.

0: أهلا وسهلا ومرحبا وصباح الورد والفل والياسمين الكل متابعينا والكل مستمعينا. ما زلتوا بطبيعة مع بشائر صباح ومن الفقرات المحفزة واللي تدعو للتفاؤل وللتأمل في مختلف الإشكاليات اللي نجم تعترضنا في الحياة. فقرة خوذها بإيجابية. ساعات بداية نهارنا تكون متعثرة نوعا ما، مش ولا بد، نجم نتأخر وتنجم تصير لنا مشكلة، نجم نسمعوا كلمة ربما تقلقنا ولا حتى نفيق بمزاج ما هوش ولا بد. نقولوا نهارنا اليوم باش يكون مش ولا بد. أما صدقوني بسمة تخليكم تتأكدوا اللي نهارنا باش يكون مزيان. صباح النور يا بسمة.
1: صباح الأنوار.
0: إن شاء الله صباحك مزيان.
1: صباح الأنوار والخيرات والبركات وصباح المحبة لكل الأحبة. أي فما ناس تحكم على نهارها وعلى أسبوعها وعلى حياتها كاملة من موقف صغير. ساعات ربح حدث بسيط صغير يصير الصباح نوصل به إلى تقييم حياة بأكملها.
0: نعم.
1: فنوعية الناس هذوما تلقاهم غارقين في نوعية من التفكير السلبي اللي يخليهم كل حاجة تصير في يومهم يفسروها بطريقة سلبية وبطريقة ضدهم. وهما تعرفش يعملوا الناس هذوما لروحهم، يعملوا في حاجة اسمها مش نسميها بالفرنسية لوتو سابوتاج. معناها يعمل في سابوتاج لروحه
0: ذاتي.
1: معناها يحارب في نفسه بنفسه. علاش؟ على خاطر ما تعلمش يفكر بواقعية. وهناك نقوله خذها بإيجابية، نقوله فكر بواقعية. على خاطر كي يبدأ عندك مشكل أو حدث غير مرغوب فيه لازمك أول حاجة تفكر بواقعية.
0: نعم.
1: يعني ما تكونش عاطفي أكثر من اللازم.
0: نعم.
1: ما تكونش حساس أكثر من اللازم. ما تكونش غارق في تفاصيل أخرى لا تغنيك.
0: نرجع ديما لشعاري الأبدي، الاعتدال والوسطية في كل شيء.
1: الاعتدال في كل شيء.
0: نعم.
1: وهذا كما قلنا نتعلموه. شوف، إذا صبح قمت وتبزع كاس القهوة على حوايجك وإلا ولدك كسر حاجة ولا صارت حاجة، ما نجمش نقنعك نقول لك راهي تجربة روحية عظيمة صارت لك. لا، كاس القهوة تكب على حوايجك البيضة اللي أنت ماشي بها الاجتماع، ولا ولدك كسر الحاجة الثمينة ذيك اللي أنت عزيز عليك، هذا واقع. أوكي، واقع.
0: أما لما لي في
1: صحيت هذا صار،
0: تجاوز معناه،
1: ما نجمش نغيره، ما نجمش نشطبه، ما عنديش ممحات سحرية تفسخه. هذا اللي صار، خذ نفس عميق، تنفس، احمد ربي اللي ما صارش اكثر من ذلك اللي جات على هكا، ومر الى الفعل. ايش النجم نعمل تو؟ ايش النجم نتعلم؟ شنو اللي نجم نتعلمه؟ خاطر انت الحاجه الثمينه هذيك يمكن اللي هي محطوطه في مكان معناها متاح للاطفال، طبيعي باش ابنك يتعدى هكا يكسرها مثلا، فيمكن باش تعلم حاجه زاد. ثم راهو شوف، فما حكم. انا نتمنى لكل انسان يسمع فيا ولكل إنسان نحبه ويحبني، نتمنى أنه ربي يمنحه مساحة من نسميها نور البصيرة، من الصفاء القلبي اللي تنجم تشوف الحياة كما هي وتشوف الحقائق كما هي. راهو أنا بديتها توا بحاجة ثمينة تكسرت. شفت الحاجة الثمينة تكسرت ذيك تنجم تعلمك درس في التعلق، أنك أنت ما عادش تعلق بحد شيء.
0: صحيح.
1: لو يكون عندك الصفاء اللي نحكي عليه، لو أنت مستعد لتتعلم في هذه الحياة. أنا نتعلم، تكسرت الحاجة ذيك اللي عندها 20 سنة مخبيتها، تعلمني لين ما نتعلقش. وقد يكون سبب مشاكلك في الحياة هو التعلق.
0: صحيح.
1: لو أنت بركة تنتبه، احنا شو نقوله؟ انتبه، كن يقظا، حاول. نعرف زحمة الحياة، نعرف مشاغل الحياة، ضغوطات الحياة، وبكلنا في نفس الخضم هذا والعالم هذا. لكن علاش واحد فينا يعيش بسلام وإنسان يعيش في حرب دائمة؟ على خاطر بقينا نخزره من زاوية واحدة، تفكيرنا ضيق، نحب نصعبه على رواحنا. إذا تحب تاخذها بإيجابية، أول حاجة اسأل روحك شنو تعلمت، شنو نجم نتعلم. يمكن ما تتعلمش وقتها، اما وتعرف كيفاش نعاونك انا في هذا. توا وانت تسمع فيا، راجع جزء من الماضي، راجع سنواتك اللي فاتت، احداث صارت في حياتك، وشوف الحاجات الخايبه اللي مريت بها شنو علمتك. تو تعرف، يمكن وقتها ما كنتش مدرك، اما تو بعد 5 سنين ولا عامين ولا عام ولا اللي هو تنجم تدرك. إذا أنت مستعد كما قلت لك.
0: كما عشنا فترة الكورونا بسمة وقتها الناس خايفة ومفجوعة، لكن هي منحة وليست محنة في اعتقادي الشخصي، أنه كل أفراد العائلة تلمت، شبوا بعضهم، عدوا أوقات ممتع مع بعضهم، رجعتك قيم التواصل والتضامن والتراحم
1: والرحم زادة.
0: نعم. أي أي. معناها ديما فما ياسر حاجات ظاهرها شيء خايب، لكن بطنها حاجة مزيانة برش.
1: يقولك ظاهره العذاب وباطنه الرحمة.
0: نعم.
1: ياما حاجات كما هكا ياما، فقط نحن نكون مستعدين باش نخزروا، باش نبصروا، باش نراو بوضوح. كيما انسان لابس لونات مضبمه ما ما ما ما ما توري حتى شيء، كيف يمسح الغبار عليها ويشدك لاجاكس وينظفها بالكدا، يولي ينظر بوضوح. محلاها الحياه كي تنظر لها بوضوح. فاليوم جاي نقول لك ما تحكمش على يومك من حدث بسيط يصير قد لا يعجبك، لكن قد يحمل في طياته الكثير من الخير.
0: نعم.
1: وانت انا مانيش نعطيك امثله برشا يا صديقي المستمع، انا نقول لك انت اليوم اقعد وتامل وتذكر احداث صارت لك توا وحدك، وحدك تكتشف حقيقه اللي نقول لك فيه.
0: نعم.
1: فاذا باش تحب تاخذها بايجابيه، غير زاويه النظر، تعلم من الماضي. الماضي اللي صار واللي انت يمكن رافضه هو جزء من رحلتك، ما تنجمش تفسخه. تعلم منه، هو حقيبه من الدروس الماضي. اما شكون يتعلم ربح؟ شكون اللي يتعلم؟ اللي عنده بصيرة، اللي عنده استعداد، اللي يحب روحه الحب الحقيقي والصحي، اللي يحب ذاته محبة تخليه يرتقي بنفسه ويكون أفضل.
0: هو بصراحة لما يكون عندك الوعي العميق هذايا، باش تحس روحك متصالح مع ذاتك، باش تحس روحك عايش فرحان، عايش بسلام، في تواصل مع الخالق.
1: صحيح. في تناغم،
0: في سكينة، وفي تناغم مع الكون،
1: في تناغم مع نفسك.
0: نعم.
1: مع فطرتك، مع الله، مع الكون، مع كل هذا العالم، وذاك اللي نحبوه نحن. هذا الكل نقول لك صديقي المستمع ونعاود، وكل مرة باش نذكرك بهذا، اللي هذا نتعلموه، نتدربوا عليه ونصبروا عليه باش نتعلموه. ما تقوليش أني جربت الجمعة ذي ولا على حكايتها فارغة اللي قلتوا لي ما ينجحش. لا، راهو ينجح وقت اللي أنت تصبر عليه، تتعلموا وتعلموا لصغيراتك زادة، وإن شاء الله تكون حياتكم ديما أفضل، وإن شاء الله ديما نتعلموا ونتدربوا ونستمتعوا برحلتنا في الحياة هذه، لأنها في النهاية رحلة قصيرة يا صديقتي
0: مهما طالت، ونأخذوها ديما في بإيجابية، وهذا هو شعارنا في الفقرة هذه. شكرا بسومة، الخميس القادم نلتقي من جديد.

بعيد كان حبك شمع في يوم عيد وطفاه الدمع وتنهيدي من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه.

0: ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: من إذاعة المنسير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ خروج آخر جندي فرنسي من التراب التونسي. بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية، اليوم لقاء وطني للحوار والمناصرة تحت عنوان المرأة الريفية في صميم السياسات العمومية. في المناستير إعادة فتح مكتبي بريد بابن حسان وقصبة المديوني بعد انتهاء أشغال إعادة التهيئة. الأعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى وتقديم الخطوط والأبعاد الأساسية له. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقية متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
2: أكودا هرقلة سوسة علموجة 99
3: 99.
4: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
5: والله إيش بش نقولك، فاتورة الزوج جاتني كاسحة المرة هذه.
4: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
7: دقيقه صحه.
8: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوع الحصة اليوم هو التقصي المبكر لسرطان الثدي، وإحنا نستغلوا فرصة اللي إحنا توا في شهر أكتوبر الوردي باش نحثوا النساء باش يعملوا التقصي المبكر لسرطان الثدي. عنا وسيلتين للتقصي المبكر لسرطان الثدي، عنا الفحص الذاتي للثدي اللي كل النساء مطالبة بعد نهاية الدورة الشهرية باش تقوم بالفحص للثدي اليمين والثدي اليسار وتشوف فماشي حاجات تغيرات جديدة مثل وجود كتلة وإلا وجود إذا إفرازات غير طبيعية من حلمة كل ثدي. في صورة ما المرأة لقات لي فما حاجة غير طبيعية ظهرت في الثدي اليمين ولا الثدي اليسار، ننصحها باش تمشي اختصائي رعاية الصحة الخاص، تمشي للقابلة متاحة ولا طبيب اللي يبشر فيها. فما نوع ثاني من الفحص الذاتي هو التصوير الشعاعي للثدي، وهذا ننصح به كل مرة أبغتيغ من عمر 40 عام تقوم تعمل التصوير الشعاعي للثدي، نسميه احنا إيكوماموغرافي، مع تحية الدكتورة ألفة زكارة دونك اختصائية في طب النساء والتوليد.
7: دقيقة صحة.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات عبر رشاة إذاعة المنهسير في عيد الجلاء تعيش تونس. في قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، العقوبات التي كان نزلها البارح معاقبة اتحاد بن قردان ونادي البنزرتي بتوبيخ وقتية بسبع عاملين لكل منهم بسبب العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهيرهم في مبارياتهم يوم 10 أكتوبر، معاقبة تقدم ساقيه الدير بختية بخمس عاملين بسبب رمي القوارير على أرضية الميدان من جمهوره في مباراة نادي الصفاقسي، معاقبة ترجي جرجيس بتوبيخ وقتية بمليون ونص من أجل إشعال الشماريخ من طرف جماهيره دون رمي على أرضية الميدان في مباراة أمل حمام سوسة. أيضا معاقبة النجم الساحلي بتوبيخ وقتية بعشر ملايين من أجل العودة المرة الثانية في رمي القوارير على أرضية الميدان من جماهيره في مباراة نادي حمام الأنف، ومعاقبة نجم المتلوي بوقتية بخمس ملايين بسبب رمي القوارير على أرضية الميدان من جمهوره في مباراة الملعب التونسي، ومعاقبة هلال الرديف بتوبيخ وقتية بزوز ملايين بسبب أحداث العنف اللي رافقت مباراته ضد نادي القربي، وأيضا معاقبة المصور الفوتوغرافي لهلال الرديف الغير حامل لإجازة فنية والغير مسجل ورقة التحكيم محمد الماجدي مع من ومن الجلوس على بنك البدلاء لمدة عام 24 شهر وعامين بالأحرى لمدة 24 شهر، مع خطية بخمسة ملايين بسبب اعتدائه بالعنف تجاه مساعد الحكم خلال مباراة النادي القربي. أيضا معاقبة جمعيات مكارم المهدية أولمبيك الكاف وشبيبة القيروان بنفس العقوبة بتوبيخ وأخطية بمليون ونص بسبب رمي جماهيرهم القوارير على أرضية الميدان خلال مبارياتهم يومي 10 و 11 أكتوبر. المدير الفني الوطني بالجامعة التونسية لكرة القدم السيدة رضا الجدي عقد أمس الصباح ندوة صحفية في قاعة المؤتمرات بمقر الجامعة، وقدم خلالها حصيلة 100 يوم من العمل رأس الإدارة الفنية الوطنية وأهم الإنجازات والمشاريع اللي تم إطلاقها، وكذلك تم قام باستعراض الاستراتيجية القادمة لتطوير كرة القدم الوطنية في مختلف الأصناف والفئات العمرية، ومن أهم بين ما تم الكشف عليه رسميا هو الانطلاق اليوم في فتح باب التسجيل الأندية اللي ترغب في المشاركة في بطولة وكأس تونس لكرة القدم داخل القاعات الفوتسال على أن تنطلق البطولة خلال شهر جانفي 2027. وأكد رضا الجد المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم أنه تم تكليف أربع أعضاء وتعيينهم للإشراف على تنظيم مسابقات الفوتسال اللي باش يتم إعادة إحياء النشاط متاعها. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف رسميا وافقت على تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس دوليا اللي ضمن الصنف الثالث، يعني بإمكانه احتضان مباريات في مسابقتي رابطة الأبطال الأفريقية وكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كأس الكاف إلى حدود الدور الربع النهائي، هذاك علاش هو مصنف في الصنف الثالث، وأيضا يسمح باحتضان مباريات المنتخب التونسي القادمة في تصفية كأس أفريقيا للأمم، وأول مباراة باش تكون للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الليبي يوم 13 نوفمبر في تصفية كأس أفريقيا للأمم، ويعود المنتخب إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس لإجراء مبارياته هناك بعد 31 عام من الغياب على ملعب الطيب المهيري بصفاقس. الترجي التونسي يواصل تحضيراته في مركب حسن بالخوجة، سعد المباراة ذهب دور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم اللي باش تجمع يوم الأحد القادم فريق السويح الليبي في ملعب مصرات الدول انطلاقا من 6 نتاع العشية. الترجي باش يسافر بعد غدو للسبت على متن طائرة خاصة باش يجري حصة تدريبية وحيدة عشية للسبت على ميدان ملعب المباراة في نفس توقيت المقابلة حسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. النادي الأفريقي سافر أمس من مطار كارتاج في رحلة عادية طويلة إلى إسطنبول التركية، ومنها سافر إلى أثيوبيا بيت البارح واصل الرحلة متاعه وين باش يتجه من أديس أبيبا اللي غادرها فجر اليوم باتجاه الكونغو الديمقراطي باتجاه لومباتشي، وين باش يواجه يوم السبت القادم فريق توبيسون تي بي مازمبي في لومباتشي في ذهاب رابطة الأبطال الأفريقية في دورها التمهيدي الثاني انطلاقا من ماضي ساعتين متاع نهار بعد غدو السبت مباراة بإدارة الحكم الموريتاني دحان بدها. نادي الصفاقسي وفدوا سافر البارح إلى الكوت ديفوار مطار كارتاج، من المفروض أن يكون وصل اليوم الفجر رغم التأخير في موعد انطلاق الرحلة من مطار كارتاج بخمسة سوايع، في واللي كما قلنا الفريق نادي الصفاقسي من المفروض أن يكون وصل اليوم الفجر باش يجري حصة تدريبية اليوم العشية أكيد في برنامج تحضيرات النادي الصفاقسي.
بعد هاو نزيدو نعمل لكم حوسه نذكركم بمقابلات الانديه التونسيه في الكؤوس الافريقيه. نبداو في رابطه الابطال الافريقيه في ذهاب دور التمهيد الثاني بعد غدو السبت في لومباتشي. في ماضي ساعتين النادي الافريقي واجه تي بي مازامبيا الكونغولي نهار الاحد 18 اكتوبر في ملعب مصطفى الدولي. في 6 متاع العشيه الترجي يواجه السويحلي الليبي. وفي مسابقه كاس الكاف بعد غدو السبت في ملعب طيب المهيري بصفاقس في 3:30 متاع العشيه الترجي جرجيس ايضا ممثلنا في كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم باش يواجه فريق ريال باماكو المالي بعد غدو السبت في 3:30 العشيه في ملعب صفاقس طيب المهيري. وفي نفس النهار نهار السبت كذلك بعد غدوه في ملعب فيليكس بونيه في ابيجون في الكوت ديفوار في 5 متاع العشيه النادي الصفاقسي كما قلنا باش يواجه فريق نادي اكاديميه امادو ديالو الايفواري. في مباريات كرة السلة البارح في البطولة المحترفة البرو آ في الجولة السادسة الاتحاد المنسيري فاز أمام دريد جرومبالي 75-58. شبط القيروان فاز أمام النجم الساحلي 87-72. اتحاد الأنصار فاز ملعب وانهزم ملعب النابلي 57-67. شبط المنازة انهزمت أمام نجم الراسي 58-66. ونجم حلق الواد فاز أمام نادي الصفاقسي 82-71. في إطار استعداد منتخبنا الوطني أكابر لكرة اليد المشاركة في بطولة العالم باش تحتضنها ألمانيا العام القادم 2027 باش تنظم الجامعة التونسية لكرة اليد دورة المرحوم الهاجمي رزق الله بمشاركة منتخبات روسيا والياباني إلى جانب منتخبنا التونسي من 5 إلى 7 نوفمبر القادم. يتخلل الدورة هذه مباراة ودية باش تجمع منتخبنا التونسي للأواس مواليد 2006 مع المنتخب الروسي أكابر. في الختام برابطة الأبطال الأوروبي في نتائج البارح في نادي روتردام الهولندي فاز أمام كومو الإيطالي 3-2. لاسك النمساوي انهزم أمام ليفربول الإنجليزي 6-3. جامعة روما الإيطالية تنهزم أمام ريال مدريد الأسباني 4-3 بعد الريمونتادا لفريق ريال مدريد الأسباني بعد ما كان منهزم 3-1 يعود في النتيجة وينتصر ب4-3. أستون فيلا الإنجليزي ضرب بقوة 6-0 انتصر أمام فينرباخش التركي. ريال بيتيس الإسباني فاز أمام بورتو البرتغالي 3-2. بودو غليمت النرويجي فاز أمام بروسيا دورتموند الألماني 1-0. مانشستر سيتي الإنجليزي كذلك انهزم في القمة من بي اس جي باريس سان جيرمان الفرنسي 4-2. شختار دونيتسك الأوكراني فاز أمام أيكا أثينا اليوناني 3-1. وأستوفان براتسلافا الصوفاكي انهزم أمام شوتغارت الألماني 3-0. نهاية الأخبار الرياضية. أجمل تحية هيثم والناس في الإخراج التقني. يواصل معكم الرحلة هيثم حتى للعشرة متاع الصباح ولكن البشير تبقى متواصلة حتى للتسعة وعودة لمواصلة. بعد شوي يجيكم المعهد الوطني للرصد الجوي معلومة الطقس مع سليم والمواصلة بشير الخميس مع ربح عبد اللهوي. أجمل تحية شوق الحمادي ملتقانا إن شاء الله في أخبار الرياضة. نصر درجان لمشاهدة إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع في مواصلة المشوار مع بشائر الصباح. نمضي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا سليم بن ميلاد في الموعد معنا، يعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. سليم صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح خير ربح وصباح خير، كيف مستمعين ذات منستير؟
0: فما تغيرات في الطقس ولا فما استقرار نسبي كما قاعدين نعيشوها الأيامات الأخرى؟
1: بالنسبة اليوم نحن مزلنا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي، وبالتالي الاستقرار في العوامل الجوية مديوم مازال متواصل، وتكون سحب عابرة كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، والبحر يكون متموج فقليل الاضطراب. بينما الحرارة اليوم في استقرار نسبي، وين تتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة مرتفعات الغربية. اليوم صار في جهة منستير نسجلوا 26 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لهذه الفترة. سوسة 27 درجة، المهدية 26 درجة، بينما القيروان 28 درجة. بالنسبة للغدوة مازال تواصل الاستقرار، والحرارة غدوة في ارتفاع طفيف، وين تتراوح بين 26 و 30 درجة، وتكون بين 24 درجة مرتفعات الغربية. بينما بداية نهار السبت فما بشائر الأمطار، وين باش نكونوا معنيين منخفض علوي للضغط الجوي يشمل خاصة المناطق الغربية الوسط والجنوب، ونهار الأحد يشمل الجنوب والمناطق الساحلية الشرقية، ويكون مصحوب أمطار متفرقة، والحرارة تقف في نفس المستويات هذه.
0: نعم، شكرا لك. يعطيك الصحة، شكرا لك، إن شاء الله نلتقي دائما على نفس الموجة. أهلا وسهلا، مواصلين معاكم رحلة بشائر الصباح. تحية متجدة لكل مستمعينا ولكل من التحق بنا في الاستماع. مواصلين معاكم الرحلة حتى التاسعة صباحا، وكالعادة تتوفر على مجموعة من الفقرات بعد قليل أو في تمام الثامنة تماما. نقدم لكم أولى نشرات الأخبار على موجاتنا، ثم نلتقي مع الفقرة مع الخبير مع الدكتورة ريم الخميري مساوي، نحكيه اليوم على التنوع البيولوجي وأهميته. بعد ذلك معرض الصحف، ثم الكلمة ليك هذا صباح، نعطيه الكلمة للدكتورة هيام التركي المختصة في علم الاجتماع التربوي، نحكيه على ماذا يعني الاحتفال بالأعياد الوطنية بالنسبة لشبابنا. هذا ما عنا اليوم في فقراتنا في بشائر الصباح. أجمل تحيات هيثم والناس ربح عبداللاوي، أهلا وسهلا بالجميع، مع أجمل تحيات عليا المنصوري في التنسيق. خليكم ديما مع إذاعة المنستير.

من حقق لامال ونعيش في رفاهية يا شعب الخضرة مازال قدامك مقبلات ليا من خدمة نحقق لامال.

0: Richard.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: تمام الساعة الثامنة إشارة الوقت على موجتنا. ومنها صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا في متابعة أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة: تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ خروج آخر جندي فرنسي من التراب التونسي. بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية، اليوم لقاء وطني للحوار والمناصرة تحت عنوان المرأة الريفية في صميم السياسة العمومية. وفي أبرز أخبار الجهات: الأعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى وتقديم الخطوط والأبعاد الأساسية له. مجددا صباح الخير مستمعينا، كل عام والشعب التونسي وتونس بألف خير. إذن تحيي بلادنا اليوم 15 أكتوبر 26 2000 الذكرى 63 لعيد الجلاء، ذكرى إعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها، إعلانا عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس. الزميل محمد بشير شكاكو وعودة على أحداث هذه الذكرى في التقرير التالي.
3: تقريبا على الساعة 4:15 علمني على طريق الهاتف الباهي لدغم وأن آخر جندي من جنود الاحتلال الفرنسي غادر تراب تونسي.
4: كان ذلك يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 1963. الجلاء جاء بعد مسيرة نضال منذ الوهلة الأولى من الاحتلال الفرنسي، وتبدأ التفاصيل مع العدوان الفرنسي على ساقيت سيدي يوسف في 8 فيفري 1958. حينها بادر الرئيس الحبيب بورقيبة بطرح موضوع الجلاء بكل جدية.
5: جلاء الجيوش الفرنسوية والعساكر الفرنسوية أصبح شيء لا بد منه.
4: الحكومة التونسية تركت المجال للدبلوماسية ودفعتها للتحرك في كل المحافل من أجل التوصل إلى حل سلمي لقضية بنزرت، إلا أن قرار باريس توسيعة مدرج مطار القاعدة العسكرية سيدي أحمد ببنزرت كان القطرة التي أفاضت الكأس، ليعلن الحبيب بورقيبة قرار المعركة يوم 14 جويلية.
5: يلزمكم تكونوا مستعدين، يلزمكم تصمدوا، لأن عنا الخطة متاعنا. كان جات للصواب تم الجلاء وخرجت الجيوش، كان تتمتع ربما يتم الجلاء في أقرب.
4: يتدخل مجلس الأمن الدولي في 22 من نفس الشهر ليعلن وقف إطلاق النار في بنزرت، وتتوصل تونس وباريس في 18 سبتمبر 1961 إلى اتفاق سحب القوات الفرنسية الذي تم يوم 15 أكتوبر 1963. الجلاء جاء بعد أن ضحى الجيش والشعب بأرواحهم وصبغوا بالدم رداء العزة والحرية ورفعوه فوق البلاد لواء.
2: يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر بمناسبة هذه الذكرى عفواً عن 2288 محكوماً عليهم بالسجن، أدى إلى سراح 1573 سجيناً، كما أسدى تعليماته بتمتيع 4024 سجيناً بالسراح الشرطي. أعيد فتح مكتبي بريد بابن حسان وقصبة المديوني بولاية المنستير بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة والصيانة، وذلك خلال زيارة عمل أدها الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة إلى ولاية المنستير أمسي لمتابعة تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في قطاع البريد والاطلاع على ظروف العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية. وقد أوضح في تصريح للزميلة أمن الغزال أن الديوان يعمل على تذليل جملة من الصعوبات العقارية قصد مزيد تعزيز وجود البريد التونسي بمختلف مناطق الولاية.
0: المشاريع الجديدة إن شاء الله تدشين مكتب بريحة سانة، مكتب بريد قصيبة المديوني، ثم مكاتب صارت لنا منعاد تهية تحسينات الكل في جمع خير الدين، مكتب بريد لمتز ده الكل، ثم بريد خنيس، مكتب بريد ومسكن وظيفي جدناها زي ديستريبيوتور، ثم اللي فيهم مشاريع مبرمجة إن شاء الله، مكتب بريد جمال وقصر هلال، مكتب بريد الوردانيين وتبلبة ومازل الحرب وعميرة حاتم وبير الطيب. إن شاء الله هذوما بالنسبة لمكتب المنستير المحطة المنستير المدينة، هذوما إن شاء الله فيهم هما شوية مشاكل قاعدين المشاريع معطلة شوية باش نعاود إن شاء الله يعد تهيئتهم وكل ثم مشاكل إجرائية وما معطلة عقارية ولا حاجة، دونك هذوما إجراءات حتى أكثرتها إجرائية وكل، دونك قاعدين نشوفوا فيهم باش في عاد معناتها باش يعاد تهيئتهم وتحسينهم وكل، وباش نزيدوهم زاد ديستريبيوتور كان لازم معناتها دعمهم. هما فما زوج ديستريبيوتورات وثما انداب زدناه المستشفى الجامعي اللي هو ما تابع يعني اداريا للبريد ولكن هو محطوط في المستشفى الجامعي فاتوهم برقيبة. عندنا قطعة الأرض اقتنيناها مؤخرا في العقبة، إن شاء الله هذيك مبرمجين لها معناتها مركز عصري هو للهوب ريجونال نتاع لوجيستيك كبير إن شاء الله عصري باش يكون، وفما اتفاقية مع وزارة الدفاع باش يصير معناتها تركيز زوز موزعات آلية في القاعدة البحرية بالمنستير وفي ثقنة الجيش مسجد عيسى.
2: وفي المهدية وتحت إشراف وزارة التعليم العالي وبحضور سفيرة ألمانيا بتونس، تم افتتاح مخبر فاكت 4.0 الأول من نوعه في تونس وفي شمال إفريقيا. الزميلة نادر إسماعيل ومتابعة الموضوع في الروبرتاج التالي.
6: هو المخبر الأول من نوعه في تونس وفي شمال إفريقيا، مركز فاكت 4.0 يمكن الطلبة من التدريب والتأهيل بما يلائم متطلبات سوق الشغل العالمية. أسماء جرين أستاذة جامعية ومنسقة مشروع فاكت 4.0.
7: البروجي هذا ينجي بالتعاون مع جيزيد، هو مخبر نفرمي فيه ليزيتيديون ليزاندوستريال ونعمل فيه دي سوليسيون أديكوات لي بوزوان لي ديفي. المخبر هذا سولو لابيل فيستو اللي هي شركة ألمانية عطتنا لو لابيل، هذه هي ستاسيون اسمها MPS 404، فيها 4 ستاسيون فيهم لي نوفيل تكنولوجي الكل نتاع الاندستري 4.0. نعرفوا احنا الاندستري 4.0 هي جديده، لي اندستريال نتاعنا في فاز نتاع انهم قاعدين يكونوا في لي كادر نتاعهم باش ينجموا يجاوبوا لي بوزوان نتاع الميتاسيون تكنولوجيك الكل. ان شاء الله باش نكونوا قرابة 1000 طالب باش ياخذوا دي سيرتيفيكاسيون من عند فيستو انترناسيونال. كوننا مجموعه من الاساتذه باش يوليو هما الخبراء باش يفورميو لي ستوديون باش صناعيين اللي هما اليوم بحضنا باش نوريوهم احنا شنو نجمو نعملو سورتو في التكوين في الصناعة. الكون تاعو أكثر من 250,000 يورو، قريب 750 و 800 مليون حاطين هما في السنتر كل ليكيبمون زيدا للفورماسيون.
6: مخبر سيساهم في تطوير المجال الصناعي في تونس من جهة، وفتح آفاق شغل جديدة للطلبة من جهة أخرى.
8: فيت سويدا انسيانت جيني الكتريك زيت مهدية، السنتر هذا إضافة للطلبة في التكوين نتاعهم زيدا الصناعيين اليوم ينجموا يجيو يعملوا عنا دي فورماسيون في المجال الاوتوماتيك الانترنت دي زوبجي لي كابتور انتيليجون.
6: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
2: تم خلال جلسة عمل انعقدت أمس بإشراف والي سوسة وبحضور المدير العام للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان الإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى، وذلك في إطار التخطيط للتنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة وتعزيز التنسيق بين مختلف البلديات والهياكل المتدخلة. ويشمل مجال الدراسة بلديات سوسة وحمام سوسة وزاوية سوسة والقنطاوي والقلعة الصغرى ومساكن وزهور والمساعدين والقصبة والثريات وأكودة والقلعة الكبرى. ويهدف المثال التوجيهي إلى توجيه إلى توجيه التوسع السكاني والعمراني بشكل متوازن ومستدام وضبط مناطق الأنشطة الاقتصادية والأقطاب الصناعية وشبكات النقل والطاقة ومراعاة الضغوط على الموارد المائية والتغيرات المناخية ومتطلبات الانتقال الطاقي بما يدعم التخطيط المستقبلي المتكامل للمنطقة. بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية ينعقد اليوم بالعاصمة لقاء وطني للحوار والمناصرة تحت عنوان المرأة الريفية في صميم السياسات العمومية. وسيجمع هذا اللقاء الوطني مختلف الأطراف المعنية من مؤسسات وخبراء وإعلاميين ومجتمع مدني وفاعلين برلمانيين للتباحث حول القضايا المرتبطة بمكانة المرأة الريفية في السياسات العمومية. ويهدف اللقاء إلى تعزيز الحوار بين الواقع المعيش ميدانيا ومسارات اتخاذ القرار وإبراهيم ابراز المبادرات القائمه واستخلاص مقترحات عمليه ملموسه من اجل مراعاه افضل للمراه الريفيه في السياسات العموميه. وفي اطار الاحتفال باليوم العالمي للمراه الريفيه دائما وعلى هامش تظاهره حول واقع النساء في الوسط الريفي بولايه زغوان، كشفت وجدان بن عياد الملحقه بديوان وزاره المراه عن اطلاق الخط الاخضر 18 رائدات للارشاد التوجيهي في مجال رياده الاعمال النسائيه. المتابعة للزميلة حن العباسي.
9: الخط الأخضر رائدات 18-10 هو خط موجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي. الإطار اللي اشتغلنا عليه في إطار الخط الأخضر هو الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035. هذا تكريس للمحاور الاستراتيجية اللي من بينها أولا أنه النفاذ إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه والمرافق. الخط الأخضر 18-10 رائدات الهدف منه أنه يكون توفير المعلومة السليمة، التوجيه والمرافقة والمساندة حتى يتسنى لكل الفتيات والنساء الراغبات أنهم يبعثوا مشاريعهم أنهم يتلقوا المعلومات الصحيحة. الإطار العام اللي اشتغلنا عليه في فترة سابقة اشتغلت الوزارة على تكوين فريق عمل يتلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه. اليوم في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي نعرف أنه عديد برامج تشرف عليها وزارة الأسرة على غرار البرنامج الموجه إلى العاملات الموسميات الفلاحيات، برنامج رائدات، عديد البرامج اللي تشرف عليها الوزارة الهدف منها أساسا هو دعم الإدماج الاقتصادي للنساء.
2: في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، شنت القوات الحكومية اليمنية اليوم هجمات عنيفة ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في محافظات صنعاء وتعز ولحج بالتزامن مع موجة جديدة من التصعيد العسكري والغارات الجوية المكثفة. من جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية يحيى سريع اليوم استهداف طائرة حربية سعودية في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو، قائلا إنها أصيبت إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط على حد تعبيره. وكان سريع قد أكد استهداف الجماعة مجددا لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، قائلا إن إصابته كانت دقيقة ومباشرة. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ خروج آخر جندي فرنسي من التراب التونسي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: انتم تسمعوا
11: في اذاعه المنستير
10: معكم
11: وين ما كنتم
10: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليوميه، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسه، الفن، الصحه، التربيه والتعليم، الثقافه وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: أهلا وسهلا بالجميع دائما في مواصلة مرافقتنا في بشائر الصباح
1: مع الخبير.
0: كالعادة في صباح الخميس في الفقرة هذه يتجدد الموعد مع دكتورة ريم الخميري ميساوي. اليوم باش نكملوا نحكي على موضوع يمس حياتنا اليومية ومستقبل الأجيال القادمة. باش نحكي في التنوع البيولوجي أو التنوع في الكائنات الحية اللي تحيط بنا من نباتات وحيوانات وطيور وحشرات إلى الكائنات الدقيقة اللي ما نشوفوهاش بالعين المجردة لكن عندها دور مهم في توازن الطبيعة. شنو قيمة الثروة هذه؟ علاش المحافظة عليها مسؤولية مشتركة؟ وشنو علاقة التنوع البيولوجي بصحتنا بغذائنا وبمناخنا؟ نحكي أكثر تفاصيل وسعداء بذلك مع دكتورة ريم. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الورد والفل والياسمين، عايشك يا ربح، شكرا على الاستقبال ديما. إن شاء الله صباح النور كيف مستمعي إذاعة المنستير، ونحب نهنيكم زادة بالعيد الوطني للجلاء.
0: نعم،
2: الله يربي بلادنا ديما بخير ولادنا.
0: امين يا رب.
2: فوالا دونك باش نرجع الموضوع مهم برشا، على خاطر كيما حكينا المره اللي فاتت يا ربح، اذا كان نحكيو تنوع بيولوجي رانا لهنا نحكيو على مستقبل كامل، نحكيو على حياه كامله.
0: نعم.
2: نحكيو على فوالا، نحكيو على معناها توت ان ايكوسيستيم، معناها نحكيو على منظومه كامله.
0: خلينا نعم.
2: معناها قعدت نبحث على لو تيرم. دونك لهنا إذا كان المرة اللي فاتت نحن بدينا حكينا شوية شنو هو ساعة بار ديفينيسيون التنوع البيولوجي، وهنا أنا نلاحظ أنت ديجا قدمت لنا وحكيت شوية على هذا التنوع هذا. أنا باش نرجع شوية على الحفاظ على جميع الكائنات الحية اللي موجودين على سطح البسيطة. علاش؟
0: نعم.
2: وأنا نحب نسألك ساعة يا ربح قبل كل شيء، هو وقت اللي نخرج خاصة هنا فما ظاهرة سنة اللي صارت كبيرة برشا، وهي متعلقة بما يسمى بالتغيرات المناخية، والظاهرة التغيرات المناخية هي اختفاء بعض الكائنات الحية.
0: نعم.
2: أو التطور اللي يصيب هالكائنات هذه باش تظهر كائنات أخرى تعوضها. دونك لهنا سمحني جست لحظة يا ربح، عندي إشكالية صغيرة في الهاتف.
0: انت حبيت تسالني شنو السؤال اللي حبيت تساله؟
2: حبيت نسالك ماذا شنو اللي بقى في مخك وقت حكينا المره اللي فاتت على التنوع البيولوجي كمنظومه؟ معناها
0: والله انا اللي ركزت معاها اكثر انه فما يعني علاقه ما بين التنوع البيولوجي وما بين حياتنا كبشر في سواء في امن الغذائي، سواء في بيئتنا، التوازن الطبيعي، وبرشا حاجات في علاقه بحياتنا اليوميه.
2: جستما دونك راه لهنا باش نرجع شويه على الاهميه نتاع التنوع البيولوجي، خاصه في انه ننظروا لها من باب انه هي ثروه اللي هي مستقبل خاصه لصغارنا، اذا كنا نحكيوا لهنا على ما يسمى بالسلامه والا السياده الغذائيه نتاعنا.
0: نعم.
2: دونك لهنا الموضوع هذايا راهو ماهوش بعيد علينا، نحن رانا نعيشوا فيه.
0: نعم.
2: يوميا الكوتيديان. يقول القائل وقت اللي نمشي انا نقضي حتى من المرشي لهنا لازمني نخمم هيك القفه هذيك شنو باش يكون موجود فيها. دونك بكل بساطه الثروه الحيه اللي موجوده في طبيعتنا بكل، معناها من نباتات، من حيوانات، من طيور، من حشرات، من كائنات دقيقه، هذا الكل يخلي فما ثراء وتنوع في هيك القفه هذيك.
0: نعم.
2: اللي هو الحاجه اللي نحن نحسوها اليوم يا رب، على خاطر انا مثلا وقت اللي نمشي المرشي اليوم كمواطن يعني كفلاح كمستهلك، نلاحظ انه فما نوعا ما فما الفقد، معناها الاختفاء نتاع بعض المنتوجات، والا حتى التغير حتى في الكاليتي، معناها في الجوده نتاع المنتوجات هذه. دونك هنا نحكيوا مثلا على شيء، انا نحكيوا على الزيتون، نحكيوا على الرمان اللي هو الموسم نتاعو حاليا، نحكيوا على التين، نحكيوا على الحبوب المحليه، حتى ولو توفرت الظروف المناخيه الملائمه للانتاج، ديما فما عنصر معناها متدخل يتلف هذا التنوع ويتلف وجود بعض هالمنتجات هذه.
0: نعم.
2: نحن بطبيعتنا في تونس راهو والحمد لله معناها من نعم الله علينا انه عندنا ثروه طبيعيه كبيره متنوعه.
0: الحمد لله.
2: خاطر كي تمشي من شمال تونس الى جنوبها تلاحظ حتى تغير في البيزاج، معناها المناظر الطبيعيه ولا المناظر والظواهر، المناظر خليني نقول ظواهر ومناظر طبيعيه.
0: نعم.
2: مختلفه جدا، من الغابات للصحراء كما تعرف، للمنظومات الطبيعية المتأقلمة مع الجفاف كما الزوازيف معناها الواحات، كما كيف كيف السواحل معناها عندنا المنتجات البحرية وغيرها، كما وجود الجزر واللي هي معناها توا في هالوضع الحالي معناها نخمو حتى في واحد باش يحكي حتى في اللونتيرم اختفاء بعض الجزر وظهور جزر اخرى معناها في التغيرات معناها من معناها من ظواهر التطور والكل. دونك السؤال المهم علاش لازمنا نستحضروا نحن على التنوع هذا؟ أنت جاوبت معناها بطريقة غير مباشرة وجاوبتني بطريقة مباشرة وقتلتك السؤال يا رب.
0: نعم.
2: على خاطر الطبيعة راهي مش مجرد منظر باهي وكهو باش تفرجوا فيه باش نستمتعوا به وكهو.
0: نعم.
2: لكن الطبيعة الحقيقة لهنا راهي هي أساس الحياة.
0: نعم.
2: منها يجي الغذاء نتاعنا.
0: نعم.
2: منها تتوفر الموارد معناها الوراثية اللي تعاوننا أنه نطوروا النباتات وانه نتحصلوا حتى على نباتات متاقلمه في ظل السياق بتاع التغيرات المناخيه دي.
0: نعم.
2: دونك لهنا نحاولوا يا ربح بالنسبه للتنوع البيولوجي انه نحن ننظروا له كاساس لاستمراريه العيش.
0: نعم، رغم التهديدات يعني اللي تواجه التنوع البيولوجي في تونس اليوم كما كنت تحكي التغيرات المناخيه، نحب نركز برشا على التلوث، على الحرائق اللي قاعدين نعيشوا فيها في السنوات الاخيره، نجم نحكيه حتى على الصيد العشوائي ولا على التوسع العمراني اللي قاعده تشهد فيه البلاد، الكل ياثر.
2: هاك جيت على نقطة مهمة برشا لهنا يا ربح، اللي هي راهو التنوع البيولوجي بخلاف ما هو معناها موجود طبيعيا معناها من عند المولى سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: وهالتغيرات هذه راي أنفين كونت الإنسان دي ما يكون سبب فيها معناها بطريقة مباشرة.
0: نعم.
2: وإلا بطريقة غير مباشرة.
0: نعم.
2: تحكي لي أنت اليوم مثلا حتى التغيرات المناخية، يا أخي نحن التغيرات المناخية الأصل في الأشياء ماذا؟ الأصل في الأشياء إنه الإنسان كان سبب بالاندستريالزاسيون الحرب العالمية الثانية وقت معناها مع وجود أو ظهور الثورة الصناعية، وقتها بدينا نحكيه على الانبعاث نتاع الغازات الدافئة، ولينا نحكيه على CO2، ولينا نحكيه على ميتان، ولينا نحكيه على اليوربانيزاسيون كما انت تحكي معناها التوسع العمراني الغير مدروس.
0: نعم.
2: معناها خاطر زادة يزمنا للجو اللي نعيشه. دونك كيف كيف المسؤول التصرف الغير مسؤول خاصة في المبيدات من طرف الفلاحة، التدهور المواطن معناها للطبيعة خاصة الاستعمال العشوائي لكل ما هو كيميكولز معناها كل ما هو مواد كيميائية يا إما للإنتاج وإلا حتى ما نحكي نحن حتى في ديارنا لذي غصول.
0: هي دكتورة المحافظة على التنوع البيولوجي مسؤولية الدولة والمختصين ولا مسؤولية المواطن ولا مسؤوليتنا جميعا؟ لأنه حتى في حياتنا اليومية يلزمنا نساهم في حماية التنوع البيولوجي إذا أردنا ببلادنا خيرا.
2: والله يا ربح لهنا أنا باش نرجع ديما ونقول لك راهو العلاقة تكاملية.
0: نعم.
2: وعلاقة شاملة على خاطر لهنا إياك لا سينيرجي معناها فما كان التعاون اللي نجم يخلينا ننجحوا في مسار وفي مبدأ واحد. المبدأ في الأشياء ماذا؟ أنه تكون عنا وحدة في الفيزيون معناها وحدة في النظرة متاعنا وتكون نظرتنا نظرة شاملة معناها أنا نحب نستحفظ على حياتي، على حياة وليداتي، على أرضي، على السيادة الغذائية متاعي. دونك المسؤولية لهنا ينقسموها جميع الأطراف المتدخلة.
0: والله يا دكتورة صورة تألمني برشا كلما مررت بشوارع واحدة من مدن تونسية، خطر تقريبا نشترك في كل العادات السيئة، هالساشيات وهالمنظر المرعب هذية اللي يغزو بلادنا الجميلة وصورها الجميلة، حاجة توجع برشا. والبارح نشاهد في فيديو في فيضانات البارح في اليابان، تشوف معناها بنيتهم الأساسية المهمة والمبنية على أسس صحيحة لاستيعاب الفيضانات وغيرها، معناها رغم اللي فما هكا شوية فيضان متاع ماء نظرا لنزول كميات كبيرة من الماء في وقت قصير، لكن تشوف الماء اللي قاعد متعدي في الشوارع واللي فايض ماء نظيف لا تشوبه شائبة، تشوف فيه وجهك بالحق. معناه شوف العقلية متاع العبيد فين وصلت، تشوف احنا فين وهما فين.
2: هو في حقيقة يا ربح معناها انت لهنا جيت على الوجع، على خاطر راهو حالة الوعي. أنا علاش أجي أنسيتي أنه نعود ونرجعوا لحكاية التنوع البيولوجي ونرجعوا للأثر بتاع التنوع البيولوجي على سيادتنا وأمننا الغذائي وعلى ثرواتنا الطبيعية وعلى نظافة بلادنا. راهو لهنا لهناك نحكي التنوع البيولوجي يا ربح، مناش نحكيه على أن كونسيبت فقط، هو نحكيه على أمود زي نحكيه على حياة كاملة على منظومة كاملة، وهي لهنا الإصلاح راهو ما يبدأ كان وقت اللي تبدأ حالة الوعي.
0: نعم.
2: للأسف الشديد اللي أنت تحكي فيه توا يدل على أنه حتى كان نحن عنا فكرة على ما يسمى بالتنوع الزيولوجي، أما رانا في نهاية الأمر مادام إيا فالو فساج لاكسيون معناها ما فماش إنه المواطن ولا واعي بقيمة الحاجة اللي هي عنده ما بين يديه واللي ربي عطاها لنا، راهو باش نبقاو ديما في نقطة البداية معناها ماناش نجم نقدم.
0: نعم.
2: الحفاظ على الثروات الطبيعية نتاعنا هذا راهو موروث، راهو معناها أنا صدقني نحكي معك معناها حاليا بتفاعل، علاش؟ على خاطر نعرف مليح اللي كل شيء بيدنا نحن.
0: نعم.
2: انت سألتني على المسؤولية، انا اقول لك المسؤولية مسؤولية مشتركة.
0: نعم.
2: صحيح على كيف نقول نحن اهل الذكر واهل الخبرة واصحاب الميدان انه يوجهوا ويحكيوا ويعملوا لي سيونس دو سونسيبيليزاسيون معناها حلقات التكوين وحلقات التأثير وغيره، وكيما اللي نحن نحكيوا فيه اليوم الصباح يا رب. اما الحقيقة اذا كان المواطن ما تجيش سليمان فاد الويمان معناها كش نسوى فلاح وألا غير فلاح، ونحكي على المواطن التونسي بصفة عامة واللي هو عنده دين وألا عنده تدخل فيها الحاجة هذه اللي هي الحفاظ على ثرواتنا والحفاظ على المنظومة متاعنا والمنظومات بصفة عامة الطبيعية اللي عندنا.
0: نعم. دوك
2: التنوع البيولوجي ماهوش ذكاء لوترا.
0: نعم.
2: راهو يخص ما يخصش العلماء وحدهم، ما يخصش مسؤولي الدولة وحدهم، ما يخصش المواطن وحده،
0: واضح.
2: هو ضمان لاستمرار حياته.
0: نعم. شكرا جزيلا لك على كل الإضاءات القيمة هذه. أنا الحق هذه رسالتنا هذا الصباح، الوعي لازم يكون معمق لدينا جميعا، ما هيش مسؤولية الدولة، مسؤوليتنا جميعا الحفاظ على التنوع البيولوجي، استيعاب التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيش فيها، المحافظة على الماء راهو ثروة مهمة ومهمة جدا في قادم السنوات، فماذا بينا نكون واعين أكثر فأكثر. شكرا جزيلا دكتورة. الخميس القادم نلتقي، والكلمة بعد قليل لزملائنا من قسم الأخبار وجولة مع أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، ابقوا معنا.

الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المونستير. صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي الافتتاحية عنوانات عيد الجلاء ومعركة البناء والتنمية. وكتبت الصحيفة بكل نخوة واعتزاز وشرف تحيي تونس اليوم ذكرى 63 لجلاء آخر جندي فرنسي عن مدينة بنزارة سنة 1963 إذانا باستكمال السيادة الوطنية على كامل التراب التونسي في محطة تاريخية خالدة ظلت وستظل حية في مخيلة الأجيال المتعاقبة وعزيزة على قلوب كل التونسيين. وأضافت الصحيفة ولا شك أن الوفاء للشهداء لا يجب أن يكون باستعادة أمجاد الماضي فحسب، بل بمواصلة معركة البناء والتنمية وصون كرامة التونسيين. وإذا كان ذكرى الجلاء للاعتراف والاستلهام من معركة بنزرت الخالدة التي تجسدت فيها معاني التضحية والنخوة والمسؤولية، فإن معارك جلاءات أخرى يتوجب مواصلة خوضها بعزيمة فولاذية وروح وطنية من أجل السيادة وما تقتضيه من ترسيخ استقراري أو استقلال القرار الوطني والقطع مع التبعية بأشكالها ومساراتها المختلفة. نواصل مع صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها: تحسين أفاق النمو وسط تحديات الاستثمار والتشغيل، صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.4%، ورئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب يصرح للصباح بأنه تم إرجاء النظر في مقترح القانون المتعلق بالتعليم الخاص لعدة أسباب. ورئاسة الحكومة تؤكد العمل على استكمال تركيز منصة لتبادل المعطيات بين الهياكل العمومية، وأنسنة للعقوبات وتعزيز للبعد الإصلاحي كبديل للطابع الزجري، العقوبات البديلة لتفادي اكتظاظ السجون ولتشجيع العمل للصالح العام. أما في أخبار الرياضة فعنوانات الصباح: رضا الجدي يكشف في ندوة صحفية عن المشروع الإصلاحي للإدارة الفنية ويؤكد: نراهن على التكوين القاعدي وفق معايير علمية لإصلاح كرة القدم. ويضيف: مواليد 2011 سيمثلون تونس في كأس العالم بأذربيجان، والمدربون كبش فداء ولا بد من عقود تحميهم. أما في تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027 فعنونت الصحيفة: المنتخب الوطني يواجه نظيره الليبي يومي 13 و17 نوفمبر القادم. إلى صحيفة الصحافة والتي عادت بدورها في الافتتاحية على ذكرى العيد الجلاء فعنونت: في الذكرى 63 لإخراج آخر جندي فرنسي من أرضنا، معركة بنزرت مفخرة كل التونسيين. وأضافت الصحيفة: التحدي اليوم هو الحفاظ على منجز الدولة الوطنية أولا وتعزيزه وتحسينه ثانيا ضد كل ردة يمكن أن تهدد استقلاله ووحدته، واستكمال مسار بناء تونس الجديدة ومزيد النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفق خياراتنا الوطنية واستقلالية قرارنا الوطني واحترام السيادة الوطنية. ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: مجلس وزراء ينظر في مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي، قانون المالية في قلب معادلة العدالة الاجتماعية والاستثمار. وصابت زيتون ثمينة في الأفق، الذهب الأصفر من مقومات الأمن القومي. وفي أخبار العالم عنونت الصحافة: المنطقة على صفيح ساخن، التصعيد مستمر بين السعودية والحوثيين في اليمن. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: رئيس الدولة متحدثا عن قانون المالية نحو عدالة اجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. تورط موظفين وأسرار جديدة في جريمة مقتل موظفة في جندوبة، القاتل عذبها ثم دفنها حية. وفي الملسين تفكيك شبكة لممارسة الرهان الرياضي. والتستر على استهلاك المراهق للمخدرات جريمة عائلية تقود للسجن. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: نتائج كارثية، هفوات بدائية، نفقات فلكية وحسابات تخضع للتفقد.
لقاء ليبيا قد يقرر مصير جامعة كرة القدم. والترجي

97.3 من عشرة النصف النهار برامج إذاعة المنستير لكل الاهتمامات مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار

0: موعد معنا في مرافقتنا في بشائر الصباح. آخر فقراتنا هي الكلمة ليك، والكلمة ليك اليوم تكون على هامش احتفال مهم في بلادنا. نحكي على عيد الجلاء، وعيد الجلاء ما هوش مجرد تاريخ في الرزنامة ولا مناسبة نحتفلوا بها كل عام ونستناو نهار عطلة، هو محطة من محطات تاريخ تونس اللي تختزل مسيرة نضال وتضحيات وإصرار على استرجاع السيادة الوطنية، وتحمل في طياتها معاني الحرية والكرامة والانتماء. لكن في عالم اليوم وين يعيش الشباب على وقع التحولات الرقمية والثقافية والاجتماعية، وين تتزاحم المؤثرات وتتغير طرق التعبير عن الذات وعن الانتماء، سؤال يطرح روحه: كيفاش ينظر شبابنا للأعياد الوطنية؟ شنو تمثل بالنسبة ليهم؟ هل مازالت قادرة على ربطهم بتاريخ بلادهم وتعزيز إحساسهم بالانتماء لها؟ شنحاولوا نفهموا الأبعاد الاجتماعية والتربوية والنفسية للمسألة، ونبحثوا في دور العائلة والمدرسة ووسائل الإعلام في ترسيخ الذاكرة الوطنية لدى الأجيال الجديدة، من خلال استضافة الدكتورة هيام التركي المختصة في علم الاجتماع التربوي. دكتورة أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: صباح الخير ونهاركم زين إن شاء الله، وكل عام وتونس بكلها تحتفل بأعيادها المجيدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كي نحكيه دكتورة على الأعياد الوطنية، نحكيه على الذاكرة الجماعية والهوية والانتماء من منظور علم الاجتماع التربوي. شنو المعاني اللي يتحملها أو اللي تحملها المناسبات هذية بالنسبة للفرد والمجتمع؟
1: المناسبات هذه عندها علاقة مباشرة بالروح الوطنية والانتماء، ما نجموش نعزلوها على الفكرة هذه، اللي هم في الأصل بالنسبة لنا احنا من زاوية علم الاجتماع بناء اجتماعي ثقافي.
0: نعم.
1: بمعنى أنه نجم نتعلموه ونكتسبوه ونكسبوه زادة ونعلموه للناشئة، مش ما يوليش الوطن مجرد رقعة جغرافية ولا يوم عطلة.
0: نعم.
1: ونفرحوا للراحة، ما هوش للاقتران هذا اليوم برموز وطنية عندها حضور في حضرنا اليوم لولا تضحيات رجالات ونساء تونس قبل ما توصلش تونس للاستقلالية اللي ننعم بها يعني.
0: نعم. تتصور أنه معنى عيد الجلاء اليوم عند شبابنا هو نفسه المعنى اللي كان عند الأجيال السابقة، ولا أنه التحولات الاجتماعية والثقافية يعني بدلت طريقة فهمه للمناسبة؟
1: هي كأي حاجة نتمثلوها هي تتبدل وتتحول حسب التحولات والتغيرات اللي نعيشوها. واليوم ما احنا نعيشوا تحولات سوسيو رقمية.
0: نعم.
1: واللي هي خلت رؤيتنا حتى للمجال الجغرافي وللقيم وللرموز تتبدلت حتى بالنسبة للكهول، راهي متبدلتش فقط للجيل الصغير.
0: نعم.
1: وبالتالي العيد اللي يخلي العيد عنده بالنسبة للتلامذة مش ما نكونوش متعسفين ونعممه.
0: نعم.
1: هي اللي عندها وظيفتين: وظيفة المباشرة اللي عندها علاقة بحياة التلميذ اليومية، اللي عندها علاقة أساسا بيومياته.
0: نعم.
1: العطلة وما تمثله من راحة بالنسبة لبعض، أو الإعداد للامتحانات. زادة ما ننكروش أن وليداتنا مضغوطين بشكل كبير بنسق تقييمي وامتحانات غير عادي، يعني ما يخلي عنا وليداتنا كان اليوم تعني طلع الأزقة تو تلاحظي أن وليداتنا بسكانهم 8 ولا قبل 8 ماشيين للدروس الخصوصية. علاش؟ على خاطر فما دروس خصوصية، فما إعداد امتحانات، يعني ماهيش بالضرورة كل أبنائنا قاعدين يستمتعوا بالراحة، لكن فقط أنا تعمل هكي تنقص شوي الضغط فقط. لكن ثم زاد ما ننفوش حقيقة أن ثم رواسب معرفية اللي يتلقاها الصغير من المدارس بشكل عام، من رياض الأطفال وصولا للجامعة، اللي بصفة متكررة احنا نعطوهم في رسائل حول الوطن، حول الوطنية، حول الانتماء، اللي يتحول به اليوم مش مجرد رقم، عنده راهو يعتبروه هدف، هدف يحفظ الحد الأدنى من رمزية الكفاح التونسي من أجل الاستقلالية. يعني ما هوش وليداتنا يجهلوا تماما الأعياد الوطنية، ما همش يجهلوا تماما،
0: أما يلقوا رواحهم في عالم مفتوح فيه معناها ثقافات وأنماط عيش وقيم مختلفة من خلال الأنترنت وغيره.
1: أيضا مش كان هذاك، هم يلقوا رواحهم مضغوطين زادة في اليومي اللي عند الزمن دي المدرسة متاعنا والتقييمات متاعنا برش، يعني هو مضغوط في اليومي متاعه اللي عنده علاقة مباشرة بالامتحانات والدروس.
0: نعم.
1: رغم وليداتنا مش كل حياة مش خاصة كنجيو وليداتنا يلعبوا، واحنا وليداتنا ناقصين لعب، يعني يوم العطلة تكثف فيه الدروس وتكثف فيه الالتزامات الأخرى، لكن النجمو نغيروا، راهو النجمو نغيروا رؤيتنا للأيام هذه بأن احنا نردوها أكثر حيوية، كيف نحكو مع وليداتنا نقول راهو فلان شارك في الـ في الـ في الحدث الفلاني، وفلان نعرفه ولد عم فلان جده كان كذا، ورانا كيف نردوها في شكل أشخاص ونخرجوها من الجفاف متاع النص التاريخي، ان نجموا لهنا نزيدوا نحيوا الذاكرة.
0: نعم.
1: فما الحكواتية الرقمية تو موجودة، رأينا علاش ليه موليداتنا كل عمر نعطوه طريقة معينة في الرقمي، فيديوهات تخلي هالحدث التاريخي الهام يخرج من تجريد إلى أحداث يومية قريبة ليه، الخطر أو للأسف كتابتنا للتاريخ كتابة للأبطال فقط.
0: نعم.
1: لكن من وراء الأبطال هناك أشخاص عاشوا معنا ويعيشوا معنا، راهو يعني نعرفوا فلان جده كان يعمل كذا وفلان كان، ما نخلوا الذاكرة تبقى حية، فهمت؟
0: نعم.
1: ما هيش مجرد محصورة في أبطال معينة.
0: نعم.
1: في رقم تاريخي وبطل.
0: هو دكتورة زيدة، حتى طريقة إحيائنا للأعياد الوطنية في حاجة للمراجعة، سواء داخل المؤسسات التربوية ولا حتى بينتنا احنا كأفراد أسرة، في الإعلام، في الشوارع، معناها مسؤولية الناس الكل.
1: صح صح صح، بالفعل هي مسؤولية الناس الكل، على خاطر الانتماء هو اللي يخلق هوية صلبة قادرة اليوم في الرقم ما يتزعزعهاش الريح.
0: نعم.
1: ورغم وليداتنا فيهم برشا حاجات حلوة، فقط احنا نحاولوا ان الوسيط الرقمي نحسن استعماله من اجل القرب منهم اكثر،
0: خاطر البرامج التاريخية التقليدية ما عادش جاذبة وما عادش قادرة على جذب الشباب للانتماء وحب الوطن.
1: حتى البيداغوجيا متاعنا الكلاسيكية الجامدة راهي ما عندهاش طريقة جالبة للناس، مش أنه هو بالفعل يحسها بلاده ليه والتاريخ تاريخه هو ويدافع عليه.
0: نعم. وسمحني زيدا، ما يلزمناش فقط نكتفي بالاحتفالات هذه المناسباتية، وإنما التربية على المواطنة وحب الوطن حاجة يلزمها تكون خبز يومي في البرنامج المدرسي، في الدار، في الأنشطة، في مختلف المؤسسات الخاصة بالشباب وغيرها.
1: بالفعل هو راهو من الضروري إخراج هالمناسبات من طابعها الاستثنائي المناسباتي، من أجل أن احنا نبني وجيل يحب هالبلاد هذه وتراب هذه البلاد، خاطر هم المشي يبنوا تونس يبنوها اليوم، زادة راهو ما نستنوش ليه يبنوها غدوة، ليه هم لازمهم يبنوها من اليوم، هم أولاد اليوم وولاد غدوة، ما نخلوهمش ديما لا أنت ولد غدوة، لا هو ولد اليوم ولد غدوة قلاخ بفكر حقا تشاركي في التعبير على الوطنية على الانتماء، وأيضا تشاركي في أنه هو يبني تونس اليوم بأنه.
0: نعم.
1: يكون في أحسن صورة للشاب التونسي في العالم إن شاء الله.
0: احنا كي نغرس فيه التطوع والمحافظة على البيئة واحترام الفضاء العام ومساعدة الآخرين والمشاركة في مختلف المبادرات المدنية، بطبيعة قاعدين معناها نقويه فيه ونرسخه فيه حب البلاد وحب الانتماء لهذا الوطن.
1: ما هو لازمنا نغير زادة طريقة استقطابنا في.
0: نعم.
1: هالنوادي وهالجمعيات وهالمؤسسات، ما نخلوهاش ذات طابع نخبوي.
0: نعم.
1: أو للأسف أن هي تحصرت هالنوادي بما في ذلك حتى الفنون تحصرت في النخبوية، إما المواهب أو الأوائل في الأقسام.
0: نعم.
1: فهي ذيك ما تعمليش بالفعل مد تضامني اجتماعي نجم نعمل عليه من أجل السلم الاجتماعي والتنمية.
0: نعم.
1: راهو لازم يكون لهنا نوجه طاقاتنا لابنائنا المشاغبين، راهم أطفال في نهاية المطاف، ننتبهوا لأبنائنا اللي عندهم تعثر دراسي، أبنائنا اللي عندهم مشاكل سلوكية على خاطر بالنوادي والجمعيات والتضامن والعمل التطوعي راهو يهذب بالقداء، يهذب بالقداء الناشئة. يعني لازم نخرجوا هالأنشطة هذه على أهميتها وموجودة، لكن نخرجوها من طابعها النخبوي إلى تعميمها، وبالعكس نحاولوا نستقطبوا أكثر فأكثر بطرق جديدة متجددة هالأولاد هذوما المهددين بالرسوب والمهددين بالانقطاع. مش نخلقوا جيل بالفعل ما هو ما نقصوش جزء هام منه، دوتيار ولا نسبة راهي هامة من أولادنا اللي خارج النشاط الجمعياتي، عدد هام منهم خارج النشاط الجمعياتي، لكن علاش ما نعمموش بأن نثمنوا هكا المجهودات الصغيرة خارج رقم قداش جبت في الامتحان.
0: نعم، وهذه يظهر لي أهم الرسائل اللي يلزم نوصلها للعائلة وللمدرسة وللإعلام وللشباب بمناسبة عيد الجلاء، باش ما يبقاش الاحتفال مرتبط بالماضي فقط، بل يصبح فرصة للتفكير في الحاضر والمستقبل. شكرا لك دكتورة هيام على هذه المداخلة القيمة، ونلتقي إن شاء الله في مواضيع قادمة.

0: فلا.
1: عاشت تونس حرة مستقلة، وإن شاء الله كل الخير والفرح لأبنائها. أهلا وسهلا بالجميع دائما في مواصلة مرافقة إذاعة المنستير ومتابعة مختلف مواعيدها. نصل إلى ختام هذا اللقاء. شكرا علي المنصوري، نجل عطية، هيثم والناس، أنا ربح. نقولكم إلى اللقاء، لكن قبل ما تجيكم رفقة وفي ختام هذا الموعد حبيت نقول ألف مبروك لسمير السكلي ولفاتن السويح ولكافة عائلة السكلي بمناسبة قدوم بشير السكلي. إن شاء الله يكون بشارة خير وإن شاء الله يتربى في عزهم جميعا. ومبروك الزميلة نصيرة السكلي اللي وليت عمة، ألف مبروك.

0: إشهار.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: من إذاعة مونياستير مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 9 للأخبار. استقبلت وحدة الأغالب الاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان صباح اليوم 31 مصابا إثر حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة كانت تقل عمل قادمين من معتمدية شبيكة في اتجاه مصنع بمنطقة رقادة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية. وقد أكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، ومشيرا إلى أنهم يخضعون حاليا للإسعاف والفحوصات اللازمة بوحدة الأغالب. تحيي تونس اليوم 15 أكتوبر 26 2000 الذكرى 63 لعيد الجلاء. وكانت معركة الجلاء قد انطلقت فعليا في فبراير 58 900 و1000 بعد العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف على الحدود التونسية الجزائرية، والتي استهدفت عددا من المؤسسات المحلية ونتج عنها سقوط عشرات الشهداء الجزائريين والتونسيين. وفي 17 جويلية من نفس العام قررت الحكومة التونسية العمل على إجلاء بقايا الجيوش الفرنسية من قاعدة بنزرت بالوسائل الدبلوماسية، إلا أن الأوضاع عادت للتأزم في جويليا 61 900 و1000. وفي 23 من جويليا تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لترك الفرصة أمام المفاوضات التي انتهت بإعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها. وفي 25 من أكتوبر 1963 تم إجلاء آخر جندي فرنسي من المدينة إعلانا عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس. تم خلال جلسة عمل انعقدت أمس بإشراف والي سوسة وبحضور المدير العام للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان الإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى. ويمثل هذا المشروع وثيقة تخطيط ترابي استراتيجية تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان، وتهدف إلى ضبط التوجهات الكبرى للتنمية العمرانية والاقتصادية بمنطقة سوسة الكبرى. ويشمل مجال الدراسة بلديات سوسة، حمام سوسة، زاوية سوسة، القنطاوي، القلعة الصغرى، مساكن، الزهور، المسعدين، القصيبة، وثريات، وأكودة، والقلعة الكبرى. كما تم خلال هذه الجلسة تقديم الخطوط الكبرى للمثال التوجيهي والأبعاد الأساسية للمشروع من قبل المدير العام للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان ومكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة. بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية ينعقد اليوم بالعاصمة لقاء وطني للحوار والمناصرة تحت عنوان المرأة الريفية في صميم السياسات العمومية. وسيجمع هذا اللقاء الوطني مختلف الأطراف المعنية من مؤسسات وخبراء وإعلاميين ومجتمع مدني وفاعلين برلمانيين للتباحث حول القضايا المرتبطة بمكانة المرأة الريفية في السياسات العمومية. يشار إلى أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أعلنت أمس عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18-10 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية، الذي سينطلق في العمل بداية من يوم الجمعة القادم، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لتظاهرة حول واقع النساء في الوسط الريفي بين التحولات والتحديات الملتئمة بالمدرسة العليا للفلاحة المجرن بولاية زغوان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكاليته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح ومعانا وصل صوتك.
0: هذا البرنامج برعاية
4: أي تبعني
5: وين؟
4: إن ربحك وتربحني.
5: كيفاش؟
4: مع باغيناج مايغات متاع غات أسيرونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند غات أسيرونس. وانت زادا كي تولي كليون وقتها تنجم تبارين أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
3: باش تشارك في الباغيناج مايغات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tl.
4: مع غات أسيرونس تبعني نربحك وتربحني.
6: في التأمين

0: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلال كالعادة نوصل في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين في يوم استثنائي وخاص، في يوم نحيي فيه ذكرى الجلاء، احتفال بعيد وطني. الحقيقة نفرح برشا كي رأى الأعلام التونسية ترفرف هنا وهناك، وعودة وبقوة إلى الاحتفال بالأعياد الوطنية. كل عام وتونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر عصية على كل معتد أثيم. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا بك، مرحبا منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، وتحية لك وتحية للفريق العام لنا الصباح، تحية إلى كل أوفياء إذاعة المنسير عبر مختلف برامجها. كيف كيف كما قلت، اليوم يوم خاص، يوم ذكرى عيد جلاء، ومحلاهم المناسبات الوطنية والعودة إلى تاريخ النضالي والتاريخ الوطني والتاريخ مقاومة المحتل وغيره. إن شاء الله نستخلص العبرة، وإن شاء الله الهدف من مثل الاحتفالات هذه مش مجرد أنه كما قلت أنت أفراح معناها ظاهرة، لكن إن شاء الله نستخلص العبرة، وإن شاء الله تونس من حسن إلى أحسن، وأكيد أنه شبابها معناها سيأخذ المشعل، وستكون لنا معناها دولة معناها من الدول الحديثة كما أريد لها منذ عهد الاستقلال، والأولي من أجل مشات دماء زكية وراح دماء زكية. إن شاء الله نترحم على كل شهداء تونس وعلى كل زعماء تونس، وإن شاء الله كل عام وتونس بخير، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. وشكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة.
0: شكرا لك أستاذ على حضورك دائما وعلى تقديمك للمعلومة القانونية في مجال التأمين. نعود نذكر نقول الأعياد الوطنية هذه هي فرصة الحقيقة باش نكرسوا الروح الوطنية في أبنائنا وبناتنا وكل مواطني هذا البلد الآمن اللي في فترة زمنية معينة وكأنه غابت الحقيقة. وكنا نندد دائما بغياب الاحتفال وبمظاهر الاحتفال بالأعياد الوطنية وبمظاهر غياب رفرفة العلم المفدى تقريبا في كل أنحاء البلاد، وهذاك اللي خلى البعض ما يتحدثش على بلاده بمنطق به. نعود نقول خلافاتنا تبقى داخلية، ولكن في الأثناء الخلافات تبقى. علاش؟ على خاطرنا نحب تونس ما خير وما أحسن، مش الناس قاعدة تسعى إلى هدم ما وقع بناؤه وما نعتزم بناؤه. نعود نقول لهنا اللي الحقيقة هو صحيح احتفالنا بجلاء آخر جندي فرنسي من تراب هذا البلد المفدى، لكن أيضا نتمنى بل نرجو أنه يقع جلاء آخر خائن من أرض بلدنا، باعتبار أنه برشا ناس بالحق ما بين قوسين، وخلينا من اللغة السياسية، خلينا من اللغة السياسية نحكيه على ناس تتآمر على أمن الوطن، وفما ناس تقدم خدماتها مجانا وتعرض خدماتها مجانا على الآخرين حتى يقدموا ثروات هذه البلاد ويقترحوا حتى نهب ثروات هذه البلاد، وناس قاعدة تحاول زعزعة استقرار الوطن اللي هو أمر غير منطقي بالمرة. نعود نقول الناس تختلف، الناس تعارض، وهذه معناتها من في أعتى ديمقراطيات العالم موجودة، معناتها هيك علاش هو ديمقراطية، فما اختلاف في وجهة النظر، فما اختلاف في الأساليب في الطرق، ولكن النتيجة واحدة هي الرغبة في أن نخليه البلاد تزدهر ونخليه متساكنيها يعيشوا في بحبوحة من العيش. ولكن أنه اليوم الناس تتنافس باش نقدموا هل البلاد فريسة سهلة للمتآمرين داخل البلاد وخارجها، هذا أمر غير منطقي ونندد به. ونعود نقول لهنا في فترة زمنية معينة احنا كفريق برنامج نددنا بأنه يقع رفع أعلام وعلم معين بخلاف العلم التونسي، وقلنا راه العلم التونسي يبقى هو الأساس في الحجم وفي الكبر وفي المكان وفي الزمان وفي اللي تحب أنت، وتبقى بقية الأعلام مرحبا أهلا وسهلا، ومنها ما نصيره من قضية تبقى هي قضية أم، ولكن لا يجب أن تطغى على القضية الوطنية اللي هي إعلاء الراية الوطنية اللي هي السعي إلى أن بلادنا تزدهر وتتقدم وأنها تكون في مسار ومصاف الدول المتقدمة، لا على ما يعلو على العلم التونسي ولا مصلحة تعلو على مصلحة تونس اللي تبقى دائما أولا وأخيرا. أستاذ،
1: أكيد المصلحة الوطنية هي فوق كل اعتبار، أمر ما نشكوش فيه، وتونس صحيح بلد صديق وشقيق لكل الدول اللي تؤمن بالديمقراطية ولكل الدول الحديثة، لكن فما أولويات وفما وطنية وفما أرض وفما جلاء وفما علم، هذاك لا يعلو فوقه أي شيء آخر، وبالتالي تونس أولا وتونس أخيرا، فما شك هذا من مختلف شيء. وحتى كلفتنا نظر في وقت من الأوقات وقلنا راهو فما تغييب ولا غياب ولا عدم تفطل المسألة هذه، وشفنا كيفاش ردود الفعل كانت إيجابية من المواطنين من المسؤولين، والناس كلها تفاعلت إيجابا، وهذا هو الحاجة اللي نحبوها، نحبوا احنا النقد اللي يصلح، ونحبوا لفت الانتباه اللي يعطي الإضافة بعيدا عن كل مظاهر الأخرى التي لا ننتمي إليها ولا نريد أن ننتمي إليها. تقول لي اختلاف الرأي ولا اختلاف في الآراء، هذا أمر عادي وطبيعي في كل الديمقراطيات، وكذلك عدم الانتماء للوطن والوطنية زاد كان منذ الاستعمار، خليني أقول لك منذ عهد الحماية الغالب، فما في أظل لابد أنها تكون كانت متواجدة ولازم تكون متواجدة في كل وقت من الأوقات. إن شاء الله كل فئة أكيد تكون فيها معناها قليلة ما عندهاش تأثير، وأكيد مش بش يكون عندها تأثير، وإن شاء الله ديما تونس كما أريد لها تبقى ديما هي التي تجمعنا والأرض التي تجمعنا، وهي البيت الكبير الذي يأوينا بمختلف ألواننا وبمختلف معناها انتماءاتنا باختلافاتنا وغيرها، فقط لا للتخوين ولا للخيانة كذلك ولا للارتماء في أحضان الخارج ولا نحو من العبارات اللي ما نحبوش نقولوها وما نحبوش نسموها، لكن مع الأسف من وقت لآخر تظهر بعض الأمور السلبية. إن شاء الله ديما تونسي لها بالمرصاد، وتونسي اليوم يعرف يميز، وما حلاش من ذكرى الجلاء، وشفنا تونس كبار وصغار وحتى الناشئة الصغيرة معناها يشوف رياض أطفال وتشوف مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية، وتحية العلم في النهار ذاك مع النشيد الوطني كامل في المؤسسات التربوية والتعليمية، شيء محمود، وإن شاء الله نبني عليه، وإن شاء الله تبقى ديما تونس فوق كل اعتبار وستظل معناها كذلك. وكما قلت لا ننسى علاقتنا بالجوار وعلاقتنا بالخارج وعلاقتنا بالغرب وبالشرق وبكل الدول التي تؤمن بالديمقراطية كما قلت في البداية، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. وأختم فقط كما قلت فما كان تفاعل إيجابي رغم الملول، فما كان نوع من ريزيسانس من قبل البعض يقول في القاعدين تحكي وشو المشكل وشي هذه تحكيه على العلم، وإحنا نحكيه دائما على العلم أنه يكون يترفع في الأماكن العمومية في الإدارة العمومية حتى في المشاريع الخاصة. قلنا العلم هذا يزمو ديما يكون جديد، ديما يكون معناتها مرفوع يرفرف، راهو لا لتنكيس للعلم، وراهو ما ينجمش يكون العلم معناها مهري تلمو اللي شفناهم في بعض المؤسسات ما بدلوش العلم. وقلنا شبيه الناس تبدلت وتغيرت، وراه فما حاجات لا تتغير مع الزمن، باعتبار هذيك من رموز الهوية التونسية ورموز الوطن، وأيضا باعتبار أنه ثم إطار قانوني ينظم العملية هذيك كل بخصوص تحديد حتى الأبعاد والمواصفات متاع العلم، ولكن أيضا معناتها كيفاش حماية حرمة العلم والعقوبات في صورة ما إذا كانت فما معناتها محاولة للإهانة ولا الدوس عليه وإلا النيل منه. فإحنا هذا الكل ذكرنا به الحمد لله، اللي كان فما تفاعل رغم اللي كما قلت في البداية كانت ثم فش قاعدين تحكيه وحكيه قانون، إحنا نحكيه قانون وراه في إطار القانون دائما المحاولة والتكريس الروح الوطنية اللي تبقى دائما هي اللي تجمعنا، والانتماء لهذا الوطن هو اللي يجمعنا، وولينا راو اللي العلم قاعد يرفرف ويترفع في برشا أماكن خلنا أنه ما عادش باش يترفع فيها، وكان مرفوع فيها علم آخر بأحجام كبيرة جدا، الشيء اللي خلى البعض ولا يتفخر بأنه يرفع علم دون العلم الوطني التونسي. وسنكون دائما بالمرصاد للناس اللي ما تقدسش وما تقدرش العلم، على خاطر هو هذاك اللي يجمعنا الكل، وإحنا نعرف المحاولات ومحاولات الالتفاف على العلم ومحاولات كذا، من غير ما ندخلوا في في في في ماضي أسود الحقيقة. الحمد لله اللي معناها ارتحنا منه في في في في في في جزء كبير بارشة، على خاطر بالحق اليوم كي تجي تعتبر وكأنه أنت بلادك قطعة وإلا تنتمي إلى ولا كذا، معناها إهانة ما بعد إهانة، خاصة كنذكروا احنا كما قلت دماء الشهداء التي أريقت من أجل استقلال الوطن واستقلال الشعب التونسي، ورغم برشا حكايات تقالت وشفناها وقول لك ليه مش صحيح وموش مستقل وكذا، وكمحاولة الطعن في التاريخ ومحاولة الطعن في سيرة كثيرة الزعماء المناضلين حسيلوا في حكاية فارغة. المهم راك ما تنجمش تطيح من قيمة الوطن تاعكم، ما يلزمكش تطيح من قيمة الوطن تاعك، خاطرك تطيح من قيمة الوطن انت قيمتك طاحت ما بين المواطنين والمواطنات. وهك شفتوا انتم النتيجة، الناس اللي حاولت انها تطعن في الوطن متاعها، قيمة التوانسة البعض يقول في برشا بلايس حسيناها وكأنها تراجعت. علاش؟ راهو احنا اللي عملنا بدينا هذاك. علاش اليوم الاعتزاز بالهوية الوطنية، الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن، الاعتزاز ببلادنا بتاريخها وبحاضرها وبمستقبلها، هو اللي خلينا كلنا نشع في العالم، ولادنا وبناتنا سفراء في العالم في كل المجالات. فتحيا تونس دائما حرة مستقلة. غنية ثم نعود لمواصلة اللقاء ونحكي دائما تأمين وما أدراك ما التأمين. نعلن عن موضوع حصتنا بعد قليلة.

0: انا منك فيك يا عراقي حبيت من اول نظره انا منك فيك يا عراقي حبيت من اول نظره يا حلوه انت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: يا حلوه انت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: على خدك بوسه

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، مواصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. اليوم نحكي على قيمة المؤمن عليه وتأثيره على عقد التأمين، القيمة المؤمن عليها وتأثيرها على عقد ولا في عقد التأمين. باش نحاولوا ندخلوا بأكثر تفاصيل في الموضوع هذايا، وتعطينا ديباجة والمقدمة الأستاذ محسن قبوج مستشارنا قوي البرنامج. وفي الأثناء باش ناخذ معنا سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين. نقول صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بك سي عبد العزيز.
1: صباح الخير جميع مستمعي إذاعة مستير.
0: أهلا وسهلا منورنا.
1: مرحبا بك بنفس كل. مرحبا.
2: مرحبا سي عبد العزيز، نهارك طيب.
1: نهارك زين استاذنا.
0: يعيش. ماذا نقصد أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج بالقيمة المؤمن عليها؟
2: هو شوف للأمانة القيمة المؤمن عليها من أهم من بين أهم الإشكاليات التي تطرح في عقود التأمين. إيش إيش إيش إيش بالدرجة؟ إيش أمنت؟ إيش شريت؟ إيش بالسلقة؟ إيش شريت من التأمين؟ إيش بالسلقة؟ ودي ما إحنا كنا نحكيه، حتى قلنا في بعض التأمينات الإلزامية اللي دي ما نحكيه على الأسقف، هذيك هي الأسقف، هي القيمة المؤمنة عليها. إذا كان أنت تأمن في معناها مبلغ معين، راك ملزم بذلك المبلغ المؤمن في حدوده، وهذا جاء حتى بالقانون الفصل 10 من مجلة التأمين التونسية. تقول لك عنده وقوع الخطر، ما نعرف احنا عنده وقوع الخطر باش يحل شركة التأمين ومؤسسة التأمين اللي عنده الأسيرانس اللي عنده التأمين باش يمشي للشركة نتاعو باش يطالب التعويض. عنده حلول الخطر ولا الموجب للتعويض، فإنه لا يمكن مطالبة مؤسسة التأمين بالتعويض بما يزيد عن المبلغ المؤمن عليه. اليوم هذا في السيارات نتاعنا نلقاو خاصة في التأمينات الاختيارية، لأنه احنا في التأمين الإلزامي المسؤولية المدنية للعربات البريدة المحرك، صاحب العربة يؤمن مسؤوليته المدنية تجاه الأخطار التي تلحق بالغير دون تحديدا لأسقف. هذه تعويض شامل بالنسبة للتأمين. فما التأمينات الاختيارية، التأمين ضد السرقة، التأمين ضد الحريق، تأمين أضرار التصادم. أنت وش شريت؟ أنت والحدود نتاعك. ناخذ مثال بسيط وتوبعات السي عبد العزيز يعطينا أمور معناها تقنية ومحدد كما يجري به العمل لدى مؤسسة التأمين عند برامع عقود التأمين. لكن نحب نقول مثلا أنت في القيمة المؤمنة عليها وتأثيرها في عقد التأمين، نشوف في السيارات في التأمينات، في بعض التأمينات الاختيارية، التأمين ضد السرقة مثلا، تقول أنا نشري تأمين ضد السرقة للسيارة نتاعي، السيارة نتاعي تسوى 100,000 دينار، أنا نجي نأمن في قيمة أقل، أمن في قيمة 50,000 دينار. تقبل عليك مؤسسة التأمين هذيك وتقبل وتتفقوا على التأمين هذا. وقت اللي يصير الخطر ولا يصير الخطر المؤمن من وقت تسرق السيارة، أنت بشمشي تطالب شركة التأمين تقول أنا مسوقر على ضد السرقة ونأخذ التعويض نتاعي، تأخذ في حدود القيمة اللي صرحت بها، ما تأخذش في حدود القيمة الحقيقية، وذاك أنت اخترته بالمدل البداية وقت اللي قلت نأخذ معناها نصرح بقيمة أقل من القيمة الحقيقية. هذا نشاركوا فيه الناس كلها، لأنه كي نقولوا علاش نصرحوا أقل من القيمة الحقيقية في اعتقادنا أن باش تدفعوا أقل، وبرشا هاك علاش برشا مواطنين يقول لك أنا مشيت لمؤسسة واحدة أخرى أو لقيت تأمين أرخص وكذا، لأنك مش تقول أرخص فقط، تشوف الشروط الخاصة وشنو عطاتها. فما بعض مؤسسات التأمين اللي تحترم روحها وتبعد بشوية على المنافسة الغير مشروعة، تقول لك أنا نأمن إلا تبقى القيمة الحقيقية، من القيمة المؤمن عليها ما تكون تبقى القيمة الحقيقية. في بعض التأمينات الإلزامية الأخرى اللي محددة بأسقف، كما تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب رياض الأطفال مثلا وللمؤسسات التعليمية الخاصة والغير، يجي كيف يأخذ أسقف نتاع تأمينات. إذا كليت السقف نتاع التأمين هذاك القيمة المؤمن عليها، راهو ما عادش عندك تعويضات أخرى، ما عادش عندك نجم ترجع لشركة التأمين. وهذاك علاش حبيت نقول لك اللي القيمة المؤمنة عليها عندها تأثير وتأثير كبير على عقد التأمين. قيمة المؤمنة عليها نتفق عليها من البداية، إذا كان اتفقنا على قيمة معناها معقولة ومعينة راهي هذيك ملزمة لنا وملزمة لشركة التأمين في علاقتها بالمؤمن له. المضرين خلينا تو نحكيوا عليهم من بعد. يقول لك إذا كانت قيمة المؤمنة عليها لا ترتقي إلى حقيقة التعويض تجاه الغير، هذا تجاه الغير، الغير من تسبب في المضرة أنه يقع يبقى مطالب ببقية التعويضات فيما يتجاوز القيمة المؤمنة عليها. وهذا المبادئ العامة. في التفصيلات أتو نحكي التفصيلات مع سي عبد العزيز، وتو نلقاو برشا إشكاليات. والحقيقة هي حتى الفكرة نتاع الموضوع اليوم كانت بمبادرة من سي عبد العزيز الحقيقة، وحكينا فيه الموضوع ورجعت له وقلت له الموضوع هذا لازم نحكيه فيه، لأنه برشا ناس تتفاجأ. وقتاش نتفاجأ؟ وقت اللي يصير الحادث، وقت نجيو باش نطلبوا التعويضات، مؤسسة التأمين ما تعطيك من التعويضات كان البعض ولا جزء منها، ما تعوضلكش بالكامل. علاش ما تعوضلكش بالكامل؟ من جملة الأسباب اللي تؤدي إلى عدم التعويض بالكامل هي القيمة المؤمنة عليها والمصرح بها وقت التعاقد.
0: سي عبد العزيز.
1: مرحبا. منين نبدأ كنمشيو باش نخلصوا فلوسنا نشريو عقد تأمين ولا باش نجدوا عقد تأمين؟ بربي نفكروا في الحادث، ما نفكروش قداش في دفعوا فلوس. راو احنا نخلصوا في بروميس لعلي يصير حادث، لكن ما فكرنا باش نخلصوا اقل وخلص وما فكرناش في الحادث. يوم وقوع الحادث باش نندموا وش ندخلوا في اشكاليه مع شركه التامين. هذا هذا موجود برش. عقد التامين شنو فيه؟ فيه التامين الالزامي، ماهوش محدد باسقف، وذاك ماهوش للمؤمن له، هذاك للغير، هذاك تامين للغير. انا خلصت المسؤولين المدنيين لعل انا نضرب حد اخر، سواء مواطن سواء كهرباء، وراي وقت شركه التامين باش تاخذ محلي انا وتخلص السيد. هذا المسؤولين المدنيين بكل بساطه وبالدارجه. بالنسبه للتامينات الاخرى هذيك للمؤمن له، انا اللي دفعت فلوسي، دفعت 30 ولا 20% من عقد التامين، هذاك للمسؤولين المدنيين تجاه الغير اللي اخذ كل، راه انا امنت الشيء المؤمن عليه، امنت العربه نتاعي. يعني كان امن العربه نتاعي، مش امن العربه نتاعي ضد شنو؟ ضد الحريق، ضد الحريق، ضد السرقه، ضد أضرار التصادم، ضد التأمين الشامل. أنا وش اخترت؟ أنا
0: تأمين السائق أيضا وما أدراك
1: تأمين السائق، ذيك اللي هي أنا زادي
0: أي اللي هي ما تبرش ناس تغفل عليها، اللي هما ماشي في بالهم واللي هو التأمين ذاك يشمل السائق.
1: تأمين السائق ذاك محدد بأسقف وواضحة التأمين الإشكالية عادة وين تصير؟ يا بتصير في الحريق والسرقة ولا بتصير في في التأمين الشامل؟ في الحريق والسرقة مش نبني عليه؟ قالوا أستاذنا أنا عندي عربة بمية ألف دينار، حطيتها بخمسين ألف دينار، قمت الصباح ما لقيتهاش، مش في بالي عندي تأمين، راني عندي خمسين، عندي شطر تأمين. أنا سامحني في العبارة، أمنت شطر عرض، شطر عربة تو الأخرى سايبتها، دونك راه باش يخلصوني في حدود الخمسين ألف دينار، ماهوش باش يعطوني مية ألف دينار. هذا كله زاد مش موجود برشا الاشكاليه دي على خاطر الحدث نتاع التامين وقوع معناها وقوع لا رياليزاسيون دو ريسك في الحريقه والسرقه مش موجود برشا الحقيقه، مش كيما تامين الاضرار الشامل. الاضرار الشامله ديك تصير كل يوم، انا عامل توريسك باش نفسروا بالدارجه كالعاده للمواطنين، خاطر هذاك هو الهدف، هو كونه احنا نقربوا التصويره اكثر ما يمكن للمستهلك وللمواطن. انا توا عندي تأمين شامل وعندي عربة عمرها عامين. كي ندخل مكتب التأمين نقول له والله أنا عندي كهربتي باش نعملها توريسك، وراه أنا راهي تسوى 80 ألف دينار. يعمل لي 80 ألف دينار ونخرج على روحي، راني غلط. راني يلزمني نصرح بسوم العربة جديدة، ما كانش راني بعد باش نتعاقب وما يمشي باش نخلص فلوسي كاملة. وما قولش بعد والله شركة التأمين قلبوني وما خلصونيش والله ويفسخوا في فلوسنا، نو انت غالط.
0: باش نحدوا احنا لغلط له، كان تسمح سي عبد العزيز باش نعطيه الومضة ثم نعود بأكثر تفاصيل، ولنا دعوة لسادة المستمعين باش يسمعونا مليح باش نفهموا وين الإشكالية بالضبط.
3: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
4: 97.3
5: أي تبعني
6: وين؟
5: إن ربحك وتربحني.
6: كيفاش؟
5: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيرونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي، كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيرونس، وانت زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تبريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
4: باش تشارك في البارناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tn.
5: مع قات أسيرونس تبعني نربحك وتربحني.
0: إذا نرجع للمسألة التأمين الشامل باش نفهموا بالضبط وين تقع الإشكالية في القيمة المؤمنة عليها. تفضل سي عبد العزيز.
1: احنا يلزمنا نصرف كما نعرف وراء عقد التأمين مبني على التصريح المؤمن له، وراء المؤمن له يتحمل مسؤولية التصريح نتاعو. انا عندي سيارة عمرها عامين، انا كنبيعها اليوم تسوى 80 مليون، وهي السيميلير بتاعها في الدار ب 100 مليون. انا اجي مش ندخل ابدا نعمل تأمين الشامل، راني ما لازمنيش نقول راهي ب 80، راني لازم نقول نحكي عليها وهي جديده اللي هي راهي ب 100. ويلزمني نحط في عقد التأمين 100 مليون مش 80 مليون. راني كان نحط 100 مليون، علاش التأمين الشامل؟ لانه التأمين الشامل كان انت غدو يتكسر لك باراشوت. ما انت حليت السياره نتاعك، حليت الباب، جاء واحد تهزك الباب، انت ظالم هنا، انت ظالم هنا. حليت الباب مع واحد يجري يهز لك الباب، الباب هذاك طاح تكسر مشى على روحه، شريك التامين مشي يمشي تشري لك باب. كيفاش الباب باش يشريه؟ ماهيش باش يشري لك باب تاع السياره عمرها عامين، باش يشري لك باب جديد وترجع لك فلوسك وما تاخذ عليك حتى شيء، وتعطيك حتى بريزون شارج، تمشي تدخل الدار تركب باب وتخرج. هاك الباب اللي شريته انت جديد ولا قديم؟
0: جديد نورمالمون،
1: قديمه سيارتك قديمه والباب جديد. او برانسيب ما يشريولكش باب جديد، يشريولك باب عمره عامين كي سيارتك. لا، راهو في التامين الشامل يشريولك باب جديد من غير ما ناخذ عليك حتى شيء. هذاك علاش لازم تصرح لنا بالسومه العربه جديده. نفترضوا انت يا سيدي ما صرحت بالسومه العربه جديده، قلت حطيت 80 ومشيت على روحك، وطار الباب في نفس الجهاز، نفس مش نكملوا نكملوا في نفس الصوره، طار الباب هذاك، رانا باش خلص منها نرجعوا لكش باب جديد. وقتها باش نقولوا لك يا سيدي انت صرحت بالغاز، هات باش نعاقبوك. قداش الباب؟ 4 ملايين. 4 ملايين نقص نضربهم في 80 ونقسمهم على 100، ال 4 ملايين باش يجيوك 3 ملايين و200 مثلا. معناها انت تو 800000 باش تكمل من عندك على خاطر انت صرحت بالغالي. معناها رانا في التامين الشامل ربي، هذه راهي اشكاليه كبيره ياسر في المارشي اليوم، وعملت برشا مشاكل، فما دي كونفلي كبار بين شركة التأمين والمستهلك على الحكاية دي. لأنه هو الخطأ من الطرفين. هو الحقيقة احنا ديما من ما نقولوش المواطن هو المخطئ،
0: هو التوضيح لازم يكون من شركة التأمين. سمحني سي عبد العزيز، احنا تونا أول مرة نسمع بها ممكن المعلومة، على خاطر نورمال مونا كي نمشي نصرح لشركة التأمين وصرح بالقيمة الحقيقية الحالية لسيارتي. أنا سيارتي مثلا في السوق تسوى مثلا 20 مليون، نجم تكون هي معناتها في السوق، معناتها في في المستعمل، اما في الجديد مثلا تسوى مثلا 30 معناتها نقولوا هكا. دونك انا كي نصرح بال 20 مليون على خاطر باش ما
2: القيمه
0: الحقيقيه، وهذه ديما نعاودوا فيها كلمه القيمه الحقيقيه. دونك اول مره انا نسمع اليوم اللي كي باش نصرح بالقيمه الحقيقيه للسياره كي تبدا جديده. دونك هذه يلزم التوضيح يكون من شركه التامين سي عبد العزيز. نو
1: انا راني نصرح بالقيمه الحقيقيه الثمن العربة اليوم كذلك، مش نشري التأمين السرقة أو الحريق أكهو.
2: في معنى
1: يعني كم مش نشري التأمين الشامل، يلزمني نصرح بسوم بالقيمة الحقيقية للعربة جديدة. رأى مش ديما يلزمني نصرح بالحوم بالقيمة الحقيقية للعربة جديدة. كم مش نشري
2: كان في حالة التأمين
1: الشامل، كان مش نشري توريسك راني نحط لابانورا نوف بتاع العربة مش سومها اليوم. كم مش نشري تأمين عادي، راني نصرح كما قلت مدام، نصرح بال 20 ولا ب 80 مليون.
2: اما هو في الحالتين سي عبد العزيز سامحني، في الحالتين راهو انتم مؤسسات تامين، معنا نقول انتم مؤسسات تامين عموما راهو عندهم مسؤوليه كبرى. علاش نقول هذا؟ لانه في طار المناسبه
1: التفسير،
2: ما حتى ابار التفسير، انا ما نقبلش نامن، ما نقبلش نامن دون القيمه الحقيقيه. معناها يلزمنا نلقاو اتفاق بين مؤسسات التأمين، على الأقل يكونوا بكلهم يتفقوا على حاجة واحدة، أنه يلوجوا آلية باش يكون التأمين مطابق القيمة الحقيقية، وكان لازم يكونوا عندهم خبراء من عندهم، معناها يعطيهم إذن بمأمورية قبل ما يبرموا عقود هذه باش نحلوا الإشكال هذا. لأنه علاش؟ لأنه اليوم كي نمشي شركة التأمين ونقول لها باش نأمن ضد السرقة، تقول لي باش تدفع 200 دينار، وكي نمشي شركة واحدة أخرى باش تقول لي باش تدفع 400 دينار، هذا في قابليتي باش نمشي 200 للمبلغ معناها الأقل. هذا معنى الموان ديزان كما يقولوا في الصفقات، لكن إذا كان رخيص يبات لك غالي، غدوة وقت يجي يصير الحادث تلقى روحك ما تاخذ التعويضات إلا نسبة مئوية معينة في حدود القيمة المصرح بها. والقيمة المصرح بها هنا لابد أنه تدخل تاسط الإشراف الهيئة العامة للتأمين، والاتفاق ما بين مؤسسة التأمين في إطار الجامعة التونسية لشركات التأمين، الجامعة التونسية للتأمين، باش يكونوا على الأقل فما مقاييس دنيا يلتزموا بها كل مؤسسة التأمين، حتى ما يصيرش المحظور هذا وما تصيرش إشكالية. لأنه هذه من الحاجات كي تاخذ التعويضات ك كان معنا جزء كان البعض منها ولا جزء منها، هذه اللي تخلينا ما عندناش ثقه في التامين. بعض الناس تقول لك لا انا كرهبتي سرقته وشاريها ب 100 مليون كي جيتنا ومسوقرها في بالي ضد السرقه اعطوني 30 مليون. كي ترجع للكونتراتور تلقى روحك انت صرحت قيمه 30 مليون معناها، ولكن وقتها يجيو يمضيو معك العقد ما قالوا لكش وما فهموكش الوضعيه دي، هنا قبلوا عليك معناها معلومه اشتراك ولا معلومه انخراط اقل من الشركه اللي عرضتك واحده اخرى، عرضت عليك واحده اخرى وشاف في بالك انت دبرتها، لكن انت ما دبرتهاش. انت في نهايه المطاف لا قدر الله حال حصول السرقه ما تاخذ كان الشيء اللي صرحت به، لانه ديما نقول رفقه حتى في التامين خاصه في التامين راهو الثقه في الوثيقه لا يبقى الا ما له اثر كتابي. اليوم كي تعاقدنا على مبلغ معين هذاك ملزم لنا في علاقتنا كمتعاقدين، لانه زاد كيف نرجو نذكره بانه علاقه شريعه المتعاقدين.

0: للمتضرر حال حصول خطر مؤمن. مش إجا برك ونعطيك تأمين، وإذا كان بطلبوا عليك 200 إجا خذها بمية برك، وتلقى حتى في الشارع شكون يقول لك والله يا الشركات خذها أعطوني أوفر خير. إيه الأوفر خير؟ شوف شنو فيه. ما نعرفش سي عبد العزيز شنو رأيك في المسألة دي؟
1: والله أنا ما رأيي ما نجكون كما كما قلت أنت، معناها راو إحنا دورنا ديما أو تو مثلا في البرنامج هذا قاعدين نفسروا في القيمة المؤمن عليها في حين في حالة معناها أنت شريت تأمين الشامل. أنا متأكد كونه اللي يسمعوا فينا على الأقل 70-80% منهم ما يجهلوا الشيء هذا، خاطر ماشي بالو قداش أنا كربتي تسوى في المرشي. راو التأمين الشامل كي تبدأ عربة جديدة زيرو كيلومتر ما فماش إشكالية، خاطر أنت باش تصر كهرباء، خاطر احنا نقعدوا نقبلوا العربات مثلا 3-5 سنين نقبلوها باش تعمل تأمين الشامل. راهو بالفرنسي اسمه اسيرونس على فالور نوف، هي اسمها اصلا الديفينيسيون تاعها اسيرونس على فالور نوف. هذاش معناها التأمين الشامل، معناها راهو تأمين تاع عربة جديدة.
2: الترجمة ماهيش قد معناها. احنا ديما نعرفوا توريسك معناتها ماشي في بالنا، توريسك هذاك كل شيء معناتها مأمنين على كل شيء. دونك عمرها كانت ذكرت قدامنا المسألة اللي هو انوف.
1: ما غير ما نطبقوا، رانا ما نطبقوش في التأمين العقد الشامل كي تشري التوريسك وتعمل حادث، رانا ما نطبقوش عليك هذيك الفي تي ستي هذيك التقادم العربة، رانا ما نطبقوش عليك نشريك قطعة جديدة وعبارة معناها أنت معناها راهو ساعات تضرب كره بشترها يتبدل وتشترها يتبدل في الجديد.
0: لكن من ناحية أخرى سي عبد العزيز صحيح ما نطبقوش احنا قاعدة تقادم في الـ في الـ في العقود في عقد التأمين الشامل في التوريسك، لكن التوريسك عنده حاجة أخرى نجم تأثر على قيمة التعويض، هو الفرنشيز.
1: هو الفرنشيز
0: ايوا باش نبداو واضحين معناها في السلبي والإيجابي.
1: انت غير قادر اليوم تقول لي انا ما نحب ما نجمش انا مثلا ناخذ نرجع ديما للاكزامبل حصيته نتاع 80 مليون سومه في المرشي و100 مليون سومه في الدار. تقول لي انا غير قادر باش نخلص ال100 على ال100 مليون نحب اقل. نقول لك راهو الركور باش انت تنقص البريم ماهوش سومه، راك تضر في روحك. اعمل فرانشيز وتفاهموا من الاول، تقول مثلا انا نعمل فرانشيز 2%. شنو معناها 2%؟ هاك زوج ملايين انا نتحمل والباقي تتحمله شركة التأمين. هي 100 مليون في زوز ملايين على حسابي و98 مليون أنا تتحملها مش شركة التأمين في صورة توقعات. هاك التصويرة واضحة وأنا خليت فرانشيز، أما هذا نعمل السوم غالة راهو نضر في روحي وما عندي حتى حق بالفرانشيز، راهو قانوني ومريقل أمورك واضحة. كي تعمل أنت سوم غالة راك دخلت في الديكلاراسيون الغالطة. تقول لي أنت صحيح مش قاعد ينصحوا فيها، تقول لي فما منافسة غير شريفة، هذا كله موجود. اما ذا مش بكثره منافسه غير شريفه، المرش الكل راهو الناس الكل يعرفوا الى سيرونس ولا فالارانوف، التوريست راهو يتعامل على فالارانوف. اما المواطن ساعات هو اللي يشد الصحيح، وكي يشد الصحيح يعملوا له بعدك وبرا كيما نقولوا احنا استطر ربي. بعد يصير الحد يشدوا في بعضها، ما انت غشيتني انت ما قلتليش. انا نعرف ديكا يقبل كلموه هو يقولوا راك غلط ويقبل، وقت لي سوء يصير الحد شو يعمل؟ يقول لا والله ما فسرتوليش. دونك ماذا بينا كما قال استاذنا ذي نعملوها بالصحيح على السوم الحرارة العربة جديدة فور إيبيتي المشاكل الكل.
2: الكهرباء كيف قيمتها تزيد سمحني سي عبد العزيز، ساعات احنا الكهرباء سنات باعت بسوم عم جاي بسوم آخر، نرجع لشركة التأمين ونقول لهم راهو قيمتها الحقيقية معناها جديدة راهي ولات كذا ونزيد في قصة التأمينة.
1: هذا تيوريك مو هذا هو اللي يزمو سير. أما راهو الكهرباء في تونس مش قادرين يزيدوا تو العكس. اما راهو العرب كي تزيد، انا الناس نرجع للاكزامبل تاع 180 سيدي ولات ب 120 بعد عامين. راهي يا انا نمشي شركه التامين راهو المسؤوليه مشتركه، يا شركه التامين تعيط لي تقول لك السياره نتاعك ولات 120 اجا بدل سومها باش غدوه كي تشري قطعه جديده ما نختلفوش.
2: هذه تصير؟
1: هذا تيوريك مو هذا الشيء زوسي.
0: هو في المجله هذا هو شو يقول معناها مراجعه القيمه.
1: هذا الشيء زوسي. احنا ما وصلناش غادي، احنا من الاول ديكلاراسيون غالطه، فهمتني؟ ما وصلناش كونه احنا عندنا عقد تامين متجدد ويلزم المؤمن له هو يجي يصرح كل راهو كي يجي باش يخلص التيرم نتاعو بالعربي يجي باش يخلص القسط التامين نتاعو في عقد تامين متجدد. راو يلزم نعاودو نسألوه، نعاودو نثبتو الكور، مش راهو إجا شريت خبزة دخلت الكوشة حط 200 هز باقيت نو تدخل تعاود تجيب لنا الفيزيتا والفينيات، لأنه كل ما ضموا تو ولاو ديجيتال موجودين ما عادش مشاكل. وانتو نعاودو نثبتو راك ناخذ عليك بطاقة تعريف أنت هو ولا لا، ونعاودو نثبتو في السوم العربة ونتفاوت، عاود تهز وقت القسط التأمين مش راهو يدخل.

0: ورقة حمراء نخرج. راوس تستور الكراهب الغالية واحد من مالكي العربات هذوما يخلصوا ببرشا فلوس. ماذا بينا يثبتوا كل حلول أجل يثبتوا عقد التأمين متاعه ويراجع عقد التأمين متاعه، وكان القيمة الشيء المؤامرة للقيمة متاعه غالط يصلح.
1: وذلك علاش احنا ديما نقول وقت اللي نعمل كل تجديد لعقد التأمين ولا كل عند حلول أجل أداء القسط ديما نقول إضافة إلى هاك الوريقة الروز اللي تحطها من ضمن الأوراق نتاعك، خذ نسخة من الشروط الخاصة، لأن الشروط الخاصة هي اللي تعطيك شنو عندك، معناها شنو أمنت وشنو الأسقف اللي أمنت عليها وشنو التأمينات الاختيارية اللي بقت معك وشنو قيمة الأسقف تاع التعويض في هذا الخصوص. ومع الأسف برشا مواطنين ما يطلبوهاش وبرشا مؤسسات تأمين ما يقدموهاش، معناها وقت له من هي ورقة ما تكلفش حتى 200 مليم، هي ورقة تخرج معناها ورقة صفحة وفقط.
2: هي نورمالمون شفت كي ما تكلمني ولا تبعث لي ايميل ولا كذا تقول لي إجي هز باش تدفع على القسط، نورمالمون معها كالروس يكون عندي الوريقة هيك مطبوعة ومروحة.
1: مؤسسات تأمين قاعدة تعمل في الشهادات، قام مسكين
2: أغلبهم أغلبهم ما يعملوش
1: أي أقل
2: بطلب وبإلحاح وما تكون نسان لجوج باش ياخذها. هو مواطن أسأل له ناسي عبد العزيز وانت جاوبت، لكن نعاود ونرجع ميساج لنفس السؤال. يقول لك السيارات المستعملة، يقول لك مش صحيح اللي هي قاعدة ترخص في السوق. يقول لك أنا سيارتي عم ناول ولا وليت عم ناول ب 12000 دينار اليوم تسوى 15000 دينار
1: في المستعمل، فما ديما السوق قاعد يطلع مش
2: قاعد يطلع مش قاعد يتيح. دونك يقول لك أنا معندها اليوم كي نمشي لشركة التأمين أسكن عاود أنا وحدي نقول له راهو قيمة السيارة متاعي المستعمل راهي ولات 15000 دينار وعلى هذا الأساس نعطي القيمة متاع السيارة.
0: يلزمه كان هو به هو مأمنها ب 12000 دينار. هو ليش مأمنها ب 12000 دينار؟ خايف لا تتسرق ولا تتحرق
2: بالضبط.
1: هذا ما هما أكثر حاجة.
0: وكان هي ولات تسوى سيدي هو سنها ب 12 ولات تسوى 18
1: أيوة
0: وهو يخليها ب 12 يقصد معناها كانت تتسرق مسيرش
2: إلى حدود 12000 دينار. معناتها لأن ما هو خطر هي ثقافة ووعي سي عبد العزيز وإحنا قاعدين نكرسوا في الثقافة متاع التأمين. السؤال الآخر كيف كيف أو الملاحظة الهامة اللي تجينا زادة كيف كيف مع أنت عامر قال بالله أرجع لمسألة تأمين السائق، قالك مش صحيح اللي هي دوفيس وفهمها المواطن وحتى بعض شركات التأمين فما شوية ريزيستانس اليوم على المسألة هذه، خاطر يقولك الخمسة بقاع اللي هي أمنة في عقد التأمين بما فيها السائق أورنتيك تشوف الشروط الخاصة يقولك لا السائق مش مأمن دونك فما تأمين خاص بالسائق. اليوم من المفروض أنه يقع التفطن إلى أنه السائق مش مأمن ويلزم الإنسان يأمن على روحه كسائق وإلا اللي بشي سوق العربية هذية، ثم كيف كيف التأمين يكون معناته يتشري كما نقوله بالغالي باش نهارة اللي يصير الحادث الله اللي قدر فالإنسان يعرف علاش قادم.
0: بس احنا كنقولوا احنا توا برامو فما كونفيزيون صغيرة، راو فما تأمين الأشخاص المنقولين وفما تأمين السائق، فما حاجتين. الأشخاص المنقولين هم مأمنين بالمسؤولية المدنية ونزيدوها احنا تأمين واحد آخر كان يحبوا في حدود سقف معين
1: زوج ملايين مش كان يحبوا أغلب شركات تأمين
2: هم المنقولين شنو بما فيهم السائق قدر احنا عربيتنا الفاميليال تهز خمسة
1: المنقولين غير السائق هم مو بتعريف أشخاص المنقولين داخل العربة
2: اي داخل العربة يقول لك
1: التعريف نتاعه سائق العربة مصطلحات هي اللي تختلف
0: دونك رم زوج أنواع نتاع تأمين تأمين أشخاص المنقولين حاجة وتأمين السائق وحده
2: راه ما احنا ترجمتنا سامحني سي عبد العزيز انا ديما نمثل المواطن اللي قاعد يقرا في العقد واللي ما يفهمش الامور هذه من وكذا معناها هو يقول لك احنا خمسه انا كرهبتي فاميليال تسكن خمسه ثلاثه من التالي وزوج من القدام كي نقولوا احنا التامين خمسه من الناس شو معناه؟ واحنا قلنا استاذ اللي مشينا وقت شركه التامين ونفس التفسير هذا فسرته واحده من الناس اللي قاعده تبيع في التامين تقول لك مال اي
0: مش هذاك استاذ التامين نحكيوا عليه
1: مش هذاك
2: اي جوستمون احنا هذا في اطار نشر الثقافه هذه باش نقولوا راهو الخمسه
0: تامين السائق وحده اسمه تامين السائق وحده لانه تعمل وحده ما عندوش علاقه بالاشخاص المنقولين
1: لانه ثم تعريفات مصطلحات عنده تعريفات نتاعها عنده كل مفهوم عنده التعريف نتاعه كي يقول لك التامين المسؤوليه المدنيه بالنسبه للاضرار اللاحقه بالغير هاوك عندك الغير تو الغير انت تاخذها على اطلاقها العباره لا مشرع ما خلاهاش على اطلاقها قال يقصد بالغير الأشخاص المنقولين داخل العربة وكل من لحق ذر ولا يعتبر من قبيل الغير سائق العربة ومالك العربة ومكتتب عقد التأمين هذوما زاد الناس اللي خرجهم المشرع بالنص ما يعتبروش غير وهذا إذا كان أنت ما تعتبرش غير معناه ما يشملكش عقد التأمين الإلزامي كرهبتك تهز خمسة تهز 15 ميني بيوس ولا غيرها من طالما سائق العربة لا يعتبر من الغير بالنص التشريعي وبالتالي هو غير مشمول بذلك التأمين الإلزامي وهذاك علاش اليوم معناه ما نقفوش في ويل المصلين أنا عندي خمسة بلايس هذا التفسير السطحي عندي خمسة بلايس ومسكر على خمسة بلايس. هي خمسة بلايس العبرة بالمقاعد ولا بالمقاصد؟ العبرة بالمقاصد، مش خاطر ما خمسة بلايس الخمسة اللي فيه.
2: معناها أنا كي نهز خمسة مثلا أيه. وأنا السادس سائق، أنا مأمن على روحي وعندي خمسة مأمنين حتى كان زايدة بلاصة.
1: لا متدخلنا
2: لا لا لا انا تو نحكي مواطن استاذ، انا نحكي مواطن
1: اي باش نفهمك لانه
2: معناتها نعتبر الخمسه بكلهم امنين وبما فيهم حتى انا مامن زاد باعتباري مامن على السائق.
1: اذا كان سيارتك تهز خمسه من الناس وفيها خمسه مقاعد
2: اهي،
1: ما تنجمش تهز فيها اكثر من المقاعد المخصصه في السياره
2: دي. هم امنين الخمسه
1: شويه هذوما صعب باش نعملوا لي بار دي شوز، باش نجمو نفرقوا من الاشياء. كرهبتي تهز فيها خمسه مقاعد، معناها اني يلزمني يكونوا في السياره هذيك خمسه اشخاص لا اكثر ولا اقل، لانه اذا كان هز عدد يفوق العدد المسموح به نجم نلقى روحي في حاله من حالات استثناء الضمان ولا عدم التامين. تولي كان لا قدر الله يصير حادث تلقى بيرسون ترانسبورتي معناها في ظروف غير امنه، معناها فما حاله اللي هي نقل الاشخاص على في ظروف غير امنه. نقل الاشخاص في ظروف غير امنه من جملتها اذا كان يكونوا اكثر من العدد اللازم، وقتها تنجم تكون في حاله نتاع استثناء الضمان. تقولي ما لاش عمل توني خمسه مأمن على أنت مكش مأمن على خمسة، أنت مأمن على الأشخاص المنقولين داخل العربة. وجاء المشرع وقالك شكون هم الأشخاص المنقولين، قالك راهو سائق العربة لا يعتبر من الأشخاص المنقولين داخل العربة، لأنه هذاك عنده تعريف خاص به لا يعتبر غير. تقعد ديما في القانون تاع كرابتك تهز خمسة بلايس، اطلع خمسة بلايس الأربعة اللي موجودين في السيارة وهم مؤمنين وقبل كان ما يشملهمش، راهو قبل التنقيح نتاع سنه 2006 على ما اعتقد سي عبد العزيز ما كانوش مشمولين الاشخاص العربه.
0: الاشخاص قبل القانون 2005
1: قبل 2005 ما كانوا لا يعتبروا مقابل غير، معناها هما جاء المشرع وقلص الاشخاص. دونك قعد السائق برشا ناس للاسف، فما حتى برشا ناس تشتغل في مجال التامين وما تعرفش اللي تامين السائق هو تامين اختياري تشريه وحده ما عندوش علاقة بالتأمين الإلزامي، وهذا بالنص التشريعي بالنص القانوني يقول لك لا يعتبر من قبيل الغير سائق العربة مالك العربة مكتتب عقد التأمين والأجير في علاقته بالمؤجر نتاعه. وبالتالي لهنا خلينا ديما نقرأ قراءة قانونية، لأن النصوص القانونية تكمل بعضها ببعض. كنت حبا نقسموها تو نجم نقسموها، تقول لي احنا عندي خمسة بلايز انا راكب غادي كامل نأمن والنصوص الأخرين ايش عملنا فيها حتى شيء ما يطيش.
0: نعم صحيح. ثم كونفيزيون صغيره راهو. اي. احنا تحكيو تو انت استاذ كنت تفسر في المسؤوليه المدنيه.
1: اي.
0: مش هذا راهو اللي حتى ما فهمت انا، مش هذا اللي سالت عليه مدام. هو السؤال خطر كي تحل عقد التامين تلقى الواحد شاري المسؤوليه المدنيه، شاري الحريقه، شاري السرقه، شاري تامين الاشخاص المنقولين، تامين اختياري. شاريه زاد اللي هو ذا كان كنا نستعملوه بل قانون 2005. على خاطر كما قلت لي زاستوندون لي ديسوندون الكونجوان ما كانوش ديتير، ما كانوا مش مأمنين،
1: كانوا ما يشملهمش التأمين الإلزامي.
0: عملنا ما يشملهمش التأمين الإلزامي، عملنا لهم قبل عملنا لهم تأمين الأشخاص المنقولين، مش واحد كيهز مرته ولا صغيرات ويوليو كوفير باك التأمين هذاك. كي جاء قانون 2005 ولاوش هما مشمولين بالتأمين المسؤولية المدنية، قعد تأمين الأشخاص المنقولين قعد موجود هذاك باش يولي ان كابيتال سيبليمونتير، معناها لا قدر الله يصير حادث زيد نخلصهم على المسؤولين المدنيين ونخلصهم على الكابيتال هذاك. هاك تأمين الأشخاص المنقولين مكتوب فيه خمسة مقاعد. دونك راهو يشمل السائق، وأي واحد ما يخلصش السائق شركة التأمين تخلي السائق هذا تهرب من المسؤولية. ويزيد السائق يعمل التأمين هذاك تأمين الأشخاص المنقولين ويعمل التأمين الآخر اللي هو التأمين على السائق، يولي عنده دو كابيتو زوز رأس أموال ينجم يخلص عليهم بصورة حادث. بصوره وقوع حد
1: معناها كيما قلت انا ماهوش في تامين المسؤوليه المدنيه.
0: لا خاطي تامين المسؤوليه المدنيه
1: هذا التامينات الاختياريه اللي تشريهم انت.
0: تامين المسؤوليه المدنيه لا يشمل السائق،
1: هي معناها رجعنا نفس الحكايه، معناها هي تشري التامين الاشخاص ما نقولين داخل العربه تامين اختياري
0: راك معاهم،
1: هي اللي معاهم السائق ولا تشري السائق وحده؟
2: قالت موجودين
1: كاختياري.
0: احنا مشينا قالت مشينا سالنا حد قلنا له انت تامين المسؤولين المدنيين تامين الاشخاص المنقولين هاو شاري السيد وشاري مثلا راس مال 5 ملايين وهاو مكتوب فيها 5 بلايص السائق العربي موجود ولا لا؟ قالت له مش موجود. موجود
1: اذا كان هو شاري تامين من الاشخاص
2: إيه، اما هما مش هو شاري، هو موجود بطبيعته في اغلب عقود التامين، معناتها انت تشري ما تشريش كان عقد المسؤوليه المدنيه كهو
0: القضاء قاعد يحكم له بالكابيتال هذاك، دونك من غير ما نهربوا المسؤوليه. اما انا نزيد راه خاطر هو باش يكون كابيتال بسيط، يبدا عامل خمسة ولا ستة ولا ثلاثة من ثلاثة ملايين، كيف يزيد يعمل
2: باش يدعم
0: 20 مليون عليه هو وحده، حتى تم تأمين مسؤولية السائق وحده والأشخاص المنقولين وحدهم والمسؤولين المدنية وحده، كل واحدة وحده. معناه كلام خمسة بلايس كان السائق يا مدام، واللي قال الكلمة ذيارة وش فيه؟
1: معناه تأمين المسؤولية مش في إطار تأمين المسؤولية المدنية، ومش بدون أسقف، ومش تعويض، ومش تعويض تبقى الجداول اللي جابها المشرفة.
0: لا
2: رأس توضيح هامرة، توضيح هام.
1: أي معنى؟
2: علاش احنا توضيح خارق العادة يا عبد العزيز، خاطر احنا ديما نلقاو هذه في الشروط الخاصة. ماهوش تابع المسؤولية المدنية، الأشخاص المنقولين داخل العربة الخمسة هكوما، دونك تقول بما فيهم السائق، دونك الخامس لقيناه اليوم اللي هو بما فيهم السائق، سائق. أما يعمل زادة هو تأمين على السائق على خاطر الكابيتال هذاك شوية، الله اللي قدر كيسير الحادث، القيمة المؤمن عليها نرجعوا لها. دونك احنا ما بين هذاك المنقولين بما فيه سائق معتبر في وسطهم، ومعها تأمين السائق، يولي معناها فما الإمكانية باش يواجه الله اللي قدر المخاطر إذا كانت تصير معناتها بعد الحادث. أستاذ،
1: هو أكيد التوضيح مهم جدا، لكن ديما مازلنا ما نخلطوش ما بين تأمين المسؤولية المدنية وتأمينات الاختيارية دي، وذوما كل كما قلت لك ديما تلقاهم في الشروط الخاصة. علاش ديما نقول لك الشروط الخاصة؟ تلقى ربريك، تلقى معنا مصطلح الأشخاص المنقولين داخل العربة.
2: أي أما الملاحظة ده أستاذ لهنا، اللي إحنا عمرنا كان شرينا معناتها كونترا في التأمين على متى بالنسبة للسيارات متاعنا، ونلقاو فيه دوب المسؤولية المدني.
1: لا ما تلقاش،
2: احنا ديما نلقاو فما حاجات حاضرين دافونس. هذا تأمين الأشخاص المنقولين داخل العربة ديما تلقاه، معناتها اون ديري احنا ماشي في بين اللي هو قانون وتابع، وتلقى معاه في الأغلب أك التأمين ضد السرقة وضد الحريق تلقاهم. دونك أنت حتى كي تجي أنت تولي كأنه من باب المزايدة كي تطلب حاجة، وساعات أنت كي تقول لا بدل لي هذه بهذه يقول لك لا أخلط عام الجاي سي ما عنديش الحق. حتى باش تعمل أفنون الأغلبية فما بعض الشركات يقول لك لا خليه عام الجاي،
1: وقت اللي هو وقت نجم تعمل أفنون في كل وقت.
2: أها
1: هيك ولا يا عبد العزيز؟
0: في حلول الأجيال نجم
1: تبدل،
0: في حلول الأجيال
1: تزيلوا
0: الأجيال السنوية للعقد نجم قبل، نجم تبدل
2: قبل شنو شهر شهرين شو معناتها الاجال لهنا ولا مثلا
0: اذاره ما في اذاره ما فيش قانون، اما راهو نجم تبدل حتى النهار اللي
1: حتى حتى هو حتى معنا في خلال اجل سيرنا العقد تو الناس تسمع فينا مثلا عندهم تامين المسؤوليه المدنيه وما عندهمش تامين السائق، اليوم يقتنع لازم يامن تمشي يعمل تامين السائق، ما يمشي شركه تامين يحب يعمل افينون باش يزيد تامين السائق ما يقولولوش حتى تصير الاجل، يامنوا له صحيح ولا
0: المعمول به راه حلول الاجل اللي بدلوا على عقود التامين، ما عدا واحد مش يبدل عربه خاطر ذكر شراء عربه جديده هذاك، اما راه مش يبدل
1: باش يزيد تامينات اخرى ما ينجمش
0: خاطر احنا هذا تفادي للفرود هذه، خاطر انك تعرف ينجم يكون راه حكايه اخرى يجي يبدل وثم الحادث اللي جا صار يتوسط، فهمتني؟ دونك راه التامين
2: قبل النقاش هو المشكل حلول الاجل، نهار اللي باش نهز انا مثلا باش نعطي
1: بوليس كنت راح نروفه
2: اي يقول لك حضر روفه سي ما نجمش نبدل اي
1: كنا برشا مرات حتى مع سي نجم توقيت نجم تزيد اضافات اخرى، انا نجم تعمل افينون حتى قبل حلول الاجل بشهرين، نجم تمشي تصل شركة التامين تاعك وتعمل افينون وتحبس، خاطر حتى بالنص يقول لك اذا كان فما معنى مخاطر تفاقم المخاطر وكل كي لابد من التدخل زاد كيف للتعديل في شروط التعاقد هذول.
2: باش نختم بالله بسؤال من عند سي عامر وممكن هذا يكون موضوع اخر ان شاء الله، يقول علاش في وقت اللي يصير حادث سياره والمؤمن مأمن تامين شامل وفما مصابين في الحادث، علاش مول السياره يقوم هو بالاصلاحات على حسابه الخاص ومن بعد تتولى شركه التامين ارجاع المبلغ، علاش ما تتكفلش من الاول بالاصلاحات على كهلها؟ هذه اشكاليه كبيره.
1: انت مؤسسه تامين، ولو اني اللي نعرفه تقريبا يمكن يشطرني سي عبد العزيز اغلب مؤسسات التامين اليوم عندها كونفونسيوني مع مستودعات ولا مع ميكانيكيين
0: كذا ثم اضرار بدنيه زي ما لاحظت، والمحضر هو باش يقول السؤال المسؤول على حاجه،
1: لا يقول لك عندي تعويض شامل سي عبد العزيز، يقول لك عندي تامين شامل
0: ما فماش حاجه اسمها تعويض شامل،
1: لا تامين شامل عنده توريسك هو
0: اي عنده في ديزكليزيون
1: اي كيف بدي عندي تامين كيف بدي عندي التامين الشامل
0: دقيقه، اهم حاجه اكسكلوزيف في التامين الشامل هو اللي هو في حاله السكر
1: اي
0: كيف بدي حاله السكر والناس ما نقوليني معاه وعمل بهم حاجه وفما اضرار بدنيه الجماعه هذوك ما عندهم حتى ذنب في حاله السكر، اما هو عادش بيصلح له شركه التامين خاطر في حاله السكر هذاك، علاش شركه التامين تطلب من المحضر كان يبدا عندها المحضر سيارة وتخلص له هي من غير ما يطلع واحد، اما كان يجيب المحضر
1: للحديث باقي كان سي عبد العزيز
2: للحديث بقيه في الموضوع هذا اذا كان تحب تواصل معنا سي عبد العزيز ونواصل الاسبوع المقبل باذن الله. يعطيك الصحه، شكرا جزيلا لك، نهارك زين والى اللقاء، وشكرا على مداخلتك ومساهمتك في اثراء حصه اليوم. وسيد محسن قربوش مستشار قوي البرنامج، مرحبا بارك الله فيك. ان شاء الله نتلقاو نهار السبت من خلال برنامج في دائره القانون. وتحياتي لك دائما، تحياتي لكامل الفريق اللي كان معنا، هيثم وناس، عليا المنصوري، نجله عطيه، تحياتي للجميع على حسن المتابعة، ونرحب بحمدي اللي التحق بنا، تحياتي لجميع حسن المتابعة، نهاركم زين، إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: شنو بروجرامك في الفاكونس؟
2: أنا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف، الفلوس الكل مشو في تصليح الكهرباء.
1: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيرونس، سومو مش بعيد على سوم لاسيرونس وتوم تاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج. وحتى كان أنت فوتيف، تنجم ما تصرف شيء، جات اسيرونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء. وعندك لاسيستونس جولد، روموركاج يهزك وين تحب، 7 سور 7 24 سور 24، وهكا ديما مضمن، تخلص أقل سوم، ظالم ولا مظلوم.
3: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain. في التأمين.
4: التمام 10 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. استقبلت وحدة الأغالب للاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان صباح اليوم 32 مصاباً إثر حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة كانت تقل عمل قادمين من معتمدية شبيكة في اتجاه مصنع بمنطقة رقادة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية. وأكد المدير الجهوي لصحب القيروان الدكتور جمال مرابطة أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، مشيراً إلى أنهم يخضعون حالياً للإسعافات والفحوصات اللازمة بوحدة الأغالبة. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2.4% خلال السنة الحالية مقابل 2.1% في تقديراته السابقة وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الصادر في أكتوبر الجاري، فيما يتوقع أن يبلغ النمو 2% خلال السنة القادمة مقابل 1.6% سابقا. وتعكس هذه المراجعة تحسنا في التوقعات الاقتصادية لتونس، لكنها تطرح في المقابل تساؤلات بشأن قدرة هذا النمو على معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتحويل المؤشرات الإيجابية إلى مكاسب ملموسة على مستوى التشغيل والاستثمار والمقدرة الشرائية. دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة منظورها من وكالات الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركة الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 26 و2000. وجددت الجامعة هذه الدعوات خلال جلسة عمل عقدتها لجنة العمرة أمس بحضور عدد من أصحاب وكالات الأسفار وممثليها الناشطين في القطاع. تم التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 من نوفمبر القادم، وذلك وفقا للمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ يوم أمس. هذا القرار يأتي استنادا إلى نتائج المتابعة العلمية التي تجرى سنويا من قبل المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بالتعاون مع الهياكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري. وأظهرت نتائج العينات التي تم جمعها أن أوزان الأخطبوط ما تزال في أغلبها دون الحد الأدنى القانوني المسموح بصيده والمحدد بكيلوغرام واحد. وبناء على هذه النتائج أوصت اللجنة الاستشارية لتنظيم نشاط الصيد البحرية بمواصلة تحجير صيد الأخطبوط وإضافة شهر واحد حتى 15 من نوفمبر القادم. أكدت شركة النقل بالساحل في بلاغ لها موجه للمترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمناظرة الخارجية لانتداب إطار وأعوان بعنوان سنة 23 و2000 أنه تم تحديد يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري موعد إجراء الاختبارات الكتابية، وذلك بمقر كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بحي الرياض بسوسة. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 11 بعد لحظات. الكلمة لزميلة ثريا علاك في من المجتمع، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: إذاعة المنستير
3: بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعوكم إذاعة المنستير إلى الاستماع إلى حصة خاصة يؤثثها كل من المقاوم الهادي بالريانة، أحد المشاركين في معركة بنزرت خلال شهر جويلية 1961، والعميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد، وصاحب عديد الدراسات عن المعركة. الموعد الخميس من 1 إلى 2 بعد الزوال مع الدكتور عادل بن يوسف.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل، بالف خير ان شاء الله تكونوا. نعرف برشا من الناس اليوم في عطله عيد الجلال، ان شاء الله كل عام وتونس في تقدم وازدهار يا ربي، وفي امن وامان وسلام، خاصه وسلم وسلام، هذا الكل نتمنوه للوطن. والتقدم والازدهار بالطبيعة هذا باش يكون كان بسواعدنا وبإيماننا بأنه كل واحد فينا في موقعه عنده ما يقدم لهذا الوطن العزيز، ومش مزية راهو واجب من واجباتنا. اليوم الخميس 15 أكتوبر، إذن اليوم عيد الجلال في تونس. اليوم في برنامج من المجتمع عنا سبيسيال، ولكن سبيسيال هذا مش باش نبعدوا به على المناسبة الوطنية هذه. واليوم باش نخدموا موضوع يهمنا كتوجه للبرنامج، باش نقعدوا في ديل للتوجه متاع البرنامج تاعنا، ولكن في نفس الوقت باش نرجعوا على المناسبه الوطنيه هذه. اليوم باش نخدموا الذاكره الجماعيه والبعد النفسي، عيد الجلاء، الذاكره الجماعيه والبعد النفسي. طبعا فما برشا معاني لكل مناسبه وطنيه. اليوم خلينا نرجع لعيد الجلاء تحديدا. المناسبات الوطنيه والمعاني نتاعها تهم كل مواطن فينا، كان صغير والا كبير، نعطيه الاهتمام هذا في ديارنا وفي عائلاتنا وفي مواقع العمل نتاعنا زاده لي ملا. فرحت برشا اليوم وانا داخله ونشوف سهام القويدي. صباح الخير سهام.
1: سهام الدرعي
0: سامحوني، سهام الدرعي، صباح الخير سهام.
1: صباح النور مدام ثورية، صباح الذاكرة الوطنية، وصباح التاريخ الحافل، وصباح الأمجاد والأبطال، إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله نهار مبروك، عطلة للي ما يخدمش، للصغار يرتاحوا من القراية وكل خليهم يرتاحوا إن شاء الله، وفرصة إنهم يسمعونا ويعرفوا شنو هو عيد الجلاء وشنو هي المناسبات الوطنية، وفكرة اللي عنده معلومة مش صحيحة ولا ضبابية ولا غلطة يصلحها ويفهم بالكده إن شاء الله.
0: نعم.
1: ويفهم خاصة البعد النفسي واللي هو موضوع الحصة هذه بالذات.
0: فرحت برش على خاطر سهام الدرعي من الشباب، وريتها جايبة الدراب وباش تعمل به ديكور في يوم وطني معناها. صدقني ما تصورش قداش الصورة اللي ريتها وانا داخلة وفي ديك الدراب وتستعد باش تزين به الاستوديو. مستني ياسر، خاطر انت من الشباب، واليوم فما بارشا لوم على أنه الشباب هو اللي ما يعطيش قيمة للمناسبات هذه أو مش متشبع بها كما يلزم. وإم لقويذي صباح نور، بسيكولوج البرنامج، مشكورة جدا لأنه بالاعتماد عليك بنسبة كبيرة. اليوم باش نخدمه عيد الجلاء وناخذوا الجانب النفسي والقيمي للمناسبات الوطنيه بالمناسبه هذه. هذا الكل كان باقتراح منك انت، وبارك الله فيك.
1: عايشك بارك الله.
0: وهذه نشوفها، هذه هي الوطنيه انا بالنسبه لي.
1: الحمد لله.
0: اليوم انت باش تروح بوسام وانك امراه وطنيه باتم معنى الكلمه.
2: بارك الله فيكم.
0: ايوه.
2: صباح الخير الساعه الناس الكل، ان شاء الله الناس الكل بخير، وكما تقول احلام ان شاء الله من ساعه لساعه الخير
0: ان شاء الله.
2: احنا اليوم عيد جلاء، ذاكرة وطنية صحيح، اما نحبها تكون ذاكرة جماعية، نحبوا نفهموها علاش كيفاش تتحول المسؤولية وشنو نخليه في الجيل الجديد وكيفاش نستثمرها في المستقبل البعيد. دوك ان شاء الله اليوم نشوفها من منظور مختلف شوية، مش جست حدث تاريخي، أما نحاول نجاوب على السؤال كيفاش يتحول التاريخ من أحداث صارت في الماضي إلى جزء من شخصيتنا، الوعينا، الوعينا بأنفسنا، الوعينا بأوطاننا. بيانسور الإنسان ما يعيشش كان الحاضر برك، راهو عنده ذاكرة فردية وعائلية وجماعية، ولهنا تحية كبيرة للي مامي الكل وجدود الكل على عاتقكم انتم،
0: حتى الذاكرة زيادة.
2: لا لا لا، الذاكرة الوطنية تمشي من الأجداد للأحفاد، مش من الأباء، هذيك الذاكرة. دونك
0: الاباء الحلقه اللي في الوسط، واللي
2: الحلقه اللي في الوسط ما نجموش يحكيوا على التاريخ، ما يحكيوش يربيوا.
0: ما اليوم فما مقترح واضح للناس اللي في راحه كما قال سهام،
2: هم اغلبيتهم توا لميتو في دار لي مامي ودار جدود،
0: هما مرتاحين ما نعرفوش شنو البروغرام تاعهم. ما يظهر لي بديت وئام توجه فيكم، خاطر كنت متصورتها باش توجهكم الحوايج اخرى، معناها كيفاش باش تعطيوا قيمه للمناسبه هذه مع اولادكم، وشنو تحكيوا معاهم وفاش تحكيوا معاهم، على خاطر ما غير ما نخبيه في العادة. سهام تعمل معنا بتي سونداج، اليوم قلت لها لا ما نعملوش سونداج، على خاطر أنا نشوف القيمة متاع الوطني أكبر بيسر من أنه تتحط في سونداج ونشوف وناس شنو جاوب عليها. حبت في المباشر، مشيت مع الصغيرات تسأل فيهم ويتحكينا على الأجوبة وبكل صراحة، ولو أنه ساعات الحقيقة توجع أما تبقى حقيقة.
1: لا بكل صراحة مش نحكي لك، عملت دور على الصغيرات من مختلف الأعمار.
0: أي.
1: بديت من عمر 5 سنين و6 سنين أسأل فيهم. تنعطيكم الملخص يعني من عمر 5 سنين حتى كشي لسبعة 8 سنين. السؤال كان هل تعرف عيد الجلاء شنو؟ يسكت يقول لي لا ما نعرفش. فما شكون فهمها في ال5 سنين فما كاينها عيد الاباء، يقول لي عيد البو نهديو كادو للبو. بالحق ما يعرفوش هذوما، حتى ال8 سنين راه ما يعرفوش. شكون اللي لقيتهم يعرفوا؟ جماعه سنه 5 وسنه 6 شويه يعرفوا. انا يعني بديت من 5 سنين ل12 سنه، ال5 والسادسه يعرفوا شويه بحكم انهم قراوه بتاتر في التاريخ ولا في البرامج
0: المدنيه
1: ولا تفرجوا حاسيلو مهم سمعوا. لكن ما عندهمش التفاصيل. نسألهم عام قديش يقول لي ما نعرفش. هو شنو جوست يقول لي نعرف بشنو يذكرك. فما اللي يقول لي الحرب، ذكرني في بنزرت، ذكرني فما إجابتين ثلاثة راهي محصورة، يقول لي ذكرني في آخر جندي خرج من تونس. فما الحقيقة مرتين ثلاثة على 10 أو 20 تلميذ راه هو
0: واحد ولا اثنين.
1: بس
0: ضعيفة برشا،
1: من ضعيفة برشا. أما كلمة ما نعرفش راهي تعاودت بطريقة أغلب الإجابات ما نعرفش الكلهم. وسؤال آخر، أنت تحب تونس؟ الحمد لله الناس الكل قالوا نحبوا تونس، متفقين على هذه أنهم يحبوا تونس. كيفاش تحب تونس؟ يقول لي نحب نقرأ على روحي. الإجابة اللي متواردة، نحب نقرأ على روحي، نعاون تونس أني نقرأ على روحي ونولي نخرج مثلا طبيب ولا مهندس. أكثر الإجابات طبيب ولا مهندس. نواصل معهم في السؤال ونقول لهم طبيب ولا مهندس وين مش تخدم، في تونس ولا تخرج لبرا؟ يقول لي في تونس، لا نقعد في تونس نداوي المرضى متاع تونس ونبني الكياسات متاع تونس والديار في تونس وكل. وكنعاود نسأل ونواصل في السؤال ونقول
0: خاصة الكياسات والقناطر كلهم
1: لا فاهمين الحمد لله
0: أحرصونا عليكم تطلع مهندسين في المجال هذاك
1: الحمد لله شي داوي المرضى متاع تونس والكياسات
0: أي مهمة صحة
2: بناء البلاد
0: لا والله هو الاختيارات متاعهم الاثنين ولا وين نعرف اللي هي فما شوية هي اختيارات شوية هي أحلام الأولياء جاني غالما وانت تعرف أكثر مني. أما اختيار موافق راه طبيب ومهندس ذيرة والمستقبل شيء تطلب صحتنا
1: هي حتى إجابة موجهة برما يحضر في الإجابة في السؤال من بعده كيفاش مش تحب تونس وكيفاش مش تنفعها يختارها وكزوز باش ينجم يوصل في الإجابة. اختيارات ذكية. نواصل أني نقول له كي هو خرج مهندس ولا طبيب ومش يخدم في تونس نغريه في السؤال ونقول لك يعطيوك يجي كونترال برا ويعطيوك برشا فلوس وفرص عمل خير وتولي هكا تخلص باللور وتمشي لبرا وكل. لا ما نمشيش، لا ما نخرج، يزيد بعد شويه، لا ما نخرج بعد شنو بعد الاذكى شويه معناها ولا اجابه اخرى، نخدم شويه في تونس
0: اي
1: نداوي شويه ونبني شويه ومن بعد نمشي لبرا ما يصيرش ناخذ برشا فلوس ومن بعد نرجع لتونس.
0: اي انت قلت هذو معمارهم ماكسيموم 12 سنه.
1: 12 سنه اكثر
0: ما يوصلوا مهندسين وطب كان في 13-14 سنه اخرين باذن الله وقتها تونس باش تولي خير من الدول اللي تعطي فيهم في الامتيازات.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: هكا والله
1: خير من دبي. خير من
0: دبي دبي ليش احنا دبي احنا تو خير منها. اما نحكي على الدول الاخرى اللي مغريه خاصه في امكانيات العمل اوروبا صراحه هي اللي تغري ولادنا برشا. خاطر كي تحكي طب مهندسين مش ماشي باش يعمل شويه فلوس، خاطر اللي ماشي للخليج باش يعمل شويه فلوس يمكن يعمل كونترا نتاع 5 سنين على ليميت 8 سنين ويقول لك نروح. خاطر حتى العيشه
1: اغلبهم ما يكملوش
0: وما يكملوش لي كونترا ولا دبي حاسني الفلوس. اما اللي مغري بالحق هو ظروف العمل المتطوره برشا واللي تخليه ينجح ويتقدم ويتطور في الاوروبا
1: يخدم مرتاح
0: هو باذن الله من هنا الغادي ان شاء الله نوليه
1: وحنا ان شاء الله نخليه الامل
0: نخليه به ل 24 سنه نجم نوليه دكتوره كيلوروب واحسن ولا بالامكانيات البدنيه وال والذهنيه اللي عندنا.
2: تونس قوه تونس في الزاد البشري اللي عندنا احنا حتى له الموارد البشريه اللي عندنا احنا على خاطر راهو التوانسه حتى كي بور لو ريكروتمون البيرسوناليتي تونيزيان والشخصيه نتاع التونسي وال
1: طبيعه
2: مش حتى طبيعة برك حتى الموارد متاعه الذهنية وطاقته
0: إمكانياته
2: اللي حتى الإنية اللي عنده هو دون يزيد معها قرايته فريمون من أحسن البروفيل اللي يتأقلم فاسيلمون ويعطيك كرياتور ويعطيك برشا حاجات صحيح. حتى في الركروتمون يبدأوا يلوجوا عليه البروفيل
0: أكونديسيون يزمو يلقى هالإمكانيات هذه الفطرية اللي إني ربما تونس يفهموها إني الفطرية إلا يفهموا إني أكثر من فطرية ذك علشان يبيني نترجم ساعات تلقى لانكادرمون اللي يلزمها تلقاه معناها منظومة تربوية لباس، بمنظومة عائلية أسرية لباس، على خاطر تو قاعدين احنا مشكلتنا غادي راهو في تونس اليوم، ما تشوف جينيراسيون تاعنا واللي اصغر منا شوية ولقاو لونكادرمون على مستوى الأسرة والتربية. اي بالطبيعة نحكي على المستقبل، نحكي على الأولاد تو اللي تحكي معاهم سهام، راهو من هنا اليوم رسالة الجيل هذا ردوا بالكم عليه، راهو هو المستقبل غدوة. إذا كانت تحكي 14 سنة تونس تحبها يلقاها معناها بلادي نجم يخدم فيها، نبداو بتكوينهم هما اللي يلزمهم يتربوا ويتكونوا كوم يلفو بالامكانيات الفطريه اللي حكيت عليها انت عند الانسان التونسي. اي بوي الميليو والاراده السياسيه اللي لازمها تكون موجوده في البلاد.
2: هي البيئه راه مهمه برشا. بيئه طبعا تنجم يكون انت حط بذره تعرف ان هي تحط لها البيئه مش ملائمه مش باش تعطيك، كي تحط البيئه ملائمه مع بذره مزيانه قدرة ربي تعطيك حاجة باهية. دونك البيئة اللي احنا فيها، احنا في مخاض مازلنا قاعدين نلوجوا على ثنيتنا. دونك احنا نتمناو انه هي تكون حاجة باهية، وباش تبني انت مستقبل صحيح يلزم يكون عندك جذور صحاح. باش نحكيو على جذور صحاح نرجع للذاكرة نتاعنا وموضوعنا جدودنا وتاريخنا وشنو عنا، واللي متشبع بتاريخه وجذوره قويين.
0: كي تحكي على جدود راك تحكي على 60 سنة أو أكثر.
2: نحكي على توت اون استوار، نحكي على
0: لا نحكي أعمارهم معناها الناس هذو.
2: أني ما نحكيش كان على الجدود، نحكي على الذاكرة الوطنية أون جينيرال
0: كلها
2: توت اون استوار. يعني أنت كي تبدأ عندك جذور قويين قد ما تكون تغمق متجذر، كي تقول اني عندي تاريخ تاع 3500 سنه مش كيما تقول عندي تاريخ نتاع 200 سنه. يعني امريكي ما عنديش تاريخ كي مش كيما اني تونسي عندي، تونسي عندي تاريخ 3500 عام حضاره وراي. شخصيتك باش تكون مختلفه. مش كيما باش تقول اني راهو راني ولد كما نقول واحد يقول كاني ولد الصحراء وعندي طبيعتي وعندي كذا، مش كما واحد باش يقول لك اني راني ولد بحر عندي تاريخ
0: والاخر ولد جبل.
2: كل واحد صحيت كل واحد عنده هويه تحكمه وتعطيك باش تزيد. دونك الشخصيه هذيك مع ليستوار بيرسونيل نتاعو هو وليستوار نحكي التاريخ الكل نتاع الانتماء نتاعو هو، وهذا علاش احنا نحكيو على الذاكره الجماعيه. والذئ من الناحية العلمية هي راهو الأطر الأساسية اللي تبني الهوية، انتمائك لهنا، اللغة، الحكايات، تعلمك التضحية، تعلمك الانتماء، هي اللي باش تعطيك ليزابيسي متاع البيرسوناليتي من بعد. وهي اللي باش تخليك أبسط حاجة حتى كي تقول بنت الأصول، بنت الأصول شنو ما
0: على خاطر هي مقصود بالأصول التاريخ اللي تنحضر منه والازدهارات اللي فيه.
2: أني بنت عليسة، أني بنت كذا، أني راني بنت القروان، أني بنتك مش تلقى عندك.
0: وخاصة يرجعوا في المرجعية نتاعهم كل المراحل اللي فيها نجاحات للمراحل هذيك اللي يرجعوا لها. دونك وعلى النجاح ما نجمو يلزمنا كان نبنيو نجاح
2: فوالا، هذاك هو المعنى اللي يخليك تقوى ويعطيك جذور صحاح باش تنجم تبني القدام وتطلع شجرتك عالية.
0: انت بتطرح في الموضوع هذا يا الدكتورة وئام القويضي بسيكولوجنا، احنا ما نناقشوكش وآرائك اكيد مبنية على دراستك في علم النفس، ولكن اليوم فما برشا توانسة يحسوا انه في المرحلة هذه سنين هذه خليني نقول 10 سنين أكثر شوية من الثورة لتوا ما يعبر عنه بالثورة، خاطري لحد الآن مازال ما تحددش الاسم الصحيح لما حال برشة توانسة حاسين وأنه قاعدين نعيشوا في التقهقر، خاصة مقارنة بمراتبنا وفي التقدم والازدهار وكذا مع الدول اللي كنا نتنافسوا معها. حسروا إحنا كنا الأولى ولينا الثالثين الرابعين، ساعات نقاروا إحنا ولينا حتى في آخر الترتيب في مجالات مختلفة اللي هي المؤجلات هذه. طبعا نحكي على مؤشرات التقدم والازدهار وفي كل المجالات طبعا
1: عبر التاريخ البلدان كلها اللي شهدت ثورات. أيوة. تاريخيا. أي. ترجع وتبدأ تشوف في نتيجة الثورة متاحة الثورة وإلا
0: ما هي المشكلة غادي ثورة ولا مش ثورة اللي تحكي عليه انت ثورة 100%
1: باين احكي لك
0: قادوها اراء تاريخي. وقادوها هي. افكار جديدة تقلب مع نظام قديم والافكار هذيك ديجا حاضرة وكيفاش باش يبنيو لها من بعد ما يطيحوا النظام هذاك حاضر. اسكو هذا توجد في تونس
1: بعد 30 سنة
0: يطيح النظام.
1: بعد 30 سنة باش يشوفوا النتائج تاريخيا هذايا وشنو
2: رحلة الوعي تبدا بعد 40 سنة. دونك
1: نحكي لك انا على النتائج زدت 10 سنين اخرين
0: على السيكولوجي يتكلم 40 يفرح قلبي 40 سنة انا نحكي ال 10 سنين قدام قالت لي 40
2: في القران قال 40 سنة مانيش نبدلوه. تاريخ جيل مش تعرف
0: اللي تحكي.
2: مش نسأل من بيت كيستيون للسادة المستمعين, احنا يندرى نحتفلوا بعيد الجلاء على خاطر احنا نتذكروا اللي صار, وإلا على خاطر احنا نلوجوا على إجابة للمعنى نتاع الحرية والكرامة اللي احنا قمنا عليها في الثورة. جي بوزي لا كيستيون اوترومون.
0: فما برشا ناس اليوم ينجموا يجاوبوا معنا طبعا على الصفحات عندك سهام, ويجاوبوا على كل اللي باش نطرحوه اللي بتطرحوا الأستاذة ويام طبعا, خاطر راهو مهم مستوى الحوار ظاهر اليوم باش يعبر كل واحد على كيف اللي تحكي فيه. سهام صحيح تعملت ثورات مبنية على أفكار وتجديد ونجحت بعد قداش قلتي
1: 30 سنة.
0: اسكو اللي صار في تونس هكاك وبعد 30 سنة يمكن نوصلوا للنتائج ولا لا؟ خاطر كي تبدا فما فكرة هي اللي قادت الثورة على نظام قديم باش تبني نظام جديد يبدا سهل, خاطر الفكرة تبدا واضحة وبرنامجها مسطر, يعني تنحي هذا وتبدا تبني في الاخر. اسكو احنا عندنا هذا في اللي صار في تونس والا لا في 2011؟ وهنا المشكلة الزيادة هو فما مشكلة هذا يتم آخر اللي هو يدخل في الكادر متاع الأمور التاريخية السياسية. احنا اللي مش نمشيو للبعد القيمي والوطني أكثر, وهي الأستاذة ويام معناها مسرة وأنه مهم بارشة في خصوصية الشخصية متاع الفرد اللي هو يتبني عليه الوطن في الأخر. سورتو جيل جديد, كل واحد باش يعبر على الفيسبوك على يوتيوب مرحبا بكم, وكيف كيف على 73 460 800 مرحبا بالجميع. فما سؤال يضحك ونلقاو ديما على الفيسبوك من باب الطرف نقولوا سهام شنو يطيبوا في عيد الجلاء؟ ما هو العيد الكل نطيبوا فيه, عيد الجلاء شنو طيب؟
1: والله يعني خليتهم في التحية ليهم في الـ في, الـ في الجارد بتاع بنتي وصغاري. لا لا مش ملوخية, شي طيبوا لهم مسفوف أحمر وابيض مثالج
0: أحمر وابيض وحلو.
2: يعني جاوني في طائرة على الصباح جايبين أخويا بفضله فرحة عيد الجلاء اليوم.
0: هذا هو
1: ما بيخدمش تلقاه
0: اليوم. ليكيب حرصوا على أنهم يلبسوا أحمر وابيض. أنا وزميلتي ربح لبسنا الأخضر خاطر تونس الخضراء, وانتم لبستوا الوان الرايه الوطنيه الكل مرحب به. شنو طيب وهذه نلقاو عند مدام عليا منصوري في عيد الجلاء. تستناكم على 73 460 800, وترافقنا في تنسيق البث المباشر. نجلة طيب عندها فكره نجم تفيدنا, ولكن اليوم تخرج لكم في برنامج صوت وصوره طبعا على يوتيوب وفيسبوك. ومعانا حمدي لحوال, ومعانا حمدي انت باش تواصل معنا في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للحصة. بعد النغم اليوم إن شاء الله نغامنا وطنية, نرجع معاكم ونبدأ في طرح سؤالاتنا. برشا أسئلة الحقيقة عنا مهمة اليوم, به توما تحاولوا جاوبوا معنا. يلا بعد نمشي.

0: عسلامة يا تونس. ماجدة الرومي بدينا بها اليوم برنامجنا. عنا حصة خاصة في برنامج من المجتمع، عيد الجلال، ذاكرة الجماعية والبعد النفسي. 63 سنة ذكرى سنة لعيد الجلال، وما مش غلطين الوليدات سهام كي جاوبوا قالوا لك هي تاريخ خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية، وتحديدا من بنزرت. اليوم بنزرت كل البلاغات عملت طلع على الأجواء في بنزرت، خاطر الأجواء عنا لهنا لقيتها راكدة شوية، فما شوية دربوات لما حالة في الشوارع الرئيسية في مدينة المونستير. أما الناس سبحوا راقدين، مازالوا ما خرجوا شوية. شفت هذاك علاش عندها بروجرام ويأمل ليكم التوبة هالرقدة الصباح، ولا شنو مش طيب ولا شنو مش يا خويا. يعملوا لهم أكلة يحبوها الصغار وقولوا لهم هذه بتاع عيد الجلي، هذه بتاع عيد الجمهورية، هذه بتاع فامارس، بتاع عيد الاستقلال، خليها تقط في ذاكرتهم. معناها علاش؟ خاطر هما مو باش يفهموه كان كي يبداو عاملين كيف بحاجة. عملوا لهم الحاجة اللي يحبوها.
1: هي راهو اللي psychologiquement parlant راهو الذاكره مش مجرد تذكر الحدث، راهو هي صناعه معنى. انت راهو الهدف نتاعك انك تصنع لهم معنى باش هما يفهموا هذاك شنو وعلاش ويفرحوا به واللي يتذكروه. دونك هذيك القوه فين معناها يعني.
0: قلت مدينة بنزرت، عملت جولة عبر الانترنت بالطبيعة. اليوم كما العادة الشوارع الرئيسية كلها مسكرة في مدينة بنزرت، فما وقفة أمنية كبيرة، الاحتفالات كلها في بنزرت، ولكن احنا كتوانسة الكل نحيي الذكرى هذه ونتذكر اليوم هذا. والحقيقة احنا الكلنا من الناس اللي ما عرفناش الاستعمار، ما يكفي انك تتفرج على فيلم، ولا يكفي انه يكون عندك الزهر، خليني أقولها بالتونسي كنت شكل حظ والله لما نقول الزهر، يكفي أنه يكون عندك الزهر وعشت مع جدك ولا جدك اللي عاش أيام عصيبة في عهد الاستعمار ويحكي لك حويجات. صدقوني على خاطر راكي ما تعيشش ويحكيولك، تنجم تتصور في مخيلتك وانت اليوم باش تحكي على هذا الكل ويقام. وأنه بون هم يحبوا يسوقون بطولاتهم العظيمة، وأنه الوقت ذاك ما كانش معناه أوسي غاف كل اللي يحكيوا فيه هما، وخاصة كي طلعوا علينا ناس بعد ما يعبر عليه بالثورة في تونس، والحقيقة يقلوا من نضالات الناس هذم واقع سهام غير ما نبتسمه، موجود ولا مش موجود؟
2: موجود.
0: أي وأكثر من أنهم يقلوا يزيدوا يتهمون بأنه يفتعلوا في أحداث ويختلقوا في أحداث وكذا. لكن تعرفوا حاجة برك، حاجة من اللي كانوا يعيشوها أجدادنا، وذاك علاش مشدد صحيح في أنه فيما يخص عيد الجلال أجداد كان صاير فيهم في حاجة برك من الحاجات اللي في عهد الاستعمار، والتفرقة اللي كانت بينهم هما أصحاب الأرض وأبناء الوطن وأبناء المستعمرين اللي يعيشوا معاهم واللي دخلاء، حوايج عاشوها عصيبة جدا. علاش احنا مش علاش باش نعرفوا نحبوا بلادنا ونعرفوا نحافظوا على سيادتها وحريتها؟ هذا هو المغزى في الاخر. والسيادة راهو ما تحافظ عليها كان كي انت تخدم بلادك وتخليها في مراتب، تخليها
2: كل حد من موقعه،
0: تخليها فرد مستوى هي والدول الكل اللي في العالم. خاطر العلاقات والصداقات ولو دولين ماش تحكي على صداقات، تحكي على مصالح.
2: مصالح
0: اي، ونهار اللي يلقاو باش ياكلوك ياكلوك. دونك يزمك تقوي روحك
1: انت لهنا. في ثلاثه محاور كبار
0: ومهمين،
1: ثلاثه محاور
0: اللي هما
1: باش نجاوبك.
0: يلا يلا.
1: الفكره الاولانيه انه شنو الحاجات اللي لازمنا نقولها، شنو الحاجات لازم نسكتوا عليها ما نعاودوهاش.
0: أيوة.
1: ما نقولوهاش. الفكره الثانيه انه وقتاش تولي الذاكره الاجتماعيه نتاعنا مصدر قوه وقتاش تولي مصدر ضعف. والثالثه شنو المعنى اللي احنا حاشتنا بيه باش نوصلوه وباش نتوارثوه، خاطر احنا نتوارثوه. دي مهمه ياسر. جو بريفير نبدا بالفكره المعنى، يعني اذا كنت حابه جوست كلمه بركه، خاطر احنا كي باش نحكيو التاريخ راهو مش معناه راهو صارت اكس اي زد، راهو حدث خرج اخر اخر جندي نقطه ورجع للصدر. سي با سوفيزون. علم النفس يقول انه الذاكره المشتركه تخلي فما استمراريه ما بين الماضي والحاضر نتاعنا، ما بين الاجيال. يعني يحس الفرد انه هو ينتمي لك المجموعه هذيك، الناس اللي تحكين عليهم انت توا اللي هما عاشوا استعمار وتعذبوا وكذا وخرجوا من بعد وكملوا حياتهم وجابوا صغيرات، والناس اللي عايشين توا في عذاب ازرق وظروف اجتماعيه خايبه وظروف ماديه خايبه، ولا هذوما الكلهم راهو فما استمراريه ما بين الجيلين الاثنين. ويلزم نكون هنا يحس الواحد انه هو ينتمي لك جماعة هذيك لك التاريخ هذيك وانه يشارك في تشكيل المستقبل متاعها باش يبني حياته. دونك هنا هي مراية محايدة للماضي مش صحيح تجيش تكون محايدة على خاطر فما وقائع فيها نعطيها برشا اهتمام وفما أخرى ما نعطيهاش حتى طرف اهتمام كل واحدة فما حاسة ديبون معنا أنت والوضعية. دونك هنا السرد التاريخي والوثائق التاريخية تظهر قيمتها لهنا ما عادش يعني مثلا فما برشا حاجات احنا في تاريخنا في التربية في التاريخ متاعنا في الكتب المدرسية فما حاجات كانت تتقرب طريقة ومن بعد توا في جيل جديد ولا تتقرب طريقة أخرى فما حاجات مختلفة. السرد التاريخي الوثائق التاريخية الحاجات الموجودة يلزمها بحث ويلزمها تدقيق ويلزم تكون حاجات واقعية. هذه الأولى. الثانية المعنى اللي نحب نوصله منها اسكو خاطر راهو احنا كيفاش نقولوا المعنى يعني احنا شنو الفكره اللي باش نوصلها منها الحكايه هذيك يعني
3: الغايه اللي انك مش تحكي الهدف
1: اي يعني احنا مش نحكيو كان حدث نحكيو على انه فما معنى للحاضر متاعنا يعني مش نقول راني نتذكر اخر جندي خرج اما حاجه بديهيه عاديه انا الناس كل هنا عمل اللي
3: مش حكايه تحكيه وكها
1: اي يعني اللي حاب نقوله راهو النضج الذاكره الوطنيه يبدا وقت اللي نجمع ما بين الوفاء للماضي متاعي وامم تو ان الصدق في الفهم متاعي راه مش حكايه بسيطه معناها مش حدث وكها راهو فما معنى يتبنى باش نبني به من بعد الهويه متاعي باش نقدم به القدام الهوية متاعنا احنا راهي تتبنى بطرق مختلفة يعني احنا مش جست هنا المعرفة عندها دور الأولانية. الثانية اللي نحسوه من هذيك الحاجة هذيك اسكو اني نحس انه احنا بالحق احنا خطرنا قويين احنا بالرغم ان ما عناش امكانيات نجمنا نغلبوا المستعمر القوة الاستعمارية لوقتها فرنسا شكون وشكون نجم يتحكي معها اسكو بالعكس نقول ملا ملا ملا قرار سياسي ملا حاجة بعث ناس هكا كونساس في معنى فينالمان المعنى هذا والإحساس الوجداني هذاك عنده تأثير كبير في بناية المفهوم هذا. والثالث هو المستوى السلوكي اللي من بعد باش يترجم على سلوك متاعي وقت اللي اني ان معناه شنو نعمل به التاريخ هذا صحيح احنا توارثناه وخذيناه اما شنو نعمل به يعني اني باش ناخذ القيمه متاع الوفاء ولا القيمه متاع الوطنيه ولا القيمه متاع الانتماء هذوما يلزمها تترجم سلوكات افعال مواطنه حاجه حقيقيه. السلوكات هذوما يلزم نتعلموهم والمستويات هذه الكل تحاولنا باش نفهموا التاريخ نتاعنا يوم انت
0: اي
1: هو الهويه نتاعنا
0: اي به هو اللي تقول فيه نظريا مهم والكلنا موافقينك اما احنا باش نبداو اليوم باش نبداو كيفاش توصل القيم هذه الجيل ما عاش حتى شيء ويمكن كما قالت
3: وقتاش تبدا تحكي لهم وتقول
0: ليه
3: انا عندي جيب لي جوست ملاحظه معناها مش نوصلها لجماعه معينين اللي هما حتى اني منهم اللي هما الامهات والاباء وزاد كيف المعلمين والواحد في الكل من
0: في البيت والمدرسه احنا اليوم راهو باش نحكيه وشويه زاده حتى في الفضاء العام معناها كي تخرج نهار عيد جلاله ما تلقاش حتى دراب في قريتك ولا في مدينتك
3: زاده اي ما نخليوش العلاقه مع صغارك هو انه هانو نهار بين قوسين فيشته ما تقراوش فيه وكهو هانو عيد الجلاله كلمه ومشي على روحك بالله نحب نقول لك المنشطات في الروضه مثلا ولا في المدرسه كي قدوه ما يقراوش يقول لهم راه عيد الجلاء يقولوا شنو هو في كلمتين واش يستحق برشا راه فسر له هو شنو عيد الجلاء علاش احنا نحتفلوا به هو شنو حكايته حتى
0: وعلاش في كلمتين سي
3: مش يقول لي ما عنديش وقت انا جودني

0: واعطيهمش عالم تونس ابيض هانك لون واحمر وابيض واعطيهم الاقلام وكهو فسر لهم هو ذاك شنو شنو. لا تو انت في الروضه عندك اكثر وقت كيف كيف عنا قلنا احنا حتى تعدينا المدرسه وكل مش عالم هنا والله لون عالم وتروح عالم وكهو غدوه ما نقراوش كهو عند الجلاء ندر شنو. حتى الاسم قلت لك يحسبوه عند الاباء اني يعني جمله عمرها 5 سنين ما يعرفوش حتى شنو
1: معناها. ضحكتني انا كي قلتها لي قلت لي يحسبوه عند الاباء قال نعطيو كادو البابا في عيد الجلاء بالك بوك حارف في بالزرت كله
0: الجملة هذه
1: قال نعطيو كادو البابا في عيد الجلاء
0: يحسبوا عيد الاباء عيد الجلاء
1: عرف علي
0: معناها شنو. انا نحكي لك راهم ما يعرفوش شنو معناها في مخه كهو هنا عيد وطني ما يعرفش حتى معناتها عيد وطني ما يقراش
1: ما يعرفش هو ما يقراش وكهو قالوا له عيد الجلاء يقول ساعات حتى ما ينطقش صحيحه في بالك ولا
0: يعني قلت لك قال عيد
1: حتى في النوط اي فوالا عيد الاباء مثلا عيد الجلاء اي. احنا اليوم نحكيوا على مشاريع وراه ربما استاذه وئام على خاطر انت أصلاً صاحبة الفكرة في المشروع هذا اليوم مهم وأنا ديما نحلم أنا في نهار باش نخدمه على خاطر نعرف أهميته برشا باش يقول لك فيش يحكي وشنو هذه باش تعمل لنا شطر نهار معناها صبحية التلامذة مرة عيد جلاء ومرة عيد استقلال أي عيد جمهورية جي في العطلة مش مشكل ومرة شنو هي العياد الأخرى
0: عيد شهداء شهداء
1: زاد يجي 9 أبريل يجي في القراء وعيد الشغل يجي
0: عيد
1: الشغل حاجة أخرى
0: في مارس عيد الاستقلال
1: عيد قلتها عيد الاستقلال باش يقول لك هذه معناها باش تضيع لنا وقت وإحنا حاجتنا بولادنا أي حاجتك بولادنا ولادك مات فيزيك يطلع لك عالم من درشنو اي وبعد كي توصلوا هو ما عنده هويته. ما عنده حتى هويه وقيمه الوطنيه عنده ضعيفه تو تلقاه طبيب طياره
0: وكيما يقولوا بتوش
1: فوالا اول ما يعمل يخرج الخارج ويخليك انت هنا ايش عملت
0: شو
1: احنا نبنيو الانسان قبل ما نبنيو الادم غاره في تونس رانا قاعدين نعملوا بالعكس
0: بالعكس
1: مشكله
0: القرايه القرايه
1: تفضلوا استاذه
2: هي راهو الفكرة اللي هنا اللي احنا حبوا نوصلها انه احنا رانا مش نخدموا على هما تخافولي الأولانية انه احنا رانا مش نبنيو هوية الصغير
1: أي.
2: يعني احنا مش يولي عنده هو يحكي بالنحن ينتمي
0: نحن
2: الصغير اللي ما يحسش انه هو منتمي لك البلاصة هذيك وما عندوش انتماء لك البلاد هذيك راهو اوتوماتيك ما عادش باش يخمم فيه ما عادش نحكي على حب ما عادش نحكي على احترام ما عادش نحكي على حتى شيء هذوما قيم مبادئ باش يتغرسوا
1: يعني راهو سامحني على المقاطعه
2: ايه؟
1: الصغار اليوم وشويه من المراهقين وشويه من الشباب معتبرينها محطره في بالك ولا
2: بيان سور اي
1: اي توجع راهي الكلمه على الاخر ونعرف برشا يسمعوا فيها باش يتالموا منها اما راهو بيه كي نواجهوا واقعنا راهو معتبرينها محطه يستنى باش ياخذ الباك باش يخرج
2: ايه؟
1: ويستنى باش يدبر اوراق باش يخرج ويستنى في حرقه باش يخرج معناها محطه قاعد عايش فيها توا ويتكتك كيفاش باش يخرج منها محطه
2: شوف هو راهو الواقعيه باهيه لكن الحس النقدي خير يعني اني نعرف انه هذه راهو حقيقه موجودة.
0: موجوده
2: يعني اني كي باش نحكي له ولا على ماضي راهو اني باش يقول لك شنو فاش تحكي لكن الهدف انه احنا راهو نفهم انه راهو صحيح احنا عندنا مساحه نعيشوا فيها نعيشوا فيها مشتركين مع بعضنا تجمعنا حقوق وواجبات وتجمعنا مصالح إنسانية ومدنية دونك أني لفت أني يعني نفهم هذا مبارك تخليني ننفتح على العباد الكل الموجودين في الرقعة هذيك وتخليني قادر أني يعني نتعامل حتى مع رقعات أخرين دونك أصلاً أنت كي تخمم باش تعيش البرة يعني يكون عندك قابلية باش تتعامل مع ناس أخرين منطق آخر كونك منفتح القيم اللي نحكيه عليهم أحنا الانتماء ونحكيه على كيما كي ناخذوا ما نعرفش يعني الإكزامبل باش نحاول نقربه يعني أني كيفش ربي صغير يحب البلاد متاعو أكهو به أما كين ربي مواطن يفهم ويعرف أنه نحب الوطن متاعنا راهو احترام الإنسان مهما كان اختلافي معاه وأني نحافظ على الممتلكات العامة وأني نعرف وش معناها صدق وش معناها إتقان وش معناها أمانة وش معناها مشاركة في الحياة المدنية راني لهنا فرصة خرجت بها الصغير هذاك من الانتماء العاطفي أني يعني تحب تونس وكهو اللي كان تحكي لنا عليه الصغار كل يقولوا نحبوا تونس إلى مواطن مسؤول غدوة دونك هذا الهدف انه انت تقريه الحكايه هذه في المدرسه وتوريه له في الروضه وكجد يحكي لي عليه سي تري امبورطون انه انت راهو تطلع به النيفو اعلى احنا حاجتناش جوست بالمحبه المحبه راهو عواطف نحب تونس الناس كل باش نحب

0: وها تونس خاطر احنا عايشين فيها تولدنا فيها. كيما تقول بنتي انا خرجت من كرشك نقعد نحب، اوكي تحبني ونحبك باهي، لكن تحترمني ونحترمك نيفو اعلى.
1: اي صحيح.
0: دوك احنا هذا فاش نحكيو اليوم رانا احنا نحكيو على النيفو الاعلى، نحبوا نخدموا مع الوعي المواطني اللي يقدم بينا المسؤوليه اللي تخلي عنا مجتمع صحيح عنده ذاكره عاطفيه لكن عنده مسؤوليه تجاه البلاد هذه.
1: بيه. احنا تو باش نمشيو ايتاب خيتاب خاطرنا دخلنا في عمق الموضوع ويام فرحنا برشا انه عندنا البروغرام اليوم باش نقولوا فيه الافكار المزيانه هذه ونستغل وجودك معنا وانت محاضره معنا الحصه. نمشيو ايتاب باريتاب، احنا باش نعرفوا اش معناها ساعه الذاكره الجماعيه، علاش بعض الاحداث تبقى حاضره عند اجيال كامله وعند اجيال اخرى زاد ما نلقاوهاش، كيفاش تنتقل الذاكرة هذه مجدود للأبناء وأبناء الأبناء، الذاكرة الوطنية تقوي الانتماء ولا ما تقويش؟ تقريبا السؤال يحمل في الطيات والجواب، هو أي كيف نحافظ على الذاكرة من غير ما نبقى أسر الماضي، معناه ما نحكيه كان على بطولات كانت في الماضي وكهو الحاضر ننسوه، وهذه مشكلة زادة حتى ذي بيج أخرى نجم نقعوا فيها. احنا عملنا احنا وصلنا، لا
0: هي الأقوى من هكا على خاطر الكبار كي يحكيه ويقولك احنا تعذبنا وانتم شنو ريتوا من الدنيا. هذه هي الإشكالية اللي عندنا
1: مشكلة.
2: قيتوا حاضر عادي، يقول لك قيتوا كل شيء حاضر،
0: اي انتم شنو ريتوا من الدنيا، شنو ريتوا من العذاب، ما ريتوا شيء،
2: ريتوا شيء
1: كل شيء حاضر. فما اتهامات بين ثلاثة أجيال كبيرة راهو اليوم، لأنه احنا معناه اجدادنا احنا او ابائنا يقول لك احنا عشنا النضال وبنينا الدولة. انتم الجيل اللي جا لقى كل شيء حاضر، كي توصل لمستوى اولادنا، بون خليني نقول انا اكبر منكم، اولادي شي يقول لك انت ايش حضرت لي نلقيت ما لقيت فيها شيء البلاد، علاش نحب نخرج للخارج مثلا باغمي الحاجات. اي دونك هي لهنا حتى بين جيل وجيل على ثلاثه جيل برك نحكي راهو مش برش. فما مشكله راه مشكل، والكل مشكل يحكي على البلاد على الوطن.
0: اي
1: به قبل ما نمشيو احنا للحوار نتاعنا هذايا وشويه باش ناخذوا هكا معاك استاذه شنو ما الميكانيزمات اللي باش نوصلوا بيهم القيم هذه اللي حشنا بها توصل كسوا في الاسره ولا في المدرسه ولا في الفضاء العام. بدينا شويه سهام هي بدات دخلت بينا الروضه ينجموا يعملوا بروجرام، قلت لنا حتى المكتب وحتى وزاره التربيه تنجم تعمل مشروع كامل، راه مش باش يقلقك انت ثلاث ايام في الكالندريي نتاع القرايه انه تولي فيها انشطه خاصه بالاعياد الوطنيه وتكون موجهه وتكون مداغنه، خاطر ولاد اليوم يحبوا الصوره والصوت. تنجم تجيب له انت تعمل له حتى بروجيكسيون تاع تيلي فيلم بربع ساعه يحكي له على حقبه معينه، يحكي له على كذا كذا باش يحس باش يعيش، مش تجي تقعد تقري فيه في درس مكتوب في الورق ولا تعطيه كتاب تقول له اقراه ولا لخصه، لا سي با سا، امشي به خلينا نقولوا
2: اكثر فاعليه
1: للوسائل اللي هو يتفاعل معها اكثر، معناها هو يقبلها اكثر. كما العاده سهام عندها حكايه، نبداو بحكايه سهام، يلا نسمع مع بعضنا ساعه تقول لنا حكايتها في عيد الجلاء.
2: حكايتنا اليوم نهارنا اليوم سبيسيال 15 أكتوبر، نهار محفور في الذاكرة، نهار تبدلت فيه الحكاية وتكتب فيه للتاريخ رواية، نهار قالت فيه تونس بصوت صارخ أرضي موش للغريب وقراري موش للبيع، وحريتي ما هيش هدية من بعيد، وحريتي حق والحق ما يذيعش مدام وراه شعب عنيد، قال بصوت وحيد إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر، واستجاب القدر وصار النصر والكل شارك في رفع الظلم والخطر، اللي بالكرتوش بالعصي وحتى اللي بالحجر، إلى أن القيد انكسر والشعب انتصر، من بنزرت من أرض البحر واللمواج من أرض العزة واللمجاد، عام ورا عام والذاكرة ما تنام، واللي ضحى ما يتنساش، واللي زرع الحرية ما يرضاش يشوف غرس ويذبل ويعيش في الظلام، خاطر الجلاء مش آخر جندي يرحل وإلا عالم يرفرف وإلا نشيد يتقال، الجلاء عهد يتجدد وواجب يتأكد وحب للوطن في القلب يتجذر وفي التاريخ يتخلد، اليوم يا أحفاد يا مستقبل البلاد يا أمل لمجاد وفخر لجداد وعزة العباد، اليوم ما يكفيش نفتخروا باللمجاد وإلا نكتفيه بحكايات الأجداد كهو، يلزمنا بالفعل نكونوا خير الأحفاد، نصونوا الأمانة ونحفظوا الكرامة، وعاشت تونس حرة أبية، تونس أمس حكاية نضال، وتونس اليوم أمانة رجال، وتونس غدوة حلم أجيال وولادة أبطال، وعاشت تونس حرة أبية.
1: يعطيك الصحة غبوس يعطيك الصحة يعطيك الصحة مزيني الكلمات ويمسوا
2: إن شاء الله يمسوا إن شاء الله
1: يمسوا غبوس
2: يعطيك الصحة والله بالدموع والله الواحد يكتب وحب الوطن الحقيقة تقولوا احنا البنك معتبريني من جيل جديد معناتها رانا والله تربينا قبل وحدنا وكان عندي هكا معناها مش في العائلة لكن نذكر جارنا والله يرحمه معناتها راجل كبير وكل كنا قبل نعملوا مواضيع هكا نحكي وقبل خاصة في التاريخ والله كانوا يعطيونا المعلمين ان نعملوا معناها بحوث مشتركه وملفات وكل نمشي ونتلموا ونقعدوا في دار واحده وكان عندنا الحظ عندنا الزهر كما انت
1: قلت
2: الزهر بو صاحبتنا معناتها شارك شويه هكا في النضال وتربط في الحبس وكل كان يحكي لنا على شويه من المعاناه بصير والله نذكرهم كلمات الله يرحم يسيبوا جمعه يحكي لنا يقول راهو يربطوهم في الحبس وما يعطيوهمش ماكلة يجوعوهم يعطيوهمش الماء وقت اللي يعطيوهم الماكلة اش يعني يعطيوهم ماكلة مالحه بزيد ملح ويمنعوهم من الماء وبخلاف معناتها هو احنا خاطري مكنش العمر صغير ما عطناش مشاهد موجعة ولا حاجة نذكرها عمري 12 سنة معناها يعطانا في الخفيف ولكن حسيناه برشا نحن وقتها معناها متعطيش ماكلة تحرمه في الحبس في البرد في ما يدوشش ما حسيله وحكينا الحقيقة حاجة
1: اي علاش قلت لك اللي عنده زهر يكون عاش مع عبد عاش
2: اللي
1: وخاصة فما فقرة مهمة وقت الحربين الحرب العالمية الأولى والثانية تلقى شكون في جدادك عاش حتى نسيره تقول لك كيفاش عاشوا اللوطة في القبو متاع الدار وكيفاش خباوا لقطانية وحتى القمح والفرينة ما خلطوش عليه يرحيوا في القطانية في القبو متاع الدار ويعملوا منها في الخبز ويأكلوا خاطر كل شيء يتسكر وعاشوا العذابات ورجالهم وين؟
2: الحرب
1: رجالهم في الحرب ما همش بحذاهم وما يعلموا عليهم حتى شيء
2: رجالهم أولادهم أي. حتى أولادهم
1: وتوصلهم أخبار اللي هو مات واللي هو حي وحتى اللي موت ما يوصل لهم بالحق كان
2: بعد
1: كان بعد
2: يعني
1: أنت المجرد أنه توصلك لحكايات هذه من الناس بالحق عاشت الفترة هذه كرا وتخلي في في بالك وتخليك تهتم
0: راهو الألم اللي تحكي عليه أنت ما بين الأجيال راهو يتوارث حتى هو راهو تاريخ une histoire بيرسونيل راهي فيها توت ليستوار فاميليال الكل معناها احنا تنجم تنتقل الالام نتاع الحرب اللي تحكي عليهم انت هذوما مثلا والتجارب المؤلمه من خلالك الصمت اللي ما بين الاجيال تنجم يكون تلمو عاش دي شوك ما حكى حتى شيء ويقعد الحكايات المتكرره اللي تقعد ديما احنا تعذبنا احنا تعذبنا احنا تعذبنا فما حكايات تقعد ديما ولا انماط الخوف نتاعهم وإلا الحذر في التصرفات مع الماكلة مع كذا يقعد راهو الكومبورتمون راهو يقعد تلقى مثلا في منطقة تلقاهم يخدمين برشا وإلا يردوا بالهم ديما عندهم العولة ويردوا بالهم حاجات تقعد الكومبورتمون بتاعهم هذاك يقعد دونك الطريقة تفسير الأحداث نتاعهم هذيك راهي تتوارث ويدرس في موضوعات الصدمات هذوكم اللي عاشوهم الكبار ويتوارثوهم الصغار هذوما راهم خبرات تقعد ما بين الأجيال هذا راهو ما يعنيش ان هي راهو حتمية أوتوماتيك اني ولد ولدي مازال ما تخلقش باش يعيش اللي اني البسيكوتروماتيزم اللي اني عشته سي با ايفيدون ماهوش اكيد لكن الأبناء ما يتورثوش بالضرورة الحالة النفسية متاع أبائهم هذيا
1: أي
0: نجم تكون تأثر خاطر مش يتربوا عليها باش تكون موجودة في التاريخ متاعهم ليستوار بيرسونيل متاعك راهي فيها بارتي من ليستوار متاع لا غراند فامي ترجع بالتاريخ متاعك كيما الجينات متاعنا راهو الجينات متاعك كيما تورثهم كيما تورث المشاعر متاع عيلتك زوز يتوارثوا باختلاف تنجم انت عندك جد جد جدك عنده عين زرقاء تجي ويجيب ولدك عينه زرقاء فما نفس الشيء في ليزيموسيون عاش مشاكل عاش خوف طريقته كذا تلقاها من بعد نفس الطريقة دونك اللي نحب نوصله لهنا هذوما الحاجات اللي تعلم يعني البيئة الأسرية متاعنا هي اللي تعلم الدعم الاجتماعي ما بيناتنا عيلة نحبوا بعضهم فما عيلة كل واحدة على روحه هذوما نتعلمهم التجارب الشخصية متاعنا والقدرة على التكيف راهم هذوما حاجات نتاخذوهم من التجارب هذوما دونك الحفظ الذاكره نتاعنا الوطنيه اون جينيرال صحيح هي توا احنا عندنا تاريخ حدث الحدث هذا راه مهم برشا ما نحكيوش على توريث الخوف ولا توريث الكراهيه للناس الاخرين اما نعرفوا انه راهو يلزمنا فما معرفه فما اعتراف باللي صار فما التضحيات ونعزوا الامان النفسي عند الجيل اللي قادم. دونك انك مش توصل المعلومه مهم ياسر انك توصل هذا وهذا من غير ما تخلي كما كانت تحكي سي بوجان كاش يعطينا لي تصاور شوكانت اي دونك كيف كيف راهو باش ياثر في الكومبورتمون تاعو ومش لازم نقلو. دونك
1: موجود نجمو ناخذوا الاحداث الشوكانت كيما عاشوها الناس بالشكل هذاك اللي هو
0: موجود فينا
1: اي
0: يلزمك تعرفوا باش تعرفوا منين جاك اصلا معناها ساعات الوعي نتاعك انه هي راهو انا عندي في الهستوار نتاعنا راهم عاشوا لفامين عاشوا تجربه الخصاصه ولا هذاك دوك خليني اني راني في الماكله راهو الكومبورتمون نتاعي راهو نقسم ننظم
1: ونخبي والعولة من جيت والتخبية من جيت والقبو اللي يعملوه في الديار من جي اللي يقولوا فما ناس يقولوا قبو ناس يقولوا سرديب ناس يقولوا
2: مش بيت الخزين لا
1: كاف لا لا لا اللي تحت دارك البيوت اللي يعملوهم تحت الديار هذوكم
2: اصلا
1: راهي فما
2: عندنا اوكليت راهي تو احنا بار اكزومبل عسيت الزقوق ولا خرجت من المجاعة والخصاصة
1: ورحاول الزقوق في الشمال بشي يستغذوا بيه ورحاول القطانية في الساحل وراه ما حسيلوا عاشوا حاجة
0: ما قعدت لناش مشكلة الوجيعة متاع المجاعة والوجيعة متاع الخصاصة ما قعدت لنا ذكرى مزيانة حاجة مزينة حاجة احتفالية
1: أما ما نعرفوش تاريخ عصيت الزقوق ويعرفوا يعملوا فيها في المولد وشيخين ما عندهاش علاقة بالمولد يجد في وقت اللي عصيب ما لقوش فيه الحبوب اللي يتلولوها في العادة يمشيوا للزقوق على كل هي فما برشا حاجات وبرشا ذكريات النجم نعيشوها وتخلينا معناها نتذكر بين الذكريات كي كانوا يحكيونا الكبار متاع العائلة تقول لك نهار الاستقلال راهي نساء خرجت نساء تعرف نساش معناها فمنساء متخرج راه من اللي تعرس تخرج لبلاستها ومضغط يب كلها وكانوا يعملوا أبار السفساري راهي تعرف تعرف الخامة تغطي بها وجه أي اللي تغطي وجه الخامة ذيك والسفساري تقول لك نساء خرجوا علي زغرتوا علاش تقول كي تسألهم شو تقول لك لكن تعرف شو معناه يزولك كبتك باش يحارب ومش مع بلاده يحارب مع المستعمر وما تعرف عليه حتى شيء كي يجي يقولوا لك المستعمر سيئ وراك ارتحت منه وارتحت منها زين ولدك مش تخرج تزغرت بلاس افساري ولا تولي ما عادش تولي في فئة اخرى معني دونك فما مراحل مهمه برشا احنا باش نرجع على برشا حاجات منها الذاكره الجماعيه وشنو تعني استاذه وئام فما تفاعلات سيهان نكملوا بها ونخرجوا الأخبار يعني.
2: بداوا يصبحوا علينا وعطونا برشا كومنتارات مزيانة وبكلهم بالأعلام هكا ترفرف في الكومنتارات
1: حافل اليوم حافل موقعنا
2: ربيه ما شاء الله مدام ناساسي تقولنا صباحكم معطر بالعنبر ومسك الخير والأنوار والبركات الأحلى فريق نتمنى لكم صبحية ممتعة بالصحة والراحة والسعادة يعيشك أنت زادة دمت مستمعة وفية مدام محبوبة صبح علينا حياة شرف الدين كيف تصبح علينا بعثت لنا برشا ورد منى ساسي بعثت لنا برشا علامات وقالت لنا كل عام وانتم بخير هذوما هما الكومنتارات
1: احنا وانتم ان شاء الله يا ربي وتونس الكل حياه محبوبه مدام منى يعطيكم الصحه الاوفياء نتاعنا ومرحبا بكل ردود الافعال والناس اللي عندها افكار والمربين اليوم في راحه تسمعوا فينا اعطيونا مقترحات تشوفوها انتم مناسبه خاطر اكيد في مجالكم تفهموا اكثر منا احنا هكا نحلموا تحبوا هكا بروغرام تعملوا وزارة التربية انتوما شنو تشوفوا اعطيونا المقترحات ومرحبا بها راهو نقراو كل شيء
2: جاني مقترح طريف توا كي سمعوا الفقرة متاعي مستمع ذي من الجزائر الشقيقة مدام خديجة
1: مرحبا
2: احنا تعرفنا لبعضنا في إطار الكومبيتيسيون والعالم هذا اللي نمشي نهزه معانا في المشاركات وفي البطولات وكل قالت لي لو كان بربي خلنا نقراها كما هي كتبتها كون زدتي درتي زغروطة باهية مع هذو الكلمات الزينة
1: اوه ديري يموتوا على الزغريت هذوك اكثر منا راه
2: معروفه بالزغروطه نتاعي معاهم كل ابطالي نزغرت عليهم
1: اسمها هي مدام
2: مدام خديجه
1: خديجه راهو مش داخل في تقاليدنا نزغرتوا في اللونتين في ذا هذاك المشكل
2: يسالوني جوست اللي احنا في اللونتين
1: يسالش احنا فرحانين
2: المخرج
1: يعطيك يلا نمشيوا الاخبار وبعدها نرجع لكم نواصلوا معاكم ومرحبا بكل تفاعلاتكم الناس الكل

0: تمام 11 صباحاً على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم صحبة وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وذلك بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهداء ببنزرت وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. استقبلت وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان صباح اليوم 31 مصابا إثر حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة كانت تقل عمل قادمين من معتمدية الشبيكة في اتجاه مصنع بمنطقة رقادة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية. وأكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، مشيرا إلى أنهم يخضعون حاليا للإسعافات والفحوصات اللازمة بوحدة الأغالبة. تم خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة الإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى، وذلك في إطار التخطيط للتنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة وتعزيز التنسيق بين مختلف البلديات والهياكل المتداخلة. انتفعت أكثر من 250 امرأة بمختلف الفحوصات الطبية التي تم تقديمها ضمن القافلة الصحية لتقصي سرطان الثدي عبر المصحة المتنقلة مامولايف التي نظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أمس بالمستشفى المحلي بوفيشا من ولاية سوسة. ختاما، أسفرت جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية سوسة لدراسة المقترحات الفنية المتعلقة بتحديد المقاطع التقليدية المهجورة الملائمة لوضع فواضل البناء والهدم بالجهة وتقييم مدى صلاحيتها للاستغلال عن الاتفاق على اختيار عدد من المقاطع للاستغلال بولايتي سوسة والمنستير بما يتيح توفير فضاءات منظمة للتصرف في هذه المخلفات، وهذا سيحل العديد من مشاكل فواضل البناء بولاية المنستير. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل من جديد. برنامج من المجتمع اليوم عيد الجلاء، الذاكرة الجماعية والبعد النفسي. بدينا نحكيه في إطار عائلاتنا، في إطار مؤسستنا التربوية وفي فضاءاتنا العمومية. زادة كيفاش نعطيه البعد القيمي للمناسبات الوطنية ونصلحه منيح ما هويتنا وبطبيعة نبنيه انتمائنا. طبعا نحكيه خاصة على الأجيال الجديدة كما العادة. معنا بسيكولوج البرنامج الأستاذة وئام قويدي، أهلا وسهلا من جديد. معنا سهام الدرعي في العمل الصحفي ومتابعة تفاعلاتكم، أهلا بكم على الصفحة. طبعا مازلنا ناخذوا في تفاعلاتكم، إذا كان فما تليفونات حاضرين حمدي مدام علي يلا ناخذوا تليفونات بعدها نرجع معك أستاذة وئام باش نزيدوا نحكيوا على الفقرات اللي حضرناها. ذاكرة شنو معنى الذاكرة الجماعية، الذاكرة كيفاش تنتقل من الجد للحفيد. هنا باش ناخذوا بطبيعة الطرق، طرق الوسائل. يلا نقولوا ألول أول تليفون. صباح النور.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بنتي، شو أحوالكم؟
0: الحمد لله، الله يخليك سيدي. مرحبا.
1: العبد لله، مش نقول لك باختصار.
0: أيوة
1: فهذا الموضوع اللي فهم الكل فهذا. الله يرحمك يا زعيم لحبيب ورجيب، الله يرحمك ويرحمك عظيم عظيم.
0: يرحم الله يرحمه ويرحم كل مناضلي الوطن به.
1: والله والسيد دلال الرئيس زين العبد بلالي الله يرحمه ونعمه.
0: الله يرحمه من كل
1: زمريك. فهمتوا ليه؟ الثورة اللي احنا نقولها ثورة، ما هيش ثورة، فوضى مش ثورة. وهلا اسمع هات شوف سوريا، عارف كلهم يطالبوا في تونس. تعرف منعت من الثورات هذه كانت تونس، خاطر عبادها مفكرين. فهمت؟
0: به؟ فما مستوى وعي معناه.
1: اي واعيين، واعيين باللي فما ويفهموا شنو فما والجبال. انا علاش ما تورطناش احنا كيف سوريا وكيف ليبيا وكيف اليمن وكيف برشا برشا اللي قاموا بالثوره. ما هيش هذه الثوره فوضى، ما هيش ثوره. لا تصلي على النبي، انا في عهد بورقيبه، انا تو عمري 70 عام.
0: اي ما شاء الله ما شاء الله.
1: نقراوا في المدرسه. الصباح الصباح الناس كل التابه كل يشدوا صف ياخذوا كان عليهم وطرف خبز وطرف جبن.
0: بربي انت فرصه جيت، خلينا نرجع الموضوع نختارنا من ثورات الدول الاخرى. وبربي ما نحبش مقارنات مع دول صديقه وشقيقه وكذا. خلي كل واحد وعنده ظروف سياسيه والاقتصاديه وظروف، وزاده حتى ما وقعه الجغرافي زاده مهم. كل شعب عنده تفاصيل مهمه برشا. احنا خلينا في بلادنا وفي عيد الجلاء نتاعنا. كي كنتوا تقراوا المناسبات الوطنيه كانت تلقى حظوتها في المدرسه وفي المعهد عندكم؟ معناها شنو كانوا يعملوا في المناسبات هذه؟ شنو كيفاش كنتوا تحيوا الذكرى؟ عيد الاستقلال، عيد الجمهورية، عيد الجلاء،
1: عيد الاستقلال، عيد الاستقلال، عيد الجمهورية، عيد الجلاء، عيد كذا، عيد الشجرة، عيد نغنيه الأعياد يا رب، نغنيه الأغاني
0: الوطني،
1: الأغاني الوطنية، ألا خليجي، حماة الحماة، بني وطني، الكل هذو منغنيه. فهمتوا لي؟
0: في الساحة نتاع المدرسة؟
1: هي في الساعه نتاع المدرسه.
0: ايوه والمربين شنو كانوا يقولوا لكم في المناسبات هذه؟ شنو ما المعلومات اللي مروها لكم؟ شنو ما النشاطات اللي تعملوهم اذا فما نشاطات بطبيعه في الوقت هذاك؟ خلينا نعملوا مقارنه نتاع واقعنا توا.
1: النشاطات نتاع وقتها يقولوا لنا وفلان شمل وفلان دار وبرجيبون مشيه وبرجيبون جي وكذا. هذا كل نحكي فيه. اتوقع نحكيك في الوضع، في الوضع في الوضع معناها قبل الخير بياسر من تو.
0: وجهه نظر.
1: الله يرحم ورجيب الله يرحم الكل. استتباب الامن هو الحياه. احنا تو لا تامن مستتب معناها تو لا الصغير يخاف في الشارع والمراه تخاف في الشارع. احنا في عهد بورقيبه في عهد زين المراه نصف الليل تتغطى في شراها ولا بتخليلتها، يعني تو بالقلعه كبيره. القلعه كبيره عندنا قبل كنا عندنا التخليل الكحلة، تتغطى بتخليل الكحلة تمشي دار الناس وتمشي دار المية وتمشي دار الدنيا كل. لا يكلم احد وما جاوب احد.
0: فما ظواهر سلوكيه اجراميه جديده في شوارعنا ظهرت حقيقه الحقيقه. ما ننكروهاش. اما ما نبداوش زاده متشائمين على الاخر، على الاخر ربما الاصلاح ينجم يكون بشويه اراده. اي هو واقع صحيح ما ننكروش شيء، اما ما نتشائموش لك الدرجه. يعطيك الصحه سيدي، شكرا ليك. وبه رجعت بينا للمدرسه نتاع عام قداش سي محمد؟ عام قداش المدرسه؟
1: انا من مواليد 1965 انا 64 في مدرسة ابن خلدون في القلعه كبيره.
0: اي اللي حاضرين معاك كيما سيهام حتى امها وبوها مازالوا ما تولدوش الوقت هذاك. اي يعيشك سيدي بارك الله فيك.
1: يطول عمركم بالخير.
0: بارك الله فيك الله يخليك سيدي يعطيك الصحه. لما حاله هو قال معلومه باهيه قال في الوقت هذاك كانوا ديما يقريونا كيفاش عمل البرقيبه وين مشى وقت جا كيفاش مشى. فما قال حقيقه هي كل واحد يفهمها كيما يفهمها. برقيبه مشى برقيبه جا. دونك احنا اليوم ربما اكثر انفتاح الحقيقه واكثر حريه في انك تحكي الوقائع كما هي وما تطلعش من زعامات ناس وما تهبطش من نضالات ناس اخرين في المقابل. به مازال تليفونات حمدي عندك مكالمه اخرى. الو صباح النور مرحبا.
2: الو صباح الخير.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
2: بنتي.
0: عسلامة مرحبا.
2: نهاركم سعيد
0: ونهارك طيب.
2: اول حاجه انا من جيل اللي يزمني ومانيش نسيتهم انا في حسب عمري.
0: أيوة.
2: انا مولوده عام 47.
0: ايوه ما شاء الله ربي يعطيك طول العمر والصحه.
2: واحده قريب لسنين تويكا
0: ما شاء الله.
2: اي بنتي انا رحم على شهدائنا. انا من اللي نثبت على حرب نزرت الله يرحمهم نثبت عليها في جويلية هي وعيد الشهداء وعيد الجلازة مقترن بحرب بنزرت.
0: أيوة
2: أي هو جه لخاطر حرب بنزرت. سوى الحمد لله الحمد لله فرحت من الأول. كنت باش نقول لكم راهو ولد بنتي اللي عمره 12 سنة هو ونديدو كيديو ما يقراوش فما عطلة يعملوا أغنية وتبدا كالأغنية فيها برشا ميوعة راهو مش حكاية فيها تفدليك ميوعة اللي هما باش يبطلوا. خليك هو دخل مازال كيف دخل كان عنده رياضة. وانا قلت له انت عطلة؟ قال لي ايه. قلت له عطلة نتاع شنو؟ قال لي عطلة نتاع الخريف في الوقت.
0: الله الله خريف هي مازال عطلة الخريف هي نهار تبدا نهار الاثنين 26
3: ماهيش عطلة الخريف عطلة نصف الثلاثي.
0: ايه نصف الثلاثي الاتي قولوا خريف احنا قبل هكا.
2: لحيت عليه قلت له ليه ليه انا نحب اليوم شنو علاش عطلة؟ يا اخي الحمد لله فرحني. قال لي عيد الجلاله. عيد الجلاله قلت له ايه وعلاش هو عيد الجلاله؟ دربت فيه خاطر انا نخليه مرتاح معايا.
0: اي حبيت تشوفوا شنو يعرف.
2: عيد الجلاله لخاطر اخر جندي فرنسي خرج من بنزر. قلت عن بعدك دخلت امه زادة هي كانت تخمس الدار. قالت لي جبت لها وانا ظهرت عليا اللي انا فرحانه اللي هو يعرف. يعرف مثال حتى شويه ونكملوا له. قالت لي ماني انا ديما نحدثوا. أمه تويكا اللي عمرها في الخلال 52 سنة.
0: أي بيه
2: نحبوه احنا نحبوه الأجيال. أنا نقول مبربش بنتي تبربش بوه يبربش ما يخليهوش الذكرى تمر هكاك مرة كبيرة.
0: هو مدام أنت كنت وقتها وين تعيش في تونس العاصمة في وقت حرب بنزرت؟
2: في باردو.
0: اي كان قريبه منك بنزرت وتعرف كل شيء. تعرف برشا حاجات. اي احكي له انت على اللي تعرفه مثالش باللي عشته باللي شفته
2: باللي نعرف باللي نفكره. باردو السنين اللي تعديوا منها البنزرت المتطوعين قاعده قدامي المتطوعين في الكاميونات راهو يسوي الصوره فيها شيء من الالم. نحس اللي الناس ماشيين باش تدفع خاطر ثلاث ايام هي قاعده في جوليا وايام صعبه منها نتذكر والله حتى احنا شو قداش نجي للوالد والوالده واحنا الوالده تقول لي فما نهار ما طيبتش فيه دمنا التنجره فما وهو هزينا رواحنا احنا عائلتنا احنا فيها سته جيراننا بنت عمتي معانا مشينا مستشفى شر نيكول ورانا ورا بعض باش نعطيو الدم. راهي حرب نتاع بنزرت في جنوب راهي رانا حسينا على اولادنا.
0: هذايا تحكيش لولد بنتك اللي عمره 12 سنه؟
2: نحكي
0: احكي له فوالا خاطر احنا كنا نحكيه وقلنا اللي عنده حظ وعنده زهر انه تبدا عنده جد وتحكي له اذا عاشت حاجات. اي
2: والله يقعد يصمت
0: بالطبيعة
2: قد قبيلة بركة تصنفني. قلت لك وتويكا خرج قلت لك عندك الرياضة وقت سمعنا في بارد والكولونيل البجاوي الله يرحمه توفى في حرب بنزرت وحنا نتخيلوا وقتها خوفونا من الناس اللي ساعات قالوا الظرف في بارد والظرف في بارد وتاع الفرنسيين دخلنا بعضنا
0: لازم كتير لازم فما شوية إشاعات من هنا ومغادي لازم شوية أخبار زائفة زادة في كل الأحداث هي لما حالة يبدأوا يضخموا يكبروا يخوفوا يهولوا هذا كان موجود لازم.
2: ولكن هو شرف فيش فوق روسنا هذيك حرب بنزرت هي بعدها هي الرئيس بورقيبة الله يرحمه وقت الموضوع خذيها جدية ولي وقتها حتى القوى العالمية فما ووقتها بعدك خرجوا نهار 15 أكتوبر عاد ومورين كيفاش في البرد في حرف الواد فما حاجة تقعد راسخة.
0: هو تو انتوما عشتوا هذايا وشفت انت برشا حاجات وفي برد وكيما قلت انت قريبة والكويم نتاع الجيش تتعدى من غادي وغيره به. احنا اللي حاشنا به تو الاجيال الجديدة هذه اللي معاملين عليهم اللي هما سواعد تونس في المستقبل خاصة واللي باش يبنيوا الوطن نحبوهم تكون بلادهم عزيزة عليهم والمناسبات هذية مش عنده عطلة ما يعرفهاش عطلة تخريف ولا نهار هاو نجور في ريه وكهو المهم راحة صحيح راحة وبيش مرتاح من المكتب ومرتاح من القراية ومن الواجبات المدرسية وبيش يتفرهد
2: أمه قالت لي أنا تقول أمه زيدا ما
0: تحكي له
2: كنت نحدثها وتستوعب أكثر حتى من هو هي اللي قالت الولد هاوكا أنا شوية هي شوية الإعلام يجب ثم عندنا هي قومي يجب هذا حرب الزردرة قومي قومي أنا جبنا كيف نمشي مرة فينا هكي الوتيل وصاد الصيفي هالأجانب في 14 متاع جويلية متاع فرنسا وحطول مع الطاولة النوارة والشمعة احنا هذيك نعملوها عيد قومي
0: هي الحقيقة وعندك حق في هذه خاطر كي نحكيه على 15 أكتوبر تقريب أبار بن سرت ما تشوفش الذكرى هذه ما تشوف الهش مشاهد بالكل في تونس وكل إلا في بن سرت بن سرت يعيشوا نهار إكسيبسيونيل بطبيعة باش ينقلوا الإعلام هذي متأكدين منه أما في باقي البلاد كيما قلت لك يمكن تلقى دراب معلق في شارع رئيسي في مدينة ويمكن زاد لا
2: ما تعرفش تحس فيناها احلى جيل هذاك سيل الدم راهو سيل الدم التونسي
0: اي طبعا طبعا طبعا طبعا نحكيو على اي حق نحكيو على حق ناس ناضلت من اجل البلاد هذه وعطت رواحها راهو مش ولعب
2: اي وعطت رواحها انا في قلب برد وفاطمه بي بالباو التيل تو المشاعر نتاعي كيف نتكلم فوق 20 سنه
0: تحسك ذاك المشاعر ترجع لك اي ذكريات اي
2: احنا جيران وقلت لك اللي الوالده اكبر مني ب 20 سنه تقول لنا فما نهار ما هدمت الطنجره واللي ما نعملوش احنا في عادات اما مشينا مشينا للمستشفى نتاع شرم الكود باش نعطيو الدم
0: ما سهام تسال فيا شنو حكايه الطنجره ما طيبتش
3: ما طيبتش
0: ما كلاوش ما طيبوش تلمو معناه نهار كان
3: عظيم
0: اي ما عادش ما عادش فما مشاعر جوع فما مشاعر من نوع اخر يعيشوا فيها وكهو يعطيك الصحه مدام ربي يفضلك وان شاء الله ربي يعطيك صحه البدن ما شاء الله كي نرجعوا للناس هذوما تحكي في الواقع كيما هي اي تفضل ويام
3: جوست مدام تحكيوا هكا راهو سي تري انتريسون كي تسال صغيرك مثلا تقول له اليوم بيسكو هو عيد الجلاء شنو هي الفكره اللي تجي لبالك اسكو هي الحريه اسكو هي الكرامه اسكو هي التضحيه اسكو هي الانتماء اسكو هي المسؤوليه وعلاش لي تيرم هذوما راهو كي تعطي قيم مش كيما تعطي وقائع الوقائع تفسر وتعطي المشاعر نتاعك وحاجه مهمه برشا انك تصور الحاجه وتوصلها له القيمه في حد ذاتها اسكو هي وصلت ولا لا للصغير مهمه ياسر حبيت جست مع المستمع ان شاء الله تكون فهمتني على خاطر القصره هو عندها مغزى يفو سافوار اسكو الصغير قاعد يفهم فك المغزى هذيك وك القيمه هذيك خاطر ان شاء الله يكونوا فاهمين الساده المستمعين الكل باش تصنع ذاكره سي تري امبورطون انك تخلي قيمه تخلي رساله في وراها دونك هذيك علاش ان شاء الله صغيرات يلوجوا على القيمه من وراء القصه هذيك وشنو اللي بقى لهم نعم. وحاولوا تسمعوهم سورتو
0: فما حاجه بربي مهمه نحب نقولها ويام ديما نذكر رانا احنا نحكيوا في التوجه نتاع برنامجنا وحتى الناس اللي دخلوا يحكيوا شنو ثبتوا على الواقعه هذيك ولا اللي عاشوها ولا اللي حكاو لهم عليها رانا نحكيوا على الناس وكيفاش حسوا ونحكيوا كيفاش عائلتنا ومؤسسات التربويه تنقل المعلومه للصغيرات باش يعزوا احساسهم بالانتماء للوطن اللي هو اعلى درجات الوطنيه راهي التفاصيل التاريخيه حرب بن زرت جلاء اخر جندي فرنسي من تونس البروتوكول الرسمي في هيك الوقت الامور الرسميه البوليميك اللي حلتها حرب بن زرت على مستوى المؤرخين وكذا راهي مش من مشمولات برنامجنا اليوم نحب نقول لكم ماضي ساعه على موجتنا اذاعه المنستير تبعوا المسائل التاريخيه فيما يخص عيد الجلاء 15 اكتوبر باش تلقاوها ماضي ساعه اليوم في برنامج خاص تبعوا على موجتنا احنا اليوم نحكيوا على الجانب الوطني من المناسبات الوطنيه الكل وخاصه اليوم عيد الجلاء فما تليفون اخر يستنى حمدي الو صباح النور. الو
4: الو
0: اهلا وسهلا صباح النور مدام. مرحبا.
4: تفضلي.
0: عايشك ونهارك طيب. تفضلي.
4: والله حبيت معناها نقول لكم
0: ايوه شنو حبيت تقول؟ يعيشك احنا وانت وتوانسه الكل. تفضلي.
4: وان شاء الله كل عام تونس لامعه.
0: ان شاء الله.
4: وش نقول لك؟ وماذا بيا والله نقول بورقيبه الله يرحمه.
0: الله يرحمه. أي.
4: الله يرحمه وينعمه. وان شاء الله يا ربي ان شاء الله مخلد في الجنه.
0: امين.
4: واعطاه حقوق المرأة. واعطاه حقوق الطفل. وهو اللي ناضل على تونس، هو اللي معناها وقف تونس على رجليها. نقول لك الرسمي يعني. وهي طوى اخر جندي خرج من بنزرت. خرج سياسة بورقيبة راهو خرج، مش خرج الكيكة وبرا. ايوا هذايا اللي نحب نقولوها احنا.
0: هو اكيد فما ناس ناضلت، هو اكيد مدام فما ناس ناضلت باش خرج اخر جندي من بنزرت، واكيد فما ناس ناضلت وفكرت وطلعت بالافكار باش المراه خذت حقها والبنيه الكامله نتاع الاسره التونسيه بما فيها الاطفال. معناها زاده كيف كيف انت خاطرك رجعت بينا الحقوق المراه هو دوسي اخر، هذا هو يتبع بعضه كله مشروع وطن. برشا ناس خدمت في الوطن هذايا ما ننساو حتى حد، وخاصه اليوم رانا في عيد جلاء نحكيو على الناس اللي اعطات الرواح أرواح لهذا الوطن. إن شاء الله ربي يجعلهم من الشهداء إن شاء الله. هذاك اللي نقولوها ديما. أنا الحقيقة نحب ننسب الأمور، راهو ما عنديش فما واحد برك في الدنيا والأخرين الكلنا التوانسة الكل، كل واحد عنده دوره في الوقت هذاك. برشا ناس خدمت، برشا ناس ضحات، لكن تبقى قمة التضحيات أنه أعطاوا أرواحهم. إن شاء الله ربي يجعلهم من الشهداء. هذاك اليوم نهارهم هكا ولا أستاذة يظلي ما توافقوني
3: بيان سور. أي أما جست نحب نزيد اكثر من هذا شويه انه راهو
0: احنا خاطر في تونس الحقيقه نتعلقوا ياسر بالرؤساء ونحبوهم برشا، مش خايب هو الحقيقه هذا.
3: هذه لا بيرسوناليتي نتاع التونسي، راهو متبنيهم كبو، احنا ما ناخذوهمش كرؤساء. هذاك بو
0: ما ننساوش الاخرين عاد زاده.
3: هذاك بو في الوقت الاخرين في تاريخ ما عرف بروحه على انه بو توانسه. دونك فما علاقه تبني مش علاقه رئيس بمرؤوس. جست نحب نواصل في الفكره نتاع المرونة النفسية، إنه إحنا نسبوا الأمور ونتعداو الفكرة ما بين إنه أوكي النضال باهي، التكيف اللي صار في الوقت هذاك كانت حاجة طيارة برشا، تحديات كبيرة، الموارد اللي كانت موجودة بالرغم من قلتها استفدنا منها كما يلزم. اللي هنا القوة في إنه إحنا اللي باش نلزمنا نوصله للجيل الجاي اللي هو جيل وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا باش نحل قوس صغير، راهو الجيل الجديد راهو عنده حتى هو مسؤوليته، كيفاش وصلت له المعلومة، كيفاش يبحث على صحتها من قلتها من كثرتها، من شنو الصحيح فيها شنو الغلط فيها، وكيفاش يوصلها بطريقته. يعني لو كان مثلا انتم نحكيوا على المدرسه وعلى الليسي والكل، اذا كان احنا في الانتليجنس ارتيفيسيال ويخرج لك ام تي فيديو هكا وبالطريقه نتاعو هو، ويعمل لك حاجه اللي في وقته هو معناه توا اللي تنجم تبارطاجيها. احنا راهو توا دي سيكونس تاع 30 سكوند تكفيك، راهو باش تعطيك تاريخ كامل. دونك الطريقه نتاعهم هما باش توصل المعلومه. يعني كي نحكي على استاذ توا احنا نورمال مره 24 سنه راهو متخرج ويخدم ينجم يكون دونك في
0: ان شاء الله يخدم. نقولوا متخرج معاك ما يخدم ان شاء الله. هي
3: باهي مش مشكل مفيد بي. بالطرق نتاعهم هم بالوسائل يترخوا الاحداث هذه مهمه ياسر في باش يتعاملوا مع التحديات اللي تحديات تاع صحه المعلومات الاول، وانهم يخرجوا المعلومه هذيك، وانهم يخرجوا الروايات الصحيحه من قلتها، ويعرفوا كيش ينشرها. سي تري امبورطون بالنسبه للوقتنا توا، خاطر مش الناس الكل باش نجم تحكي مع جدودها وتسمعهم وشنو قالوا وشنو حسوا. حتى كي تسمع النبره نتاع الصوت حتى نتاع المدخلات بركه تفهم انه فما برشا مشاعر مربوطه بالحدث هذاك. والجيل الجديد ما يتحملش هكا المشاعر وكل كم هذاك الكل، ما يعرفش يستوعبها. احنا عنا توا 30 سكوند تيك تاك وتعدى.
0: اي ودايور
3: تنشر الفكره هذه دونك يلزم
0: وتعملت استاذ يعطيك الصحه تصديقا لقولك 30 سكوند راهو قاعدين يبحثوا فيها في مجال الصوره والصوت هي احسن مده باش المتقبل يستوعب. خاطر كي تطولوا اكثر يملوا كي تبدا اقل ما يتمهمش.
3: اي جوستمون خاطر انت كي تقول 30 سكوند لانه باش
0: يفرز معناها
3: ايفيكتيمون باش يفرز ما بين ما هو عاطفي وما هو واقعي وتاريخي. دونك هو باش يخرج لك الزبده نتاع نتاع الموضوع. نكمل في الفكره نتاع الذاكره انه باهي انه يكون عندي حاجه قديمه نستلهم منها. المرونه انه اني نستعملها باش نكبر لي كاباسيتي نتاعي. يعني الذاكره نتاع المستمعات انه هما عندهم برشا عواطف مقرونه بك السيتواسيون اللي عاشوها هما والتاريخ، التضحية، المسؤولية، الـ الـ الكرامة متاعهم، اللي الانتماء اللي عطوا، ذاك الكل مهم ياسر. التحديات متاع الجيل الجديد إن هو ياخذ هاك المشاعر هذيك وهو يوظفهم على حسب الوضعية متاعنا احنا تو. احنا عنا تحديات كبيرة برشا تو وعن مسؤوليات أكبر منها. صحيح هما عاشوا مجاعات وعاشوا استعمار وعاشوا كذا، احنا الاستعمار اللي نعيشوا فيه اقوى. دونك الوفاء للتضحيات السابقين على عيني وراسي، يعني ما يعنيش انه احنا نطلبوا من صغيراتنا انهم يعيشوا معاناتنا وانتم مش بيكم ما تعرفوش وما عشتوش وما ريتوش وكذا، لكن نعطيهم فرصه باش يتعلموا منها باش يبنيوا حياه اكثر كرامه وامان سورتو في وسط التحديات متاعنا اليوم.
0: باش نقص في حويجه صغيره ونمشي معاك سهام للتفاعلات خاطر يبدو لي حمدي تليفونات ومدام عليا كملوها. باهي دونك معاك وي ام تفصيله صغيره من خلال المكالمات الهاتفيه، انا ما قلتلكش اعطيني رايك فيهم، اما باش نرجع على فكره معينه انا كي باش نحكي في المناسبه هذه مع احفادي ولا اولادي الصغار ولا كذا باش نقعد نقول لهم يرحم فلان ويرحم فلان.
3: اي
0: راهو ما تكفيش هكا، خليكم مو تكونوا، انا نحب حاجه اكبر.
3: جوستمون
0: ما نحبش شخصنا فوالا، ما مانيش ضد نضالات العباد راهو، ما نحبش يتاكل حق حتى حد، اما ما تشخصنوش الحكايه وما تحطوهاش في زعامه واحده ولا في شخص واحد.
3: شوف حنا نحكيو
0: خاطر راهو ذي يخلي الامور يمكن ما
3: هذه قوه الشباب
0: ما يتقبلوهاش كما يلزم.
3: هذه قوه الشباب على خاطر احنا عندنا رصيد عاطفي كبير. كي باش تحكي حتى كي تسمح كي باش تحكي باش تحكي انت بجوارحك، هذيك قوه التلقي لغال نتاعك، هذيك القوه نتاعو اني باش توصل معلومه قد ما تكون من القلب قد ما باش توصل اسرع. لكن المتلقي لهنا الخدمه اعمق في الوعي نتاعو. يعني انت كي باش تحكي لصغير توا جيل توا مش كي باش تحكي الجيل جيلي انا وقت اللي عمري 7 سنين مش كي باش نحكي لصغيري توا اللي هو 7 سنين سي تري ديفيرون. علاش؟ على خاطر الوعي نتاعهم مختلف تماما، ما نقولش لا ازيد لا انقص اما مختلف تماما. طريقتهم مختلفه في اخذ المعلومات واساليبهم مختلفه. ينجم يدخل سيغ انترنت يخرج لي 100000 حكايه.
0: هذا هو
3: ينجم يسمع.
0: علاش قلت لك انا راهو اذا كان تحكي انت بالمنطقه تو كيما تحكي في جملتين ثلاثه في التليفون معانا ينجم راهو صغير. علاش قلت لك ما تضمنش انه يقبل راهو.
3: علاش نحكي على المرونه؟
0: خاطر صغير مطلع جدا
3: هيك. علاش نحكي على المرونه؟ المرونه يعني انه انت تعطيه الالاستيسيتي، يعطيه هو الكاباسيتي انه هو ينجم يبحث ويلقى ومعلومات يوثق فيها ويلقاها وان ميم طون يبني فكرته هو باش ينجم يستعملها في التحديات الحاضره تو. يعني انت عندك رصيد حدث صار بتفاسير معينه، كل واحد عنده تفسير كان تاخذ البورغيبيست باش يعطيونا تحليل اللي ما همش بورغيبيست باش يعطيونا تحليل اخر.
0: شو حتى حنا بالو اختلفوا عليه دونك خلينا نزيدوا نبعدوا اكثر.
3: مش دونك هذوما اراء
0: وذاك علاش قلت لك لنحب ينقصوا من نضالات عباد
5: خلينا مع القيمه مش مع الاشخاص.
0: فوالا صحيت علاش قلت شخصنا لا ولا يزيدوا زاده. وحتى كي باش تحكي على الاشخاص سهام تحكي عليهم حسب الوقائع اللي صارت والأحداث اللي صارت ودورهم فيها فقط، ما تنسبش معناها نجاحات كاملة لشخص فقط وتاكل حق الناس الاخرين ولا تعمل العكس زاد. لا هذا بيه ولا هذا خطر عليش خطر صراحة في تونس نعيش في هذا
3: هذه هي طبيعتنا
0: مشكلة.
3: اني جو ريسبكت
0: معناها نحب نقول اذا احنا مش متصالحين مع تاريخنا واحداثه اذا احنا مش متصالحين كل واحد يحبه على كيفه كيفاش باش نمروه للاجيال الجديدة.
3: اني شو نحكي اني شو الفكرة متاعي اني كوالي كابو كجد عندي انتماء واضح عندي خلفية واضحة أني كحفيد عندي
5: أفكار أخرى
3: عندي موارد أخرى موارد أفكار أخرى دونك الفكرة اللي هنا في أنه أني نعرف جدي عنده الحب البرجيبة ونعرف أنه يحب لبلادك الحب هذاك في حد ذاته راهو مزيان معناه يعطيك انتماء يعطيك قيمة في حد ذاته دونك ناخذه هو ونزيد عليه نزيد عليه البحث متاعي نزيد عليه الآراء الأخرين نزيد عليه. وهنا القوة متاع الجيل الجديد إن هو بش يخلق صورته هو للماضي يعني أنا خذيت من الماضي بش بنيت فكرتي بش نطلع به للمستقبل وهذا هو اللي يلزمه يكون هذاك شو معناه ذاكرة متوارثة يعني أنا جدي عطاني دار بوبليغاتوار مش نسكن فيها كيف ما هي راه مش نعمل فيها دي موديفيكاسيون بش تتحسن الدار
0: حسب متطلبات العصر
3: اكزاكتومون دونك اني باش ناخذ تاريخ قديم باش نوظفه في مستقبل جديد هذه هي الفكره معناها
0: مو مهمين زادك الناسك
3: مع احترام اللي كان الكل لا ما راه مش معناه هما غالطين ولا شبيهم يعملوا هكا ولا علاش هكا بالعكس العواطف نتاعهم نحترمها وبالعكس اني بالنسبه ليا هذيك قيمه نحافظ عليها
0: اي حاجه باهيه اي على خاطر زاد حتى

0: عمال الله يرحمهم وشهداء وطن بيتمعنا الكلمة وخدموا البلاد كما يلزم معناها ما غير ما نقعدوا نرجع لأسمائهم. شفت المدام اللي من باردو كلمتنا مدام مريم محلاها كيفاش حكيت على الواقع ما سميت حتى حد معناها جوست قالتها وقالوا بورقيبة مشي ولا هبطوا وتحكي على شنو رات شنو هذاك اللي انا نشوفه هذاك توشون اكثر وهذاك اللي يقعد
1: هذاك الفيكو نتاعها
0: اي وين الشيء هذاك اش طالبه من الجديد اليوم احكي الفيكو نتاعك كيما عشتو بمشاعرك ما تشخصنش الامور ما طلعش ناس وتهبط ناس على حساب خلفيات انت سياسيه ولا كذا تنتمي لها دونك وخليك صغيره هذاك يعوم بحر وتو يلقى ما شاء الله المصادر والموارد نتاع المعلومه كيما قلت انت برشا
1: وذلك قوة الحوار ما بين الأجيال هما عندهم خبرات وشهادات شخصية والجيل الجديد عنده أسئلة جديدة ووسائل جديدة للتوثيق والتواصل دونك الخدمة في المزج ما بيناتهم
0: والمليو اللي نخلقوه زاد أنا باش نحكي لك في الأجواء العائلية والمدرسية كي نرجعوا للقراية ما مكارو أمس هو أما ميسيلش حتى كي نحكيه على غدوة معني على العام الجاي ولا لبعد
1: نتصورهم عملوا
0: الأجواء العائلية اليوم مثلا في الديار شنو ما شنو باش نعملوا شنو الحاجات اللي يحبوها صغار باش نتلم ونحكيه على شوية قيم وطنية وشوية نرجع في المناسبات الكل مثلا البيتزا تعرفوش علاش فيها صوص أحمر وموتزاريلا بيضة والحبق أخذ تعرفوا عليه ولا الوان الدراب نتاع ايطاليا احنا اليوم نعملوا كعبه كيك نعملوا شويه سكر نعملوا ديكور دراب تونس شويه دندونه حمراء وابيض سيريس قالت
1: بيتزا بيتزا بيه فكره حمراء هذه بيه بيتزا حمراء
0: اما تجي حمراء وبيضه كهوا ما غير احبق معناها بيتزا اي ما غير احبق بيسيلش والا نعملوا كيك نزينوها بسكر شويه دندونه حمراء وابيض ونعملوا نجمه ولا هذه
1: نويه لحاك يختاروا لي ساعدكم
0: اي فوالا وعملوا لهم شويه اجواء خليهم لا والله يبير وكي تعمل سوربريز تحط على الطاوله شنو هذا تقول لهم عيد جلاله ودوش تحكي مماتك حكيت لنا
2: كذا
0: المصفوف بالرمان احمر وابيض وتنجم تعمل بيرة ودرابوه
2: اي تعمل
0: نجم تصور بيها
1: يلا ابداع هكا ما شاء الله راه الافكار تجي
0: فوالا يعطيكم الصحه بالتليفون حاضر نشوف سهام تليفون حاضر الو صباح النور
3: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا مدام
3: وبيك
0: تفضلي تفضل مدام شو مش تقول لنا اليوم في ذكرى عيد الجلاء كيفاش تعيشوا في العائلة كيفاش يعيشوا الأولاد كيفاش عشتوا أنت سابقا
3: أنا عشت قبل خير
0: به كيفاش خير
3: قبل فيه متعة قبل فيه حدث أما توا لا
0: قبل وقت إيش عطينا تقريب سنوات قدام
3: عام 63
0: ثلاثة
3: وستين. 63
0: معناها انت عشت الاحداث تحكي على 63
3: 63 عشت الاحداث
0: وقتاش قديش عمرك وقتها
3: وقتها والله يحكي لي عليه الوالد انا عمري 5 سنين ويحكي لي عليه الوالد
0: اي بيه كمان تثبت على حويجك اذا تنجم
3: اي
0: شنو كان يحكي لك شنو بالحاجات اللي تذكرهم انت وحدك وشنو اللي حكاهم لك زيد فسرهم لك على التصاور اللي
3: يحكي لي قال لي اخر جندي من الاستعمار هو خرجوه
0: اي خرج وقتها
3: قال لي خرج اخر جندي هو وقتها
0: والوالد شنو كان دوره يحكي لك شنو
3: وقت الشارع يعني وقت الشارع بالهزيز متاع المواطنين الجلاء
0: اي انت وين مدام تعيش فك الوقت
3: يعني وقتها نعيش في تونس
0: في تونس العاصمة
3: اي بلانشيخ اما طوال بنت المستير
0: توليت في مستيرة بعد
3: اي توليت بنت المستير
0: بيه
3: خاطر الوالد مستيري
0: اي بيه اما عشت في تونس العاصمة فك الوقت الوالد شنو كان دوره في الوقت هذاك الوالد شنو كان دوره في الوقت ذاك
3: والله كان دوره متفرج كان معاهم وقتها اما دوره متفرج
0: شاهد الاحداث وكان ما كانش
3: عنده شاهد الاحداث راه
0: اي وحكى لك حاجات
3: حكى لي حاجات اللي والله العظيم اني وقتها وقت اللي اني صغيره زغ بالبدن وقتها قال لي اسمي بنيتي اني نتمنى نشد العالم وقتها ما حسيتش قيمتها اما وقتها حسيت دموعي هابطه يعني وقتها دموعي هابطه ومانيش نفاقه عليه
0: ما خرجتش معاه نسيت معاه علم وانت صغيره خرجك ولا نسيت
3: لا والله لا
0: نسيت باهي ليه خرج وحده باهي
3: خرج وحده قلت له يبقى نحب نخرج ما قال لي لا بنيتي لعل تصير حوايج
0: اي تعرش عليه اي صغارك تو صغارك صغار العائله اون جينيرال اذا ما عندكش صغار صغارك تحكي لهم الحاجات هذه
3: ماذا بيا والله نحكي لهم اما ان شاء الله ربي ينوب ببوهم
0: اي علاش ليه
3: ينوب ربي براجل
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ميسيت حتى صغار العائله صغار اخواتك صغار
3: عندي بنويت اختي ميار وميراد وعندي بنات زاد بنويت اولاد خويا يوسف وياسين وفاطمه تويمه ما نحكي لهم ديما هذيك

0: هذاك اللي حاشنا بيه احنا اليوم اللي عاشوا شويه
1: اللي يعني ديما نحكي له. عندي واحد يقرا في التاسعه زاده ديما نحكي له، واحد كان في الرابعه.
0: بيه خارق العاده، خارق العاده. اعطيك صحه مدام، شكرا لك، خليك معنا في الاستماع. سيه نمشيو معاك، شنو ما ردود الافعال اللي جاتك على الصفحه ترى؟
2: اي قاعدين باقي يبعثوا لنا. عندنا مدام غزالة برقيقة قالت لنا صباح النور والسرور وكل سنة وتونس بألف خير وسلامة يا رب، أمين. أم صبري تصبح علينا كيف كيف وتقول كل عام وتونس بألف خير. مدام نيرة حساني تقول صباح النور كل عام وتونس بخير. زوجي اسمه محمد الجلاء في طرفة هي تحكينا عليها، قالت اليوم في البشائر مع مدام ربح. سمع ولدها الصغير عمره 5 سنين، ولد ولدها سمع كلمة الجلاء يخسب ويحكي على جده، مشالو قالو يا جدي جلاله ويحكيوا عليك في الراديو.
0: اي بيه معناه فرصه سمعوا ربح الكل مع بعضهم اليوم في البشير الصباح. اي
2: معناه هو الطفل ما يعرفش يا اخي، معناه قعدوه وقعدوا يحكيوا له شنو هو جلاله وشنو معناه.
0: عليه تولد في اكتوبر 63 زعما، عليه سماوه محمد الجلاله خاطر ما نسميوش شي الاسم ديال في تونس.
2: اليوم فينا تقولنا علاش سماوه الجلاله؟
0: كان في زعفيس جاوبنا مدام
2: نيرة.
0: مدام نيرة جاوبنا في سعم نيرة الحسيني علاش اسمه محمد الجلاء. ينكن مولود في 63 اكتوبر 63 ولا بعد.
2: يطلعش لقبه زيدا برد.
0: لا نتصور في اسمه منيرة حسيني ده.
2: اي لعوتي يظهر لي لقب. به نكملوا مع سي حافظ مبروك من الأستاذة جاوب وقال احكيوا على عقيدة لأنها تحتوي الوطنية.
0: العقيده وهذا احنا اللي نحبوا نوصلوا له.
2: اي العقيده تعلمك حب الله، حب الوطن، حب كل شيء.
0: بتبيع وهذا اللي نحكيه فيه اليوم قطع النظر كما قلنا على التفاصيل التاريخيه وعلى حرب بنزرت في حد ذاتها والبوليميك اللي خلقتها عند المؤرخين وكذا، وعلى الاشخاص وعلى المناضلين اللي الله يرحمهم الكل وان شاء الله ربي يجعلهم من الشهداء. لكن احنا اللي حاشنا به اليوم المساله القيميه، كيفاش تنحت شخصيتنا الوطنيه. به شنو مازال عندك سيهين؟
2: أمثال شعبية شوية.
0: أمثال شعبية لعيد جلي
2: على الأرض والوطن والحب.
0: بيه نمشي معك.
2: الأرض أرضك كان ما تعمرهاش كون مش يعمرها. هذا مثل اللي يحبوا يخرجوا ويخلوا الوطن ويخلوا الدنيا. بلادك كيف أمك، مهما تبعد عليها تبقى من لحمك ودمك. اللي ينسى أصله ضيع خطواته طريقها. اللي يمشي إذا ينسى أصله وتاريخه وفصله وحضارته والكل خطواته معاش يعرف لها تاريخ واللي معاش عنده لا تاريخ لا حاضر. البلاد بماليها بأبطالها برجالها باللي بالكل اللي شاركوا في الحرب وشاركوا في البطولات وفي النصر. ويقولك زاد البلد تمشي على كبارها، كبارنا اللي مش يحكيون على شنو صار وشنو عرفوا وشنو شهدوا
0: كيفاش عاشوا المراحل اللي ما عاشناهاش احنا. اي بالطبيعه
2: اللي نسمعوا عليها بينا نسمعوا
0: ونحكي ولا وعلاش لين النضالات نتاع الناس هذو ماذاك وقت باش يوليو كبار ويكبروا في عينينا وناخذوهم القدوه. هنا يحكيوا على القدوه.
2: القدوه أي. بالطبيعه أي. كيف لهنا على حب الارض وقوه الارض. يقول لك اللي يبيع ارضه يبيع عرضه. والارض اغلى من العرض
0: طبعا.
2: تشبث بالأرض بالطبيعة. البلاد بلا ضلة والخلق عبيد الله. لهنا اللي كيفاش معناها حد ما تشبث بأرضك وما تخليش كون يفك لك أرضك، راهي أرضك متاعك، راه ربي خلقها فيك والخلق الكل رانا عبيد لله في إطار العقيدة هذه.
0: أي طبعا طبعا كلام صحيح.
2: أي في بلادك يعيدك ساسك وفي بلاد الناس في بلادك يعيدك ساسك معناها انت ساسك تعرفك وفي بلاد الناس يعيدك الباسك معناها يعرفوك بالباسك. في بلاد الناس كتهز انت الحضاره نتاعك السفسيري التونسي الشاشيه التونسيه الجبه الكل
0: يا حسر عليهم يا سي هيمرا خاصه اذا كنت تمشي لبرا زعما.
2: لا
0: انت كي تسافر في اطار الدورات نتاعك تهز الجبه التونسيه والتخليله والماليه
2: ونهزوا الشاشيه نحطوها خاطر
0: وانت تلبسك الماليه نتاعنا وكل
2: لبسها في العروسات الحقيقه للامانه.
0: لا انا نقصد كي تخرج لبرا خاطر وقالك لبرا يعيدك الباسك معناها باش يعرفوك انت منين. تعرف فما شعوب كل وين يخرجوا كان بلباسهم التقليدي. تلقاها فنانه نجمه باش تحضر في مهرجان كبير في دوله شقيقه ولا صديقه ولا حتى اجنبيه تلبس اللبسه التقليديه نتاع بلادها وتحضر بها الحفله. مش تمشي للستيليست درشكون وتلبس من عند ديور ودرشكون. لا لا لا تمشي بلبستها ما غير ما نسمي شكون من الدول وشكون من الشعوب اللي بالحق وثابتين على الحكايه هذه رجال ونساء. فما برش
2: في تونس عندنا كعبتين وكعب الفنانين من غير ما نسميه
0: احنا في تونس. لا لا لا يلبسوا في الماركات الاجنبيه ويحبوا رواحهم اب تو ديت.
2: عندنا هي تبدا عندها التوش التقليديه لكن مودرن
0: شوي مودرنيزي برشا ساعات لين ضيع
2: تبدا هكا يلزمك تلوج باش تلقى
0: اللبسه. لا يلزمك تلوج. لا احنا ما نحبوش تلوج نحبوا يلزم هي تجلب وتظهر ديفيرونت وتشد وتعبر على الانتماء. يلا
2: نكمل باخر مثل يقول لك زيوان بلادك ولا قمح الغريب. أنا كي تمشي تتخلي حضارتك وأصلك ودنيتك وتمشي غادش يعطيوك اللحمة السمينة والقمح الكبير أما بأي ثمن.
0: حلوة ذي عجبتني.
2: حتى
0: زيوان بلادك
2: ولا قمح الغريب. فكرت إنه قمح نحن اللي نمشي غادي في الزيوان.
0: أيوة إحنا ناخذ في الزيوان. المشكلة فيش
2: ناخذ البذور.
0: أي هو أو شنو يقصد؟ يقصد معناها مع الإمكانيات الضعيفة في بلادك خير لك من الإمكانيات الكبيرة البرة. مو على خاطر فما مسألة بتبيع، فما مسألة هوية، مسألة كرامة، مسألة تعامل معاك مواطن ديما
2: بأهلي. قلت لك يضمن... أي ثمن مش تاكل القمح غادي.
0: والمثل الآخر اللي عجبني اللي يقول لك بلادك هي أمك. ياسر هي أمك. على خاطر راه اليوم الرافي مواطنين للأسف الشديد هما نسبة صغيرة كي يخرجوا من تونس المساجات اللي يعديوا فيها على الريزو سوسيو الحقيقه ما غير ما نقولوا شنو هي مجارحه برشا للبلاد. وصدقني راهي جارحه ليهم هما قبل كل شيء، لانه بلادك سي امك راه تحب ولا تقعد، وراهو لعلمهم اذا كان هما يوصلوا لوين ما يوصلوا شنو هي الدوله اللي هما فيها راهم يغزروا لك ماكش ولدهم. راه
2: انت ديما براني،
0: راك ديما براني بلاد. ومرجعك هي بلادك اللي انت تسب فيها قدامهم هما وعلى الانترنت وكذا. مشكله وئامه، مشكله هويه.
3: هي فرصه مادامك في عيد جلاء مينيموم. هو كل عام شنو عملت بالحريه اللي خذيتها؟ انت تو خرجت خرجت المستعمر طلعت انت تو حريه، هذه شنو عملت به؟ شنو اللي زدته؟ شنو هما عملوا تضحيات في الماضي نتاعهم؟ كرامه في الحاضر، الامل في المستقبل، وينهم هذوما؟ اللي المفروض احنا لي كيسيون كون سو بوز اشاك في كل احتفالات معناها. شنو عملنا؟
0: هذه الاسئله المطروحه والحارقه معناها. اش عملنا بعد ما شددنا وصلوا هنا من حرية بعد الاستعمار؟
3: صحيح. يعني هي الذاكرة الجماعية في الأسمى المعاني متاحة راهو ماهوش حبس باش نرجعوا له أشاك فوا، هي راهو جسر باش نبنيو به المستقبل متاعنا. دونك المفروض احنا عنا مكتسبات باش نوظفها في مستقبل متاعنا متاع أجيال اللي قدامنا. دونك يبقى تاريخ تونس حي فينا، المفروض يلزم يكون هكا. وما يكفيش نحن نتذكروه وكهو. يلزمنا نخدموا عليه، نعطيه المعنى متاعه في ممارسة يومية، وهذه هي المسؤولية متاع المواطنة اللي نورمال ما احنا ما حكيناش فيها ما خلانيش الوقت. هذا هو اش معناه تكون مواطن. يعني انت عندك مكتسب خذيته، أرض، بلاد، دار، شارع، مدرسة، كرسي، هذيك راه مكتسب. اش عملت به؟ اش كيفاش حافظت عليه؟ شنو خليته وراك؟ شنو اللي بعدك؟
0: جلسة تقييمية معناها توا لل
3: حتى في علاقتنا مع بعضنا، وحتى في مسؤولياتنا في تجاه الوطن، حتى في الكلمة اللي تقولها على بلادك، حتى كما كنت تحكي انت، حتى على اللبسة، انت كيفاش تخرج قدام العباد؟ اسكو انت فخور بروحك بانتمائك؟ ماذا بيك تخبي روحك؟ ماذا بيك تكون كيما الاخرين؟ هذا الكل راهو يظهر. وهذيك علاش راهو المناسبات الوطنيه مهمه. دونك فما هما 3 نيفو دو كيستيون اللي لازمنا
0: يكونوا 3 مستويات.
3: سامحوني 3 مستويات، 3 اسئله اللي نورمالمون نحب نخليهم في اذهان الساده المستمعين. اولا منظور النفسي، شنو نجم نعاون اي انسان باش يحتفظ بالذاكره نتاعو من غير ما يولي اسير للماضي؟ شنو بقالوا؟
0: اي
3: يعني انت عندك مكتسبات ان باسي، اسكو انت بقيت فك الباسي هذاك؟ كيما السيد المستمعين راه يحكي لك على بجوارحهم بعواطفهم، ان باسي قعدوا عايشين فيه، اي لو بريزون اي لو فيتور، وين
0: الحاضر والمستقبل.
3: فوالا المنظور الثاني اللي هو التربوي، اللي كيفاش اني ننقل التاريخ نتاع تونس لوليداتنا بطريقه تخليهم واعين وتخليهم يحسوا بالانتماء، وما همش مجرد حافظين كالتاريخ كهو. اليوم راهو 15 وعيد جلاء، اي اوكي ماذا قال لي عيد جلاء يعطيك الصحة سي تخي ياك وصلت لاعلى نيفو نتاع كونيسونس. لا راهو عنده معنى، عنده حاجات يسم وراها، ورا الكلمه هذيك فما شنو تعلمت منها القصه دي وين واصل به. الثالث نيفو هو المنظور الانساني اللي هو اوسع شويه. اذا كانت الاجيال السابقه خلت لنا ذاكره وعملت تضحيات، والذاكره هذه احنا وبعدهم، شنو باش نخليه للاجيال اللي قدامنا اللي ورانا احنا؟ معناه الرساله نتاعك انت شنو وراك؟ انت كابو، انت كولد، انت ك مهما كان عمرك، شنو مخلي وراك؟ ربي قال انا خلقتكم باش تعمروا الارض، شنو عمرت انت وراك؟ غيرك خلينا بلاد، وانت وين؟
2: شنو دورك اليوم؟ شو تعمل؟
3: دوك اخر جمله نحب نختم بها، احنا ما نختاروش الماضي نتاعنا، هذاك نورثو يجينا من عند ناسنا، لكن احنا نجمو نختاروا المعنى اللي نعطيوه له. الغزره نتاعنا هي اللي تبدلو، والطريقه اللي نوصلها به احنا حرار فيها، والمستقبل اللي نبنيوه بها هذيك نتاعنا احنا. دونك لهنا تتحول الذاكره نتاعنا من حكايه نتاع البارح وتولي مسؤوليه غدوه.
0: محلاها خاتمتك أستاذة وئام، لخصت برشا حاجات
3: إن شاء الله تكونوا سمعتوني فهمتوني.
0: سمعنا وفهمنا وفهمنا، وأنه اللي عنده كل إنسان عنده تاريخ في بلاده راهو مش يقعد يتغنى بك التاريخ وفقط، يزم يكون فايق بأنه هو في المرحلة المسؤولية
2: عنده أمانة
0: ومبارك التاريخ هذاك، ومسؤوليته تتمثل في أفعاله هو، واش عمل بعد اللي خلوه له، هذا هو وهذا اللي بشي تسأل عليه راه
3: exactly.
0: ربما حتى قدام ربي معني يعني exactly. باش من نفتيش، أما ربما حتى قدام ربي خاطر واجبك اتجاه وطن بالطبيعة أمانة والمسلم يتحاسب على الأمانة نهار آخر. دونك يزكم تعرفوا اللي الوطنية راهي حاجة مش لعبة ومش سهلة، وفما مشاهد جارحة كما سبق وحكينا ساعات نتعرضوا لها للأسف من بعض الشباب لسبب ما وفي لحظات ما. أما سهام كملتنا مع كل شيء اليوم، يعطيك الصح،
2: كملنا
0: إن شاء الله نشوف السونداج متاع موضوع الأسبوع القادم،
2: الأسبوع القادم
0: باش نحكيه على الشراء الاندفاعي لشاء امبلسيف الجمعة الجاية. دونك السونداج باش يكون إن شاء الله حاضر، يتابع على الصفحة، ومعاك أستاذة ويئام لقويذي كما العادة الجوانب النفسية بمعية الأستاذ في الطب النفسي الدكتور لطفي قحة اللي يلتحق بنا إن شاء الله الأسبوع القادم، ديما في نفس الموعد ديما نفس الموجة إذاعة المنستير. التحية من عالية منصوري، نجلة عطية وحمدي لحول، خليكم على موجتنا إذاعة المنستير، إلى اللقاء.

0: ياسين زرمدين الوردانيين بني حسان عالموجة 95.7
1: 95.7 ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
2: من صلب المجتمع.
1: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل،
2: بالشرح والتفصيل.
1: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، نور السبيل،
3: تنور السبيل،
2: نور السبيل.
4: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح ساعات في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إذاعة
5: المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
4: إلى عناوين النشرة: رئيس الجمهورية يشرف ببنزرت على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء. في تاكلسا انطلاق العمل بوحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة على مدار 24 ساعة يوميا، وفي سوسة الإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى. في المنستير، الاتفاق على اختيار عدد من المقاطع التقليدية المهجورة الملائمة لوضع فواضل البناء والهدم بالجهة. إلى تفاصيل الأنباء، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم صحبة وزير الدفاع الوطني خالد السيلية على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وذلك بوضع كليل من الزهور أمام نصب الشهداء ببنزرت وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. إذن تحيي تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، ذكرى إعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها إعلانا عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس. الزميل محمد شير شكاكو وعودة على أحداث هذه الذكرى في التقرير التالي.
6: تقريبا على الساعة 4:15 علمني على طريق الهاتف الباهي لدغم وأن آخر جندي من جنود الاحتلال الفرنسي غادر تراب تونس.
7: كان ذلك يوم الثلاثاء 15 من أكتوبر 1963. الجلاء جاء بعد مسيرة نضال منذ الوهلة الأولى من الاحتلال الفرنسي، وتبدأ التفاصيل مع العدوان الفرنسي على ساقيت سيدي يوسف في 8 فبراير 1958. حينها بادر الرئيس الحبيب بورقيبة بطرح موضوع الجلاء بكل جدية.
8: جلاء الجيوش الفرنسوية والعساكر الفرنسوية أصبح شيء لا بد منه.
7: الحكومة التونسية تركت المجال للدبلوماسية ودفعتها للتحرك في كل المحافل من أجل التوصل إلى حل سلمي لقضية بنزرت، إلا أن قرار باريس توسيعة مدرج مطار القاعدة العسكرية سيدي أحمد ببنزرت كان القطرة التي أفاضت الكأس ليعلن الحبيب بورقيبة قرار المعركة يوم 14 من جويلية.
8: يلزمكم تكونوا مستعدين، يلزمكم تصمدوا، لأن عنا الخطة متاعنا. كان جات للصواب تم الجلاء وخرجت الجيوش، ربما يتم الجلاء في أقرب.
7: يتدخل مجلس الأمن الدولي في 22 من نفس الشهر ليعلن وقف إطلاق النار في بنزرت، وتتوصل تونس وباريس في 18 سبتمبر 1961 إلى اتفاق سحب القوات الفرنسية الذي تم يوم 15 أكتوبر 1963.
4: جدة صباح اليوم حادث مرور بالقرب من المعهد النموذجي بالقيروان تمثل في انقلاب حافلة تقل عملة أحد المصانع، حيث أسفر عن إصابة 32 شخصا بإصابات وصفت إصابات أغلبهم بالخفيفة، فيما تعرض 4 منهم لكسور ويخضعون حاليا للمراقبة بوحدة الأغالبة بالقيروان. تفاصيل أكثر يقدمها جمال مرابط المدير الجوي للصحة بالقيروان في تصريح لزميلة نادرة برجب.
9: جدة صباح اليوم حادث مرور على مستوى الحزامية وين معهد النموذجي بالقيروان مثل في انقلاب حافلة كانت تقل عملة. الحادث مرور هذا كان فيه 32 مصاب، قمنا بتوجيه 3 سيارات إسعاف لمعارضة مجهود الحماية المدنية، وتم نقل حوالي 32 مصاب إلى الوحدة الغالبة للتخصصات الجراحية. الأغلبية المصابين ومزروح طفيفة، ما ثمش إصابات خطيرة. ثم 4 مصابين في محلات كسور، ثم مصاب بالشيخ بعد شوية لعملية جراحية والحالة متاعه تعتبر مستقرة، وثين مصابين آخرين في الكشوفات الطبية والإنزيزامات كومبليمونتير، والباقي إصابات ومصابات طفيفة. الحمد لله الوضع تحت السيطرة.
4: بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية نعقد اليوم بالعاصمة لقاء وطني للحوار والمناصرة تحت عنوان المرأة الريفية في صميم السياسات العمومية. وسيجمع هذا اللقاء الوطني مختلف الأطراف المعنية من مؤسسات وخبراء وإعلاميين ومجتمع مدني وفاعلين برلمانيين للتباحث حول القضايا المرتبطة بمكانة المرأة الريفية في السياسات العمومية. صورة عن نجاحات وإخفاقات المرأة والصعوبات التي تعترضها في ولاية المهدية في النقل التالي لزميلة نادرة إسماعيل.
10: بين المسير والمخير، نساء بلادي نساء كادحات، الفلاحة والمتطوعة والرائدة، كلهن نساء ونصف.
11: والله بصفة عامة هي الفلاحة مساكن، هي التعب مش بالساهل، عائلة في الدار، وزيد هي تصرح بكري، من الصبح مساكنة تقوم تعب مهما يكون، تعب الفلاحة مهما يكون دقدار مساكنة تو بربي وتحصلك 20,000 مساكنة هي ومضطرة وخرجت للفلاحة كان محقوق. مستحيل امرأة عندها موجودة في الدار شوية رزق وبتخرج لك الفلاحة، خطرش مرار هي الفلاحة ما مرش منها للمرأة، خطرش اكل تشوف هاي اضرب المسحة، شكون هي طوفة امرأة تضرب المسحة قول قاي الواه تضرب فيها المسحة، تقول لك يعني كان عندها مورد رزق اي حاجة بسيطة ما تجيش تضرب المسحة.
12: كريمة البدري فلاحة، نصنع في زيت زيتونة هنا في شربين، والاسم متاع الزيت متاعنا هي شربين. حاولنا باش نعمل حاجة توب دو لوكس إليغانت مزيانة، وربحت برشا ميداي ذهب في برشا بلايص، معناتها في دبي في لندن في إيطاليا.
10: هي باختصار الامرأة التونسية التي لا تعرف للعيد معنى ولا تأبه بشعارات بقت حبرا على ورق، وهذا تذكير في عيدها. فهل من مجيب؟ نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
4: إلى ولايتنا بل، حيث انطلق العمل اليوم بوحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة على مدار 24 ساعة يوميا، وذلك بهدف تخفيف عناء التنقل لمتساكني المعتمدية والمناطق المجاورة لها، تكريسا لمبدأ العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية. سامي بدوار المدير الجوي للصحة بنابل والتفاصيل.
13: لاحظ الوزير أن قاسم في المركز الوسيط ككل، خاصة لوحدة المخبر ووحدة الأشعة، والنقص في الموارد البشرية، وعد باش يكمل كل ما يلزم باش العمل لمدة 24 ساعة. وبالفعل تم تدعيم المركز الوسيط بالموارد البشرية اللازمة للعمل لمدة 24 ساعة، وكذلك تم تدعيم وحدة المخبر ووحدة الأشعة. واليوم عيد الجلاء، هو بالمناسبة هذه معناتها وقع افتتاح العمل لمدة 24 ساعة في وحدة استعجالي بمركز الوسيط بتكلسة. حاجة دائما أنه في الوحدة هذه الطبق الفني، يعني وحدة المخبر وحدة الأشعة يشتغلوا 24 ساعة على 24 ساعة، فلذا المواطن يجي لنا يرقى الخدمات العيادة الطبية، يرقى الطبق الفني في كل الأوقات، وهذا لتقريب الخدمات الصحية للمواطن. واليوم الحق معناتها بالنسبة لهذه تكلسة عرض، خاطر كان هو معناتها مطلب شعبي كبير، والحمد لله تحقق بفضل دعم كبير من وزارة الصحة.
4: تم أمس خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة الإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى، وذلك في إطار التخطيط للتنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة وتعزيز التنسيق بين مختلف البلديات والهيكل المتداخلة. ويمثل هذا المشروع وثيقة تخطيط ترابي استراتيجية تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان، وتهدف إلى ضبط التوجهات الكبرى للتنمية العمرانية والاقتصادية بمنطقة سوسة الكبرى. مراد بن سالم الكاتب العام لبلدية سوسة والتفاصيل.
14: مثل تعليل أو توجيهية ما يراعي متطلبات كافة بلديات وتجمعات السكنية داخل ولاية سوسة، يعتمد على الأمثلة الموجودة مع مثل التهيئة، وتحط الاستراتيجيات المعتمدة سواء في استغلال الأراضي سواء في الكهرباء، هي وثيقة توجيهية ما عندهاش طبع قانوني 100%، لكن تسهل عمليه احداث الامثله التاهله العمرانيه لبلديات ولايه سوسه، وتكون هي العمده تقوم على تجمع كافه الامثله.
4: نعود لنستكمل ما تبقى من نشره منتصف النهار بعد رفع اذان صلاه الظهر.
15: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
16: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من إذاعة المنستير نواصل تقديم الأخبار. أسفرت جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية المنستير لدراسة المقترحات الفنية المتعلقة بتحديد المقاطع التقليدية المهجورة الملائمة لوضع فواضل البناء والهدم بالجهة وتقييم مدى صلاحيتها للاستغلال. أسفرت عن الاتفاق على اختيار عدد من المقاطع للاستغلال بالولاية بما يتيح توفير فضاءات منظمة للتصرف في هذه المخلفات والحد من إلقائها عشوائيا على جوانب الطرقات وبالأراضي البيضاء، ويعزز حماية المحيط ويحسن إطار وظروف العيش بالجهة. فاتن المجري المكلفة بالعمل البلدي بولاية المنستير والتفاصيل.
3: الخطة تتمثل في وضع قائمة للمقاطع المهجورة على ملك الدولة، والهدف منها أولا القضاء على الإلقاء العشوائي في الطبيعة، الأتربة، فواضل البناء، فواضل الهدم. والهدف الثاني هو استصلاح المقاطع المهجورة هذه، هي عبارة على حفر عميقة تمثل خطر على خاصة المارة اللي يسكن بحذا المقاطع هذيك. إذن الخطة الجديدة باش يتم به استصلاح الحفر هذه وردمها وتجميع الأتربة وفواضل البناء، ثم يتعديوا عليها الجرادير باش نستويوها وتولي بلايس ما تمثلش خطر. الخطة الثانية هي باش يتم التنسيق أيضا مع أصحاب المقاطع الخواص لإبراء اتفاقيات بينهم وبين بلديات مرجع النظر. نص الاتفاقية هذه على قبول شاحنات الرمل وبقايا الهدم والبناء في المقاطع الخاصة. لسيد الوالي المنستير يدعو كافة متساكني ولاية المنستير للانخراط في خطة العمل هذه، وذلك بالامتناع على إلقاء هذا النوع من الفضلات في الطبيعة. بل ثم زوج طرق، إما الاتصال بالبلدية وخلاص معلوم والمعلوم بشكون رمزي وتتولى البلدية نقل بقايا البناء والهدم إلى المقطع المعني، أو يتولى المواطن هو بوسائله الخاصة نقله إلى المقطع الأقرب له. مبدئيا حددنا 4 مقاطع، ولكن مع الخواص باش يولي العدد اكثر. الهدف نتاعنا احنا نقربوا المقاطع من المواطن، باش يتم تعليق القائمه على الصفحات الرسميه للمختلف البلديات والولايات. زاده
2: بهذا نصل الى خاتمه النشره، وهذا الان تذكير بابرز عناوينها. رئيس الجمهوريه يشرف ببنزرت على موكب احياء الذكرى 63 لعيد الجلاء. في تكرس انطلاق العمل بوحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة على مدار 24 ساعة يوميا، وفي سوسة الإعلان عن انطلاق مشروع دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، نعود ونلتقيكم في موعد قادم.
1: من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. كالعادة بداية بالمسابقة الأفريقية ومشاركة الأندية التونسية تذكير بي برنامج بمسابقة رابطة الأبطال الأفريقية في ذهاب دور التمهيد الثاني بعد غدوة السبت في ملعب لوبومباتشي في ماضي ساعتين متاع نهار بتوقيت تونس. نادي الافريقي واجه تو بويسون تي بي مازامبي الكونغولي. تحكيم للموريتاني دحان بدان نهار حد كذلك 18 اكتوبر في ملعب مصرات الدولي في نفس المسابقه في رابطه الابطال الافريقيه في 6 متاع العشيه. الترجي التونسي يواجه نادي السويحلي الليبي في حين في مسابقه كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم كاس الكاف بعد غدو السبت في ملعب طيب المهيري بصفاقس في 3:30 متاع العشيه. ترجي جرجيس يواجه ريال باماكو المالي في حين في نفس المسابقة في كأس الكاف كذلك في نفس اليوم نهار السبت بعد غدوة في 5 متاع العشية في ملعب فيليكس بوني بأبيدجان. بالكوت ديفوار فريق نادي الصفاقس يواجه نادي أكاديمي تامادو الديالو الإيفواري. إن شاء الله العلامة الكاملة، إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لأنديتنا التونسية في المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي الترجي التونسي في رابطة الأبطال الإفريقية، ترجي جرجيس ونادي الصفاقسي في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. تذكير بتعيينات الجولة السادسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتلعب على 3 دفعات نهار السبت بعد غدوة في ماضي ساعتين ونص. أمل حمام سوسة يستضيف في ملعب علي الحوار بحمام سوسة اتحاد بن قردان في انتظار صدور تعيينات الحكام نهار الأحد 18 أكتوبر في ماضي ساعتين ونص. الاتحاد المنسيري يستضيف في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير تقدم سقيط الدير. الأولمبي البيجي يستضيف النجم الساحلي. مستقبل مرسى يستضيف نجم المتلوي ونادي حمام الأنف يستضيف شبيبة العمران في حين نهار الخميس 29 أكتوبر في ماضي ساعتين ونص الدفعة الثالثة فثلاثة مقابلات نادي الإفريقي مع البنزرتي الملعب التونسي مع الترجي الجرجيس والنادي الصفاقسي في كلاسيكو الجولة يستضيف في ملعب طيب الميري بصفاقس الترجي الرياضي التونسي. برنامج الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية على زوز دفعات نهار الأحد ونهار الاثنين على عكس الجولات الثلاثة الفارطة اللي تلعبوا سبت واحد. المرة هذه على زوز دفعات أحد 18 والاثنين 19 أكتوبر في نفس التوقيت ديما كل المقابلات في ماضي ساعتين ونص. البداية بيوم الأحد جمعية مجرين تستضيف ملعب السوسي. هلال المساكن يستضيف مستقبل جابس. بعث بوحجلة يستضيف سبورتينج بن عروس. هلال الشاب يستضيف نجم بن خلاد. كوكب عقارب يستضيف مكرم مهدي. سكك الحديد الصفاقسي يستضيف مستقبل سيمان. واتحاد تطويني يستقبل نادي محيط قرقنة. نهار الاثنين نادي القربي يستضيف أولمبيك الكاف. جندوبة الرياضية تستضيف أمل بوشمة. القلعة الرياضية تستضيف سبورتينج المكنين. اتحاد قصور السيف يستضيف جمعية أريانا. مستقبل قاسري يستضيف شباب القيروانية. الملعب الجابسي يستقبل هلال رديف. وقواف القفصة يستضيف أولمبيك مدين. منتخبنا الوطني صغريات لكرة اليد سافر اليوم الصباح للمغرب وين باش يشارك في النسخة الأولى من بطولة العالم كأس العالم أقل من 16 عام لمنتخبات مولودات 2010 و2011 الفئة العمرية أقل من 16 عام. بطولة العالم هذه باش تنتظم من 16 إلى 24 أكتوبر كما قلنا في المغرب ومنتخبنا باش يلعب ضمن المجموعة الثالثة فالدور الأول إلى جانب منتخبات ألمانيا أوزباكستان والمكسيك. في كرة السلة بعد غدوة في مباريات الجولة السابعة ذهاب للبطولة المحترفة أكابر البرو أ في ثلاثة متاع العشية بعد غدوة النجم الساحلي في قاعة حمام سوسة سهلول يستضيف اتحاد الأنصار. ثم في الخمسة متاع العشية فما ثلاثة مقابلات نجم الراسي يستضيف اتحاد المنستيري. دليد جرومبيري تستضيف شبيبة المنازة والملعب النابلي في قاعة بيرشلوف بنابلي يستضيف الشبيبة القيروانية في حين في الستة متاع العشية في قاعة حمام سوسة كذلك بعد غدوة السبت النادي الرياضي بحمام سوسة يستضيف نجم حلق الواد في حين نهار الأحد في ثلاثة متاع العشية في قاعة الجرجاني نادي الإفريقي يستضيف النادي الصفاقسي. في الكرة الطائرة في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد الكرة الطائرة الأولمبي القريبي باش يلعب زوز مباريات ودية الأولى غدوة الجمعة ضد نادي الصفاقسي انطلاق من 4 متاع العشية. الثانية باش يكون نهار السبت أو بالأحرى غدوة الجمعة مع نادي الصفاقسي وبعد غدوة السبت ضد الترجي الرياضي التونسي انطلاقا من ماضي ساعتين. زوز مباريات ودية باش يلعبوا نادي الإفريقي باش يستقبل فيهم ضيوفه كما قلنا سي اس اس والترجي في قاعة عيسى بن نصر في قليبيا. عالمين ختام بالأوروبا ليج من أهم المقابلات اللي شتلعبوا الليلة في الستة غير بوام تلاشية. بوزنون البولوني يتقابل مع باير ليفركوزن الألماني. ليون الفرنسي يتقابل مع كريستال بالاس الإنجليزي. رويال سان جالان البلجيكي يتقابل مع الريال سوسيداد الإسباني. وسالزبورغ النمساوي يتقابل مع ميلان الإيطالي.
في 8 متاع الليل من اهم المقابلات، بنفيكا البرتغالي يتقابل مع سلتيك سكوتلندي، بورنموث الانجليزي يتقابل مع ستورم غراز النمساوي، سيلتا فيغو الاسباني يتقابل مع جوفنتوس الايطالي، دينامو زغرب الكرواتي يتقابل مع اندرلخت البلجيكي، فرانك فاروش الماجري يتقابل مع بلزن التشيكي، هوفنهايم الالماني يتقابل مع بيشكتاس التركي، اولمبيك مارسيليا الفرنسي يتقابل مع اولمبيكوس اليوناني، وارين الفرنسي يتقابل مع كريتي اليوناني. اجمل تحيات كامل فريق البث المباشر، نجلة عتيب محمد في الاخراج الرقمي، حمدي لحول في الاخراج التقني، عليا المنصوري برجبه في التنسيق والاشراف العام. تحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمادي، نقول لكم شهي طيب للجميع. اكثر تفاصيل نتاع نشرتنا هذه وغيره من الاخبار ديما تلقوها متواصله على صفحتنا راديو منافسي سبورتس على الفيسبوك. شهي طيب للجميع، الى اللقاء.

بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعوكم إذاعة المنستير إلى الاستماع إلى حصة خاصة يؤثثها كل من المقاوم الهادي بالريانة، أحد المشاركين في معركة بنزرت خلال شهر جويلية 1961، والعميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد، وصاحب عديد الدراسات عن المعركة. الموعد الخميس من 1 إلى 2 بعد الزوال مع الدكتور عادل بن يوسف.

0: طوق الياسمين، قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان، يقترفها عليكم عبد العزيز شبيل.
1: سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم.
0: أجنحة الكلمات.

ظللت أراعي صاحبي تجلدا، وقد علقتني من هواك علوق. إذا عقل الخوف اللسان تكلمت بأسراره عين عليه نتوق.

هل ابتكرت لبين أنت مبتكر؟ هيهات يأبى عليك الله والقدر. ما زلت أبكي حذار البين ملتهفا حتى رثى لي فيك الريح والمطر. يا برده من حيا مزن على كبد نيرانها بغليل الشوق تستعرُ.

عن علي بن أبي طالب قوله: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم.

قال أبو الأسود الدؤلي لابنه: يا بني، إن كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فينقتوك، ولا بكلام من هو دونك فيزدروك.

قال الجاحظ: شري لأحمد بن جعفر بن سليمان دجاج ففقد فخذا، فنادى في داره: من هذا الذي تعاطى فعقر؟ والله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم أجمعين. فقال له أكبر ولده: يا أبه، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ثم جالوا في الدار فوجدوا الفخذ، فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

لا تنتقد خجلي الشديد فإنني درويشة جدا وأنت خبير. يا سيد الكلمات هبني فرصة حتى يذاكر درسه العصفور. خذني بكل بساطتي وطفولتي، أنا لم أزل أحبو وأنت كبير. أنا لا أفرق بين أنفي أو فمي في حين أنت على النساء قدير. من أين تأتي؟ من أين تأتي بالفصاحة كلها وأنا يموت على فم التعبير؟ أنا في الهوى لا حول لي أو قوة، إن المحب بطبعه مكسور. إني نسيت جميع ما علمتني في الحب، فاغفر لي وأنت غفور. يا واضع التاريخ تحت سريره، يا أيها المتشاوف المغرور، يا هادئ الأعصاب، إنك ثابت وأنا على ذاتي أدور أدور. الأرض تحتي دائما محروقة، والأرض تحتك مخمل وحرير. فرق كبير بيننا يا سيدي، فرق كبير بيننا يا سيدي، فأنا محافظة وأنت جسور، وأنا مقيدة وأنت تطير، وأنا محجبة وأنت بصير، وأنا مجهولة جدا وأنت شهير. فرق كبير بيننا.

0: شجون نحوها العشاق فاء، وصب ما له في الصبر راء، وصحب إن غروا بملام مثلي فرب أصاحب بالإثم باء، وعين دمعها في الحب طهر كأن دموع عيني بيرحاء، ولاح ما له هاء وميم له من صبوتي ميم وهاء، ومثلي ما لعشقته هدوء يرام ولا لسلوته اهتداء، كأن الحب دائرة بقلبي فحيث الانتهاء الابتداء، بروحي جيرة رحلوا بقلب أحب وأحسنوا فيما أساءوا، بهم أيام عيشي والليالي هي الغلمان كانت والإماء، تولى من جمالهم ربيع فجاء بنوء أجفان الشتاء، وبث صبابتي إنسان عيني فيا عجبا وفي الفم منه ماء، على خدي حميم من دموعي صديق إن دنوا ونأوا سواء، فأبكي حسرة حيث التنائي وأبكي فرحة حيث اللقاء، كأن بكايا لي عبد مجيب فما فرجي إذن إلا البكاء، بعين الله عين قد جفاها كراها والأحبة والهناء، لفكرته سرا في كل واد كأن حنينه فيها حداء، ذكت أشواقه فمتى تراها قباب قبا كما لمعت ذكاء.
1: ذوق الياسمين. ذوق الياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان. اقترحها عليكم عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.

0: مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء. إذاعة المنسير بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعوكم إذاعة المنسير إلى الاستماع إلى حصة خاصة يؤثثها كل من المقاوم الهادي بالريانة، أحد المشاركين في معركة بنزرت خلال شهر جويلية 1961، والعميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد، وصاحب عديد الدراسات عن المعركة. الموعد الخميس من الواحدة إلى الثانية بعد الزوال مع الدكتور عادل بن يوسف.
1: مع لوفخ أحلى بونيوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونيوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. مجموعة من المستخدمين يسمعوا أصوات تصفيق عشوائية من الهواتف متاعهم دون إشعارات أو تطبيقات واضحة. مازال ما حلش موعد الهالوين في أوروبا وأمريكا، لكن يبدو أن بعض هواتف أندرويد بدأت في إطلاق أصوات تصفيق غريبة ومخيفة من تلقاء نفسها دون سبب واضح أو أي إجراء من المستخدم. وتلقى عدد من مستخدمي أندرويد مؤخرا صوت تصفيق مفاجئ صادر من مكبرات الصوت في الهواتف متاعهم في ظاهرة غامضة مازال ما توصلش المستخدمين حتى الآن إلى تفسيرها. وظهرت على الأقل زوز مناقشات على موقع ريديت يصف فيها المستخدمون سماع مؤثر صوتي يشبه تصفيق الجمهور بشأن عشوائي. وقال أحد المستخدمين أن هاتف سامسونج جالاكسي A30S كان موضوعا على المكتب قدامه أثناء عزفه على الجيتارة، وكان الهاتف يعمل لكن الشاشة متاعه كانت مغلقة، وبعد أن انتهى من عزف مقطوعة موسيقية طويلة سمع فجأة صوت تصفيق استمر نحو زوز ثواني يشبه تماما تصفيق الجمهور في أحد المسارح. وقال المستخدم أنه شعر بالحيرة ثم راجع الهاتف بحث عن أي تطبيقات تعمل في الخلفية، لكن ما لقى حتى شيء ينجم يفسر الصوت. وأشار صاحب المنشور إلى أنه هذه كانت المرة الأولى اللي يسمع فيها صوت التصفيق، وأنه ظهر بعد أن عزفت الجيتارة لفترة من الوقت، وواصفا التجربة بأنها مخيفة. ورغم أنه معظم التعليقات على المنشور لم تتعامل مع الأمر بجدية كبيرة، بل مازح بعض المستخدمين هذا الرجل قائلين أن جوجل ربما كانت تشيد بأداء صاحب الهاتف الموسيقي، فإن الواقعة لا تبدو حالة منفردة. فقد عثر صاحب المنشور على بلاغ مشابه نشر في وقت سابق من الشهر، تحدث فيه مستخدم آخر عن صوت تصفيق يظهر عشوائيا من الهاتف متاعه. وقال المستخدم أنه راجع سجل الإشعارات في كل مرة ظهر فيها الصوت، لكنه ما لقاش حتى إشعار مرتبط به. كما أكد أنه لم يثبت تطبيقات خارجية بصيغة APK، ولا يستخدم تطبيقات كما ألي إكسبريس أو تطبيقات مشابهة. والمشكلة بدأت قبل نحو 3 أيام، رغم أنه لم يثبت أي تطبيق جديد خلال أكثر من أسبوع. وفي الحالتين أكد المستخدمين اللي أبلغوا على المشكلة أنهم لم يثبتوا تطبيقات خارجية نجم تكون مسؤولة عن تشغيل الصوت، كما لم يكن هناك مساعدون ذكيون يعملون في الخلفية بحسب ما ذكروا. وتضم المناقشة الأقدم تعليقا من مستخدمين أكدوا ظهور المشكلة على هواتف أندرويد مختلفة بما في ذلك أجهزة فيفو، إلى جانب الجالاكسي A30S اللي استخدمه صاحب البلاغ الأصلي. حتى التوى مازال ما فماش تفسير واضح لهذه الظاهرة، كما لم يقدم أي مسؤول من جوجل تفسير رسمي للمشكلة عبر ريديت، ولا توجد طريقة مؤكدة لإيقافها. ولا تزال المناقشتين مفتوحتين مع عدد محدود من التعليقات دون ظهور تطورات جديدة. والأغرب أن صوت التصفيق يبدو وكأنه لا يترك أي أثر، فلا يظهر في سجل الإشعارات ولا في سجلات نظام أندرويد التي تمكن المستخدمون من الوصول إليها. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع لوفخ أحلى بونيوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونيوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: إشهار.
6: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
7: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نجدد لكم التحية ونقدم لكم موجز الأخبار. دعا مجلس نواب الشعب بمناسبة ذكرى الجلاء جميع المواطنين إلى استلهام هذا الإرث النضالي العظيم واستحضار تضحيات الشهداء لتعزيز الروح الوطنية وتجميع القوى والعمل بنشاط وإخلاص لضمان مناعة تونس وازدهارها. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الجمعة 16 من أكتوبر الجاري هو آخر أجل لإيداع عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفقا للأجندة الجبائية المعتمدة. أصيب أكثر من 30 شخصاً اليوم إثر انقلاب حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقيروان كانت تقل عملاء إلى أحد المصانع بالجهة، وذلك على مستوى الطريق الحزامية بمدينة القيروان. تصدرت جامعة المنستير المرتبة الثانية وطنية والمرتبة 1401 عالميا وفق التصنيف الدولي للمؤسسات الجامعية والبحثية سكولر جي بي اس لهذه السنة. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل للإعلان عن انطلاق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة سوسة الكبرى، وقالت مديرة الدراسات والبرمجة بالإدارة العامة للتهيئة الترابية ضحى العياري إن هذه الدراسة تتنزل في إطار مراجعة الأمثلة التوجيهية للمجموعات العمرانية التي ضبطها الأمر الصادر سنة 98 و900 و1000، علما وأن آخر وثيقة توجيهية شمل المنطقة تعود إلى سنة 10 و2000، وأضافت أن سوسة الكبرى لديها إشعاع كبير وأن الهدف هو إحداث قطب عمراني للساحل الكبير على غرار تونس الكبرى، وأوضحت أن إعداد مثال توجيهي جديد يعد أولوية قصوى وأن المثال التوجيهي يبقى خاضعا في إعداده لمقاربة تشاركية على مستوى مركزي وجهوي. ختاماً، تم تمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 من نوفمبر القادم، وذلك وفقاً للمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ 14 من أكتوبر الجاري. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: إذاعة المنستير.
9: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidetirestore.tn.
0: بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعوكم إذاعة المنستير إلى الاستماع إلى حصة خاصة مع الدكتور عادل بن يوسف.
5: مستمعي إذاعة المنسير، مرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية الخاصة بعيد الجلاء 15 أكتوبر 2026. مرت 65 سنة كاملة على معركة آخر جندي فرنسي عن التراب التونسي، معركة الجلاء التي خاضها جيشنا الوطني وقواتنا الشعبية من كامل أنحاء الجمهورية لإجلاء الفرنسيين عن آخر قاعدة عسكرية وهي قاعدة بنزرت. ما بين 19 جويليا و 22 جويليا 1961 هب الشعب التونسي وهب الحرس الوطني التونسي والجيش الوطني التونسي للدفاع عن آخر قواعد الفرنسية ببلادنا وهي قاعدة بنزرت البحرية والجوية والبرية، وكانت الحصيلة حصيلة مفزعة ومروعة، أكثر من 638 شهيد وأكثر من 1550 جريح، وفي الجانب الفرنسي كذلك قرابة 50 شهيد وعشرات الجرح. هناك من قال أن هذه الحرب كانت حرب كما يقال نرجسية من بورقيبة كما يقول خصومه، هناك من قال أنها كانت ضرورة لإعطاء دفع للسيادة الوطنية كما حصل في عديد الدول على غرار مصر على غرار ليبيا، حيث تم إجلاء القواعد الأجنبية على البلاد العربية. للحديث في هذا الشأن سنستدعى لكم أحد المشاركين في هذه المعركة وهو المناضل الهادي بالريانة أصيل مدينة تبربة، والعميد توفيق عيادة الذي أصدر كتابا منذ 5 سنوات عن معركة بنزرت سماه التضحية، وفي طبعة أنيقة وطبعة منقحة ومزيدة في سنة 2026 سيتصل بنا بالهاتف من مقر إقامته بتونس العاصمة للخوض في خفايا هذه المعركة. بطبيعة الحال مع مراوحة شعرية لشاعر تونس الموهوب، وهو كتب هذه القصيدة بإعاز من السلطات الرسمية سعد مجيد بن جدو، وتم تلحينها وأدائها في 24 ساعة رقم قياسي، وكان جنودنا يستمعون لهذه الأغنية من الإذاعة الوطنية التي أدتها المرحومة أولية بني وطني. بني وطني بطبيعة الحال ستكون مراوحة موسيقية ما بين المتدخلين في هذا البرنامج. نبدأ بضيفنا سي الهادي برينا الذي أتى خصيصا من مدينة بولبا. مرحبا عم الهادي، شنو أحوال الصحة؟
10: الصحة
5: لاباس لاباس
10: كملنا شوي هون شادة شوية هيك طريف
5: لا المهم المشي لاباس الواحد ما هوش
10: الحمد لله بارك الله فيكم وربي فضلكم وتحية تونس بلادي وكل من يعمل فاهم
5: ماله
10: الحمد لله.
5: نذكروا سي الهادي بالريانة خدم في عديد الشركات في النقل البحري، ثم استقر المقام بعد معركة بنزرت في نقطة مراقبة جزيرة قوريا التابعة للجيش الوطني التونسي قرابة 40 عام، يقوم بجولة يوميا يعني يحرس هذه المنارة ليلا ما بين تبولبا وجزيرة قوريا طيلة 40 سنة، وهو اليوم متقاعد وحامل للصنف الثالث من وسام الجمهورية وكذلك صنف معركة الجلاء. عمل هذه كيف جات الظروف في جويليا 61؟ شكون ذلك؟ أعتقد المعتمد جماعة قالوا لك يحبوا عليكم الحزب وقتها.
10: شوف احنا لكل هي نسيت السنين طويله ما على ما نعرف شويه احنا عنا ذكر في طبلبة وش اقول لك ايش في اول حاجه اني وقت اللي دخلت وكان عندي اخويا الله يرحمه برش
5: تو مع عائله كامل بحاره سي الهاديه
10: لا بحاره لا فينا في بحاره غير البحاره
5: في الفلاح ايواش
10: اما دخلنا نخدم في البحاره باش نخدموا بالميناء مفرقات ونشدوا في الحوت
5: سميهم العصبان هذوك
10: العصبان يعطيك الصحة نقول العصبان ايش هي العصبان هذه المينة وقت الشيء وفاها وقت اللي بدأت فرنسا تخوف وتقتل في كل بلاد شوية تقطعت هذه واحنا وقت اللي عنا مراين راو بها الحوت فالراو في قنابل في البحر غاصة بتأثر الحرب العالمية مش قنبلة هي سبب تربية وكان عندي اخويا سجيه وكان عندي استجعان قالوا طلع وحده تقطعت ما عادش لا نعرف وش باك نعرف شيء نعرف كان هيك خدمه دي
5: الخدمه بال
10: شينا طلعنا وحده
5: واش مفرقعات
10: خربطتها بالحبال وغطاها وش بنعرف جديد
5: تقول بالسياسة بخطر تخاف تنجم تنوض
10: ايه ذيك هي اللي خافوا بطبيعة ايه العمار بيد الله
5: اي بطبيعة الحال
10: أما والله كل كلمة اللي قولها سعادة الرغم هي سين
5: لا بايش عاد انت يا ولد الإذاعة من هذه دي مكشة أول مرة تجي راهو
10: لا جيت كتر خير وبارك الله وفي وباقي نعودها لانتوما تنشطوني تصغروني
5: مالا
10: لانتوما نتساوش اللي كيفي هاني هيك
5: ايواش
10: عاد طلعنا هذيك جبدنا على زيت خوريا بقصبت هي شو تسمى هذه تسمى التربيع
5: اي هي التربيع
10: وصدقني كل صدقة هذه تعمل 700 كيلو تقريبا رأسهم كله
5: كلها
10: وقت لها نجم
5: فاهم تربين هذه سميها تربين
10: سمى التربية تربية فاهم موتيري
5: موتيري
10: فقداش فاهمينه فاه 300 كيلو
5: 300 كيلو ما شاء الله
10: هي تنزي 700 بكله
5: من وقت المينة أي المينة
10: المينة الصغي فاه 300 تقريبا
5: فاها موتير فاها
10: فما نوع آخر فيه 120
5: صغار وكبار
10: ها نخدمه وعنا وصلى عليني به الحق الحوت والمينة هذه الخطر احنا مالي المول انا مالي الفلوك عنا البحرية ربي يرحمهم ان شاء الله ناس الباهين هذا عندي واني داري نسكن برا من البلاد شوي ولكن شنو هو فما ناس أهل ذكر اللي يعرفوا هما كيف ياخذها مش شاطها اللي يجي يستعملها
5: بالطبيعة خاطر اختيرة
10: احنا فما ناس تسير فينا ناس
5: الله من التسادرة ومن جماعة الشعب
10: حتى استعمال النهار هذا اللي مش وإحنا توشدين العسة في مش جينا قوة خاطر وقع في الوردانيين وفي القتل
5: فين في ذا وفي غيره برش بلايس
10: تخوف الشعب تخوف في تونس هذا احنا كل مين عطيناها لشكون باش يعرف شكون يستعمل
5: او
10: كيف فما بقى فوق دار
5: بني
10: وفما حيتك عالي شوي متخبين فما برشا
5: فما
10: ناس في غير هذيك النهار هذاك احنا ماتوا 8 النهار هذا
5: في حدث بولبة هذا
10: حدث بولبة في 52
5: هذا في يوم 23 جانب 52 بعد احداث سوسة من غدوة من
10: غدوة ايواش ماتوا
5: منهم امرأة محبوبة هذه
10: زوج
5: زوج ست رجال
10: والعمار بيد الله وين وخي من اللي في وسط العباد هذوما هذه وقت تاخذ المينة هذه يلزم خاطر كان ما يعرفش يكون صيانة اللي باش يستعملها تمشيها تروح هي تعمل هكا وقت عمل هكا مش تاخذ وقت عملت تتكلم
5: مش كيما
10: مش كيما لو واحد يجي على
5: الجرينات
10: القوة هذيك الحاصل والحمد لله وحديثة طويل ياسر لكن العبار بيد ربي
5: عرفتوا كيفاش معناها تخرجوها وتاخذوا شنو اللي في وسطها الكل
10: بطبيعة حال هي هي قعدنا سيدي تو وصلي عني بي وقت عندي كما تو نتفكروا لندر خبرت الأخبار اللي وقت كذا في مدينة بلبة وبات عندما مالاها
5: هذا عام 52
10: قد
5: سركلوا هما البلاد هما ماشيين المهدي انتم ما حصرتوهم
10: سركلوا هما جايين قوه
5: جايين من سوسه ماشيين المهدي
10: جايين لين على حسب ما نعرف يقول جاي لطبلبه
5: لطبلبه
10: يخوفوا فيني يخوفوا
5: يخوفوا ما يرهبوا في السكه
10: هما هربوا هما ما تو باش نقول لك
5: شاقين وسط البلاد هما تو عملتوا لهم انتم الفوق تخبيتوا في السكه
10: ايوه شاملين في مدخل البلاد فما بقعة حاطين زود من الناس وقت هم ثلاثة كراهب
5: أي ثلاثة كراهب جيب
10: أيوة. وقت اللي عاد يقولونهم وقت اللي يفوت تعرف القوة وسط قريب لنا فما ناس يشتين العسى هذه بتال يقول أضرب رباط في الهوي يعني لنيا هم وصلوا كل وقت البداد قامت قاعد احنا نضربوا هم وحطوهم يضربوا بشيهم هم ما صار فيهم هي هربوا هربين هو وقت في وسط البلاد
5: ذا
10: الدورة فما جندي طاح له سلاح قدام ده هكا مرة زغرت هذه زغرت وحط لها على البلاصة وقت وكا سلاح سيدي قد عند هزونا الحظ المهم الحمد لله يا سيدي قعدنا برا جيني دا على بنزرت
5: جات المواجهة في 61 سخن الجو في جويلية بدأت تسخن الحكاية مع بنزرت وعلى الجلاء على قاعدة بنزرت
10: توا جاء نادى الله يرحمه الرئيس السي الحبيب وما تابعه نادى على
5: جلاء مع القاعدة بنزرت
10: على معركة بنزرت ما باشرت وقال يلزمنا
5: يخرجوا
10: نقتلوا ولا نموتوا
5: ايوه
10: كا كان عندنا واحد يظهر لي كان والله يرحمه أحسن قاسم يقولون نتفكر
5: هو لاهي بالحزب
10: جاي هذا من دار الحزب هو جاي قلتات ما قلت قاعدة شهر
5: بالمينة بالمينة هذه وقامت بدور كبير في المقاومة
10: جاوني يا قول الشيخ حسن والشيخ حسن يعني مشايخ قول الشيخ
5: أي الشيخ
10: وخويا معاهم ورئيس الشعب سي محمد وجوني قال تعطوني على تو هنا عندي واخدين عليه خبر لاني عندي المينا هذه فعلا عندي فاشكار ابتسيمان نفضاها وعبيت لهم فيها وزنها 12 كيلو وهم علاش وزنها زعما شاتوني حقاري حتى كان عطوني من اخوي اما يمكن موش غريب الله يرحمه ربي يسامحه يمكن خذي حقها واحد ما يهمناش
5: ما يهمش
10: هاي في الليل قالوا التو باش يهزون مشوا البنزرت باش يورينا استعمالها كيفاش
5: كيفاش نستعملوها كيفاش
10: هذونا وهي مش كاك باش هذونا بر وين هذونا
5: انت مشيت من الاول للقروان هزوكم القروان
10: هذول القروان
5: ايوه
10: وبعد القروان في اللي عملوا قاره تلموا برشا عباد غاد تمشي بنزرت ولا يقول لا ليه فما اللي خاف
5: فكتوكم نقولوا احنا ايوه
10: بالنسبه لياني معايا واحد الله يرحمه يقول محمد مقاوم مقاومين الحق
5: من تبلبة
10: وما أي من تبلبة وواحد آخر حسين زندري يقول
5: أيوة
10: أي هذون وقوا في الفجر
5: أيوة
10: هذون التونس فين هذون جينا باب باب علي ولا شو
5: باب علي وإيش
10: بالمنوس
5: أي قبل المنوس
10: صار اكسيدا وحكاية
5: طويلة
10: طويلة ياسر ياسر المهم فين هذون هذون القزرة القرجاني
5: قرجاني
10: تحت قيادة محجوب بن علي
5: محجوب بن علي أمر الحرس وقتها
10: أمر الحرس الوطني أيوة. الله يرحمه حتى هو قدام ربي
5: بالطبيعة
10: هما كيف هذونا فين يهزونا
5: أيوة.
10: دخلونا في بيرو أي أنت شو اسمك فلان منين من قبلبة فاش تخدم نخدم في العصبة اختارونا ما دبنا احنا عندنا الاخبار عندنا فكره في المينا
5: الاستعمال نتاعها
10: استعمال المينا
5: كيفاش تحضرها كيفاش كذا
10: ايوه فما اري وواحد اسمه علي بن فرج البديمه
5: أيوة.
10: وواحد اسمه حسن بن حسن البديمه ولاد عم هذوما
5: ولاد عم
10: حطونا باش كون حطونا مع واحد حرس
5: ايوه
10: ضابط كبير
5: ضابط ايوه
10: لانه هذاك بتخط في المينا وحطونا في المينا
5: هكا
10: باش نتكلفوا بالمينا فشو الخدمه اللي ياخذوا فيها يعطونا كما يقولوا نهزوا المينا نهزوا كعباء أربع خمسة
5: كعبات
10: ونهزوا كرتوش فما استاذ كرتوش المسكين كسروا بتاع الحرس
5: بتاع الحرس وانت مدني
10: ونخلنا الوراق فوق منا لحتى شيء باقي قلت لك اسمي هون مسجل
5: مسجل عندهم في المركز
10: في كبير وهذاك باللورد هيا يقولوا اليوم باش تمشي تهزوا كمية كذا كذا الفين المند البرقيبة وبلاد اسمه بالشاطر وبلاد ذات مزعرورة
5: زعرورة أيوة
10: وناظور يقولوا شمال ناظور هذا الكل راهو باللورد راهو مش
5: باللورد بالطبيعة باللورد
10: نهزوا هذيك نسلموا هك السلعة هذيك
5: السلعة تاخذوا توصيل
10: ويعطينا هك أيوة. أهنا جبت كذا كذا صحح لي
5: أنت
10: سيد المدير
5: تاع القوة أيوة.
10: وشكون متكلف هذا واحد اسمه صادق الكل يرحمه بالله
5: أيوة.
10: هذا ضابط كبير من الحرس
5: شو اسمه صادق
10: صادق التيزاوي
5: التيزاوي
10: صادق التيزاوي
5: ايوه
10: وعلي المديمه وفرج هذو واني الهادي بالريانه
5: ايوه
10: نسلموا هكا
5: الوحده السلعه وتاخذ الوصل نتاعك
10: وناخذوا يصحونا
5: ايوه
10: احنا وفين نروح فما في بنزرت فما زوز قدرنات واحده اسم المقاله واحده اسم الخروبه
5: صحيح منقالة في وسط البلاد مقابل البلدية هذيك
10: نسيت هون نفكر شوي
5: أيوة.
10: هذا باللورد احنا وين نباتوا نباتوا كليلة هذيك في بنزرت في قدرنا منهم هذو
5: قدرنا منهم ايوه
10: وبا في الصباح روحوا للتونس
5: التونس
10: بعد نهارين ثلاثة ايام ما نجمش نقول لك بالضبط نهزوا كمية أخرى هاو قلت لك بنت البرقيب وكل مرة شيء
5: كل مرة وشنو يجيكم اللورد
10: ويمشي يهزوا شيء يهزوا
5: في السلعة مش تهزاها ايوه وتوريهم كيفاش يستعملوها وتنصحهم وتقول لهم هاو كيفاش
10: لا لا هو ما عادش يستعملها مش كيما احنا
5: مش كيفكم
10: هم اللي عملها في جرينات واخذين على يقولوا على بريطانيا
5: اي اي يعرفوا كيفاش يخدموها
10: لا عاملينها ولا جرينات المينا ذيك يحطوا فيها في على قاعدة
5: على قاعدة ايواش
10: احنا المهم نسلموا ونمشيو على
5: رواحنا
10: قداش قعدنا ويهزونا ساعات يهزونا نتعلموا في في الضرب السلاح يقول عن السلاح
5: السلاح بالطبيعة
10: يقول شنو نسميوه تير ولا شنو
5: اي اي اي تير ما هو مش ترميه من البيت
10: ايوه
5: الحرس هذا يدرب فيكم ها
10: حرث مال أيوة. يا الله مخلاني بيه في وسط قوة عظيمة
5: بتبيع.
10: شو سعادل عاملين لقدر وقدرين
5: عندكم تجربة انتم من المقاومة متاع الساحل أيوة.
10: هو سيدي شو لنا اللي حضرتني
5: أيوة.
10: فما ثلاثة من الناس
5: أيوة.
10: الله يرحمهم ماتوا قايمين بعملية يجربوا مش شو مش يعملوا مش يعملوا فما الاسكادرات الحربية تاع فرنسا
5: في مدار أيوة.
10: مش يمشيولة في,
5: في تحت الماء
10: مشيولة في الماء تحت الماء ويحط في اللي وحله في الوحدة وعنده وقت
5: وقت إذا تنوض منقلة عمرها
10: عمرها ينحيل الكلام تاع الفدرج تقتل عمرها قداش
5: على الوقت هذاك باش يتفجروا
10: هم شو يجربوا بها
5: أيوة.
10: غلطوا فاكلوا هذه
5: غلطوا في الوقت نوضت عليهم
10: لا هم غلطوا في استعمالها
5: اي اي
10: تكلمت عليهم ربي اش ترى بدول والاخرين الحم
5: باش كلفوك انت عامل هادي وقت اللي دخلت البنزرت باش كلفوك
10: كان المينا
5: كان المينا كاو
10: هكا هو حتى شيء
5: ما عطوك السلسله هذه هك لبسها
10: واش نقول لك عاد كيفاش
5: أيوة.
10: هكا اللي ماتوا هذيك المقبره هذيك التوا هذوك مش معروفين
5: مش معروفين
10: اش عملوا هما حفروا لهم بوفيت في
5: فوس كومين نقولوا احنا ايوا اش واحده
10: وربوه بالكل والله بحوايج كلهم ربوه وقت بعد سنوات طلعوا هوك فيها طلع جمج
5: بتاع واحد
10: وشويه عظومه وحط ويكتب خاطر ويكتب فلان فلان هما راه مش تو المقبره هذيك
5: تخلطوا
10: مع فيها شهداء
5: أيه.
10: هذا فلان فلاني
5: أيه.
10: في قبر لكن هو متجمش تعرف
5: يعني متجمش تعرف هو ولا
10: انا هو علاش ما لهم خاطر تو هما تو كيف واحد يموت
5: أيوة.
10: ماذا بهم يستحضروا عليه
5: ويدوا يهزوا البلاد ومش يدفنوه
10: أيوة. ايش عملوا هما عملونا السلسلة هذه
5: سلسلة لها اسمك هي موجودة
10: هذه خاطر تو عندي أيوة. ملف نتاعي
5: أيوة. أيوة.
10: الملف نتاعي
5: أو الرقم نتاعك
10: هذيك باش كيف نموت
5: 0330
10: هذيك كيف نموت
5: تلقى الرقم نتاعك واش يثبتوا في الاسم
10: خاطر ماذا بهم يعرفوا هذي مات
5: كيما الجنود حتى الجنود يعملوا لهم كاكا في الحرب
10: ما نعرفش المهم
5: الجنود يعملوا لهم في الحرب
10: ولا أنا معايا عملوا هنا هذه لا نلبسها وباش كان مت يهدوا هيك أيوة. باش يعرفوني شكون انا هذيك هذه انا هنا مقاوم
5: هذه الوحده البطاقه نتاعك مقاوم
10: ايوا هذه نتاع الجيش
5: هذه نتاع الجيش هذه نتاع الوقت اللي خدمت في قوريا
10: في قوريا
5: أيوة.
10: 44 عام خدمت
5: ايوا 44 عام
10: طول عمري باش سيبوني الحمد لله خدمت
5: لا بس ايوا
10: وكمداتي كثر خيرك وخيرك قداش عندي عباد وشنو اللي شرفني
5: أيوة.
10: سعادل أنا عمري قداش وخدمت في خدمت شركة تونس الملاحة
5: أيوة. في مطلع الاستقلال
10: فرنسا والمانيا وبلجيكا شكون دخلني دخلني على طريق المقاومين
5: المقاومين
10: الحزب خلقت وحكاية طويلة برشا
5: البعد على الدار
10: أيوة. وليت كي جاوني عرض وجماعة قوريا هذه
5: أيوة.
10: كنت عامل عليهم زيادة من الضباط تعرف علي عرضوا علي جوني هذوما زود من الجيش واحد من الكراسات الله يرحمه
5: أيوة.
10: هذوني المهم وانا قلقت جاتي خدمة ذي في قوريا وشو مش قولك تخدم موظف
5: نخدم
10: وعندي كونترات وراق يقولك فلان فلاني يتعامل مسيد وزير الدفاع
5: أيوة.
10: تركت غادي وقدمت استقالتي في
5: شركة تونس ملاحة وشديت في قوريا
10: وشديت في قوريا وصل لعمري دخلت كبير شوية
5: دخلت التقاعد وصل لعمرك التقاعد
10: وصل لعمري عام 90 وصل لعمري 60 عام
5: انت مولود عام 30 عام 30 مازلت
10: البركه 24 ديسمبر عام 30
5: عام 30 ايوا
10: كان يقولوا له جمع الشاوش
5: أيوة.
10: وردين وردين
5: تاع الحزب
10: مدير تاع
5: أيوة.
10: الحزب
5: ايوا
10: واحنا المستير ما كانتش ولايه
5: اي صحيح صحيح
10: كان ولايه سوسه
5: ولايه سوسه صحيح
10: وهذا جمع الشاوش قلت لك بناء المقاومين والحود نتاعنا عنده بالنسبه لي وقت اللي اخذت طلبوني وطلبوني أيوة. عملوا لي اوراق أيوة. وكيما قلت لك مضمون وتصور
5: أيوة.
10: عملوا لي التقاعد حذروا لي
5: أيوة.
10: ولكن ندوني نهار وسبالك شوي
5: اي تفضل
10: هاي مشيت هاي دخلت دخلوني والله العظيم اقسم بالله ترى كبير
5: وشيء يرعى المسؤولين
10: خلاني يقوم
5: بالتوصية
10: سلهادي حتى أنت تعرفني كل سلهادي يخليني ولا يقول سلهادي
5: كل سلهادي بتبع
10: ثم واحد كانوا ميت يرحمه كان حي الله يرحمه اسمه رضا الشريف وهذا قاعد غادي واني يا سي هذا الوقت خلقت ماذا بي ناخذ تقاعد
5: بتبيع
10: وقلت لي غلطة في شهرين يجي شهرين بخديتهم
5: ما نتاع التقاعد هذوك
10: عاد وعرف يتبدلوا عندي عرف الوقت هذاك اسمه السوسي
5: السوسي
10: ايوه هاي تشرب وش يفرحوا بي هاي بعد هاي خلص لهادي طرف هذا يعرف يعني قال لي تعرفش بعد ذلك قلت مالك السوردات انا السوردات قال تو تاخذ مش كوابد وخذ حوايج المدام قال لي سلادي انت تو قريب عمرك بزاف اشهر وصل عمرك باش تاخذ تقاعد اما راهم تهربش علينا باش مسيبينك
5: ايوه
10: قلت له لي والله قلت والله نخبرك بشهرين بغير مقابل وحتى يقوم هذا الشريف
5: ايوه
10: هما تفاهموا قالوا ما هبش سير هذا التوريش كمان قالوا خليه لي على السابياني يقوم قال لي شو سندي باش تحلي كلمتي واني نحشم السعادة نحشم برشا
5: وحشم ما تنزمش باش تقول له لا
10: قبلت المهم وبر دي قلت لك طوالي كثر خيرك وخير ما سيبوني فما كان بكونترات وبالعام
5: عملت قداش زدت بعد التقاعد زدت
10: وصلت حتى 2016
5: 2016 ما شاء الله
10: ومباش سيبوني ويا ليتي ونخدم ونجي بصحتي لاباس ما خذيت التقاعد عمال نخلي حتى في بلد
5: ما يعطوكش يعطوك منحه زايده بعد التقاعد
10: بطبيعة لا هذيك شريط المقاومين شريط
5: المقاومين وحده
10: وهذيك كنت
5: بالعقد
10: لا لا ناخذ حقوق وناخذ في الكسو تاع الجيش
5: وكل شيء
10: هكا الخصاليه منه من الصفر
5: تعس انت على الوحده تعس على الجزيره كل
10: نعس
5: المنارة
10: هذيك
5: الفنار ايواش
10: نعس بالسوايع عاني واحد اخر ونعدي بالتليفون عندي
5: اللي تعدى بطو من غادي
10: نعدي نشر الجويه شنو
5: نشر الجويه والمطر وكل شيء
10: الحمد لله يا ربي
5: ايواش نرجع عمل هادي في البنزرت شكون مشى معاكم تبولبه عندكم الشهداء في معركه بنزرت
10: بنزرت لا في طبلبة قد
5: في طبلبة ثمانية هذوك معروفين أيوة.
10: هذا في
5: في بنزرت في كيفاش
10: لا
5: المواجهات والجيش الفرنساوي والمسيرات وكيفاش
10: هم عاد احنا توانا ما نحضروه نعرف شوي شوي هم احنا جيو انت سيد مدير انت
5: مش تعطيه الكمية بتاع الوحدة
10: الكمية ذيك هذه حكم بالإدارة
5: صحيح
10: وانا مش نعمل على كيفنا كل شيء
5: وترجعوا للثكنة
10: هاك ونرجو الثكرة
5: لكن تسمعوا الأصداء والجو والطيارات الفوق
10: لا الطيارات والله العظيم يقولوا بي 26 لكن تبت يا ربي ولا شو تقبل يحوموا كاك ويدوروا ويضربوا
5: ويضربوا
10: هم احنا الحمد لله
5: وممنوع هو ما تنجمش تضرب مدنيين هم يضربوا في المدنيين
10: يضربوا على بعض
5: يخوفوا في العباد
10: ضربوا قتلوا ما قتلوا
5: وكل عمارة متاع الجيش الكبيرة اللي في وسط بنزرت يضربوا منها زادة هذيك كل عمارة الكبيرة هذيك
10: السعادة الحقيقة حقيقة ما نعرفش
5: ايوه
10: هذا كما قلت لك احنا نجيبو انت سيادتك مدير
5: اي نعرف تهزوا لهم السلعه ايوه
10: انا دورك نعطيوكم شنو مش انت وما نعطيوكم هالكميه شنو جبنا لك صح انا اللي انت واخذيت كميه ومشوا
5: الروح استدعوكم عمل هادي بعد وقت الجاي بورقيبه وعبد الناصر وبن بله
10: هذاك ابو
5: في 63 في 15
10: ديسمبر تو انتهت كل شيء
5: وروحت لطبلبة
10: روحت لطبلبة والله مثلا شاملين معي كل الخيرات كل مليح اللون نهار في اكتوبر
5: ايوه
10: جاو هزوني اني من جملة الناس
5: ايوه
10: هزوني شنو باش يعلموا فينا هاك الديفيليه هاك
5: الخطوه كيفاش باش تعملوا الاستعراض قدام بورقيبة ايوه قدام بورقيبة
10: في العشيه نهار 14 كما يقولوا غدوه باش
5: ايوه
10: في العشيه جاو فما بقعه هي في العاليه نتفكر نسيت كيف العاليه والمنصة عاملين اللوطة عاملوا تجربة يجربوا نتفكر شكون باي لطغة محاضر فيها وهذا محجوبنا لي
5: محجوبنا لي واش
10: هكو جربونا وعاملين جروبات جروبات بالنظام
5: باي
10: هوا هذا النظمين وهذا محجوبنا لي يرعى توا فرحانين عادوا ويجربوا هما شوف فما واحد الحرس على هذاك الكوتير الكبيرة وعنده سبتة دائرة فيها جرينات وسلاح على كتفه وكرتوش طرقت به ماذا كلمة علي مشي تروف
5: في الاستعراض
10: هذا لا تجربة
5: تجربة في التجربة
10: نهار 14 اكتوبر
5: نهار 14
10: يا أخي إيش بيش أقول لك عبات تباك وعو الحظ المهم هاي روحنا منخدوا هذو بشينا الاستعراض الرسمي
5: الاستعراض
10: وكاش عاملين الطويل يقول هكا انت رادف واستراحة
5: استراحة وسعادة
10: هل كل نعرفه وتعديتوا
5: تعديتوا
10: هاي هبطونا أما والله تقدرنا والله على ما نتفكر من 60-70 بشر فهل فوق
5: أيوه
10: أما نتفكر والله كأني قدامي هذا جمال عبد الناصر
5: أيوه
10: وهذا برقيبة أيوة. وهذا بنبلة
5: بنبلة أيوه شو متاع الأمير رضا متاع ليبيا كل أمير متاع ليبيا
10: أيوه هاي سيد وبرقيبة وبرقيبة فرحان ويضحك ويوري فيهم
5: يضحك يوري فيهم
10: احنا عاد مشيوا بنظام
5: سلطوا للمنصة
10: فوت المنصة اجي
5: أيوة.
10: ولا
5: لا تعدي
10: فرحوا بينا
5: فرحوا بك
10: رينا الاخضر وما الحق
5: وجمال عبد الناصر مش اي زعيم الناس الكل تصفق وفرحانه اول مره يجي
10: بطبيعة الحال
5: مع حدث كبير ايوه في الرمال يذول لي سكن في الرمال هو عبد الناصر غادي في نزل الرمال على كل
10: ما نعرفش
5: حاجه صح عندك حاجه تحب تقولها سي الهادي بعد الجوله في الذكريات
10: مع تحب اقول لك
5: ايوه
10: على كل حال اني الحقيقه أخذيت حقي ما أخذيتش حق المقاومين
5: أيوة
10: وأني مقاوم من صرف الأول
5: أيوة
10: وريت الموتى وريت العباد والعباد المقصومين الحب هل كل تعديت لي وريت
5: أيوة
10: لا ما ربي يضرب الحب ونسترني ربي من جملة المسطورين روحنا سيبونا ما بعداش بعثونا جوهزونا باش نضمك السلاح في الإدارة
5: أيوه
10: هاني وزود أخرين واحد من صيادة معنا أربع
5: أيوه
10: مع الجيش
5: أيوه
10: باش نضمك السلاح ثم كرتوش نفرزوا فيه
5: تفرزوا فيه
10: والسلاح نغسلوه
5: أيوه
10: وباش يطر الحس هاي سيدي تو نرجع حتى الحكاية ترى كيفاش
5: أيوه فين عملتوها هذه فرزان السلاح في تونس
10: في القدرة الكرجاني
5: في الكرجاني في الكرجاني أيوه منين طلعتوا
10: أيوه هاي سيدي أي بالطبيعة
5: أيوه
10: هاي سيدي تو هذي الكل والحمد لله مقدرين
5: أيوه
10: قد تخدم هذي وواحدة تو المقاومين هذي نقولوا مثلا نقولوا طبل مفاعشي مثلا وطبل بالوردانيين والمكري هذا دولة شاملة
5: أيوة.
10: ما تبعتش كل مباضة
5: أيوة.
10: بدأ كل بلاد شوية شوية
5: صحيح.
10: احنا صوبوا أربعة من الناس صوبوا أربعة مقاومين
5: أيوة.
10: أنا منهم جيت حبيت بن صالح المكني وبعثت شكون وشكون مشى وراء ثلاثة
5: أيوة.
10: الشيخ استنوا الشيخ استنوا وساق سليمان أنا ننسى هذا الشيء
5: أيوش.
10: قال لهم طرفش كان تعرفوا الأربة تاو الدولة بعثت هذوما كان تعرفوا شكون اللي بس عليه وفما المحقوق نجموا نغيروا خلوا الدفعة أخرى
5: أيوة.
10: قالوا هذه عمل أنا دخلت تخدم عمل لبريمي جانب 72 دخلت تخدم في الجيش
5: أيوة.
10: وهذه وقتها صوب 73
5: 73
10: قالوا لهادي بريانة راهو لبس عليه وعنده فلوكة فلوكة صيد
5: أيوة.
10: هو أخواته باه ويخدم يخدم الجيش أنا أخدم الجيش قالوا خليه البقر يدوروه المتعين يخلوها
5: أعطوها الواحد آخر
10: يدوروها الواحد آخر وخلوه لهم المتعين بقي شاطوني ونستنى سي جنب الشاوش هذو وقت اللي اختيت التقاعد
5: أيوة.
10: مشيت وريت وراي ضعيفة أعطاني جواب مشيت بيه مرشنو فيه هاني خدمت مثلا شغل كوش بالضبط 20 عام هو حط لي جواب الله
5: يسمى كلمة
10: حط لي 6 سنين
5: متاع الحزبي واش
10: كان
5: كاينهم للتقاعد كان خدمتهم في حياتك
10: زادت لي في الشهر 30000
5: باهي
10: 30000 في الوقت هذاك في عام 91
5: 91
10: 30000 خير من 100000
5: خير بطبيعة الحال يعطيك الصحة
10: هاي خط تخدم هكاكا زيت رجعت بعد مدة طويلة زيت رجعت سي جمال الشاوي قلت له تاخذ مال توا ما صاب لي شيء واني نستنى في شريتي
5: بتاع شريتك بتاع المقاومة
10: اي رجعت وهو فما قانون عنده كالعام هاك الخدمة هذه ينجم يزيدني فات العام يتبدل قانون اخر يا سيدي كيفاش الله يكثر الف خيركم وخير المهم قال لي كل حال تو نعرف تو نشوف
5: تو نتبع المساله
10: روحت بعد مده جيني واحد من المعتمدين بتاعنا يقول لي يا سيد المعتمد يحبالي مشيت هيا شنو قال لي ما نعرفش اجواب مشي قابلت سيد الوالي في المستي
5: ايوه
10: هيا سيد الوالي فرح بي وكثر هيا قال لي سيد الهادي تا تو هو قلت هادي هو باش عرف فوق التاني والحزب قالوا تو نشوفوا شنو هو. هو تو عنده ورقه قدامه وين يعرف السيد امي عرف هذاك الوقت فوق التاني. قلت من دار الحزب هذا شنو الحزب بيت السيد الوار قالوا راهو عندنا ذي مقاوم من المقاومين مش هو شاروني وراهو يا السيد الوالي معنا ميزان بزر ما طوش ويخدم هكا وهكا لكن ماذا بين شو كاش نعاونوه. شقالي سيد الوالي قال لي هذه عندك ربع ساعة قال لي عندك ربع ساعة يا ناس. قلت سيد الوالي أول مرة ندخل مثل سيادتك ولكن لي خاطر قلت ربع ساعة لا قلت خاطر ربع ساعة يزيني هكا فهم حاجة
5: حب نشاور ما هو خيرك باش تاخذ رخصة يظهر لي
10: لا هاوش قولك لا هاوش قال لي قال لي قال لي نسألك يعني أنت فاش شركة وشو؟ قلت له مش خلق اللي يقود كان فلان ولا بيوة ولا وسمع وهذه حقه ما بنت فلان وسمعني يا راهو حشاء مش تركب مع واحد مسؤول سفل ما سفل أثر بابا بابا كان شيء ولا موقع واني قلت له اللي ريت الموت وريت شو والعذاب وما عندي شيء. قال لي سل هادي تو سيد الوالي قال لي راهو ما يضيلك حتى شيء اسمع قول له شكون قول له من فضلك وصبرك شوي هاي هاو قريب قال لي قال لي قررت انا كل حال فما حاجه باش نعطي واحد الهذب طب باش نعملوك شي حاجه وشريتك
5: ما تبيعش
10: راه باش نعطيك رخصه هي ما نعطيهاش اللي كيف كنت واحد معاق والمراه الجايه شريتك رخصه تاع قمرك وفعلا عطوني رخصه تاع قمري غادي تو عندي
5: عاونتك شوي
10: تاع المقاومه هذه ما
5: تبيعش المقاومين
10: يا سيدي كثر خيرك
5: فما فاقه كبيره وان شاء الله كلامك يوصل ويعطيك الصحه بعد هذه الشهاده المميزه والطريفه لهادي بالريانه. نستمع الى فاصل موسيقي يتغنى بالجلال بصوت المطربة الراحلة عليا ثم نعود للحوار مع العميد الأستاذ توفيق عيد.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي بصوت عليا بني وطني، يلتحق بنا من تونس العاصمة العميد توفيق عياد. صباح النور سي توفيق.
1: أهلا وسهلا، تحية من القلب إلى كل مستمعي إذاعة المسير لكافة تراب الجمهورية.
0: عذرا على طول الانتظار، كنا مع المقاوم سي الهادي بالريانة
1: في خدمة الإذاعة.
0: عايشك عايشك، استمتعنا يوم أمس بشهادتك مع الزميل الأستاذ خالد عبيد في التلفزة الوطنية حول معركة بنزرت، كانت حصة مميزة وكشفت حقائق عديدة. أين وصلت بحوث العميد توفيق عياد حول معركة بنزرت الحصيلة، وبين مفخم لهذه الحصيلة من الشهداء والجرحى وبين مقلص، وأنت أعتقد الوحيد اللي طلعت على أرشيف وزارة الدفاع الوطني وعينت بدقة القائمات الإسمية وعدد الشهداء وعدد جرحى من الجانبين؟
1: شكرا، سؤال هام جدا، يعطيك الصحة سي عادل، متألق كالعادة. أنا في بدء الأمر قبل كل شيء نحب أن نترحم على كل شهداء الوطن منذ 1881
0: إلى غاية معركة بنزرت. نعم صحيح،
1: إلى أن استقلت تونس تماما.
0: صحيح نعم.
1: ولكن زاد ما يفوتنيش باش نترحم على الموتى ونشكر ياسر كل الجرحى اللي سقطوا في المعارك والملاحم اللي دارت من عام 1881 إلى 1961.
0: نعم
1: الله يزال ما ننسوهمش، خاطر ثم برشا ناس جرحت والناس عاشت.
0: صحيح صحيح، بإعاقات، وفما ناس فقدوا تقاربها وفقدوا. صحيح صحيح،
1: معنا ثم ناس زالت جرحت ومخذوا حتى شيء ضحاوا بنفسه النفيس وما طلبوش.
0: صحيح.
1: ما طلبوش، وهذا كان هذا يكون. وانا الحقيقه السؤال نتاعك قلت لك وجيه، لانه بالحق انا بعد كتابي الاول اللي صار فيه الاحداث اللي وقعت في بنزرت
0: 2021 والتضحيه،
1: كتابي الثاني مش يكون هو الحقيقه فيه نوع ما من الحافز على الابحاث على البحوث حتى نتعمق في قضيه بنزرت ليتم معنى الكلمه.
0: هي طبعة محينه ومنقحه 2026، صدرت على حسابك الخاصه اعتقد الطبعة الثانيه هذه الجديده.
1: لا ثاني مازالت ما صدرتش،
0: مازالت
1: هي بين ايدي
0: مال الطبعة الثانيه من التضحيه.
1: سامحني سعد.
0: ايوه
1: انا لا اتحدث على الطبعة الثانيه، الطبعة الثانيه ذاك الكتاب الاول.
0: ايوه ايش كتاب الاول؟
1: اتحدث على كتابي الثاني.
0: ايوه
1: اللي هو مجموعة نتاع أبحاث.
0: أيوة.
1: وفيه لما حنا حث على المواطنين والشباب مواصلة الأبحاث حول معركة بنزرت حول. أيوة. كل الأحداث.
0: أيوة.
1: مش كان حول معركة بنزرت، لكن أنا بالمناسبة دي قلت بعد ما عملت كتابي الأول صرت للأحداث.
0: أيوة.
1: قلت سنقوم بأبحاث، وفعلا قمت بأبحاث. من ذلك مثلا عملت مقال

0: المطول على التشبث تونس بالحوار عوضا عن الصراع عن المقاومة المسلحة.
1: أيوة.
0: واللي هي أتت أكره بيئة معنى الكلمة مقارنة بدول الجوار ضحوا بمئات الآلاف.
1: أيوة. صحيح من أجل الجلانة. صحيح.
0: المقال الثاني فيه نبع فيه يا هل ترى جنرال ديغول كان يحب يعطينا القاعدة نتاع بنزرت قبل الحرب بنزرت ولا لا؟
1: أم لا؟ نعم. سي توفيق هو مجموعة مقالات وباللغتين عربية الفرنسية خلافا للكتاب الأول بالفرنسية التضحية للساكريفيس.
0: الثاني مش يكون شيء عربية وشيء فرنسية.
1: الفرنسية نعم يواش على الأقل بالنسبة للقراء اللغة العربية لقوا أنفسهم. نعم.
0: عدد الشهداء وصحيح. أنا ديما نستكثر خير في فرحات حرشاني نعطاني إمكانية باش نطلع
1: وزير الدفاع السابق والعميد السابق لكلية الحقوق. نعم
0: بارك الله فيه. الحقيقة بالنسبة للعسكريين كانوا 621.
1: أيوة.
0: وبالنسبة للجرحى أنا ما قلتش الحقيقة حاجة واضحة. بالنسبة للجرحى ما كانوا كثيرين.
1: أعتقد 1551 حسب ما ورد في كتابك الأول تقريبا ذكر الرقم تقريبا في هذه
0: هي, هي هي هي هو عدد تقريبي.
1: نعم عدد تقريبي ما فماش حاجة قائمة دقيقة نقول واحد.
0: فماش حاجة ثابتة 100%. مع العلم أنه بالنسبة للمدنيين راهو ما فماش تعداد.
1: ما فماش تعداد خطر فما دم يواش.
0: حتى التقريبي ما فماش. ونقول لك علاش ما فماش تعداد. لأنه المدنيين اللي توفاو ثم مدنيين بطبيعة الحال كثيرة. وثم الجرحى من بين المواطنين
1: المتطوعين من كامل انحاء الجمهورية. نعم
0: من كامل انحاء الجمهورية.
1: صحيح.
0: هذا وقت مشاو.
1: أيوة.
0: ما كانش عندهم بطاقة تعريف ولا كان ولا اعطوهم بطاقة هوية حتى يتعرف عليهم
1: اذا
0: جرحى ولا يموت. الحاجة الأولى أنه أقتل توفاو ما عرفهم شكونهم.
1: ما عرفوش. أيوة.
0: ثاني حاجة أنه توفاو قاعدوا مطيشين في البلاد مدة نهارين وثلاثة
1: حتى عملوا لهم الفرز وحتى عرفوا شو كيفاش.
0: صحيح. أول حاجة عملوا يزوم يسر يسار
1: بيدفن عمل التحلل الجثث والحالة أنه صيف في الجيش. سي توفيق تعملوا دي براسلي في الجيش يحطوا عليها اسم رقم كل واحد وما يحطوش الاسم ومن بعد يرجعوا للدفادر يلقوا الاسم.
0: ما عندناش مشكلة خطأ عنا نسميه بصفيحة الميدان.
1: أيوة
0: صفيحة الميدان والرقم.
1: صحي. نعم. أيوة
0: الصفيحة هذه تتقسم في اثنين.
1: صحيح.
0: يقعد ينقل
1: شيء. أيوة شو الآخر
0: يزور المسؤولين العسكريين باش يحاسبوا.
1: أيوة حسبهم. صحيح. صحيح.
0: هذا بالنسبة. أما أنا نقول توا برشا الناس تسأل سؤالات وداء وكذا وبرقيبة وهذه نزوة من نزوة
1: برقيبة. أيوة.
0: أنا ساقف كل شيء خليني نجاوب على برقيبة.
1: أيوة.
0: وليس دفاعا عليهم أن الشيء المعروف عليه أنه برقيبة أذكى بكثير بأنه مش يعلن حرب على رابع قوة عسكرية
1: في العالم. نعم
0: مستحيل باش يكون كانت عنده نية أنه يعلن حرب. هذا من ناحية. كان مش يعلن حرب راه هز الجيش المنظر هز الشبيبة المدرسية.
1: صحيح.
0: هذا
1: واحد.
0: أنا نحب نعرف علاش قبل كل شيء نحب نقول للشعب التونسي بيتم طنين.
1: أيوة.
0: أنه راه احنا كتوانسة لما يسقط عنا شهيد وحيد فهي خسر عظم. أتبقى الحرية عندها قيمتها. الحرية عندها قيمة
1: ولا تشترى. الحرية تنتزع كما يقال.
0: نحرب نزرت وأقصى الجنوب ومن غير ما قدموا ضحايا.
1: صحيح.
0: بحيث يزلنا نقبلوا عن صدر الرحب كضحايا مع الأسف اللي كنا فقدناهم. أسف جديد اللي كنا فقدناهم. ثم أنه حاجة أخرى.
1: أيوة.
0: يقولوا 5000 ويقولوا 10000 ويقولوا اللي يحبوهم. أنا مش نعطيهم مجموعة ضمني اللي يتكلموا كلام في مكة فاضي وما عندهمش اعتماد رسمي ومراجع رسمية يعتبر عدد. أنا مش أقول لهم شنو وقع في غزة من عام من 7 أكتوبر 23.
1: أيوة الشيء إلى اليوم.
0: 70,000 شهيد في غزة. رحمهم الله.
1: صحيح صحيح.
0: 70,000 شهيد كي تقسمهم على أيام القتال ما تلقاش المعدل نتاع إلا ماتوا بنزر.
1: صحيح. أربع أيام معناها فقدنا أكثر من 600 شهيد إذا ما المعدل تقريبا 150 شهيد في اليوم تقريبا.
0: مستحيل باش ناخذوا المعدل حتى راهو كيقارن.
1: أيوة.
0: عدد الشهداء نتاع غزة 70,000.
1: نعم 72,300 وممكن فما أرقام مرشحة تكون أكثر. نعم
0: من 7 أكتوبر إلى يومنا
1: هذا. يومنا هذا صحيح.
0: أربع سنين حرب.
1: أربع سنين صحيح. نعم
0: كي تقسمهم على أربع سنين ما تلقاش عدد الشهداء.
1: وفضيحة بالنسبة لفرنسا وصورتها في العالم كقوة رابعة في العالم، قوة عسكرية.
0: ثم أنه الخطأ في نقاع الخطأ هو خطأ الحقيقة الأميران أمان.
1: أيوه موريس أمان هو أمر القاعدة. نعم
0: هو أعطى مغادرة من مغادرة لدوغول وأعطى صورة خاتمة، أعطى صورة مخيفة للمظاهرين وادعى لأنه مش يدخلوا على القاعدة،
1: مش يدخلوا على القاعدة. وهذاك علاش الجنرال دوغول قال قولته الشهيرة الفو فرابي فيت فور، هذه الكلمة
0: وقت لا خلاه يعتقد لكونه مش يفتكوا القاعدة. وهو دوغول من ناحية يحب يعطي انتصار للجيش نتاعو مقترب
1: بعد ايواش في الجزائر العاصمة.
0: حاجة ثانية ديغول ما عادش يسمع راهو لازم نتاع ديم بينفو فرنسا ديم بينفو ولا للركلات الكف اللي خذوه في قناة السويس. دونك يزمو انتصار للجيش نتاعو مش حب يعاود يوري العالم
1: كونه قوت فرنسا بعد كما قلوا العدوان الثلاثي على مصر 56
0: يقبل لكون وراه الحرية عندها ثمن.
1: نعم
0: وأنه كان يحبوا نحرر بلادنا من الطغيان، كان لابد علينا باش نقوموا بعملية
1: هذه المعركة كانت ضرورية. العميد توفيق عياد كانت ضرورية المعركة بكل المقاييس، وانت عسكري في نفس الوقت مؤرخة
0: تربطها مع الأحداث الصايرة في الوقت
1: في العالم. نعم وفي الجهة
0: معنا إلى حد جواع 61 كان 8 ايام تاع معركة، كان 8 ايام تاع حوار.
1: وفما لقاء رامبوي لقاء رامبوي بين زعيمين دوغول وبورقيبة ما كانش فما بوادر
0: ما تماش نيام تاع مواجهة ولا حتى مواجهة سلمية.
1: توترت العلاقة بالمبعوث بورقيبة مدير ديوانه.
0: لا قبلها شوية
1: قبل لقاء عبد الله فرحات معناها في الليليزي معناها دوغول تغشش قال كيفاش بعث لي بريدي معناها ما كان في نقابة البريد وكان موظف
0: لا
1: البريد.
0: هذه بعدك رسالة شهيرة.
1: ايوه
0: اللي بعثها بورقيبة مع المرحوم
1: عبد الله فرحات. ايوه
0: وخلاه وقف ما خلاش
1: يدخل. ايوه
0: والرسالة كتبها بشير ونعم بورقيبة عيط بشير ونعم الله يرحمه وكل.
1: ايوه
0: وبشير ونعم قالوا سيد الرئيس شنو تحب دوغول يجاوبك؟
1: يجاوب
0: له بالنفي. قالوا بالنفي.
1: بالنفي معناها
0: ذلك الصحافي الذكي
1: عرف كيفاش ويعرف بورقيبة قريب من بورقيبة جدا
0: طلب للحوار وكذا والنقاش والرجوع للطاولة ولكن في بيعطيني مع حد يقول أن أمام أمر الواقع وحقيقته معنا ورا الحقيقة المرة نتاع الحقيقة الصحيحة.
1: أيوة.
0: صحيح زوج الخبيث نتاع ديغول.
1: أيوة.
0: خلى ديغول يشهر بحرج هذاك علاش قال عبد الله فرحات.
1: أيوة.
0: قال عبد الله فرحات قال شنو نقول سيد الرئيس؟ قالوا تو نجاوبوا أنا. وقت قبل عبد الله فرحات.
1: أيوة.
0: لعلمكم ولعلم المستمعين.
1: أيوة.
0: ديغول حاطط فوجين. في استعدادات قصوى للتدخل في افريقيا عام وقت سكونابيل ادير بونتير التدخل في افريقيا
1: في المتوسط. هذول حطتهم وين؟ حطتهم في جنوب فرنسا
0: في الجزائر
1: مستعدين للتدخل في اي مكان.
0: مع الروح مش يدخلوا في تونس كان نهار 19
1: كان 19 ايوا
0: دونك ديغول عنده نيه من نهار 4 جويليه
1: أيوة.
0: حطهم في الوقت انه مش يدخل في تونس.
1: هذول المظليين لي باراشيتيست نسميهم مظليين.
0: وانا التظاهرات نتاعنا والمظاهرات سواء نسائيه او جنسيه كانت ديما سلميه
1: صحيح. يرفعوا اللافته والجلاء عند بنزرت فقط
0: لا مسلحه ولا حتى شيء.
1: صحيح. في كل المدن وفي كل المدن جيشنا الوطني الناشئ وقت عمره معناها 5 سنوات معناها 24 جوان تكون. ايوه
0: بما انه انا بالنسبه لي انا كنت
1: اسمحي تفضل
0: نقول لك شنو قيمه الجلاء.
1: ايوه
0: هو الجلاء انا ديما نقولها ونعاودها هو التتويج لمرحله طويله جدا
1: من النضالات التونسيه. صحيح نعم
0: الدفاع نتاعنا مش كل مسلح معناها هو
1: سياسي نقابي ثقافي الى غير ذلك. صحيح
0: هو ثقافي الى غير ذلك لكننا نقول هو هي مرحله التتويج ولكن ثم من وراء التتويج هذا انا شنو نشوف؟
1: ايوه
0: بالحركة دي متاع منزق الالتفاف الشعبي حول الحكومة
1: وحول القيادة. نعم صحيح.
0: حول ابتلاع الانتصار كلفه ذلك ما كلفه.
1: صحيح.
0: هي روح الانتصار.
1: نعم.
0: راك ما عندك أكبر من 20,000 دليل.
1: صحيح.
0: سمحني أنا مبارك من 20,000 دليل من الدلال عديدة وعديدة جدا اللي تثبت إلا كونه التونسي عندما
1: وقت الشدة وقت الحاجة يلقى أخوه التونسي. صحيح.
0: يلقى روحه هو أخوه التونسي جنبه في سبيل
1: التونسي. وجيش ناسي توفيق وقتها 5,000 جندي وضابط صف وكلهم كان هما تقريبا في التأسيس نتاعو 5,000 تقريبا
0: في منزرت برك
1: 5,000 تقريبا.
0: احنا مناش نعمل حرب
1: بطبيعة الحال. ايوه
0: تراب الجمهورية وزينام بنزر.
1: أيوة.
0: هم ثم زوز فوجين.
1: أيوة.
0: زوز أفواج متوجين غادي اللي هو خمس.
1: أيوة.
0: تحت أمرة المقدم علي قرطاس.
1: أيوة. أنت كودة صحيح.
0: نعم. منزل برجيبة تحت أمرة الرعد العلي فشة.
1: فشة نعم. نكودة كذلك نعم سي. لا سي العريف. أيوة سي.
0: الحاجة الأخرى أنه هذول الاثنين كانوا معزين بعدة سرايا جت من كل حد بصوب من كم ترب جمهورية.
1: أيوة.
0: بتعزيز هالفوزين هم من كل فوز وقت فيلق.
1: أيوة.
0: ثم جدا سرايا مسير كل سرايا مسير ضمن عملهم للبرجات
1: الحواجز نسميهم. نعم صحيح.
0: معنا ما شاء الله معنا ما يقارب
1: أما 5,000 في سنة التكوين في جوان 56
0: أنا حسب الدراسة اللي قمت بها أنا تم قرابة 5,000
1: نعم صحيح.
0: حسب الدراسة قمت بها
1: صحيح بطبيعة الحال نحن نحكيه على التأسيس ما كانوا 5,000 في جوان 56 فما كل الفرقة اللي كانت في حراسة البي ما نسميهم عندهم اسم الخاص ذوك اللي كانوا ثم انضم لهم لجقت انضموا لهم تبع الحال دفعات 55 و56 في الجيش.
0: هو نرجو نحكيه على 56.
1: أيوة.
0: كون أول نواة.
1: أيوة.
0: كون من جيش البي.
1: جيش البي نعم لجقت.
0: وطريق من جيش التون من العام التونسيين
1: اللي كانوا في جيش فرنسا نعم من بينهم سي أيواش
0: تلقائيا صادوا للرجوع الى تونس والعمل في تونس ثم بعض المنتدبين
1: كما السي البجاوي كما السي احمد العابد المجموعه هذه الكل
0: لكن نعم صحيح الرائد البجاوي
1: صحيح نعم
0: العريف بيدو
1: لا غير ذلك نعم
0: الاغلبيه الساقه نتاعهم كانوا في حرب في الاندوشين
1: وفي عديد البلدان الاخرى
0: مع مصر البلدان وقاموا في منزر قاموا ببطولات
1: صحيح
0: قاموا ببطولات رغم ان قلت العدد
1: والدفعة الأولى متاع سانسير اللي فيهم المرحوم السيد الكاتب الجنرال السيد الكاتب
0: قاموا بطولات وكبدوا العدو خسائر في المعدات والأرواح
1: نعم
0: وقدمهم زاد الكثير من
1: نعم نذكره هنا نترحمه على روح المرحوم الصديق سي محمد سعيد الكاتب حسب موريس ما التقى به في سفرتنا في باريس كملحق عسكري انذاك يقول 15 طائره تم اسقاطها من طرف
0: 16
1: نعم هو الطائره الاخيره وقع فيها جدل لكن قال له صحه له قال له راه 16 بالحق يعطيك الصحه سي شنو مشاريعك سي توفيق
0: توا الكتاب الثاني
1: شنو اخترت من العناوين سي توفيق العناوين شنو اخترت العنوان
0: العنوان بالفرنسية لما حنا نقوله بالعربية الانتصار والكلمة مرتبطين ارتباط وثيق بالقلم
1: ايواش معناها
0: فحث على المواطنين للبحث
1: بطبيعة الحال والبحث ما ينتهيش سي توفيق ديما
0: سمعني ما تكونش عندنا انتصارات وما نبحثوش وما نمرهاش للأجيال القادمة
1: نتاع الدعاية والدعاية المضادة وغيرها إن شاء الله بالتوفيق ليك في الكتاب الثاني وإن شاء الله قدموه في أمواج على أمواج إذاعة المنستير وكذلك في منتديات ثقافية كما عهدناك سي توفيق دمت متألقا وباحثا في التاريخ العسكري وإن شاء الله المصافحات إذاعية أخرى.
0: الشريخ اللي عامل العمل معك.
1: العفو.
0: وتحية مجددة إلى كل مستمعي إذاعة منسكين.
1: نعم، بهذه الشهادة للعميد توفيق عياد صاحب عديد الدراسات العسكرية حول المؤسسة العسكرية الجيش التونسي، وخاصة معركة بنزرت، كتابه التضحية طبع أولى 2021 وطبع ثاني 2026، ننهي هذه الحلقة الاستثنائية الخاصة بالذكرى 65 لعيد الجلاء التونسي. إنا نلتقي بكم في مصافحة إعلامية قادمة، لكم من أجمل تحية.
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7. إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
3: الثانية بعد الزوال على موجاتنا.
4: إذاعة المنسير، صوت البلاد وحب كبير.
3: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي عن إطلاق وزارة التجارة بالتعاون مع المزودين بادرة تتمثل في بيع لحوم الدجاج بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا تتواجد فيها نقاط بيع منظمة على مستوى تونس الكبرى. وأضاف في تصريح إعلامي أنه سيتم بيع الكيلوغرام الواحد من الدواجن بثمانية دينارات وخمس 600 مليم، وكذلك بيع 600 جرام من الإسكالوب بالسعر نفسه. وأكد النفزاوي أن الأسعار في نقاط البيع المنظمة تعتبر في المتناول وليست مشطة وفق قوله. كما نفى أيضا وجود أزمة في القطاع، مشيرا إلى أن المخزون الحالي يقدر ب 15800 طن حاليا، وهو مخزون كاف حسب تعبيره. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وأكدت أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهياكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة، وذلك في إجابة على سؤال كتابي للنائبة بالبرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة نشره البرلمان بموقعه الرسمي. بلغت نسبة تجهيزات 10 محطات ضخ بسوسة وحمام سوسة 99%، وأشغال تطهير منطقة شط مريم بمعتمدية أكودة 80%، إلى جانب تقدم أشغال تهذيب وتوسيعة محطة التطهير بمساكن بنسبة 87%. كما بلغت نسبة تقدم إنجاز محطة التطهير بسوسة حمدون 2 بسيدي عبد الحميد 50%، ونسبة تهذيب شبكة التطهير بولاية سوسة 60%. وانعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت للغرض، وذلك للوقوف على مدى تقدم إنجاز مشاريع التطهير واستعراض أبرز الإشكاليات والصعوبات التي تعترض تنفيذها. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3.
2: رد بالك، ما تجريش.
3: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
2: تسمع من البعاد والقراب ليك.
3: رد بالك، ما تجريش بشوية، شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك.
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك، ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
3: صحيح، الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم بروضة الشهداء بمدينة بنزرت على موكب أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء قبل أن يتحول إلى وسط المدينة، حيث التقى عدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم ومطالبهم التنموية. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة، وأكدت أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهياكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة، وذلك في إجابة على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة نشره البرلمان بموقعه الرسمي. ينظم المجمع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات يوما عالميا يخص موضوع تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور، وذلك يوم غد الجمعة بمقر المجلس البنكي والمالي. يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الاستعداد للموسم التصديري 26 و 2027 و 2000، ويهدف بالأساس إلى تعريف المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف آليات التمويل والتأمين والحلول المتاحة لتطوير صادراتهم حمايتها من المخاطر المالية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من الجمعة. وسيساهم الخط الأخضر رائدات كآلية وطنية لتعزيز الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية وتيسير نفاذ الرغبات في بعث المشاريع إلى المعلومة الصحيحة في إزداء النصيحة الفنية وتقديم التوجيه الميداني المباشر لفائدة الباعثات من مرحلة صياغة الفكرة إلى مرحلة بعد التنفيذ. تم التمديد في فترة تحجير سيط الأخطبوط في المياه التونسية بشهر إضافي إلى غاية 15 نوفمبر القادم، وذلك بمقتضى مقرر صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية بتاريخ 14 أكتوبر الجارية. دوليا، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي تأجيل القمة الخليجية الأوروبية التي كان مقررا انعقادها في العاصمة السعودية يوم 24 أكتوبر الجاري. ميدانيا، أعلن المتحدث باسم القوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروزة بمنطقة المدينة المنورة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: قالوا الغناية مرحبا، شرفتونا يلي من إذاعة جيتونا، وجاي كل قريب وبعيد، ويا سعد من جمع الأحباب. أيا يا سيدات ويا سادة، شيب وشباب، أنوار وزينة وليلة مليحة، وقالوا الغناية عالطبلة والزكرة وصوت المجرون باش نغنيه ونقوله. ضرب الكف وتلم الصف، موزيكا ومن الفن الشعبي غناه وأشعاره. غنايات من الفروحات، وربي بارك أفراحنا ويزيد، وغناية بدوية حلوة للناس وليكم، ويا عيني بها السهرة زهات.
5: مش قلت لكم تراث بلادنا أصيل؟ الحاصل ليلة حلوة يا محلاها، وانتوما فرحانين معها، وألف صحة ليهم وللي زارونا، وفي المحفل نورونا الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل في سامعين الشعر والغناية.
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوع الحصة اليوم هو التقصي المبكر لسرطان الثدي، وإحنا نستغلوا فرصة لإحنا توا في شهر أكتوبر الوردي باش نحثوا النساء باش يعملوا التقصي المبكر لسرطان الثدي. عنا وسيلتين للتقصي المبكر لسرطان الثدي. عنا الفحص الذاتي للثدي اللي كل النساء مطالبة بعد نهاية الدورة الشهرية باش تقوم بالفحص للثدي اليمين والثدي اليسار، وتشوف فماشي حاجات تغيرات جديدة مثل وجود كتلة وإلا وجود إذا إفرازات غير طبيعية من حلمة كل ثدي. في صورة ما المرأة لقات لي فما حاجة غير طبيعية ظهرت في الثدي اليمين ولا الثدي اليسار، ننصحها باش تمشي اختصائي رعاية الصحة الخاص، تمشي للقابلة متاحة ولا طبيب اللي يبشر فيها. فما نوع ثاني من الفحص الذاتي هو التصوير الشعاعي للثدي، وهذا ننصح به كل مرأة أبختير من عمر 40 عام تقوم تعمل التصوير الشعاعي للثدي، نسميه احنا إيكوماموغرافي، مع تحية الدكتورة ألفة زكارة دونك اختصائية في طب النساء والتوليد.
6: دقيقة صحة
8: بكل الألوان. بكل الألوان.
9: مرحبا واهلا بكم مستمعينا الكل في لقاء جديد في بكل الالوان من توا حتى الاربع متاع العشيه. واليوم لقانا متنوع في اغانيه زاد في متابعاته. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مع تحيات كامل الفريق اللي رافقكم في هالسويعه من الوقت، الاساتذه انيس كريم، ايمن الشاذي، حكيم اسطنبولي، زاد تحيه الاستاذ اخر اللي هو حمدي الاحول، والاستاذه هويدا بن سيسي اليوم في التنسيق، الفا جمالي تسلم عليكم من قدام الميكرو وتهدي لكم اول اغانينا مع صوت انا شخصيا ياسر ياسر ياسر نحبه، ذيك علاش الرحله شبيل راشد وليمي عزين، تحيه من القلب للقلب. مرحبا.
8: بكل الالوان.

0: كل الألوان.
1: بدينا تر امشي يا تر
2: اللي سلمي شفنا.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير
2: بكل الألوان.

0: لطفي بوشناق في لقانا معكم في بكل الألوان. مرحبا بكم وحديثنا في الوقت هذي على تظاهرة تنتظم في إطار اليوم العالمي والوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء نظم الدورة السادسة من تظاهرة الخطوات الخضراء لفولي فيغت نهار 18 أكتوبر في سوسة صباحا. بطبيعة باش ناخذ التفاصيل على المكان والزمان وأكثر تفاصيل بطبيعة في علاقة بهذه التظاهرة اللي الهدف منها التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء وخاصة نشر ثقافة التبرع بالأعضاء والتحسيس بأهميتها. الأكثر تفاصيل معنا الدكتور عماد شوشان المنسق الجهوي للتبرع بالأعضاء بسوسة. مرحبا بك دكتور, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك, يعطيك صحة على الاستضافة. شكرا,
0: شرفتنا ونورتنا. نهار 18 أكتوبر الموعد إن شاء الله في سوسة, وموعد مهم يجمع قلوا احنا الجانب الرياضي لكن التوعوي, وهذا هو المهم في علاقة بالتبرع بالأعضاء.
1: يعطيك صحة. افكتيمون هو هذه النسخة السادسة للي فولي فيغت. أما النسخة هذه هي نسخة معناها مطورة نجم نقوله, لأنها ولات نسخة وطنية. المركز الوطني قبل كان معناها يعمل التظاهرة هذه أساسا في بعض الولايات, أساسا في ولاية تونس, ولقات معناتها نجاح الحق معناتها به. السنة كانت التوجه باش تولي معناتها تظاهرة وطنية, وبالتالي معناها فهمت لي فولي فيغت السنة راه باش يشملوا 24 ولاية في الجمهورية التونسية
0: في نفس اليوم. نفس اليوم,
1: نفس اليوم في نفس الوقت براتيكمون. تيك صحة فهمت. اي دونك لهنا معناتها ولات وزارة الصحة معناها مشكورة, لأنه المركز هو يتبع معناها وزارة الصحة مع وزارة الداخلية بالطبيعة, وزارة الشباب والرياضة, ولات الأكسيون معناتها ناسيونال, واللي تهم 24 ولاية هذية, والإدارات الجوية للصحة مشكورين في كل ولاية, معناها هما اللي قاموا بالتأطير والتحضير للعملية هذية وللنشاط هذية. بالنسبة لسوسة كما قلت أنت معناها باش يكون يوم الأحد 18 أكتوبر, هو راه فات اليوم العالمي هو يوم 17 أكتوبر من كل سنة.
0: بي
1: نحن اخترنا نهار الأحد لهنا معناها باش نكونوا الناس معناها
0: مرتاحة
1: ولا فهمت, وينجموا يجيوا يشاركوا. النشاط هذا مفتوح للناس الكل,
0: مجاني, مفتوح العمورية الكل,
1: الشرائح العمورية الكل.
0: لي سيركوي خلينا ناخذوا فكرة عليهم, فماشي هكا
1: بالسوسة انا دو سيركوي عن سيركوي نتاع 2 كيلومتر, والانطلاق باش يكون ساحة المدن المتوأمة في ساحل بحر, وفما ان اوتر سيركوي الانطلاق زاد من غادي هو نتاع 6 كيلومتر. التسجيل باش يكون معناتها في ساحة المدن المتوأمة, التسجيل يبدأ 7:30 متاع الصباح فهمت, ومفتوح كما قلت لك الفئات العمرية الكل, مرحبا بهم الناس كل. بطبيعة عنا فرق طبية حاضرة غديكة, عنا الهلال الأحمر التونسي, عنا الحمية المدنية, كل مشكورين باش يكونوا على ذمة الناس باش يأطروا النشاط هذا.
0: بما أنه سيادتك المنسق الجهوي للتبرع بالأعضاء بسوسة, وبما أنه نحكيه على دورة سادسة للخطوات الخضراء, تظاهرة الخطوات الخضراء, الثقافة هذه ثقافة التبرع بالأعضاء والتحسيس بدور الجانب هذا في إنقاذ الأرواح, حسب ما شفت وتواصلك مع الناس ماشية وتترسخ في عقلية التونسي, ولا ما زالت تطلب خدمة كبيرة؟
1: هو راهو الشعب التونسي معروف معناه كأنه شعب معطاء بطبيعته معناه فهمت, لكن العطاء هذا يتغير حسب الحالات بطبيعة, معناه سيبا فاسيل كأنه بش يكون في حالات معينة مع تطلب من عائلات اللي يكون عندهم معناها مريض وصل لحالة موت دماغي باش معناتها يتبرعوا بالأعضاء نتاعو. كما قلت انت هي ثقافة هذه مترسخة الحق, وقاعدة معناتها تتحسن وتتطور معناها من يوم إلى آخر. نحنا معناها وصلنا معناها كنا الهدف من الأول كنا حتى نحكي مع العائلة حتى يقبلوا يحكيوا فيه الموضوع هذا.
0: صحيح, معناها ديما ثم أكل خوف موجود
1: معناها كيما ان سوجي تابو معناتها ما تحكيش فيه اللي حرام وما يجيش. نحن بصراحة فتنا للموضوع هذا, ولا تسمى ثقة, وثقة حسيتها يعني طو في السنوات هذه ماشية وتتحسن الحق ما بين الناس وما بين معناها لو سيستم اللي قاعد يأثر في معناتها في العملية هذه.
0: مش خلي لك كلمة الختام دكتور عماد شوشين لدعوة الناس كما قلنا من مختلف الشرائح العمرية باش يشاركوا في الليفولي فيغت. الساعة في الدورات السابقة أكبر المشاركين وأصغر المشاركين, خلي نفهموا معناها صدية هالتظاهرة هذه.
1: والله والله
0: تقريبا
1: يوصلوا حتى ال 75 76 سنة
0: ما شاء الله،
1: واصغر المشاركين حتى عامين ثلاثة راهو اللي يمشيوا خطوتين هكاك. معناها الناس الكل تجي مع مع مع عائلتها، مرحبا بيهم، هي معناتها اطار الناس تتلاقى مع بعضها. في النشاط هذا باش مش يكون كان السباقات هذوما، باش تكون فما خيام تحسيسيه في ساحه المدن المتوأمة اللي فيها معناتها برشا جمعيات باش يجيو حاضرين، اللي باش يعاونوا باش ياثروا الناس هذوما باش يوعيوهم يحسيهم بقيمه العمل هذا، بقيمه التبرع هذا، وان شاء الله معناتها الاكسيون تكون ناجحه
0: ان شاء الله.
1: ربي قدرنا باش نتعاونوا الناس الكل باش نعاونوا المرضى اللي فريمون يحتاجوا الاعضاء هذوما في تونس.
0: كل التوفيق ليكم، ونفكر أنه الموعد إن شاء الله مع الفولي فيخت الساعة في مختلف جهات الجمهورية نهار لحد، وفي سوسة زادة من 7:30 متاع الصباح أبواب التسجيل مفتوحة في ساحة المدن المتوأمة بسوسة، فرصة باش واحد يمشي ساعة يعمل كورسة جانب رياضي مضمون باش تلقى مع يعطيك الصحة. هذا هو تتلقى وكيف كيف نعزو نقولوا احنا مسألة الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء باش ننقذوا أرواح بشرية بطبيعة الحال. ونشكرك برشا دكتور عماد شوشين المنسق الجهوي للتبرع بالأعضاء بسوسة، كل التوفيق ليكم إن شاء الله.
1: يعيشك،
0: خليكم معنا في الاستماع. فضلك ماجد الرومي، وبعد شوية بشتكلينا وقفة مع أحوال الطقس
2: بكل الألوان.

0: أحوال الطقس.
1: هو اليوم نحن مازلنا تحت التأثير المرتفع للضغط الجوي، وبالتالي الاستقرار في العوامل الجوية مازال متواصل. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، والبحر يكون متموج فقليل الاضطراب، بينما الحرارة في استقرار نسبي، وتتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة للغدوة كيف مازال الاستقرار في العوامل الجوية مازال متواصل، ويكون سحب عابر على كامل البلاد، بينما بداية نهار السبت العشية فهو منخفض علوي للضغط الجوي يشمل خاصة المناطق الغربية الوسط والجنوب، ونهار الأحد يشمل الجنوب والمناطق الساحلية، يكون مصحوب أمطار متفرقة، وهذه بشير الأمطار، وإن شاء الله تكون غاية نافعة على بلادنا.
0: أحوال الطقس
2: بكل الألوان.
3: شكل بحر جمثافر يا مكتوب.

ولكم حرية التعليق والتقييم. الأداء أصالة نصري الواحدة من أجمل أغاني صوت المتفرد الرجولي فهد بلين، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أنتم تسمعوا في إذاعة المنسير على فريكونس المتنوعة عليها كيف كيف على راديو منسير بوانتين، وهذي بلاغ لمن يهمه الأمر من شركة النقل بالساحل اللي تعلم كافة المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمناظرة الخارجية لانتداب إطار وأعوان بعنوان سنة 2023 أنه تم تحديد نهار الأحد الجاي إن شاء الله 18 أكتوبر موعد لإجراء الاختبارات الكتابية. هذا وين؟ هذا في مقر كلية العلوم الاقتصادية والتصرف في حي الرياض بسوسة. المترشحين المعنيين ينجموا يسحبوا الاستدعاءات متاحهم عبر الموقع الرسمي للشركة، الموقع هو www.stsahel.tn stsahel لاصقة بعضها معنى stsahel.tn سلاش كونكور. المعنيين بالاختبار هذا يلزم نهار الاختبار يستظهروا وجوبا بالاستدعاء ببطاقة زادة تعريف الوطنية الأصلية، والمترشحين مدعوين باش يحضروا في الوقت المحدد اللي تلقوه موجود في الاستدعاء ويتخذوا الاحتياطات اللازمة لضمان الالتحاق بمراكز الاختبار في ظروف مناسبة. ردوا بالكم خاطر زادة يمنع منعا باتا استعمال الهواتف وإلا الساعات الذكية داخل القاعات، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. نفكر أنه شهر أكتوبر زادة هذا سياق آخر بطبيعة، شهر أكتوبر هو شهر الأكتوبر الوردي للتوعية بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي، عفى الله الجميع وإن شاء الله ربي يشفي كل من ربي حطه في الامتحان هذي بقدرة ربي، بالإيمان بالتطور نقول وإحنا على مستوى العلاج بالدعم النفسي مرحلة وتتعدوها إن شاء الله بسلام وتعدها أقوى. خاصة نذكر أنه ثم برشة تظاهرات تنزل في الإطار هذية، من ذلك

0: كبيرة كيف كيف الدعم النفسي اللي تخدم فيه الحقيقة العائلة، لكن زادة عدة جمعيات وأطر مدنية الحقيقة قاعد تخدم في خدمة متميزة برشا لمزيد التوعية على امتداد العام مش فقط في شهر أكتوبر. وإن شاء الله ربي يشفي الجميع وربي يحفظ الجميع. احنا مواصلين معاكم ما 3:41 دقيقة اليوم ذكرى عيد الجلاء، عاشت تونس آمنة مستقرة، ربي يحفظها يحفظ البلاد والعباد إن شاء الله من كل شر، وإن شاء الله ديما الحاضر والمستقبل يكون خير إن شاء الله، ونعرف قيمة أمانة هذا الوطن، وكل واحد من البلاصة متاعه وراه واحد ما يستهانش بالموقع متاعه في الدنيا هذية، مش عارف يخدم بلاده بضمير بقلب حي في الخدمة، تحافظ على بلادك في الشارع، بحبش ندخل في التنظير، لكن كل واحد يعرف ما له هو ما عليه. ملحم بركات تونس
1: بكل الألوان.

هذا جديد دنيا سمير غانم معها تقريب شنختموا لقانا معكم فيه بكل الألوان. بركة حبيت نفكر أنه دار الثقافة بالمكنين اليوم وغدوة تحيي ذكرى عيد الجلاء وتفتتح زادة الموسم الثقافي الخاص بها لمحالة نشاط اليوم وفي انطلق من 11 متاع الصباح ما غدوة الجمعة 16 أكتوبر انطلاقا من الماضي ثلاثة ثم أمسية أدبية بعنوان حين يزهر الحرف للاحتفاء بالإصدار الجديد وللمجموعة القصصية الشهرة وزميلتنا زادة بإذاعة المنستير مدام فتحية جليت كيف كيف الاحتفاء بمجموعات شعرية جديدة للشاعر أحمد زعبار والشاعر كمال قداوينة بمشاركة الفنان جاسر الهبيري في مراوحات موسيقية. ما 3:52 دقيقة بعد شوية الكلمة للرياضة في حديثنا سبور. بقيت برامجنا متواصلة معكم من إذاعة المنستير وإن شاء الله تلقاو فيها ما يفيدكم. تحيات كامل الفريق اليوم هويدا بن سيسي في التنسيق, أستاذة هويدا بن سيسي في التنسيق والأستاذة إنيس كريم وأيمن الشادي في الجانب التقني, ألفة جمالي رفقتكم في الإعداد والتقديم. بالله نسرركم بحاجة, هم المفروض كان معنا اليوم ضيف تعذر حضور وإن شاء الله يكون حاضر معنا الأسابيع المقبلة وكان باش يكون اللقاء هذايا خاص بحديث موسيقي ثقافي. نتصور وقت باش يجي وقته إن شاء الله على خير باش تكتشفوا خبايا نقولوا احنا قيادة ليزوركستر سيمفونيك في تونس. ان شاء الله نتلقاو على قريب, نخليكم على خير وبسلامة. الناس الكل مسك الختام بصوت صباح فخري, الى اللقاء بكل الالوان.

0: بلاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: في قلب الأحداث الرياضية،
2: مواعيد صباحية ومسائية وينفى مجديد،
1: الأخبار والتحليل ديما في الموعد،
2: مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنسير ديما سبور، وتبع الموجة.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة آليات تمويل جديدة تهدف إلى تيسير أحداث المشاريع ومرافقة المؤسسات الصغرى والناشئة وتشجيع حاملي صفة طالب المبادر والمتكون المبادر. ويتضمن المشروع، والذي تمت إحالته إلى البرلمان بعد مصادقة مجلس الوزراء، أحكاما ترمي إلى تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة، إذ ينص الفصل 13 على أحداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات المتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة. أعلن البريد التونسي في بلاغه صادر اليوم أنه يمكن لأصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالته من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الخميس. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الجمعة هو آخر أجل لإيداع عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفقا للأجندة الجبائية المعتمدة. ويشمل هذا الأجل المذكور كل من التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين لنظام التقديرية والملحقين بالنظام الحقيقي. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل عن انطلاق تأمين العمل بوحدة الاستعجالي بالمركز الوسيط للصحة بتكل ساعة على مدار 24 ساعة يوميا. وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة تطوير خدمات الصحية وتقريبها من المواطنين وضمان استمراريتها وتسيير نفاذ المواطنين إليها في مختلف الأوقات. ويهدف هذا الإنجاز إلى تخفيف عناء التنقل لمتساكني معتمدي تكل ساعة والمناطق المجاورة لها، تكريسا لمبدأ العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية. جددت تونس تمسكها الثابت بالمبادئ والقيم الكونية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والتزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة رفضها القاطع لأي عملية توطين مبطن على أراضيها، وذلك خلال مشاركتها في النقاش العام للجنة التنفيذية 77 لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم 14 من أكتوبر الجاري. دوليا، أعلن المتحدث باسم التحالف عن وفاة 17 وإصابة 333 جراء هجمات الحوثيين على مطار الملك خالد في السعودية، وذلك بين 7 و11 من أكتوبر الجاري. وقال التحالف أنه دمر أكثر من 120 مخزنا للحوثيين بمناطق جبلية والعديد من منصات الإطلاق. بدوره أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي تأجيل القمة الخليجية الأوروبية والتي كان مقررا عقدها في العاصمة السعودية يوم 24 من أكتوبر الجارية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
5: حديثنا سبورت.

0: يمسيكم بالخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. حديثنا سبور لنهار الخميس 15 اكتوبر 2026. كل عام وتونس بألف خير، كل عام وان شاء الله اعيادنا متواصله. عيد الجلاء مهم جدا في تاريخ الحركه الوطنيه، في تاريخ تونس، اكيد تحياتنا وفرصه لاسترجاع شهداء تونس في ملحمة الجلاء، أكيد من خلال البرامج قاعد تتبعوا فيها اليوم. الكرة القدم والرياضة بصفة عامة اليوم في حصتنا في حديثنا سبور. نحيي أيمن الشابي وانيس كريم في الهندسة التقنية، هويدا بن ساسي في التنسيق، وحكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي. سعادة مجددا باستقبال مراد الدعمي المدير الوطني السابق للإدارة الوطنية للتحكيم، وأيضا الحكم الدولي السابق. سي مراد مرحبا.
1: عسامة شنو حوالك ذاكر؟ مساء الخير ليك وسادة مسامية دعات مؤسير، مرحبا. إن شاء الله كالعادة نعديه يعني سويعة مزيانة نستفادهم في دون إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا سي أستاذ وكابتن شكري عيسى، مرحبا.
2: مرحبا أخويا ذاكر، مرحبا بالكابتن بالجو الباهي باللي يشوف فينا ويسمع فينا إذاعة المونستير، وإن شاء الله عشوية راضية طيبة إن شاء الله.
0: كابتن نزار بقرع أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا ذاكر، مرحبا كافة الحضور ومستمعي ومستمعات إذاعة المونستير، وبالمناسبة نترحموا على شهداء تونس، ان شاء الله تونس ديما القدام وان شاء الله بخير.
0: اناقه كبيره نزار بقراء اليوم
3: ما شاء الله،
0: ما شاء الله. كيف العاده
3: هو دائما انيق
0: هو انيق في اللعب، راه نزار ملاعبيه اللي عندهم اناقه كبيره في اللعب نتاعه في وسط الميدان، ملاعبي ما طياش كره وين يجي يلعب يحط كره في ساقيه هكا ولا يا كابتن شكري؟
2: لا صحيح، نثبت خاطر كي اني من المدرب.
0: انا يظن لي يجي في وقت غير وقته نزار بقراء بكل صراحه.
2: والله كلمه صحيحه، خاطر ملاعبي ميلو تيران وذكي وتكنيسيان وما يتكلمش ما يتعودش، مش رمي ورود، لكن بالحق جوار نتاع ميلوتينا متربي ما شيطان في اللعب، هذا ساسكي الفو كان متربي عقل ما يوصلش.
0: تو ناخذ السريع على نزار بقرعة، الصوره مش صوره كامله ناخذوها على نزار بقرعة بعد شويه. تو زميلنا حكيم اسطنبولي ياخذه في السريع، معناه يقرب له برشا.
1: هو بالفعل يا ذاكر هو في كل ميدان ان سالتم الله فسالوه البخت، يعني في الزمان والمكان والكونفيغوراسيون الكل نتاع كره قدم، كما قال الكابتن نزار بكل صراحه، من الملاعبيه اللي اني نسميهم اللي جريه هذوك، من اللي تعرف شو معناها ملعبي، سمحني بين ظفرين، سمحني حاشاه انشان دو تيران، كلي يفك الكوره وكومباتيف ويعني
0: برشا
1: ما يسلمش. بالحق جاء في وقت غير وقته.
0: سي مراد بعد شويه باش يلتحق بينا عضو المكتب الجامعي سعاده برشا، باش يكون معنا سي وسام الطيف بعد شويه، واكيد تو ناخذوا نحبوا ندردشوا معاه ونحكيوا معاه دقائق ويكون معنا ان شاء الله في استوديوات اذاعه المنسير، باش نحكيوا على بطوله الرابطه المحترفه الاولى، الجوله الخامسه لبطوله الجوله السادسه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، في انتظار تعيينات الحكام اللي قد توصل، لانه صار عينة حكام بالنسبة للشبان سي مراد، بالنسبة للمستويات الشبان بالنسبة للرابطة الأولى والثانية في الأكابر مازالوا ما هبطوش التعيينات، معناها فمك إلا في الشبان. أيضا بتحكيوا على مقابلات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية، ترجي الجيسي في مواجهة ريال باماكو المالي، مباراة تلعب في صفاقس، النادي صفاقس في مواجهة لأكاديمية أمادو ديالو، واللعبة في الكوديفوار، سي اس اس لقى برشا قلق باش يتحول للكوديفوار لأنه الطائرة وخرت برشا، والتجأ الفريق باش يعمل حصة تدريبية البارح في ملعب باردو لانه التاخير نتاع الطائره كان تاخير طويل شويه. في الشامبيونز ليغ الترجي الرياضي التونسي في مصراتة الليبية باش يواجه السويحلي الليبي، والنادي الافريقي باش يواجه تيبي مازيمبي، والنادي الافريقي رحله الشتاء والصيف لانه رحله طويله لانه فماش سفره مباشره والطائره
1: حوالي 9-8 ساعات
0: برشا
3: دوز اسكال
1: متعبه نوعا ما،
0: فما 10 ساعات في اثيوبيا
3: أي.
0: فما 10 ساعات اسكال في اثيوبيا
3: ما اشتغلوا، كل اللي قلق يا ذاك اشتغلوا زاد، فما تدريب في بالي حطوا برمجه نتاع تدريب في اثيوبيا معناتها
0: كل حالات اسفر ويعرف اسفر يتعب
3: شفتوا الافريق
0: والله الرحله الخاصه هي الارتح، معناها رغم انه يلزمها برشا مبالغ ماليه ويلزمها معناها مجهود كبير مادي، لكن ديما الرحله
2: التاثير الايجابي كما قلت انت على الملاعبيه والسفره وديما به الرحله الخاصه راهو تخسر فلوس، لكن شفت علاش توا نورمالمون الكلوب الافريكان تاع الرحله الخاصه كما قلت خويا ذاكر، خاطر راهي الدوره ذا دور مهم جدا، قلت لك النهار راهو ساعات خير من مقابل الاثنين في الدور المجموعات، خاطر ذي بترشحك لازم تمشي الظروف الكل متاحه باش شكون انت القري هما الملاعبيه، لازم تشوف لهم الراحه التامه باش يوصلوا جورجي كل مرتاح، لا مثلا او ما رقدش مليح ولا تعب ولا كذا، هذا ياخذها بعين الاعتبار. هيروزمون الريتور هو فاقي في تونس وعندك توتين سيمان، ما المواد الماليه تعرف انت في افريقيا احنا ما فماش الفواج ديريكت والفول ديريكت بلوتو، هذيك مشكلتنا. هكا علاش مثلا كل عام لازم لاري روتور تلعب في نايل الريتور في زوز بلدان مش كيما الاوروب في بلاد واحده خاطر الامكانيات صعيبه ياسر في الافضل.
0: باهي احنا في ظروف المباشره واستقبل الاستاذ وسام الطيب اللي يلتحق بنا الان في استوديوهات اذاعه منسيه سعداء. تفضل استاذ. مرحبا بك سي وسام. تفضل في المباشره. احنا في المباشره نحكيه على مقابلات الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه وسعداء مجددا باستقباله في استوديوهات اذاعه المنسيه. جبناك خذ ترتيح سي وسام واكيد يعطيك الصحه على قبولك الدعوه نتاعنا.
4: شكرا سي ذاكر على الدعوه هذه. تحيه لكل ضيوفك الكرام سي مراد سي سكري سي نزار وان شاء الله نقضيو شويه رياضيه ممتازه.
0: اكيد الاضافه نتاعك ان شاء الله مضمونه بالنسبه للحصه نتاعنا اليوم باش نحكيو فيها على منتخب الشبان في كره القدم المرحله الاخيره النتائج الاخيره اكيد الاداره الفنيه الوطنيه. والبارح كان فما نقطه تواصل مع الاعلام بعد 100 يوم من عمل مدير الفني الوطني الجديد سي رضا الجدي ومعطيات اخرى تهم خاصه كما قلنا المكتب الجامعي في علاقه بالنوادي في علاقه بالتحكيم وغيرها في حدود اكيد ما صلاحيات الاستاذ وسام الطيب لانه مش نحرجوه في اشياء يمكن هو ما عندوش اتصال بهم وعلاقه كبيره بهم نظرا لانه انتم مقسمين الادوار في المكتب الجامعي سي وسام هكا ولا باش ما نحاولوش نخلطوا الامور. لكن الاكثر انه حضورك معنا بعد ترشح المنتخب الوطني التونسي اقل من 23 سنه للمرحله القادمه لانه برشا ناس اعتقدت انه ترشحنا نهائيا للنهائيات الافريقيه لكن لا احنا الترشح كان للمرحله القادمه سي وسام.
4: صحيح هما فما ثلاثه ادوار هما اخصائيه احنا اجتزنا الدور الاول يقعد الدور الثاني اللي هو في شهر نوفمبر والدور الثالث ان شاء الله في شهر مارس بعد يكون كاس فريق ان شاء الله.
0: واكيد مقابلات مش سهله على الاقل نلعبوا الجابون وبعد في امكانيه نلعبوا المنتخب الايفواري سي وسام.
4: في شهر نوفمبر باش تكون مباراه الذهاب يوم 12 نوفمبر ضد المنتخب الغابوني في ملعب سوسه على الساعه 6 مساء. مباراه الاياب يوم 16 او 17 نوفمبر في فرانسفيل في الجابون. واللي يترشح ان شاء الله نكون الحظ للمنتخب التونسي يقابل المنتصر من الفريق الكيني والفريق المنتخب الكيني والمنتخب الايفواري.
0: واكيد خيار مجدد على ملعب سوسه لانه يمكن لقيت له اجواء ملائمه لقيت ظروف جيده ويمكن زاد داخل في استراتيجيه المركزيه بالنسبه للجامعه التونسيه كره قدم كما تو في منتخب الاكابر المقابله القادمه من منتخب الليبي بصير في طيب ميري بصفاقس ويظهر لي تشاطرون الراي راه وقت اللي نعملوا المركزيه مهم جدا لتحسين البنيه التحتيه في بقيه الملاعب. راه وقت سوسه بلديه سوسه تتحرك والناس كل تتحرك وديما هما يخدموا باش تتحسن الامور في صفاقس نفس الشيء معناها تقرين اي معناها مهم جدا سي وسام
4: استراتيجيه هذه. الاستراتيجيه هذه حبينا عليها من الاول لكن نعرفوا اللي عندنا اشكاليه على مستوى الهومولوغاسيون تاع الملاعب نتاعنا. الحمد لله تحصلنا على الهومولوغاسيون تاع ملعب صفاقس كاتيجوري 3 وكان هومولوجي كاتيجوري 2 تحصلنا على الكاتيجوري 3 وبالتالي المنتخب التونسي الكابر مش تحول عنده مده كبيره هو يلعب في رادس. هذه فرصة للجماهير صفاقس والجماهير القريبة كل جماهير الجنوب التونسي باش يشاهدوا المنتخب عن قرب. كيف كيف احنا على مستوى الشبان ديما نحاولوا ندخلوا داخل الجمهورية. احنا المنتخب الأولمبي نشطنا في عدة مدن نشطنا في مدينة سوسة ونشطنا حتى في مدينة القيروان نذكروا لعبنا مقابلات مع المنتخب العراقي في سوسة والقيروان وبالتالي وين نلقاو الفرصة وين نلقاو ملاعب هومولوجي إلا ونتحاولوا باش نقربوا للجمهور التونسي.
0: باش نوضحوا لهنا بالنسبه لي سي مراد اكيد يعرف لانه متفقد في الاتحاد الافريقي ويتبع ويمشي مع الحكام بالنسبه للاصناف نتاع الملاعب في في في, في الكاف مصنف الاربع اصناف من الصنف الاول اللي هو اللي نجم يحتضن الادوار التمهيديه نتاع الكاف حتى الصنف الاخير هو الرابع اللي هو يحتضن مقابلات كاس امم افريقيا هكا ولا
4: صحيح. هما كانت كاتيجوري عندنا في تونس احنا اربع ملاعب اومولوجي. ملعب المنسير هو ملعب مصطفى بن جلاد كاتيجوري 1 الكاتيجوري 2 ملعب سوسة فقط توكل سوسة وصفاقس الكاتيجوري 3 هي ملعب رادس وملعب
0: صفاقس معناها أربعة ملاعب فقط وأكيد استراتيجية مهمة للمرحلة القادمة. ورينا المكتب الجامعي يتحرك في الإطار هذا باش يسوي بعض الوضعيات في بعض مختلف الملاعب مهم جدا بالتنسيق مع سلطة الأشراف. هذا مهم لأنه باش تلقاو التسهيلات من سلطة الأشراف اللي في الأخير هي وبمختلف بلديات اللي يملكوا الملاعب في تونس.
4: هي صحيح الوزارة الحق مادة يدها قاعدة تخدم باش نحسنوا من الانفراستركتور في تونس لكن نعرفوا اللي يلزمنا شويه وقت. احنا حاليا ملعب صفاقس خذ الهومولوجاسيون ان شاء الله ملعب المنستير وملعب سوس اللي قاعدين فما اشغال قاعده تدور فيهم توا في القريب العاجل زاد تكمل الاشغال هذه ويوليو صالحين زاد الاجراء مقابلات المنتخب الوطني. كيف كيف ملعب المنزل تنطلق الاشغال شفنا عدد أشغال زاد كيما ملعب باجة اللي قاعدة ودور العشب الطبيعي اليوم من أحسن صحيح. جيل فما صبورة اللامع فما عدد فما حركية على مستوى البنية التحتية يلزمنا شوية وقت إن شاء الله ونوليو عنا الإمكانيات اللازمة باش نقارعوا المنتخبات الكبيرة والمنتخبات اللي عندها إمكانيات فوقنا
0: صحيح به احنا نحكيو على المسابقة الإفريقية للأندية التونسية وأكيد لهنا فما جانب تحكيمي في الموضوع سي مراد وأنا بحكم التجربة تنقلاتي مع النجم ولا مع الاتحاد المناسيري ولا غيرها برشا كلام يتقال أنه الدورة التمهيدية الأولى والدورة التمهيدية الثاني بين ضفرين هو الميسرة متاع الحكام في إفريقيا
1: والله شوف ذاكر بون الميسرة
0: فهمتي شو معناها سمراء
1: اي ميسرة
0: لأنه من بعد أضواء
1: ميسرة ميسرة أي ميسرة من يعني كلمة كبيرة تبقينا فما سكون أبيل الاربيتراج ميزان
0: كما تفسرها سمراء
1: فما الاربيتراج ميزان فهمني ما تعرف التحكيم في إفريقيا في الغث وفي السمين وخليني نقول التحكيم في إفريقيا يعني الكوتا متاعه تاحت من عدد الكم والكيف يعني تو اليوم إذا كان نشوفوا حكام اللي يزفروا في الشامبيونز ليج ولا في الكاف شوف يعني أربعة ولا خمسة حكام فما زوج حكام كونفيرمية 100% من موريتانيا فما حكم من الجابان فما حكم من الكوديفار فما زوج ولا ثلاثة حكام من المغرب وفما زوج حكام من الجزائر احنا في تونس كذلك نشتكي يعني من تعيينات ونشتكي من الكفاءات التحكيمية متاعنا في تونس قد يكاد يكون حكم وحيد بعد إصابة هيثم قيرات واللي يتفرغ للفار يعني فما حكم وحيد هو محز المالكي اللي قاعد وما هوش قاعد يتعين يعني كونفينابلومون ما هوش قاعد ياخذ يعني في المقابلات وخاصة المقابلات المهمة هم جدا تعرف اللي التحكيم التونسي ذاكر معناها ما ناش نقعد نكرر كل مره يعني كان عنده رياده في افريقيا راهو وقت اللي تسمع حكام كبار كي الهادي عبد القادر كي مصطفى الخواص كي الهادي سعودي كي علي بن ناصر كيف رشيد بن خديجه كيف فتحي بوسته الله يرحمه كيف الحبيب العكروت يعني الناس هذول عندهم باع في التحكيم اليوم كي نجيو في تونس نشوف في تونس يعني انا بدي يعني والله العظيم نتاسف وخاطر شعر تعرف يا ذاكر ما يحس الجمره كان يعفس عليها لا عظام مكتب جامعي ولا رابطه وطنيه همهم التحكيم ولا يقموا في التحكيم لا لا يجاوبني مرحبا بي سيدي هون قولك حاجة خلينا ندخلوا حديث في حديث جمال حمودي جاء وجابوه من أتى بجمال حمودي ولماذا أتى يعني إلى تونس وصمة عار تبقى إلى أبد الأبدين أن جمال حمودي جي سير لحد التحكيم في تونس أني نحب نسأل سي وسام وبعته وجاوبني من أتى بجمال حمودي وشنية الأنجازات اللي عملها مدة يعني عام وسبعة ولا ثمانية شهور في تونس أعطيني الحكم اللي طلعوا الحكام اللي استعملهم بكلهم يعني من عهد عوزة طرابلسي اللي جاء يعني جمال بركات اللي جايين بعد وقبله هشام قيرات وبعد خذيت أنا المشعل في ستة شهور ولا خمسة شهور وسي ناجي جويني كيف شكون الأسامي الجديدة اللي جابها جمال حمودي جاء خليني بين ظفرين يعني يتمسخر علينا ويعني نقولها ونعودها تمسخر علينا سامحوني تطلعش الكلمة هذه عيب في بعض المناطق بين ظفرين وبين معاقفين خذال عملة صعبة روح على روحه ويخرج لنا في الإذاعات وفي التلافز يقول للتحكيم ويحكي على الصماصر ويحكي فمني ولا اقطعه ويفهمني ويجي ويدخل الناس من الباب يخرجهم يعني من الشباك هذا الكل وأعضاء المكتب الجامعي نقولها وسلطة الإشراف كذلك فهمني ناس ما همش هنا راقدين في صحفة العسل وما يبكيوش على تحكيم التونس
0: الناس كل في نفس الواحد
1: لا لا لا سمح ذاكر نتحمل مسؤوليته
0: إيه لا انت كنت معاهم زاد سي مراد انت في وقت ما في معناها مع المكتب الجامعي وكنت
1: لا لا انا خدمت فترة مع مسؤول لا سمحني همش نقول لك خلينا نجاوبك ما تلوح لي سؤال انا كنت في فترة يعني فهمت
0: لا انا كنت عندك موقع مسؤولية هذا شنو نقصد
1: لا لا لا ما كانش عندي موقع مسؤولية بس انت مع السيد كمال يدير
0: اي ما كان في كرئيس الاداره
1: الوطنيه كرئيس الاداره الوطنيه تحكيم مع سي كمال يدير في في في فتره انتقاليه لمده خمسة شهور
0: سؤال مباشر هاو سي وسام يحاول باللي يعرف
1: واحنا هنا نسالوه ويجاوبنا بكل صراحه مع مع العلم ما رحبناش به سي وسام ونقول لك حاجه سي وسام راهو صديقي راهو معناها كشخص كإنسان
0: والله والله باش نبدا والله مانيش نجامل فيه معناها فما من الناس اللي عندهم الاجماع بكل صراحه والله
1: يعني شوف انا قلت لك سي وسام الطيب سي وسام الطيب صديقي ومقامه محفوظ ولكن إذا كان هو أمام
0: أما اليوم يمثل مكتب جامعي
1: صحيح بارك الله فيك هو اليوم يمثل مكتب جامعي أنا نعود نقوله ونعطيه الكلمة المكتب الجامعي هذا همه وآخر همه هو التحكيم خبيزة قط ويفرقوا فيها هكا تشوف أنت معناها أخيرا
0: أيوة نشوف مسؤولية
1: أخيرا نشوف
0: أخيرا خليه يجاوبك سي مراد
1: استنى عاد خلي نكمل باش يجاوبني فرق مرة لا لا ما قدمش إذا قلت حاجة يا ذاكر لا ما توحليش أنا التحكيم مع المكتب الجامعي هذا وقلت حتى لسي وسام ننساه ونسيه والله العظيم لو كان يحطوا لي السمن والعسل ويعطيوني 50,000 دولار في الشهر لنخدم معاهم أنا راهو إذا نقول لك حاجة أنا قيمة ثابتة في التحكيم. أعطيني في تونس كل مسافر لك زوز أدوار نهائية في كأس
0: أفريقيا. تاريخك مشهود
1: لا لا لا مش معنى أني شكر روح وتعدي ولكن ساعات هما يجبروك بس تتكلم عن الفيكيو نتاعك. أعطيني شكون اليوم في أفريقيا الكل شوفوا المسؤولين في قطاع التحكيم في مصر شكون فهم جمال الغندور وسام شو اسمه عصام عبد تفضل
0: فتاح
2: جيبوا شربة ميسة.
0: لا لا لا لا عنده ما شاء الله.
4: نشكرك سي مراد على الملاحظات هذه. الحق سي مراد تحس قلبه معبي برشا.
1: لا لا
4: وهذا نشاهدوا فيه حتى مخيل التدوينات
1: الفيسبوكية ولكن ما تحبوش الحقيقة.
0: لا والله من غيرته على التحكيم والله
4: خلينا نتكلم سي مراد.
1: لا لا لا تكلم ما تحبوش الحقيقة.
4: عملت ملاحظة صغيرة بالنسبة للمكتب الجامعي هذا هو من أكثر المكاتب الجامعية سي ذاكر اللي ركزت على التحكيم وهذه من خلال الإحصائيات ومن خلال الشيفر كي نشوفه احنا اللي المكتب الوحيد هو اللي جبنا الفار اللي بصفة تامة كامل البطولة لأنه الفار قبل كان جيبوه في مرحلة بلاي اوف ولا في مراحل صغيرة من البطولة. احنا من اللي بدينا الحاجة أول حاجة ركزنا عليها هي الفار واستقدمنا الفار اللي لوكاسيان فونت
1: وريتنا ما جبناه.
0: خليك كمل هم يقوموا بواجبهم سي مراد والباقي
4: سي مراد. احنا كي نقولوا لاول مره جبنا الفار سي سير بسكون فما اشكاليات في الفار لانه الحكام التوانسه تو من كلام هذا نستشفوا انه الحكام التوانسه تنقصهم الفورماسيون نيفو فار لانه ما كانش موجود بصفه متواصله وبصفه رسميه. الحمد لله فما قاعد عمل يصير على مستوى الفار وبالتالي حتى سيناجي كي جاء معناتها اكتشف ولا كان التحليل نتاعه انه فما نقاص على مستوى حكام الفار وبالتالي قاعدين نستخدموا في بعض حكام الفار في كل جولة حسب تقديرات المشرف العام الحالي سيناجي شويني. كيف أكثر من أكثر مكاتب الجامعية اللي خلصت الحكام هو المكتب الجامعي هذا لأنه في الموسم الفارط فقط 6.5 مليارات كانت هي مخصصة للحكام وبالتالي قاعدين أن بشوي بشوي نخلصوا نقصوا في العاجز على مستوى خلاص الحكام وإن شاء الله دي سي ماكسيموم دو زون خرينا معناتها نوصلوا انه الحكم يخلص بعد مده قصيره بعد شهر من ادارته للمباريات يتم خلاصه. هذا هو اوبجيكتيف عملناه حتى مع سيناجي جويني. بالنسبه للفتره اللي الفتره السابقه مع سي جمال حمودي جمال حمودي استخدم المكتب الجامعي. جمال حمودي حكم معروف حكم قام معناتها حكم معروف على مستوى الافريقي حتى على مستوى العالمي معناتها من احسن الحكام اللي جبتهم القاره من بلد شقيق اللي هو الجزائر. استقدمناه وقام بعمل مشكور عليه لانه كل عمل فيه ايجابيات فيه سلبيات. اللي نعرفوه على سي جمال حمودي هو الجديه. قام بعمل كبير خدم بون يقعد بعدك تقييم اكسيتيرا. حاليا سيناجي جويني اللي هو من قامات التحكيم التونسي وما ينجمش حتى واحد ينكر هذا يعمل العمل الكبير في قطر خدم في فترة سابقة في تونس. عاودنا التجربة معه وإن شاء الله بالتالي التجربة هذه تكون موافقة وإن شاء الله الحكام السابقين الكل يمدوا يديهم للش تحكيم الحالية. وإذا كان فما إشكالية احنا المكتب الجامعي هذا يعرف عليه أنه ديما بيبان محلولة وإذا كان فما أي حاجة من أي حكم سابق احنا موجودين باش نسمع وباش نشوفوا الاشكاليات هذه.
0: الكرة عندك.
1: لا لا اعطيني
0: توعد قالك مرحبا بكم يا سي مراد قالك سي وسام قالك ولو انه كلمه بكري تمسخر نسحبوها بربي سي مراد خذ
1: اسمعني اسمعني اسمعني يا ذاكر يا ذاكر لا لا لا ما نسحبهاش ونشد فيها لانه احنا عشنا باهي. خليني نتفاعل مع سي وسام. الفار راهو جبتوه على مدار السنين على مدار العام كامل راهو مش مزيان. شوف احنا تو ليبيا فيها فار مصر فيها الفار الجزائر فيها الفار اثيوبيا فيها الفار سي با معناها كلك شوز في دي غرانديوز اللي جبنا الفار مفروض نجيبوا الفار احنا مالاش نعملوا مش قاعدين خاصه اذا كان فما اعانات فما مليارات تعطى من الاتحاد الدولي للاتحادات يعني القاريه باش تجيب الفار وباش تعمل ملتقيات نتاع الفار. احنا الفار يعني الاداره الوطنيه للتحكيم نتاعنا سي ذاكر اشهر راي في احد النزول في قمرت يعني اشهر بالخمسين وبالستين وبالمئة حكم يعني والملتقى تلو الملتقى والنتيجة
0: يعني فورماسيون سي مراد
1: يعني والنتيجة شنية فورماسيون تاك شفتوا فهمني ولا أخيرا في ملعب بن قردان كيفاش فهمني
0: هو
1: في
0: المستير اي هو تلم ذاك تقريهم
1: كانت خليني نتكلم
3: سي مراد يحب تو تو يا ذاكر تو تو
1: لا لا لا مش نحب تو تو مش نحب تو تو شوف الواقع غير هذا الكلام اللي كنت نسمع فيه من عند سي وسام مع كامل احترامي.
0: قال قال جبنا الفار تو واضح سي مراد، قال جبنا الفار لكن لم يقيم
4: هذه بطاقات سي مراد مستقيم للواقع. ما نسمعش الراعي باش نقيم التحكيم ماشي نقيم سي مراد، لكن عطيت وقائع حاجات اللي خدمها المكتب الجامعي هذا
1: والحاجات والتركيز. قلبي معبي راهي وقائع صحيحه نحكي فيها
0: سيدي سي مراد. هو قال لك
4: سي مراد ما كنت سيمينار على انت قبل كنت عامل سيمينار وين معناتها في دار شباب كانوا الناس كل نخدموا في النزل ونعملوا الريفورماسيون وكل وبالتالي نخرجوا من التقييم هذا
1: بتاع التحكيم برادلي بالناصر. بس لا سامحني مع علي بالناصر كنا نعمل في ملتقيات على المستوى الجهوي دين جورني ولا دو جورني وكانت الجدوى وال
4: والنتائج راهي مرحب بها وما بينا تكون احنا في الجامعه وين نستقبلكم
0: انتوا وحلوا الباب.
4: اذا كان انت مستعد باش حتى تكون موجود في الاداره التحكيم هذه مرحبا بك.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا
4: لا لا لا والتقييم يكون معنا بدون أنا جلد وبدون تقييمات جانبية.
1: ما نجلد في حد، أنا قاعد نتكلم بمعطيات وحقائق ثابتة وبمشاكل. أنت باش تفسر اليوم النادي الأفريقي قام يعني بشكوى وسحب الثقة من المكتب الجامعي، باش تفسر النادي الأفريقي مش يقدم قضية جزائية بالمكتب الجامعي، باش تفسر النادي الأفريقي ماشي يلتجأ إلى التاس، باش تفسر الاتحاد المنستيري وماتش السيابي يعني فما خطأ البنزرت وفما يعني ورقة حمراء يعني شنو معناها؟ فما حكم ثلاث سنين متغيب اللي انا نحترمه هو يعني كفاءه فنيه متغيب تجي تلقي بيه في مباراه مهمه وسيكو ساكي سيت رونكونتر.
0: تحكي على عمرو شوشان
1: في الفار، على عمرو شوشان هو كان متغيب وتجيبه انت كلجنه تعيينات تحطه في الفار وقام باخطاء كارثيه وربما كانت الامور تمشي الى ما يحمد عقبات
3: من احسن الحكام عمرو شوشان.
0: انا غايب عنده ثلاث سنين ويقول معناها يجعل الفار.
1: قلت لك فنيا مستواه ممتاز جدا جدا وكان من اكتشافي انا وتنجم تسلو عمرو شوشان في مباراه ملعب الجابسي واولمبيك الكاف في جابس ومشيت له كوميسار في البداية متاعه وقلت هذا سيكون له شأن كبير. وفعلا أنا نحكي على الريبتور اللي وقعت له على التوقف اللي صار لمدة ثلاثة سنوات وما حضرش لسيمينار متاع الفار أو تنجم متسلوه يعني وما عندوش التنقيحات الجديدة اللي زمادمو والواجه جدد ما عندوش ربما يتبع فيهم
0: عن طريق تصور بربي سي مراد معنى حتى واحد ما شوية ذكاء متاع العبيد اللي معاك تصور أنت يحطه محكم اللي موش متكون وما عنده حتى معناها آليات
1: مش ما هوش متكون ما هوش مطلع على التنقيحات الجديدة
0: حطوا في ماتش بتاع رابطة محترفة
1: علي فهمني ولا شيء علي كومبروندر. أنا أقول لك في أمور ثابتة اثنين لو سمحت. خلي نقطة أخيرة نقطة أخيرة توسي وسام كان يقول قبيلة مرحبا بيك وحيدين محلولة. أنا لما غادرت الإدارة الوطنية للتحكيم جاء تعيين فما ملتقى في أثيوبيا متاع صفوة المحاضرين 30 شخص بعد السيمينار هذاك ياخذوا يعني شهادات اللي تهللهم باش يوليوا محاضرين لدى الكاف ولدى الفيفا. كيزاسي الحمودي سي مراد بن حمزه اول عمل قاموا به نحاولني انا ونحاولي والبي دافيون جاتني او سي وسام في علمه وكلمته في الموضوع هذا وكلمت نائب رئيس الجامعه وكلمت رئيس الجامعه اول ما جاوا نحاوني انا وعوضوني بحكم اخر باش تقول لي ناس هذول يديهم ممدوده ويديهم محلوله
0: يمكن سي وسام معرش الموضوع هذا
1: لا في بالو امور شخصيه
0: امور شخصيه
4: موضوع شخصي اكثر منه احنا سي مراد ماذا بينا ديما نحكيه
1: على شخصي سي وسام كيف شخصي
4: اذا كان لجنه تحكيم ما تعينت دونك هي عندها صلاحيات كامله باش تكون
0: احنا شنو سي وسام من بعد على تصفيه الحسابات اذا فهم خلينا نسمعوا فهمني لانه الحكايه هذه كانه
4: في الناس يكونوا على بينا ماذا بينا بربي سبورا كلمه اللي يقول كيف الخيان في التحكيم ديما ماذا بينا نكونوا قراب. احنا اذا كان عندنا اشكاليه بالحق في التحكيم التونسي هي ديما اللي قاعد يخدم الناس اللي لبرا ديما تطلع في الغلاط وتطلع في
0: مراد الدعم وقت اللي خدم راهو سهام تمدت
1: وراهو باش ندور في الجمله اول جمعه باش نتجاوب ضدي باش الحكام ما عملوا ضرب
4: ان شاء الله انت ما تعملش كيفهم سي مراد ان شاء الله انت
1: تمديتك كان الضرب من شكون كان ببعض المجموعه اللي موجوده تو ثم بلي نرجع للسيد مشرف
4: راهو هذا ما يخليناش نقدروا
0: سي مراد
1: خلينا نخرين ميسالش
0: قدم مش نحرجوش باش يسوي سامي
1: السيد اللي يخدم تو تقول لي انت رجع مره اخرى اخي ما خليتش
0: سي جويني
4: انت دوا من خلال العبارة هذه سي مراد
0: لا ما يقصد سي مراد
4: ما خلاش
1: التحكيم وعمل فمني ولا باندون كيفك الجندي اللي في الجيش وخلى فمني ولا الجنود
0: وروحها التقييم للمكتب الجامعي هذا مش أيها نعول على رحابة صدرك
1: فما أمور ما يزمهاش تتعدى
0: واضح
3: حبوا نقضي
4: سي مراد سي ناجي جويني يخدم التحكيم ينجم يكون عنده اخطاء وينجم يخطئ ما فماش كيما انت زاد كيف سي مراد
0: الناس كل ما فماش عمل انساني في شي اخطاء
4: وغلط وفما حكام غلطوا زاد احنا ما ينجمش يكون تقييم العمل في التحكيم من خلال خطا قام به حكم في مباراه، لانه ما فماش حتى بطوله وما فماش حتى مسؤول ما فيش اخطاء حتى في بطولات العالم، وبالتالي ما حابين يكون التقييم ارفع من هيك سي مراد.
1: وكيف كيف لا لا لا لا لا لا لا سمعني عاد ما تقولش شوفي نقول لك حاجه انتوما بوفولي
0: تو بيرسون باس لي بونج على لي يا يا سي مراد
1: لا ما يجيش
0: تمشوا لي حوار ثنائي لا يا يا سي مراد هنقدم سي مراد لانه عندنا فنيين ونحبوا نحكوا شوي تو عندك حق ومتفقين وفما اشياء تحس في النفس
1: عندي حق يا ذاكر
0: فما اشياء تحس في النفس اي اشياء تحس في النفس والناس تحس
1: على من عام 2002 الى يومنا هذا ما نجمناش نطلعوا حكم يمشي الكاس
0: ان شاء الله ان شاء الله المرحله القادمه ان شاء الله
4: خلينا بربي التقييمات هذه بتاع لانه انت كنت خدمت برشا في التحكيم التونسي كمسؤول، وهذه نتيجه ما فماش واحد في تونس ما خدمش في التحكيم التونسي، اغلبيتها الناس كل خدم الحكام القدم، وبالتالي التقييم ما يلزمش يكون بالطريقه هذه، ويلزم بالحق اذا كان فما معالجه واذا كان فما. احنا ما قلناش انه التحكيم التونسي تو بخير، احنا قاعدين عندنا خطه عمل من خلال من الاستنجاد في فتره اولى بسي جمال حمودي، في فتره ثانيه بسي نجي جوني اللي هما قامات معروفه
0: زاد، وحالين نديكم كفاءات الاخرين زاد،
4: وحالين ندينا الكفاءات الاخرين، واي واحد واي فكره اي برنامج عمل احنا ماذا بينا يمدونا به، واحنا نحبوا نطوروا التحكيم، ولا بروف ان خصصنا امكانيات ماليه وامكانيات كبيره للتحكيم ما خصصها حتى مكتب جامعي من قبل من خلال استخدام الفار ومن خلال خلاص الحكام مبالغ كبيره. أكثر من هكذا إذا كان فما مشاكل جانبية مع بين الحكام السابقين اللي تخلي كل حكم يخدم نحلوله أو الأخر ضيع أو الأخر غلطها أو الأخر كذا، هكا ما نجمش نقدم سي مراد بالحق معناتها. وإذا كان فما إشكالية في التحكيم التونسي هذا
1: بحكم سي مراد هدوء تام وكنت كلامانا بربي يا
4: سي مراد
1: التحكيم التونسي بخير والتحكيم التونسي أحسن تحكيم في العالم.
0: لا ما قالش لا لا لا
1: قال العصافير تزقزق والعصافير تزقزق وأنا غلط يا خويا.
0: لا
1: والله تهنئة لكم بالتحكيم التونسي والأيام
0: نعرف من غيرتك والله
1: في الجولة
0: نعرف من غيرتك والله
4: ليك شغالت يا سي مراد، لكن النقد نتاعك والمعناتها الكلام نتاعك الموجه للاشخاص وتقديم الاشخاص هذا ما يخليناش نطوروا التحكيم. هذا ايش حبيت نقول لك؟ اذا كان فما حاجه تطوروا بالتحكيم هي العمل وهي خطط العمل وهي البرامج.
1: انا جي با انسولتي لي بيرسون راهو
4: تقول الشخص اللي موجود ما تقولش نجي جويني نجم يكون مش صحاب نواس نجون احنا اوني في بلاتو لهنا الناس كل موجودين باش نعطيو الكل حق
1: قلت الشخص كلمه محترمه
3: كلمه اخيره على التحكيم ومقترح السي وسام كنت حكيت فيه. انت تقول خصصنا امكانيات ماديه، علاش الحكام اليوم يوليوش دي سالاري يرتكبوا الاخطاء نعاقبوهم اترافير
0: كل احتراف معناه
3: ولا يولي هو احتراف. حكم محترف ولي فورمول تعرفوه انتوما احسن علاش
4: بالنسبه للاحتراف هو برنامج كبير كي نقولوا تو بارابور الامكانيات الجامعه التونسيه كره القدم حق معناتها يصعب باش يكون فما حكام محترفين
3: حسب الدرجات مثلا نتاعها.
4: هي فكره طيبه كما قلنا لازم تدرس خصوصا على مستوى الامكانيات الماديه هذه حاجه
0: حتى التشريعي زاد
4: ثاني حاجه اذا كان فما اشكاليه هي
3: حاليا هي المستوى التكوين
4: نبدا من كلام سي مراد اللي فيه نسبه كبيره من الصحه انه فما مشكله كبيره على مستوى التكوين والحكم ما يتكونش راهو في سنه ولا في اثنين. انا الحكم مشوش الحكم يكون في القسم الوطني اقل حاجه اسمه 10 سنوات هذايا المويان اللي موجوده في تونس في اغلب البلدان المتشابهه لتونس. دونك اذا كان احنا التكوين باش نقتصروها لعام ونص اللي صار دونك هنا يلزمنا شوي خدمه يلزمنا شوي صبر يلزمنا احنا اذا كان فما امكانيات تاسي مراد قال موجودين ديما في المراد اش معناته ما مش قاعدين نلعبوا ذا اللي قاعدين يتكونوا قاعدين يقراوا قاعدين احسن المحاضرين الفرقه جاوا في وقت سي جمال حمودي كيف في وقت سي نجي جويني. دونك اذا كان المحاضرين هذيا كل جات لهنا ونقولوا انه ما فماش عمل وما فماش تكوين بون
1: عمل دون جدوى
3: توجيه جدوى
1: عمل دون جدوى.
0: سي مراد كي عندك انت قسم وانت تقري وتفيح فريقك وبعد هو يعرف سي شكري ومن بعد تنشحوا لك زوز سلام شنو عملنا ولا نشحوا لك تلميذ
1: المشكله هنا من شكون؟
0: المشكله في الكاستينغ
1: الاولاني. اعطيني انت يا سيدي ونجي بربي
4: نقول لك يا ذاك والله عمل لازم وقت
1: يما لازم فما وقت. اعطيني شكون خلينا من جلب سيليكتور ولا اثنين من الكاف ولا من الفيفا.
4: لا عديد من الوقت
1: استنى عاد معناها في كل دوره لا لا جو سي معناها في كل يعني ملتقى يجي واحد ولا اثنين من الكاف ولا من الفيفا مو هكا ولا
4: عديد الملتقيات.
1: ولكن اعطيني في تونس الناس اللي قاعده تحاضر بالحكام التوانسه اعطيني اليوم انت كيفاش يجي التكوين هو انت حتى لي زاسيسور اللي يبعثوا فيه يا ذاكر راهو يجي نقول لك خصص حصه كامله للتحكيم بساعتين مش مساحه
0: والله
1: شوف هل ان شاء الله يرجع بعدنا سي وسام يراقب حكم دولي
0: اي فما اختاره ما قالكش ماشي اختاره
1: باش يجيب لك هذايا كاسكيت باش تكتي كيفاش باش تصلح انت
0: والله العظيم له ما تروح الموضوع في الحصه راه موضوع التحكيم لكن سي مراد لهنا كيبدا لهنا خويا اللي هو معناها
1: خويا يتكلم مشكول
5: حصه احنا لازم ندي مراد
1: ما نحبش خاطر انا شكون راهو يجي نقول لك انا كي نتكلم والله ما عندي حتى خلفيه انا غيرتي على التحكيم التونسي
5: سي مراد
1: لا لا لا لا يا سي يا سي وسام ربي فضلك يعيش خويا يعيش خويا راهو يجي نقول لك حاجه شتانا بين الثراء وثريا بمعنى انا قلت وما قدمت قلت لك راني نحترمك ياسر وراك صديقي بقينا راهو الواحد فرق كبير بين اللي يده في النار ويده في الميه انا كي قلت المكتب الجامعي ما نحبش ندخل في متاهات اخرى اني خاطر تولي بقتها بالحق نقولوا انا نتحامل على المكتب الجامعي نتحامل خاطر انا لو كان نقعد نحكي شفم وما فماش تو ممكن المستمع اللي يستمع فينا تو يدوخ
0: نعمل حصه والله مش نوع ديك ومش اخر حصه وزينه من الحكايه هذوما سي مراد تاعك
5: تيت كونكليزيون ونمروا ونمروا ايجابيين خلينا نحكي راهو التحكيم التونسي فيه ناس خدمت برشا وفما ناس طاقات كبيره زفرت على مستوى الافريقي اذا كان عندنا اشكاليه نقولها واغلبيه الحكام السابقين اصدقائي وعندي بهم علاقه طيبه عارف سي مراد اذا كان فما اشكاليه هي انه ماناش حاطين اليد في اليد اللي هو الناس الكل اللي يخدم الناس الكل من تالي به وعليه اكسترا وما نحبش ما فماش جو
0: كيف في السكتور هذاك اوكي والله في السكتور
1: كله في السكتور نكونوا قمتوش بالبادره وجمعتوهم انتوما عملتوا لي انيسياتيف
0: هي فكره هي فكره هي فكره
1: لا لا لا هي فكره شويه اللي عطيت راسي جمعتوهمش انتوما عيطوا لهمش هشام قيرات عوز طرابلسي عبد الجيب الحاج علي هشام ميلاد من مستير
0: مراد الدعمي
1: يقول لي خلينا مراد
0: اونتروتر
1: يا سيدي انا بين ظفرين راجل التحكيم نسيتو كمسؤول
0: ما دام كفاءه
5: باش نجموا نجمعوا لازم اول حاجه نخليو لعبه تخدم راه ما احنا ما له رزمه اللي ما يكونش موجود في الساحه التحكيميه وما نجمش يكون ماهوش مسؤول دونك راهو التحكيم خايب والتحكيم به والتحكيم عليه
1: عندكم 32
5: 36 حكام دوليين ادارنا كاس افريقيا ماناش فاهمين في بعضنا وقاعدين ديما من خلال الاذاعات والماس ميديا والفيسبوك وصرتوا الاف جديده على الفيسبوك ذاك النهار كله احنا نشتموا في بعضنا كيفاش تحبوا نطوروا التحكيم
0: به
5: يلزمكم انتم تمدوا ايديكم لبعضكم وتلموا بعضكم وتخدموا مع بعضكم
1: فكرة
5: وانت كبير التحكيم يا سي مراد
1: كبير ربي انا قلت لك نسيتوا التحكيم
5: يا سي مراد انت راهو الكفاءات الكبيره في التحكيم التونسي هذا الدور نتاعك انت
1: سي مراد انتم كجامعه تجمعوا انتم كجامعه تجمعوا
5: انتم موجودين خويا راهو سي ذاكر على مسؤوليه سي مراد
1: لا لا لا لا لا
5: خويا انا وياك سي مراد نجمعوا
1: انا استثنيني انا
0: انتم يا سي مراد جبت استثنيك
1: يا سي مراد انتم كمكتب جامعه جمعوا لي زونسي
0: عملنا به بديع بوسعيد يحييك
1: بارك الله فيك
0: مش بدا واضح ومحمد هادي بشير زاد قاعدين يسالوا في اسئله واكيد المجال مش مجالنا باش نحكيوا هذا خلينا نحكيوا على المنتخبات الوطنيه سي مراد ونعرف عندك راي وعندك حديث في هذا ولو انا وقت قلت لك الميسه راه مانيش غلط لانه انا حضرت في مقابله نتاع كاس نتاع شامبيونز ليغ ولا كاس الاتحاد الافريقي في مصر في الاتحاد المنصيري وفريق مش لازم نقول البلاصه والحكم ريت
1: انا انت شاهد عيان
0: وريت الهدايا اللي تقدمت للحكم في حجرات الملابس
1: بخلاف ذمتك انت
0: لا انا ذمتي انا ريت
3: هذا
0: ريت وهذا ريت وانا مراوه لمعايا ماهيش
3: شاهد على العصر فهمني
0: في الفتره هذه تقريبا ولا خمس سنوات لورا ومعروفه الفتره هذه التور الاول والتور الثاني في الكاف وفي الشامبيونز ليغ راهو تصير مذابح للجمعيات باش نبداو واضحين بين ظفرين كلمه هذه تحكيميه معناها وبرشا جمعيات تظلمت وبرشا فرق تفكت لها حقوقها
1: ومن بعد الظلم موجود
0: ومن بعدها في الولي في نمشيو للدور المجموعات تولي التلفزه وتولي الكاف تهبط وتولي الكوميسار ودوبل كوميسار هذا معروف وهذا ريتو بأمي عيني معناها
2: أيوه. علاش كم ضد القانون هذا المترشح مرتبه الاولى ومرتبه الثانيه ديريكتومون يمشيو للشامبيونز ليغ ويخدموا هذاك مش
0: مجموعة
2: هذيك الحوايج الغلطة تعمل في الكاف
0: به شكري انت بصفتك اكيد كفني تبعت منتخبات الشبان رينا الايفان رينا الايديسات رينا الايفان تروا ما عرفش كحوصله للنتائج نتاعهم والمستوى احنا حشتنا والله بالنسبه لي الترشح ولا غيره ما يهمش يهم الملاعبيه الكاليتي انترانسيك نتاع الملاعبي لغدوه نلقاو ان شاء الله في منتخب لاكاب
2: شكرا للملاحظه القيمه كفني الايفان ما لازمش نستثناوه فيهم بعض العناصر وخساره الخدمه للفوتبول فالربح والخساره وفي الواحد الناس الفري فوتبولور الفري بروفيسيونيل في الاوروب يقول لك هذيك سيسار فوتبول انت شوف اي انترنور بعد ما يطلع لك سيسار فوتبول فما خساره فما ربح فما نيول معناها راهم كان هو الانترنور نتاعهم مصطاف والاداره الفنيه والناس ما ترشحوش ما يجيوش لا بالعكس فيهم بعض وخدموا ما فما فرق في الفوارق كبيره معناها بينه وبين فرق اخرى صحيح ولكن لوفان راه مش خايب لي ديسات كيف كيف ولكن نتبعوا وراهو ما نجموش فريق كامل مجموعه كامله باش تطلع كيما لي 23 وخاطر رشح الدور الثاني بربي كما ترشحش الدور الثاني أو باش ترشح دور ثاني. كان ترشح نحط البلان أ وبي وسي، كان ما ترشحش دور ثالث ولا نسبه جلبان مش اونترنور. الملاعبيه اللي قلنا عليهم عندهم نيفو يوليو لا ما يطلعوش للكيب. لا مش معقول التقييم، علاش تقييم فني صحيح مع عند دي زونترنور ومع عند فنيين صحاح اللي ما يخافوا من حتى حد ويعطيو كلمتهم صح، سيرتو يعطيو حق للجوار، راهو جوار سواء محلي ولا جا ويعطيو حقهم، ما نستثناوش فريق كامل نحطوه اكوتي. بالعكس مستوى طيب قاعد يتحسن بري ترانزيتوار في كره القدم التونسيه بارتو. انت شفت الاربعه الكبات الكبار بداو من الترجي وانت ماشي لاي فريق، شفت النيفو، شفت المستوى، شفت تغيير لي زونتونور، شوف احنا كي نوصل ان شاء الله الاربعه فرق يمشوا للدور المجموعات نفرحوا. قبل كنا ديما فيناليست ولا كاريداس وما نرضاوش، هذا تو لنا حتى كي نترشحوا ولا تفار. لا خاطر فما تقييم لجنه فنيه معناها بالاداره الفنيه، ان شاء الله بقدره الله بشويه بشويه قاعد ياخذ في انيسياتيف. كان شفت انت لي زونتونور با بلوس كو دي زونتونور لي زيكيب ريجونو في كل ولايه
0: موجودين
2: كشافين، معناها حوايج نعطيهم بربي ست سنين، بربي كل مدير فني يعطيه ست سنين وحملوا مسؤوليته الناس الكل، وبعد اللي يشوف الصبر
3: مكتب الجامعه يمشي يقعد ست سنين
2: شنو اي ما لا ما هكاش معناها الارشيف نتاعه يقعد سياسه التواصل من واحد لواحد ومن كل واحد يجي ما لا مش باهي ولكن نحطك انا اونترنور انا مقتنع كمسؤول.
3: سمعت نزار رضا الجدي ايش يحكي 100 يوم العمل،
2: نحطك اونترنور في كيب مقتنع بيك، انا مقتنع بامكانياتك لكن ما عنديش اليات مثلا حداش نجور بهي.
3: اما كي نوصلوا للمرحله اللي يشد المكتب الجامعي يجيب علاقاته ويجيب مدرب تابعه محسوب عليه، مش حتى محسوب عليه وقتاش عمل
2: تابعوا كومبيتون جو سيبور تابعوا مش كومبيتون لا
0: هذا مهم جدا
2: بربي سي وسام الله يخليك نوصل حتى كلمه رحنا ما راناش سامعين في حتى شيء تعرفني حتى معناها لونسا نفرح انا علاش كل نهار عملت دخل جلال القادري على المعين شعباني يشكر فيه وتفضل
0: وتمنى له الحظ
2: السعيد. معناها بصراحه تشوف انترنور تونسي كان اكس انترناسيونال وش يحكي لصاحبه، معناها هذيك التربيه هذيك الاخلاق
3: اخلاقيات المهنه
2: ولا اخلاقيات المهنه. كان واحد يضرب واحد صار ريفرا وما نحكيش، كان تعبوا في ننصحكم وننصح روحي فيسبوك هذا لا مع بعضكم وحدكم التكنيسيان وخدها ما روحوا هذا فيسبوك ما تعرفش شكون يتكلم وشكون يقول وما يقولش. صحيح صاحبي كومبيتون تفضل، موش كومبيتون ولا كيكون ما ادري شكون خاطر بس
0: هذا تكون مسؤوليه المدير الفني الوطني
2: ولا
0: هنا سي وسام بالنسبه
2: حتى السمان حتى السينيور راهي موجودين مش موجودين لا جوا وانت اقرب واحد تعرف. شوف اي كيب جرجيس علاش نجحت، مستير علاش نجحت، سقيت دار علاش نجحت، بامكانيات ملكنا الجو ديريكسيون معناها الاداره الفنيه والملاعبيه وستاف تكنيك موجودين اصحاب مع بعضهم كلهم متفاهمين ريزلتات تمشي
0: به. سي وسام ايوه يمكن واضح ال

0: كبير، خصوصا انه معناتها خدم برشا على مستوى كاس افريقيا، عنده تكوين اوروبي كيف كيف، زاد حتى على مستوى اللي طلعت الشبان الاخرى زي فوزي الرويسي،
1: محمد السليتي،
0: محمد السليتي، دونك ناس اغلبيتها معناتها على مستوى عالي من التكوين، عندها الشهاده العلميه اللي تخول لها ذلك، كيف كيف معين الشعباني، معين الشعباني اللي هو معناتها من احسن المدربين الشبان، الشبان نقولها مدربين التوانس الشبان، معناتها هز دي شامبيونز ليغ ونيفو في افريكانا في النوادي، جاته فرصه وان شاء الله يستغلها، وان شاء الله ما زاد كيف كيف، راه فما عمل صحيح يصير، فما امكانيات تتوفر، لكن فما توفيق من عند ربي، زاد ان شاء الله يا ربي عنا زوز مقابلات مع المنتخب الليبي ان شاء الله، زاد مع الملعب الجديد اللي هو في ملعب صفاقس، ان شاء الله تمشي معنا الكره وان شاء الله نترشح لكاس افريقيا ان شاء الله.
2: منتخب لوفان يمكن اذا خاب منتخب يوفنتيان ولا يوفنتروا، معنا يا ربي بقى عليه ستر وان شاء الله يكمل يواصل. منتخب لوفان شنو حكينا، مدرب متمكن عنده تجربه اوروبيه، معناها الملعبيه زدارينا، فما نوعيه ملعبيه باين، لكن المرتبه اخيره راه تقلق شويه، راه معناها تحب ولا تكره، معناها بالمردود اللي رينيه بالمستوى اللي رينيه لقاو روحنا في مرتبه اخيره مع ليبيا ومصر والمغرب والجزائر اللي في كل في الفئات هذيا، لا نحكيوا على خبره، نحكيوا على شيء، نحكيوا على ناس تكوين والا امكانيات، هذا اللي نحكيوا عليه.
0: هو المنتخب هذا ذاكر كما قلت انت درست له امكانيات كبيره، عملنا عديد التربصات، ممكن أكثر حتى من 8 ولا تربصات، استقبلنا حتى المنتخب الألماني في شهر ماي منتصر عليه في ملعب رادس، في نواد معناتها متاع لاعبين ممتازين الحق اللي إن شاء الله نلقاهم على قريب في المنتخب الأول، ويلعبوا حتى في بطولات أوروبية في السلف المحترفين.
3: خد لك النبي معناتها
0: صار عمل كبير، كنا نتمسموا خير في المنتخب هذا، مالورزمو نتيجة مش معناتها احنا دوا المنتخب هذا مش يولي منتخب ضعيف ولا صارت النتيجة ما عندها معاكسة، لكن نشوف التقييم اللي المنتخب المغربي، المنتخب القوي، المنتخب كذا ما تصلش على المنتخب التونسي، كنا نجم نفوزوا عليه فاسيل بون، فما عدة أهداف ضاعت، كيف كيف المنتخب الجزائري، تقعد المباراة الأخيرة مع المنتخب الليبي بون، فما لاعبين معناتها بعد عدم الترشح ما فماش كونسنتراسيون كبيرة اكسترا، لكن اللي يلزم نربحوه من اي منتخب هو نتيجه صحيح، ماذا بينا احنا خاطر اللاعبين ما يكتسبوا الخبره الا بيترشحوا لكاس افريقيا على شلال كاس العالم، لكن كيف كيف زاد العمل يلزم زاد نربحوا منه اللاعبين اللي مش نلقاهم في المنتخب الكبير ان شاء الله، دونك المنتخب هذا فيه عديد اللاعبين اللي ان شاء الله نلقاهم في المنتخب الكبير وفي منتخب اقل من 23 سنه احنا قاعدين نتابعوا فيه المنتخب هذا، وان شاء الله مش يكونوا عديد اللاعبين منه موجود في منتخب اقل في المنتخب الاولمبي التونسي ان شاء الله، سيانيس بوجيبان قاعد يتبع فيهم وقاعد يحضر حتى في المقابلات الودية نتاعهم في التربوسات نتاعهم، وان شاء الله نستثمر العمل اللي صار باش نربحوا كما قلنا عدة لاعبين في المنتخب الاولمبي وعلى شلال في المنتخب الكبير.
2: واحنا البارح تبعنا المدير الفني الوطني يتحدث يمكن على اشياء ما نعرفش من صلاحياته مش من صلاحياته، مدى التنسيق مع المكتب الجامعي، وقت نحكيو سي مراد على تقليص في عدد الانديه في مستوى 14 نادي فقط في الرابطه المحترفه الاولى، تقليص في عدد النوادي في الرابطه المحترفه الثانيه مجموعه بركه و16 فريق، يمكن زاد تحدث على اقحام لاعب اقل من 20 سنه مع فريق الاكابر يولي اجباري لفريق كبر، هذا معناه الوضعية هذه تشوف أنه ينجم مدير فني واحد وطني ينجم يفرضها في مراحل أخرى في انتظار يمكن موافقة المكتب الجامعي.
4: طبعا هو في الفترة المعهودة لسي رضا جدي اللي نحييه بالمناسبة، وراجل جدي راهو جدي، هو اسمه جدي رضا وراهو راجل جدي أنا نعرفه عن قرب،
2: متكون جدا
4: متكون جدا، ولكن
2: كان
4: احنا
2: بروموسيون
4: ولكن
2: احنا
4: في تونس
2: مع الأقصر الصعيد
4: في تونس, في تونس نمشيه بالمظاهر ونمشيه ولكن متكون كما قلت يعني تكوين صحيح ويتابع كل شقيقة ورقيقة، وكل سيمينار خارج تونس يتنقل قبل ما يأخذ إدارة الفنية على كاسته الخاصة
2: دم على مير
4: طبعا وكان يعني براد روات متاع رجالي مير، دونك أنا رأي من رأيه يعني تقليص عدد النوادي على مستوى الرابطة المحترفة الأولى وعلى مستوى الرابطة الثانية، لأنه ما الجودة ومن تكاثر النوادي والنوادي تتخبط في الديون وتتخبط في المشاكل مع الكاف وتشوف التاس والكناس ودرا شنو وهذا ملعب يشكي وهذا فهمني لا
2: ما فما نوادي في الرابطه الثانيه ما عندهمش حتى
4: دونك هنا خلينا نقول
2: في ورقه المباراه المقابله الاولى
4: صح صحيح. زد على ذلك يولي يعني الناس المغرومه بالكره تتفرج في مقابلات طيبه تتفرج في كره لان كره قدم اليوم كون لوفا يعني اهداف وفرجه مش هكا كباتن دونك اذا كان انا باش يوليو عندي 16 و18 فريق ودرا كيفاش وواحد طلع بالرشاه والاخر درا شنو بريزيرف فهمني ولا دو كاليفيكاسيون وريزيرف

0: بدرجنية. دونك هنا ما عملنا شيء. انا راه 12 اقصى تقدير 14 يعني نادي في القسم في القسم الوطني ليف 10 نوادي 12 نوادي في الرابطه الثانيه. حتى المنافسه في الريفاليتي وقت اللي تبدا مش تطلع من قسم قسم, تطلع القسم النصراني الا ولا بي بدم وطلوع يبدا يعني معناها يتعب عليه وما يوصل كان اما يا اخي اذا كان في الوقت هذا توا والكره القدم ولات يعني انفستيسمون ولات يعني فلوس وميزانيات ترصد وهك تشوف الحاله نتاع النوادي نتاعنا. انا خوفي كل خوف يا ذاكر ولا بالحق خوفي كل خوف. فما جمعيه كبيره من قله الموارد نتاعها تمشيش تندثر كما صار لبعض الجمعيات.
1: نجم متلوي عن التعليق النشاط نتاعها في مختلف الاصناف لاسباب ماديه.
0: هذا معقول جدا. وانا شاطر سي رياضه جدي يخليه يخدم يعطيه في حريه الخدمه نتاعو وبعد يحاسبه ويعملوا تجربه بسنه يعني بتقليص النوادي هذه وفي الاخر يحاسبوا يقولوا له يلاندرا المقترح نتاعك كان له جدوى وكان له فاعليه ولا لا.
1: التنسيق سي وسام في الاطار هذا مع يمكن الكلام قالوا رياضه جدي هي مقترحات تخصه هو والا صار حديث في المستوى هذا ولا مقترحات بعد باش يتم تقديم المكتب الجامعي
2: بيان سور. هو في الاخر الافكار هذه يلزمها تتحول الى قرارات وقرارات هذه هي من مسؤوليه المكتب الجامعي اللي هو سيد الجدي عضو في كيف كيف بصفته كمدير فني. الافكار هذه احنا اغلبيه المتابعين الشان الرياضي نتفقوا فيها. يلزم بيراميد جديده للانديه, يلزم زاد منظومه الاحتراف يلزم مراجعتها هذا لا شك فيه. عدد المحترفين زاد كيف كيف زاد يلزم المراجعه نتاعو. ان شاء الله على قريب مش تصير معناتها اجتماعات مع الانديه ومع ليد المدير الفني مع المكتب الجامعي وبالتالي مع كافه المتدخلين في الشان الرياضي التونسي واللي فيه مصلحه كره القدم التونسيه احنا نمشيو فيه ما عندنا حتى اشكال.
1: هو بكري نزار تحدث على موضوع الباساسيون وتواصل الافكار في مش كان في المكاتب الجامعيه راه حتى في مستوى الوزارات حتى في مستوى الادارات حتى ما نراو
3: معناها الجمعيات
1: في الجمعيات معناها تمشي نفس الافكار
0: يجي يزيد يفسخ اللي
1: هذا هو هذه الاشكاليه معناها سي وسام معناها انتم تخموش كمكتب جامعي انكم تخدموا عباره باش تقعدوا على طول في المكتب الجامعي معناها مش انه نخدموا اليوم نحيوا القديم ويمكن نعملوا حوايج صعيبه اللي يجي بعدنا ينحيها. هذه الاشكاليه تو يظهر لي انه ديما يخدم عبد عباره باش فما تواصل باش يكون استراتيجي على 10 15 سنة. يا سيدي احنا فشلنا في السنوات الفارطة وغبنا ببرشا مرات وما مشيناش كذا وما تو كاس العالم معناها كانت كارثة الأخيرة. هي تعطينا المرحلة القادمة هات الجيل ولدي ولدك غدوة يلقاو على الأقل المنتخب اللي يزلهم ريوسهم.
2: كلامك صحيح سي ذاكر وأحسن إجابة على كلامك هو الكلام اللي كان يقول فيه سيدي جدي خلال الندوة الصحفية متاع أمس واللي التركيز التام هو على الجيل 2014-2010 كما قال سيريدا. عمل كبير من خلال لي سيتيير اللي الكاشفين للمواهب ارجاع مركز بورصة الصدرية اللي عنده مدة
1: مهم
2: كبيرة
1: جدا.
2: مهم جدا. كيف كيف زاد فما 7 مراكز جهوية قاعدة تعمل حاليا زاد كيف كيف رجعت السنة إن شاء الله اللي هي في مناطق داخلية وفي مناطق مستحقة أنه نكون قراب للمواهب هذه ونكتشفها ونخدموا عليها باش تكون قريبة للمنتخب الوطني. هذا هو دور المراكز الجهوية. بالتالي الأفكار هذه والعمل اللي قاعدين نشوفوا فيه هذا ما هذا ما ينجم يكون اللي أحسن إجابة أنه قاعدين نغزروا ل 2030 و 2034 ما ليش قاعدين إشكاليتنا في النتائج الحينية حاليا. بالعكس قاعدين من خلال الميزانية المخصصة للمكتب الجامعي هذا فما عديد معناتها قاعدين نصرف في إمكانيات كبيرة على الشبان على أقل حتى من 14 سنة. كيف كيف المنتخب التونسي اللي مش يشارك توا منتخب 2011 يشارك في كأس العالم كأس العالم
3: للشبان
2: هذوما في أذربيجان. كيف كيف الانفراستركتور اللي قاعدين يخدموا فيها واللي هي كيف كيف من خلال الملعب المعشب
1: زوز ملعب معشبة
2: في الجامعة زي كرة القدم إكمال الأشغال في النزل وفي السنتر ميديكال. هذا الكل ما ينجم يكون له معناتها العمل هذا هو للمكتب الجامعي هذا لكن كيف كيف زاد مش يكون النتائج نتاعو مش رواه مع مكاتب جامعيه قادمه
1: يعني انتم زاد لقيتوا معناها على الاقل فما ارضيه مهيئه كل صراحه
2: الناس خدمت ما فماش حتى عمل يبدا من الزيرو راهو كيما احنا لقينا عباد خدمه كيف كيف احنا مش نكونوا حلقه من الحلقات اللي في المكاتب الجامعيه اللي موجوده اللي ان شاء الله نكونوا نقدموا الاضافه للكره القدم التونسيه.
1: هو في الاطار هذا انت سي مراد بكري جبت موضوع النادي الافريقي وحكايه سحب الثقه من مكتب الجامعيه على المباراه الاخيره نتاع بنقردان مطالبتهم بالاخطاء اللي صارت التحكيميه. الموضوع موجود، لكن اللي مأكدوا أنه مكتب إفريقي مازال ما هبطش بلاغ في الإطار هذا، لكن الحديث موجود في الموضوع هذا، وهذا في إطار زيادة حاجة أخرى سي مراد، هو الضغط من النوادي على المكتب الجامعي ومدى استجابة المكتب الجامعي للضغوطات قاعدة تصير من النوادي، لأنه كل نادي ما تزفرلوش بلانتي وديما التحكيم في الواجهة ولا كورت مثلا ملاعب يخرج له غالط ولا كذا، ورينا الإشكالات الأخيرة سي وسام يتم تحميل المسؤولية للمكتب الجامعي. ولا أنه
0: لا يا ذاكر تو أنت معناها وجهت لي للكرة هذه باهي نرجعوا تو
1: قلتك عندك حق
0: نرجعوا فامي ماتش إتوال والمرسى الحكم قام بخطأ فني، الحكم هذي تعنت من الإدارة الوطنية التحكيم تعاود تعاينه في مرة ثانية وفي مرة ثالثة بونغري مالغري، السيد هذي اللي هو حكم دولي حديث العهد بالقائمة الدولية باسم بالعيد طبعا، دونك هنا حتى المكتب الجامعي والرابطة الوطنية وكل من له صلة بالمباراة هذه بين مستقبل مرسى والنجم الساحلي في إشكال كبير، ولات لجان قانونية ولجان استئناف. أنا سي جي تي على بلاس دو سيت ديريكسيون ناسيونال داربيتراج جوري دو ني با انفوي سي معناها سي نون للقائمة الدولية، لانه خطا فظيع بكل مانيش متحامل، ولكن هذيك الحقيقه اللي الناس ما تحبش تقبلها. راهو فما يعني مش تقول لي احنا ما يلزمش يكون واحد يجي يقول لك وي، ولكن يا اخي ترتكب لي انت مخالفه وخطا كيما هذا فظيع، تخلي يعني الناس الكل توت معناها لي بارتي برينونت معناها في مشكل كبير هنا، سؤال يطرح نفسه سؤال يطرح نفسه. دونك هنا شفت الحكام ودور الحكام ودور فمني ولا مسؤوليه التحكيم، راهو سي با فاسيل، راهو امشي زفر ماتش وروح وحط ساكك، كلنا غلطنا راهو حتى انا غلطت في مقابلات، ولكن اليوم بالملتقيات هذه وبالتقنيات الموجوده يكون معناها لزوريات والفار وكذا ومنا وانت اش مازال لك انت كحكم بتزفر في الساحه اذا كان ما تفيقليش يعني بخطا كيما هذا، وعلاش انت تتسرع معناها بوري بروندو لو جو، استنى حتى تتاكد من الملاعب اللي جوار كيتون يخرج لو رونترون يدخل ايتترا ايتترا.
1: معناها انت تقول لك مادام ما توفرتش في الحكم الراحة والنظرة معناها والكلام والهدوء أنه بيشوف الوضعية هذه لا يستحق بيشكون في القائمة الدولية
0: طبعاً.
1: هذا هو واضح
0: طبعاً.
1: واضح
0: طبعاً.
1: سي وسام
3: سامحني 30 ثانية كم سي وسام ناحية فنية تحكيمي وشخ بربي إن شاء الله احنا نتمنى لكل الزملاء كما برج السرية كما في السبعة لسانترو ذوما كمستكشفين إن شاء الله بربي بربي بربي
1: خدموا ضميرهم
3: يرحم والديك
1: واضح
0: اعطي حق لعباد
3: اعطي حق رحنا عندنا مواهب كبيره برتو بربي راهو فما اولياء سي بسام تعرفهم راهو الولي ولا التلميذ دمعه اللي هبطها مش دمعه راهي دم
1: يعرف ولا يعرف
3: وعايش سيرتو اللاعب يعرف ويحس وعندنا وراهو بربي ساعات نوصلش استغفر الله العظيم ونجي للمدير الفني ولا نطرنوه نقول له احلف لي على القران والله بالحق لازم خاطر بالحق راهو
1: مش يعطي حق
3: والله راهو وليدات راهو وليدات كي تشوفه يبكي من والله لا نرقد انا ولا غير مش انا نقول لك انا راني نزيد هذاك الحاجه الوحيده نستمر فيهم كل غير كلهم بدون استثناء، لكن
1: مع احترام للناس الكل
3: راهو بالتاكيد نقول له ربي اللي يستاهل اكثر واحد من اللي يستاهل اكهو
2: كلام صحيح شكري هو وحمد الله احنا
1: وربي معاكم
3: لا بجانبكم راه اتونسيون راه في كل مشروع بدايه وكل بدايه صعيبه وربي معاكم
2: صحيح سي شكري احنا ديما هذه التوصيات اللي نقدموها لكل المدربين، المدربين قاعدوا يخدموا في عمل كبير وانت مدرب وتعرف شكري اللي اي تقييم انساني ديما خاطر انت بيدك نفس التشكيله اللي تهبطها مش المدرب زميلك اللي نجم يهبطها كان حط زوج مدربين في نفس
1: يختلفوا
2: يختلفوا في اراء وبالتالي ديما نخليه للمارج ديرور زاد شوية صحيح فما احنا الظاهرة جديدة دوا في اللي قاعدة نشوفها في النواتي واللي قاعدة زاد كيف تطلق المنتخب هي الضغوطات الأولياء وكل ولي يرى في ولده انه احسن لاعب بالتالي زاد ما يلزمناش نضعف قدام الظاهرة هذية يلزم نحميه المدرب متاعنا ويلزم المدرب نعطيه فيه الثقة اما نحاسبوه زاد
3: ولا
2: يعطيك صحة سي شكري وان شاء الله احنا نعطيه ثقة في المدربين متاعنا وما نجم نقوله لمدرب أخطأ ولا نعطيه المساج هذا الحاد للمدرب اللي فريمو إذا كان أخطأ أما ما نجموش احنا ننزو كل المدربين وما نجموش نشايتنوهم زادة لأنه كما قلنا راه كل مدرب عنده فكرته كل مدرب ينجم يعني أنجوار اللي صالح في الشيما تكتيك هذا مش صالح في أنوتر شيما تكتيك بالتالي زادة احنا المدربين بتاعنا زادة نجم نشكرهم على العمل الكبير اللي قموا فيه خصوصا أنه قاعدين فما شعاع كبير في عديد الدوري العربية كيما في الجزائر كيما في السعودية كيما في الأردن عن عديد الإطارات في العراق كيف فهمت عن عديد الإطارات التونسية اللي قاعدة تشتغل بالخارج واللي قاعدة تنور في كرة القدم التونسية ما نجم كان نشكرهم وهذا ما يعطينا اللي فما كفاءة على مستوى الممرنين التونسيين
0: هي ذاكر أيوه. احنا شرفنا يعني الحصة نهاية نحب نقول كلمة أيوه. من خلال هذا دونك فما برشة يعني طاقات وفما برشة يعني ناس مشهود لهم بالكفاءة كانوا ينجم يكونوا في الجامعة التونسية لكرة قدم ومن هذا المنبر أنا ماذا بيا دورين أفان في اللي بروشان يعني ليزيلكسيون تاع المكتب الجامعي هذه حكاية سكروتين ليست تنحى وهنا ماذا بيا سلطة الأشراف والنوادي بيدهم زادة يلزم يكون يعني التصويت على الأشخاص
4: فردي
0: لأنه فما أشخاص تنجم تكون ما تكونش في المتعرف لي كومبينار وتعرفك دونك الناس اللي تنسق وتعمل ودير دونك هذا ويكون أحسن حل يكون التصويت على الأشخاص ولا على القيمات وهذا باش تحسن وتكون فما في منافسة شريفة ومنافسة باهية للأشخاص تنجم القائمة توكي تكون فما قائمة يكونوا فيها خمسة وستة باهين ولكن ينجم يكونوا ثلاثة وأربعة آخرين خارج قائمة أخرى باهين ومن ينجم يسحفهم إن شاء الله الحظ دونك احنا نصوتوا على يعني الأشخاص دونك كل واحد باش يحكم ضميره فما حاجة أخرى زادة اللي نخدم بها ميسالش بسرعة أيوة. دونك ماذا بينا الحقوق نتاع النوادي تسترجع علاش فمني رؤساء الرابطات الجهوية ياخذوا البوفوار من النوادي هذيك ولا أصوات نتاعهم خمسة أصوات كيفهم كيف النوادي
4: الديفيزيونال
0: اي دونك هذه القوانين الكل ماذا بينا تتنقح باش تكون فما يعني سلاسة وفما فمني ولا مصداقية وحقيقية لكل يعني اللي بيترشح للمكاتب الجمعية المقبلة
1: شكرا لك سي وسام سامحونا لخيان ان شاء الله
3: لا
1: غير فرصة اليوم فرحانين بعدنا الجوسام موضوع التحكيم شد شويه وسي مراد بغيرته على التحكيم وسي وسام مثل مكتب جامعي
3: في الإطار هذا فما برشا متابعين يحبوك تعمل حسب ساعتين
1: إن شاء الله سي وسام تو مرة نعمل حسب ساعتين
2: الدعوة الكريمة هذه سي ذاكر قبل كل شيء شكرا للخيان الكل الحوار كان حوار معناته إيجابي تبدلنا الآراء وحتى الحوار مع سي مراد ما نجم يكون كان ايجابي
0: ولا يمسد لنوت قدير
1: سي مراد طيب القلب سي مراد
0: لا
1: سي وسام لا يحمل الضغينة سي مراد
0: انت توا الكاسكيت بتاع سي وسام الطيف خارج الاستديو انت توا عضو مكتب جامعي مكلف بالمنتخب
1: يوفنتروا وفرحانين بيه
0: ونشكروك وورزمان ليكيب معناها يوفنتروا اللي لا سوفي لا فاز وحفظت مال الوجه وترشحت ولا نكونوا يعني في قال الراجل
1: مثالي كل على
0: مش خاطر انت بحذايا اوروزمون ليكيب يوفنتروا ليكيب يوفنتروا ترشحت
1: شكرا جزيلا سي وسام يعطيك الصحه شكرا جزيلا قصير برشا كان الله غالب نزار شكرا جزيلا شكرا كيف كيف سي مراد يعطيك الصحه شكرا لايمن الشابي انيس كريم هويدا بالساسي حكم اسطنبولي مسائيه المدينه بعد شويه مع زميلي وليد جاموسي وقبله احمد العيساوي وموجز اخبار الساعة الخامسة إلى اللقاء
5: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
6: 104.7
7: انتم تسمعوا
8: في إذاعة المنستير
9: معاكم
8: وين ما كنتم
9: على وين
10: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل
8: نقدموا الأفضل إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات
11: تحية متجددة من قسم الأخبار مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري يقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها بهدف مساندة صغار الفلاحين وتعزيز قدرات المتداخلين في هذا القطاع وفي هذا الإطار ينص الفصل 37 على أحداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من غرجان في 27 و2000 إلى غاية 31 من ديسمبر 30 و2000 أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة وأكدت أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهياكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة وذلك في إجابة على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان فاطمة المسدي حول إصلاح الحوكمة وتحديث الإدارة نشره البرلمان بموقعه الرسمي ينظم المجمع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات يوما إعلاميا يخصص الموضوع تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور، وذلك يوم غد الجمعة بمقر المجلس البنكي والمالية. ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الاستعداد للموسم التصديري 26 و 2027 و 2028، ويهدف بالأساس إلى تعريف المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف آليات التمويل والتأمين والحلول المتاحة لتطوير صادراتهم وحمايتها من المخاطر المالية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية، وذلك بداية من يوم غد الجمعة. وسيساهم الخط الأخضر رائدات كآلية وطنية لتعزيز الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية وتيسير نفاذ الراغبات في بعث المشاريع إلى المعلومة الصحيحة، يساهم في إزداء النصيحة الفنية وتقديم التوجيه الميداني المباشر لفائدة الباعثات من مرحلة صياغة الفكرة إلى مرحلة ما بعد التنفيذ. دوليا، حذر المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لحقوق الطفل خالد جزمار من تدهور أوضاع المعتقلين الأطفال داخل معتقلات الاحتلال، في ظل تقارير تكشف عن حجم التعذيب والتجويع والإهمال الطبية الذين يتعرضون له وصعوبة وصول المؤسسات الحقوقية إلى السجون للاطلاع على أوضاعهم. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السادسة ونشر أخبارية مفصلة.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
12: إذاعة المنستير،
9: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
13: مساءات المدينة. مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة.
15: مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة.
15: مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
16: زوايا مختلفة.
13: مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
14: مساءات المدينة.
17: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج مساءات المدينة لليوم الخميس 15 أكتوبر 2026. في هذا العدد الخاص الذي يتزامن مع ذكرى احتفال تونس بالذكرى 63 لعيد الجلاء، هذه الذكرى العزيزة على قلوب كل التونسيين واللي تمثل محطة مهمة في تاريخ بلادنا. في حصتنا اليوم استعادة لهذا الحدث من خلال عديد الفقرات، مخ الهدرة مع رمزي الإمام في تناول خاص يكون مسرحي، بين سطور في استضافة أيضا للسيدة سمية مقني رئيسة مصلحة الرقمنة والترميم والتسفير بمركز التوثيق الوطني لأصدر عدد خاص بهذه الذكرى من نشرية المجمر، والنشرية هذه اليوم خصت العدد بتاعها لذكرى الجلاء. بقية فقراتنا باش تكون تونس الولادة، باش نتعرفوا على تجربة خاصة لعالم تونسي هو السبتي الظاهري، ثم إكليم مع الكليمة باش يجينا بعد نشرة الساعة السادسة، باش يكون اللقاء مع الدكتور عادل بن يوسف الأستاذ في جامعة كوت دازور الفرنسية والخبير في السياسات المناخية، باش يتحدث على موضوع مهم هو المهن الخضراء والوظائف الخضراء، ثم فقرة من طرائف العظماء مع الأستاذ جلال بن سعد، وآخر فقراتنا باش تكون تبعني اليوم باش تكون معنا يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة. يصاحبني في هذا العدد أنيس كريم، أيمن الشابي، هويدا بن ساسي، حكيم اسطنبولي، وكون أنا معكم محمد الجاموسي في تعويض لزميلي عماد العوني.

0: 5:12 دقيقة مباشرة إلى مخ الهدرة.
1: مخ الهدرة.
0: مخ الهدرة. ككل خميس ينضم إلينا في مخ الهدرة رمزي لما. مرحبا يا رمزي.
2: أهلا وسهلا أخوي وليد، مرحبا بيك، مرحبا بالسادة المستمعين ومستمعات إذاعتنا إذاعة منستير.
0: شكرا لك على الاجتهاد الخالص يا رمزي وعلى العمل الجميل اللي قاعد تقدم فيه والإضافة اللي الحقيقة احنا بحاجة لها.
2: عايشكم فما حتى مزية، أني نحب العمل اللي متاعي هذا هو يعني ملخص كل ما هو موجود.
0: مخ الهدرة بعبارة أخرى، هذاك مخ الهدرة،
2: هذاك هو مخ الهدرة.
0: رمزي، أنت اخترت اليوم أنه يكون موضوعك مستلهم من ذكرى الجلال، نتصور أنه الطرح باش يكون مختلف وأيضا عميق. اختيارك للمسرح باش تحكي على الجلال فيه رسالة أخرى، أنه الوطن مش كان أرض وحدود، الوطن أيضا هو ثقافة وذاكرة وهوية.
2: هوية بالضبط، هذا هو يعني المفهوم بتاع الجلاء والاستقلال.
0: كلمة ليك يا رمزي.
2: مخ هدرتنا اليوم لا هي مخ تنبيرة ولا هي مخ تنبيرة ولا هي مخ دجاجة ولا هي عجة بالمخ. بارتنا اليوم قلت اليوم نبعد عن النقد والمنقود ونحكي على تاريخ جدود ونرجع بالتوالي نعمل ترتيحة كيما اللي في خاطري وبالي، وباش نحكي ونفتخر بالصوت العالي ونحتفل معاكم بذكرى 15 أكتوبر العزيزة عيد الجلاء، وربي بعد على بلادي كل بلاء. كيما اليوم خرج المستعمر الفرنسي من آخر نقطة في الجمهورية بنزرة الأبية، ولكن هات نرجعوا قرن 45 سنة وبالتحديد نهار الخميس الأسود، الخميس الأسود 12 ماي 1881، معها هيت باردو اللي صحح فيها الباي بيديه وصوابعه بيعة وشرية تحت مسمى الحماية. ملا حماية، ومن هارتها ابدا نضال ضد المستعمر الفرنسي الغاشم الغدار. التونسي من أول الدنيا على بلاد ويغار، والشعب على فرنسا ثار، استشهدوا رجال صناديد وثوار. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. سنوات مرت من السجون والمنافي باش ترجع تونس حرة، وبعد 75 عام الصبر والمقاومة جاء النصر من غير مساومة. نهار 23 مارس 1956، نهار الاستقلال، نهار 3، نهار السعيد اللي باش نرجعوله. نهار 3 استقلال جابوه صناديد نسار جال شيب وشباب، وتحلت قدام تونس الأبواب. لكن فرنسا ما سلمتش في جنة الشمال بنزرت مدينة الأحلام. الزعيم لحبيب بورقيبة حلف بالحرام وبالحلال، الاستعمار من بنزرت يخرج وهذا آخر كلام. وبدات معركة استكمال السيادة الوطنية، والبنزرت هب الشباب من كل فية. وفي جويلية 1961 بدأت المواجهة، بل المواجهات ضد فرنسا بدباباتها بطياراتها بقنابلها. المعركة ما كانتش متكافئة أو متوازنة ضد الجيش التونسي وقتها اللي كان حديث العهد. اسقط عديد وعديد الشهداء والجرحى. معركة مهدت لخروج آخر جندي فرنسي من الجمهورية التونسية. وبعد مفاوضات ومعارك دامية أجبرت الدولة الفرنسية على الخروج مذلولة وجلاء آخر جندي فرنسي بتونس. نهار 3 15 أكتوبر 1963، نهار 3 الاستقلال، نهار السعيد، نهار 3 الجلاء والاستقلال، نهار 3 نهار 3. من وقتها 15 أكتوبر أصبح يسمى بعيد الجلاء، نهار نستحضر فيه تضحيات أجدادنا ونترحموا فيه على شهدائنا. وهنا نحب نقف لحظة، نحب نقف لحظة. أجدادنا كانت عندهم معركة واضحة وانتصروا رغم ضعف الإمكانيات، ولكن كانوا أقوياء بالنضال والمستمر والصبر والعمل. ولكن الاستقلال كيفاش باش تحافظ عليه؟ الجلاء كيفاش باش تحافظ عليه وهنا بدا الزعيم الحبيب بورقيبة ورفاقه في الحرب ضد الجهل والتخلف والقبلية. وهنا نبدأ نفرقه بين تحرير الأرض وبناء الدولة. تحرير الأرض عنده تاريخ نحتفل به، أما بناء الدولة فهو مسار متواصل ما يفاش. الدولة، أي دولة، ما تتبناش بالشعارات وحدها، وما تتقاسش بالاحتفالات والمناسبات الوطنية، بل تبنى بالتعليم والصحة والاقتصاد، وبإدارة تخدم بقانون يتطبق على الجميع، وبمؤسسات تعرف مسؤولياتها وتتحاسب على نتائجها. والعدل، العدل أساس العمران. تتبنى وقتها، تتبنى وقت اللي المواطن يقوم بدوره كمواطن صالح، بالمقابل يحس اللي عنده قيمة في بلاده، واللي حقه ما يضيعش، واللي مستقبله ما يتحددش بالمعارف والوسطات. وقت اللي باش يقضي مصلحة إدارية بسيطة يقعد يدور من إدارة لإدارة ومن شباك لشباك. وقت اللي المسؤول يكون مسؤول على قضاء شؤون المواطن بصدق. المواطن زادة عنده دور، ما نجموش نحب دولة قانون وإحنا ما نحترموش حتى قانون الطرقات. عمالة المواطن هو مرآة الدولة، والدولة هي مرآة المواطن. عيد الجلاء هو فرصة باش نراجع رواحنا، مش باش نبقى أسر للماضي، أما باش نستمد منه الإرادة والعزيمة ونواجه به التحديات. أجدادنا واجهوا ظروف صعيبة وضحوا برواحهم باش تونس تسترجع قرارها. أجدادنا حرروا تونس، إحنا شنو عملنا بتونس اللي حرروها؟ السؤال هذا ما يستحقش إجابة في راديو ولا تلفزة ولا منشور على الفيسبوك، يستحق إجابة في خدمتنا، في مؤسساتنا، في ضميرنا المهني. في الأخير ما نجم نقول كان رحم الله شهداء الوطن والمجد والعز لكل من ضحى من أجل حريته وكرامته. عيد جلاء مبارك. أكتوبر 15 عيد الأحرار ما يتمحاش، الاستعمار في تونس ما بقاش، انزاحت الغمة وفي بنزرة عادت اللمة. أرقد يا شهيد، أرقد يا شهيد، تهنى زغرت يم الشهيد، هذا وطنك وانت فيه حرة، هذا عيدك يا شهيد، هذا عيدك يم الشهيد، أبشري كبدك حاز الجنة. عيد الجلا عيدك، اهتر الشاعر بيه والفنان عليه غنى. بني وطني يا ليوث الصدام وجند الفداء، نريد من الحرب فرض السلام ورد العداء. نزاح البلاء وجاء الربيع بعد الشتاء، بدم الشهيد الوطن نحيا، برجال صناديد ونساء، للعدو الصد بسلاح الوفاء، الاستعمار مصير الفناء. لاني شاعر، لاني شاعر ولاني بالشعر لاهي، ذكر الجلاء نحكيها لولادي وحفادي، كلامي مفهوم واضح للشباب عبرة، وفي مخ الهدرة إن شاء الله المريض يبرى.
0: يعطيك ألف صحة يا رمزي، نص مثقل ومليء ومكتنز بالمعاني، يعطيك ألف صحة بالحق. وذلك هو المسرح دائما وأبدا هو مساحة للتعبير، لطرح الأسئلة. ذكرى الجلاء يعني مش مجرد حدث تاريخي نعودوه كل عام، مش مجرد احتفالات، هو أيضا مناسبة باش تخلي الناس تفكر، تحس، تتساءل.
2: هذا هو المبتغى متاع الاحتفالات متاعنا، نسترجعوا تاريخ الماضي لكن نستمدوا منه العبرة، لأنه جدودنا ما كانش عندهم الإمكانيات اللي باش يقام كما طوى.
0: صحيح.
2: جدودنا وفرونا الأرضية وخلونا دولة مستقلة، احنا يلزمنا نحافظوا على الاستقلال.
0: كيفاش كتبت النص هذا يا رمز؟
2: والله كتبت النص بالتنشر.
0: انا نرى فيك خاطر بالحق يعني اقتبست يعني بالحق، فما حالة تقمص حسيته.
2: أي.
0: يعني كتبته يعني بكل صدق.
2: بكل صدق والله. مش نقول لك عندي صديقي زاد عماد الجبالي، اللي حكيت الدكتور عماد الجبالي حكيت عليه اللي فات، صديقي اصدقاء.
0: تحيه لي
2: سي عماد. فما حاجات اللي قال لي عليهم عندها، ولكن النص كل كلمه كاتبوني فما حاجات. اما شنو كي تبدا تكتب تبدل، فما حاجات يتبدلوا وتبدا احاسيسك تبدا هي تزيد فيك.
0: عمليه نقد ذاتي
2: طبيعي جدا. نقد ذاتي ياك صح. شوف يا اخوي وليد، انت تعرف وسيد العارفين في الكتابه، والواحد معناتها الكتابه هي اللي تهز، مش الكاتب يهز الكتاب، الكتابه هي اللي تجرني، هي اللي تهزني الى الواد الذي اصبو اليه.
0: وذاك هو يا رمزي دور الفنان، مش يقدم إجابات جاهزة، هو يحرك الأسئلة، هو يحرك السواكن كما يقولوا. يعني هل تعتبر رمزي أنه الفن اليوم يعني مازال قادر أنه يساهم في تشكيل الوعي الوطني، خاصة يعني عند الأجيال الجديدة؟ وأنت ما شاء الله عليك يعني دائم يعني اللقاءات والمناسبات يعني تكون حاضر يعني في مهرجانات يعني ويحضر فيها شباب، وأيضا في ورشات.
2: شوف خويا وليد، الفن ما يموتش، ما يموتش. المسرح أكثر من 2500 عام، لكنه قعد كما هو موجود، لأنه المسرح من المنتج إلى المستهلك، ما فيش حاجة مصطنعة، وفي أحاسيس، يعني بالحق أحاسيس، والأحاسيس ما تموتش. الفنان يموت لكن نحس ويقعد موجود بيناتنا.
0: صح.
2: هذا هو معناتها الفنان من أكثر الناس اللي حاسة بالوطن. الفنان أو المفكر من أكثر الناس اللي تطلع على القدام وتشوف شنو فمه وشنو فماش. هذاك علاش تقاه يتكلم وتقاه حريص على بلاده، وتقاه يبكي بالدم على بلاده، لأنه يشوف في حاجات سيناريوهات قدامه. شيء نتقت اليوم جيت في الكار بربي بالمناسبة،
0: ديما عندك مشكلة مع وسائل النقل.
2: وسائل النقل معناتها قلت والله ما نحكي عليها هذه. الشوفير يهبط من الكار يضرب يجي ثلاثة ولا أربعة دقائق، معناتها مش ياخذ قهوة ولا كابوسان، ولا عباد تستنى مش تمشي. عباد قاعدة في السكة تاع التران. حشيش واحد يرعى بالغنم غادي كايا. نبكي على بلادي بالمنظر هذايا. وقت اللي سايح نشوف في سايح قدامي يضحك، يغزر المنظر ويضحك. بماذا نشتري هذا؟
0: أنت قلت كلمة حلوة برشا رمزي، قلت إنه المواطن هو مرآة للدولة، والدولة هي مرآة للوطن أو للمواطن.
2: صحيح،
0: كلمة معبرة جدا يا رمزي.
2: المواطن هو مرآة للوطن. شنو هو الوطن؟ يعني كي نشوف السفراء نتاعنا، المواطن بالخارج هو سفير لتونس يسمى أي مواطن. تقاها متعلم مثقف، ويعني عنده كفاءة كبيرة برشا. يعني الوطن قراه، الوطن علمه، الوطن اعطاه كل شيء، وكي يمشي لبرا هو سفير. علاش بلاده ما تحتضنوش؟ علاش كفاءاتنا يمشيوا لبرا يرحبوا بهم وجنة البرة هنا في تونس؟ ليه
0: الحقيقة يا رمزي لا أخفيك سرا، فكرة تونس الولادة، وهي فقرة باش نسمعوها بعد شوي، كان يعني الدافع منها هو مزيد يعني التعريف بهالكفاءات هذه، ومزيد التحسيس بأهمية استقطابها.
2: والله يا أخوي وليد ديما نتبع فيها تونس الولادة، ونتبع فيها عباقرة
0: عباقرة، عندنا عباقرة بالحق في تونس، عندنا عباقرة.
2: ولكن لماذا؟ علاش ما نعرفوهمش؟ شبينا نعرفوا جويرة متاع كورة ما نعرفوش عالم من علماء التونسيين؟ ما هذا؟ شو فما؟
0: هذا هو يا رمزي، حاجة مهمة جدا أنه نلتفت إلى أبنائنا، إلى الرأسمال البشري اللي موجود في تونس.
2: ما فما حد شيء. نلتفتوا للإنسان العالم المثقف المخ،
0: نلقاو برشا حلول.
2: يلزمنا نراجع رواحنا، هي مناسبة عيد الجلاء،
0: هذا هو
2: مناسبة باش نراجع رواحنا، نحافظوا على الجلاء ونحافظوا على الاستقلال نتاعنا.
0: بالضبط، وكيقولوا عيد الجلاء قولوا بني وطني.

0: مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. تونس الولادة، ومن أبنائها اخترنا أن نتحدث اليوم عن الدكتور السبتي الظاهري. من سيدي بوزيد حيث ولد سنة 1960 انطلقت مسيرته العلمية التي اختار خلالها الفيزياء مجالا للتخصص والبحث، ليواصل على امتداد عقود مسارا أكاديميا وعلميا داخل الجامعة التونسية، ليصبح أحد الأسماء النشطة في مجال فيزياء المواد وتطبيقاتها. الأستاذ السبتي الظاهري هو أستاذ في الفيزياء بكلية العلوم بصفاقس، وقد حصل على رتبة أستاذ سنة 2005 قبل أن يتولى مسؤوليات علمية متدرجة داخل المؤسسة الجامعية ومخبر الفيزياء التطبيقية. كان السبتي الظاهري عضواً في المجلس العلمي لكلية العلوم بصفاقس خلال السنوات 96 و97 و98، ثم تولى سنة 2000 إدارة وحدة بحث فيزياء المواد والطاقة، وتحمل بين 2005 و2010 مسؤولية فريق المغناطيسية داخل مخبر الفيزياء التطبيقية، ثم شغل خطة رئيس قسم بالمخبر بين 2010 و2015 قبل أن يتولى منذ سبتمبر 2016 إدارة مخبر الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بصفاقس. وفي المجال البيداغوجي ارتبط مساره بالتدريس في مختلف مراحل التكوين الجامعي في الفيزياء، من الإجازة إلى الدراسات العليا والماجستير، ولم يقتصر دوره على التدريس بل امتد إلى تأطير أجيال من الباحثين والطلبة، وأشرف على عشرات أطروحات الدكتوراه والماجستير ومشاريع ختم الدراسات، ما يعكس حضورا متواصلا في تكوين الكفاءات العلمية. أما البحث العلمي فيتركز اختصاص الأستاذ السبتي الظاهري في فيزياء المواد متعددة الوظائف وتطبيقاتها وتكنولوجيا النانو، وهي مجالات تتقاطع فيها الفيزياء مع الطاقة والإلكترونيات والاستشعار والتقنيات الحديثة. وقد راكم في هذا المسار إنتاجا علميا كبيرا، إذ تتجاوز منشوراته 600 بحث في مجالات علمية مفهرسة ضمن قاعدة سكوبوس، فيما بلغ مؤشر إتش الخاص به 55. وتكشف قائمة منشوراته عن اهتمام متواصل بخصائص المواد المغناطيسية والكهربائية والبصرية والعازلة، وبالمواد النانوية والمركبات متعددة الوظائف، إلى جانب أبحاث تتصل بالتبريد المغناطيسي وتخزين الطاقة والاستشعار والإلكترونيات الضوئية. كما تظهر في إنتاجه العلمي أبحاث حديثة خلال سنة 2026 حول المواد النانوية والفريتات والبيروفسكيتات والخصائص المغناطيسية والبصرية والكهربائية للمواد المتقدمة. ولم يكن هذا النشاط البحثي محصورا داخل الجامعة، فقد نسج الأستاذ السبتي الظاهري شبكة من علاقات التعاون العلمي مع جامعات ومؤسسات بحثية في تونس وخارجها، وساهم في مشاريع تعاون مع جامعات في فرنسا والبرتغال والمغرب ومصر، إلى جانب مشروع تعاون بين الإدارة العامة للبحث العلمي والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، فضلا عن مشاريع أخرى في إطار برامج التعاون المغاربي والدولي. كما ارتبط اسمه بتنظيم عدد من المؤتمرات والملتقيات العلمية الدولية في تونس وخارجها، خاصة في مجالات المواد متعددة الوظائف وتكنولوجيا النانو والمواد الذكية والطاقة، ما جعل مخبر الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بصفاقس فضاء فاعلا في التواصل العلمي وتبادل الخبرات. وإلى جانب البحث والتدريس، شارك الأستاذ السبتي الظاهري في لجان علمية ولجان انتداب وترقية جامعية، كما ساهم في تقييم مشاريع بحث وطنية وثنائية ودولية. مسيرة الأستاذ السبتي الظاهري توجت يوم 16 من أوت 2024 بالجائزة الوطنية الأولى للبحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك خلال موكب يوم العلم بقصر قرطاج، تكريما لتميز أعماله العلمية وإشعاعها على المستوى الدولي، وتتويجا أيضا لمسار جعل منه أحد أبرز الباحثين التونسيين في اختصاصه.
0: تونس الولادة،
2: تونس
0: الولادة،
2: تونس الولادة،
0: مع محمد وليد الجاموسي.
3: إذاعة المنسي.
0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
3: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
0: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
4: قسم الرياضة في قلب الأحداث.

0: مستمعون الكرام، آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7 انتم تسمعوا في إذاعة المنستير
2: معاكم
1: وين ما كنتم على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل نقدموا الأفضل إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات
3: 45 دقيقة ما زلنا مواصلين في مساءات المدينة ومباشرة إلى فقرة بين السطور.
4: بين السطور بين السطور
3: وفي استضافة اليوم ستكون للسيدة سمية المقني. سمية مقني هي رئيسة مصلحة الرقمنة والترميم والتسفير بمركز التوثيق الوطني اللي أصدر عدد خاص من نشرية المجمر بمناسبة إحياء ذكرى الجلاء. مرحبا بك أخت سمية.

0: مرحبا يا سيدي.
1: شكرا لك لقبول دعوتنا أستاذة سمية. أنتم كمركز التوثيق الوطني اخترتوا أنكم ترجعوا للحدث مش باعتباره ذكرى نحتفل بها كل عام، بل باعتباره جزء من الذاكرة الجماعية يستحق التوثيق والقراءة والتعريف به للأجيال الجديدة من خلال إصدار عدد خاص من مجلة المجمر. كان تعطينا فكرة أوفى أستاذة سمية حول هذا العدد.
0: أيوة سي وليد، كان تسمح لي الساعة نعرف بالمؤسسة اللي أنا اليوم نمثلها في تعريف وجيز
1: مركز، وهي غنية عن التعريف أستاذة.
0: صحيح. هي مؤسسة عمومية بطبيعة الحال مهمتها الأساسية جمع توثيق وحفظ كل ما ليه علاقة بالحياة الوطنية التونسية، نحكي على صور ملفات صحفية جرائد خاصة، إنه ما يخفيكش إنه المركز يقوم بتوثيق كل ما صدر بالبلاد التونسية من جرائد ومجلات منذ أول عدد وأول جريدة نحكي على الرائد التونسي 1861 إلى يومنا هذا. وإحنا انطلاقا من الرصيد الوثائقي الثمين والمهم وسعيا منا لتثمينه، قلنا علاش لا ما نصدروا جريدة سميناها المجمر. طبيعة هي عنوانها يعني ما يحيل على محتواها، باش تكون محتواها مقالات من جرائد قديمة. في مرحلة أولى كان اختيارنا على مقالات يعني مقالات من عشرينات وثلاثينات القرن الماضي في محاكاه لواقعنا المعيش، باعتبار انه الشعار هالجريده كان جريده تستحضر الماضي وتحاكي الحاضر.
1: هو الحقيقه العنوان طريف وطريف جدا، كي نحكيو على المزمر احنا نقول أيوة. البيت وكأنه فما نوع ما من الوصم، حاجة يعني بيت كذا، لكن نتصور بالنسبة لكم أنتم يعني في تعاطي مع التاريخ وكذا، التاريخ زاد عنده جماليات أخرى، عنده ذاكرة يحيي الذاكرة، حاجة مهمة جدا.
0: أكيد أكيد، كما قلت لك هي الفكرة الأولى كانت إن نعود معناها نعطيه للمستفيد وللمواطن التونسي على ذمته، نحط على ذمته مقالات في علاقة بواقع المعيش. معناها صحيح هي مقالات تعود العشرينات والثلاثينات وحتى ما قبل العشرينات والثلاثينات القرن الماضي، أما تحكي على مشاكل هو مازال يعيشها في الوقت الحاضر.
1: خطر عليش خطر فما تقاطعات بين الماضي والحاضر هكا ولا؟ وكأنه احنا فما عبارة تقال أن التاريخ يعيد نفسه.
0: يعيد نفسه صحيح. أيوة. معناها كي تقرأ مقالات يحكيوا على البطالة، على غلاء المعيشة، على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، للأسف تدهور الأخلاق في مرحلة معينة، تقول يحكي على واقعنا المعيش مش على حقبة زمنية تقريبا تعد عليها قرن من الزمان.
1: صحيح صحيح. والحقيقة أخت سمية نحب نحكي لك شوية على تجربة خاضتها إذاعة المنستير منذ سنوات قليلة مع زميل المولدي العارم في فقرة اسمها ثقة في الوثيقة. وقت من بين الحقيقة يعني خاطر كنا ديما نحكيه مع بعضنا، قلت له القيمة بتاع الوثيقة التاريخية قطع النظر أنك تراها أنك تشمها.
0: صحيح.
1: فما جمالية أخرى يا أخت سمية.
0: صحيح صحيح، وما يعرف قيمتها الوثيقة الورقية إلا اللي يتعامل معها. صحيح. صحيح احنا في عصر،
1: فأنا نقول لكم أنتم محظوظين في المركز الوطني صحيح. للتوثيق.
0: صحيح، ونعرف مليح قيمة الوثائق اللي احنا عنا، لذلك علاش ما نخليوش الوثيقة تقف عنا
1: بالضبط
0: معناها، وإلا تقف حد المستفيد اللي جينا لقاعة المطالعة. أيوة. للمقر المركزي نحاولوا إن الوثائق والمعلومات نتقاسموها معاكم، نتقاسموها مع المستفيدين في كامل تراب الوطن،
1: حاجة مهمة برشا. المجمر تحكي على عيد الجلاء، وكي نحكي على عيد الجلاء نستحضره بالأساس أحداث بنزرت سنة 61، خروج آخر قوات الفرنسية من المدينة يوم 15 أكتوبر 63. حبيت نعرف يعني أبرز ما جاء في هذا العدد، شنو هو أهم الوثائق والمعطيات التاريخية اللي سلط عليها الضوء؟
0: صحيح، هو عدد خاص بالذكرى 63 لعيد الجلاء. هو في الواقع إعادة طبعة جديدة، احنا العدد هذا كنا أصدرناه في أكتوبر 2021، لكن قلنا علاش لا ما نعودوش نذكره بهالمحطة التاريخية الهامة في تاريخ تونس. دونك بمناسبة الذكرى 63 كما قلنا أعدنا نشر طباعة هالمجمر هذا. هو في الواقع يحتوي
1: يعني هو مجمر وزدته جمرتوه.
0: صحيح. لا أدخلنا عليه بعض التنقيحات،
1: فما تجديد
0: الصور الجديدة. هو يحتوي على مقالات صادرة في الحقبة الزمنية اللي نحكيه عليها، معناها نحكيه على 1961 معركة بنزرت تجويلية 1961 ثم وصولا إلى 15 أكتوبر 1963. نحكيه على الجرائد الصادرة في الوقت ذاك، أهم العناوين تقريبا جريدة الصباح، جريدة العمل، الجريدة الجهوية الصادرة ببنزرت في الستينات اللي هي القنال، مجلة المرأة، مجلة الشباب، يعني مقالات صحفية تتحدث عن الخبر في حينه يعني في الوقت الزمني ذاك، بالإضافة إلى مجموعة ومختارات من الأشعار والأناشيد الوطنية اللي تغنيت بهالحدث هذا، ما فيهم طبعا القصيد الشهير بني وطني.
1: أيوة.
0: ثم اخترنا كتكريم لشهداء بنزرت نسلط الضوء على شهيد من أبر شهداء معركة بنزرت الخالدة اللي هو الشهيد محمد البجاوي باعث المدفعية التونسية اللي استشهد يوم 21 جويلية 1961.
1: أيوة.
0: ثم تكريما لمشاركة المرأة التونسية في معركة الجلاء اخترنا الشهيدة حبيبة جبالية اللي استشهدت وسقطت في ساحة الشرف يوم 17 جويلية 1961.
1: هو جميل أستاذة سمية كونه العدد ما اقتصرش على المقالات، يعني جمع بين الوثيقة والصورة والشعر، يعني هذا التنوع محمود حقيقة. لكن حبيت نعرف يعني هل فكرتوشي في بعض المحامل الرقمية، المنصات، كيفاش تجمو تخاطبوا الأجيال الحالية، الأجيال الهواتف الجوالة وكذا، كيفاش نجمو توصلوا هذا العدد، كيفاش تجمو توصلوا المعلومة، كيفاش تجمو ترتقيوا بالخطاب، كيفاش تتأصلوا فكرة الوطن يعني من خلال يعني مثل هذه النشرية هذه.
0: هو احنا حاولنا هالنشرية هذه ان بطبيعة الحال تكون على صفحات التواصل الاجتماعي، الصفحة الرسمية للمركز.
1: أيوة.
0: مركز التوثيق الوطني. بطبيعة الحال من امس قمنا بنشر هالعدد هذا ووضعناه على ذمة رواد الصفحة، سواء العدد معنا في مقالات صحفية او زادة في ألبوم الصور اللي يجمع العدد هذا، ألبوم زادة هام كيف كيف يحكي على المعركة، يحكي على المظاهرات اللي عامة البلاد وطالبت بالجلاء التام عن التراب التونسي. أيوة. وصولا إلى الصورة الشهيرة اللي جمعت الوزير الأول السيد الباهي الأدغم بالرئيس الحبيب بورقيبة واللي من خلالها أعلموا بمغادرة آخر جندي فرنسي لتراب مدينة بنزرت. كما قلنا هالعدد هذا حطيناه على ذمة رواد الصفحة من البارح ينجموا يشوفوه.
1: أعطينا العنوان لو تسمح أخت سمية.
0: مركز التوثيق الوطني،
1: الصفحة بالعنوان هذا،
0: صفحة رسمية مركز التوثيق الوطني. ممكن. وإن شاء الله عن قريب هذايا معناها خاص بكم أنتم باش يكون صحيح إن شاء الله عن قريب بإذن الله خلال الأيام القادمة باش نقوم بإطلاق البوابة التوثيقية لمركز التوثيق الوطني www.cdn.am. وأكيد كل هذه المقالات والصور وغيره من الوثائق الهامة باش تكون على هالموقع والبوابة التوثيقية الخاصة بالمركز.
1: شكرا لك أستاذة سمية على هذه المداخلة، وشكرا لمركز التوثيق الوطني على هذا المجهود وعلى هذا الاجتهاد. نتلقاو بك إن شاء الله في مناسبات مقبلة، وإحنا
0: إن شاء الله
1: نرجع بعد نشرة السادسة للأنباء باش يقدمها زميلنا أحمد العيساوي علي جلاسي. مرحبا بك يا علي.

0: مساء مساء على مجيء إذاعة المنستير. مع تقديم نشرة الأخبار وهذه عناوينها: رئيس الجمهورية يشرف ببن زرت على موكب إحياء ذكرى 63 لعيد الجلاء. ارتفاع في ميزانية الدولة بنسبة 8.37% بالنسبة للسنة القادمة. الجامعة التونسية لوكالة الأسفار تدعو منظوريها إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات. وزارة الصحة تؤكد حرصها على احتواء مرض سل الزيتون بالمهدية وتحذر من انتشاره. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم بروضة الشهداء بمدينة بن زرت على موكب إحياء ذكرى 63 لعيد الجلاء قبل أن يتحول إلى وسط المدينة، حيث التقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم ومطالبهم الحياتية والتنموية. وتحول رئيس الجمهورية أثر ذلك إلى وسط مدينة بن زرت، حيث زار النصبين التذكاريين لشهيدي الحركة التحريرية التونسية محمد البجاوي والهادي والي، كما توقف بمفترق الساعة بشارع حبيب بورقيبة وتواصل مباشرة مع عدد من الأهالي بشأن مشاغلهم ومطالبهم. وتندرج هذه الزيارة في تاريخ ذكرى 63 لعيد الجلاء استحضارا لتضحية الشهداء الذين ساهموا في تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي. محمد بشير شكاك وعودة على أحداث هذه الذكرى في التقرير التالي.
1: تقريبا على الساعة 4:15 علمني على طريق الهاتف الباهي لدغم وأن آخر جندي من جنود الاحتلال الفرنسي غادر تراب التونسي.
2: كان ذلك يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 1963. الجلاء جاء بعد مسيرة نضال منذ الوهلة الأولى من الاحتلال الفرنسي، وتبدأ التفاصيل مع العدوان الفرنسي على ساقيت سيدي يوسف في 8 فيفري 1958. حينها بادر الرئيس الحبيب بورقيبة بطرح موضوع الجلاء بكل جدية.
3: جلاء الجيوش الفرنسوية والعساكر الفرنسوية أصبح شيء لا بد منه.
2: الحكومة التونسية تركت المجال للدبلوماسية ودفعتها للتحرك في كل المحافل من أجل التوصل إلى حل سلمي لقضية بن زرت، إلا أن قرار باريس توسيعة مدرج مطار القاعدة العسكرية سيدي أحمد ببن زرت كان القطرة التي أفاضت الكأس ليعلن الحبيب بورقيبة قرار المعركة يوم 14 جويلية.
3: يلزمكم تكونوا مستعدين، يلزمكم تصمدوا، لأن عنا الخطة متاعنا. كان جات للصواب تم الجلاء وخرجت الجيوش، كان تتنطع ربما يتم الجلاء في أقرب.
2: يتدخل مجلس الأمن الدولي في 22 من نفس الشهر ليعلن وقف إطلاق النار في بن زرت، وتتوصل تونس وباريس في 18 سبتمبر 1961 إلى اتفاق سحب القوات الفرنسية الذي تم يوم 15 أكتوبر 1963.
0: بلغ حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة حوالي 69 مليار دينار مقابل 63.575 مليار دينار مرسمة بقانون المالية للسنة الجارية، بارتفاع قدره 8.37% وفق أحكام مشروع قانون المالية للسنة القادمة. قراءة في أبرز الأرقام يقدم أحمد العيساوي.
4: بلغ إجمالي المداخيل المرخص للدولة في استخلاصها لفائدة الخزينة 54.280 مليار دينار، ما يفرز عجزا في الميزانية بقيمة 14.615 مليار دينار وفق أحكام المشروع الذي تحصلت وكالة سفريقيا على نسخة منه. ويبرز انطلاقا من المعطيات الواردة في وثيقة مشروع قانون المالية للسنة القادمة اعتماد كبير على المداخيل الجبائية في تعبئة موارد الدولة، إذ قدرت هذه المداخيل بنحو 49 ألف مليار دينار مقابل مداخيل غير جبائية بقيمة 4.3 مليار دينار وهبات خارجية بقيمة 350 مليون دينار. كما تم ضبط اعتمادات التعهد لنفقة ميزانية الدولة للسنة ذاتها في حدود 73 مليار دينار. ولسد عجز الميزانية وتغطية مجمل التكاليف المالية للخزينة والمقدرة ب 28.122 مليار دينار، يرخص مشروع القانون للحكومة تعبئة موارد تمويل تتوزع بين الاقتراض الداخلي بقيمة 19.845 مليار دينار والاقتراض الخارجي بقيمة 6.877 مليار دينار، إضافة إلى موارد خزينة أخرى بقيمة 1.4 مليار دينار.
0: دعا استدعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة منظورها من وكالات الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران في إطار متابعة سير موسم العمرة للسنة الجارية. عضو الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة محمد زياد فلفول.
5: في مكة المكرمة مدينة منورة كيف الخطوط الناقلة الجوية معناتها في تفاصيل الرحلة الكل، وكذلك وكيل أسفار زاد يضمن حقه أنه كل ما يكون موجود في البرنامج اللي سوقه يتحط في العقد، وهذا علاش نتوجه للمؤتمر التونسي باش يفرض العقد، لأن العقد في الأخر هي الوثيقة القانونية اللي تحميه، حتى الله لا قدر يكون تعرض لعملية تحيل وإلا يكون مش نفس البرنامج اللي شراه. الهدف ديما نرتقيه بالخدمات، من أهم الحاجات أنه نقضيه على دخلاء وسماسرة، وهي فرصة باش نعاود نجدد أنه الناس لازم وجه الوكالات أسفار مصنفة عندها مصداقية وما نرميوش رويحنا وين يجي ونجم نرجع حتى نسقوا مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار.
0: وبخصوص تطورات الوضع الأمني في السعودية، أكد محمد زياد فلفول أن الأحداث لم تؤثر على نسق الحجوزات، مشيرا إلى أن لجنة العمرة عقدت جلسة عمل تم خلالها التأكيد على ضرورة متابعة وكالات الأسفار لآخر المستجدات الأمنية حماية للمعتمر ولمصالحها.
5: لحد الآن الأمور تمشي بنسق طبيعي، باقي احنا من دورنا انه نستبق يكون عندنا قراءة شاملة، يكونوا معناتها مواكبين للأوضاع والتطورات الكل. لحد هذه الساعة الحمد لله الأمور على أحسن ما يرام، تسجيل رحلات العمرة ماشي في نسق تصاعدي مع بداية رحلات الشارتير أيضا مطارات تنفيذة وجربة ومنستير وتونس العاصمة. الواحد يكون يتابع في الوضع، يكون ديما في وضع استباقي، وإن شاء الله ديما ربي يحفظنا ربي يحفظ معتمرينا. قاعدين نتبع في الأوضاع والمستجدات الكل، وكانت فرصة انه دينا كلال الأسفار باش يعاودوا يثبتوا من العقود مع شركة طيران ويعاودوا يدقني في تفاصيل باش هما يكونوا محميين وبالتالي مؤتمر تونسي يكون محمي.
0: أحيا تونس اليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ليوم 15 من شهر أكتوبر من كل سنة، وبالمناسبة انتظم اليوم لقاء وطني بالعاصمة حول المرأة في الوسط الريفي في صميم السياسات العمومية، وذلك في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس ضمن حملة إعلامية تتواصل إلى غاية 27 من الشهر الجاري. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار حول واقع المرأة في الوسط الريفي ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية وبحث سبل إدماجها أو إدماج احتياجاتها وتطلعاتها في السياسات والميزانية العمومية. بهي العميري رئيسة مصلحة برنامج الأمان الاجتماعي وجاد بوبكر ممثل منظمة العمل الدولية في تونس تحدثها للأخبار.
6: برنامج التمكين الاقتصادي يستهدف الأسر، مي الأولوية للنساء في الوسط الريفي والوسط الحضري هو عبارة عن تقديم دعم مادي. الهدف الأساسي هو كسوة للمرأة في الوسط الريفي أو في الوسط الحضري أو أفراد المرأة ذيك، هو إخراجهم من دائرة الفقر، إخراجهم من المساعدة الاجتماعية اللي تعتبر محدودة إلى مشروع يضمن دخل أوفر للأسرة وتشجيع على الانخراط بالضمان الاجتماعي.
7: المرأة في وسط الريفي في بلادنا فاعل اقتصادي، ولكن فاعل اقتصادي مازال ما وصلناش به إلى مرحلة تمكين ذاته. تمكين اقتصادي للمرأة في السياسة العمومية رانا نستحقوا نضيفوا له عنصر اجتماعي. راهي المرأة ما عندهاش كان دور اقتصادي، عندها دور اجتماعي كبير وخاصة في الوسط الريفي، هي اللي تهز الأسرة متاعها إلى غير ذلك. بالنسبة لوضعيتها في السياسة العمومية، السياسة العمومية القطاعية في بلدنا الكل فيها عنصر يشمل أو يساعد في المرأة في وسط الريفي، ولكن عملية الربط متاعهم بين بعضهم راهو تعطينا أكثر نجاعة وأكثر فاعلية وأكثر ربح للوقت في تحقيق الهدف اللي نحب نوصله في بلدنا احنا، هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الوسط الريفي.
0: أعلنت وزارة الفلاحة عن تسجيل إصابات بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، مؤكدة انطلاق تدخلات ميدانية عاجلة لتطويق المرض والحد من انتشاره وحماية غراسات الزيتون السليمة بالمنطقة والمناطق المجاورة. وأوضحت الوزارة أن فرق عمل فنية متعددة الاختصاصات تحولت إلى المناطق المتضررة منذ أواخر سبتمبر لمعاينة المستغلات الفلاحية وتحديد حجم الإصابات وفق معايير علمية دقيقة. ويتضمن البرنامج تطويق المناطق المصابة لمنع انتشار العدوى وتقليم الوصول شديدة الإصابة والتخلص الفوري من حتى بالتقليم عن طريق الحرق الآمن في الموقع، إلى جانب الشروع في عمليات المداوات الوقائية لغراسات الزيتون بالمناطق المعنية. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: ميزانية الدولة ترتفع بنسبة 8.37% وفق المعطيات الواردة في وثيقة مشروع قانون المالية للسنة القادمة. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء. مساءات المدينة متواصل في ساعته الثانية مع وليد الشموسي.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: المدينة. مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
3: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة. إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: 6:19 دقيقة، ما زلنا مواصلين في مساءات المدينة مباشرة إلى كليما على الكليما.
1: كليما على الكليما، كليما على الكليما.
0: وككل خميس يتجدد اللقاء مع الدكتور عادل بن يوسف، الأستاذ في جامعة كوت دازور الفرنسية والخبير في السياسات المناخية. مرحبا بك دكتور عادل.
2: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين ومستمعات إذاعة المنسير.
0: اخترت اليوم باش نحكيه على موضوع مهم جدا ومستجد وحديث، وهو المهن الخضراء. المقصود منها، وهل نملك في تونس استراتيجية واضحة لخلق هذا النوع من الوظائف؟ أول حاجة أستاذ عادل، حبينا نسأله ماذا نعني بالمهن الخضراء أو الوظائف الخضراء؟
2: شكرا. الوظائف الخضراء نعني بها يعني الاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد اللي يكون معناتها أقل كمية الكربون، واللي يكون في قطاعات معناتها تكون قطاعات تكون بيئية، وقطاعات يعني في مش تقول معناتها
0: يعني هل نحكيه يعني على اختصاصات جديدة دكتور عادل، وإلا مهن قديمة تنجم تولي خضراء؟ يعني
2: هي زوز يعني أيوة. هو ثم يعني قطاعات موجودة كالاقتصاد الأخضر والأزرق، يعني الاقتصاد الغابات، في الفلاحة، في يعني في الصيد البحري، في القطاعات هذه كلها هي قطاعات ملائمة للبيئة وصديقة للبيئة، إذا كان يقع استغلالها بطرق معينة، طرق اللي تخلي البيئة تكون يعني ترجع لك اللي في كل سنة اللي تأخذ من عندها. يعني إذا كان في الصيد البحري، إذا كان نحن نراعيه الطرق البيئية، نجم نستثمر فيها، وكل عام عندك الحوت، وكل عام عندك الموارد، وهذيك تكون صديقة للبيئة بلا تلوث. يعني هذايا الاقتصاد الأخضر. إذا كان نحن نمشي للغابات ونحافظ على الغابات، نستعمل الغابات للخشب والموارد الخشبية، فيكون بطريقة يعني ملائمة للبيئة واللي هي تراعي البيئة. القطاعات هذه قطاعات موجودة من قبل،
0: أيوة.
2: ولكن هنالك قطاعات جديدة، وخاصة القطاعات اللي فيها تغيير المسار الاقتصادي، وخاصة في الطاقات. ما الطاقات نخرج من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات البديلة ولا الجديدة. الطاقات المتجددة والجديدة والبديلة، يعني الطاقات هذه لابد من مهن أخرى. نعطيكم لي زانستالاتور تاع لي فوتوفولتايك، يعني اللي البطاريات شراو فيه برشا قطاعات، السيارات الكهربائية، ويعني والتطوير نتاعها، وثما برشا حاجات معناتها في القطاعات هذيك. اي دونك نحن في مسار جديد، والمسار هذا يتطلب يعني مهن جديدة. لكن هنالك قطاعات معناتها قديمة اللي يجب المحافظة عليها. تكلمت على الفلاحة، تكلمت على الصيد البحري، تكلمت على البغابات، نجم نتكلم حتى على يعني السياحة، اللي هي قطاعات نجم تكون مؤطرة، والتأطير هذا يردها معناتها نجم تدخل في الاقتصاد الأخضر بالمفهوم الكبير.
0: هو بروفيسور عادل، احنا كيف نحكيه على التغيرات المناخية في العادة نركزوا على المخاطر والخسائر والتكاليف، لكن يعني حسب ما فهمت ينجم الانتقال الأخضر والتغيرات المناخية تتحول زادة إلى فرصة اقتصادية باش تخلق يعني مواطن شغل جديدة، يعني عوض يعني أنها تكون يعني مجرد عبء مالي على المؤسسات وعلى الدول. هذا هو
2: بالضبط هذه هي معناتها
0: هذه الفلسفة
2: مربط الفرس.
0: أي
2: مربط الفرس ليش؟ لأن يلزم نفهم التغيرات المناخية هي فرصة لتغيير المنوال التنموي والمنوال الاقتصادي.
0: أيوة.
2: نحكي على الاقتصاد، التغيرات المناخية مش تغيرات جوية، تغيرات في الاقتصاد. يعني الاقتصاد إش كان عنا؟ كان اقتصاد ما يخلص في برشا ثروة، كان يغلق في برشا مشاكل بيئية. اليوم ذهاب إلى الاقتصاد الأكثر وهو ينجم يكون فيه فرصتين. الفرصة الأولى ينجم يخلق لك أكثر ثروة وأقل تلوث للبيئة، وهذا هو اللي موجود. وذلك علاش نحن في الوثائق اللي عنا توا اليوم السياسات الجديدة، الذهاب إلى الطاقات المتجددة هو الذهاب إلى طاقات نقصنا من كلفة العبء معناتها على الطاقة، العبء الطاقي والعجز التجاري، وفي نفس الوقت معناتها أقل انبعاثات وأقل أمراض بالنسبة للناس. دونك نحن الذهاب إلى الاقتصاد الأخضر هو ذهاب إلى موال جديد تنموي مبني على المحافظة على البيئة والمحافظة على يعني سلامة المواطنين وخلق أكثر ثروة. ونركز على هذا، اللي الثروة نجم تكون مخلوقة أكثر بالطاقات الجديدة وبتغيير المنوال، وهذا هو معناته اللي نحبوه نحن، هذا هو اللي يزمنا نسوقه.
0: وربما يعني لهنا السؤال الذي يطرح بروفيسور عادل، هل يعني المهن الخضراء والوظائف الخضراء تقتصر على أصحاب الشهائد العليا والمهندسين والخبراء، وإلا تنجم توفر أيضا فرص للشباب اللي عندهم تكوين مهني أو تقني؟
2: هي فرص للناس كل فرص للناس الكل. أنا اليوم معناته ريت معناتها بن طرائف ريت فيديو قصير اليوم يقول قداش في أمريكا اليوم معناتها إلكتريسيان اللي هو في يبدل لأن اليوم وضع البطاريات باش يتطور برش. إلكتريسيان عمره 29 سنة قداش يصور اليوم في أمريكا حسب رأيك الدخل نتاعه؟ الدخل نتاعه بالضبط اليوم 300,000 دولار في العام. معناتها من أقوى المهن في العالم، من أقوى المهن. علاش الإلكتريسيان؟ خاطر مش موجودين برشا. لكن الانتقال الطاقي اليوم في أمريكا وتركيب البطاريات والثورة اللي صار في هذه رجعت المهن هذه اللي كانت نادرة، ولات الأسعار نتاعها غالية برشا. يعني الفرصة ما هيش كان فرصة الشهائد العليا. المهن الصغار، عندنا نحكي لك المهن الصغار في المهنة هذه اللي قلت لك عليها، باش نراو برشا منها.
0: يعني
2: تركيب الألواح وتجديد الألواح ورسكلة الألواح ورسكلة البلاستيك وكل شيء، ورسكلة وتثمين النفايات والحكايات من هذا النوع، لا تتطلب معناتها معناتها دبلومات عالمية، معناتها تتطلب يد عاملة وكذلك تركيز. ولكن لابد من يعني أن نذهب معناتها الفورماسيون بروفيسيونيل، التكوين المهني لازم يكون على قاعدة،
0: معناتها
2: نكون بعدي معناتها
0: لابد من التطوير ومن تهيئة الأرضية، يعني حتى تكون يعني متاحة بالنسبة إلى الشباب أنه يتكون يعني في كل ما يتعلق يعني بالوظائف الخضراء هذه.
2: بالضبط، أنا أعطيك وظيفة واحدة أخرى مثلا من الوظائف الخضراء الأكثر، القطاع اللي فيه معناتها توا باش يصير التركيز عليه هي القناء البناءات. يعني البناءات نحن إذا كانت طاقة باش تولي غالية، البناءات كيما قاعد نراو الفاتوره تاع الالكتريسيتي قاعده تطلع برشا معناتها تاع الاستيغ والضوء، فلا بد من ان نبدلوا من نوعيه البناء. والذهاب الى تبديل معناتها انواع البناء يتطلب اليوم معناتها ناس تبني على قاعده بالمواد الجدد، ولهنا دور معناتها التكوين المهني وخلق معناتها فرصه للشباب باش يتكون في المجال هذا، اللي حسب رأينا هو 30% من الحل عالميا. يعني هو قطاع البناءات وتهيئة خاصة البناءات القديمة. دونك فرص كبيرة للشباب، لكن يلزم الشباب زادة يلوج شنو الدومين اللي يحاسوا به ويذهب إلى هذا، يعني بعض الدورات التكوينية والتكوين خاصة للمهني لمدة قصيرة بتاع 6 أشهر أو 9 أشهر، وتنجم تقرص الدبلوم اللي يعطيك معناتها فرصة لتبديل حياتك جملة واحدة.
0: هو تو حسب ما فهمت دكتور، كونه الانتقال هذا نحو اقتصاد أخضر ينجم يخلق مهن جديدة، هذا متفقين فيه، لكن في المقابل ينجم يهدد أيضا وظائف يعني موجودة في قطاعات تعتمد على مصادر الطاقة الملوثة أو أنماط الإنتاج القديمة. في رأيك يعني كيفاش نجم نحقق هذا التوازن بين خلق فرص شغل جديدة وحماية العمال اللي نجموا يتضروا من التحولات هذه يا أستاذنا؟
2: ولذا نحن في الحكايه هذه معناتها راهو معناتها الاقتصاد العالمي مبني على احنا نقولوا كرياسيون دي ستركتريس.
0: ايوه
2: معناتها كل فتره لابد ترى ان قطاعات تطلع قطاعات لابد تهبط وقطاعات اخرى تزيد. هذيك هي الدوره موجوده من قبل. لكن اليوم يلزمنا نحن مع نقبلوا اللي ثم اذا كان تو عندك قاعده تضر فيك وتضر في الصحه لكن ما ناس قاعده نقدروا في الضرر هذاك لان الضرر هذاك فور لانسون ما عندناش نحن تقديرات عليه.
0: ايوه
2: عليه. لكن اليوم القطاعات هذه ربما لابد ان معناتها نقبلوا اللي يفوض لاكومبانيمون يلزم معناتها رسكلت بعض الكوادر رسكلت بعض القطاعات لكن ثم قطاعات ما تنجمش تكمل بالمنوال هذية في الاقتصاد الجديد ولابد من ذهاب الاقتصاد الجديد ونحن لابد باش نقول راهي فرصة بالنسبة لنا لأن في الاقتصاد القديم رينا معناتها النسب معناتها اللي قاعدين نحققوا فيها هي ضعيفة جدا فربما عنا أكثر فرص في الاقتصاد الجديد فلماذا الذهاب إلى الاقتصاد الجديد وفرض يعني وعنا برشا فرص معناتها في برشا مجالات اليوم وعنا قارة كاملة على ذمتنا
0: أي.
2: القارة الإفريقية اللي باش تحقق الانتقال نتاعها مش توا بعد سنوات فإذا نحن رسكلنا أرواحنا وعرفنا كيفاش نخرجوا من هذايا نجموا بعد نصدروا طاقاتنا ونصدروا برشا حاجات يعني في قارة كاملة القارة اللي باش توصل 3 مليارات من النسمة في آخر هذا القرن.
0: هو للأمانة يعني فما برشا شباب لهنا في تونس عندهم أفكار مشاريع في مجال الرسكلة الطاقات المتجددة الفلاحة المستدامة لكن أكيد لازمهم برشا إمكانيات وخطوط تمويل باش الأفكار متاعهم تتحول إلى مؤسسات قادرة على الاستمرار وخلق مواطن شغل وخاصة يعني في ظل صعوبات التمويل والإجراءات الإدارية والبيروقراطية مش هكا دكتور؟
2: والله بالضبط سي وليد لكن انا شوش نقول لك اللي انا كنت يعني معناتها منسق نتاع دورات تكوينيه في ال 24 ولاية في المشروع هذا بيب وحطينا جميع معناتها القطاعات نتاع التمويل البنوك المؤسسات العموميه المؤسسات الخاصه يعني نتاع المؤسسات العالميه اللي جاوا اي يعني حاجه للتمويل وحطينا الشباب والافكار.
0: أيوة.
2: فلقينا الموازنة اللي نحن هذي رو اللي يقولوا فيه يقعد على ورق لأن إلى حد الآن نريد أقل أفكار من التمويل خطوط التمويل. نحن إذا كان نشوف صندوق الودائع والأمانات معناتها السي دي سي كاس دي ديبو كونسيناسيون.
0: أيوة.
2: اليوم في الكاس دي ديبو كونسيناسيون تم 3 ولا 4 معناتها معناتها ليني دو كريدي معناتها أذك معناتها حاجات كبيرة جدا لكن إلى حد الآن ما صرفوش 30% منها. علاش؟ على خطر الأفكار نادرة راهو كونتريرمون اللي نقولوه راهو لأن سمحني راهو الفكرة مش نقولها راهو هكايا في 10 دقائق ونحكيها مع أولاد حبي. الفكرة لازم تتبلور لازم تولي معناتها منوال يخلق في الثروة يلزم بيزنس بلان يلزمك فكره معناتها يلزمك مشروع يلزمك نعملوا ليتود نتاعو ونحن عملنا الافكار هذه نتاع التمويل خاصه في الاقتصاد الاخضر با بلوان عملناه معناتها عملناه في الصيف وباش نعاودوه راهو مع وزاره البيئه انا كانوا عيطوا لي كمنسق معناتها الورشات هذه وريت برشا شباب برشا افكار كما قلت عندك الحق لكن الى حد الان الأفكار أقل من التمويل المشكلة ما هيش تمويل رو إلى حد الآن
0: يعني الإيجابي كونه يعني في ما يتعلق ربما بالتمويلات الأجنبية أو الشراكات الدولية وصناديق المناخ والبرامج الأوروبية ترى أنه يعني قادرة أنها تموله هكا ولا سي عادل
2: أنا
0: يعني المشكلة بتاعنا في الأفكار أي مش في الإمكانيات
2: في أنطاليا في معناتها في الكوب 31
0: أيوة
2: وإن شاء الله حتى من غادي بعض اللقاءات لكن المشكلة مش تمويل هما بينهم يقولون يعني اللي نحن ما عندناش الطاقة لاستيعاب التمويل هذا لأن ما عندناش حزمة من المشاريع الكبرى اللي نجم معناتها باش تاخذ هال الإمكانيات وهنا ريناها نحن وقت اللي نزلنا يعني الميدان مع الشباب ما لقيناش الى حد الان. نقول لك 30% ما تصرفوش مع 30% و30% باش كيخذينا جميع الافكار. لكن دونك ثم مجالات اخرى. انا نحب نشجع الشباب من هذا المنبر باش نقول له راهو ثم برشا فرص، لكن يلزم يخدم المشروع نتاعو ويلزم يتلهى بالمشروع نتاعو. وراه خدمه المشروع نتاعك ماهيش نتاع ظرفيه، يلزمك 6 اشهر ولا 9 اشهر انت تخدم على المشروع باش يولي مشروع ينجم يتمول. لكن عندك مشروع صحيح انا ناكد لك ان التمويل موجود.
0: رسالة واضحة. شكرا لك دكتور عادل بن يوسف على هذه المداخلة وعلى هذه التطمينات وعلى هذه التوضيحات أيضا. إن شاء الله نتلقاو بك الأسبوع المقبل في كليمة على الكليمة
2: إن شاء الله. شكرا.
0: وإحنا مواصلين هذا الموعد في مساءات المدينة. بعد شوية يكون اللقاء مع الأستاذ جلال بن سعد في فقرة من طرائف العظماء، لكن بعد النغم.

ذهب عمر ابن أبي ربيعة يوما للحج، وهو في الجمرات نظر إلى جمال فتاة ففتنته وهام بها وقال: بدا لي منها معصم جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع من الجمرات رميت أم بثمانية. ومن نوادر عمر ابن أبي ربيع أيضا القول الشهيرة أو عجز البيت الشهير: وهل يخفى القمر. نادرة خالدة وعجز بيت من الشعر متميز بلاغة وتعبيرا. بينما كان عمر ابن أبي ربيعة راكبا حصانه، رأته ثلاث فتيات من العابرات للعيون أو من الواردات لمكة. سألت الكبرى رفيقاتها بعد أن حياهن عمر: من هذا الفتى؟ فأجابت الوسطى: هذا عمر. وأردفت الثانية: وهل يخفى القمر. وإليكم أبيات هذه الطرفة الشهيرة: بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعد بي الأغر. قالت الكبرى: أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر. قالت الصغرى: وقد تيمتها، قد عرفناه، وهل يخفى القمر. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير
2: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
3: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
3: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
3: مساءات المدينة.
4: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
1: زوايا مختلفة. مساءات المدينة.
3: مساءات المدينة.
4: مساءات المدينة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
3: مساءات المدينة.
5: وختامها مسك مع ركن تبعني.
6: تبعني.
1: تبعني.
5: وتنضم إلينا يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بشوسة في متابعة لآخر الاستعدادات لاختتام مهرجان الشباب يوم 17 أكتوبر الجاري. مرحبا بك يسرى.
7: عسلامة سي وليد، مرحبا بك وبكافة مستمعي إذاعة المنستير.
5: الكلمة عندك يا يسرى، وين وصلنا في التحذيرات؟
7: نعم، مهرجان الشباب اللي كان منذ شهرين تقريبا يوم 30 أوت من 2026 كان أعلن عن انطلاقته. هذا الأسبوع يوم السبت 17 أكتوبر سيكون اختتام مهرجان الشباب اللي هو يأتي تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان. سيكون الاختتام بدار الشباب المساعدين، حيث ستقام ندوة علمية حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب. نذكر كذلك أنه في هذه المحطة سيأتي يعني تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة هذا المهرجان وبتمويل من وزارة الشباب والرياضة. كما قلت أنه يوم السبت إلى جانب

0: المداخلات العلمية سيكون هنالك كذلك تتويجات وتكريمات لمجهودات كل شركاء المهرجان وحوصلة للأعمال المنجزة خلال فترة المهرجان بحضور والي سوسة سيد سفيان تنفوري والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة السيد خالد البكوش وثلة من الإطارات الجهوية من التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والدينية.
1: ما شاء الله يسرى من 30 أوت إلى 17 أكتوبر أكيد فما العديد من المحطات. كان تعطينا كفكرة مجملة يعني أهم المحطات وأهم الفقرات في هذا المهرجان.
0: نعم ابتداء منذ 17 أكتوبر حيث حط الرحال في عديد محطات من دور نعم ابتدأ منذ 30 أوت وحط الرحال بعديد المحطات.
1: كنا سباقين في إذاعة المنستير في تغطية هذا الحدث مشاكة.
0: نعم نعم كنا عملنا مداخلتين تقريبا على إذاعة المنستير بخصوص مهرجان الشباب من بعض الأماكن اللي مشينا لها يعني كروسيا المهرجان حط الرحال كذلك في دار الشباب نفيزة شويشة بكذلك بسيدي بوعلي وسوسة والقصيبة زاوية رايات والآن سيختتم إن شاء الله بدار شباب المساعدين. العديد من الجمعيات المشاركة في هذا
1: شنو المهرجان. أشكال النشاط يسرى؟
0: كل ما هو يعني الأنشطة تعددت منذ يعني 30 أوت من خلال بعث عديد الأنشطة من خلال الجمعيات.
1: فما ورشات فما نوادي نعم. تم تأسيسها كيفاش يعني
0: هنالك العديد من الورشات التثقيفية والتحسيسية لدى الشباب هنالك كذلك يعني انخراط من قبل الشباب الهاوي ليكتشف ذاته أكثر من خلال الورشات اللي قامت شهدنا كذلك عمليات تشجير في محيط مدارس ومحيط دور الشباب على عين المكان شهدنا كذلك توعيات بمخاطر السلوكات من لدى شباب من المخدرات شاهدنا العديد من الورشات التحسيسية والتثقيفية. هذا المهرجان في الحقيقة في دورته الثانية يعني عبارة على توسع أكثر من دورته الأولى حيث شهد الكثير من التنقلات ومن الدور الشباب المحلية والقارة والمتنقلة كذلك على حد سواء.
1: ممتاز يعني هو مهم جدا يعني انه الشباب يعني يلقى يعني دور الشباب عبارة على حاضنة يعني بالنسبة ليه يعني للتأطير وكذا. لكن ما نعرفش يسرى مهم زادة كونه الشباب ربما ما يكونش يعني مجرد مشارك فقط ماذا بين على الإسلام يكونش هو أيضا يعني جهة تفكير ربما يعني في الدورات القادمة يقدم هو أيضا يعني مقترحات ويتصور حاجة مهمة جدا.
0: بالضبط يعني خاصة لدى الشباب القادة في دور الشباب مهم جدا أنه ناخذ الشباب بعين الاعتبار في أفكاره في تطلعاته في آراءه المستقبلية. أكيد ثم هنالك شباب يحتاج إلى الإحاطة الاجتماعية والإحاطة التثقيفية وهنالك كذلك بشباب اللي هو قادر أنه شهدنا كذلك أنه شباب قادر أنه يوصل هذه الحملات التحسيسية وشهدنا شباب قائد وفاعل في محيط هذا المهرجان حيث قام هو بنفسه بالتنشيط هو بنفسه كذلك قام بالدورات التحسيسية والتثقيفية في شتى محطات المهرجان.
1: جميل جدا يسرى نحب نستغل حضورك معنا وانت اليوم يظهر لي انطلق في راديو وتلفزة الواب المركب الشبابي بسوسة عاملين كاستينج هكا ولا
0: نعم هو
1: احكي لي شوي على الأجواء أيوة
0: كنا الحقيقة قبل يعني بضع يعني على امتداد اليوم كنا شهدنا كاستينج هو شبابي 100% يعني شباب من الشباب إلى الشباب
1: ظلي فما إقبال كبير جدا شكا.
0: نعم ما شاء الله يعني فتنا قرى أكثر من 100 مشارك منخرط يعني مشارك في الكاستينج حيث انقسم يعني على عدة لجان مختصة اليوم يعني هو المرحلة الأولية في اختيار الراغبين في الانخراط في نادي علي صوتك بالمركب الشبابي بسوسة، ومن ثم سيكون اليوم الثاني يوم 18 اكتوبر يوم الاحد الجاري سيكون يعني كاستينج خاص بعدة اختصاصات كل على حدة، وهو كما قلت هو كاستينج مجاني وكاستينج من يؤمنه ثلة من القادة الشباب لدى راديو وتلفزيون الويب علي صوتك بالمركب الشبابي بسوسة.
1: شنو ما تخصصات يسرى؟
0: هناك التقديم والإعداد التلفزي، المونتاج، التصوير الفوتوغرافي، تحرير البرامج والإخراج واللوجستيك.
1: كانت تحب توجه رسالة للشباب؟ الفضاء مفتوح.
0: رسالتي الحقيقة يعني كشابة يعني من ضمن راديو علي صوت.
1: واليوم أنت في لجنة التحكيم هكا ولا؟
0: أنا اليوم في لجنة التحكيم سعيدة جدا أني كنت يعني قد ساهمت في هذا الكاستينج اللي هو أول من نوعه الحقيقة نعملوه.
1: تحية للسيدة منى كحلونة.
0: تحية لها الحقيقة، هي كانت يعني حريصة جدا على إتمام كل، هي كانت أحبت أنها تكون معنا اليوم في المداخلة، لكن لغالب لحسن
1: إن شاء الله في مناسبة قادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. رسالتي أنه لكل شاب يرغب أنه يوصل صوته من خلال لراديو الويب الموزعين حتى على دور الشباب في تونس كلها، مش حتى في سوسة فقط، أنهم ينخرطوا في لراديو ويب في دور الشباب، وأنهم يتعلموا أكثر ويندمجوا داخل الوسط الشباب، لأنهم بش يتعلموا برشا حاجات، وأكيد أكيد أكيد بش يوصلوا للي يحبوا عليه من خلال التأثير الجيد طبعا للمؤطرين، ومن خلال كذلك الحاجات اللي باش يتعلموها واللي باش يقدموها في ظل راديو الويب.
1: يسرى خلف الله كنت معنا من المركب الشبابي بسوسة، تحية ليك وإن شاء الله في فرص مقبلة.
0: شكرا لك يا وليد. شكرا لك. إلى اللقاء.
1: وإحنا هكا نكون وصلنا إلى خاتمة هذا العدد من مساءات المدينة. نحب نحيي الزملاء اللي صاحبوني في هذه الأمسية، أنيس كريم، أيمن الشابي، حكيم اسطنبولي، هويدا بن ساسي، كنت معكم محمد ولي جاموسي في تعويض لزميلي عماد بن يونس عماد العوني. نلتقي بكم إن شاء الله في موعد وأعداد قادمة من مساءات المدينة. تصبحون على مودة.

0: Richard.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: السابعة مساء على موج إذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
2: مساء الخير، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها بهدف مساندة صغار الفلاحين وتعزيز قدرات المتدخلين في هذا القطاع. وفي هذا الإطار ينص الفصل 37 على إحداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 من شهر ديسمبر من سنة 2020. ينظم المجمع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزير التجارة يوما عالميا يخصص لموضوع تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور يوم غدا الجمعة بمقر المجلس البنكي والمالي. ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار استعدادات للموسم التصديري القادم، ويهدف بالأساس إلى تعريف المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف آليات التمويل والتأمين والحلول المتاحة لتطوير صادراتهم وحمايتها من المخاطر المالية. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهيكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وأكدت أنها تعمل مع مختلف الهيكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهيكل العمومية من تقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة، وذلك في إجابة على سؤال كتابي لنائبة بالبرلمان فاطمة المسدي حول أسلحة الحوكمة وتحديث الإدارة نشره البرلمان بموقعه الرسمي. تشهد عملية التبرع بالأعضاء في تونس تحسنا مضطردا من سنة إلى أخرى مدفوعا بتنامي الوعي المواطني بدور هذا العمل الإنساني في إنقاذ الأرواح وتضافر جهود مختلف الهيكل والمؤسسات العمومية المتداخلة من أجل نشر ثقافة التبرع وتسهيل إجراءاته القانونية والطبية. أخيرا أعلنت وزارة الأسرة عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18-10 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة العمل النسائية بداية من يوم غد الجمعة. وسيساهم الخط الأخضر كآلية وطنية لتعزيز الإدماج الاقتصادي وريادة العمل النسائية وتيسير نفاذ الرغبات في بعث المشاريع إلى المعلومة الصحيحة في إزداء النصيحة الفنية وتقديم التوجيه الميداني المباشر لفائدة الباعثات من مرحلة صياغة الفكرة إلى مرحلة ما بعد التنفيذ. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
5: المنسير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة.

0: خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 ديناراً إلى 80 ديناراً، ويأتي هذا الإجراء في إطار المحور الثاني المتعلق بدعم الدور الاجتماعي للدولة وتحديداً ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز موارد حساب تنويع وتنويع مصادر الضمان الاجتماعية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع عن كثب الوضع الميداني بمعتمدي تملولش من ولاية المهدية إثر تسجيل حالة إصابة بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج. وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن هذا المرض ناتج عن بكتيريا وأن متابعة هذه البكتيريا تهدف إلى تطويق الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجالية للحد من انتشارها وضمان الوقاية على مستوى غراسة الزيتون السليمة بنفس المنطقة أو بالمناطق المجاورة. أعلن البريد التونسي اليوم عن انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية لفائدة أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك بداية من اليوم الخميس. وأوضح البريد التونسي في بلاغ صادر عنه أن المنتفعين المعنيين بإمكانهم سحب مستحقاتهم المالية عبر الموزعات الأيل الأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك والموزعة بمختلف مناطق البلاد. أوصت الجمعية التونسية لطب الأطفال اليوم مع اقتراب حلول فصل الشتاء بمواصلة الرضاعة الطبيعية وتجنب تعريض الرضيع للتدخين السلبية للتوقي من الإصابة بالتهابات القصيبات لدى الرضيع والتي تتسبب وفق تقديرات وطنية في إيواء نحو 2-3% من مجموع الأطفال المصابين بالمستشفيات لتلقي الأكسجين أو الرعاية المباشرة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من مشاغل جامعية. مشاغل جامعية، الموعد مع الجامعة، مع الطلبة، مع أفكارهم، طموحاتهم ومشاغلهم، مع كل ما يهم الجيل الجديد في تونس. وحلقتنا اليوم جي في تاريخ مهم، موعد يحمل في الذاكرة الوطنية معنا كبير، عيد الجلاء 15 أكتوبر، اليوم اللي تستحضر فيه تونس محطة من أهم محطات تاريخها، يوم غادرة آخر القوات الفرنسية وآخر جندي فرنسي الأراضي التونسية سنة 1963 بعد مسار طويل من النضال والتضحيات. من ذاكرة الوطن إلى مشاغل الجامعة، ومن تاريخ الأمس إلى طموحات شباب اليوم، نفتح معكم موعد جديد من مشاغل جامعية، حلقة كما قلنا أخرى فيها حديث على التظاهرات، على الأنشطة الجامعية، على البحث العلمي في بلادنا، وأكيد عنا كالعادة مجموعة من الأركان والفقرات اللي بيشتبعوها معنا من توا حتى للعشرة متاع الليل. من فقراتنا حوارات جامعية، وعنا استضافة لأعضاء من جمعية أتاست، جمعية اللي عرفتوها واكتشفتوا الأنشطة متاعها من خلال تتويجاتها خاصة العالمية في المسابقات الدولية. لكن الأتاست عندها نشاط في الفترة القادمة، بالتحديد يومي 17 و18 أكتوبر، باش يكون موجه للطلبة في الجامعات. نحكيه على أتاست ستودنت سيكشن، باش نحكيه شوية على التظاهرة هذية، شنو الأهداف متاعها، المهارات اللي يمكن باش تتقدم للطلبة، باش تكون موجهة للناشطين في الجامعات مع جمعية أتاست من الطلبة، وإلا للطلبة عموما. هذا الكل باش ناخذ عليه تفاصيل إن شاء الله مع ضيوفنا، باش يكونوا حاضرين معنا بعد شوية، بعد لحظات، إسلام الشبعان وفادي أعميش، واللي مثلوا أتاست ستودنت سيكشن. من استضافتنا أيضا في حوارات جامعية باش يكون نظيفنا البروفيسور محمد بني، باش نسلط الضوء على المؤتمر الخامس للصحة الواحدة اللي باش يكون آخر هذا الشهر في شهر أكتوبر، واللي باش يجمع عدد كبير من الباحثين الجامعيين. تظاهر باش تكون في سوسة، موعد مهم، موعد عالمي كبير، فيه تقريبا 150 مشارك من جنسيات عديدة، وتونس هي اللي باش تحتضن التظاهرة هذه. أكيد باش نرجع مع البروفيسور محمد بني للبروجي، المشاريع اللي باش تكون مطروحة، وباش نحكيوا عليها في هالفترة هذه في المؤتمر الخامس للصحة الواحدة. من أركاننا أيضا ستودنت فايبس مع آية غرسلة، واللي باش تحكينا على كلوب جيني اندستريال، عندهم تظاهرة في الفترة القادمة وفرصة باش نتعرفوا على النوادي أيضا ناشطة في مؤسستنا الجامعية، وكيف كيف من الأركان الجامعة نيوز. الفريق حاضر، دكتور أنور بالطيب كالعادة باش يكون منورنا بمداخلاته وتدخلاته الرشيقة، الأستاذة مريم حرزلة بنصائحها للطلبة، وآية غرسلة أيضا بالحوار اللي تجري في فقرة ستودنت فايبس. إن شاء الله تكونوا ديما في مؤنستنا وتلقاوا الإفادة في برنامجنا. تحية توصل لكم من ثنائي لطفي المكي في الإخراج التقني، وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم في مشاغل جامعية.

0: 28 دقيقة في ذات المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، وسمعكم اللقاء في مشاغل الجامعية حتى للعشرة. باش نبداو الاستضافات وأولى الفقرات، حوارات جامعية. حوارات جامعية، حوارات جامعية، حوارات جامعية. اليوم باش نحكيو على تظاهرة تجمع بين التعلم، العمل الجماعي والإبداع. تظاهرة موجهة للشباب والطلبة، هي فرصة زادة باش يكتشفوا الشباب نتاعنا والطلبة نتاعنا قدراتهم، ويتعرفوا على بعضهم ويخدموا بعضهم على أفكار ومشاريع جديدة. يومي 17 و18 أكتوبر، أكاديمية قسم الطلبة لجمعية أتست تفتح أبوابها في تجربة جديدة فيها تكوين، تصور، تبادل أفكار، تعاون، وأكيد برشا لحظات تبقى في الذاكرة. شنو هي الأكاديمية اللي شكون موجهة؟ شنو البرنامج اللي حضروه الشباب لاتاست للطلبة؟ والتظاهرة هذه بشكون موجهة لأبناء لاتاست فقط في الجامعات وإلا للطلبة عموما؟ شنو هي المهارات اللي بش يخرج بها كل مشارك بعد نهارين من النشاط؟ هذه الكل بش نحاول نتعرفوا عليه مع ضيوفنا أعضاء من جمعية أتاست، واللي فرحانين بهم بحذين. احنا في كل مرة نبدأ فخورين وفرحانين بأبناء لاتاست، خاطر تبارك الله ولو سفراء لتونس، والجمعية قاعدة تكبر بشوية بشوية بالنوادي، وقاعدة تزيد في الطموحات وفي النجاحات من خلال النوادي الجديدة، خاصة في الفضاء الجامعي اللي ولا اليوم مكتسح بطلبة موهوبين، وتبارك الله عليهم عندهم مهارات كبيرة في خاصة مجال التكنولوجيا والروبوتيك. وسعيد اللي بحثنا كل من إسلام الشبعان وفادي عميش عن أتاست، واللي باش تعرفوا عليهم شويه. اسلام، نبداو بيك، نبداو باسلام خير في ديك ولا مرحبا بيك اسلام.
1: اني اسلام الشبعان، ممبر اكتيف، عندي 5 سنين في اتست، و ستاني بريزيدون اتست ستودنت سكشن.
0: تري بيان، دونك ملي معاك انت باش نعرفوا شنو هو الاتست ستودنت سكشن بالضبط، وتقريبا هذايا هو المحور نتاع المداخله نتاعنا. دونك 5 سنين تراهم برشا ولا شويه في جمعيه كيما لاتاست اللي تبارك الله النجاحات نتاعها بنسق سريع.
1: يعني نشوفهم الحق، نتمنى كان جيت قبل مع اتست، خاطر اتست هي جمعيه كبيره، طورت لي في السكيلز نتاعي، تعلمت منها برشا حاجات. صحيح 5 سنين تعلمت برشا حاجات، اما كان جيت من قبل راني تعلمت اكثر، راني تطورت اكثر، وتو ان شاء الله نكملوا مع اتست ونزيدوا نتطوروا اكثر ونعرفوا حاجات اكثر
0: ان شاء الله. فرحانين اللي بحذنا فادي عميش زاد عن لاتاست. مرحبا فادي.
2: السلام سي احمد، السلام المستمعين على اذاعه المونستير. دونك جو مي بريزونت، فادي عميش، ايتوديون في ليزيم دوزيام اني سيكل بريباراتوار انتغري، عندي اكثر من 3 سنين في اتست، وحاليا شد بوست سوشيال ميديا مانجر في اتاست ستودنت سكشن اللي هي باش نحكيوا عليها بالديتاي من بعد شويه ان شاء الله.
0: تري بيان، دونك نتصور الفرصه نتاع الجامعه والحياه الجامعيه زاد كانت لك فرصه كبيره باش تكتشف النادي والجمعيه. معناها اليوم كي تقرا في كليه فيها وممثله بنادي كيما لاتاست، ظهر لي اوبورتونيتي مهمه جدا للطالب.
2: وي صحيح، الحقيقة أتست أني نعرفها من قبل، دونك عندي قلت لك أكثر من 3 سنين، بديت من جونيور معناتها ملي كنت بروفيل ليسيان. الحقيقة مرتاح برشا في أتست، بالوقت أتست معناتها بالوقت تولي ستيل دو في وتولي طريقة تفكير، ماهيش جست كلوب كهو، هذوكم سيما دوزيام فامي معناها، وشرف كبير أنه نمثلوا بلادنا وأنه نوريوا للناس أنه راهو الشباب التونسي قادر على الإبداع وقادر أنه يعمل.
0: أول تجربة في الجمعيات كانت مع لاتاست فادي، ولا عملت تجربة سابقة قبل في الفترة اللي أنت في الليسي؟
2: لا الحقيقة أول تجربة كانت مع تاست، عرفت تاست أترافير إسلام، يعني الحقيقة كان في إيفينمون اسمه بيتيك وقتها ما نعرفش تاست، جست جاتني بروبوزيسيون باش نشارك في البيتيك اللي هو إن شاء الله من بعد زاد نحكي عليه بالديتاي. الحقيقة انبهرت وقتها، سيتي اون 2023 وقتها الفيرسيون هذيك اللي تي اكسبسيونيل، واللي فيرسيون جاي ان شاء الله، ان شاء الله السنه نحاول نخرجوا فيرسيون
0: ان شاء الله. اتست ستودنت سكشن، دونك منعش هو بروجي والا هو فرع من الفروع؟ شنو نجموا نتعرفوا عليه لاتست ستودنت سكشن معك اسلام؟
1: بهي اتست ستودنت سكشن هي فرع من فروع اتست اللي يكون له بالطلبه عموما، اللي باللي فاكولتي اللي موجود فيهم اتست كلوب. هي تجمع بين الكلوبات مختلفين كما FMS، إسات، إيزيتكم.
0: قديش عندكم انتوا من نادي ينشط في مؤسسة جامعية تابعة لاتاست؟
1: عندنا أكثر من 10 كلوبات موجودين في تونس الكل. كلنا نخدموا معناها مع بعضنا لوكليبات الكل مع بعضهم لي يونيفرسيتي معناها نجمعهم مع بعضهم لي مونتاليتي نتاع كل يونيفرسيتي تجمع مع الاخرى يتعرفوا الطلبه على بعضهم مثلا كيما الميديسين الانجنيور يتعرفوا الكل على بعضهم شنو الحاجات المختلفه شنو الحاجات اللي تجمعهم هذا شنو كيما نقولوا الكونسيبت نتاع اتست ستودنت سكشن.
0: واضح. دونك شكون اكاديميه معناها موجهة لطلبة باختصاصات مختلفة ويقتصر النشاط على التعارف والتعاون وإلا على ربما مشاريع كبيرة تبدأ تحضروا لها كل واحد حسب الاختصاص العلمي متاعه. وعلى خاطر اليوم نتصور فرصة به كي يكون عندكم باز دو دوني متاع دي ستوديون مغرومين بالحياة الجمعياتية وقاعدين ناشطين في الحياة الجمعياتية وخاصة في فترة ومرحلة الدراسة الجامعية به يتقربوا الاختصاصات مع بعضهم وتخرجوا دي بروجي اللي تنجم تنفع ناس كل.
1: الأكاديمية هي كل عام تصير هذه الإديسيون السابعة متاحة نعملوا فيها دي وركشوب كل واحد يتعلم فيها لي بوست متاعه كيما سكرتير جينيرال كوميونيتي مانجر البريزيدون كل واحد يتعلم شنو باش يعمل على عام كامل باش يعمل موندام مزيانة معنا في أتاس ستودنت سكشن باش يتعلم كيفاش يعمل اورغانيزاسيون باهية كيفاش ينظم خاطر هذه الحاجة كما نعرفوا لازمة معناها في حياتنا الجامعية وبرا الجامعية غير هذا الكل زادة باش نجمعهم مع بعضهم باش ينجموا يعملوا دي كولابوراسيون مع بعضهم غير هذا باش نعلموا باش نعلنوا زادة على كومبيتيسيون تصير هي كل عام باش نعلنوا عليها باش يتعلموا زادة فيها كيفاش يعملوا كومبيتيسيون كبيرة قدام حتى الانترناسيونال.
0: ممتاز.
1: إن شاء الله نحكيو عليهم بعد شوية مع فادي.
0: به نمشي الفادي تظاهرة باش تكون يومي 17 و 18 أكتوبر معلش اخترتوا تنظيم الساعة في شكل يومين كانت نجم تكون أقل أكثر الفترة هذه نصور فترة زادة باهية متاع تنظيم تظاهرات جامعية بالنسبة للطلبة وأبرز المحاور والأنشطة يمكن المبرمجة اللي محضرينها في البروغرام متاع التظاهر.
2: وي سؤال باهي الحقيقة دونك احنا الشوا متاع نهارين خاطر النهار الأول مقسم ديز اكتيفيتي هكا نتاع ايس بريكينغ باش نتعرفوا على بعضنا كيما تعرفوا الكلوب جدد كل كلوب بريسك فيه عباد جدد جاو جدد فيهم شكون اللي كان معنا في اتاست من قبل كان جونيور وطلع معناتها كي دخل لليونيفرسيتي وفيهم اللي مومبر جدد اللي عرف اتاست اترافير السوشيال ميديا ولا اترافير صحابه دونك في النهار الاول باش نستغل الوجود نتاعهم التواجد نتاعهم معنا باش نحاول نتعرفوا على بعضنا الناس الكل فما ديز اكتيفيتي شويه نتاع جو هكاك وكل شيء من بعد الجورني الثانيه باش ندخلوا في الحاجات السيريو باش نتعلموا باش كل بوست بار اكزامبل اس جي ولا دي ار اش ولا حاجه باش يدخلوا الوركشوب معينه اللي هي تعاونوا باش يجيري البوست نتاعو كيف كيف زاد باش يصير انونسمون نتاع التيم نتاع البيتيك اللي هو ايفينمون كنت
0: حاب فوالا احكي لنا عليه شويه خاطر تحسوا الايفينمون فار نتاع التاست في الجامعات في مؤسسات جامعيه
2: دونك البيتيك اللي هو البيزنس اند تكنولوجي كونتيست سي ان كومبيتيسيون ناسيونال كي كومبين البيزنس مع التكنولوجي دونك كل دونك في كل عام في الاكاديمي اللي هي قلنا باش تصير من 17 حتى 18 اكتوبر يصير انونسمون تاع تيماتيك معينه بار اكزومبل عامنا اللي خدمنا على الترانسبور سنه stay tuned تتعرفوا معناتها على قريب نجموا تتابعونا على السوشيال ميديا اتا ستودنت سكشن على
0: يتم الاعلان في الويكاند هذا نورمالمون على البروجي تاعنا فكره
2: دونك يصير لانونسمون لي كلوب اتا ست الكل متواجدين في الجامعات مطالبين انهم دي لانونسمون معناتها حتىكش اللي الدات البيتيك مطالبين انهم يحضروا دي بروجي اللي هما يكونوا دي سوليوشن معناها البروبليم معين في التيماتيك هذيك وباش يطلعوا يتنافسوا على بعضهم وباش يعيشوا دي اكسبيريونس مزيانه كيما انه يطلع على الستيج يحكي بابليك سبيكينغ يقابل العباد قدام دي جوري اللي هما ناس كاليفيه ناس تعرف تقيم دونك باش يتعلموا برشا حاجات كيما البروبليم سولفينغ التيم وورك اللي هي حاجات مهمه برشا في الكارير البروفيسيونيل نتاعهم
0: تري بيان معناها الراه فيها تكوين للي قادة المستقبل ان شاء الله في ميادينهم دونك هنا يمكن الاكاديميه دورها هذايا تكوين شخصيه نتاع طالب يكون مسؤول كي يلقى روحه في مسؤوليه معينه وفي وظيفه معينه يلقى روحه يعرف كيف يجري العمل نتاعو وهذايا يمكن المهم اكثر منه حتى معناها الاهميه نتاع ربط العلاقات والصله بين الاعضاء وبين ابناء لاتاست مع بعضهم زيادة فما التكوين اللي لازم يكون في عمر معناه كيما توا في الفترة الجامعية للطلبة متاعنا، خاصة فيما يخص القيادة وتحمل المسؤولية، وهذا يمكن الحاجة الباهية والفرصة المهمة اللي تعطيها أتاست للطلبة متاعنا. باش أعطيكم مجال باش تتفاعلوا مع ابناء الأتاست إسلام وفادي ضيوفنا اليوم في مشاغل جامعية. الأكاديمية موجهة لأعضاء لاتست فقط ولا مفتوحة لطلبة أخرين؟ معناها كيفاش ينجم الطالب اليوم يشارك؟ معناها يسمع، قاعد يسمع فينا طالب مثلا يقول لك ماذا بيه ندخل في كوميونيتي هكا ما فيها ناس ما شاء الله مجتهدة يخدموا، عندهم أفكار خلاقة، عندهم دي كومبيتيسيون يخدموا عليهم. دونك لشكون موجهة الأكاديمية إسلام؟
1: هي الأكاديمية خصيصا موجهة للبيرو نتاع الكلوب أتست، هي معناها كل عام تصير جوست للبيرو باش نعلموهم كما قلت لك يتتعدى موندا باهية السنة وكل. بعتيلي فما ديز ايفينمون اخرين
0: يصيروا شكون موجهين للعموم،
1: موجهين لمومبر اتست غير البيرو. خاطر مثلا عندنا ديز ايفينمون يصيروا في كل فاك، مثلا كل فاك تعمل ايفينمون معين على حسب الاختصاص نتاعها، على حسب هي الفكره اللي جاتها وقتها. نحن مثلا لمومبر نتاع لي فاكولتي الاخرين يمشيو للايفينمون هيك ويتعلموا حاجه جديده، معناها اللي زاتستيان الاخرين ينجموا يمشيو. باش تولي تنجم تمشي مع أتست وكل، تنجم تولي مومبر مع أتست كيف الفاكولتي متاعك، وفما زادة دي وركشوب وكل في الفاك محلولين للزيتوديون الكل. معنى
0: فهمتك به. نمشي لمريم ولا دكتور
3: أختاروا؟
0: ماري
4: ساعة مرحبا بكم. احنا من منبر هذا منجمو كان نشجعوا الشباب متاعنا، خاطر انتم مستقبل تونس. من قبيلة وانا نسمع في برشا كلام، في برشا كلام مزيان حلو، في برشا حاجات توحي بمستقبل باهر ومستقبل ياسر متفائل للشباب هذوما في تونس. بكري زاد نسمع في إسلام تقول باش نفسروا لهم، باش نعملوا لهم، باش شكون باش يعمل لهم هذوما لي وركشوب؟ شكون الريسبونسابل نتاع لي وركشوب؟ اسكو سو سون دي بروفيسيونيل ولا انتوما لي زاتيستاسيون منكم فيكم؟ معناها البيروات الكل تتفاهموا شكون باش يعمل لي فورماسيون؟ خاطر نتصور كان جي غاش راهو فما واحد دوي في جي غاش، كان في ليدرشيب راهو فما شكون في ليدرشيب. دونك لي فورماسيون هذوما اسكو انتوما وحدكم تعملوهم الساعه لبعثكم
0: يعشوا الاكسبيريونس هذه في وقت سابق انتوما زادرها؟
4: يعطيك الصحه اي، والا تجيبوا دي بروفيسيونيل بور اورينتي تو لو موند. معناها خاطر كيما تعرف راهو برشا حاجات تو مثلا تو نكمل جاوبني ساعه هكا نتفاعلوا مع بعضنا،
0: خاصه في فضاء جامعي. فهمتها مريم تقول لك اليوم انت عندك معناها نشاط موجه للطلبه في الجامعات، دونك علاش لي يكونوا زادة الناس اللي باش تعاونكم في التنظيم وفي التكوين يكونوا من أبناء الجامعة من أساتذة مختصين في في الحاجة هذه؟ معنى
4: ساعة أول حاجة احنا ما سمعناش وين باش يصير ليفينمون.
0: اي هو خليته في الاخر هذاك كل ريكاب نتاع وين وكيفاش وتفاصيل كل والوقت
4: جامعة والا البرا من الجامعة. معنى
0: خلينا نمشيو الساعة لسؤالك
1: باهي. بالنسبة للي فورماسيون شكون باش يعطيهم؟ بيان سور يعطيهم ناس مختصة، منهم دي بروف يونيفرسيتير، ومنهم زادة شكون من أتست قدم برشا وعندهم تكوين
4: وخبسل. أي صحيح
1: عندهم تكوين، مثلا عندهم يمكن 9 سنين في أتست، تعداو جونيور ومن بعد تعداو سينيور ومن بعد خرجوا ولاو حتى يخدموا مع أتست. معناها عندهم خبرة إنها تعطي فورماسيون مثلا للسكرتير جنرال، للليدرشيب، للإيفنت مانجر، كل واحد معناها عنا دي بروف كما قلت لك وعنا من أتست وبيان سور كلهم دي بروفيسيونيل.
4: يعطيك الصحة. تو السؤال موجه لفادي. بكري قلت على البيتاك هكا ولا أنا سؤالي زادة باش نعقب على أحمد كي قال اسكو كان لي مامبر نتاع لي كلوب وإلا مفتوح للعموم الكومبيتيسيون هذه؟ معناها أنا شنو ذنبي كان مانيش مابغ من الأتست مي عندي فكرة، فهمت، ونحب أن نكون كيما تاو باغ اكزومبل لي كومبيتيسيون ألت برايز، معناها اللي فهمت علاش ما يكونش أبيل على كونديداتور دو تو الناس الكل وتعطيو أموا، معناها حتى بيكون ما هوش مامبر يولي يشرح باش يولي مامبر في الأتست، فهمت؟
0: تكبروا شوية التارجت متاعكم فيما يخص خاصة الطلبة والشباب. ونتصور راهو هي الفكرة باهية معناها كي تكون منفتح، لكن تلمو لا تس ما شاء الله عندها كريديبيليتي كبيرة باش يلقاو يمكن شوية صعوبات في التنظيم. أما خلينا نسمعوا الإجابة اللي هي مفتوحة للطلبة مثلا في اختصاصات معينة، وإلا الطلبة اللي عندهم أفكار ونجموا يشاركوا في الكومبيتيسيون متاعكم. فادي
2: هو مبدئيا طوى معناتها كل كلوب معناتها موجود، هو يبعث اون ايكيب اللي هو يختارها، وهما ديجا ملي يصير الانونسمون تاع البيتيك كل كلوب باش يبدا يخدم على روح، كل كلوب باش يحضر اون ايكيب. فما اون ايكيب اللي هي باش تخدم على بروجي، ينجموا حتى يكونوا 20 واحد والا اكثر، من بعد باش يختاروا منهم 5 ولا 4 هما اللي باش يطلعوا على الستيج، هما اللي باش يريبريزنتيو الكلوب هذاك كامل كلوب اكس. لكن الدعوه مفتوحه للناس الكل، معناها اي كل كلوب ينجم يجيب معاه ديزان فيتي بار اكزومبل، انت حتى ماكش مومبر نتاع اتست راهو تنجم معناتها تجي وما فما حتى مشكله، يعني جوست لازمك معناتها مش تجي وحدك، يعني تقيد اترافير الكلوب هذاك باش نعرفوا بار اكزومبل كل كلوب شكون لي زانفيتي
0: اللي جمعوا. امور تنظيميه منظمه بالكلوب.
2: فوالا
4: فيدي سوشيال ميديا راه
0: الغول نتاعو، سوشيال ميديا نورمالمون شويه ديجيتال شويه
4: ترا ولي تري امبورطون، على خاطر ماك تعرف نتوما تو تبارك الله في التيك وفي التكنولوجي. oui. دونك الشباب تو ما يغزرش حتى ما يسمعش ولا يتفرج اكثر ولا معناها
0: الموقع التواصل الاجتماعي الاقرب ليك فيدي
2: الحقيقه انستغرام.
0: انستغرام
4: أيوة تصور. اسمعني لا
0: تلعب على تصور يا فيدي
4: يا احمد لازم نفهمهم الجينيراسيون هذه كلها انستغرام.
0: لا قلت اللي تيك توك
4: اللي تحتهم تيك توك
0: صار اوكي
4: اللي تحت واللي فوقهم فيسبوك. دونك
2: الحقيقه
0: احنا ام اس ان تفكر الام اس ان ايوه
2: انستغرام تحسه قريب للجينيراسيون تاعنا اكثر. الحقيقه فيسبوك ما نستعملوا نحس الاخبار هكا
0: حاجه
2: انستغرام تحس قريب هكا حتى لي كلوب كنت تلاحظوا انتم تحسهم يخدموا اكثر انستغرام. الحقيقه زاد فما ريزون اخر، انستغرام سي بلو فاسيل دو ديفينير فيرال، معناها
4: الالغوريثم معناتها الالغوريثم نتاعو صحيح والكابيا نتاعو خير ولا
2: تعرف تستعملوا بون. فما برشا ناس تستعمل في حاجه اخرى، مي الحقيقه تعرف تستعمل في حاجه باهره وتوصل خدمتك وتنجم تبيع خدمتك بالباهي
0: تري بيان.
2: عكس يوتيوب بار اكزومبل، عكس يوتيوب اللي الالغوريثم نتاعو صعيب برشا، فما عباد عندها اكثر من 10 سنين في يوتيوب حتى 10,000 ما يعملهم
0: صحيح. سورتو انت زاد والبلاد هذا موضوع اخر نجيبوك نهير ونعمل فورماسيون ان شاء الله. يعطيك الصحه فادي اسلام. كيف نمشيو للدكتور خلي يتفاهم معك. اسئله الدكتور صعب شويه راهو، اما راهو حنين باهي شجع الشباب وهو الشاب اولا هو شاب. تفضل يا دكتور.
3: يا سيدي شكرا، مرحبا بكم.
2: مرحبا
3: اسلام وفادي. احنا البرنامج منا السنه الثانيه نتاعو، ولكن ديريكت من ميساج لوريني اللي باش نعطيه الغايه من البرنامج هذا نظن عطات اكلها، اللي يكونوا نستقبلوا الطلبه ويكونوا منفتحين على الجامعه الكل، لانه نامنوا اللي يكونوا دور الجامعه وهذا راهو تو مع حكايه النوادي واللي كلوب كل جمعه نجبدوا عليهم، اللي يكونوا دور الجامعه هو بناء الانسان وتنميه الثقه بالنفس وتكوين شخصيه قادره على التفكير والابداع وتحمل المسؤوليه. سلوغون هي لدي للجمعية متاعكم اللي هي لاتاس، وما أدراك من لاتاس، يعني الغاية نظن هذه في الأخر
1: صحيح،
3: مش نكونوا مسؤولين، مش نكونوا إطارات منفتحين يساهموا ونقويوا لهم القدرات والمهارات متاعهم في مجال من مجالات. دونك أنا سؤالي هو ما مدى انفتاح لاتاس في تكريس اللي كنت أقول فيها نتوى ك مبدأ وكثقة، مش يكونوا كان في التكنولوجيا وكمبيتيشن وراه وكذا، بقدر ما يكونوا توسعوا الأهداف والغايات متاعكم، ما تقتصرش على يومين كمبيتيشن أو عشكون بيشربح، بقدر ما يكونوا يعني الأفاق باش تلم أكثر جماهير وأكثر طلبة باش يتأثروا، لأنه اللي ما عندوش الروبوتيك ولا ما عندوش التكنولوجيا وهو طالب شقة 3 سنوات وخمسة سنوات وينجم يعمل الدكتوراه باش هو زاد يدخل ويتكرسوا هالثقة دي بوسائل وآليات أخرى غير معناتها اللي يكونوا ولكن الانستغرام باش نعقب قبل ما نفوتش راه داكوردو الانستغرام إلي فاسيل وجينيراسيون، ولكن راه الغايه في نوعيه وجوده المحتوى اللي باش نطلعوا بافاده، ماهوش كان التصويره بركه قدر ما كونوا يعني الاهداف. هذه النقطه الاولانيه. وحكيت على
0: خلي بالنقطه دكتور نرجع
3: اي خاطر نجي للبروجرام سولفينغ وتيم وورك اللي يكونوا عندي فيهم ما نقول
0: فهمت السؤال ولا نعاودوا نلخصوه فيس فيس؟
2: دونك السؤال حسب ما فهمت انه ما مدى تماشي الفيزيون تاع الكلوب نتاعنا مع مثلا سوق الشغل والا
3: لا انتشارها باش تاثروا باش تاثروا في الجماهير الطلابيه باش يكونوا
0: مشجعين ليهم اكثر
3: يعني باش انا
4: باش تكبروا
0: واضح فهم فادي فهم
2: بيان سور احنا رانا اوفير معناتها لي بروبوزيسيون الكل نسمعوا الناس الكل اللي عنده فكره مرحبا موجودين ريزو سوسيو اللي عنده اي اقتراح رانا موجودين ومانيش كونتر معناها احنا دي بالعكس ديما نطمحوا انه نكونوا موجودين علاش ما نكونوش اكثر من ديس كلوب معناها في تونس الكل ماذا بينا نكونوا موجودين في ليجين
0: هي خطوه الحقيقه اكثر الخطوات اللي نعتبرها ديكليك يمكن وفيها نقله كبيره لجمعيه اتاست اللي هي الجمعيه التونسيه مستقبل العلوم والتكنولوجيا اليوم اللي ولاو فما نوادي في الجامعات راه مو سهل باش تعمل في كل جامعة في 10 مثلا مؤسسة جامعية نواة نتاع طلبة اللي يخدموا ويحاولوا يوصلوا العمل ويعملوا الباساسيون بعد من جيل لجيل خاطر الطلبة راهو ولا باش تعديو في فترة معينة في الجمعية وفي الجامعة وباش يغادروا كونتينيتي صعيبة يمكن في نوادي أخرى ينجم يقعد أكثر 6 7 سنين
3: معناها ما تكون معناتها الشرائح اللي يجيكم القاعدة من السنة الأولى دوزيماني تغرموهم بطرق بآليات عجبتني ليزاكتيفيتي لوديك اللي باش تعملوهم تاع break the glass فهمت لي البند والجنريشن جاب تاخذوا عليه بليز اكتيفيتي سا سي اكستراوردينير. ولكن سؤالي انا فهمت لي فيما يخص خلينا نتعدل للدوزيام بارتي
0: اللي يكونوا اسلام
3: اي اسلام المخرجات نتاع لي 17 و 18 راكم عندكم باش يخدموا على بروجرام سولفينغ وعلى تيم وورك ونسي سويت كونوا تخموا في مخرجات تدونوا وتتحط كآليات للناس متاع الجمعية متاعكم يتعلموا منهم والآخرين زادة للإفادة ما نقعدوش محصورين في كل دي جورنية كملية على البروفيسور اللي جاو العطاو اللي سيونس كونوهم بركة قدر ما كونوا تخرجوا بورقات عمل باش يستفيدوا منها الناس الآخرين حتى ألا مشوا ولتاس وتواصلوا فيما بعد لدي جورنية هكم ليا باش تعطيوا النتائج لأنكم شتعبوا وتنظموا وتعملوا وتصرفوا ولكن يلزم زادة النتائج تخرج وتأثر.
1: ديجا هي النتائج متاع الأكاديمية تدوم على عام كامل يعني أني نفهم من سؤالك يعني احنا بعد ما نعملوا معناها ننظموا الأكاديمية والفورماسيون اللي فيها معناها نخرجوا نحن شنو عملنا في الفورماسيون هيكم ونعطيهم بورتو ليزيتيديون
3: وتكون زادة أداة وآلية باش نستقبوا أكثر هو ش عملنا وهو المنافع متاعها وهو
0: مخرجات
3: مخرجات لزوبجيكتيف متاعكم بهين وتخدموا في اوبن سبيس وتعملوا الانتجراسيون وسي سويت لكن تكون معناتها
0: تمشي اكثر يمكن في مؤتمرات في دي فوروم اكثر منتديات المخرجات والافكار ما هما اكثريه تكوين دكتور باش يكون في الاكاديميه معناها يمكن السؤال نجم نزيد فيه حويجه اللي باش يحظوا بالتكوين في الاكاديميه كيفاش باش تحاولوا تخدموا معاهم ما بعد النهارين هذم معناها باش يكون فما تكوين اخر باش يكون فما لقاءات اخرى باش ياخذوا دي تاش معينين يخدموا عليهم دي زاكسيون يخدموا عليهم حسب لي تاش نتاعهم يمكن هذا سؤال زاد ينجم يكون
3: مع قدر ما يكونوا معناتها كي باش يتكون سويت مثلا كاتب عام قلت لي والرئيس والمسؤوليات والاورجانيزاسيون معناتها كي باش ياخذ مهارات في كل بوست نتاعو هذاك قياديه تنظيميه يعني سي سويت يعني سوفون معناتها ريفيرونسيال
4: هم عندهم ميثاق عندهم ريغلومون انترن عندهم عندهم كل شيء مسطر معني اسوسياسيون عندها كادر جوريديك نتاعها منظم معني هم
3: يمشي على القانونية الجمعية
0: خلينا نسمعوا اسلام
3: سيد منيح
1: نسمعوا اسلام بالنسبه للتكوين نتاعهم هما احنا كوناهم باش عام كامل يخدموا مثلا كيفاش يورغانيزيو ان ايفينمون هو ديجا نحن في الريغلمون تاعنا عنا انه يكون عنده ايفينمون في كل فاك موجود ايفينمون, معناه هو اللي تعلموه باش يعملوا به اورغانيزاسيون ينجموا يناوديو فيها حتى لي بروف اللي احنا ناديناهم في الاكاديمي, معناها المعلومات اللي باش ياخذوهم ينجموا هما زادة ياخذوهم يطلعوهم لبرا البيروات اللي نحن علمناهم في وسط الاكاديمي. غير هذا الكل بالنسبه لنا احنا كباش نقعدوا متواصلين معاهم, ديجا نحن البيرو اساس نقعدوا متواصلين معاهم على طول العام حتى كشي نوصلوا للبيت
3: المرافقه لا كومباني مون
1: سيبيان افيك لي ريونيون حتى مثلا نمشيو ديجا نحن كستودنت سكشن نمشيو للي زيفينمون اللي يعملوهم مثلا كي يعملوا ايفينمون فيه غلطه ولا حاجه نحن نكونوا معاهم نكونوا التاثير نتاعهم. ديجا عندنا في البيتيك مش جوست هي كومبيتيسيون, عندنا انه نعرفوا شكون الكلوب اللي خدم احسن شكون لي بروجي اللي عملوا الكلوب احسن شكون مثلا اللي يعرف
3: التحفيز
1: شكون اللي يعرف يتصرف مثلا في فلوس الكلوب هيك احسن
2: ستابيليتي فينانسير
1: كل معناها فهمت مش جست
0: بالله قولوا لهم في التصرف الموارد الماليه تاع الفلوس مش معناها لازم يكون عندك فائض راهو اي خاطر برشا ناس يقول لك خليت فلوس دونك ناجح لا لازمك تكون عندك بيلون ماذا بيك يكون ايجابي صحيح لكن ينجم يكون صفر معناها ما قد اللي تخلي قد اللي خرج لكن الفلوس اللي خرجت توظفت في بلايصها وجابت فوالا وجابت
4: فوالا
0: دورات مهمه وتكوين مهم خليت الامباكت نتاعها خاطر العقليه دي نلقاوها في بعض الجمعيات يقول لك والله عديت عام ناجح خليت برشا فلوس في
4: كيسة
0: عند التريزوري هو ما عمل شيء
3: ما هو خاطرش ما يصرفش دونك يعمل الفايت لان تحكيوا على نوعيه وجوده ليزيفينمون وكذلك زاد يعني الناس اللي باش تتكون يكونوا يعطيو يخليو دي تراسابيليتي فهمت تراسابيليتي هامه جدا لانه المكون مش يجي يعطينا المحاضره نتاعه وهو شيء يلزم ويلزمش بقدر ما يكونوا يعطي دي زيكزامبل وبراتيك وتالي باش تحكي على الحوكمه الماليه في التصرف المالي بكم يكونوا معناتها ان سبيسياليست في نتاع الموازنه التيتر ان تيتر دو كيفاش نعمل الكونتابيليتي كان فما دي ديكلاراسيون هذا من الكليكا يعني يخليونا باش نأملوا بإطارات كبيرة للمستقبل ويعطيكم الصحة وبرافو هذا اللي تشجعوا عليه
2: تفضل جست حاجة بركة نحب نزيدها انه على البوان اللي كنا نحكيو فيها بكري قبل شوية معناتها بعد الأكاديمي مش معناتها سيبون رانا تهنين عليك وسيبناك انت بيان فورمي وانت رانا فما خدمة كبيرة تصير ديرير فما كما قلت مدام ميثاق كامل فما دي بروسيدور يصير وقبل كل ايفينمون نحن نراقبوا الايفينمون هذاك نبداو ديجا عندنا علم معناتها بالايفينمون ان كلوب اكس راه باش ينظم الايفينمون كذا دونك نراقبوا نشوفوا شكون اللي كونفيرونسي باش يجيبوهم شنو يستحقوا ماتيريال اكسيتيرا دونك فما خدمه كبيره ورا هذاك الكل. بالنسبه للبيتيك زاد مش جست باش نحكيوا لهم في الاكاديمي ومن بعد نسيبوهم فما حاجه نسميوها نحن البوت كامب يصير جست قبل البيتيك باش نراقبوا نشوفوا كل كلوب اسكو فما كلوب قاعد يفونسي فما شي كلوب عنده مشكله في انتل بروبليم فما شي حاجه سافا با
3: جست ابوان فينانسمون اسكو معناتها الكليات والعمداء قاعدين يساهموا بقسط للكلوب نتاعكم في كل بلاصه ولا وعندكم شي زاده لاكسي حسب القانون الجمعيات نتاعكم باش تعملوا دي سبونسور ليزيفينمون نتاعكم
4: سبونسور
1: مي احنا بيان سور نحن كاكاديمي بيان سور قبل كل ايفينمون باش نلوجوا على دي سبونسور كاي ايفينمون مي بالنسبه للجمعيات كل جامعه للجامعه كل جامعه وكيفاه معناها فما
0: اللي شجع فما اللي وكيشجعك بالفضاء ديجا حاجه بيه
4: تثبت في الجامعه والجامعه محلوله وموفره
0: اي ما تعطلكش في النشاط نتاعك ما حاجه بيه نوع من التشجيع
3: اللي نعرفوا انا في الميزانيات فما مثلا الجمعيه الرياضيه في الكليه تاخذ
0: المنحه ان شاء الله ان شاء الله علاش لا
3: كلوب نتاع ثقافه كلوب نتاع
0: فن كلوب نتاع هي دعوه زاد
3: فما لازم من حقكم كذا وقانون جمعيات داخل المؤسسات التعليمية راهو فما بيجي عنده
0: دكتور حد يجيب لكم الفلوس راهو كمل كمل
3: ولا خطرش راهو باش تطور سي تري امبورطون وليفينمون نتاعكم ما خرجوه وشوفوا اللي ندرا كي يقول لكم باش ياخذوا سبونسور فما برشا ناس تشجع بنوك تشجع مؤسسات وخاصة
4: سورتو في السبيتش الاخراني تلقاو لي سبونسور كما قال الاستاذ البنوك تشجع سورتو هذوما توسكي تكنولوجي وتوسكي بزنس business technology BI en général donc راهو لي سوليوشن ياخذوهم برشا
3: عملوا لهم دي انفيتاسيون دونور جو لي بريزيدون دو بانك
0: في الاوف بعد عطيهم نصائح اي اي اما هما تبارك الله عليهم راهو التاست ما شاء الله عليهم باهي باش يكمل معاكم بطبيعه الموعد بالضبط وقتاش كيفاش احنا عرفنا 17 و18 وين بالضبط لي روبريك اهم الفقرات خلينا نقول بالنسبه للنهار الاول النهار الثاني في دقيقتي من زمان اختاروا اسلام ولا فادي دونك باش قدم لي المعطيات هذه
1: بالنسبه للاكاديمي اكيد باش تكون موجوده في جامعه وبالنسبه للنهار الاول كما قلنا باش تكون كلها دي وركشوب وفي العشيه باش نعملوا
0: وين بالضبط
4: في الجامعه الجامعه وين شنو الجامعه
1: شنو الجامعة؟
4: وين
1: هي؟
4: وين لوك؟
1: في جامعة أوريزون.
0: إيه.
1: في سوسة سانلور.
4: إيه إيه.
1: وفي كما قلنا في أول نهار باش يكون دي وركشوب وفي الليل باش نعملوا دي زاكتيفيتي كما نقولوا تيم بيلدينغ بيننا وبين بعضنا باش نتعرفوا على بعضنا أكثر. ومن غدوة إن شاء الله باش تكون عندنا تابل رون ودي كونفيرونس والأنونسمنت نتاع البيتيك.
0: تري بيان.
1: ولي رول نتاع التست الكل.
0: يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين نفرح كي نلقى شباب ناشط ويجيب فيه أفكار ويحاول يقدم خاصة تظاهرات فيها التكوين للطلبة وباهي كي تتواصلوا حتى مع أساتذة جامعيين يعاونوكم في الجانب هذايا وإن شاء الله تكون فما ناس تأمن اللي فما طلبة بالحق ما شاء الله عليهم يستحقوا الدعم ويستحقوا شوية تشجيع بعد ساعات تشجيع حتى يكون مؤسسة جامعية بالكلمة وإلا بالفسح المجال للطلبة باش ينشروا داخل المؤسسة الجامعية في حد ذاته ذكر هو حاجة باهية برشا ويفرح بها الطالب الناشط في جمعية دونك يا حبذا نزيدوا شوية زاد حتى شوية سبونسورينج ما فيها بس شوية فلوس تعاون شوية على خاصة التكوين والتظاهرات اللي فيها تكوين للطلبة امتعنا سعيد بيكم اسلام شبعان فادي عميش عن أتاست وعن أتاست ستودنت سيكشن إن شاء الله بتوفيق في الأكاديمية وأكيد نحكيه في الأيامات الجاية على تظاهرات أخرى تكون موجهة خاصة للطلبة في برنامجنا
3: برافو وتبعث لكم انفيتاسيون قبلوني عادش نتابع النشاط يعني
1: ونشجع
2: جست حاب نزيد حاجة هذه اون انفورماسيون اكسكلوزيف للبيتيك هو البيتيك ليكيب غانيونت السنة elle sera qualifiée للانترناسيونال
0: très bien بيتيك وقتاش ابري في
1: فيما فات
2: اخر مارس هي في العاده تصير مي نمشيو بالخطوه بالخطوه ان شاء الله
0: très bien يعطيكم الصحه موافقين تحياتي لحاتم سليمان وكل اعضاء لاتاست وين ما كانوا
2: ميرسي

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. وصلنا لثاني فقراتنا لليوم الجامعة نيوز. جامعة نيوز جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز. نذكر قبل الجامعة نيوز زادة اللي في ساعتنا الثانية من فقراتنا حوار جامعية مرة أخرى، والدكتور البروفيسور محمد باني باش يكون ضيفنا، وهو منسق لعديد المشاريع العلمية، باش نحكيه على مؤتمر خامس، مؤتمر دولي في وان هيلث، ونحكيه عليه بالضبط شنو المؤتمر هذا واللي مرتبط بالتغيرات المناخية ومجالات مختلفة الحقيقة، وباش يكون في تونس المرة الأولى مؤتمر هذا. وكيف كيف زاد عنا فقرة student vibes مع غرس الله. ايه مرحبا بيك.
1: عسلامة. مرحبا.
0: اسبوعك هذا في التدريس خرق العادة حسب ما قلت. ممتازة.
1: علق
0: ماشي الامور برجلة
1: الحمد لله. ما زلت حيا ارزق بربي خليها تطلع على الامور.
0: شجعوك شجعوك. ما زال كمش ترى برجع حاجة اخرى. يلا نمشي لجامعة نيوز واخبار الاول. 3 باحثين تونسيين ضمن الاربعين الاوائل عالميا في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. حضور تونسي مميز في البحث العلمي العالمي، حيث سجل 3 باحثين تونسيين مراتب متقدمة ضمن تصنيف توب 1000 سكولر لسنة 2026 الفترة المرجعية 2021-2025 في اختصاص الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. الدكاترة هذوما والباحثين هذوما هما يونس حامد أستاذ بكلية العلوم بقفصة، حل في المرتبة الأولى وطنيا وعالميا، حكيم قبطني أستاذ بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه جاي ثانيا وطنيا و38 عالميا، محمد السوسي أستاذ بكلية العلوم بتونس جاي في المرتبة الثالثة وطنيا و39 عالميا. ويبرز هذا التصنيف حضور الكفاءة التونسية في مجالات البحث الجيولوجي والجيوفيزيائي، خاصة في الدراسات المرتبطة بالموارد المائية الجوفية وتطوير المعرفة العلمية وتطبيقاتها. تلمو عشنا لأزمات نعمل تفادليكة صغيرة ما لي بالحق خبر ممتاز جدا وخلينا نفتخروا بالتواتر بتاعنا، لكن تلمو عشنا أزمات في المياه وكل شيء عنا ما شاء الله خبراء عالميين في هذا المجال.

0: جيو
1: في
0: فيزياء.
1: المجال هذا، معناها بالحق العدد الكفاءات بتاعنا متألقة مراتب عالمية، والمراتب العالمية ما تنجم نحققوها كان بالبحث العلمي وبالتجارب والمقالات وبالمجهود بتاع الكفاءات بتاعنا. لكن سؤاليا بالنسبة معناها ليكم دكتور وإلا أستاذة مريم، النجاحات هذه كيفاش نجموا نستثمروا فيها؟ كيفاش نجموا نخرجوا من أزماتنا، من مشاكلنا، خاصة في بعض المجالات والاختصاصات؟ أو خذينا المثال بتاع معناها الدراسات المرتبطة بالموارد المائية الجوفية مثلا. اليوم عندنا ثلاثة من أفضل ما فما معناه في العالم، كيفاش نجم نستثمر في النجاحات هذه وفي أفكارهم وبحوثهم؟ هذا سؤالي، يمكن تجاوبوا عليه أنتم كان حبيتوا، إلا نجم نلقوا له إجابات عند ناس أخرى في وقت آخر. لكن أعطيني التعليق متاعك دكتور، تعليق متاعك مريم فيما يخص الخبر هذا، نعتبره خبر نفتخر به كتوانسة الكل ويشرف التونسيين الكل وخاصة مجال البحث العلمي.
2: قبل كل شيء ساعة ألف مبروك للخبراء التونسيين ولسادتنا الجميعين، وهذا التألق العالمي وما لها إلا معناتها مفخرة للجامعة التونسية وكذلك لنوعية وجودة الأبحاث في تونس. ولكن سؤالك عجبني برشا، معناتها كيفاش نجموا نستثمروهم الأبحاث هذه؟ كما تعرف الميدان التصنيفات هي تصنيفات عالمية وفقا للمقالات العلمية اللي الزملاء نشروها في مجلات يأخذوا بها أعداد والرانكينج والتصنيف ونسي سويت، فهمت لا؟ ولكن يقع ديما إنجاز فردي شخصي
1: بمجهود شخصي،
2: بمجهود شخصي مع انتمائه الى لابوراتوار عالميه دونك نحيوهم. ولكن هما يعني تكون لهم هذه حافز باش يولي وكل البحوث هذيك يدقوا البيبان ويمشيوا للوزير التعليم العالي والبحث العلمي والتنسيق مع وزاره يعني الوزارات الاخرى، ونردها ابحاث ميدانيه ونعطيوها يعني الكونتكست نتاعها على مستوى التونسي وعلى مستوى المشاكل متاعنا. وديما احنا نقوله من خلال المنبر متاعنا، راهو البحث العلمي في خدمة الاقتصاد البلاد، في خدمة الصناعة، في خدمة يعني القطاعات الكليكة ولهنا العلماء متاعنا والباحثين نحلو لهم البيبان، نقول لهم جو ثمنوا مجهوداتكم، نعطيهم إمكانيات أكثر، نعطيهم الميادين للعمل ويعملوا حولهم ديزيكيب من جماعة الماستر وجماعة الدكتوراه والبحوث. كيفاش أنا ولاي فريمون دراسات جيولوجية وجيو في فيزيائية والموارد المالية وتطبيقاتها المائية خارق العادة. يعني موضوع الساعة لما لا رؤون في ما نتقعدش في شكل ندوات، خليه تمشي، نعطيهم امكانيات ماديه اكثر،
1: فون يخدموا به،
2: فون يخدموا به، وخلي يحلون المشاكل ويكونوا ديزيكيب دو ترافاي، وخليها ديما يعني المتابعه ونثمنوهم كل ابحاثها كمليه. ولكن ما تقعدش مختصره كان على انشطه، وما هوش راهو المره دي جات تصنيفات الهدمية، لكن نراه في قطاعات أخرى زادة كيف كيفها في ميدان البحث العلمي في الرياضة والتربية البدنية فما تصنيفات. أنا الأستاذ يعني أنيس شواشي المرة اللي فات بحث كبير هو زادة تصنيفه الثاني،
1: هو قلت لك
2: يعني
1: متوجدين ما شاء الله
2: متوجدين إن شاء الله يكون في شكل ديزيكيب دو ترافاي ومواصلة ودعم وانفتاح ولما لا حتى كوسائل الإعلام يعطيك صحة اللي يكونوا جبته باش يكلموا عليه، لما لا تكون حتى في جميع وسائل الإعلام باش نشجعوا على البحث العلمي.
1: وعندنا الحقيقة بعض الفقرات اللي ثمن مجهود كفاءاتنا في مختلف المجالات، وحتى ظهلي مع وليد زاد الجاموسي تونس الولادة من الأركان اليومية اللي تنجموا تتبعوها زاد في العشية في إذاعة المنسير، اللي فيها كل مرة شخصية تونسية تعرفوا عليها وللأسف ما تكونش معروفة. معناها اليوم مفهوم من النجومية ولا مقتصر على زوز ميادين، يا رياضة يا فن، كانت حتى قبل السياسة تمهاش معناها فن ورياضة، قبل كنا نرى برشا سياسيين وبرشا وجوه معناها تظهر توم يمكن ما عادش فما الفن والرياضة، هم واخذين المشهد ككل واخذين معناها الصورة والنجومية المعروفة ككل. دونك إن شاء الله نرى النجومية
2: الرياضيين الملعبية مش الرياضيين الباحثين
1: وحتى الرياضيين في اختصاص معين زاد راهو نحكيه على كرة القدم زاد
0: معناها
1: انت تلقى نجوم معناها المفروض يكونوا نجوم أبطال أولمبيين وهذه ميدالية أولمبية تخرج للشارع تسأل عليهم يعرفهم حتى حد، وهذه مشكلة معناها بالحق المفهوم هذا لازم يتغير لازم يتبدل. ناخذ تعليقك أستاذة مريم.
0: نضم صوتي الدكتور كالعادة. هذايا تونس تثبت مرة أخرى أن الكفاءات متاعنا قادرة على التميز والمنافسة العالمية، واعتراف كذلك بمجهود الباحث التونسي والتفوق متاعه وإنجازاته. أما الرهان أحمد كما توا قلنا يقعد كيفاش باش البحوث هذية نجموا نوصلوها الأرض الواقع، وديما نقولوا كما الدكتور ديما يندد يقول راه فما هو ما بين الأكاديمي وما بين ما
2: ميداني
0: هو تطبيقي. ميداني تطبيقي وتطبيقي. لذلك يلزم دعم متواصل للباحثين هذوما وتوفير إمكانيات أفضل للمخابر خاطر باش تنجم
1: يواصلوا البحث نتاعهم
0: وفرص أوسع زادة هذا للتعاون الدولي كيف كيف باش تتحول النتائج هذه نتاعنا من ميداني من مشاريع
1: على أرض الواقع
0: من دي بروجي التطبيقات تخدم الاقتصاد والمجتمع متاعنا، وباش نراو زادة كيف كيف التألق هذا الفردي نجم يكون قوة علمية وطنية مستدامة. هذا هو معناها
1: إن شاء الله. هنا قلنا ديما المشكل هو الاستثمار في البحوث والمقالات والمجهود متاع الكفاءات متاعنا. عنا شركات عنا الحقيقة ديفون زادة قاعدين نجيبوا فيهم باش نستثمروا في بعض المشاريع، لكن لازمنا نواصلوا أكثر نقوي وشوية في النسق معناها بعد ساعات نلقاو في مجهودات حتى من جامعات اليوم اللي يعملوا اتفاقيات مؤخرا راو في شركات عديدة جامعة المنار جامعة المنستير اللي زاد نهنيوها اللي أصبحت في المرتبة الثانية وطنيا وترتيبة قاعد يتحسن. هذا الكل بفضل الشركات والعمل والمجهود. ما يكفيش كي يكون العمل على فترة صغيرة وبعد نقصه وبعد نرجع نبدلوا الميدان نخدم عليه. دونك إن شاء الله نحاول ونستثمر أكثر في كفاءتنا العلمية. نذكروا اللي باش نحكيه في مجال زاد مهم جدا مجال الصحة الواحدة، واليوم صحة الإنسان مش مرتبطة بصحته هو فقط، مرتبطة بصحة البيئة والحيوان وكل ما هو محيط بالإنسان. وفي الموضوع هذا فهم مؤتمر كبير هو في دورته الخامسة صار في عديد الدول العالمية سنة في تونس بفضل زاد الكفاءة متاعنا بفضل الأساتذة والباحثين منهم الدكتور البروفيسور محمد باني كان حاضر معنا في وقت سابق في ذات المنستير بش يحضر معنا إن شاء الله بعد التسعة بش نحكيه شوية على المؤتمر هذا بش يكون في آخر شهر أكتوبر من 28 إلى 30 أكتوبر، وأكيد بش ناخذوا فكرة وتفاصيل على فقراته وأهم ما بش يجي في هذا المؤتمر. راجعين بعد الأخبار.

0: تمام 9 في إذاعة المنسيرة. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حلت تونس في المرتبة الثانية إفريقيا خلف جمهورية سيشل وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاصة بالعشر دول الإفريقية الأقل فقرا بالنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا للمخرجات الإحصائية المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 26 و2000 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. تضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الذي تقدمت به وزارة المالية إلى مجلس النواب الشعب جملة من الإجراءات الاجتماعية والتدابير التي تهدف إلى مزيد تدعيم المنظومة الصحية. وتضمن مشروع القانون إجراء جديدا يهدف إلى دعم إدماج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في المؤسسات التربوية. ونص الفصل 28 عدم الأخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة لضريبة المنحة المسندة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل من قبل الدولة. تقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 دينارا إلى 80 دينارا، ويأتي هذا الإجراء في إطار المحور الثاني المتعلق بدعم الدور الاجتماعي للدولة وتحديدا ضمن تدابير الرامية إلى تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع عن كثب الوضع الميداني بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية إثر تسجيل حالة إصابة بمرض سل الزيتونة في بعض مناطق الإنتاج. وفدت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأن هذا المرض ناتج عن بكتيريا وأن متابعة هذه البكتيريا تهدف لتطويق الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجالية للحد من انتشارها وضمان الوقاية على مستوى غراسات الزيتون السليمة بنفس المنطقة أو بالمناطق المجاورة. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مشاغل جامعية.
1: مشاغل جامعية.
0: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.
1: مع

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم. مشاغل جامعية حتى للعشرة متاع الليل باش نواصلوا مع فقرة حوارات جامعية. حوارات جامعية، حوارات جامعية، حوارات جامعية. صحة الإنسان ما تنجمش تكون منفصلة لصحة الحيوان والبيئة اللي نعيشوا فيها، ومن هنا يجي مفهوم الصحة الواحدة One Health اللي أصبح اليوم من المقاربات المهمة لمواجهة التحديات الصحية والبيئية. في هذا الإطار تحتضن سوسة من 28 إلى 30 أكتوبر فعالية المؤتمر الدولي الخامس للصحة الواحدة تحت عنوان من الأزمات البيئية إلى الإيكولوجيا المتكاملة، مقاربة صحة واحدة لمواجهة التغيرات المناخية، التلوث، فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي. مناشطة ونزيدوا بالترجمة صحيحة لهذم هم المحاور وموضوع وعنوان المؤتمر هذايا. مؤتمر الحقيقة يجمع مختصين وباحثين من مجالات مختلفة للنقاش حول العلاقة المباشرة بين البيئة والصحة وحول الحلول الممكنة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة. نحكيه على 150 تقريبا مشارك، نتصور من جنسية مختلفة، من باحثين مختصين في المجالات هذه باش يكونوا حاضرين باش يقدموا محاضرات وإلا باش يقدموا أيضا أفكار في المؤتمر المهم جدا واللي باش يكون إن شاء الله في الفترة القادمة في آخر الشهر في سوسة وفي تونس بالتحديد. سعيد اللي معايا وبحذايا البروفيسور محمد باني اللي يحضر معانا للمرة الثانية في مشاغل جامعية. سي محمد منسق لعديد المشاريع العلمية، تبارك الله 176 مقال علمي، عديد الليتيز اللي أطر فيهم واللي معناه خرجنا برشا دكاترة ما شاء الله، وأيضا يخدم عنده فترة على المؤتمر هذي اللي يعتبره من أهم التظاهرات اللي باش تنظم في العام هذي في بلادنا. سي محمد مرحبا بيك دكتور.
1: مرحبا بيك سيد أحمد، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور في الاستوديو ومرحبا بمستمعات ومستمعي إذاعة المنستي.
0: مؤتمر مهم، مؤتمر عنوانه وإلا الفكرة متاعه الصحة الواحدة، دونك المفهوم متاع الصحة الواحدة، وخلينا نقدم حتى المعلومة بطريقة مبسطة للمستمعين على صحة الإنسان مرتبطة يمكن بحاجات أخرى محيطة باش نجمو نحكيو على المفهوم هذا بالضبط.
1: هو خليني الساعة نشكرك سي أحمد على الاستضافة هذه، على خاطر نشوف مهم برشا كونه الباحث والأستاذ الجامعي ما يكونش منفصل على الإيكوسيستيم تاعه، يعني على المجتمع اللي عايش فيه، ما يكونش دون سابول، ما يكون باتصال ديما مع المجتمع ويحاول يبسط المعلومة
0: بالضبط
1: العلمية باش تكون الفايدة معناتها متوجدة وتعم مع الناس الكل. يعني الصحة الواحدة، الصحة الواحدة والله أنا مفهوم هذايا قلقني برشا من الأول، قلقني دون لا ميزور أنه يعني فما برشا، شفت برشا مداخلات تحكي على الصحة الواحدة مي فيها برشا مغالطات. الإشكال الوحيد أنه الصحة الواحدة هو مفهوم يربط ما بين صحة المحيط اللي احنا نعيشه فيه مع صحة الحيوان مع صحة الإنسان إيفيز فيرسا، يعني أنه الإنسان هو الفاعل الأول على المحيط بكل ما يقوم به، احنا نسميهم ديزاغريسيون فير لونفيرونمون، مي المحيط يرجع يعني
0: رتور
1: فما رتور. وهذا الاشكال اللي انا شفته برشا، انه الصحه الواحده كل واحد يحب يحطها عنده هو بمفهومه هو، يعني اللي ناشط في المجال الطبي يقول الصحه الواحده هي صحه الانسان، الناشط في المجال البيئي يقول البيئه. الوغكم on perd de vision la notion de complémentarité et de trait d'union بيناتهم الكل. الصحة الواحدة مفهوم يعني عنده مدة متداول على الصعيد العالمي، وفما برشا فما بلدان يزو انستوري في وزارات البيئة متاحهم ديبارتمون كامل اسمه ديبارتمون One Health. واحنا في تونس كان السيد وزير الصحة مؤخرا عنده معناتها اجتماع مع ممثلية من أوروبا حول يعني كونها تونس تكون لو ريبريزونطون دو لافريك دو نور في حكاية الصحة الواحدة. الحق متاع ربي المفهوم يخلي ديما فما علاقة ما بين الإنسان والبيئة اللي عايش فيها والحيوانات اللي موجودين في البيئة هذه. يعني أنا كان ناخو أن إكزامبل تخي سامبل ونعطيه ديما هذا. أي. إحنا سونس السنات عدينا بفترات متاع حرارة شديدة برشا.
0: صحيح.
1: وفي الحرارة هذيك يعني القابلية متاعنا باش نشرب الماء كانت كبيرة برشا.
0: صحيح.
1: وإحنا في تونس أنا مش أقول مع الأسف ولا ما هوش مع الأسف، يعني شرب الماء عندنا إحنا متصل بالمياه المعلبة. اللي احنا كنا في الاخبار اللي انا نستغل فيه، يعني كنا ما بين الاوائل في العالم انه اون اتيري لا سونيت دالارم بارابور او ميكرو بلاستيك دون لو.
0: اي صحيح.
1: والمقالات العلميه اللي نشرناها تدل على هذا، يعني الحراره والتغيرات المناخيه تجعل الانسان يشرب اكثر ماء اون بوتي، وبصفه مباشره ترد هو الي فولنيرابل بارابور على كونتامينياسيون بار لي ميكرو بلاستيك. شفت التغيرات المناخيه
0: صحيح
1: تأثيرها تأثير يرجع تو التأثير على الإنسان أتخفيف شرب الماء.
0: إكزامبل صحيح.
1: أن إكزامبل تري سامبل اللي نجي يعطينا فكرة على الشيء هذا. بالنسبة بالنسبة للمؤتمر العلمي هذا هو مؤتمر دولي الحق متاع ربي، أنا شاركت فيه ك تم استدعاء المحاضرات في النسخ الماضية، وآخر نسخة صارت في روما عم ناول في روما. avec l'université campus biomedico et في جات الفكره انه علاش ما مؤتمر بالديمونسيون هذه ما يصيرش معناتها نخرجوا به من اوروبا، على خاطر المنظمين الاساسيين والمشرفين على المؤتمر هذا هي جامعه سان دييغو في امريكا، جامعه كاتانيا في ميلانو في كاتانيا سامحني، وجامعه ميلانو بوليتكنيكو في ميلانو، وفما جامعة زادة برشلونة أوتونوما دي برشلونة. دوك هذوما اللي البيوني يعني الركائز الكبار متاع وجات الفكرة اقترحوا عليا بعد ما تم استدعاء القيام بمحاضرة الغادي انه علاش ما تكونش تونس وجهة، انه معناتها والله انا رحبت بها برشا الفكرة رغم الصعوبات اللي لقيناها بعد تالي، ما انه تونس تكون وجهه لما يقارب على احنا حكينا على 150
0: مشارك،
1: وصلنا ل 200 مداخله علميه.
0: ممتاز.
1: معناتها ما شاء الله معناتها كسوا اون بريزونسييل ولا اون ليني 200 مداخله علميه، وعندنا 8 محاضرات من ارقى ما فما حول التغيرات المناخيه صحه الانسان، يعني دي دي دي مش تكون فريمون حاجه ممتازه حتى للطلبه نتاعنا انهم يسمعوا محاضرات بالقيمه هذه. مش تكون في تونس يعني ان شاء الله.
0: انت قلت صعوبات سي محمد سامحني كي قصيت عليك.
1: تفضل.
0: الصعوبات اعتقد انها تنظيميه بالاساس.
1: تنظيميه.
0: دونك شنو خلينا يمكن نعيش شويه صعوبات الحاجات اللي لقيتها صعيبه شويه باش تنظم التظاهر هذا المؤتمر هذا اللي نحكيه عليه، مؤتمر قاعد عالميا معناها يزيد في التطور نتاعو من عام لعام، المشاركين نتاعو قاعدين يزيدوا، ماهوش اول مره باش يصير في الموضوع هذا الصحه الواحده في العالم. دونك الحاجه البيه اللي اول مره في تونس وعندك التجربه نتاع المشاركات، معناها يمكن عندك الافكار اللي حاولت تطبقها من خلال تنظيم المؤتمر هذا من خلال مشاركتك السابقه. الصعوبات وين لقيتها سي محمد؟
1: وانا قبل ما نمشي للصعوبات نحب نشكر كل من ساهم من قريب ولا من بعيد باش يكون هذايا معناتها نجاح لتونس.
0: صحيح.
1: ونخص بالذكر يعني الجامعات اللي أنا ننتمي لها، جامعة المنستير مع سي كمال شراد رئيس الجامعة اللي أبدى كل استعداده يعني لدعم التنظيم هذايا، وزاد جامعة سوسة اللي شكر جزيل موصول الأستاذ لطفي بالقاسم رئيس الجامعة وكل المشرفين على جامعة سوسة، يعني اللي بحكم هي بتصير في سوسة يعني كان
0: تبنوها
1: بصفة معنتها كبيرة، وصارت معنتها حتى السيد وزير التعليم العالي مش يكون إن شاء الله حاضر معنا، وتم استدعاء زاد السيد وزير الصحة العمومية، على خاطر أنا نشوف كونه سيت ان سينيال تري فور فيزافي دو نو زانفيتي، كونه يعني السلطة التونسية والدولة التونسية مساند رسمي له الفكر هذايا يعني أنا نسميها ديما الإكسيلانس التميز.
0: تميز.
1: الصعوبات صعوبات شوف والله أنا نحاول ما نسميها صعوبات، نسميها دي تشالنج
0: تحديات.
1: تحديات اللي الحمد لله وصلنا باش تغلبنا عليها، يعني من أكثر من 18 دولة كي جيت نحسب فيهم يعني وفود جايه من امريكا جايه اللوجيستيك، وانا نحب ضيوف تونس يكونوا مبجلين معزين
0: فما يعني كونفور معين، فما
2: هذا غير كو ترانسفير من المطار
1: والله انا تو قبل ما نجي قعدت في الترانسفير من المطار يعني، والصحه الحق يعني جامعه المسير وجامعه سوسه بكل الامكانيات المتاحه يعاونوا، ونشكرهم مره اخرى شكر جزيل على كل ما قاعدين يقدموا فيه للمشروع يعني للتنظيم هذا يعني للبحث العلمي في تونس بصفه عامه
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح هو كما فماش الدعم هذا اللي من الجامعات ومن الناس خاصه اللي عاشت التجربه نتاع مشاركه في مؤتمرات ومشاركه في لقاءات دوليه، ناس اللي تشوف وتعيش التجارب هذيك في الاخر كي باش تلقى روحها هي عندها معناها الفرصه باش تنظم، ما تنجم كان تعمل مجهود إضافي وتتبنى الحكاية كما يلزم. هوك علاش الدعم هذاك معناه نتصور لقيته من جامعة المنستير وجامعة سوسة على خاطر أولاد الجامعة زاد الجامعتين بصراحة معناها عارفوا عاشوا برشة تجارب في الجانب الدولي والتعاون الدولي خاصة في المؤتمرات الكبيرة، وإن شاء الله يكون مؤتمر ناجح على خاطر كي نلقاو الأرقام هذية. نتصورك أنت استريسي شوية توسي محمد في الجانب معين،
1: يعني كمخبر بحث وكمعنتك كأستاذ جامعي قمت بتنظيم يعني برشة ملتقيات علمية بادو ست غراندور إن شاء الله،
0: تجربة جديدة حتى بالنسبة لي،
1: تجربة جديدة في الكبر وفي الإشعاع متاحة العالمي. تبقينا فما حاجة اللي أنا أكدت عليها ويعني ركزت عليها برشا، إنه أول مداخلة علمية مشكون من تونس اللي هو الأستاذ البروفيسور لطفي شوشان، يعني هو صحيح توا ماهوش في تونس أنا نحسه ونعتبره قامة علمية، ونحب ضيوف تونس نبدأ لهم مش كم بالترحاب وبالورود كهو مي زادة مداخلة علمية قيمة من البروفيسور.
0: هذه طريقة نتاع تسويق ذكية،
1: طريقتي أنا اللي معندها نعرف ببلادي، والحق خذيت زادة في التنظيم مجال باش نحكي زادة على مخبر البحث اللي أنا نمثله، مش كان هني منظم التظاهرة مي زادة فما الجانب العلمي اللي نحبه يبرز برشا ونوريه كونه في تونس، وهذا أنا قناعتي راسخة احنا في تونس يلزم الناس الكل تفهم انه التقدم تاع البلاد ما ينجم يكون كان اترافير البحث العلمي. البحث العلمي هو لو موتور دو لا ايكونومي لوكوموتيف سي لا لوكوموتيف، ويلزمنا كل ما عندنا طاقات نوفروها للبحث العلمي رغم كل ما يتقارى، اما البحث العلمي هو اللي ينجم يمنعنا ويهزنا الديمونسيون اخرى، وهذاك المجال اللي احنا النجم نكونوا فيه عندنا تنافسيه كبيره
0: صحيح.
1: والقامات العلميه التونسيه ما شاء الله عليها يعني قادره انها تهز تونس من مستوى الى مستوى،
0: والماده الخام نتاعو ديما متوفره ما شاء الله
1: ما شاء الله هي.
0: ولا هذه حاجه الايجابيه معناها ماكش تلقاها مقطوعه مثلا ولا ناقصه، ديما موجود العقل البشري والماده الخام نتاع التوانسه اللي عندهم الكفاءات العلميه واللي يتاقلموا في كل الدول وفي كل الاختصاصات معناها مهما تكون تجاربهم، توانسه ديما مفخره لينا. واحنا البرنامج هذا زاد فرصه باش نثمنوا مجهود التوانسه في تنظيم مؤتمرات في تقديم بحوث علميه على خاطر بالحق راهو في مجهود كبير ويستحق الاشاده وحتى تشجيع على الاقل.
1: دكتور تسمحني نحب نقول كلمه واحده، انا نحترم ونقدر كل القامات العلميه التونسيه اللي في العالم واللي اختاروا كونهم يكونوا عندهم اشعاع عالمي وكل شيء، اما انا عندي تقدير مضاعف للي في تونس للي يخدم في تونس
0: بالامكانيات
1: التونسيه واللي قادر انه يجيب ديفون كومبيتيتيف من الاجنبي. يعني انا في تونس النجم تكون عندي ديفون كومبيتيتيف ناخذهم الاتحاد الاوروبي باش نشتغل على مواضيع تخص بلادي ونكون في بلادي وننفع بلادي. يعني هذا كل مع كل الاحترام والتقدير لزملائي اللي اختاروا، وهذيك سنة الحياة فما توجهات
0: كل
1: واحد، لكن انا عندي احترام مضاعف وتقدير مضاعف لكل انسان انا نسميه جاهد في تونس
0: خاطر في مجهود مضاعف دكتور انور الرفيع من بكري حبي الدخايت
3: يعطيك عيشك زميلي وصديقي العزيز محمد، قبلنا احنا في مناسبات اخرى، وكما تعرف نحب نحيي فيك معناتها الصبر والطاقة، لأنه تنظيم المؤتمرات بإمكانيات كذا وفي الخدم هذية ساعات احنا يبدأ كلوك متاع نهارين وإلى سيمبوزيوم نحضروه شهرين كاملين، فهمت يعني نعرف وحسوا بما تحس كما يقول حكيم خالي فهمت يعني ان شاء الله معناتها بالتوفيق والنجاح للمؤتمر هذا وخاصه لا بيرتينونس ونوعيه الموضوع وكذلك الكونتكستواليزاسيون نتاعو في الواقع نتاع تونس بيئه وصحه وعشنا الازمات نتاع الماء وبينيري غاديك وكذا والشانجمون كليماتيك في العالم الكل دونك نقاور احنا في مؤتمر كيما هذايا يا خويا تحيه تقدير اللي يكونوا بربي اعطيوه البعد العالمي نتاعو مش بالحضور بركة قدر ما يكونوا راهو فو ميدياتيزي هذا يدخل في نطاق ما يسمى بالدبلوماسية العلمية التونسية ويعطي ياخذ لومبلور نتاعو ان الصحافة التونسية لازمها تكون موجودة هما يلزمهم يجريو نعرف اللي يكونوا عندكم سيرفيس ميديا وكذا وكذا نو هما يجيو يجريو ويقول لك ايه سيد رئيس المؤتمر
0: المشكلة تعرف شنو هو دكتور مثل هذه الإنجازات والتظاهرات ما هوش معناها برودوي دسم منتوج دسم لبعض وسائل الإعلام على خاطر للأسف معناها قاعد تقريبا الإعلام العمومي هو اللي تستهويه شوية التظاهرات هذه على خاطر يعرف قيمة ومجهود وأهمية
3: حاجة كما هكا في دبلوماسية لا دبلوماسية سيانتيفيك راهو احنا قوتنا ما عندناش موارد اخرى كبيره عندنا الدماغ التونسي والتفكير التونسي والجامعه التونسيه وكما قلت انت معناتها ملا تقدم لهذه البلاد في جميع الميادين اللي تحبها انت بدون علم لانه اولا احنا بصح عندنا على عاتقنا لا خير في معرفه لا تستثمر اجتماعيا وكذلك زاد النشاط والمجهود اللي موجود ما يتعوضش بثمن زملائنا اللي يخرجوا برا والسعوديه والامارات ودولارات واليمنات ولكن زاد انا عجبتني كلمه فريمون يكونوا تحترم وتقدر اللي قاعدوا لهنا راهو الغيره على هالوطن هذايا وعلى الجامعه التونسيه والمدرسه انا ما نقريش في الجامعات الخاصه مثلا جوني 20,000 علاش لانه الجامعه العموميه هي الركيزه هي العمود الفقري باش نطلعوا باش نعملوا وخاصه ورانا وزاره ولا تامن بالشيء هذايا ومن هنا ذكرت زملائنا سي لطفي بالقاسم سي كمال شراده اللي تعاملت معاهم شخصيا قداش يشجعوا جميع المؤسسين وجميع سوسة اقطاب وراهو المؤتمرات اللي تمت بصفه ونوعيه كبيره برشا والمؤتمر هذايا انا نصنفه مؤتمر حدث نتاع 2026
1: ان شاء الله ان شاء الله يكون
3: يعني حدث. ان شاء الله وبربي تعطيوه القيمه نتاعو لا ميدياتيزاسيون يفو ميدياتيزي على اعلى
0: التسويق الاعلامي
3: التسويق الاعلامي لانه راهو اختلي بشتقى 200 مشارك موجودين ومداخلات علميه راهو في بعض حضرت انا في مؤتمرات برا في سواء فرنسا مام حتى في المغرب والجزائر خويا يعطيه قيمه كبيره
1: صحيح
3: يجيك كما هكا انت محاضر من غادي نقع عندي 4-5 ميكروات قدام
1: صحيح
3: يعني برافو كونتينوي فريمون شيء يعمل كيف ونثمن كان المجهود
0: دكتور محمد
1: والله انا نشكرك على كل ما قلته ومن نجم نقول كان اللي يعني المؤتمر هذايا البعد نتاعو صحيح هو فما لا دبلوماسي الانترناسيونال اي سورتو استعمال العلم للتعريف بالوجهات كيما وجهه تونس انا متاكد في جل بلدان العالم كي نقولوا تونس راهي معروفه اكثر بالعلم قبل ما تكون حاجه اخرى
0: هي نحكي على السياحه العلميه
1: السياحه العلميه انا كنشوف انا توا في المؤتمر هذايا صحيح انه مش يجيونا قامات علميه من برشا بلدان انا نخص بالذكر مثال ان سارتان افا ديجا هذا السيد سي لو ديريكتور دو سنتر دو ريشيرش ا بليموث ان انجلتير اللي ما يعني ما شفتوش برشا اما علاقتي بيه وخاطر خدمنا مع بعضنا قبل الا مش يجي مش يجي وحده مش يجيب معاه زوجته وولده وخاطر مش يكون
0: فما زاد الفرصه
1: باش يقعد في تونس
3: وانا متاكد اللي في البرنامج نتاعكم راهو فما بارتي الوزير pour les congressistes
1: des
3: لازم يكون موجود
1: بارتي برينون الحق نتاع ربي الشكر موصول لليوم السياحي على خاطر احنا اون بروغرامي زياره للجنوب التونسي مش تكون السيركوي من الجم الجابس الى توزر والفرصة متاحة باش تشوفوا غابات النخيل متاع تونس في أجمل حلة لهم وباش كل من يجينا من برا ينجم ياكل الدقلة في عرجونها كما نقولوا احنا وهذا ماشي يصير بعد سيتان باتريمون
3: كولتوريال
1: كونفو معناتها بارتاجي افيك نو زامي وماشي يكون هذا اتخافير ثلاثة أيام في الجنوب التونسي
0: بعد
2: بعد
3: بربي جيست نسوق ملاحظة الناس اللي باش تسحبكم في الرحلات هذه وفي الجنوب لي جيد ما يسمى شنو يتسمى الجيد بالله
0: مرشد
3: يعني نحطوهم كالعاده دو كاليتي avec un français avec un anglais parfait
1: voilà هو الحاجه اللي تنجم تكون معناتها ان غارتفو في الحكايه هذه انه المرشد السياحي مش يتعامل مع اساتذه جامعيين توانسه ولا يعني
3: نو كوليج اللي في سيدي ظريف اللي يكونوا في الليبي هما يكونوا دي زانفيتي دونور بور اكومباني الليليت هذم ليا اللي جايين باش نعطيو معناتها
0: الصوره المتميزه اللي تكاين. ما عادش عندنا برشا وقت خاطر الدكتور محمد دونك نرجع شويه للاختصاصات اللي باش تكون معناها ممثله في المؤتمر هذا نتصور صحه الصحه الواحده مفهوم الطب نتصور باش يكون موجود بعدين نحكيو على البيئه باش يكون ناس خدمه على التغيرات المناخيه دونك اهم الاختصاصات باش تكون ممثله في المؤتمر
1: ان شاء الله. سي احمد باش نبداو معناتها متناسقين مع رواحنا مش مؤتمر علمي بجودة عالية مش يبدأ من الخلية إلى الإنسان يعني كل ما يصير تغيرات على مستوى الخلية ونيفو سيلولير اللي هو إلفا سوبروجتي سور لا سونتي دو لوم يعني أنا اليوم كي نمشي باش نعم يعني عندي مشكل متاع صحة الطبيب اللي مش نستشيره مش يعمل تشخيص مالوغوزمون التشخيص هذاك لو مالي في يعني إذا كان مش شخص لي اللي هو بالأخص الأمراض الناتجة على كل ما هو احنا في العلم نسميه إكسبوزوم إكسبوزوم يعني كل ما هو ملوث بيئي والمجموعة متاع الملوثات البيئية اللي احنا كبشر نجم نكونوا يعني متعرضين لها
0: صحيح.
1: La finesse scientifique لهنا شنية إني أنا je peux me projeter dans le futur à travers l'observation de la cellule يعني في دراسة الخلية نجم
0: عندي نظرة مستقبلية
1: ونجم يكون عندي اون مارج دافونس بارابور بامال دو باثولوجي تو امراض ما هي امراض صايرة على البشر اللي هي بعلاقة وطيدة بكل ما هو
0: ملوثات
1: بيئية. انا يعني يوم الاربعاء كان عندي درس خاطر ندرس في التوكسيكولوجيا لا توكسيكولوجي موليكولير يعني مع الطلبة كنت نحكيه وهيك ندرسوا انه من الصباح كيف طور الصباح حتى لليل شنو ما الملوثات البيئية اللي نجم نكونوا معرضين له
0: يا كونسوميناها يا عرضتنا
1: يا كانت في
3: اللاسيت متاعنا
1: يا زادة وانا في الطريق ماشي باش ندرس يعني انا اللي توا فما برشا فما يعني مكونات اللي في المنظومة البيئية متاعنا اللي من نغزروا لهاش مثال احنا نسميه لبودر دفخان ولا لي بارتيكول دوزور دو بنو يعني في كل ما في كل مدينه فما الاف السيارات
0: صحيح.
1: وفما الاف الاطارات المطاطيه واحنا في تونس مالوروزمون
3: والاف الفرينوات والمطبات
1: وهذا الكل ال ديغاج دي نانو بارتيكول اللي نشموهم واللي بعد تالي نقولوش بالامراض الصدريه
0: وفي كل شيء
1: يعني ما بين الاشياء اللي مش تكون معناتها
3: جست استاذ غير قلت لي يكونوا معناتها مفهوم الصحه الواحده هو يعني بالاساس اشكال ابيستيمولوجي بحت
1: صحيح
3: فوالا ولهنا كي يدخل في الواحد كيفاش لانترديسيبلين بور كومبروندر ان فينومين il faut le comprendre dans ses détails واللي كونسيرني لنا مثلا تدخل مساله الفكر المركب اللي ريتور او سورس دي دغار مورا ولا لا كومبلكسيتي دو فينومين
1: صعبت عليهم
2: لا لا لا
0: احنا فاهمين المستمعين والله
3: لي فهمان ظاهره
0: لا راني حاسس بكم مستمعين برشا الله غالب
3: اسمعني مشيت مستمعين نحبوهم
0: من الدكتور
3: يعني لا لا لا
0: خمسة فصل المستمعين نخاطب فيهم هو الدبل دي عنده زوز دكتورات وبلوس يتخمر مع الدكتوراه اللي عنده هو وافكاره
3: ومتشعب انتر ديسيبلينيريتي
0: يولي صعبه شويه
1: عندي برشا علوم نعقب كان على الانتر ديسيبلينيريتي يعني انا من الحاجات اللي ندافع عليها واللي نقاوم فيها بشده في المنظومه البحثيه بصفه عامه هو لا ميكرو سبيسياليزاسيون اش معناه انا ضد كل ما هو كلوزونمون دو لا سيونس هذا يخدم هذا لا سيونس ايتان تو كومبلي يلزمنا نعرفوا نتعاملوا مع بعضنا انا كي نحكي على التغيرات المناخيه جي بيزوان دو ميديسان مي اوسي دو ليكونوميست على خاطر فما لوكو دو بوليسيون فما وحاش يعني زاد بالباحث في مخبره على الخليه علاش هي الكل سي اون انتر ديسيبلينيريتي كي دو اتر ميز او سيرفيس
0: باش نكملوا بزوز سؤالات خاطر الوقت وعندنا ضيف اخير ضيف اير باش نحاوروا من بعد دونك بالنسبه لتونس خلينا ناخذوا فكره مثال مادام ما نحكيوا على الصحه الواحده بلادنا شنو ابرز تحديات يمكن البيئيه الصحيه اللي تستوجب اليوم اعتماد المقاربه هذه مقاربه الصحه الواحده حتى في كلمه دكتور
1: انا في كلمه نقول لك ان الصحه الواحده في تونس هي مقاربه اللي قاعده تاخذ في مكانها سواء في البحث العلمي ولا في التطبيق يعني انا كنشوف فما ماجستيرات بحث في الصحه الواحده كي اون ديتي انستوري على فاكولتي دو ميديسين دو تونس مي تحدي كبير يتمر به تونس هو الشح المائي والشح المائي il nous impose des sources non conventionnelles de l'eau يعني كل ما هو المياه المستعمله ومعالجه المياه المستعمله اذا كان المعالجه تكون بطريقه سليمه ومتقدمه وإفكاس راهو نحدو برشا من كل ما هو ملوثات بيئية في الأجرو إيكوسيستيم ووقتها نقولوا اللي احنا قاعدين نحميه في المواطن بعد إذا كان هذا احنا نمشو في تمشي متاع استعمال مياه المعالجة وأنا حسب رأيي راهو هذا تحدي كبير تمر به تونس وكل البلدان اللي عندهم شح مائي وإحنا تونس متقدمين برشا في حكاية معالجة المياه المشكل كونه إذا المياه هذه ما تتمش معالجتها بطريقة سليمة راهي مش تمشي ونستعمل وإحنا فيها في الفلاحة في الفلاحة راهو مش يكون عندنا مشكل كبير كسوسوا دانتيبيو ريزيستانس دو ترانسميسيون دو لا بوليسيون ايتترا الصحة الواحدة هو أنت كمواطن ولا كفاعل في البلاد هذه شنو قاعد تقوم كم أجريسيون انفير لا ناتور
0: تأثيراتك على الطبيعة اللي بعد هي مش أثر عليك
1: أوتوماتيكمون
0: واضح يعطيك الصحة دكتور ذكرنا تو بالموعد بالضبط وين وكيفاش
1: إن شاء الله
0: والتوانسة نجموا يزيدوا شاركوا على ليل خاصة أصحاب الاختصاصات باش يكون
1: نخاف ديما من الكاباسيتي ذاك أما لا أنا مثال استدعيت كل ما هم طلبة يقرأوا عندي في الجامعات اللي ندرس فيها ويعني وهذه ناخذ على عاتقي كل طالب تونسي يحب يحضر في المحاضرات هذه il sera le bienvenu مرحب به من غير ما تكون فما دي فري دو دونجستريمون ولا حتى هذا كل وين هذا نقولوا للطلبه
0: حتى عن بعد بالانترنت
1: حتى عن بعد مش يكونوا كل شيء هذا مش يكون الافتتاح ان شاء الله نهار 28 اكتوبر في في في في نزل في سوسة وبقدرة الإله مش تستمر حتى الثلاثة حتى الثلاثين أكتوبر ومش يتخللها ورشة علمية كبيرة تخص مشروع بحث اللي أنا جسوي لسون كورديناتور اسمه البروجي كوستا اللي يهتم بكل ما هو منظومات البوسيدونيا في البحر الأبيض المتوسط وكل وهذا معانا جامعات من مسينا جامعات من باليرمو جامعة باليرمو جامعة مسينا وجامعات أخرى ومش يكون يعني ورشة عمل بمداخلات زادة قيمة في كل ما هو ملوثات بيئية وتغيرات مناخية وتأثيرها على زيربي دو بوسيدوني في البحر الأبيض المتوسط يعني على مارج احنا سميناه سايد ايفنت على مارج دو بوسيدوني ويعني كل انسان ومرحب به للتغطية وإلا للمشاركة وإلا للحب الاطلاع على
0: المحاضرات
1: اللي مش يكون تقديمه في الأيام هذية أنا جو مبورت غارون أني نرحب به
0: أعطينا باج نجم نلقوا فيها التفاصيل الكل يمكن التفاصيل اللي كنا خيرنا باش ما نقدموهاش للجانب شير
1: أنا باش نزيد نقول لك سيد أحمد راهو فما لاباج أوفيسيال دو كونغري ولا دو كونفيرونس وان هيلث موجودة أليجيري أون إيطالي
0: وان هيلث
1: مي عندنا زادة في جامعة سوسة عملنا أون باج كيف وان هيلث 2026 اللي فيها كل تاع ليفينمون وحتى هذه نخص بها يعني مش نختم بها يعني لي فري دو بارتيسيپاسيون. انا نعرف اني في تونس ما نجموش نكونوا في نفس المستوى باش نخلصوا نفس لي فري دو بارتيسيپاسيون. هذاك علاش يعني مش باش نقول مجانيه المشاركه للباحثين التوانسه، مي فما اسعار فريمون
3: تفاضلية
1: برشا وعملت لي برشا مشاكل مع البارتنير اترونجي، انا خديت على عاتقي.
3: ديك الصحة. نختم مادام فما اسعار تفاضلية للباحثين والطلاب، هل هناك ترجمة فورية للمداخلات العلمية باللغة الانجليزية او باللغة الاجنبية؟
1: هي المداخلات الكل مشكون باللغة الانجليزية. والحق ما خممناش في الترجمة هذه،
0: الحق في مستوى معين مع
1: في مستوى مع الدكاترة الباحثين هذوما.
0: دونك ريفز لونجلي نتاعك دكتور واحضر.
3: تنكيت
1: ومرحبا بكم الكل.
0: يعطيكم الصحة، فرحانين بك برشا دكتور محمد باني من الكفاءة التونسية، بروفيسور منسق عديد المشاريع العلمية كما قلنا، 176 مقال علمي، عشرات المحاضرات ومئات المحاضرات المؤتمرات اللي شارك فيهم، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق.
1: نختم بحاجه واحده، خاطر كنت ذكرت الرسائل الدكتوراه اللي صارت تحت اشرافي. انا كنت سنه من اسعد الاساتذه الجامعيين، علاش؟ لانه ثلاثه من الطلبه متاعي تم انتدابهم في الوظيفه العموميه كاساتذه مساعدين
0: ما شاء الله
1: في العلوم الجزئيه البيولوجي موليكولير. يعني الحق هذايا ما
0: ثمرت مجهود وعمل،
1: نهنيهم برشا ونشكرهم على المجهود اللي عملوها، خاطر سيتان ترافاي دو تري لونغالي، ونهني عائلاتهم وان شاء الله بالتوفيق لكل طالب تونسي.
0: زملائك الجدد
1: يولي لا زملائي ما شاء الله عليهم.
0: بارك الله عليهم ويعطيك الصحه سي محمد على التاثير، نشكرك وان شاء الله بالتوفيق في المؤتمر الخامس للصحه الواحده، وديما مرحبا بك في
1: ذات المدرسه. مرحبا بك سيد احمد، بارك الله فيك، شكرا، يعطيكم الصحه.
2: يعطيك الصحه.

تحية من جدة لكل متحقبين في الاستماع مشاغل جامعية. وصلنا تقريبا لختام برنامجنا في دقائق أخيرة باش نقدموا زادة شوية تفاصيل على النوادي الناشطة في الجامعات متاعنا. هو الحقيقة بدينا في الحديث على النوادي اللي تنشط في مختلف المؤسسات الجامعية من الأسبوع الفارط، وكيف كيف زادة حكينا شوية في أول برنامج على جمعية أتاست ونشاطها في ال

0: آفاق جديدة. اليوم رحلتنا باش تكون مع كلوب جيني اندستريال دو لينيت، باش نكتشفوا أكثر النادي، أهدافه، الأنشطة متاعه، والدور اللي يلعبه في تقريب الطلبة من عالم ليزونتربريز والحياة المهنية. وللحديث على التجربة هذه نستضيف معنا اليوم غيث بن عبد الحفيظ، ريسبونسابل ميديا اي كوميونيكاسيون في النادي، اللي باش يحكي لنا أكثر على مسيرة النادي، أبرز مبادراته، وبالخصوص على تظاهرة ICP 5.0 Industrial Career Path اللي تصير نهار السبت 17 أكتوبر 2026. نرحبوا بغيث معنا. مرحبا غيث.
1: صوتك مش واضح يا غيث، تليفون ماهوش في بلاصه فيها ريزو، ظهالي نبدلوا شويه البلاصه، حاولوا نقوي صوتنا شويه، نتكلم او ميم طون باش نسمعوك غيث. صوت بعيد شويه يا غيث، مازلنا ماناش في سيتوياسيون باهيه نتاع باش نسمعوك بالباهي، في وضعيه باهي. ترى غير المكان نتاعك كيما كلمناك من الاول، ها نقلش من البلاصه. ترى تكلم لا غيث، ماذا بينا نعاودوا نعلقوا ونعاودوا نطلبوا سي منير. عاود اطلب لنا سي غيث باش نجموا نسمعوه بالباهي، وينجم يقدم لنا التظاهره ويقدم لنا النادي اللي ينشط فيه، نادي من النوادي في تابع جامعه المنار، اكيد باش ناخذوا عليه اكثر التفاصيل. وعندهم نشاط في بالي يوم 17 اكتوبر هكا ولا عندك عليه شويه تفاصيل اي ولا النشاط هذا؟
0: أكيد التظاهرة هذه جاية تحت شعار جيني اندستريال 360 دغري اكسبلوري لي ميتي دوجوردي اي دو دومان. لنا باش نتعرفوا كيفاش الانتقال من الحياة الجامعية للحياة المهنية اللي تتطلب نعرفوا أكثر من الشهادة وحدها، لازم فما مهارة تطبيقية وفهم لمتطلبات سوق الشغل والقدرة على التكيف مع تطور المهن.
1: انت تعيش فيها التجربة هذه.
0: نعيش فيها وبالقدي باش ناخذوا اكثر التفاصيل مع غيث، باش نشوفوا هل التظاهرة هذه تخص كان ليزانجينيور، تخص كان اللي يقراو في ليكول ناسيونال دانجينيور دو تونس، والا اي طالب في سبيسياليتي اخرى ينجم يكون حاضر ومتواجد فيها. باش نحكيوا على المجالات اللي باش تفتحهم التظاهرة هذه.
1: نرجع له غيث، ان شاء الله الكاليتي خير وصوت اوضح.
2: مرحبا.
0: كنت نجم تعرفنا بروحك؟
2: انا غيث عبد الحفيظ، ستوديو اون دوزيام اني جيني اندستريال اي ريسبونسابل ميديا اي كوميونيكاسيون دو كلوب جيني اندستريال بالمدرسه الوطنيه للمهندسين بتونس.
0: مرحبا بك غيث معنا. باش نبداو من الاول وخلي المستمعين نتاعنا يفهموا اكثر ويعرفوا شنو الكلوب جيني اندستريال دو لينيت، كيفاش تاسس، شنو الفكره اللي قام عليها من الاول، خاصه اللي نعرف عنده تاريخ يرجع ل 1989، فشنو اللي خلي النادي هذا يتواصل لاكثر من 37 سنه ويحافظ على حضوره وتاثيره في الحياه الجامعيه.
2: صحيح، نادي نتاعنا تأسس منذ 1989، يعني أكثر من 37 عام خبرة. الكلوب نتاعنا جينيرالمون و برانسيبالمون متوجه للهندسة الصناعية، واللي هي شعبة معروفة عليها أن هي بوليفالون، معناها متفرعة برشا. أما إحنا نسمع تويكية كي نقولوا هندسة صناعية، أول حاجة تجي في بالنا اللي هي الصناعة، المصانع، واللي هو مش صحيح، على خاطر في الهندسة الصناعية في المجلس الوطني للمهندسين في تونس عندها أربعة شعب، أربعة أوبسيونات، اللي هما سبلاي تشي، الفينانس بانكير، الإيكونومي إي إنرجي، اي فينالمون داتا ساين. معناها حاجه تنجم معناها تكون نقولوا احنا ماهيش جوست صناعه والا مصانع،
0: معناها مش مختصين في الصناعه بحد ذاتها. هيك علاش تقراوا برشا حاجات، والانجينيور لازم يكون عنده فيزيون دونسومبل على لي سيستيم و

0: انتربريز هكا ولا
1: صحيح صحيح. اما هذه الحاجه تخلي كل ايتيديو، خاصه ايتيديو جديد في الهندسه الصناعيه بالمدرسه الوطنيه للمهندسين في تونس، يكون بلوز او مش عارف روحه، معناها مش عارف
0: وين
1: يروح
0: ماشي
1: يروحه في المستقبل. اذا بالمنطلق هذايا باش نحكي على ليفينمون تاعنا الجاي اللي هو باش يكون نهار 6 هذايا 17 اكتوبر بلينيت. ليفينمون هذايا باش يكون سو فورم دو تابل روند، معناها باش يكون عندنا دي زانفيتي دي زونسيان جيني اندستريال اللي باش يكون عندهم اكسبيريونس كبيره في الدومين، وكل واحد من الانفيتي وين وجه روحه. ما حكينا معناها كوزو سوا سبلاي تشين، فينونس بونكير، داتا ساينس، وين في التابل روند هذيا ليتيديون باش يتعرف اكثر معناها على الشعبه نتاعو، وباش يعرف كيفاش شنو هي التوجه الاقرب اللي هو اللي نجم يبني عليه المستقبل نتاعو.
0: وهذا اكيد يساعد الطلبه باش يفهموا الابواب والمسارات اللي تستنى فيهم بعد ما يكملوا قرايتهم، ويكونوا مطلعين ما همش يقراوا برا وهما تلقاهم اصلا ما همش فاهمين الاختصاص نتاعهم.
1: صحيح صحيح. ودي حاجه تخلي معناها ليتوديون يعمل لي شوا شوا استراتيجيك. هذه حاجه معناها مهمه برشا هي فرنسا الصناعيه، ما يعمل شوا استراتيجيك للمستقبل نتاعو، معناها يبني استاجيته على وين هو يحب يوصل بالضبط. مثلا هي اكزومبل، مثلا يبني استاجيته وين يحب يوصل بالضبط، يبني الحاجات اللي لو جاريها وحده وكل شيء.
0: حبينا نعرف باقي البرنامج، انت لنا حكيت لنا كان على التابل روند، هل فما حاجات اخرين سورتو اللي الكلوب يخدم على 4 اكس ويت على 4 اكس، كانت نجم تذكرهم لنا وتزيد تقولنا شنو باقي البرنامج؟ هل فما دي فورماسيون دي وركشوب؟
1: صحيح، الكلوب نتاعنا يخدم على 4 اكس، l'axe 2, formation, projet, visite d'entreprise et événement. L'événement, l'ICP, psychone, table ronde, qui est marqué, vous êtes psychone, psychone, fille, workshop, psychone, fille, workshop, bad, ou, mais d'abîner qu'un, tabouin à la page de Facebook, Instagram, Club Génial de Stade Init, ou psychone, haptou, les détails, les invités, ou le workshop interne.
0: حبينا نعرف حاجة أخرى، هل التظاهرة هذه خاصة كان بجماعة ليكول ناسيونال دانجينيور دو تونس، وإلا ينجموا يجيوا طلب أخرين من جامعات أخرين، وهل نفس الاختصاص وإلا ينجموا يكونوا من دي سبيسياليتي أخرين ينجموا يحضروا وإلا لا؟
1: ينجموا ليزيتيزيون يحضروا كسوا من ليزيكول أخرين، من دي فات أخرين، وحتى مزيدا من الستوديون اللي مزيلوا في المراحل التحضيرية للمهندسين، يعني في ليزيكول بريباراتوار، باش يعرفوا أكثر على شعبة الهندسة الصناعية، وعلاش ليه معناها بعد الكونكور نتاعهم يختاروها كشعبة يكملوا بها الكارير نتاعهم.
0: حبيت نعرف شنو الفرق اللي صار ما بين ليديسيون هذه والليديسيون اللي سبقتها، معناها اكيد فما تطورات، اكيد خذيتوا بعين الاعتبار لي فورماسيون اللي عملتوهم عام ناول، علاش اخترتوا التيماتيك هذا بالذات اصلا؟
1: كما نعرفوا معناها بين عام وعام الدنيا تتبدل، حتى معناها في معناها
0: نقولوا احنا
1: الانفيرونمون تاع كيما في اي شركه الانفيرونمون ياثر فيها، التطور ياثر فيها، كيف حتى كلوب هو كيما هكاك بالضبط. دونك التطورات اللي تصير في كل عام، مثلا كيما الانتيليجونس ارتيفيسيال اللي تتطور وكذا، باش نلقاو دي زانفيتي نتاعنا باش يحكيو على التيماتيك ادابتي للحظه اللي احنا فيها، معناها يحكيو على الكارير نتاعهم والحاجات اللي تبدلت في الدومين الهندسة الصناعية، تو معناها في الخدمة تو المشاكل اللي موجودة وزيد الحاجات الباهية معناها دي
0: بس هما يتبعوهم ويكونوا فاهمين. و من ناحية الكوميونيكاسيون وإحنا نحكيه مع ريسبونسابل ميديا الكوميونيكاسيون لازمنا نسألوك كيفاش حضرتوا للتعريف بالإيفينمون هذي اللي نذكروا باسمه ICP 5.0، وشنية الرسالة الأساسية اللي تحبوا توصلوها للطلبة باش تشجعوهم على المشاركة؟ شنو الفايدة أني كطالبة باش نجي باش نحضر في الإيفينمون؟ شنو الفايدة اللي باش ترجع لي أبار الحاجات اللي ذكرناهم لفورماسيون تابل غوند؟
1: باه سؤال الاول شنو حضرنا للكوميونيكاسيون للتعريف التعريف بالايفينمون. باه ديجا احنا بدينا نعرفوا بالايفينمون عن طريق لي ريزو سوسيو، معناها لما معناها قاعدين هبطوا في لي بوست، عندنا هبطنا هبطوا دي ريل، عندنا تيزر ان شاء الله نورمالمون باش يهبط بعد شويه، دونك الناس كل ماذا بيا كان تدخل تعملنا فولو على الباج انستغرام وفيسبوك كلوب جينيال ديسيال اي. وزاد بالنسبه للانسكريبسيون الفورمولير تاع الانسكريبسيون ديجا موجود، يعني فما تبليكاسيون ايفينمون على فيسبوك ICP Industrial Career Path، الفورمولير موجود مازال محلول، معناها الناس كل تاش متعمر وجي تحضر معنا. السؤال الثاني هو شنو باش يستفيد الطالب اللي باش يحضر معنا لل ICP؟ احنا حكينا عليه على التابل روند، وكل في التابل روند باش يكون فما فقره نتاع دي كيستيون، معناها اللي باش يحضروا تو معناها نحب كل سؤال يعمروا تو اللي مازالوا ما عمروش يحضروا الاسئله نتاعهم، الحاجات اللي ماهيش واضحه مش واضحه عندهم في الشعب نتاعهم، ينجم يكون حتى مش ايتيديون جي، ينجم يكون حتى ايتيديون دوزيام اني ميم حتى تروازيام اني، راهو باش يتعرف باش يكون حاضر قدام دي زانفيتي دي بي دي جي، وحتى زاد دي زانفيتي معناها عباد
0: الناس عندهم خبرة في الدومين كيما نقولوا اللي باش يفيدوهم وباش ينصحوهم.
1: صحيح، خاطر زاد بالأسئلة معناها تنجم تسألوا سؤال ديريكت يجاوبك عليه جواب ديريكت، معناها جواب بيرسوناليزي لك أنت، يقعد لك في الميموار نتاعك، ومعناها وإحنا نعرفوا معناها إنه إجابة من عند أن كاليبر كبير، معناها إنسان خبرة وكل راهي ماهيش حاجة معناها بالسهل، معناها باش تلقاها
0: أكيد باش تتحصل عليها. في كلمة أخيرة غايث، كلمة الختام، نصيحتك للطلبة التوانسة اللي توا يسمعوا فينا حتى وكان هما مازالوا في بداية المسار الجامعي، ومن المهم ليهم إنهم يكتشفوا من توا عالم المهن والمؤسسات كسوا في حاجة تابعة للإيفينمون تاعكم وإلا ديزيفينمون أخرين.
1: والله ننصح الناس كل معناها انه معناها تحضر في انواع الايفينمون هذه، خاطر باش تختار جوا المستقبل نتاعك ماهيش حاجه ماهيش لعبه، معناها يسمك تعرف باش تختار، معناها بالرسمي وسعوا بالكم في الحاجات هذه، وراهي معناها راهي ربح نتا وقت مش العكس.
2: يعطيك الصحة يا غيث، ان شاء الله موافقين في النادي نتاعكم. طلبة زادة اللي ناشطين برشا في النوادي نقول لهم واصلوا النشاط نتاعكم وحاولوا يكسبوا مهارات وين ما تكونوا في اي مؤسسة. كلمة مريم سامحني تعسفت عليك.
3: لا انا باش نحب نقدم تحية في اخر البرنامج، نتمنى الانسان عزيز علينا برشا كل عام هو حي بخير، ما نجموش نخليو الفرصة هذه تتعدى. ان شاء الله كل عام حي بخير سيد احمد،
2: عايشك
3: ان شاء الله
2: الخير.
3: ربي يحيي بالفيلو
2: ربي يخليك الوحيده في الاذاعه
4: استاذ احمد، كل عام وانت بخير، عيد ميلاد سعيد،
2: خلي واحد في الاذاعه
4: كليك
2: ثاني واحد قال لي
0: ثالث واحدة
2: يعطيكم الصحه،
0: كل عام وانت بخير،
2: يعطيكم الصحه وربي يفضلكم وان شاء الله ديما حيين بخير ناس كل. شكرا لكم
4: وعافيه
2: مكي مشكور منير بوعطيب على شويه شكر السكلي قبلها الاخبار مع كريمه كالعاده في اخبار العشاء، الى اللقاء.
5: المنستير. إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
6: المنستير 104.7.
7: إذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير مؤنسة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
9: كل ما يهمكم.
10: مواعيد.
8: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات.
9: أمسيات.
8: إذاعة المنستير.
11: إذاعة المنستير.
8: كونوا معنا.
9: كونوا معنا.
12: قالوا الغناية مرحبا شرفتونا يلي من إذاعة جيتونا وجا كل قريب وبعيد ويا سعد من جمع الأحباب. أيا يا سيدات ويا سادة شيب وشباب أنوار وزينة وليلة مليحة. وقالوا الغناية عالطبلة والزكرة وصوت المقرون باش نغنيه ونقوله ضرب الكف وتلم الصف موزيكا ومن الفن الشعبي غناه وأشعاره. غنايات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد. وغناية بدوية حلوة للناس وليكم ويا عيني بها السهرة زهات.
13: العاشرة ودقيقة واحدة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء واليوم العالمي للمرأة الريفية. تونس تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في قائمة الدول الأقل فقرا. ولاية المنستير تحدد عددا من المقاطع التقليدية المهجورة لوضع فواضل البناء والهدم بالجهة. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. أحيت تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، وبهذه المناسبة أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم صحبة وزير الدفاع الوطنية خالد السهيلي على موكب إحياء هذه الذكرى الراسخة في ذاكرة التونسيين، ذكرى إعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها إعلاننا عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس. وقد قام رئيس الجمهورية بهذه المناسبة بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهداء ببنزرت وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. الزميل محمد بشير الشكاك وعودة عن أحداث هذه الذكرى في التقرير التالي.
14: تقريبا على الساعة 4:15 علمني على طريق الهاتف الباهي لدغم وأن آخر جندي من جنود الاحتلال الفرنسي غادر تراب تونس.
15: كان ذلك يوم الثلاثاء 15 من أكتوبر 1963. الجلاء جاء بعد مسيرة نضال منذ الوهلة الأولى من الاحتلال الفرنسي، وتبدأ التفاصيل مع العدوان الفرنسي على ساقيت سيدي يوسف في 8 فيفري 1958. حينها بادر الرئيس الحبيب بورقيبة بطرح موضوع الجلاء بكل جدية.
16: جلاء الجيوش الفرنسوية والعساكر الفرنسوية أصبح شيء لا بد منه.
15: الحكومة التونسية تركت المجال للدبلوماسية ودفعتها للتحرك في كل المحافل من أجل التوصل إلى حل سلمي لقضية بنزرت، إلا أن قرار باريس توسيعة مدرج مطار القاعدة العسكرية سيدي أحمد ببنزرت كان القطرة التي أفاضت الكأس ليعلن الحبيب بورقيبة قرار المعركة يوم 14 من جويلية.
16: يلزمكم تكونوا مستعدين، يلزمكم تصمدوا، لأن عنا الخطة متاعنا. كان جات للصواب تم الجلاء وخرجت الجيوش، كانت تتنطع ربما يتم الجلاء في أقرب.
15: يتدخل مجلس الأمن الدولي في 22 من نفس الشهر ليعلن وقف إطلاق النار في بنزرت، وتتوصل تونس وباريس في 18 سبتمبر 1961 إلى اتفاق سحب القوات الفرنسية الذي تم يوم 15 أكتوبر 1963.
13: وكما أحيت تونس اليوم العالمي للمرأة الريفية الموافقة ليوم 15 من أكتوبر من كل سنة. وبالمناسبة انتظم اليوم لقاء وطني بالعاصمة حول المرأة في الوسط الريفي في صميم السياسات العمومية، وذلك في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس ضمن حملة إعلامية تتواصل لغاية يوم 27 من أكتوبر الجارية. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار حول واقع المرأة في الوسط الريفية ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية وبحث سبل إدماج احتياجاتها وتطلعاتها في السياسات والميزانيات العمومية. بهية العميري رئيس مصلحة برنامج الأمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وجاد مبكر ممثل منظمة العمل الدولية تحدث للأخبار.
17: برنامج التمكين الاقتصادي يستهدف الأسر، مي الأولوية للنساء في الوسط الريفي والوسط الحضري هو عبارة عن تقديم دعم مادي. الهدف الأساسي هو كسوة للمرأة في الوسط الريفي أو في الوسط الحضري أو أفراد المرأة ذيك، هو إخراجهم من دائرة الفقر، إخراجهم من المساعدة الاجتماعية اللي تعتبر محدودة إلى مشروع يضمن دخل أوفر للأسرة وتشجيع على الانخراط بالضمان الاجتماعي.
18: المرأة في وسط الريفي في بلادنا فاعل اقتصادي، ولكن فاعل اقتصادي مازال ما وصلناش به إلى مرحلة تمكين ذاته. تمكين اقتصادي للمرأة في السياسات العمومية رانا نستحقوا نضيفوا له عنصر اجتماعي. راهي المرأة ما عندهاش كان دور اقتصادي، عندها دور اجتماعي كبير وخاصة في الوسط الريفي، هي اللي تهز الأسرة متاعها إلى غير ذلك. بالنسبة لوضعية في السياسات العمومية، السياسات العمومية القطاعية في بلدنا الكل فيها عنصر يشمل أو يساعد في المرأة في وسط الريفي، ولكن عملية الربط متاعهم بين بعضهم راهو تعطينا أكثر نجاعة وأكثر فاعلية وأكثر ربح للوقت في تحقيق الهدف اللي نحب نوصله في بلدنا احنا، هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الوسط الريفي.
13: حلت تونس في المرتبة الثانية أفريقيا خلف جمهورية سيشل وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاصة بالعشر دول الإفريقية الأقل فقرا بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا للمخرجات الإحصائية المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 26 و2000 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية، وبفارق لم يتجاوز 0.1% عن سيشل التي تقدر نسبة السكان في الفقر متعدد الأبعاد بها 0.9%، تصدرت تونس دول شمال إفريقيا، حيث احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بنسبة 1.4%، تليها مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم تليها ليبيا في المرتبة الخامسة بنسبة 2%. دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة منظوريها من وكالات الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركة الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 26 و2000. عضو الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة محمد زياد فلفولة.
19: في مكة المكرمة مدينة منورة كيف الخطوط الناقلة الجوية معناتها في تفاصيل الرحلة الكل، وكذلك وكيل أسفار زاد يضمن حقه أنه كل ما يكون موجود في البرنامج اللي سوقه يتحط في العقد، وهذا علاش نتوجه للمؤتمر التونسي باش يفرض العقد. هذا العقد في الأخر هي الوثيقة القانونية اللي تحميه، حتى الله لا قدر يكون تعرض لعملية تحيل وإلا يكون مش نفس البرنامج اللي شراه. الهدف ديما نرتقيه بالخدمات، أهم الحاجات أنه نقضيه على دخلاء وسماسرة، وهي فرصة باش نعاود نجدد أنه الناس لازم تتوجه لوكالات أسفار مصنفة عندها مصداقية، وما نرميوش رواحنا وين يجي، ونجم نرجعوا حتى نسخوا مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار.
13: أسفرت جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية المنستيرة لدراسة المقترحات الفنية المتعلقة بتحديد المقاطع التقليدية المهجورة الملائمة لوضع فواضل البناء والهدم بالجهة وتقييم مدى صلاحياتها للاستغلال عن الاتفاق على اختيار عدد من المقاطع للاستغلال بولاية المنستير بما يتيح توفير فضاءات منظمة للتصرف في هذه المخلفات والحد من إلقائها عشوائيا على جوانب الطرقات وبالأراضي البيضاء ويعزز حماية المحيط ويحسن إطار وظروف العيش بالجهة. فاتن الماجري المكلفة بالعمل البلدي بولاية المنستير.
20: الخطة تتمثل في وضع قائمة للمقاطع المهجورة على ملك الدولة، والهدف منها أولا القضاء على الإلقاء العشوائي في الطبيعة، الأتربة، فواضل البناء، فواضل الهدم. والهدف الثاني هو استصلاح المقاطع المهجورة هذه، هي عبارة على حفر عميقة تمثل خطر على خاصة المارة اللي يسكن بحذا المقاطع هذيك. إذا الخطة الجديدة باش يتم بها استصلاح الحفر هذه وردمها وتجميع الأتربة وفواضل البناء، ثم يتعديوا عليها الجرادات باش نستويوها وتولي بلايص ما تمثلش خطر. الخطة الثانية هي باش يتم التنسيق ايضا مع اصحاب المقاطع الخواص لابرام اتفاقيات بينهم وبين بلديات مرجع النظر. نص الاتفاقيه هذه على قبول شاحنات الرمل وبقايا الهدم والبناء في المقاطع الخاصه. لسيد الولي المنستير يدعو كافه متساكني ولايه المنستير للانخراط في خطه العمل هذه، وذلك بالامتناع على إلقاء هذا النوع من الفضلات في الطبيعة، بل ثم زوج طرق، إما الاتصال بالبلدية وخلاص معلوم المعلوم بشكون رمزي وتتولى البلدية نقل بقايا البناء والهدم إلى المقطع المعني، أو يتولى المواطن هو بوسائله الخاصة نقله إلى المقطع الأقرب له. مبدئيا حددنا 4 مقاطع، ولكن مع الخواص باش يولي العدد اكثر. الهدف نتاعنا احنا نقربوا المقاطع من المواطن، باش يتم تعليق القائمه على الصفحات الرسميه للمختلف البلديات والولايات زاده.
13: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية التي كان في أبرز عناوينها. تونس تحتل المرتبة الثانية أفريقيا في قائمة الدول الأقل فقرنا. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل؟ من مسرح الحياة،
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة،
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة، إعداد وتقديم
0: شكر السكري.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج من مسرح الحياة. حصتنا الأسبوعية دائما في سهرة الخميس نقضيها مع السادة المستمعين، مع قصة من الواقع ومداخلات وآراء السادة المستمعين حول المواقف اللي تحتويها القصة. تحياتنا للجميع، شكرا لكم دائما على التفاعل والمشاركة والكلمات الجميلة في حق البرنامج. مرحبا بكم الكل. الحقيقة أنا مسرور ياسر بمتابعة سادة المستمعين ووفائهم لهذه الحصة. قبل ما ننطلق، تعرفوا اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، الحصة رقم 67 من برنامج من مسرح الحياة، ولو أنه حصتنا الليلة تتوافق وتصادف الذكرى 63 لطبيعة الجلاء وعيد الجلاء وذكرى الجلاء. صحيح تقريبا مختلف المساحات اليوم تحدثت على هذا الحدث في مختلف الإذاعات وكذلك الأخبار والنشرات الإخبارية، لكن كلمة بركة نعرف عيد الجلاء بطبيعة أنه تقريبا في هذا اليوم بالذات يعني تم جلاء يعني الجيش الفرنسي والقوات الفرنسية على بلادنا، وكان ذلك من مدينة بنزرت. ففقدت احنا للي صغار شوية في السن واللي ما يعرفوش الحادثة هذية والذكرى هذية، نقولوا لهم رأي بلادكم عزيزة، وتعرف مناز ضحات بالغالي والنفيس من أجل احنا باش ننعم بحياة يعني خنقول سعيدة والإطمئنان وأمن وما إلى ذلك. على الأقل نحافظوا على بلادنا، رأي بلادنا غالية وعزيزة. صحيح ما نحطوش راو ديما احنا عنا مشكلة أنه ديما اللي في السلطة ننظروا له كأنه هو يمثل البلاد، يعني لا، اللي في السلطة ماله اللي باش ياخذ وقته ويجي غيره، حتى إذا كانت يتخالفوا في آراءه ولا في أفكاره ولا في برامجه، يعني تنجم تناقش في إطار الاحترام، لكن راو الرئيس واللي في الحكومات تتداول وتمشي على رواحها ويقعد هذا الوطن العزيز. كلاش يلزمنا نحافظوا على بلادنا، نحافظوا على خيرات بلادنا، على ما كسبنا وعلى كذلك أنفسنا. يعني بطبيعة مننا كل توانسة وبلادنا صغيرة مقارنة ببلدان العالم الأخرى، كلاش يلزمنا نحافظوا عليها ونحبوا بعضنا، مهم جدا الأمر هذايا، ويكفينا من التناحر وهل هنقول النزعة العدوانية فيما بين رأي بلادكم بها. يستحفظوا عليها واستحفظوا على تونس العزيزة اللي فيها خيرات عديدة وعديدة جدا. هذا فقط النجم نقوله يعني في هذه الذكرى، ذكرى الجلاء، وإن شاء الله بلادنا تكون دائما بخير. قلت حصتنا هذه رقم 67 منذ انطلاق هذا الموعد الإذاعي مع برنامج من مسرح الحياة، وقصصنا تختلف المواضيع متاعها، لكن تبقى دائما احنا الغاية الأساسية أنه النقاش وأراء السادة المستمعين مهم جدا باش تعطيونا أراءكم، وتنجم تكون مختلفة، يعني مش بضرورة تكون نفس الأراء والمواقف. وهك علاش احنا نحاول نستأسوا بإخوتنا السادة المستمعين. قصتنا الليلة قصة من نوع آخر، يعني إن شاء الله إن شاء الله القصة بتاعنا نلقاه والتجاوب من خلالها مع السادة المستمعين. قصتنا هذه تقول: كان الشيخ صالح رجل كبير يعني يطفي شمعة عمره 80، يعني عمره 80، وصل 80 عام. توفيت زوجته وتزوج أبنائه الأربعة، 3 ذكور وابنة وحيدة تدعى مريم اللي حشتنا بها بطلة القصة مريم، يعني 3 أولاد وبنية. سي صالح كان الشيخ صالح صاحب ثروة لبس عليه ويملك أرض واسعة، ولكنه اتخذ قرار قاسيا غير مجرى حياة أسرته، فقد آثر أبنائه الذكور وكتب معظم أملاكه باسمهم، حارما ابنته الوحيدة مريم من حقها الشرعي والكامل في الميراث. طب بدأت هكاك القصة. مريم كما قلنا متزوجة. كان هذا القرار كالقشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لزوجها سليم. لم يكن سليم يرى في مريم مجرد زوجة، بل كان ينظر إلى ميراثها بحسابات أرقامه وأطمعه، وهو حقه لما على حقه في الميراث، ولكن زوجها
بطبيعة كي شاف أنه زوجها والدها عفوا صالح ما أعطاهاش نفس، ما أنصفش معها في قسمة الميراث وبجل إخواتها الأولاد. فكما قلت حين وجد أن صهر الشيخ صالح قد جرد مريم من حقها استشاط غضبا واعتبر ذلك إهانة وتعديا على ما يراه حقا له. وفي لحظة انفعال أعلن سليم الحرب والقطيع وأقسم ألا يطأ بيت صهر مجددا وفرض على بيته جدارا من الصمت والجفاء. قال ما عادش ماشي النسيبي كما يقولوا احنا صالح، ما عادش يعني حرم زوجتي اللي هي بنته من الميراث وبجل خواتها الأولاد، ما عادش ماشيله وما عادش نقابله. ولو أنه توزوجة مريم قعدت يعني في صراع نقوله، لكن مريم كانت معجونة بتينة أخرى معناتها من الوفاء، فأن تقسم الأموال شيء وأن تجف عاطفة الابنة تجاه أبيها المسن شيء آخر تماما. لم يمنحها موقف أبيها المشحف، يعني برغم أنه كما يقول ما عطاهاش حقها، ولا غضب زوجها الجشع زوجها يعني الطماع من أن تظل تفكر في ذلك الشيخ الذي وهبها الحياة. وهكذا بدأت مريم رحلتها مع الخفاء. ففي كل صباح يخرج فيه سليم إلى عمله زوج متاحة، كانت تتسلل بخطى خائفة نحو منزل أبيها، تقبل يديه المرتعشتين وتطمئن على صحته، ثم تعود أدراجها قبل أن يرتد إليها طرف زوجها. بطبيعة كانت رغم ذلك حرمها من الميراث، ولأنه زوج حلف باش ما عادش يمشي يشوف نسيبه، إلا أنها رغم ذلك كانت تطل على ولدها خفية من رجلها. واستمر السر مكتوما بين جدران البيت القديم حتى كان ذلك اليوم الذي سقطت فيه الأوراق، إذ عاد سليم إلى البيت من غير موعده ليجد مريم عائدة بذات الخطى المترددة وعلى وجهه علامة الخوف. ولم يستغرق الأمر طويلا حتى انكشف كل شيء، وأدرك سليم أن أوامره بالقطيعة قد كسرت تحت أقدام البر، يعني عرف اللي زوجته ما مشتش في كلامه. انفجر سليم غضبا وتجلت قسوته في مواجهة مريم ووضع أمام خيار قاطع. شقال لها إما أن تنسى أن لك أبا اسمه صالح ولا تري وجهه ما حييتي، أو إما أن تخرجي من هذا البيت بطلاق لا رجعة فيه. خيرها يعني بين أمرين، قال يا بوك تنساه يا تفضل اطلاق بيناتنا. في تلك اللحظة لم تتردد مريم لحظة واحدة ونظرت في عينيه بثقة وقالت المال يذهب ويجي يا سليم. قالت له المال يمشي ويجي، لكن الأب لا يعوض والبر لا يباع، وإذا كان ثمن بقائي معك هو عقوق أبي فطلقني الآن. وقع الطلاق فعلا، وخرجت مريم من بيت زوجها مرفوعة الهامة وعادت إلى دار أبيها. مشكلة دي بالحق موجودة رأو في القصة واقعية وموجودة في واقعنا. حين علم الشيخ صالح بما جرى تملكه ندم شديد وشعور بذنب ثقيل، إذ أدرك أن تحيزه للذكور وحرمانه لابنته البارة كان السبب المباشر في خراب بيتها. وليرضي ضميره ويرد لها اعتبارها ولرغبته في أن تعود إلى بيتها وزوجها لئلا تتدمر حياته، قام الشيخ صالح بجمع أبنائه وكتب منزل العائلة الكبيرة باسم مريم رسميا كتعويض لها وإعادة لحقها. حبي يدارك عرف روحه عمل الذنب وقولك بنتي توش طلق من جرة الحكاية ذي. فاجتمع بولاده والبيت الكبير يعني كتبوا باسمها أمام أبناء الآخرين. طلب الشيخ صالح من ابنته أن تسامحه وتفتح صفحة جديدة وتعود لزوجها سليم بعد هذا التعديل، لكن مريم رفضت العودة بشكل قاطع، فقد كشفت لها المحنة معدن سليم الطماع واتباعه القاسية التي لا تطاق، وأيقنت أن من يساوم المرأة على أبيها ويقايس المشاعر بالأموال لا يؤمن أو لا يؤمن جانبه ولا يصلح لأن يكون شريك حياة. فضلت مريم البقاء في منزل العائلة إلى جانب أبي الشيخ صالح رغم إصراره على العودة لزوجها. هذه قصتنا الليلة، واضحة يعني السيد يعني كي ما ورثتش زوجته ورث يعني أشقائها الذكور، تغشش
وقرر يقاطع الوالد متاعها، والد زوجته يعني صهره، إلا أن زوجته قاعدت تمشي خفية وبالسرقة من زوجها. ثم كي كشف أمرها قال ياما بابا ياما بوك ياما يعني ياما الطلاق. فخيرت هي باش ترجع لبوها، وبتبيع بوها رجل كبير ووحده، مشاعر الأبوة تحركت فيها. رجعت لبوها، بوها كي حس بالأمر هذا يعرف روحه يعني غلط، فندم وحب يصلح، كتب لها الدار الكبيرة دارهم هذيك باسمها اللي هو يعيش فيها، إلا أنه وقال لها أرجع لزوجك هو على الأقل يعني تحسنت الأمور ورجعت لك يعني خنقول اعتبارك، إلا أنها ما حبتش ترجع لزوجها رغم أنه بوها مصر وأصر أنه ترجع لحياتها مع زوجها. هذه قصتنا تنجموا يعني ما نعرفش تشوفوها من كل الجوانب، موقف الأب، موقف الزوجة والزوج وما إلى ذلك، ونحط رواحنا مكان خنقول أبطال القصة. وتنجموا دائما تتواصلوا معنا على الرقم 73 460 800. تحية لزميلنا لطفي المكي في الجانب التقني، وكذلك منير بعطي في التنسيق. هذا النغم الأول في الحصة، ونستقبل بعدها دفعة أولى من المكالمات التي فيه على بركة الله.

إلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

0: نواصل برنامج من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنسير، وكما سمعتم وضوحين القصة الخاصة بحصة الليلة، الحصة رقم 67، قصة الزوجة اللي طلقت من زوجها بعد ما خيرها زوجها بينه وبين ميراثها من أبيها، فخيرت البقاء مع والدها. وكما قلت منذ حين لأنه والدها من الأول ممكن كان منحاز لإخوتها الذكور، ثم تراجع فيما بعد ذلك وعرف الغلطة متاعه، لكنها أصرت أنها تقعد بعيدة على زوجها وتفارق زوجها وتطلق منه. ما نعرفش الموقف هذا، كل واحد شي يراه كيفاش يراه، كل واحد الزاوية اللي يشوف منها. على كل حال باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين وننطلق على بركة الله بعد حين بالمكالمة الهاتفية الأولى. مستعجل يا لطفي اليوم باش نستقبل كل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية في حصة الليلة بإذن الله. ودائما نستأنس بأرائكم سادة المستمعين، مهم جدا لأنه لربما الإنسان ساعات يتحط في مواقف مشابهة للمواقف اللي نقدمها لكم في القصص الواقعية هذه، فالإنسان على الأقل يلقى يعرف باش ياخذ القرار السليم ويعرف كيش يتصرف في بعض الأحيان. على كل ننتظر المكالمة الأولى مع السادة المستمعين، ودائما نأكد ونعاود أنه قصصنا يعني مواضيعها مختلفة. صحيح القصص كل واقعية ناخذوهم من الواقع المعيش، لكن نحاول أنه تكون قصصنا مختلفة، المواضيع متاعها مش ديما قصص عاطفية، مش ديما يعني قصص تدخل فيها حكاية الميراث، فما حكاية ساعات ما نعرفش أنا العنف، ناخذ ساعات قصص فيها ما نعرفش المخدرات للأسف والآفة هذه اللي قاعد تنخر في مجتمعنا وفي شبابنا. على كل حال احنا دائما نحاول أنه باش تكون كما قلت قصصنا مواضيعها مختلفة، وننطلق مع المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا
1: بيك عايشة
0: مدام نادرة قحبيش، مرحبا بيك.
1: هي
0: أي من صوتك عرفتك، مرحبا.
1: شوف احنا مولي معنا عيد الجلاء آخر عسكري فرنسا،
0: أي
1: سلام جايب دعنا زوزعيات عيد الجلال ذاك وعيد جلال الفساد والفقر
0: إن شاء الله والنبيع. يا ربي والله إن شاء الله هذا ما نرجوه، هذا ما نتمناوها، إن شاء الله بلادنا تكون أحسن ونتمناه. وإحنا خاصة فما يعني اللي عاشوا فترات معينة واللي من جيل معين يحسوا أكثر على البلاد، تصور السيدة نادرة
1: يحسوا أكثر. إن شاء الله زاد المسؤولين كيف يهزوا عيني من فوق، أي. يعملوا اعتبار لك العالم مليئ
0: إن شاء الله.
1: حتى لونك شنو
0: صحيح، هذا مهم جدا، واحنا نداء نوجهه لكل
1: مش اغلى من القهوه نتاع المدير المؤسسه.
0: لا بطبيعة كلامك صحيح، ويلزم كل من يتحمل مسؤوليه كما قلت يعني يقوم به على احسن وجه، ما كانش يخلي لغيره كي ما نجمش
1: غيره. شوف انت تو حكيت لنا اشتر الحكايه
0: كيف اشرى،
1: خاطر في الامور كيما هكا خاطر تقبض بعض
0: يعني
1: يعني الاولاد اللي اخواتها
0: اي اولادها ولاد، هي بين قوسين ما عندهاش اولاد يعني باش نبدا واضحين. حتى سالني منير قال لي منذ حين عندها صغار، قلت له لا
1: ما عندهاش اخواتها الاولاد،
0: اخواتها الاولاد اي
1: اي كيفاش ساكتين
0: لك
1: في الحكايات نسمعوا بهم، اذا كان مش هما يرجعوا نساهم يبداو يهمزوا فيهم.
0: لا هو في البدايه سيده نادر هو راهو اخذاه ولا اخواتها اخذاه وما لذ وطاب كما قال
1: سمعوا بعطاه الدار،
0: اي الدار، لانه هما ممكن يعني في البدايه الارزاق الكل، وكان السيد لبس عليه يعني ثري خذاه حاجات اخرى وخذا اموال وما الى ذلك، في الاخير هو ندم على الاقل يقول لك نكتب لها الدويره اللي هي
1: اي لا حتى الدويره ماذا بيهم
0: عليهم باقي ماذا بيهم باقي في جرتها زادة
1: اي ما لا شبيك حتى على ملي عينيهم تحويل مش هما حتى نساهم
0: اي خلنا نرجو تول موقف
1: هو الاب تو عمره 80 سنة ولبس عليه
0: ايوه
1: وملاكيد راهو عيطوا له يا حاج
0: اي
1: سي سير عيطوا له حاجة ما نيران وظالم
0: ظالم غلطة
1: ظالم
0: وظلم بنته من الأولى
1: ايوه حرام
0: لا هذا مما لا شك فيه في الدين الاسلامي محرم اي يلزم للذكر مثل حظ الانثيين، يلزم تاخو حظها الانثى، مش معناها هي خاطر، بل بالعكس هو في الاخير مو كلقاها هي وما لقاش اخواتها يعني.
1: اي هيك علاش باش نقول لك شكون باش يلقاها بعد.
0: صحيح صحيح، ولقاها طلع لي
1: والزوج طماع.
0: هو بالرغم من انه تو سامحني سيده نادره خلينا نتناقشوا شويه، هو بالرغم من انه حقه تو الزوج يقول قايل هذاك حق زوجته
1: يقول لك حقه، نعرف ينجم يتحس شويه
0: اي،
1: وهي يعمل لها دغمارك هي.
0: اي صحيح،
1: مش انتقم من الراجل عمره 80 سنه.
0: كلامك صحيح، هكا كلامك صحيح.
1: هي يمرجها ستو ما يلزمش، هو 80 سنه اكيد راهو بدا يطبطب وبدا مريض
0: صحيح. لا وانه خيرها بين بين بين بين بين هو وبين بوه،
1: يعمل لها شانتاج.
0: شانتاج بالضبط،
1: معناها شانتاج من نوع هذا اللي
0: مساومه.
1: اي معناها يوجع شنو من شانتاج نتاع اعطيني ورقه ونعطيك ورقه اعطيني تريك ونرجع لك روبه، هذا شانتاج نتاع شعور شنو هذا.
0: صحيح، كينو يشوف فيها يعني خلينا نقول يشوف فيها كان ميراث وامور ماديه، ماشي يشوف فيها يعني علاقه موده وعلاقه.
1: الطفله الحقيقه عندها الحق، هي صبوره ومتيعه لبوها وما يهزهاش الامور الماديه، ما يهزهاش الفلوس، ما تهزهاش الفلوس. لا بروف اني ما قالت حتى شيء كيف تبلغ الاخوات.
0: هي ما قالت شيء، شفت كيف سكتت هي، ورغم ذلك قاعده تطل على بوه تزوره من يعني بالرغم من انه رجلها قال لا ما يزمكش، ما عادش تطل عليه ونقطع والدك، وهي رغم ذلك مشات له.
1: هما هي وشو قال هما الاولاد الثلاثه الاخرين يجيو في المرة.
0: باهي في الاخير خلينا نمشيو لحاجه اخرى توا. السيده نادره هي موقفها اصرارها انها ما ترجعش بالرغم من انه
1: يعني والله لا نرجعها
0: يستحيل.
1: مستحيل، وكان يكسيني ذب الديمونت من فوق اللوطه.
0: رغم ان ابوها قال لها يلزمك ترجع. قلت لي
1: أمونك يجي يركع البابا ويطلب السماح منه، يركع جبز ميمو
0: يعني
1: يركع له
0: يطلب العفو يعني
1: يركع اي يركع عليها، مش يجي يوقف يبوس ويدي وراسه.
0: واضح يعني الملو البو ولا غلط، لكن بعتالي الفتاة لربما هي الدورة الحكيمة فيهم الكل. واضح. تيك صحة سيدة نادرة، مشكورة جدا على رأيك ومرحبا بيك دائما معنا في كل مساحاتنا في إذاعة المنسير. نمر للمكالمة التي في... شكرا نلتك سعيدة. نمر للمكالمة التي فيها الموالية بعد سيدة نادرة قحبيش من سوسة. ألو مساء الخير.
2: مرحبا والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: يعطيك الصحة ديما في المواضيع اللي تطرحها.
0: أختنا زينب كذلك من سوسة.
2: زينب من سوسة.
0: مرحبا بك يا زينب، تفضل. أي
2: بالله حبيت إن الحاجة الأولى أنه هي عبرة.
0: عبرة.
2: الأمر هذي اللي طرحته الكل عبرة، اللي منها عندهم الفلوس وعندهم ميراث وحبوا يكتبوا الذكور ويخليوا الإناث. راهم يخالفوا في الشرع،
0: صحيح،
2: يخالفوا في الدين، يخالفوا في ما أمر الله به.
0: صحيح.
2: هذه منا أنت في 80 وكبير ومنها مش تقابل وجه ربي، أعرف ربي،
0: تعرف تعرف تعرف زينب كنا نحكي.

0: الجهود برشا حاجات.
1: باهي انت توا خلينا نرجعوا لقصتنا، شكون الغلط الاول ساعه نبداو؟ البو هذاك ما بلا شك فيه، لانه
0: الاب واخواتها الذكور.
1: اخواتها الذكور انه عليها
0: نعم
1: علاش اخواتها الذكور؟
0: اش نقول لك علاش؟ على خاطر طبلوا على رواحهم ومعناه ما نصحوش بوهم.
1: فهمتك، يعني
0: معناه باش يعطيو الورث لاختها.
1: يعني قوى حاضر هما زادوا عجبتهم الحكايه، ما قالوش البوه بعتي له.
0: عجبتهم يجيش هكا.
1: اي صحيح.
0: معناه زاد هما ظالمي.
1: باهي. ثم نقدموا شويه.
0: بالنسبه للسهر هذايا والزوج الساعه، اول حاجه زاد حاجه اخرى اني البنيه طلعت برا ابوها.
1: صحيح.
0: برا برشا ابوها ويعطيها الصحة وبارك الله فيها.
1: ما بدلتوش
0: بصراحة، هي هو أمر مفروغ منه لما حالة،
1: هي هو واجب صحيح طاعة الوالدين.
0: اي لكن رغم اللي ابوها ما
1: كتب لهاش الرزق
0: ميراثها وكذا وقالت ديما تحبوها
1: يعطيها الصحة
0: عليه، ورغم معناها انفر زوجها.
1: اي
0: اي بالنسبة لزوجها ما عنده حتى حق. الرجال قوامهم على الرجال، على النساء. انت رجل البيت ما يهمكش شنو ميراثها، شنو يعطيها ابوها، شنو ما يعطيهاش، حاجه ما تخصوش. هذه حاجه الاولى. توا ولات الزيجات والراجل كي يجي يخطب البنيه يغدر شنو ميراثها، يقدر شنو اللي عند املاكها، شنو شنو المشتور. وتوا هذايا موجود، راه ولا موجود برشا برشا برشا.
1: صحيح للاسف.
0: المراه ربما البنيه تقبل، اما الراجل ولا معناها نصب عينيه هو شنو اللي
1: شنو عنده، يعني شنو هي يعني ينظر الامور الماديه.
0: اي هذا راهو موجود ولا موجود برشا ولا موجود برشا
1: للاسف.
0: وبالنسبه لي انها ترجع رجلها ولا ما ترجعش، هذايا معناها هي اللي يلزمها تعرف. اذا كانت معناها هي القرار عندها هي. اذا كان تحب ترجع ولا ما تحبش ترجع.
1: انت مع انها ترجع له ولا لا؟ ساعه
0: لا، هي قرارها، خاطر ما نطلبوش من الزوج من انه يجي يركع ولا
1: لا سامحني. انت كون جيت في مكانها يعني زينب،
0: اي انا لا نقول الحقيقه، نقول لا
1: لا ما ترجعش،
0: خاطر يعني. على خاطر ما عرفش، ما نعرفني انا فلوس، عرفني انا ميراث، عرفني انا
1: تكشف على حقيقته يعني.
0: كامراه وكعندي احساس وعندي مشاعر، ما انا كان مخذاني كان على خاطر فلوس بابا وكهو.
1: واضح. رايك وصل زينب، يعطيك صحه على المشاركه والمداخله معنا، ومرحبا بك دائما معنا في ذات المنسير اختي زينب.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا، الى اللقاء. المكالمه الهاتفيه الثالثه بعد زينب من سوسه باش تكون الثالثه والاخيره بالنسبه للدفعه هذه من المكالمات الهاتفيه في هذه القصه. ومهم جدا كما قلت انه صحيح فما اتفاق انه الولد ظلم بنته، في الوالد عفوا، البو ظلم بنته في البدايه، ثم الزوج الطماع. فما شكون يقول لك لا ما يدخلش، ما يهموش هذا الرزق رزق زوجته وما يدخلش روحه في الموضوع. فما شكون يقول لك لا ما نعرفش انا راه انه نجم يتدخل. وفي الاخير زاد اختلفوا الساده المستمعين، حاول انه ينجم ترجع لزوجها ولا لا. وتو الزوز اراء بالنسبه لنادره وزينب، يقولوا الزوز ما نرجعش، ولو انه نادره قالت في حاله وحيده انه يعني يطلب يعني المعذره والعفو بشكل يعني معناها ممكن فيه انسان يلزم يعني خلينا نقول يقلل، مش تقليل قيمه، ما يعني يوصل حد معين لا ما نعرفش يعني. فما شكون ينجم يقول لك لا ما نتصرفش التصرف هذا. على كل حال ناخذوا المكالمه الهاتفيه الثالثه. الو مساء الخير.
2: الو اهلا، السلام عليكم
1: خويا. وعليكم السلام، مرحبا بيك.
2: وبيك اكثر عايش خويا الغالي. وين هاي
1: مرحبا اختي ليلى.
2: اختك ليلى من الورداني،
1: مرحبا بيك ليلى. مرحبا
2: اكثر عايش خويا الغالي.
1: تفضل.
2: حسب القصه والكل البو راهم الاول غلط.
1: ايوه
2: احرام في الدنيا وفي الاخر.
1: صحيح.
2: يقرد بنيته مكسبه بنايه بلا في الشرع لا في الدين، يلزمه قرا حسابها من له.
1: أيوة. أو أو أو من غير سبب يعني، يقول القائل من غير سبب.

0: ولا انه حتى
1: حنا راسنا موجود شبيه حرام راه شبيه ديما الاولاد كامل من البنات ليه رب عطاهم حقهم ماشي يحرم
0: هو راه حتى اذا كان اسمعني هو حتى اذا كان يعني اساءت الادب مع ابوها ولا الولد ولا بشكل عام راه حقه هذاك ما كان متحرموش من من من من من, من الميراث تاعه ايوه
1: ولا عملت حاجه ممكن هو متغشش وهي مسكينه مش في وعي والله اعلم
0: هذا تو تحب تقول انه الوالد البو هو الغلط من الاول بعدها
1: وبعد البداية ظهرت بنت اصلي
0: ايوه
1: خاطر راجلها غلط ما عندوش الحق يحاسبها في فلوسها ولا في رزقها هذا يا شرع رب
0: ما لا سمحني بربي يا ليلى باش نكونوا اكثر عمليين ونكونوا يعني انا خنقول واقعيين اكثر انت تو مثلا لو فرضنا وان شاء الله ما يكونش هذا وان شاء الله ما كانش انه زوجك وتحرم الميراث نتاعه ما تكلموش باش ياخذ حقه من والده مثلا
1: من
0: ما لازم نحطوا روحنا مكان زاد الزوج في بعض الحيات
1: اسمعني يا خويا الشكر
0: أيه.
1: مادام قايم بالواجب معاي
0: أيه.
1: مادام ما يسلم مهنيني مادام أيه. داره أيه. ما ناقص شيء ولا اولاده ما ناقص شيء
0: أيه.
1: هو عارف
0: فهمتك باي باي هكا هكا جاوبتي وفهمتك
1: فهمت هي البناية مشات بما يرضي الله وهي رضيت الله ورضيت الوالدين الراجل يتعاوض والصغار تتعاوض والبو والخو واللوم
0: ما يتعاوضوش صحيح معناها هي انت موقفها تراه سليما هذاك الموقف يلزم تقوم به
1: سليم وبنت اصل وهنا في الاخر بها ظهر يعني راجع روحه
0: عرف الغلط
1: ومحرمش بنيته واعطاها على الاقل شويه من الرزق
0: وندم بها في الاخير رجع لها
1: اسمع عندها الحق على خاطر ما مشيش معاها بما يرضي الله راجلها ظهر طماع ظهر حاسس بالفلوس ما حشتوش بمرته
0: فهمتك يعني تو حسيت ان اغلبكم تو اغلب المستمعين عاطين الحق للزوجه هذه انها يعني خنقول عجبكم الموقف نتاعها ما لا شك فيه وانها انها ان قاعد توفي البوها
1: والله الدنيا فين
0: فعلا هذا هو هذه عبر هذه راهو هذه عبر لنا سيده ليلى
1: حتى ما نسيه خلي من الرزق حتى لما عندوش مرته ما عندهاش رزق ولا يكسب حاجة الراجل يظهر هو مسكين وهو اللي عنده الحق وديما المرأة مظلومة وضايع حرام عليه في الدنيا وفي الآخر
0: صحيح صحيح يعطيك صحة لمحالة أختي ليلى مشكورة جدا الموقف نتاعك ورأيك وصل
1: يبلغ سلامي لجميع أخواتنا في الإذاعة وجميع المستمعين وجميع أصحابنا في الإذاعة اللي يشاركوا معنا وربي يخليكم وربي يبارك لكم وربي يبلغ سلامنا العمي منور المدينة
0: يوصل عايش أختي ليلى بارك الله فيك ومرحبا بك دائما معنا في إذاعة المنسير باش نستمع لنا غم آخر في الحصة بتبيع باش نواصل إن شاء الله بعد الأخبار وكلمات سادة المستمعين حول موضوع ستنا ليلى في برنامج من مسرح الحياة.

تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. غادر 30 مصابا في حادث انقلاب حافلة بالقيروان وحدة الأغالب للاختصاصات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار، فيما تم إيواء مصابين اثنين بقسم العظام. وأوضح المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط أن أحد المصابين يعاني كسورا على مستوى الكتف، بينما يعاني الثاني كسورا على مستوى اليد. وكانت الحافلة قد انقلبت صباح اليوم أثناء توجهها من معتمدية الشبيكة نحو مصنع بمنطقة رقادة تابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية، مما أسفر عن إصابة 32 عاملا. حلت تونس في المرتبة الثانية إفريقيا خلف جمهورية سيشل وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاصة بالعشر دول الإفريقية الأقل فقرا، بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد. تضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الذي تقدمت به وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب جملة من الإجراءات الاجتماعية والتدابير التي تهدف إلى مزيد تدعيم المنظومة الصحية. وتضمن مشروع القانون إجراء جديدا يهدف إلى دعم إدماج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في المؤسسة التربوية، ونص الفصل 28 عدم الأخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة لضريبة المنحة المسندة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل من قبل الدولة. وتقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 دينارا إلى 80 دينارا. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع عن كثب الوضع الميداني بمعتمدية ملولش من ولاية مهدية إثر تسجيل حالة إصابة بمرض سل الزيتونة في بعض مناطق الإنتاج. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

0: 11:10 دقائق ليلا على موجات إذاعة المنستير. نواصل برنامج من مسرح الحياة إلى غاية منتصف الليل. كما قلت منذ حين وكما تبعتونا قصتنا قصة الفتاة أو الزوجة التي طلقها زوجها بعدما خيرها بينه وبين ميراثها من أبيها، فخيرت البقاء مع والديها برغم من إصرار والدها حب يرجعها لزوجها وكتب لها المنزل، يعني راجع روحه، لأنه في البداية يعني خنقول مقارنة بأشقائها الذكور يعني ما خذتش حقها، ففي الأخير كتب لها عرف تعرف وتعرف بالذنب بتاعه، حاول يعني خنقول يرجع روحه وكتب لها المنزل، وبالرغم من ذلك ما حبش ترجع الزوجة. الموقف هذا ما نعرفش على كل حال السادة المستمعين معاه أو ضد، وتنجموا تعطيونا أراءكم في مختلف مواقف أبطال القصة. ودائما ذكر أن قصصنا واقعية من مسرح الحياة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير، شكرا وتحية ليك وكل المستمعين إذاعة مونستير.
0: أختي مبروكة.
1: أي نعم،
0: من تونس. مرحبا بك أختي مبروكة.
1: يعيشك. شكرا على الغنية بتعصاب الرباعي أبيهم، ترحم على أبويا وبوك وكل أب متوفي.
0: يعيشك، الله يرحمهم جميعا، وإن شاء الله من أهل الجنة وربي يحيهم مازالوا بخير. وإحنا نصيحة لكل الأبناء باش يكرموا ويبروا أبائهم، لأنه بعتالي راو الإنسان يولي كيفوت الفوات، يعني كيفوت الأوان الحقيقة يولي يندم ندم كبير ياسر ويتحسر، يقول علاش ما عملتش أكثر باهي مع والدي. آية مبروك.
1: أي
0: قصتنا الليلة سمعتك.
1: أي سمعتها وما ليش بس نطول خاطر أنا مع اللي سبقوني كلهم. البو هو الظالم. البو معناها هو الظلم لبنية اللي حرام في الشرع والكل. وهي أنقذته بالموقف بتاعها، خليته أنقذته من غضب الله،
0: خليته يراجع روحه يعني.
1: أي الموقف عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم.
0: هو عرف يعني اعترف بالذنب بتاعه، عرف انه غلطه مع بنته وحب حبه ترجع لزوجها، لكني اصرت باش ما ترجعش.
1: اي ما ترجعش. انا لولا حتى كان عندي صغار منه ما رجعت.
0: انت مع
1: اي امراه حره ما ترجعش، خاطر وهو ما دخلوش في حكايه الارث. هذه الحكايه هذه خويا فكري ذكرتني في حكايه بابا وامي الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم ويرحمهم.
1: توفى جدي الله يرحمه، خلى ارض وعنده 5 أولاد وبنية واحدة اللي هي أمي.
0: أيوة.
1: وكي توفى أخوتها كلموها بشدية، يا إما تاخذ بايها يا إما تصحح. بابا قالها يا أنا يا تقعد بحزينة في الدار يا تاخذي الأرث. أنا عكس الراجل ذاك، أنا فلاح، قال أنا عندي فلاح. كان بيستاخذي مع أخوتك الخمسة ما ترجع في الدار، ربك معاهم غاد.
0: كيف هكا يعني ضحى بالميراث؟
1: اي قال وتسامحهم زي.
0: قال مانيش يعني قال ما حشتيش معنا بالارث
1: وبالمنابك.
0: والله غريبه هذه.
1: عندي فلاحه خليهم الخمسه هذيكم ويجي
0: تسامح. ممكن معناها حبيت تقول انه اهل الوالده نتاعك امك كانوا يعيشوا بعيد شويه يعني على على على على والدك.
1: ليه
0: مش فرد جهه؟
1: لا نفس الجهة.
0: مالك كيف يعني؟ بالرغم من ذلك شو معناتها يعني؟ ما نعرفش. وحق هو وحقها مشروع،
1: هو حقها. وكلموها اخوتها باش تجي تاخذ حقها بايها والا تصحح لهم معناها مسامحه.
0: معناها
1: اللي هي تاخذ.
0: اي
1: عندهم عيب في جهتنا قبل تو ولا الاثنين ياخذوا
0: عيب.
1: عندهم عيب كبير مرته تاخذ مع الارث. اي برغم كي جاي يموت راه بابا الله يرحمه بناتي اللي تحب تاخذ تاخذ كيما هكا، او عندكم حق تاخذ تاخذ وما خليناش.
0: يعني خيروكم. والله العظيم
1: قال ما نحرم حتى واحد.
0: فما لا لا لا, لا فما عقليات في بعض المناطق، ومازالت حتى اليوم الناس هذا يعني مازالوا فما كاك يفكروا كاك يقولوا خير. ساعات فما شكون يخير فتاة تقول لك انت تحب تاخذ ولا لا، وفما شكون يحرمها تماما من منابها.
1: لا نحن ما حرمناش، اما خاطر
0: هكي إيه فهمتك يعني ممكن. يعني تو الوالد نتاعك قال للوالده قال لامك يعني مش لازم تمشي ومش لازم تاخذ مع اخواتك يعني
1: منابها، وسامحها مسامح بسبوها ما يدخل في جهنم.
0: وهي مسامحة الوالدة
1: متاعك؟ هي مسامحة سامحة. وإذا كانت وقتها قبل وقت تبدا عندهم حاجه يجيبوا لها معناها
0: مش راو السماح مش كبرها. اسمعني يا مبروكه، راو السماح انسان يقول سمحت راو مش بكلام فقط، يعني مش شفاه، يعني يلزم القلب يقول سمحت بقلبه، يلزم يعني ولا ويشاهد المولى على روحه على كلامه يقول يا ربي راني مسامح مش نقاش.
1: اي
0: هذا هو مش خاطر
1: هم اصلا مقتنعين بابا فلاح معناها ما هو
0: ما حب... ممكن خاطر زاد في عائلتهم وقت الوالد نتاعك تلقاهم ما يورثوش نساءك علاش؟
1: ما يورثوش نساء، اما كي جاي يموت حب يورثنا
0: حب يدارك.
1: اي لا ما تحب تاخذ بايها في الشارع يعرف الشارع ويعرف الناس كلها تعرف راهي البنية عندها
0: شارع واضح. شنسلك سؤال اخير يا مبروكة،
1: اي
0: انت مع موقف انها ما حبش ترجع لرجلها ما
1: مريم ولا لا؟ مع مع مع مع الاخر
0: مع الاخر
1: وتحيه ليها
0: تحيه
1: عجبني عجبتني عجبتني عجبتني حتى كان بالصغاري انا في بلاصتها ما نرجع لوش هو حتى الوقت ذا
0: واضح واضح يا مبروكة، يعطيك صحة على المشاركة. مرحبا بيك ديما معانا في إذاعة المنستير وشكرا ليك وربي فضلك إن شاء الله. المكالمة التي فيها الموالية بعد أختنا مبروكة من تونس. ألو مساء الخير.
2: ألو عسلام أخويا شكري.
0: أهلا وسهلا سي فوزي مرحبا بيك.
2: يعطيك الصحة في يا دنيا يا غرامي.
0: يا دنيا يا غرامي يا دمع يا ابتسامي.
2: يعطيك الصحة مشاركة. وأنا في بالي مش نقول لك بالمناسبة نتاع يد الجالية. جيب لنا محمد عبد الوهاب حب الوطن فرض علي.
0: حب الوطن بطبيعة فرض وإيمان ويلزمنا نحب الوطن متاعنا. أنا حبينا الأغاني تتناسب مع القصة، ولأنه اليوم في إذاعة المنسير أكيد العديد من المساحات سمعنا خلالها أغاني وطنية.
2: يعطيك الصحة سيدي.
0: سيدي أي قصة رأيك في القصة وش نجم تقول تبدأ مواقف؟
2: الأخير والأخير
0: الأخير والأخير
2: الأخير في البو اللي قرد بنته هو معناه يقول لك مش كلفني نعطيه لنسيب نسيب بتولي معناه مش تستقات لك الشيء اللي مش يعطيهولها. والأخير في الراجل بنته اللي معناها قلها لتمشي لبيك وطلقها معناها أخذيها على رزقها ما أخذيهاش كهية
0: معناها ذرة لحتي. ولو أنه هو تولى حرم الله وارث وحقها، أما هو بحقوش يعني كان صار مكاكة وخيرها وسومها.
2: أسيدي سيدي شكري
0: سيدي.
2: موجود أنيف مش من الشيء ذي
0: صحيح
2: أنيف هاي سيدي يا والله أنا بتفديك ما ياخذ أنا من الصغير هذا الأولاد صحابي يفتكوا علي الويني إذا عندهم أنا ماخذ تو عندي زي 40 سنة يفتكوا علي صحابي يقولوا لي أي شنو مش تولي عندك الزيت والزيتون ليه قلت لهم ماشي نخضر أنا ماشي
0: اي لا راهو يلزم قبل كل شيء مفكرش في خاطر لي زواج مصلحه هكاك يعني الانسان ما سبحان الله مكتوب وفما موده ورحمه يلزم بين الزوجين قبل كل شيء خاطر كل شيء ما يدومش راهو الرزق وبرا ياخذ على رزقه وبالتالي يقعد ما نعرفش تصير مشاكل ويقعد محكوم ولا يقعد لا لا حقيقه تفكير خاطئ هذا
2: كان عطي ربي كان عطي ربي معناها كان عطي اول حاجه ما يحرمهاش من الضي حرم
0: اي هذا اي غلط الوالد
2: هي تسيه تقول له توريت خويا بابا هكا وهكا يقول له خويا ذاك بايك ودوك رزق ودوك خويا
0: وانت حرة
2: وانت حرة
0: هذا هو وذاك هو لمحالة ولا على الأقل على الأقل إذا كان مش يساومها كاكا ويعمل لها يعني يحطها في موقف محرج على الأقل يقول لها برا شوف مع أبوك فماش ما يتراجع فماش ما حاجة إذا كان هو مثلا نقوله عنده شوية كاكا ميل للأمور المادية وعنده شوية بين قوسين طمع على الأقل بأسلوب يكون لين ويقول لها برا زيد شوف مع أبوك يعطيك شو اللي يرجع لكش ولا حاجة مش باش يخيرها يقول لها يا أما الدار حذايا ولا رزقك
2: هو ما عطاش ورقه صفراء ديريكت عطا كرتو حمراء
0: حمراء مباشره ظهر على حقيقته يعني ظهر روحه
2: وفيها خير معناها معناها الورثه ذي حشيك بينتو على حقيقته بينتو
0: اي انت توا مع الـ الـ الـ الـ الـ الـ الزوجه انها ما رجعتش الزوجه في الاخير
2: يعطيها الصحه وما ترجعش وتاكل فاضل وتمشي لبيها ولا هو
0: أي. كلكم نعم. تقريبا في نفس الموقف وماشيين في نفس الاتجاه انه تباركوا موقف الزوجه
2: اسمع مازال فيه ما يتقابل هذاك.
0: اش مازال فيه ما يتقابل؟
2: ما يتقابل طمية حشيك حش المتصنفين.
0: كشف على حقيقته.
2: نعم يا نعم سيدي ما نطولش عليك.
0: مرحبا بك سيدي فوزي عايشك.
2: ونسلم على المستمعين الكل ويرحم الوالد وفرعة صغيرة.
0: عايشك بارك الله فيك أجمعين. إن شاء الله شكرا لك خويا فوزي من القيروان وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. إلى اللقاء نواصل مع المكالمات. المكالمة الموالية ألو مساء الخير.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا إيمان.
3: إيمان معك.
0: إيمان من المهدية. مرحبا يا إيمان.
3: أهلا بيك شنحوالك؟
0: والله بخير انت ان شاء الله تكون بخير.
3: الله ان شاء الله لاباس
0: ان شاء الله. لا لا معك ربي. ايمن كيفاش شفتها القصه دي مختلفه؟ يزي من العاطفه عاد هل نعملوا شويه يعني مشاكل عائليه وشكل واحد؟ ها
3: والله روعه القصه اليوم عجبتني احلى قصه صراحه في صلب الموضوع وفي صلب الواقع نتاعنا.
0: اي هذا واقع صحيح. تو في جهتكم غاديكا فما حكايه ان ما يرثوش الفتاه ولا الزوجه هكا
3: اي
0: يحرموها؟ مازالت مازالت الحكايه دي موجوده؟
3: كثره زاده
0: كثره زاده للاسف.
3: مجتمع متخلف على الله
0: والله العظيم.
3: والله
0: مو احنا توا بين قوسين يا ايمان انسان يقيس على روحه يقول ما نعطيش لنسيب مثلا ولا سهري يقول شمشي للرزق شمشي لنسيبي باي. وانت ما وانت شبيك ما خذيتش بنت الناس بشويه الساعه خليني اكمل الفكره. يا ايمان انت ما خذيتش بنت الناس ولو ومثلا لو فرضنا جات برزقها ولا جات صار مثالش وقتها اما باش تورث بنتك ولا تعطي لاختك لا. اما كتاخو نتاع الغير لا مثالش. شفت احنا قداش انانيين في حياتنا.
3: شكري المشكله وين؟ المشكله في الوالدين.
0: الوالدين
3: الوالدين يحايلوا على بنواتهم
0: عيب ولا عيب ديما عاطفه للولاد ولساعات يلقى الطفل قبل الولد.
3: ولا الولاد تجيب امه 9 شهور كي الكبير كي الصغير كي اللي يتبع على حصير 9 شهور في الاخر بكل الكبير كان جات طفله ولا ولد نعملوهم بطريقة كان جات طفلة كيف طريقة الكبير على حساب الصغير على حساب الوصاني ويقعدوا الأطفال يعني وفي الأخر ضحية عقد نفسية.
0: صحيح صحيح كلامك صحيح والله صحيح.
3: ضحية عقد نفسية
0: انت وحطيت يدك على بيت الدال يعني وذي هو الأساس يعني من البداية أنه الوالد يحرم بنته وبرغم أن يعني أكرمته في الأخر وبرته وهو هي لألقاها وما بعتش بها ورغم ذلك هو حرمها وندم في الأخير. الموقف يعني خنقول ممتاز وموقف رائع وموقف يعني خنقول كبير ياسر من الفتاة ومن الزوجة.
3: ولا أني منحكي لك الحقيقة أني معنيش مع قرار الفتاة بالكل.
0: كيف أسرة؟
3: على خاطر بها أعطاها من الفضل تسمى وتسمى رجلها تسمى رجلها معناها وش ندخله هو في قرار مرته.
0: معناها وتقول انت مو فما ناس يقول لك الرزق ما لهش يرجع لي لا هي زوجتي ولا انا يقول لك ولو انه غلطه ذي الفكره راه المراه ما يلزمش الراجل يفكر في هي عن طيب خاطر وعن طواعيه اذا كانت تحب يعني تعاون الزوج. اما في الدين الاسلامي راه المراه مش مطالبه باش تقدم مالها لزوجها راه باش نبدا واضحين. ايوه
3: صحيح مالها هي حره فيه حتى كانت تخدم كانت تخدم كان
0: أما توعد في الوقت وصعبة الدنيا يلزم تعاود
3: حتى حبيت عرضتها إلى والدها. أنا في بلاصتها نرفض أني ناخذ من بابا حتى 100 مليم ونخرج نشتغل على روحي
0: عجب.
3: وحتى راجلي ما نرجعلوش نكري بيت على روحي نخدم على روحي بكل استقلالية وكل
0: يعني حاجة يعني, يعني لا بوها ولا رجلها هكا.
3: اي اصل مجتمعنا طول نعيشوا فيه ولا نتعطف فيه تحسابات حتى
0: لكن يا ايمان بر الوالدين يعني خلينا نقول واجب.
3: اسمعني اوجيك الحديث
0: قولي
3: كيفاش بر الوالدين؟ وبر الوالدين صاحبهم في الدنيا معروف انه انجهدك على ان تشرك به.
0: اي
3: صاحبهم في الدنيا معروفا ولا تقل لهم اوف هذيك بالمعنى الايه ذيك.
0: احنا نقيسوا
3: على الايه هذيك انه هم ظلموني.
0: لا حتى كي ظلموا
3: هم عادلين وما يحبونيش وكل شيء
0: رد الفعل يعني انت
3: برهم انا ما ظلمتهمش وما نعتديش عليهم. كل شيء أي. لكن هضموا لي حقوقي سلام سلام من بعيد لبعيد.
0: خليهم لا لا لا لا هذا حنحل قوس صغير يا وليك وللسادة المستمعين يا إيمان. أنت فهمك مش صحيح راهو للآية. مش قعدنا غاديك لا تقول مثال هذاكم لا تقول لها ما أف يعني أقل كلمة ما تقول لهم مش يعني مش معناها ما تقول لهم مش أف وتقعد غادي. أسمعني خلينا نكلمك يا إيمان يا إيمان يا إيمان يصلح حالك خلينا نكمل فكرتي وبعدين نخلي لك مجال باش تتعرف. راهو ما تقول لهمش أف ما وقفناش غادي يلزم تبرهم وتكرمهم وكان عندهمش يعني يعني مصروف تصرف عليهم وتقعد بجانبهم ومهما كان ينجم البو يغلط مع ولده وينجم يحرمك من ميراث وبالرغم من ذلك ما يلزمكش تغلط مع والدك ولا مع والدتك. لا هذا ما كلام هذا صحيح. ثم حاجة برك ما تتبعوش فيها إلا باش يقول لك مثلا شرك بالله ولا اكفر بالله وذا ولا عياذ بالله ما عندناش يعني ايش معناتها يقول لك اكفر بالله زاد مش توري قدامه قدامه ما توريش عصيان تبعد وحدك تعمل اللي يساعدك اما قدام وري الطاعه
3: هذه تقول لي فما حال اخرى. هو يقول لك فما مثال يقول لك اذا كان وجدت في بيئه مكبل انت مكبل فيها غادر وان لم تستطع المغادره فاقبل الوضع وارزخ له.
0: هو اسمعني هو اسمعني هو الانسان باش كيفاش يقولوا يظهر البو اللب يخافوا من ولدهم ويحاولوا يسيسوه هذيك يتسمى عاسي والدي هذاك يعني يتسمى اش معناته يوصل مدام وصل للبو ولا اللم تحاذر وتسيس في ولدها باش ما يتغششش هذيك يوري اخذ دليل انه هو ما عملش معاهم الباهي يخافوا منه يعني واذا كان وصل البو اللم يخافوا منه هذاك يتسمى عقوق راهو مما لا شك فيه باش نبدا واضحين. لكن اغذر لي باش ولا اسمعني باش نبدا واضحين راهو البو ما يتحسبش في الدنيا ربي حاسب الوالدين ما يتحاسبوش ربي راهو
3: ربي بجي عاسبنا الناس كل مشكلة
0: صحيح حينئذ حتى كان قردوا من الرزق ولا ما عطاه حتى شيء
3: وكل والدين يحايلوا على
0: يحايلوا
3: وما يعدلوش
0: حتى كي يحايلوا ما ترجعش هانا بدأ واضحين مش معناه هذه نعطي في حجة
3: ما قلتش نرجع يعني ما قلتش نرجع مش أسبوعاً أن الإنسان
0: لا يقعد يبرهم يقعد يبرهم حتى
3: يقول حسبي الله ونعم الوكيل
0: في قلبهم ما يقولهاش قدامهم هذاك بينه في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه الوالدين راهو مقدسين يا إيمان يا إيمان خلينا نتحدث بربي الوالدين مقدسين ما فماش نقاش في الموضوع أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك ثم حاجة أخرى فما حديث شريف سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لي أبيك يعني أنت بكلك وفلوسك وبكلك البوك يعني أنت بكلك البوك يعني ما فماش نقاش مش إحنا باش نزيدوا نناقش الوالدين ربي يديهم كان عملوا الباهي هناك عند ربي كان حمله الخايب كيف كيف ربي يعرف
3: ممكن شكري ممكن شنقول لك حاجة
0: باي خلينا نكملوا مع الواحد
3: نظريتي يعني ممكن هم غالطين وممكن هم مش غالطين الله أعلم
0: الله أعلم. خلينا نرجع توا هي الفتاة أنت قل أنت موقفك أنك لا ترجع للبوك ولا ترجع لزوجك معناها أنت كنت جيت في بلاصتها
3: هكا دخلت الدار مش ترجع لها عبارة على سجن
0: باي نحترم رأيك أما الدين ما يقولش هكا راهو يا إيمان على كل حال يعطيك صحة مشكورة على المشاركة وربي يهدينا جميعا
3: أمين
0: عايش أختي عايش كل اللي قايمات
3: عايش سلام
0: نأخذ المكالمة التي فيه الموالي بعد أختنا إيمان من المهدية لو مساء الخير
4: ألو عاشتنا أخوي شوفي
0: مرحبا بيك سي الحبيب المبروك من الوردانين
4: وميك أكثر وبارك الله فيك وعلى حسن أخلاقك وتحية لأخوي منير
0: أي
4: مرباطي اللي في الصحة تعب معنا الليلة وفما إنسان آخر قاعد ينظلمه فيه
0: اللي هو
4: دائما وابدا هو الأخ المخرج اللي قاعد ينحت في الحصة
0: ينحت خونا لطفي قاعد ينحت قاعد تنحت راك يا لطفي خونا
4: وقلوا سمحنا
0: بتبيع فما بتبيع لولا هو كل فريق كامل ومتكامل كما يقولوا لولا المنسق ولولا التقني ولولا المنشط ما بتبيع ما يوصلناش بيوصل صوتنا لكم توما على كل حال شكرا لك يعطيك صحة تحية يا حبيب أي أخوي
4: أخوي شكري فهمتي بالنسبة للظلم
0: أي
4: ما يقبلوا حد
0: أي الظلم وظلومات
4: ربي سبحانه وتعالى حرم على نفس الظلم
0: أي
4: نشوفه اليوم أنت يعطيك الصحة دائما وابدا تبدأ يعني مناسبة وطنية تذكرها أول حصة اليوم وزير الدفاع التونسي في عهد برقيبة يتنعت بكوني واللي هو بريدي هذا مش معقول ومش من صفاتنا ومش من أخلاقياتنا باش نتيحوا المستوى هذا
0: صحيح
4: وعنا شهيد الوطن اللي يخدم معناها تحت راية تونس يستشهد في بنزرت اللي اسمه علي بن أحمد بن محمد الساسي فرج الله وام لطيفة بن محمد قاسم أسيرة مدينة القيروان.
0: أي.
4: ويسام الاستقلال تو حاليا عندي. تو حاليا عندي يا أخوي شكرا والله العظيم الظلم معلش مش باهي هو الظلم.
0: صحيح.
4: فهمتي. وفي الحالة هذه يشوفوا لا حد يتذكرهم ولا حد يجبدهم ولا حد كذا آخر ملف يجرى إنسان يكتب كتاب ويذكر وزير الدفاع التونسي في عهد برقيبة وما أدراك يقول اللي هذا راه بريدي وليس مثقف.
0: طيب هذا كل يعني خويا حبيب صحيح المناسبة أنت حبيت تفرض نفسها وحبيت تقول كلام هذا وحبيت يعني ظاهرة أنت معناها مستاء من بعض المواقف
4: غير على بلاد يا
0: خويا فهمت كما ربي يدينا في الأخير وهذا هو راه اسمع باش الوقت الوضع غير الوضع
4: رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال اذكروا موتاكم بخير.
0: اي مش باهي والانسان كيبدا بلبيه اللي توفى ذاك حسابه عند ربي وفعله ما مكان خير ولا شر.
4: انا نطلب من النيابه العموميه بنتي وزاره الدفاع باش تفتح تحقيق الشخص هذا اللي كتب.
0: الله يديهم الله يديهم وربي يدي الحقيقه استبيح كل شيء وكل شيء ولا يعني اي إن كان يكتب اللي يجي والثلب والقدح والسب ولنا للاسف في مواقع التواصل الاجتماعي وهذه
4: على كل حال
0: نرجع للموضوع حسيت معي
4: بارك الله فيك على الموضوع اللي طرحته الليله. انا نحمل الاخوه الساعه قبل كل شيء ربي يهديهم وربي يصلح حالهم كوني اللي هما خلاو بوهم يغلطوا خاطر توا في سن 80 سنة راهو حتى صحته تنهار وفكره يضعف وفما فما فما فما يعني أبناء ربي يصلح حالهم وربي يهديهم يستغلوا الكبر هكايا ويستغلوا هكايا ويخليوه يغلط ويظلم واحد من العائلة سواء بنت ولا ولد.
0: فهمتك هما يخليوا يغلط هما يتسموا يعني ما عملوش الباهي مع والدهم يتسموا
4: حرام عليهم
0: وإسا أقولوا
4: حتى كيورثوا إرث ما عند بوهم راهو ما يمشي لهمش الخير
0: واضح
4: خاطر هو توا احنا بكنا عابرين السبيل يجي نهار ونتوفى
0: ورزق رزق ربي في الاخير هو وسيله انت باش مره عندك ومره هو حكمه ربي انه يبدا الرزق متجمع عند شخص بعدين يتفرق هذا ولد خذا شويه ولا خذا شويه ولا خذا ولا خذا شويه والفتاه خذت شويه هكا وفي الاخر يدور وتلك الايام ندويله وبين الناس في كل مره
4: وهما توا بالنسبه لي يعني حسب ما فهمت من الواحد الاب هو ضحيه والبنت اللي هي ضحية وتحت في عثة حشيت
0: هو لا زوجها يعني زاد بالحق
4: بارك الله إيه لا زوج ولا أسماء ونحمد ربي اللي من جابتش منه صغار ولا الزريعة البيه مش يجيبها
0: صحيح للأسف وفي الأخير هو يا حبيب في الأخير الموقف متاع الفتاة اللي ما رجعتش لزوجها يعني
4: الله يرحم من ولده من رب
0: معها يعني
4: والله دي خلي تعطيه درس بتطمع خاطر علاش يقول لك اطمع وقت الرغبة مساوي راه قدام ربي راه يسمع هالإرث هذايا وهالنزع العدوانية اللي قاعدة تصير في مجتمعنا راه شيء غلط على طول
0: نرجع ربي
4: ونعتصموا بحبل الله جميعا
0: صح.
4: راه الدنيا ثانية دنيا ثانية ولا حال يدوم
0: وذاك هو ويساعد فعل الخير
4: ويساعدك لتقابل وجه ربي وانت نظيف
0: هذاك الصحيح وذا أعز كلام قلته يا حبيب
4: اللي يلم الرزق من حلال وحرام ويخليه للم يرحمش
0: شيء
4: راه ويمشي في نهار أزرق
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
4: ما يقى هو اسمع الرزق كما يتلم كما يتفرط
0: صحيح وربي يحفظنا جميعا وان شاء الله يعني
4: اللهم امين يا رب
0: يعني خنقول قدرنا على فعل الخير وانسان ماذا بيه ما يظلمش ويخرج نظيف ما الدنيا العابره هذه على كل حال سي الحبيب يعطيك صحه مشكور جدا على المشاركه
4: ربي يحييك ويرحم بوك وتحيه لكل مستمعي اذاعه المنسيه
0: ربي يفضلك سي الحبيب مرحبا بك شكرا وليلتك سعيده الى اللقاء المكالمه المواليه صديقنا جمال الدماسي من قصر الليل مرحبا اخوي جمال
5: مساء النور انت خويا منير والمخرج والمستمعين
0: يا عايشك ربي فضلك سي جمال
5: اول واحسن ما نبدا به الايه ثم الحديث الايه تقول اعوذ بالله من الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذكر مثل حظ الانثيين وقسم ربي سبحانه وتعالى
0: واضح
5: ويعرف كل شيء والرجال قوامون على النساء بما فضل الله ببعض على بعض باش ما ندخلوش في التفسير ثم أهل الذكر يفسرونها معروفة الحديث الثاني الرسول يقول صلى الله عليه وسلم والناس يقولوا فيه شر يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما يا رسول الله. وكيف ننصره ظالما؟ قال بأن ترد إلى الحق وفي ذلك نصره أو نصرته.
0: هذا هو
5: الخطأ الأول من الأب.
0: صحيح.
5: والخطأ الثاني من الأبناء الذكور. والخطأ الثالث من الزوج الطماع.
0: يعني أنت تقول أبناء الذكور يعني ما نعرفش القوى كما يقولوا سامحني بلهجتنا العامية هناني بناني قوى عجبتهم الحكاية.
5: يعطيك الصحة لكن يردوا بهم باش ما تقولش للنار.
0: شفت كيفاه؟
5: يقول له يا بابا راهو حق أختنا تاني ماهاش من صلبه ما يورثهاش وما تستاهلش.
0: هكاك.
5: ما مدامي من صلبه تورث. لخاطر فما صارت القصة كيما هذه قلت له من صلبه ولا مش من صلبه؟ قال من صلبه. قلت له تورث.
0: تورث.
5: ماهاش من صلبه ما تورثش.
0: باهي.
5: والحاجة اللي هي الموقف انت على البنية بالحق ظهرت معناه بردة الجميل وأكثر من الجميل. ما سلمتش في بوها والآخر حتى لكان يلزمها ما ترجعلوش حسب رأي خاطر حتى كان رجعت له ترجع له الدار بس يفكر في الدار أي فلوس نقود.
0: صحيح.
5: وهي ما قالوا حبني ونعطيك مليون قالوا نحب المليون نحبكش انت.
0: وهذا هذا هذا هذا هذا اللي بتصحيح كلامك وهذا اللي تقريبا عبر عليه الزوج وظهر انه على حقيقته ظهر طماع وجشع
5: طماع.
0: اما البنت بصراحه موقف يعني ممتاز يعني الحقيقه وهذاك هو الدين شي يقول
5: يعطيك الصحه برباك ما نقولش بابا نشكي بيه ولا بابا نعمله لا قال ربي وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا ربي قال
0: إيه لا تطعهما حتى
5: هذيك
0: يا سي جمال حتى جمال. لا تطعهما يعني في الظاهر تنجم ما توريهمش يعني تسكت مثلا تقول له باهي باهي يا بابا تو نعمل أما في أما بتالي بينك بين روحك اللي كان قالك باش تعمل حاجة فيها مثلا معصية لله
5: نعرف
0: وهذا هو هذا المقصود
5: لكن كلمك فما مش لازم ذكر في أنا قصة نعرفها قديمة شوية معناتها البو حب يقري ذراريه مسلمين من أب مسلم وأم مسلمة حب يقريهم في البباصة المرأة يعطيها الصحة شامة شهدت صحيح قالت له يا ذرارينا يقرأوا في حاجة مسلمين في جامعة في مدرسة عربية مسلمة وإلا لا ويعطيها الصحة
0: صحيح.
5: ولكن بربي بعد إذنك وإن شاء الله ما نكونش الدخل الأغنية أنت عبد الحليم رغم برشا عارضها ما نقولش الناس الكل هي قدر أحمق الخطاء القدر قدر الله والقضاء لا نقول أحمق الخطاء القدر أبدا أن يكون أحمق قدر الله هو اللي قدر هو اللي يعني
0: تعبير مجازي هو ما نعرف فهمتك نعرف وهم شكون انتقدها لست قلبي
5: وجدت معارضة كبيرة من المسلمين المسلمين ووجدت رفضا وانتقاد
0: إيه لكن انت زاد باهي سامحني ممكن نمشيو زاد اذا كان نمشيو خاطر ساعات مجازا يعني تقع استعاره تاع العبارات مثلا كيما يقولوا في اغنيه ام كلثوم حانه الاقدار حانه احنا عاده عربدت بي يعني يعني يعني كي نسمو الحان هو يقول لك السكران من ال في في من السكران هي عباره سكران في حد ذاته يقولوا سكران لكن هو سكران مش من الخمر سكران يعني من حالة في حالة مناجاة للمولى سبحانه وتعالى في يعني هذا هو المقصود يعني حالة من التصوف كما يقول
5: والله اللي سمعت هذه انت حانة الأقدار قد تكون حانة أي قربت وأجلت وجاء جلوة لكن الحانة الحانة هي الخمارة
0: حمار الخمارة أيوه خمارة تأتي في الكلمات بعدين فما خمارة لكن الخمارة التخمير كما يقولوا احنا التخميرة منين جاي كلمة التخميرة هي من الخمر لكن استعارة فقط مش معناه احنا سكرانين بالخمر يعني احنا سكرانين بشيء اخر بالعكس بشيء
5: لا يكونوا احمقا ابدا ولا
0: اي واضح يعني فقط حبيت نقول لك يعني فقط اني تصور معنا مجرد
5: انا انا وخان
0: لا فاهمين بعضنا اخويا جمال على كل حال مشكور جدا
5: نادر الجحبيش نحبها برشا ونحترمها لكن عمره بربي. ما يكون بربي. الركوع إلا لله
0: وهي سجود لله بطبيعة
5: سجود والركوع يقاتك يسجد له ويبوس
0: أنا ما حبيتش راهو نا نا نا نا نا نا نا اسمعني ما نحبش نتدخل في حاجات يعني خلينا نقول
5: نسبيش فيها الرأي والرأي الآخر
0: نعرف الركوع
5: ننتقدها
0: الركوع راهو اسمعني
5: نحترم
0: فهمتك، لكن مو زاد كيف كيف نجمون أو لا نقول ركوع من باب أنه يعني إنسان ساعات كي تحترم واحد تعمل يدك على صدرك هيك وتهبط شوية انحناء صغير، مش بالضرورة يكون ركوع من
5: يعني الصلاة. الحناء وركعة وسجدة كل حاجة في بلاصتها.
0: أي هذا لا ممكن هي المصطلح قالت ركوع، الركوع في الارتباط بالصلاة. لا
5: دون لي بون سونس دون لي فري لي بون سونس عندي.
0: يعطيك صحة سيدي جمال، مشكور جدا
5: ورفع التباس وأرجو أن أكون قد دخلت.
0: لا بس لا بس
5: المرأة أحسن موقف موقف واضح المرأة واضح. كل بناء وهي الزوجة الباهي والبناء الباهي والمرأة الباهي.
0: شكرا لك سي جمال،
5: الله ما نكونش قلق.
0: مرحبا بيك، شكرا، ليلتك سعيدة للقاء.
5: أنت منير والمخرج.
0: العفو سيدي، بارك الله فيك. باش نسمع لينا غم آخر في الحسن، نستقبل دفعة أخيرة من المكالمات التي فيها بعد حين.

قبل ما نختم حصتنا حصة من مسرح الحياة بالنسبة لسهرة الليلة، حبيت نقدم بعض التحايا للسادة المستمعين اللي تفاعلوا معنا. الأولى أولهم بطبيعة أختنا مونيا برحال، دائما يعني هنقول تتابع بشغف كل البرامج اللي قدموها في إذاعة المنسين، مشكورة جدا أختي مونيا، ربي فضلك ويعطيك صحة دائما على المتابعة والوفاء للإذاعة. حبيت نحيي كذلك أخت عفاف بليش، يعطيك الصحة عفاف، تقول مساء الورد والفل والياسمين والنسري، سهرة ممتعة لكل من هو في الاستماع، أحلى الأوقات وأسعدها لكم جميعا. شكرا يا عفاف. منيرة حسين العويتي، مساء الخيرات والبركات يا سي شكري، الوالدين خط أحمر، راجل يتبدل امشي يمشي هو يجي غيره، أما الأب لا يتبدل ولا يتغير، والبنية ديما حنينة مهما يصير. يعطيك الصحة يا منيرة. راضي الدجاج، مساء الخير أخ شكري، قصة الليلة موجود منها كثير في العائلات اللي تحرم البنت من الميراث، فالأب أخطأ في الأول ولكن تراجع وأعطى بنته حقها في الميراث، غير أن الزوج كان تصرفه خاطئ 1000%، عندما خيرها يتاخذ نصيبها يتقطع والدها، وهنا تصرف الزوجة هو الصح، لو كنت مكانها لا أعود إليه مهما توسل. شكرا لاختياراتكم لأغاني الليلة، فهي متماشية مع موضوع قصة الليلة. شكرا راضي، يعطيك صحة. خديجة بن ناصر، مساء الخير، تحياتي الجميع، والله الوالد لا يتعوض بكل كنوز الدنيا، فعلا يا خديجة. هنا منير رحيم، الحكاية ليست فريدة من نوعها لكنها تحرك الكثير من السواكن، فعلا ويلزمنا نتعظم القصص هذوما، راه مش قدموا في القصص هنا يعني خنقول قدمناهم فقط ومشاو على رواحهم، لا احنا راهو الغاية الاعتبار من القصص اللي قدموا فيه، لانهم هذوما الكل حاجات صايرة في الواقع. سي حاتم بن حمود، نتعلموا من الحياة، قصص الناس عبرة لينا في خيرها وفي شرها، فعلا هذا هو الكلام الصحيح. سي حاتم مشكور جدا بن حمودة. أخت دليلة من جمال، مساء الخير، مساء الورد وسهر شيخ الجميع، مستحيل أموال الدنيا تبعدني عن والدي وعائلتي، وأرى موقف مريم مع ولدها وعصيانها لزوجه هو الطريق الصحيح، لأن الإرث والمال ليس كل شيء،

الحياة فعلا. عبد العزيز حامدي مساء النور والسرور، يعطيكم الصحة جميعا. كذلك نحب نوجه تحية لمنير حي من جديد، خديجة بن ناصر، هذه الداجي، عفاف بليش، هذو مذكرناهم، عبد العزيز حامدي، دليلة، سيحات بن حمود، وسالم بن بلقاسم بالحاج. تحياتني لكم جميعا، مشكورين على المتابعة والوفاء لإذاعة المنستير. ديما نحاول احنا الأخت رفيقة أبو سعادة كذلك وأخونا فاضل الهمامي، مشكورين جدا على المتابعة. قلنا الاعتبار، ديما يلزم الاعتبار من القصص هذوما، الدنيا فانية وفي الأخير كل واحد ياخو حقه، وحتى إذا كان ولد عايق بين قوسين البوم يزمش يحرمه من النقاش بتاعه لأنه أمره موكول إلى ربه. نفس الشيء والعكس وبالعكس، حتى إذا كان حرمك والدك من الميراث ما تردش الفعل، ما تردش الفعل، صحيح نجم حتى بأسلوب يعني مرن وأسلوب يعني خنقول لين مع الوالد متاعك تمشي تكلمه بهداوة وتقوله يا والدي كذا وكذا وكذا وكذا مثلا، بأسلوب أنا مش باش توريه وباش يعني خنقول تكلمه بقوة وبشدة، يلزم اللين أكثر شيء مع الوالدين. في الأخير كل يتحمل مسؤولياته، رزق رزق ربي والدنيا ذي فانية ولا حال يدوم. غدوة كان ناحيتنا القدرة إن شاء الله مع سيدنا الشيخ منور مداني من 9-10 متاع صباح في برنامج أنوار من الكتاب والسنة. تحياتي لفريق البث المباشر اللي كان مصاحبنا صديقنا لطفي المكي، وكذلك خونا منير بوطي. أجمل تحياتي، شكري السكلي، ألتقيكم في موعد إذاعية قادمة. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: تم منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري أنه سيتم في إطار أشغال الصيانة الدورية وتحديث أنظمتها المعلوماتية التوقف الوقتي عن إزداء خدماتها عن بعد المتوفرة عبر موقعها الرسمي att.com.tn، وذلك بداية من يوم السبت 17 أكتوبر على الساعة الثالثة بعد الزوال، ولغاية يوم الأحد 18 أكتوبر 26:00 على الساعة 3 بعد الزوال. وتندرج هذه الأشغال في إطار حرص الوكالة تطوير أنظمتها المعلوماتية والارتقاء بجودة خدماتها الرقمية بما يضمن تحسين أدائها وتوفير أفضل الظروف الاستغلال لفائدة حرفائها وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن الوكالة. أدانت تونس استمرار الإبادة اللاجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني داعية إلى وقف جميع الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بما يساهم في إرساء السلام والأمن في المنطقة، وفقا لما أكده المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة نبيل عمار. وقال نبيل عمار في كلمة ألقاها خلال المناقشة المفتوحة للمجلس بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، قال إن استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين وتصاعد الاعتداءات والنزاعات في المنطقة هذه كل الاعتداءات مرتبطة بإخفاق المجتمع الدولي في استعادة الحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في كامل أراضيها. تضمن مشروع قانون المالية لسنة 27/2000 الذي تقدمت به وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب جملة من الإجراءات الاجتماعية والتدابير التي تهدف إلى مزيد تدعيم المنظومة الصحية. وتضمن مشروع القانون إجراء جديدا يهدف إلى دعم إدماج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في المؤسسة التربوية. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهارة

ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل.